0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتينا للعادة. مرحبا بكم في ريف ماكلير بعد 30 سبتمبر 2026، عودة على مسار في تونس والعالم في ال 24 ساعة الأخيرة، عودة على الأخبار. السلام عليكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، تاريخ السلامة للجميع، وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. فرحنا البارح بنتيجة مقابلة المنتخب الليبي والمنتخب الأوغندي، إن شاء الله يا ربي الأوراق عودة تفرقت، وإن شاء الله حس سعيد المنتخبنا اللي يقعد إن شاء الله بإذن الله مسيره بيده في قادم المقابلات. السلام عليكم الناس الكل، ونسلموا على أرمادة نجوم ريف ماك يقودها في غياب البرنس الجراندي زياد المكي. صباح النور.
1: والله البارح فرحت زاد الريزولتا اللي صارت في ليبيا، وفرحت زاد الأنيس بوجلبان رفيق فرشت فيه الطرحة تونس والبنين 2-0. بالحق أنيس بوجلبان يخدم في خدمة مزيانة برشا، ومحليها طريقة اللعب متاعه يا أخويا. الجمعية اللي أخذها كما شد جرجيز كما يشدته في الصغار إيفان تروا، بالحق طريقة مزيانة برشا. إن شاء الله الملعبية هذو مراهم في النخبة، وهو قال أنه قاعد باتصال مع معين شعباني ويخدموا مع بعضهم باش يطلعوا الإيكيب هذية. وكا وإن شاء نهاركم زين، وإن شاء نعدي وسياتي النص ممتازين.
0: كنت تنحى الكورة شو تعمل دخلة؟
1: نحى كورة نعمل لك دخلة أخرى اقتصاد دورين
0: سدود
1: تحب اقتصاد وقلت تحبش دخلة ثقيلة على السلاح ديما حاجة مسارحة
0: نور حاجة هكا انديكاتور انديس كذا
1: وقلت نعطيك كامبور اكسبور بي بي بي بي بي شوي
0: بي بي والأخرى
1: بي بي
0: شو فرق بيناتهم
1: ربي معك قدوة عدل
0: الرحم بي حذرة النقيب المايسترو مقديد. صباح النور
2: الأنوار وشقائق النعمان، الطقس جميل، العمل، المثابرة، إن شاء الله غدوة خير، ما تقعدين نخدمه لباس يسر واعكم في ثنية، وإن شاء الله ربي معكم.
0: إن شاء الله ربي معنا ومعك. توحشنيك يا نقيب نجم التحاليل الرياضية لجرونا سربدوي سورة. صباح الفل.
3: مرحبا بالحضور، شان نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد أيام. سلموا على تونس في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل، إن شاء الله ربي معاكم. البارح والله أنا بكري زياد اللي حكيته له كله في الأوف
1: والله يتفرج
3: هو في اللونتين وحكي في اللونتين، ربي معك زيدون. المهم كما قال زياد البارح على الأقل شفنا نواة نتاع منتخب معناتها الحق نتاع ربي، فما وليدات معناتها يبشروا بخير، إن شاء الله ربي معنا. ديما تونس راهو فيها الأمل، بعد ساعات نتعداهم الصعوبات ونتعداهم فترات صعيبة ونتغشوا ونحزنوا، وقال الراجل نتغشوا على المنتخب نتاعنا، وبعد ساعات نشوفوا حاجات هكا تنجم تبشر بالخير. ان شاء الله ربي معنا، ان شاء الله ربي
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ترجع النتائج لصالح منتخبنا في خادم المقابلات. وقلناها ونعاودوها، ما نجموش نتصوروا كاس امم افريقيا من غير مقابلاتنا ومن غير المنتخب الوطني التونسي الجولدن بوي.
4: بونجور
0: بونجور
4: بونجور، والله نتفلسف من الستة متاع الصباح، خاطر انا داخل هنا كانت الضيفة متاع ايمان اللي قبلنا بسيكياتر، وليه البسيكياتر كيما الزملاء متاعي نحكي ونتناقشوا في الهرمونات، عملنا طيحنا 4 هرمونات للسعادة ونتناقشوا، دونك بيك ندخل هكا في الزميل البسيكياتر سينو هو جاي موسم السدود عندك بطيبة
0: لا ذكي أبيسر من ديسمبر من ديسمبر سينو لطف عليك الضرب على مستوى
4: العنف
0: حتى ونحيت الفاسمة دونك دور وتأكد أنه دماغ ماهوش كوميدي ربي يشفيك لوغرو رامي الفوراتي رمروما
1: أسعد الأيام. نسلم برشا على ولدي توا في الكهرباء قاعدين يطلبوا في الفيديو سيزاك توا نجيك شوية آخر عايش ولدي بيسالش بشي يلعب وتفرهد. والكرة في إفريقيا راه تبدت كلها، نيجيريا راهو خاسرة البارح بطريقة مهزلة باش قلت كذا بليش، في بول تشبه لنا فيها تنزانيا اللي هي معناها باش ترشح منتخب بركة، دونك الأكثرية غينيا بيساو. الأمور مش ولا بد في إفريقيا، الناس كلها تحسنت،
0: حاول تخبيهم المعلومات هذوما خاطر راهو عادي يتم استغلالهم ويخرج لنا واحد من مسؤولي الكرة ويقول لك نيجيريا خسرت 4-0 دونك احنا صحيح دونك نبنيو عليهم.
1: كان عند رامي معناتها المعلومة هذه نيجيريا خسرت معناتها كيما قالهاش رامي سيء المكتب الجامعي ما في بالو
0: من باب
1: الدعابة
0: كانت ركيكة
1: جدا ركيكة للغاية
0: بالحق. أنا قلت دعابة ونقد
1: لا لا لا دوزونا بربي دخل أخويا خليك إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام
0: أسعد الأيام جميلة الجميلة سندريلا. صباح الأنوار كيف الحال؟
2: صباح الأنوار
0: كان نقاش محدد الصباح ما نجموش ندخلوا في تفاصيله. أما السندريلا تعمل ما تعملش كذا النقاش احتد ولكن تبقى السندريلا. السندريلا دعت بيهم الكل. كيف الحال؟
5: والله الحمد لله، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. نصبح على التوانسة الكل يسمعوا فينا اللي قصدي ربي، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد وربي يعطي كل حد ما يتمنى يا رب.
0: سلموا عليكم الناس الكل، سلموا على صديقنا الشيخ سلومه هكا اسمه على اليوتيوب كام صباح
3: لحد
0: الان 11 كومنتير 11 تسميع كلام دونك جانا نهارك اسعد الايام يا شيخ. اذا كانك شيخ حتى كانك ماك شيخ وسع البال، مازلنا كي بدينا 7-15 دقيقه يحكي على التحليل شنو اللي قلتوه، ما قلنا مازلنا كي نسبحوا مازلنا ما في حكينا شيء. ان شاء الله نهارك مبارك يا شيخ انت وكل الاصدقاء الموجودين. سلموا عليهم الناس الكل، صديقنا حبيب بن سالح، صديقتنا رمي شمام، منى العامري، درة، سارة الرايس، هاجر، كل الأصدقاء، نور اليرماني، نجلة، تحياتنا لكم، دمتم أوفياء للرفماق، وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناوا. البداية كالعادة باللي موفور شنو صار في حلقة البارح، حاضر في الموعد القناص السنايبر رامي الفراتي توت شويت. زابينغ
6: زابينغ
7: اللي يعجبني في زياد اللي هو بسم الله ما شاء الله بوليفالون. اي لا لا وين الدور يدور يا ولدي، حتى في الاسئله وان تو وان يخرج له فاضل شاكر ما يهموش اسئلته حاضره.
5: يعني كيفاش شنو تقول لهم شنو تجاوبهم؟
0: شنو تسالوا زياد؟
3: نقولوا كيفاش كان الرجوع؟ صعيب ولا
7: منين رجعت؟
0: قناص
7: يا ولدي في الوان طوال بودكاست خاسر
0: على ما تعملش بودكاست زي
3: والله نخمم راسي خممك تعرف تو ظروف الانتاج ما
0: كان تتوفر ظروف الانتاج تعمل بودكاست
3: ندخل والله كل اللي كلموني مره على بودكاست وقالت لي نامن بيك، قلت له الاعلام ربي معنا.
7: تتنمر سي رفيق، تتنمر على الطفل، عباره تحمل مسؤوليتك، عباره تحمل مسؤوليتك.
2: نفس الشركه
0: انا سالت لي مثلا بي دي جي وماشي نعمل اونترتيان، خليني تقريبا ساعتين وشويه نستنى.
5: استنيت وانت ساعتين؟
0: ساعتين وشويه ما بطلت لا جي با لو شو، ما حسيت
3: بالقهر
0: واحد دموعي في عيني
8: وما خليت ني معناتها تعاد فينا تو تحنا نحكي ولغوا عاد نحكي ونحن في الكراهه لا. روحت بالغصه وقلت يا اذا راك عملت كسروت كافتيج ومشيت ها تروح بلاي تعاتب فينا معناتها
0: تعاتب فينا حتى فعل صحيح
7: لا لا والمشكله وين مش ناوي يسايبوا راه لا لا لا الحكايه ذي بالذات مش مصايبوا عليه
8: وبعد قابلته
0: وبعد قابلته ما هكا معنا كلمتين
8: وشكون بعد ما يخذنيش
0: انت وفات لح اما ربي سبحانه دارت الايام ومن بعد استحقني هو معناها
5: قلت له هاكا
0: والله قضيت له خذيته
5: ولا يا حبيبي
0: درس اخلاقي
3: برشا هكا برشا
2: دمعه ودمعه
8: الله على اخلاقك
3: عبره ولا غم
8: والله
0: صارت له مشكله وحبني نحكي عليها في الراديو وحكيت عليه لانه هو على حق معناها وحكينا عليها وكذا
8: وحاجه بلاصه انت خليتني نستنى
0: اي عرفني
3: عارف
8: قدكش متورط اكيد
0: الاخبار نحب الاخبار
7: اما في وسط ذي الكل وسط البرنامج هذا اللي ما شاء الله الناس الكل ماكله بعضها وكذا وميمه هي اكثر واحده متفارهدة بسم الله ما شاء الله.
5: أنا مشيت
3: 2004
0: وأنت وقت مشيت وين؟
5: 2019
0: هنا مشيت للمغرب ومشيت للصين ومشيت
5: لمصر.
0: مصر الزواج كان فاتح خير عليها قدرت بل كانت حامل في زهرة
5: ما شاء الله
3: حمامات
0: الكنترولور بالعليك
5: العبرة بالنهايات الحواتير
8: الحمد لله سافر
0: انت على ديما ضدي حتى كي حكيت حكايه انسانيه وفي دي جي ما احترمنيش وكل جيت ضدي عليه
8: تسول هذاك الميكروفون نعم ما تفكينيش انا
3: تسول الميكروفون
0: تسول الميكروفون
7: اي لا لا لا تفارهدت وكذا ودارت من بلاصه لبلاصه وكذا اختنا وميمه حتى من لغات مش نقول لك
0: فارق الناموس
5: شو اسمه الاكتوبوس شو اسمه
0: اخطبوط
5: قرر
0: متربيه في باريس
3: اكتوبوس
0: ريت مماتها
3: يرحمها
0: تحت التوري فيل كانت الدار هك مش نقبل اكتوبوس زعما ما لقيتهاش
8: نسيت عليها القرن
7: ذكرني اكتوبوس اي لا لا حفظته كان هكاك امان ديزولي سامحوني سامحوني وني باريس باريس يا ولدي عيطولها فيكتور هوغو اي مونتسكيو سيادتها روعه
8: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
6: زابينغ
0: 7:23 دقيقة إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. تحية مرة أخرى للشيخ سلومة اللي طلع مستمع وفيق للرافرة وعندي 7 سنين نتبع فيكم دونك حبيت هكا نعمل
8: سبنا باش نقول
0: لا لا ما سبناش لا ما سبناش معناها هكا عصبيه
3: دونك
0: سلموا عليه ومرحبا صديقي نفدلكوا معاك بيان سير وسلموا على الناس الكل اللي تسمع فينا سلموا على الناس اللي فكرة هبة طريق السلامة بالنجاح لوليداتنا يسلموا عليك برشا على أوكتوبيس نتاع البارح حاجة عملت صدى كبير خليني نقول نعملوا ترتيحة العادة بالموسيقى وننطلق في الأخبار يارا ما يهمك موعدكم بعد شوية مع تراند دجور في مايك حتى للـ9:30 فقرة العادة في الانتظار بعد شوية بعد شوية التراند بعد شوية غدوة خير وحملة إيجابية حملة تعمل كيف نحكيوا عليها في علاقة بإف اسمها المخدرات في تونس إف الحرب معها ستة طول ولكن بإذن الله بلادنا تخرج منتصرة منها ربي يحفظ ولادنا وشبابنا من هاته الإف يارا تقول ما يهمك رف تقول سمعتوها رف معك حتى رف معك لتسعة ونص نعود بعد لحظات

0: خلي كل الناس تشوفك
1: قامت
0: لكنا سبعة وثمانية وعشرين دقيقة. سنة نهاركم أسعد الأيام. سنة ربي يعطيكم ما تتمناه وربي يفتح عليكم وعلينا وعلى الجميع. نحكي بعد شوية على فيلمين اللي حذوه برشا. أحكي عليه خبير تربوي نور الدين الشمنقي، هوس التوجه إلى النموذجي في علاقة بالصغار. الهوس اللي ولا عند لي بارو، أحكي هو على الهوس هذا وقرر وما فماش علاش هذا الكل في الاخر كلهم باش يقراو في نفس الجامعه. راهو قاعدين تحملوا في ولادكم حاجات اقوى من طاقتهم، خاصه وانه لي بارو ولده اللي عنده 19 يحبوا بيلوت، واللي عنده 11 يحبوا في الكونكور يخلط ويجيب بيلوت. هذا واخبار اخرى تستنى فيكم تباعا تيله الحلقه. فصل ثم ننطلق فتره نتاع
2: خليك قريب فيم وراجعين.
3: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش، وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش. في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في الصنتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
4: ما خديتش التوجيه اللي تحب عليه؟ امشي لبوليتيك انترناسيونال لك ان جامعة معترف بها سيرتيفيه واكريديتي. تلقى فيها شو نتاعك، اركيتكتور او انجينيوري، توت لي سبيسياليتي، ميكاترونيك، جيني اندستريال، حتى الانفورماتيك الى انتيليجنس ارتيفيسيال، ولا تعمل ليسانس تونيزي كندا في سيبر سيكوريتي او ديفلوبمون ويب. ومع كل دبلوم عندك دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال تدخل بهم سوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون 94 535 888. بوليتيك انترناسيونال لك ان، مستقبلك يبدا من توا.
5: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنيه ما تعديش، وشنيه باش تخدم ومين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، اما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتي دو لا كومونيكاسيون.
7: الاكثر معلومات 71 79 66 79.
6: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
8: Soyez alerte. Le barmage est chutouillé à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: نوستالجيك تسمعوهم الشيك سامدي على ديوان اف ام. وقت الليل يليل تحلى الحكايات، حكايات غريبة أما صارت، تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار
2: السبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة اتران توت سويت في الرف ماك باي أريدو
3: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
4: أريدو طور عالمك
2: خليني أقول زياد ما كانش موافق على موضوع اللي باش نحكيه فيه في البوز التو نحكيه واقترح موضوع آخر نحكيه في
5: الترا
2: اللي هو شنو زيدون
5: ربي معك
2: ليش بوش بنفس الحدة تحكي لي على الموضوع
5: بابا يزي
2: ربي وفق يلا سيدي نحكيه على صغيراتنا نحكيه على وليداتنا نحكيه على شوية هوس عند الأولياء هكا قال نور الدين الشمنقي الخبير التربوي اللي دخل على موجات إذاعة إكسبريس اف ام وحكي على هوس التوجه إلى النموذجي ونحكيه عموما احنا على ظاهرة الهوس بالنجاح والبرفكسيون في كل شيء بالنسبة للصغيرات اللي في عقول الأولياء نسمعه نور الدين الشمنقي شنو حكى ونرجعوا في البلاتو
6: البيلوت يعني النموذج تلقاه براج نهار كامل نحشلو في مخه بالاتيود وبالمدرسه الخاصه وانا في الدار وامه تقري وانت تقري والجار خباسكم يقري باش في الاخر يمشي للبيلوت يمشي عايش ستريس ساعتين نقولوا لوزاره التربيه تحمل مسؤوليتي فيه شنو الفرق بين المؤسسات العموميه اليوم النموذجيه والمشي النموذجيه عطيني الفرق شنو الفرق هم فرق نموذج يفترض هم ساكون نخبه هكا ولا لا نخبه طبعا. المتميزه تلميذ في الليسي بيلوت المعهد النموذجي وفي المعهد العادي الزوز يعدوا نفس البكالوري هذا تكافئ فرص فهمت علاش بدك المنظومه راهي تعيش مشكله كبيره الكلفة ستكون غالية قد ما نوخروا في إصلاح المدرسة التونسية قد ما الكلفة تكون غالية والكلفة مش في مدينة حسبها فلوسها كلفة المعنوية على الأجيال
2: يعدوا نفس الباك يمشيوا نفس الفاك الفكرة يقول لك نقرأ في ما بين السطور يقول لك إذا كان ولدك مشي بطبيعته للبيلوت وحب يقرأ غادي مبروك عليه هنيئا لي إذا كان ما مشيش راه المستقبل مش كان غادي علاش هل هوس وهل موبيليزاسيون معناها كما قال هو البو والأم والخال والعمة والليتود والماتير الكل باش ندز ولدي باش يخلط للبيلوت علاش حتى ما كانتش هذه قبل مثلا هذه من الحاجات اللي انضافت قبل كنا نقرأ جاب معدل مشي بيلوت مبروك عليه معناها ما هوش أمر مطروح يتحذر له عام كامل نعدي وسيزيه ما احنا وقتها كنا نمشي بيلوت ولا مشي مشي ما مشيش يقرا كيما الناس الكل
7: انتما نوفيام احنا سيزيام
2: ما عادش نوفيام انا كي خريت فماش نوفيام
7: ما نعرفش ما نعرفش الكوليج بيلوت زادوه العام اللي
2: انا راك ولدي راك
7: لا كوليج بيلوت ما كانش فما قبل ولا عام اللي انا بديت فيه خاطر نتذكر
2: كي عديت سيزيام بعد بريمير دوزيام تروزيام ما فماش نوفيام
8: هو كي يبدا ولدك في البيلوت ينضاف للباكاجينج بتاع البرستيج سوسيال
7: برافو
8: معناها اللي
2: كيما الكهرباء من تما
8: صحيح باش نروح انت ريتش مثلا نجي ونحن في جوان وقت يخرجوا الريزلتا عجبت الزور منا
2: ليه خاطر يتكلم هو يترجم يحكي بالعربي معناها
7: يلحب نتفاعل معاه انا ما قلقتش
8: وقت لي وقت في جوان وقت لي ينجحوا الاولاد شوفوا لي ستاتيو ما عادش يحطوا الموين ولدي ساي نجح وماشي بيلوت ماشي كوليج بيلوت ليسي بيلوت الوغ كيما قال السيد اللي هو مختص وهو فاهم اكثر الحكايه ما فماش ديفيرونس قبل من الاول اول ما تبدا من الاول كان فما ديفيرونس كانوا لسا كانوا التلامذة اقل في الليسال كان فما مثلا وقت اللي يعملوا لي سورتو لي ماتير سيونتيفيك كانوا عندهم كلي لابوراتوار وحودك لي معناه بلوز وموان زايدين شويه على الليسي العادي اما توا ولاو فرد نيفو فرد معناه حتى في اللوجيستيك في كل شيء ويعديوا الباك كيف كيف انا شخصيا نعتبر كان خطا بداغوجي كي تخرج النخبه من القسم انا نعتبر
2: معمول به في العالم حاتم تبدا عندك اليت نخبه يتحطوا وحدهم ويتستر
8: مش من الليسي
2: وتتستر لهم اثنيه وحدها
8: مش من الليسي في الفاك نفهمك اما في الليسي تعرف كلاس كي تنحي منها انت قداش من واحد اللي هما عندهم الموين قويه حتى النقاش حتى البروف ماهوش حتى باش يقعد يعدي الوقت يفهم اللي ما فهموش الورك كانت عنده لوكوموتيف تهز الاخرين. بعد ساعات كلمه يقولها وكيقولها التلميذ تفهمها خير. حاجه الثانيه الخطا اللي نعتبره الثاني، انت خذ كلاس بيلوت مسكين اللي عنده 17 يحس روحه خيب واحد في الكلاس.
2: هذا هو ضغط جديد يتسلق. معناتها تنجم تكون انت ديما لو برومي في الكلاس، كمشيت للبيلوت واللي من الاخرين. هذا اخذ يقعدوا ديما اليت وهم مفخره لينا ان شاء الله اليوم وغدوه وبعد غدوه ومستقبل تونس. ولكن اللي نجموا يمشيلو اللي ما ينجموش فماش علاش نسلطوا هالضغط. انا نحب نحكي ديما في اللاكس نتاع هوس الاوليه كيما حكينا عمناول على انه نحب ولدي الاول في المات والفيزيك والجيمناس والجودو والموسيقى والنحت والرسم كيما تو نحب. معناتها ولدك عنده في وسط العام تريزي دمي بالحق، معناه نجم تأمن أنك باش تقريه 10 ماتيريت يتود باش يخلط الديزويت مثلا ويمشي بيلوت. أبار أنك تتعب ولدك وتحسه بضغط كبير وتخليه بعد كان ما نجحش يحس أنه عمل لك ديسبسيون ويعيش بكل كولبابيليتي، هذيك ما فما حتى أمل أن ولدك باش يمشي بيلوت. سبحان الله ما كريناش بيلوت وأنا متميزين وناشحين ونوابغ.
7: ما شاء الله حد علي حد سينوش علي.
8: أسمعوا سورتو اللي ما ينجحش مونسيون في الباك يحس يعيش معناه متأزم حياته كاملة، خاطر يولي فما كيما الوصم الوحيد تصور في كلاس الكلهم تريبيان مونسيون وهو ماخذ الباك ب 16 نقص 10 ماهوش كيفهم. معناه ساكري اوسي فوارق.
2: وي وي
9: انا بالنسبه لي نشوف بعض الاولياء يشوفوا اصغارهم فرصه ثانيه اليوم. هما معناها هي ما كانتش باهيه في المات تحب ولدها يولي باهي في المات، هو ما كانش باهي في السيانس ولده لازم يكون باهي في السيانس، ما عملتش باسكيت لازم ولده يلعب باسكيت. رغم ماهوش فرصه ثانيه ولدك
2: وينهارت اللي ولادكم يشوفوا بيولتاناتكم هكا قام خوبين
9: الحقيقه قول معناها انت معناها ما كنتش بارمي لي ميور، ما كنتش تجيب في معادلات معناها ل 16 ل 17. اوكي نحبوا اولادنا يكونوا خير منا، نحبه هذا مشروع، نحب ولدك يكون متميز، لكن ما تسلطش عليه الضغط يخليه معناه هو يقرأ بشي بفرحك انت اكهو. معناه لازم يقرأ هو فرحان وهو سعيد، هو يختار الحاجة اللي يحبها، ما يحسش روحه في ضغط كل يوم مضغوط لازم يكون متميز في المات ومتميز في الدسا ومتميز في الموسيقى ومتميز في السيانس. راو هذا يخلي الصغير معناه فرستخي ولي كاره لقراية.
2: انا جو بريفير ولدي ولا بنتي يكون باهي كتو سكانز دو
7: موي
2: ومثلا واتليت ولا سبورتيف بالكده مغروم ولا ارتيست ولا تضرب تعزف على البيانو ولا كو يا سيدي 19 في دمي وكل شيء فوكس على قرايه على قرايه 24 ساعه. عديت الكونكور زيد انت
7: لا لا عديت لا شيء
2: رزو في البيت
7: عليه ما نحبش الوجه الضغط
2: ما عديتو
7: ما عديتو والعائله ما حدش فيها امل ما يظن. انا في باليش بيك يا عدو انت سمعت المعلومه وقتاش العائله ما كانش عندها امل فهمني
2: ما حبيتش هكا تعدل
7: لا لا لا انا بالحق رفيق نعرف امكانياتي ملي انا صغير وداير
2: وهذه نقطه قوتك
7: وهذه نقطه قوتي اي وداير بروفيت
2: مقتنع
7: وكذا على اخلاقك وتشارك الكاميرا تاخذك وداير بروفيتي والله يحبوني. انا نعرف روحي ملي انا صغير راني مانيش باش نطلع طبيب ولا علامه، نعرف امكانياتي بيان سور. امي ماهيش مقتنعه واليوم الى هذا مش مقتنعه يحسبوني اينشتاين ولكن ما عملتش فور. كل واحد عنده قدرات في الدنيا هذه. وريت انت تو تحكي انا ناكد لك البارون يسمع فيك يقول لك اي به الكلام هذا يتطبقوا على الاولاد الاخرين. انا ودي نحبوا يطلع جيني
2: يقول لك اي كلامك صحيح ما خليني
7: خلي باش يطلع جيني
2: معناها الحاجه تملكت بين هوس النجاح والتميز
7: صغيرات الكل مع لا لا انا ريت كيفاش تقري وشعراتك بالكيراتين كيفاش عاملين هكا معناتها انت عندك نوع من الاعصاب كيفاش بافريت كيفاش تقري يا رفيق
2: انا بس تعرف علاش خاطر هي مشكل جيل كامل مش بنتي برك مي
7: يركزوا
2: انعدام القدرة على التركيز. لو حاتم تطلب لك بوز كل 15 دقائق سيفو معناه وساعات نحسوا اكثر من
8: الافلام
2: دونك هذاك اللي نرفزني بار كونتر. لا والله لا ما يهمنيش لا هوس لا معادلات لحد شيء ما يباهي المتريز لي ماتير اللي نعرف غدوه ان شاء الله ينجموا يعاونوا في المستقبل. البقيه كله
7: هذا ثلاث ابتدائي قيمتها انت المتريز بارك الله عليك
2: كون باهي في الحساب المات خاطر يعطيها سبرينت لوجيك مش فسرك ما
7: تقول لك بيداغوجي معناتها تقيم في الاعلام وتقيم الكرونيكول ويدور ويقيم في بنت
10: دور ويقيم والوالد واخواتك وفي الشارع يدقوا عليك سانتي
7: عايش في ذا فويس
10: معناتها تقيم معناتها عامل في كرهبتك واحده بتاع ذا فويس تنزل وتدور العباد تبارك الله عليك رجوليه برافو
2: شبيك قايم هيش
10: لا لا حياته يقيم
7: شاعتنا بلدانات ما لم توفي
11: والله أنا حبيت نعطي اكزامبل حي أنا والله عندي شكون نعرف أمها معلمة وسناخ ذات تمشي البيلوت تمشي تقرأ يا أخي خيرت مش متقرياش في البيلوت على خاطر قالت أنا بنتي هي بريونت دو بريفيرانس تمشي المدرسة عادية إنها باش تكون متفوقة بارابور للناس الأخرين ولا
2: تمشي غادي تعيش ضغط
11: تمشي تعيش خير من تعيش ضغط في غاديكا في البيلوت اللي هو مالوريزمون ينجم يأثر عليها وينجم يخليها معناتها ديما في شو ستريس معناتها
7: انا راهو الحق تاع ربي من منظوري انه لازم يكون موجود راهو البيلوت تحب ولا تكره هذه حاجه في العالم الكل ليليت والجانب التنافسي كلكبار لازم يكون موجود اذا باش نخرجوا احسن ما في تلامذتنا باش ما نبداوش عاد كل شيء مسيب وكذا وخلوهم يلعبوا ولكن احنا مشكلتنا
2: ولدك ايليت ولا
7: بالضبط ما مشكلتنا صحيح هو الطفل يستحق ولا ما يستحقش والا احنا عبينا له راسه في الامتحان هذاك فبعثناه بعد جاب 19 ولا 18 بالزهر خاطر عبينا وحافظ الاكزامان كيفاه الغاديك القى روحه مش فاهم دو كويس اجي ولكن انه التلامذه راه زاد خاطر فما نوعيه من التلامذه يعني انا قرينا كنا في الليسيات يتعطلوا كي يبدا المستوى القسم عرفت كلي اقل شويه معناها خاطر زاد هو عنده ريتم اكسيليري كيبداو مع بعضهم الكل هكا تك تك تك قريت تيود انا مع جماعه بيلوت صار فيا معناها انا بالرسمي كنت عنصر بعيد برشا رغم اللي انا
2: تتعقد
7: كيما هو ما زاد تصوروا هو معانا احنا مش فاهمين اساله هو ديجا فايت الشابيتر واحنا مازال نزل في الوحده باللي ليكس هذيك شنو هي مدام يا ولدي يمشي معش بكر علينا انا دونك لازم يكون هما موجودين يقراوا لارواحهم ولكن في اطار معين وراحه وفما حاجه اخرى داخله فيها الاولياء واتفهمهم خاطر تو زاد البريفي والبوبليك العباد ماشي بالهم اللي النموذجي هاوك اضمن شويه من البوبليك اللي برا بالضبط يقول لك انا في عوض نقعد فلوسي خارجه هكا
2: ماشي
7: ندخلوا بيلوت نتهنى عليه
2: معاش مصروف وامم
7: تو مشكلة اللي قريته انا بوبليك والامور ما مشيتش كذا هاوك سبع سنين ربي معاه ان شاء الله ربي ينجم
2: اما هي قاعده بربي اللي ما نجمتش تعمله انت في حياتك ما تحاولش تفرس القدر بسيف باش ولدك يعملوا معنا ينجم يكون سبحان الله ولدك نابغة إن شاء الله مبروك وتفرح نتمنى أنا بنتي غدا تجيب 19 ونص وحدها هذيك معناها معادلاتها وقرايتها ومخها وكذا وتمشي لكن ما جابتش مداوش نحسوا الأولاد ونعيشون في ضغط من الإعمار ومربعة سبع سنين وثمانية سنين باش يخلط لسيزيان باش يمشي بيلوت خمسة ثواني نقيب خاطر فاصل
12: ثلاثة ثواني برك أنا شيء حابي تقوله رفيق بالمناسبة هذه الشيء إذا وصل إلى حده انقلب إلى ضده أنا باش أحكي لكم على حاجة أخرى ما فيها بيس بيلوت اللي تحب أنت كل شيء فهمت أما مصاب كيما بيلوت في القرية كيما بيلوت في الدنيا طيب نعطيكم حاجة تحية كبيرة لصديقي الدكتور حافظ اللجمي ولده نابغة يا سيدي حل المشكلة يا سي رفيق يبكي كل يوم يخبي في دموعه حافظ
2: علاش حكايتك ديما بوكي يا
12: لا بوكي خاطر عبقريه هذه لا بوكي خاطر بوكي يفرح عبقريه ولد سقيه ما يخلطوش للبيدال تاع البيانو ناصر يعمل اكار قدام الاوركسترا سيمفونيك الكبار حاجه اور بير في الموسيقى توا معناتها مشكله مع ولده قال لك فيهم كل شيء شنعمل وين نحطه هذه مشكلة أخرى بتاع النوابغ معناش وين نحطوهم في تونس
11: بربي فسر لي نقيب خاطر كل مرة تضربنا
12: ولده نابغة
2: معناه ولده أقوى من البيلوت
12: أقوى من البيلوت بياسر
11: مرقاش وين يحطوا حد في الناس قالك شيء
2: ودو الوليد يبكي خاطر أقوى من البيلوت
12: بوه يبكي قال ما لقيتش وين نحطوا الولد
2: أعطينا نمرو تنكلموه وتلقاو
12: الدكتور حافظ اللجمي هو يسمع فينا كان يحب يتصل بينا تو تشوف شمعناها ولده نابغة ما خاطر ما قاش كيفاش مشكله باش حلها مع
2: ولده هو نابغه ما فماش بقعه في
11: تونس
12: ولا يبكي على كلمه يبكي تو انت ركزت عليها
11: اخبارك
12: ليه اخباري هكا يا خاطر هكا
2: نقول لك خمسه ثواني خاطر تولي عارفه بعد فاصل ثم نواصل
1: خليك قريب فيم وراجعين في مونوبخي جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبخي
0: مونوبخي ديما معك
1: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم
13: بدلل تدلل.
14: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيان يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
13: تدلل
15: جيان ايام دللنا.
16: Soyez alerte, il barmja chitouya à la carte.
17: Rajaïti chitouya.
16: Mais les snin le jour, ibda nhar

0: قصه بتوحد ابارتير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوا في ساريه كل حد من العشرة نص الليل
1: ديوان فم صوتكم في جيبس على 99.1

0: زينتها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتلكي اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم ديوان فام
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: على 93.5

0: البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص. رفيق وشناق قولي رف ماجر
1: رفمك حتى للتسعة ونص صباح الأنوار. الناس الكل نكملوا بالأخبار. الموضوع تراند مش الأخبار تراند، بمعنى نحكيه على الأعمال الفنية اللي صارت تجسد جرائم واقعية، مسلسل أفلام وخاصة مسلسلات في العالم العربي توندونس اليوم كبيرة برشا تحكي على تخو جرائم من الواقع.
2: حتى نتفليكس
1: ونتفليكس بياسور الأكسيم تاعنا أكثر ديما العالم العربي والمسلسلات العربية تخو جريمة وتمثلها في ثلاثة حلقات ستة حلقات سبع حلقات، ولا تاخذ ثلاثة جرائم وتعملهم ثلاثة حلقات كما القصة كاملة. المخرجة كاملة بوذكر حكيت على الظاهرة هذه وتقول اللي ساير ماهوش مقبول، واستنكرت كليا تشييد الجرائم اللي تعرفها المجتمعات وتحويلها إلى أعمال فنية على الشاشة على السينما في التلفزة. تقول هذا يحدث نتائج عكسية ويلعب دورا محوريا في زيادة معدلات ارتكاب الجريمة. صحيح ولا غلط؟ اليوم أنا كي ثم جرائم تصير نعديهم في مسلسل نحكي الحكاية هي بيدها برؤية درامية، هذا يأثر اليوم يزيد يطلع في الأرقام في علاقة بالجرائم. حاتم خلنا في زفي
2: سمي طلع أرقام الجرائم، ما فماش دراسة ما نزموش
1: كنوا جازمين
2: كنوا جازمين، لكن فما فصل ما بين الفن والواقع، يخلي الفن فن والواقع واقع. قبل كي كنا نتفرجوا مثلا في لي دون دو لا مير ولا نتفرجوا في أفلام اللي فيهم هكا حاجات يتخوف برشا، ملي تدخل ملي تخزن الحاجة تعرفها لي فيكسيون، تعرفها لي من خيال السيناريست من خيال المخرج، مش كما قصة واقعية تجملها. راهو خاطر أغزر كلمة فنية مرتبطة بجمالية الصورة، وقت يتصور جريمة افيك ان اكليراج بيان بريسي وكل شيء، وبعض ساعات راهو في تجسيم الجرائم تجسيد الجرائم البطل القاتل كما صار في سيري دامر يولي الضامر، يقول الضامر يولي معناه السامباتيك، يولي عنده نوع من الإنسانية.
1: انت وكتيبتك ولا انت بار كونتر تاو مثلا تفرج انا في اعمال اخرى حاتم زاد النجم نقول لك بالعكس، انا ينجم يكون عنده بعد اخر، ينجم يكون بعد توعوي، بمعنى نوري انا السيد شعب نذكر مثلا القصه الشهيره زاد كيف في مصر يعملها فراش نتاع القاضي اللي قتل اعلاميه ولا فنانه معناها تشوف قاضي عنده لو بوفوار هذاك وعنده الفلوس، قاضي كبير في مصر وعنده الفلوس وعنده كل شيء، معناها كيفاش لحظه نزوه ثم تملك الشيطان به ووصلت به الجريمه دخلت تاريخ مصر وتم اعدام هذا القاضي. معنى النجم يقول لك انا جانب توعوي باش ان جون غدوه على المنعرج مش عارف ثنيته في الحياه يغزر يقول تيان كي تغلط راك في الاخر تخلص، كي تغلط راك في الاخر نهايتك هكا، كي تسرق راه نهايتك هكا. النجم يكون عنده الجانب التوعوي هذا.
2: اما اغزر الجانب التوعوي انا يظهر لي الي بلوز افيكاس في الفيكسيون، كما كانوا يعني الفيكسيون راهي تخلقت باش توعي المجتمع من اول قصه في التاريخ.
1: دونك موافقني
2: اي اما لي فيكسيون كي انت تجسد الواقع يولي فما ان فينومين دي دونتيفيكاسيون.
1: باهي كلمه سند لله.
3: لعبه جهنم باكزومبل القصه الاولانيه اللي عمل فيها فراج يحكي على تاثير التكنولوجيا، معناها كيفاش ولايد صغير عمره 17 18 سنه معناها تحكم في رجل بالغ معناها وخليه يقوم بجريمه. فنو من ذكرى كامله ابو ذكرى اللي هي مخرجه سجن النساء، معناها سجن النساء من اشهر الاعمال الدرامية اللي دخلت كلاسيكيات الدراما العربية اللي هو من بطولة نيلي درة وروبي اللي يحكي على ثلاثة حكايات وثلاثة جرائم. معناها يعني هي كيفاش تعطي تصريح هكا يمكن ولا إكسي في الأعمال الفنية اللي قاعدة تجسد في الجرائم. مثلا كما ما لم يحكى في بني مزار، معناها اليوم هو ترند، اليوم الناس تحكي لي، اليوم تدخل على أي معناها أي منصة مثلا تيك توك تلقى هو ترند، هو أكثر الأعمال اللي تحكي عليه على خاطر يستقطب عدد مشاهدين دين كبير والناس تحب تشوفه، عندهم الكيوريوزيتي يحبوا يعرفوا شنو صار وتفاصيل قضية كما هذه اللي راهي من 2005 ولليوم ما يعرفوش شكون المجرم. يعني قضية غامضة جدا جدا، دونك باش تتفرج فيها وتشوفها كعمل درامي تخليك عندك الفضول انك تتابع.
1: هو يشد معناها الحكاية هذوما تشد، ان اي حاجة مربوطة بالحقيقة بالواقع تشدني، حتى السيرة الذاتية نتاع الشخصية نتاع
2: في جنريك يحطوه هذه القصة مستوحاة باش يجيب اكثر
1: ولا قصة واقعية. نقول تي اش صار في الحكاية، شكون الشخص هذاك كيفاش عاش، يشد. وانا سيار ريفليكس عند الناس اللي كل يبقى بعد انه تنجم توصل عبد باش يمشي في ثنية
2: دامير. دامير صارت يا رفيق، خطر في دامير فما شدوا زوز ولا ثلاثة من بعد الديفيزيون بتاع الواحد اللي هما كانوا منبهرين به وكانوا حبوا يعملوا جرائم كيف هو. الانفلونس العكسية الاخرى ما تحسبهش، ما تنجمش تقول قدام، ما تنجمش تحسب قدام انه واحد الى غنونسي افير سا، اما تنجم تحسب سو كي باس الك
1: اللي مشاو للاكسيون وتبعوا نفس الحكاية. شكون عنده رأي؟ انت فنان؟ لا ما عندك حتى رأي فنان.
4: المشكلة ماكش ضامن السيبل، والمشكلة انك اللي تأثر عليهم بالخايب مهما كان هما شوية تأثيرهم
1: شكون اكبر حتى واحد وبشهر.
4: انا صحيت يبدا واحد بركة و500 فهموا الرسالة وكذا، الواحد بركة ذاك ينجم يعمل فوضى. المشكلة وين فما زادة شوية الاوفر متاع الهذومة متاع الجرائم اللي تخلف مرحلة زادة توتوريال، معنى هاو تو دو ات، معنى كيفية
1: التفاصيل،
4: معنى ذاك زادة اكثر من اللي يلزم دو تيل فاسو، واللي تعطي في افكار العباد انت ما تتضامن وانت شكون اللي يتفرج فيك في الدار، ينجم يكون هو في مشاكل الله اعلم عليه يخمم في الحاجة هذيك، ينجم عنده برشا ماهوش قاعد فيها، دونك يرى روحه في العبد هذاك يولي ينفذ كيف هو، ولا هنا تدخل في
1: المبالغة. المبالغة في سرد التفاصيل ينجم يكون مغلق. احكي على مشكلة الهاو تو دو ات.
5: يس وي كان بربي امر على الفنانين بتفنان ونقيب، ما يحكيش الموضوع هكا،
1: خلينا نحلوا مشكلة ولد صاحبه تو
5: بربي ما نشرف
1: بربي نحب نسمعكم عمرو اديب، خاطر تلوموني ساعات تقولوا لي انت سعيب وانت مغش وانت كذا، شوفوا عمرو اديب طلبوا منه بالشخر شفاس العمل التراند البارح في العالم العربي اللوريات، معناها اللي معاه المعد ولا المخرج قالوا فاصل سريع كيما كل لي عزيز لنا اسمه عمرو اديب ايش قال في اللونتين.
6: اللي نطلع فاصل اعلاني بيقولوا لي سريعا، مش عارف سريعا ده بيبقى عامل ازاي، يقول لي اطلع سريعا اعمل ايه يعني اجري كل مره يقول لي سريعا. كان زمان يطلع من انت قلت لي سريعا، ما انا عايز اعرف سريعا، علمني من بقالي 30 سنه يا علام ما عرفتش بيطلع سريعا ازاي وبيطلع بطيئا ازاي.
1: على صاب
2: وعمرو
1: على صاب وعمرو
2: اليوم ما ينوش يخدم
1: ريت الانيماتور يبدا سوبريسيور وما يحس بيه حتى حد، عبد يقول لك اخرج فاصل فيسع ايش
5: فيسع، عنده الحق عنده الحق والله، تسمى رحمه انت عليه تسمى، اما انت في هو ما يجيش ورا كرونيكور بدبوزه يا حبيبي هو ما يحكي هكا، هم شدوا يا ناصر شدوا الناس اللي بدا يجي في كل
1: وقت مقبول انه يعمل ريكسو هكا نقيب ولا افوره،
2: ضغط الزاد المهني ما تنجمش تدخله في مخه هو وقتاش قاعد يحس،
1: كان ينجم يخرج فاصل ويشد يحكي مع المخرج يقولوا ما تريتيني
2: ما تصور انت توا في الكاسك سريعا حتقول له شنو يا اخويا بشويه
1: نقول من بعد مش قدام العباد،
2: هو الكونسيبت تاع الميسيون عليك نقول يقول قدام
3: مش مقبول، خاطر هو اللي قاعد يسيح عليه ماهوش يجاوب فيه، معناه حقه انه هو يخو حقه قدام المنظمين مش مقبول،
1: لازم كان جيت في مصر جيب المخرج نورمال يعيط عليك
3: نورمال
1: تسكت له. الاخبار ثم نعود في مقلة 9:30 نهاركم أسعد الأيام، سلموا عليكم الناس الكل، تحية لكل الأصدقاء، شكرا على المساجات على التفاعلات، شكرا لكم حاضرين معنا يوميا على المباشر على اليوتيوب، حاضرين معنا يوميا على الفيسبوك، ميرسي بوكو على المتابعة وعلى الوفاة. ساعتنا الأولى وفات انتهينا، كملنا مع الترند باي أريد، ونرجع بعد الأخبار ساعة ثانية في رفماقل 9:30
7: حصريا مع أريدو في الغونتخي، انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
8: أريدو طور عالم.

0: وين اف ام في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم دي وين اف ام صوتكم وين القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: دي وين فهم
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90
2: ديما فما ليكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4-3 للخمسة متاع العشية على ديوان فهم السبور غرام

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيم ورجعين.
2: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
1: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوتلكي. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم. ديوانا فام صوتكم في جابس على 99.1.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رف مقلة 9:30 بقيادة زياد المكي النقيب سندريلا ناسريلا بدوي رامي الفراتي والجولدن بوي حاتم بالحاج. بعد شوية البوكس نيوز بصوت السندريلا، ولكن قبل هذا جرعة أمل يومية في الرف ماك. غدوة خير نحكي على حملة لمكافحة ظاهرة اسمها ظاهرة المخدرات. تفاصيل الحكاية في غدوة خير بايزيت السافية.
1: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم خطوة القدام، غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
2: في ظل تفشي المخدرات والتبعات الخطيرة متاعها، اليوم نحكيه على المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات اللي أطلقتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وذي بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. المبادرة تعتمد على تنظيم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا، وتستهدف مختلف الفئات من الكبار للصغار بهدف التوعية بمخاطر المخدرات والوقاية منها، مع توفير فضاءات للإصغاء النفسي والدعم والتوجيه. انطلقت فعاليات القوافل هذه البارح نهار 3 في كامل ولايات الجمهورية. القوافل تنقلت لدور الشباب، نوادي الأطفال والمدارس والمعاهد وحتى الجامعات، وين صارت مرافقة مختصين وأساتذة برشا أنشطة تفاعلية كما الرسم والتعبير على مخاطر الإدمان بطريقة تخلي المعلومة توصل بسلاسة، مش في شكل درس أما في رسالة واضحة. رسالة تقول بالصوت العالي إنه الوقاية والتوعية والدعم النفسي نجم يكونوا خط دفاع مهم لحماية العائلات والشباب والأطفال من المخدرات والإدمان، خاصة أن المخدرات قادرة في لحظة تدمر صحة الإنسان وتقضي على مستقبله بسبب غلطة في لحظة. المبادرة هذه هي عبارة على رسالة توعوية تقول باختصار المخدرات دمار للكبار والصغار، أحلامك كبيرة ما تخليش غلطة في لحظة ضيعها. ربي يحفظ صغيراتنا وشبابنا من الآفة هذه، والأكيد أنه كل كلنا نقف ضد المخدرات كل واحد من بلاسته نجم نقضي عليها ونخلي أولادنا ومستقبل أولادنا غدوة خير.
1: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
0: تحية لكل من ساهم في إطلاق الفكرة هذه والمبادرة هذه. لو في كل تجمع يصير وفي كل كلمة يتم إلقائها ولا ديمونستراسيون تتعمل ولا طفل يوخر بالتوالي، طفل كانت عنده النية ولا شاب ولا شابة باش يجرب العالم هذا يفهم المخاطر ويرجع لثنية صحيحة في حياته، اعتبر انه الحملة هذه ناجحة. حملة يزمها تتواصل ويزمها تكون ديمة وموجودة، ويزمها نحاول قدر الامكان كل مرة نبتكروا طرق متاع خطاب تخاطب لجونة ذوما، ما نمشي لهمش في خطاب بنظفرين خشبي متكلس يسمعوها وكي بيها نسمع فيك. لازمك تعرف فيش تمسوا فيش تبربشوا كيفاش تدخلوا الوجدان والداخل باش تحكي له على خطورة الآفة هذية. ويلزم هذا الشوان تاع العباد اللي خاطبوا الناس هذوما يتبدلوا فونكسيون العمر، ساعات فونكسيون المنطقة وفونكسيون المكان، كل بقعة وعاداتها كل بقعة وخطابها كل بقعة وكل عمر والكلام اللي يتوجه له، هذا ناخذوه بعين الاعتبار. ولكن المبادرة ممتازة، العالم يعيش حرب ضد المخدرات، حرب بلا هواده، يزيد نخذوها الناس الكل ونقعدوا في المراحل السباقية والتوعوية ماشيين ما دامت الآفة هذه موجودة. حاتم،
3: هو راهو يلزمنا زادة خاطر في المحيط المدرسي ولا محيط الشبابي خاصة هكا الصغار ومازالوا كي طالعين، المخدرات مش خايبة في بينات بعضهم، خاطر هم يشكروا المخدرات يقول لك ايه انا فهمتك الجو هذاك الكل. دونك بوغ فاغوسيتي الخطاب هذا وتدخل في وسطه وتنحيه وتزرع خطاب اخر ينجم يحاربه، خاطر هو صغير يسمع اللي نديده ما يسمعش اللي اكبر منه، ما يسمعش المعلم ما يسمعش المدير. اما يلزمنا نستنبطوا زادة افكار كونه لحب يا حبة ذا واحد مثلا كان مدمن وخرج من الإدمان، هذوكم يسمعوهم الصغار خاطر بعض ساعات في الانكونسيون بتاعه يعرف اللي هو قاعد يعمل في حاجة خايبة، خاطر المجتمع الكل يقول له راهي خايبة، خاطر عائلته، خاطر المدرسة، خاطر بختو يسمع اللي هي خايبة، لكن في الانفيرونمون القريب منه يسوقوا لها اللي هي باهية.
0: ومش هذا ريتك العائلة ساعات تقول لا والكبار يقولوا لا والأستاذ يقول لا، ساعات بالنسبة ساعات مهم أنه الأستاذ يخاطر بالتلام ده ويحكي له. أما ساعات بالنسبة لي هي نفس المجموعة اللي ديما تقول له ليه على كل شيء، على حتى الحاجات اللي راه هو نورمال، حتى بالشراء وحمخر البوي يقول له والأم تقول له والأستاذ يقول له ما يجيش والجار يقول له. بار كونتر كي تجي كا كا كا معناها
3: كونكري
0: كا كونكري متاع إنسان كان غارق في المخدرات يجيبوا حق ثم عبيت حب تشهد. وأنا نعرف دكتور سلم عليه برشا، دكتور تويتي اللي هو يعالج برشا ناس في المونستير ويساعد على قد ما يقدر، على خاطر هي مكلفة رحلة العلاج. وأترافير علاقتي بيه عرفت حالات معناها متاع إنسان كان في تحت في الهاوية معناها، ورجع بالنورمال ورجع يخدم ورجع لعائلته ويحبوا يكونوا دي تيمو، يكونوا
3: شيء الامباكت أقوى.
0: يحب يقول يحب نحكي مع لي جون نوريه ما يديش عملت فيها، نوريه بدني، نوريه قديش كنت نوزن، كيفاش وليت اليوم. هذا يخاطب الشباب، يخاطب لي جون. نتمنى أنه نحافظوا عليها ونكملوا فيها وتصير هذه عادة من عاداتنا الحملات هذه. والخطاب اليومي مع المربية كتير حادثة كيما الحادثة اللي البارح هزت تونس في الكل مثلا. أنا ما نجمش نفهم أنه وقتها معلم ولا أستاذ يبدأ حسته صباح خير نبدأه بمادة كذا، لا يزن كل شيء يقف معناه عنا كاز بامينوت باش نوعي الوليدات على مخاطر في علاقة بالحادثة اللي تونس في الكل حكيت عليها. ومازلنا نستناو في الفيرسيو الأوفيسيال الرسمية والنهائية من السلطة باش نجمو نحكيو فيها. دونك هذا مهم جدا، ربي يحفظ غيراتنا. نمشي وتوت سويت لسندريلا في البوكس نيوز.
1: بوكس نيوز.
0: نقعدوا في علاقة في بالموضوع هذا المخدرات ونسكروا الفوبورتوت بالنسبة لحلقة اليوم. التفاصيل والاقتراح يجي من عند نائب مجلس الشعب سندريلا.
4: نحكي على نائب مجلس الشعب اللي اسمه محمد أمين الورغي، اللي في تصريح لي يقول أنه سيقترح خلال مناقشة ميزانية 2027 إحداث صندوق لعلاج الإدمان، إدمان المخدرات.
5: مقترح هو إحداث صندوق الحقيقة من الوقاية والعلاج من المخدرات. تعرف اليوم أنه العديد من الشباب قاعدين يتوجهوا طوعيا يحبوا يعالجوا من هذه الآفة، لكن للأسف ما فماش معناه حاضنة تاخذهم، حاضنة نحكي تابع الدولة نتخذهم ولا حتى مركز العلاج الخاصة اللي مش موجودة بكثرة. بالتالي اليوم ضروري جدا أن نحصل صندوق معناها ونرزل الموارد المالية اللازمة من خلال بعض الأدوات على بعض المنتجات التعتبر هو الوقيد، ولا كيف كيف من العبايات ولا من التبرعات ولا من غيره معناها، باش يكون تحت تصرف وزارة السحر من خلاله هي تنجم تحدث بعض المراكز متاع الوقاية المخدرات والعلاج من المخدرات في الجهات.
0: نحكي على الفكرة، فكرة النائب محمد أمين الورغي، تصريح لأصدقائنا في موزايك يقول لك نعملوا صندوق للتكفل بعلاج الناس اللي تحب ترجع من ثنية بعيدة، اللي تحب ترجع من الهاوية. مهم جدا هذا، مهم لأنه رحلة العلاج تتكلف تقريبا أم وين حسب ما عرفتي شوية كما قلت مع الدكتور ب 12000 دينار، هذه لموين وتنجم تكون أقل شوية وتنجم تمشي لبعد أنت ونوع المخدر، أنت والسنوات اللي قضيتها في الإدمان أنت والقدرة الجسدية على التحمل، ساعات يزمك برشا حاجة أخرين والنفسية كيف كيف. دونك أنه نحطوها على الطاولة هذا باش منعوا برشا، رو فما برشا يحبوا يمنعوا ولكن مش لاقين كيفه، أو ناتوندو مش لاقين كيفه يقعد غارق في المخدرات. زيدو
3: أهلا بك.
4: يبدأ يتخبط يا رب.
0: لا سيبا نورمال، كرونيكور يطلب كلمة يحب يضربني بالتليفون
3: بالميكرو كرافيه
6: عملت رولاد عملت لك هكا. انا وليت عندي نقص في الكلام على حاجه بيا برشا، خاطر المدمن رفيق عنده العقليه يخاف لا يشدوه، يقول لك انا كيفاش نمشي نقول انا مدمن يشدونيش. بالحق كي انت دوله باش توفر له مراكز باش يعالج يولي ديجا يحس بالامان. وكما قلت انت العلاج المزمر ب 12 مليون، حتى انسان تو مش كلها قادره ب 12 مليون وباش يبطل خدمته ويزيد يخسر الفلوس يقول لك خليني انا هكا هكا، هو داير حتى المدمنين ترقى خاسر حياته الكل. دونك تعمل مراكز هكا وتصير فيهم حالات ونجاحات ويتوثقوا النجاحات هذوما بتبيعا بدون تشهير وما تصوروا لش وجهه كل العباد تولي بتبيعتها اللي غلط يقول لك اي خليني نمشي نمنع روحي شوف كيفاش كان هاو حالة هذية. حاجة مهمة ياسر قد الاكزامبل يجيك من عبد الذر، مهما تعمل سبوتات ومهما تعمل أفلام القابلية متاع الناس هذوما يوصلوا للعباد فيسع فيسع فيسع، للشباب للكبار للعباد اللي غلطت للنساء للرجال جميع الأصناف. وكا وخويا رفيق شكرا لك على الكلمة اللي
3: خلتها ما تعرف ليك
0: شكرا ليك كنت في ديما يفضل شكرا ليك
6: نحكيو على التوعي والتفيه.
0: الصندوق مهم أننا نلقاو آلية هذه من أولويات، هذه من الحاجات اللي لازم من الميزانيات القادمه ميزانيه جديده تخمم فيها، لانه الاعداد كبيره، الاعداد مهوله هذه تقولوا السلطه. دونك اليوم لازم نحلوا باب للي غلط ويحب يرجع وما عندوش، خاطر كي ما توفرلوش باش يقعد غارق.
3: والبنيه موجوده معناها، جوست ناقصه دعم مادي. انا مثلا
0: نحكي على السونتر، لازم ما فماش ينجمش يكون واحد حاتم.
3: اي اي نحكي معناها 24 ولايه نحلوا واحد بعدش الاخرين طبعا. اما الموارد الماليه راهو انا يظل فما حاجه لوجيك ياسر عملنا اون لا جامي اكسبلوتي. نحن ديما نراو في صفحات مثلا الحرس والامن وقت يشدوا جماعه ويوريو
0: المحجوز
3: ديما ترى فما فلوس. علاش الفلوس اللي تتحجز اللي هي عند لي ديلر وعند
0: لازم تمشي لعلاج
3: المدمنين، خاطر هما يتصبوا في خزينه الدوله تو، ليه نولي يمشيوا طول الصندوق هذاك مهم
0: يمشيوا في اولويات اخرى. اما هذه تولي فما
3: صحيح
0: يا خويا، ما فلوس دراك تمشي تداوي
3: تمشي تداوي، وهكاك نجموا نلقاو الموارد الماديه معناها اللي تستوجب وزيد نشاركوا العائلات. فما في الادمان فما الناس اللي بس عليهم كذا يخلص، وفما الاخرين ما
0: عنده
3: اللي عنده يخلص، وهذاك ينجم يعملوا زادة فما شراكه بين الخاص ويكون شابوتي وبرقابه وزاره الصحه. الاخ يزمنا نخمو راهو، يزمنا نخمو ونبتكروا اموال نحطوا حل حتى كي يظهر مشويه نصلحوهم بعد.
0: هنا رد بالك ماناش في حاجه زاده للابتكار، هنا في حاجه لانه نجعلوا من الموضوع هذايا حاجه نتاع اورجونس تتحط على الطاوله. الارقام متاكد انه شبابنا بنسبه قاعد ماشي في العالم هذايا، نحلوا باب للناس اللي تحب ترجع بالتوالي وتشد في رينواتها وتبطل الادمان. هذا مهم جدا. صديقتنا فيريتي هكا اسمها في اليوتيوب ولا صديقنا يقول لي مش كان نحكيو على الوقايه، اهم نحكيو كل يوم على الوقايه ودور العائله ودور الاعلام ودور المؤسسه التربويه ودور الدوله ودور الناس الكل، ولكن زاد نحكيو على الناس اللي غرقوا ديجا والارقام مهوله ومهوله جدا. تحب تقول حاجه؟
7: اي حبيت نقول انا حاجه كيما هذه رفيق، على خاطر في وقت قديم كانت حاجه اللي المستهلكين كانوا شويه، اليوم نحكيو على اعداد كبيره ولات اليوم هذاك علاش ولات ايرجونس، معناتها الحاجه هذه ما عادش معناتها نتطلب برشا وقت باش نضيعوه، على خاطر اليوم الناس هذوما قد ما نسرعوا اليوم نجموا نمنعوا عائلات ونجموا نمنعوا وليدات ونجموا نمنعوا نساء في الحاجه من الوضعيه اللي هما فيها كارثيه، لكن مالوريزمون ما يلقاوش الامكانيات. هذاك علاش اليوم حاجه فكره كيما هذه يلزمنا نثمنوها ويلزمنا نمشيو فيها في اسرع وقت.
0: ظاهره تفشيت وظاهره مست الشرائح المجتمعيه وخاصه الفئات العمريه الكل، وهذا اللي لاحظوه في العالم مش كان في تونس. ما نتفرج اخبار العالم قال ان جون دو 10 ان درشو مش حتى كونسوماسيون حتى ديلي ما لا
6: في التنس مالك المري سبب شكرا ليك
0: سبب لنا يلا الاخبار الاولي
6: كل شيء عندك سكوبات عندك نحن ما عندناش لابس في الدار عندنا لقصوع على شيء
0: عم تتفرج ولا عندنا لقصوع على شيء
7: صح قصوع
6: بارك الله عليك ربي عينك وكا وربي ثبت برا
0: نمشي
6: نمشي احكي
0: بعد الفاصل نرجو نحكيو مع سندريلا في البوكس نيوز. اقعدوا معنا ما تبعدوش.
8: خليك قريب فيم وراجعين باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك. اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué. اختار l'ISTAM بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités على ذمتك. gestion, art et décoration, informatique, logistique et plus encore. الاكثر معلومات visitez notre page Facebook ISTAM Tunisie وإلا كلمونا على 28 77 88 11. l'ISTAM عيش حلمتك.
9: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا التعليمية للصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
10: تدلل تدلل
9: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
10: تدلل
7: جيون ايام دللنا.
11: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
12: رجعت الشتوية.
11: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: رغم الماضي ساعتين. Old Gold ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجار.
3: 33 دقيقة بعد 8 صباحا، ما زلنا مكملين بالأخبار، مكملين بالأحداث، نحكيوا على مندوب حماية الطفولة مع سندريلا تفاصيلها.
4: سي منصف بن عبد الله كانت له مداخلة في برنامج ميدي إكسبريس على إكسبريس أف إم، حكى على ممنوع تداول صور الأطفال ومعطياتهم الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي. خلينا نسمع.
5: لاحظوا أنه الهبة المجتمعية هذه تمثل نقطة قوة، والالتفات اللي تعتمد في الكل على رفض هذا العنف، وخاصة العنف اللي يكون تجاه أطفالنا وعدم التطبيع معاه. لكن في المقابل يزلنا ما ننساقوش في وسائل التواصل الاجتماعي، ويكون نستسهلوا البرتاج متاع الصور ومتاع المعطيات الخاصة بالطفلة هذه، لأنه من حقها علينا ومن واجبنا تجاه الطفلة هذه. أكيد غدوة هذيك بنت من بناتنا، اي طفل في تونس راهو عندنا مسؤوليه مجتمعيه تجاهه بقطع نظر على التجريم القانوني لمثل هذه الافعال. انا نحكي في الجانب الانساني الحقوقي اللي احنا كلنا يجب يكون عندنا بالفطره، ويجب يكون عندنا بالفطره السلوك الحميد والمحمود هذايا تجاه اي طفل من اطفالنا. ما ننسخوش صحيح نعرف العباد اكل حماس هذاك، وهذا مطلوب الحماس، لكن ما نستسهلوش كون نبارتاجيو التصويره ونبارتاجيو معطيات شخصيه لواحد من ابنائنا.
4: ما سمعتوا المندوب العام لحماية الطفولة يأكد أنه عدم تداول صور الأطفال ومعطياتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نعطيكم رأي القانون في نشر صور الأطفال واستغلالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. قانون حماية المعطيات الشخصية في تونس يمنع نشر صور الأطفال من يوم الولادة إلى سن 18 على مواقع التواصل الاجتماعي أو حفظها أو استعمالها دون إذن الولي وترخيص من قاضي الأسرة.
3: كما قالت السندريلا، القانون يحمي ويمنع نشر صور الأطفال من يوم الولادة لسن 18 على مواقع التواصل الاجتماعي حفظها استعمالها دون إذن الولي والترخيص مع من قاضي الأسرة. نقيب كلمة.
6: لا معناتها كي تقول أنت دون إذن الولي، ما ثمش إذن الولي، هذا قانون ساعة عالمي ماهوش خاص بتونس. معناتها أنت تو بسبرتاجي إغنية في الشين يوتيوب متاعك، من جملة الحاجات اللي تعدى بها يقولك إسكو سي كونسي بور لي زونفون ونا، ما عادت يزم ترد بالك خاطر كان باش تحط له وي هذيك تكوشيها باش يدخل يثبت اش معناها كونسي بو لي زونفون، اش فيها، واش هي المعطيات، واش هي الافكار، خلي هذه التصويره يا رسول الله باش تكشف صغير مهما كان، وشنو النفع انت باش تحط تصويره تاع صغير ولا اسمه ولا حياته الخاصه. هذا كله راهو سي تام موند، قال الرجل تري ديليكا، معناتها في العالم اجمع معناتها حاجه خطيره ياسر،
3: ولكن مانيش نراو فيه يطبق 100%. معناها التوندونس عندنا اليوم في تونس عن ساهو كذا عن حسن نيه، ناس تبارتاجي في تصاور الصغيرات. كنت حكيت مره مع القاضي نسلموا عليه دكتور فريد بن شحا، وهو فسر لي انه معناها الحكايه هذه راهو ممنوع، يلزمك رخصه من الاب والام ورخصه من قاضي الاسره. الحاجه ما نعرفش توافقني ولا حاتم اللي يلزمها توضح اكثر ولا يوضحوا هنا، خاصه مثلا في خدمتنا احنا، انا نلقى روحي في الراديو ولا في التلفزه كي نعرف القانون هذايا. مثلا ساعات وليدات ناجحين جاء الأول في مسابقة عالمية في الصين في كذا في حساب ذهني، نهبط له تصويرته نفلوتي له وجهه لأنه مش من حقي نهبطها له حتى في حالة متاع تكريم. منطق أنه القانون يمشي في الثنية هذه ولا لهنا يزم يكون فما حاجة إكسبسيون؟
7: هو له ديما القانون مجعول معناه باش يحمي الجميع حتى لو يجي على حساب ناس اخرين. اما انا ما نتصورش واحد ناجح تبطل تصويرته باش يشكي ولا باش يتقلق، لكن فما ديما ريسك. تعرف شنو هو
3: انا شو نخاف مثلا
7: ريسك استغلال التصويره
3: مثلا الموجوده ماهيش باهيه، ولا طفل صغير عنده حاجه سبيسيال وتصير حملة متاع تنمر عليه في الفيسبوك ما شاء الله احنا ما نرحموش وقتها ينجم الصغير ياخذك ولا العائلة تاخذك تقولك يا خوي انت ما قلتليش
7: هذا التصويرة دونك زيرو ريسك
3: دونك هو تحرم الصغير من التكريم
7: وفما زاد
8: خيط الحل فما برك الله حللت على الحل تو تسر في حالك ياك عندك الحل علاش تسر في حالك
3: يديني اسالكم الموه
8: قرار
3: ماخذ بكم ولا رجع
8: قرار ماخذ خذوا على روحك اللعبه هذيك تفلوتينا نحن ماكش الاولياء مش صحه تو نعرفوا قرارك انت ما تعديش
3: واش نقعد بيت في حاجه اللي هما يضحكهم وميمه
6: فورير
8: كل عندها الغلبه تحب تحكي وتناقش
3: كلها مقهوره
7: الخطر زاد اللي بعض ساعات نستسهلوك نهبطوا تصوروا ولادنا في البحر نحن فرحانين نقول انا الواحد الباجا باستي وانا ذي البروفيل متاعي ليه نحن نجم انت تشكي بام مهبطه تصور ولا ما تنجمش الصور ذوكم يقع استغلالهم على الاسف
3: في حاجات اخرى ولو ريسك موجود والكوارث كبيره
7: لي زيكزامبل برشا
3: مالوريزمون ربي يحفظ وليداتنا خويا انا صغير زاد تهبطوا معناها البو والام يا خويا العين مش حتى قانون حتى العين ربي يحفظ صغيراتنا خليهم كي يكبروا يعملوا كونت ويبارتاجيو هما
4: ساعات معناها يكون شخص معروف يعرض صغيره للتعليق سلبية وإلا للتنمر أنت اخترت أنك تكون وجه معروف واكسبوزي عند الناس وتتحمل مسؤولية اختياراتك وتنجم تجيبها خلينا نقول التعليقات الخايبة والباهية وتتحمل صغيرك ليه راهو احنا نعيشوا في مجتمع مالوغوزمون راهو كي نعرفوا الصغير ذاك أمه فلانة ولا أبوه فلان والبو والأم يتعرضوا لحملة راهو يدخل في الحملة وصغارهم اللي يقرأوا معاه راهم يعرفوا راهم همش ديكونكتي راهم يدخلوا يشوفوا تحكي قدامهم مواضيع دونك تعرض صغيرك دونك انا بالنسبه لي ورايي وما نعرفش واحترم الناس الكل كل واحد وشنو يحب يعمل وصغير ومانيش انا باش نخاف على صغيره اكثر منه لكن صغيرك هذاك ماهوش كونتينو ماهوش محتوى ما نعملوش به محتوى ما نهبطوهش نحميوه قدر المستطاع من هذا العالم الافتراضي الخطر
3: ترى ساعات لو شفت معناها مشاهير مهبطين ولادهم تلقى كومونتير طالع ارزن من بوه بمعنى البوه مثلا ماهوش سمباتيك الوليد ارزن معناها قلة
8: اسمع كلام للولاية اما راهو فما نقطة صغيرة زادة مش ما تبداش كان الأولياء راهو نحكيهم من اللي عمره من الولادة ل 18 سنة راهو صغار طبعا عندهم انستغرام من 12 و 13 هما قاعدين يهبطوا في تصورهم زادة معناها المشكلة وين معناها حتى الأولياء من بعد في ال 14 سنة ما عادش مربوطة به هو يهبط في ولده ماهيش مربوطة كان هو هبط في ولده دونك الصغار يهبطوا عندهم انستغرامهم ودنيتهم وواحد
7: ما يخليهم زادة
8: مشكلة يخليهم ولا ما يخليهمش هذاك تو كي تبدا موجة باش تاخذ وحدك
3: القانون النجم يتم تعديله مثلا خاطر كيما قلت انت كاتور زون في لاموين الناس كل عندها كونت
8: دونك هو دو بريفيرونس ندخلوها في المخ انه راهو عايش ولدي راهو هذيك كي تصويرتك راهي تتشاف راهو اختار
7: تبقى فيك حياتك
8: مش كان البو مربوطه توانوعي في الاولياء اللي ما يهبطش يضر ولده اون توكا في الاخر الكونكلوزيون ليكواسيون بسيطه الربح صفر بار كونتر الخساره تنجم تكون كبيره برشا انه شفنا التصويره نتاع طفل صغير تنجم تصير لنا كارثه بار كونتر كيما نشوفوهاش ما تبدل حتى شيء
3: صديقنا هيثم الغوزي يتفاعل يقول لي زياد وحلك الشوكه رفيق والحاجة اللي مستغربة شبيه ما عادش عندك شخصية معاه
8: تخاف مني عندها كاريزما كاريزما تسيطر أثر عليك عقدتك أنا في الحياة حتى أنت توكم كوال منشط وكل أما تسير
3: هي علاش شنو اللي خليني
8: كاريزما
3: تنحني أمامك
8: ثقافتي وإين عليك
6: أفكاري
8: إين عليك ما ديما تحب
3: معناها وان تو وان
8: هذاك علاش ديما تتهرب مني وتسير هذا بين الأستاذ والمعلم
3: الأستاذ والمعلم والمتفكر يلا سندريلا نحكيه على سعد الصغير
8: عمل قضية أخرى
3: لا مش قضية هي وصية غريبة عجيبة ولكن تخلي العبد يتساءل يلا
4: سعد الصغير خلينا نقول حكي على وصيته وقال انه وصى اولاده قبل وفاته انهم يخليه ولا يحطوا تصويرتهم فون ديكرون على تليفوناتهم كما هو ما كان عامل معاه والدته باش ما يتنساش باش يقعدوا ديما متفكرينه
3: قال الوصية لأولاده ذي كي نموت تحبوني ونكون راضي عليكم خليوا تصويرتي فون ديكران في تليفوناتكم باش ما تنسونيش نجم تحكي في الطريقة ولكن الفكرة توري أن الإنسان ضعيف ويخاف لا يتنسى بعد الموت خاصة من أقرب الناس ليه موضوع لا يهمكش حاتم بالحاجة انت
7: خاطر يخمم هو بالحياة هو يخمم يعني بروجيكسيون اللي هو بعد الموت مازال حي مازال موجود هذي في البشر الكل راهو لاكيت دو الوحدة معناها عدم الموت معناها في البشر تخلقت مع أول قصة في التاريخ تكتبت متاع جلجامش هو يفركس على الجوفانس يفركس على ما يسمى بالسورس متاع الأبدية والأزلية
3: زيد
9: توا رفيق والله الموضوع هذا باش نقول لك معناتها ان شاء الله طول العمر وكلنا
3: تفهموا ولا لا؟
9: نفهموا
3: خاف لا تتنسى
9: لا برا تنسيت وحتى وسامحني وهو قال لك في الحقيقه معناتها واحد كابت
3: ديما تصور روحك في العالم الاخر مثلا وتغزر تغزر هكا
9: ما نجمش نغزر لكم خاطر الحياه البرزخ
3: فرضيه فرضيه ما نمشوش الجانب ديني 100% قلت لك فرضيه انا
9: معناتها انت ارتيست وهكا مفكر فيلسوف هاي تفضل
3: قاعد تغزر لنا من العالم الاخر وترى العبيد الكل نسيتك ولطف عليك
9: نعرف بعد اوبيراسيون تاع جو تنساوني نجيكم سبوت نتاع
3: طولت
9: تبدا تفيتي العشيه ويجي بونت كوموند بوبليسيتي نتاع جو ولا الشامية تبداو تاكلوا ناسيني نعرف وانا بحال روحي المومون هذاك باش نعمل وتصور الناس يقول لك نعرفك هو هذيك هي الحياه عاد عاد شنو نعمل شنو ندعي بكم الفوق
4: والله يسخفني
9: والله نسخف وحدي
8: والله نسخف وحدي
3: والله سنه الله تفهم رامي وانت بو معناها
8: اي والله لا انا الحق تاع ربي تذكرني بطبيعتك معناها اما مش نغصب عليك تذكرني ما عندها حتى ربع معناها يا باش تذكرني كان عملت حاجه باهي ولا كنت بو باهي معاك هكا تذكرتني ساتون
9: ولا فما
8: يرحم والديك اما ذي مغصب وتصويره وخارج لك ودقيقه دقيقتين كذا
3: عبد
9: وللامانه فما رفيق يحط وتصور بو في الصاله كبيره
8: فيلم روح
9: للامانه معناتها انا نعرف كوبل اصدقائي
3: لا يرد بالك خاطر احنا عاملينها
9: يا ريت حتى تحكي لي اصدقائي هما كي اخواتي بالحق يحكي قالت لي عمرنا في الدار اللي نجمنا في الصاله نعملوا عشاء رومانسي الصوره معناتها تحس البو حاضر هذيك زادت فيها وعلاه
8: الله ربي يرحمه
3: تصويره بابا في الصاله
9: اي انتم ما عندكمش في العمر هذا رومانسي ما انتم كبار اما هذوما كوبل مازال صغير فهمت فهمت تولي
8: حطوا بيت
9: القعاد على بعض خمسه
3: الناس كل
9: هذيك تولي
3: نحكيو فيه
9: للامانه
3: انا اخر تعرس ما تحطش تصوير تاريخ
9: نحط يا مش
3: في الصاله ما تحطوش
9: ليه نحط
4: كل وقت
3: بيت البانو باش
9: لا نحط اما رفيق راهي التصوير لازم تدخل الدار
8: موناليزا
9: 3 متر وراه
3: بوك يرضى عليك
9: اي تو نحطهم بالحق راهي التصوير سبحان الله
3: ربي يرحم اللي توفى كل ما بعيد على الدعابه معناها الانسان ضعيف انا لمسني في الاخبار الضعف نتاعو انه يوصل يطلب من اولاده حطوني فون ديكرو باش ما تنساونيش حتى صغير شو صغير ساعات صغير ما نديدك
7: هو اولاده نجموا يقعدوا يقولوا لك يا اخي بعد ماهوش بصفه
3: بروحه نحكي لك لعبت قداش لعبت قداش ضعيف كلمه نقيب على فنان تفهم فنان هكا يخاف لا يتنسى حب اولاده يتملك به للدرجه هذه
6: هو هذا
3: ما تنساونيش
6: حتى الوصايا ولاد فيرتويل معناتها تطورنا تبارك الله حطوني فون ديكران مع ساعات صغير معناتها هو ولا غيره من الفنانين كيفاش يقعد الفنان عبد الحليم كاينه ما ماتش توا تحط اغنيه عبد الحليم
3: يحكي مع ولاده مش على الجمهور هو
6: يحكي لا حتى ولاده حتى
3: هو ما يهموش في الجمهور قال ولادي ما تنساونيش
6: اي فون ديكران نتاع ما نعرفش تيتر هو هكاك يخمم هكاك احساسه مل عليه قال له فهمتني مي انا جو كرو فور بيان مع ولاده مثلا معاملاته إذا كان البو يبدا به راهو يموتوا عليه من غير فون ديكرون ويتفكروه ويزوروه في جبانة اتسيتيرا معناتها ولكن بصفة عامة الفنان اللي خلده ماهيش التصوير في فون ديكرون معناتها
3: أعماله الفنية
6: أعماله
3: أعماله الفنية تخلده عند جمهوره ولكن مع أولاده موضوع آخر ما نصورش ولد عبد الحليم
9: العنب العنب
3: وكي بشي ولد عبد الوهاب باش يتوحش بو باش يحط غنايته معناها
9: ينجم
3: ليه مي
9: أنت ما تصورش كل شيء تو عايش معاهم في مصر ولد عبد الحليم كيسمع بو ولا
3: يراه كثير عندي وقت فاصل ثم نواصل ما تبعدوش

زيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتلكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: والتوبيع على ديوان FM كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان FM صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص. رفيق وشناق وليرف مقار. القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان FM كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص. رفيق وشناق ولي رف مقار.
2: 58 دقيقة رجعنا لكم في الريف ماك وسيلة معكم بالأخبار سندريلا البوكس نيوز. نحكي على نجم الريال نجم المنتخب البرازيلي السابق روبرتو كارلوس اللي يعرف مشاكل مادية كبيرة. التفاصيل
3: شوف روبرتو كارلوس أسطورة ريال مدريد ومنتخب البرازيل السابق تفاصيل صادمة عن الأزمة المالية اللي يقول أنه كادت تطيح بكل ما جمعه خلال مسيرته الكروية. يأكد أنه خسر 99% من ما كسبه في الملاعب. ويقول زيدا أنه روبرتو كارلوس في قمة كرة القدم البرتغالية أنه النجم السابق تحدث بصراحة عن الأخطاء المالية اللي كيد خلينا نقوله خليه على الحديد كما يقول المصري بعد اعتزاله. ويقول البالغ من العمر 53 عام ويعمل حاليا سفيرا لريال مدريد: لطالما فكرت في مرحلة ما بعد كرة القدم. عندما قررت التوقف عن اللعب كنت قد حصلت بالفعل على رخصة مدير رياضي وكنت أعمل مع العديد من العلامات التجارية، لكن هذا التخطيط لم يحل دون تعرضه لانتكاسة مالية.
2: قال ارتكبت أخطاء كبيرة، أدعو الشباب أنهم يخموا وينظموا حياتهم مهما كانت مواردهم المالية كبيرة، فإنه السقوط راهو لا مفر منه وقت اللي ترتكب عدة أخطاء وتكون غير مسؤول. حكاية زادة على ارتباط مشاكله بمدير أعماله ومن أدار أعماله. تعرف هذو ما عندهم ناس اللي تعملوا لهم البزنس وساعات يعطيه الثقة يتلاه في الكاريير وبعد الكاريير يبدأ مرتاح وناس تجاري له في البزنس نتاعو وبعد يتعرض ساعات عملية تحيل يلقاو مشاو في خيارات خسرتهم فلوسهم الكل إلى جانب مشاكل عائلية وعلاقته العاطفية السابقة. هذا كل خلى روبرتو كارلوس يخسر 99% من اللي ربحه في كرة القدم وملاعب يلعب في وقت فيه برشا فلوس في الكورة ماهوش من زمن بعيد جدا. ناصر هذه مشكلة متاع ملعبية في تونس، مشكلة متاع ملعبية في العالم. قد ما الملاعب يكون راكز وبمخه وعنده ناس وانتوراج مهم قد ما فما إمكانية أنه يمنع.
4: هو بالنسبة لي أنا الملاعب اللي يوصل في المستوى العالي والعالي يكون فريسة لبرشا ناس، وخاصة وقت اللي تبدأ عنده إمكانيات مادية، وخاصة فما ناس اللي تدور به رفيق في الوقت الشهرة متاعه وتعطيه كل معناتها الراحة باش دصورة انه هو السيد ذاك انوم دو كونفيونس. وبرشا ناس اللي تخسر فلوسها وقت اللي تعطي فلوسك الانسان مش كفة ولا انسان مثقة اللي نجم يورطك كيف كيف. زاد فما حاجة اخرى اللي تجم
5: فما عائلتهم كور جاية في تونس عائلتهم طيحتهم،
4: فما اللي عائلتهم طيحتهم، فما اللي سهرية طيحتهم، فما اللي حاجات جانبية اللي هي فريمون تصرف فيها برشا فلوس. على خاطر فما وقت من الأوقات رفيق الملاعبي مش في باله وقت اللي يكمل كاريير، وخاطر وقت اللي يبدأ يلعب يبدأ عنده برشا فلوس تدخل برشا فلوس وقت اللي تتكمل كاريير من الفلوس هذيك معاش فما
2: لا والفلوس اللي فما وقتها كي تقسمهم على سنوات العمر اللي مازال تولي شوية
4: بارابور للنيفو اللي تحب تعيش فيه. معناتها أنت ما يلزمكش تقعد تعيش في النيفو اللي أنت فيه، يلزمك ديما ترشد المصاريف متاعك بارابور لوضعيتك اللي خاطر معاش عندك المداخيل الكبيرة ذيك. هما يقعدوا بنفس الهوس وبنفس الشهرة وبنفس البرستيج اللي يحب يعيش به يخلي روحه وبعد ساعات يتعدى جنب الحدث ويلقى روحه معناتها نجم يخسر فلوسه بر.
2: وهذا ينطبق على الكوارجية، ينطبق على الفنانين نقيب، على الناس الكل اللي العمر متاع كاريرهم هوش مضبوط. فنان نجم يطلع عامين ثلاثة وبعد يتنسى ومعادش مطلوب وبلازك تقفل الكارير متاعه. كوارجية يجي ضربه حتى كي يكمل عمره يكمل بكري في الترنتين مثلا ويقعد قدامه 30 40 سنه ربي يعطينا العمر والصحه باش يصرف ما كي اللي سواه في 10 سنين سينيور. هذا كل يزمو مخ يزمو جيستيون يزمو انسان يعرف يستثمر يستحفظ على الفلوس. وكما قال ناصر ما تعيشش في ريتم فلوس كل يوم نتاع البذخ على خاطر غدوه ما عادش باش تنجم تخلط عليه البذخ هذاك. كل مناقيب تعرف برشا حاجات في علاقه بالفلوس والفنانين والمشاكل.
6: هو ديما في كل الميادين راه في حسن التصرف ما ثماش كيفه معناتها يلزم. قال الراجل تخبي الفرنك دورو الابيض لنهار الاكحل فهمتني معناتها باش تعرف انت تتصرف غدوه في امورك معناتها تعيش عيشه أمور مستوره معناتها اكثر معناتها اذا جوار كيف نكه بهالرمه هذه وبهالقيمه العالميه هذه في ازمه كبيره ياسر صارت له معناتها نتصورها معناتها صدمه نفسيه كبيره معناتها واحد يزمو يرد باله سورتو خاصه في مهن كيف هكايا كيما الفن كيما كذا
2: كيما الكوره كيما كل شيء الاسلم انه الانسان يعمل حاجه الوقت اللي باش يوقف نمشي دخل فلوس. هذه الفكره
5: هي مشكله المونتاليتي كانت اغلبيه المشاكل من نوع هذا في كره القدم تجي اللاعبين اللاتينيين برازيل كذا واحد الارجنتين اقل واللاعبين الافارقه
2: كارلوس ما كانش عنده السمعه هذيك
5: مادامو برازيلي راهو لازم فما قاعده يقول لك
2: كاكا ما برازيلي
5: لا كاكا كاكا هو ليكسيبسيون معناها هو الحاله المختلفه خاطر هو لاباس عليهم وكذا. البرازيل فما زاد الجو كيما احنا القراب دونك مش يصرف على روحه راهو يصرف على عيله ويصرف على حومه ويصرف على نهج كامل دراو حاجه ما تصدقش يحكي ملاعب نيجيري وقت مع عوزيمين قالوا برا امشي للافريك خاطر لازمك تدخل برشا فلوس خاطرك باش تصرف على برشا عبيد دونك راهو مهم زاد كي تجي من نقولوا احنا من هكا الامور
7: السيركل
5: بالضبط فقير شويه فتلقى روحك زاد مستحق حاجه
6: تعملو
5: فتصرف اكثر انت زاد وانت زاد تحب توري روحك اكثر دونك هي مشكله راهو جيستيون وعبيد اللي دايرين بيك واللي عملها فيه راهو مستثمر عطاه فلوس باش يستثمر له فرغ له الكونت وما لقى حتى شيء ولا
2: ثم ملاعب فرنساوي مقبل حاول استحضر اسمه كيف كيف تعرض العملية من نوع هذايا لجو نتاعو اللي اعطاه باش ينفستي له في الفلوس نتاعو تحيل عليه وخليه في وقت المحاكم سنوات وسنوات ما نعرفش تقول الكسندر لاكازيت مانيش
7: لاكازيت معروف كان واحد
2: تكسروا برشا عمليات
7: برشا اللي كان برشا وفي البوكس
5: يخدموا به.
2: نحب نعطيكم اخبار على طاير نخدموا به البوكس نيوز تقول لي تعملها ولا لا. مواطن امريكي مشى كري بورتمان سافر كري بورتمان اير بي ان بي هو وصديقته معناه عدى عطله نتاعه وروح على روحه من بعد البورتمان ما عجبوش ويبدو انه تبلى معناه كالنوع الكليونات اللي يشري في شبوك في التقييم نتاعه في السيت حتى نوت خايبه حتى واحد على خمسه ولا صفر على خمسه مولا الاير بي ان بي من الحكايه مولا الدار معناه
7: تنبز
2: يا اخي هبط له صورته هو وصديقته اللي داخله معاه معناه هبطها له على الفيسبوك هو متزوج فكان الطلاق. تعملها زي
7: شنو نعملها
2: تاع الاير بي ان بي؟
7: لا لا لا للخيانه مع
2: لا
5: انت اللي تشكي
7: مولا الدار
2: انت مولا الدار
5: ايش بك على اعصابك
2: يودي شبيك متهم ديما تدافع على روحك تو انا باش نسالك معناها تكون زوجتك ولا ما عرفش اخلاقك
5: لا لا اخلاقك رفيق يزهق نستنى منك تقول اي
7: لا ما نعملهاش
2: بالحق
7: قمه
2: الدناء الشماته
7: ان شاء الله معناتها يعقلوها له الاير بي ان بي هذا ان شاء الله
2: بالحق والله العظيم قديش لعبيت ساعات انتقام فوالا تو اوكي تنجم تتنرفز اعمل لك تقييم خايب ولكن لدرجه انك تهدم عائله بصوره تنزلها على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي ناس ما تعرفش تكبح جماح الغضب اللي في
7: حتى نخرجوا
5: حتى ملوا عين
7: الخائن مختز
5: صحيح
2: ليه موضوع اخر هذاك وشكون يحكي وي سي بيان كمل تراك
5: هو المشكل يقصد مخطئ اللي حط النوت واحد
2: هو المشكل ابو مدام خائن التسعه مصداقيه على المحك. نعود بعد الاخبار. السلام عليكم الناس الكل بعد شويه موعدنا مع الكويز المواجهه. رامي البارح كان الفاز هل يستفيق حاتم بالحاج ام يواصل
7: رامي
2: فرض السيطره نتاعو على الجولدن بوي اوكتوبوس. نعود بعد الاخبار ما تبعدوش.
0: خليك قريب فيم وراجعين.
8: السبور هو اكثر من انترينمون هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي.
9: اليوم الاربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش رميز دو 20% على لي زابونمون نتاع 6 و 12 شهر في لي كلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصه. كاليفورنيا جيم، listen to your body.

نوستالجيك تسمعوهم الشيخ سمدي على ديوان فام. وقت الليل يليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 نص الليل.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نمشي مباشرة لاختبار العادة توت سويت. كويز
1: كويز.
0: سؤال رقم واحد زيدون.
2: يا أخوي
0: مواطن من مواطني كوسوفو يتسمى
2: كوسوفو.

0: Kosovo.
1: Kosovo.
0: Un Kosovois.
1: Un Kosovois. Voilà, femme en mandat.
2: Kosové.
1: Un Kosové, Cinderella.
3: Kosovien.
1: Un Kosovien.
4: Kosovien.
1: Kosovien.
4: Un Kosovien.
1: Un Kosovien. Hatem.
4: Kosovar.
1: Un Kosovar avec un E بالنسبة للأنثى وبلاش E بالنسبة للرجل. جواب صحيح. هاتم الحاج.
3: من الغرام.
1: السؤال الموالي نقعدوا غادي. مواطن من أنقرة.
0: الله. أنقوا.
1: أن أنقوا. أبي. تعرف معناها أبي بالتركي؟
0: لا لا.
1: خويا.
3: أبي
1: أخي أبي
3: أبي
1: وأختي وأختي أبلة
3: أبلة
2: على فكرة المصارى ورثوا منهم يقولوا أبي فلان
1: أبي فلان أبي فلان
3: أبلة وإيفت رفيق شنو
1: إيفت معناها أي ذولي
3: شكرا درب
0: حياته مسلسل حياته دراما
4: شيخ
0: حياته دراما مسلسلات والقلوب
1: تمام
0: تمام
3: يعني
0: يعطيك الصحة
2: أون كروا
1: أون كروا
0: أون كوا
1: أون كوا
4: نحل إيش بالضبط أحكي لي
1: سندريلا
3: انكريان
1: انكريان
4: انكري
1: انكري
2: عمري ما سمعتها في حياتي اقرب حاجه تنجم تكون انكوا انكاروا
1: انكا
2: ريوت
1: انكاروت لي انكاروت اجوبه خاطئه حاتم بالحاجه السؤال الموالي اخر واحد
3: هما بيدهم في انقره ما يعرفوش
1: مواطن مواطن من موسكو لي
0: موسكو
1: قولوا لي تونيزيان اللي توانسه اللي من موسكو لي
0: موسكو
1: لي موسكو
2: موسوفيان
1: لي موسوفيان
4: موسكوليان
1: موسكوليان
4: موسكوفي
1: موسكوفي
3: موسكوات
1: لي موسكوات لي موس
2: كوفيت
1: جواب صحيح حاتم بالحاجة
2: تقلت معك
1: لي موسكوفيت جواب صحيح
0: يلا هكا
1: السؤال الموالي زيدونا زيدون
0: وي خوي
3: وي بابا
1: ما هو الحيوان الذي
0: قلتها بالغلة
1: الذي يسمع من قدميه
0: سبحان ربي سبحان ربي يدولي نزلي
1: نزلي
4: مو مستقيم مين نزلي
1: ما عندوش سكين نزلي ما عندوش سكين ثقيف
2: الجمل
1: الجمل
0: كل بربي عبد الله عندنا جبل في الصفصاف وهذوكم شنيا
2: كلهم اسمهم مساقين
0: بونتوفل شنيا
1: العقرب العقرب
3: اسكارغو
1: اسكارغو
3: حلزو
1: بربي صديقتنا ام عبيد الله قالت لي الثعبان وين تراه في سخيم الثعبان حاتم
2: سيق واحده ظهر لي الرتيله
1: الرتيله
4: ظهر لي الاخطبوط
1: الاخطبوط غالط شو قلت ميم انت؟
3: حلزو
1: حلزون غالط
4: الرتيله
1: عنكبوت اونيت الرتيله ماهيش الجراد
4: لا العنكبوت
1: الجراد اجوبه خاطئه لراف ماكور هو الجراد يسمع من قدميه ما كنتش نعرفها
2: كيف
4: يقولوا هي تسخن
1: احكي لك احكي لك يلا السؤال الموالي
2: سمعت بسقيه كيف يلحن
1: وصلنا كيف يلحن كيف يا حاتم يا اخويا ما ابدا
2: عليك
1: الموسيقى يلا زيدون
0: سبحان ربي
1: زيدون
2: دون
1: سؤال سرعة ريفليكسيون ما هي الدولة التي يطلق عليها أرض
2: الميعاد
1: حرف الكاف أرض شو؟
2: أرض الكنانة
1: ما هي الأرض؟
0: العراق
2: يمن
0: يمن
4: ما عاد السرعة
1: أرض الكنانة
2: سوريا
4: لا مش أعمل دور أعمل دور
1: ناصر
3: مصر
1: ناصر
0: أردن
1: زيد
0: يمن
1: نقيب
3: سوريا شام دمشق
1: نقيب
2: سوريا
1: رامي
4: عمي
1: حاتم
2: العراق
4: قلت له عراق ما قال
2: لي الكنانة
1: صديقتنا فردوس بن عمر جوابها صحيح
2: كنينا نعرفها
4: أدينا أديش
1: محمد الكيفي جواب صحيح. سندريلا
3: سوريا
2: مصر.
4: أتينا أنت
1: ناصر جواب صحيح. مصر نقطة ناصر البدوي.
0: دفع منا من جهان
1: بعد بدلت على ذيك. أنا خليتك لخر فمشي متل ديرك يا أخي. أنت بدلت شنعمل. الجواب صحيح. السؤال الموالي سندريلا بربي قبل السؤال نحب ديديكاس من صديقنا رمزي السويسي البنت مريومة يقولها بنتي وحبيبتي اليوم مش كما كل نهار. اليوم النهار اللي تولدت فيه وتولدت فيه أجمل هدية في حياتي. كل عام وانت بخير يا روحي يا فرحة قلبي ونور عيني. ربي يحفظك لي ويعطيك الصحة والفرحة وراحة البال ويحقق لك اللي تتمناه الكل. نحبك برشا وإن شاء الله كل عام نلقاك أسعد وأجمل وأنجح ونبقى ديما نشوف في ضحكتك ونفرح بيك. محلى كلامك يا رمزي وربي يفضلك مريومة كل عام وانت حية بخير يا مريم.
2: مش يوم زواجه هو أحسن أسعد النهار.
1: لا لا قال كي جات بنتي أحسن نهار سبا وزوجته عملت أوكي
0: تدخل في حياته
1: زوجته بعثت أوكي موافقة معنا. يلا السؤال الموالي حاتم.
2: وي
1: سندريلا
3: أيوان وي بابا.
1: ما هو أول اسم سوق أدبي وتجاري عرفه العرب في الجاهلية؟ كان الملتقى ريفلكسيون كان الملتقى الأكبر لشعراء الجزيرة العربية.
2: عكاظ
1: الأسرى حاتم نقطة.
0: لا حتى النقيب
1: نقطة للنقيب إذا قاعد يستنى.
2: قلت الأسرى
1: ما قاعد يستنى حب لعتيه نقطة. إشكي السؤال الموالي
2: عكاظ مول.
1: كان كل مول أما بلاش
2: لكن يقعدوا في الوسط ويتناقشوا كانت فما أجورة
1: وتعاركوا بالشعر.
2: تعاركوا بالشعر يا حسر.
1: يا حسر زي ما حاضر
5: مطارحات.
1: يلا السؤال الموالي ما هو الخنشليل
0: زياد بعد تغزل وهاي
1: وبر أربع
0: وبر أربع خديت سطة
1: ما أنت هي تهمها
0: ولا خديت هي تربح من
1: هي تهمها تهمها سمعتها. انت ما يهمكش متخلي انا
0: سمعتها يا اخي سمعه بنقاط الخنشليل عاد شركتها
1: الخنشليل
0: باقي
1: هو الرجل ماذا املا الفراغ.
0: هل انت خنشليل
3: خنشليل
0: باهي ولا
4: مش نحكي على روحي راي
1: تجمش نقول على روحي اي ولا جو سي با
0: شكون فيه ميزة خنشلي هون ياي
1: خنشليل
0: خنشليل
1: ما نجمش نعطيك. يلا زيد
0: الانسان اللي يحشم
1: خجول
0: خجول
1: نقيب
5: الشديد الذكاء
1: شديد الذكاء. رامي
4: اللي عنده شلغ.
1: ناصر
4: كريم
1: حاتم
2: السخي.
1: إلى حد الآن كل الأجوبة خاطئة. صديقتنا النجلة جوابها صحيحة. سندريلا
3: السهار.
1: سهار عربية ومصطلحات قديمة
0: كمان دخل
1: قدكش خنشليل. ناس اللي قلت نجلة لا وش في اليوتيوبر نجلة بشي بدل
4: لا لا لا
1: الخنش من ناحية التليفون ناصر
2: عطينا انديس عطينا انديس
1: الخنشليل برا نقول انديس كي بش نقول بش طلعوه معنا
4: حبش
1: خالد بن الوليد.
5: شجيع. شجيع.
1: الشجاع جواب صحيح.
0: أو عنده ديديكاس.
1: الشجاع الجريء الماضي في أمره هذا معنى كلمة الخنشليل. قل لي ديديكاس.
0: عنده لا قصوا له ديديكاس قلوا ما تقولوش. أي
4: مشتوى.
0: مشتوى خاطر يكتب. اللي بعثه قاعد
1: يكتب. ما عديش ديديكاس.
0: أي باهي مريقلة. معناتها اللي بعثه تقول له لا.
1: لا ما قولش لا.
0: لا
4: قول لا.
2: ماكش خنشليل.
0: قول لي
1: هاني قول مش خنشليل.
0: هاني انا خنشليل. لا
4: طبعا
5: شكون يخنشل
1: صاحبك. يلا لنديس الموالي النقطة مشيت للسندريلا.
2: مشيت قول
1: النقطة تمشي للسندريلا. السؤال الموالي أين يوجد ريفليكسيون أسرع أين يوجد ملعب برج العرب
0: أبوظبي
4: مصر
1: رامي جواب صحيح موجود في الإسكندرية ملعب برج العرب ناسة الموزر بوظبي الآن حاها بوظبي. يلا نقطة تمشي الرامي الفراتي. السؤال الموالي حتوم
4: بوظبي
1: تريدوا شوية لأولاد أمان روليتو روضة
0: انت نخبة هكا الفوق ونحن روض كسورية بارك الله عليك يا اخويا وانت باليونات الله مصر مع انت نحن روض بارك الله فيك وكاو
4: شو ثقة على سيف؟
1: كم دامت
0: بعثوا مضمون الناس
1: الخلافة العثمانية من سنة، كم دامت الخلافة العثمانية من سنة؟ خموا شوية. صديقنا بلال بن هويدة كيقول يا الراف اليوم عيد ميلاد ولدي يوسف عمره عام، نقول له انت حياتي نحبك برشا، هابي بيرثداي، كل عام هو بخير ان شاء الله ربي يفضله لك يا بلال، وكل عام وانت بخير يا يوسف. يلا زيدوا ناحية تليفون ما قداش دامت الخلافة
4: اطول خلافة يظهر لي هي
0: زوري كبيرة برشا
1: اي قد ايه
0: 450
1: نقيب
5: يظهر لي 5 قرون
1: ناس
4: 60 سنة
0: فيسع فيسع
6: سلطان شو اسمه سليمان بركة
0: 600
6: 700
1: حاتم
5: 650
1: 1299 1924 600 الأقرب رامي الفراتي جواب صحيح نقطة رمروم السؤال الموالي من القائل مش من القائل أكمل القولة لابد لنا من الصمت بعض الوقت حتى نتعلم ماذا ناصر
4: مش نجوب معناتها
0: خلي
1: عيش الرؤية الشعرية لجلال الدين الرومي معناها الرؤية الفلسفية
0: عاود ورفيق خلي
1: لابد لنا من الصمت لابد لنا من الصمت بعض الوقت حتى نتعلم ماذا كي نسكت نتعلم شنو
0: كان
4: الهدوء
1: نقيب
5: لابد لنا من الصمت بعض الوقت حتى نتعلم الكلام
1: زيد
0: حتى نتعلم مش نقول الصبر تمشيش
1: سندريلا
0: تبكي عاد كي تقرا ديديكاس هذه تبكي
6: حتى نتعلم متعة الانصات لارد ليكوت
1: متعة الإنصات
0: والله حلوة والله عندها صورة شعرية ممتازة سندو
4: متعة الإنصات لا يردوا لي الإنصات
5: الإنصات
1: جلال الدين الرومي قال لابد لنا من الصمت بعض الوقت حتى نتعلم
4: الإنصات
1: الكلام مقداد جواب صحيح حتى نتعلم كلام جلال الدين الرومي نقطة للنقيب ربي قبل ما نختم الحلقة
0: تمشي شدك البكية تبكيش
1: نحكي بعد شوية في بقية الأسئلة لكن بقالنا وقت انترتو حذروا لي الريزلتاء وقبل هذه نحب نقوله مبروك للدكتورة مريم عموري مسمودي نجاحها في الإكزامان دو سبيسياليتي أون راديولوجي مبروك ليها ولزوجها وولدها هادي وخصوصا بوها وامها مبروك يا دكتورة وان شاء الله بالنجاح والتوفيق وان شاء الله الافضل والقادم احلى باذن الله مبروك مريم والدكتورة مريم نهنيوها ونهنيو العائلة الكل ان شاء الله
0: ويزيدو مبروك يا اخويا مهف تعرف وين تحط روحك في ديديكا والله دكتورة وعملت لها هي موسيقى الدنيا تبدلت المعايير طول بتاع الخبور بدلت صح عليك
1: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق سلموا على العائلة الكل فردا
0: شكرا برا بدك مش عم تبوس اكيد مش مشي له يا رب
1: حاتم ثلاثة رامي مقداد اثنين ناصر واحد زياد صفر وسندريلا واحد حاتم ثلاثة دوك مقداد ورامي تعدلوا وإلا يربح الجولدن بوي حاتم بالحاجة يلا حاتم مقداد رامي السؤال يقول ما هي أكبر مدينة في آسيا من حيث عدد السكان نقيب
5: طوكيو
1: حاتم
5: أكبر مدينة في آسيا
1: من حيث عدد السكان مش مساحة بيكين
4: نيودلهي ولا بومبي
1: نيودلهي
5: ولا بومبي
1: ايش قلت
5: بيكين طوكيو أنا قلت
1: النقيب يعدل النتيجة طوكيو جواب صحيح
0: ربي ربح النقيب شكرا والله يتواضع النقيب
5: لا ما تكلموش ياسر نخدموا
1: السؤال الأخير
6: خسر حاتم
1: لا مواجهة تو ما بين حاتم ومقداد السيلي مقداد اي أكمل المثل سهل برشا ريفليكسيون على الوزن
5: ريفليكسيون
1: على الوزن ريفليكسيون على اسرع
0: جولي رجع من بعيد النقي
1: والله الادب احسن من
4: العسل
5: الادب
1: احسن
2: من اللعب
5: الشغب احسن من
1: خليه خلي لا حزيت الادب احسن من على الوزن بالضبط
6: قلت الادب
2: قلت الادب
1: قلت معروف يلا الشغب يا دي شو الشغب مش ندخل ادب في الشغب بالعكس لازمك تعطي حاجه كبيره معناها باش تقول الادب خير منها كمان
2: اه
1: مش الشغب سي في دول الادب خير من الشغب معناها
4: الادب
1: معناها حاجه اي في
2: من العجب
1: صحيح من الذهب لا من الذهب جواب الجواب صحيح
0: من البعيد
2: بذريعه وذيك الحاجه الباهي اللي بذريعه
1: وقديد السهيلي ريتي حاتم تعمل الدوينه تتكبر عليهم ديما كل ما تجي الفرصه يدوروا عليه
5: هي من مره بعد 10
1: الفائز النقيب والادب افضل من الذهب ربي يعطيكم الحاجات الباهيه الكل هكا وفينا حلقتنا لليوم شكرا لكامل الفريق نقيب السندريلا حاتم بالحاجه والنظارات الملونه ناصر البدوي رامي الفوراتي وزياد المكي لوك حاتم يمشي معاكم الصغار رامي
4: يمشي
1: اللونات هذيا ربي يخطفوا لنا اللونات العزيز الغالي وكيف فازات
4: حلو يمشي يمشي وحده يمشي وحده مشي
1: لوكره تحيه لكامل الفريق تحيه العزيز في الاخراج صديقنا حسام يحيى في الاخراج الرقمي صديقتنا ريم مخبي في الاعداد جيان سليني في الاعداد بعد شويه جعفور في ساعه سعيده ومن بعد نص نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم احلى تحيه ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع نهاركم اسعد الايام باي باي تشاو تشاو

وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير

كل خميس وجمعة. تب بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديو ترند ميكس نورمال وعندكم على حكايات الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في ساريه كل حد من العشرة نص الليل
1: تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 لل 7 سبعة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة مع إيمان السكوحي
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن صباح الفل والورد والياسمين الكل متابعينا على موجات ديوان فام صبحية جديدة وموعد جديد من برنامج صباح الخير تونس نسلم عليكم ونصبح عليكم وين ما كنتوا بالخير بالفرحة بالبركة بالرزق بالحاجات المزيانة اللي في الدنيا هذية الناس اللي تسمع فينا من تونس أو خارج تونس تسمعوا فينا على فام أو على ستريمينج تتفرجوا فينا على الفيسبوك أو اليوتيوب إن شاء الله نهاركم أسعد الأيامات يا رب وإن شاء الله تعديوا وقيت مزيان معانا في برنامج صباح الخير تونس اللي ترافقكم فيه إيمان سكوحي كوت الميكرو عزيز عوني في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي وننطلقوا على بركة الله بدعوتنا إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب نسألك طمأنينة وعفوا منك ومغفرة كالغيث المهيب تصيب بها أرجاء قلوبنا فتزيل عنها الأثقال اللهم الرضا الداخلي وإجابة لما في صدورنا اللهم أياما لطيفة وفرحا منتظرا يا رب إنك جميل تحب الجمال فجمل أيامنا وجمل حظوظنا وجمل أقوالنا وجملنا بأحسن الأخلاق يا رب اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم اجعلنا من الذين توكلوا عليك فكفيتهم واستهدوك فهديتهم واستغفروك فغفرت لهم

0: اللهم اجعل هذا الصباح خيرا وبركة وسعادة لنا ولأحبتنا، واكتب لنا فيه من خير ما قسمت. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا دعوتنا، إن شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم ويعطيكم حتى يرضيكم يا رب. ننتلقوا بموزيكة نفس بحل الخير تونس، نهاركم أسعد الأيامات على أحلى ديوان.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: نوان أليسا كيس توصلنا لستة وخمستاشن دقيقة. مرحبا بكم الكل, صبح الفل والنوار للناس الكل, صبح التفرشيكة في الصبحية, صبح الناس اللي تخدم على رويحها, ربي يعينكم, ربي يعطيكم الصحة والعافية الكلكم. كيفاش طقس اليوم؟ تسويت في الميتيو ميتيو طقس اليوم على الخميس 1 أكتوبر 2026 باش يكون مغيم فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الشرقية مع أمطار متفرقة تكون مؤقتا رعدية أحيانا غزيرة بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط بما في ذلك جهة قفصة مع تساقط محلي للبرد. تب الريح من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة, بقية الجهات كما تتقوى وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون شديد الاضطراب بالشمال ومتموج إلى محليا مضطرب ببقية السواحل. الحرارة في استقرار نسبي تتراوح القصوى عامة بين 28 و 33 درجة وفي حدود 26 درجة بالوطن القبلي والمرتفعات الغربية. أوقات الصلاة صلت الصبح كانت مع 4:48 دقيقة, الظهر نص نهار و 16 دقيقة, صلت العصر مع ماضي 33 دقيقة, صلت المغرب مع 6:05 دقائق, وصلت العشاء مع 7:29 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم, دعائكم وكفة أعمالكم. ميتيو بالميتيو نمشي لنصيحتنا لليوم. نصيحتي اليوم, كيفاش تنجموا تتعاملوا مع الناس اللي تعرفوا انهم ما يحبوكمش, الناس اللي بزوز وجوه ممكن حتى يحكيوا عليكم في ظهركم, اما بحكم الخدمه العائله الجيره او ظروف اخرى مضطرين تتعاملوا معهم كل يوم. وجود الشخص هذا في حياتنا ممكن حاجة ما نجموش نبدلوها, ولكن نجم نغير الطريقة اللي نختاروها باش نتعاملوا معه. أول حاجة, ما تحاولش تكشفه ولا تفضحه في كل مرة. إذا أنت متأكد أنه الشخص هذا مش صادق معك خليك واعي, أما ما تدخلش في حرب يومية باش تثبت للناس حقيقته. ثاني حاجة, حط حدود, اتعامل معاه بالقدر اللي تفرضه الظروف من غير ما تعطي تفاصيل على حياتك, على أسرارك, نقاط ضعفك, مش لازم يعرف عليك كل شيء. ثالث حاجة, فرق ما بين الاحترام والثقة. نجم تحترم إنسان تتعامل معاه بأدب تعاون وقت اللي يلزم من غير ما تكون تثق فيه أو تعتبره شخص مقرب منك. حط في بالك أنه يلزم ما تخليش التصرفات متاعه تغيرك, هو اختار النفاق, أنت اختار الوضوح. ما تدخلش في نفس اللعبة وما تستهلكش طاقتك في محاولة أنك تغير الشخص اللي ما يحبش يتغير ولا تخليه يحبك بسيف. أقوى رد على الإنسان هذا أنك ما تعطيهش الأهمية اللي يستناها منك. والسؤال ليكم توا, كيفاش تتصرفوا مع شخص تعرفوا اللي هو ما يحبكمش أما ظروف الحياة تفرض عليكم تبقاو تتعاملوا معاه؟ نقرأ إجاباتكم في التعليقات على اليوتيوب. وكانت هذه نصيحتنا لليوم. نصيحتي اليوم, كما قالوا الأصدقاء البارح في اليوتيوب, من تقرأ التعليقات وحدها في قلبها, نحاول إذا كان فما التفاعلات نقرأهم في المباشر. تحياتنا لكل الناس اللي تتفاعل معنا, كل الناس اللي متواجدة كل صبحية في برنامج صباح الخير تونس, كل الشكر ليكم. نوصلوا بالموزيكا, نرجع بعد شوية, ما تبعدوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: 26 دقيقة. مرحبا بكل المتابعين، نهاركم أسعد ليومات اللي التحقتوا بينا. صباح الخير تونس على ديوان فام للسبعة متاع الصباح. في تفاعل مع موضوعنا، صديقنا حسين حمدوني يقول نتعامل معاه بالحد الأدنى، ما نعمل حتى مجهود في التواصل معاه. أيضا صديقتنا سامية الهواري تقول عندي منها النوعية هذه، نتعامل معها سلام سلام من بعيد لبعيد بحدود. يعني صديقتنا نصافت ذيك الطيب في الدراع، دونك نسلم عليها، تحيتنا ليك يا نصاف. سونيا بن معاد عندكم دايدة على اللايف، مرحبا منورتنا ومأنستنا. دونك كل واحد عنده طريقته كيفاش يتعامل مع نوعية الأشخاص هذوما. أيضا تحيتنا لصديقتنا وفاء أبو بكر، مريضة شوية، دونك إن شاء الله ربي يشفيها وإن شاء الله ربي يحفظها. كلكم اللي قاعدين تتفاعلوا معنا، نهاركم أسعد الأيامات، في انتظار يحضر الدراع نصاف وقيت عاد باش تبرد الدنيا، باش يرجع هكا الماكلة متاع الصباح والدنيا باردة. الناس اللي تحب الحار وتحب البلابي والجو هذاك، الناس اللي تحب هكا صحيفة الدراع السخونة، صحة وشفاء فطوركم الكل. خلينا توا نمشيو لدراستنا في شات ماتان.
1: شات ماتان
0: شات متاع باش نحكيو على الناس اللي تتقلق من أقل حس، وإلا ساعات ريحة قوية ممكن تخليها تحب تهرب من البلاصة وما تحبش تقعد فيها. نوعية الناس هذوما ممكن نقول عليهم حساسين برشا، ولكن ببساطة الدماغ متاعهم ينجم يكون يستقبل في مؤثرات أكثر من اللي نجم يتحملها. الموضوع يسميوه فرط التحفيز الحسي، وقت اللي يصير كمية المعلومات اللي توصل الدماغ عبر الحواس تتجاوز قدرته على معالجتها بشكل مريح. النتيجة تكون توتر، انزعاج، عصبية، تعب، حتى صعوبة في التركيز، وساعات كما قلت لكم تحب ماذا بيك تهرب منها البلاصة اللي انت فيها. المؤثرات مش بالضرورة تكون قوية برشا، ينجم يكون صوت متواصل، ضوء قوي، ريحة متاع بارفان قوية، أصوات هكا تتكرر ورا بعضها، ساعات تطلع في كرهبة في تاكسي تحس هكا تحس ماذا بيك تهبط بالوقت. الكونديسيون الكل تحسهم يأثروا فيك، وممكن عبد آخر يطلع لنفس البلاصة ويكون في نفس المكان وما يتقلقش نفس القلق اللي تقلقته أنت. الحساسية هذه كما قلت لكم تختلف من شخص لآخر، فما ناس تكون أكثر حساسية للأصوات، فما ناس تكون عندها حساسية للروائح، فما ناس عندها حساسية لللمس، ما تحملش يكون يحط يده عليها مثلا في السمع. فما زادة حالات مختلفة في علاقة بفرط الحساسية للأصوات، فما ناس اللي حتى تنجم تتسبلهم وجيعة قوية، اللي انت يظهر لك صوت عادي ينجم هو يتأثر بطريقة مختلفة، وتنجم تكون زادة عنده ردود فعل قوية وردود فعل اللي انت ما تنتظرهاش، وتقول يا اخي شبيه تصرف هكا ولا شبيه عمل هكا. هو راهو انسان عنده فرط التحفيز الحسي. ايضا فما روايح اللي تنجم تكون مرتبطة بالصداع النصفي اللي هي الشقيقة، وين تظهر حساسية متزايدة للروائح، وتصبح بعض الروائح محفز لنوبة الصداع. يعني المرجعي شخص يقول لك علاش مكبر الموضوع، الحكاية ما هوش مكبرها، ولكن بالحق فما نوعية متاع الناس اللي الاستقبالات الحسية متاعهم تكون أكثر حساسية من العبيد الأخرين، وممكن موضوع بسيط عندك أنت يكون مزعج عنده هو. وكانت هذه شتمتا لليوم.
1: شتمتا
0: فوبيا تقرميش والتمرتيق نصاف قالت كل واحد فما أصوات اللي بالحق ما ينجمش يقبلهم ولا ما ينجمش يحملهم، ولكن ما قلت لكم روائح تعامل، ساعات حتى لبسة معينة اللي تقول شبيني أنا على أعصابي وأنا قاعدة رافيع الحكاية هذه، هي راهو مرتبطة بالفيزيولوجيا متاع بدنك. 36 دقيقة مواصلين بالموزيكا. مجد الرومي تدسويد طوق الياسمين يسأل عليها مهدي عنده نهايرين، راني نقرأ في الشات ونقرأ التفاعلات الكل، هاوكا جبني لك يا مهدي. مجد الرومي طوق الياسمين تدسويد، أصبحكم فلو ياسمين.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: طوق الياسمين وصلنا ل 36 دقيقة. مرحبا بكم الكل، تحياتنا لكم وين ما كنتوا تتابعوا في الفريكونس امتاعنا. وباش نمشيو نحكيو توت سويت على تراند يا جماعة، تراند اللي قاعد يثير مخاوف المختصين. تخيلوا قبل ما ترقد في وقت تطفي الضوء وتدخل للفرج تحط الملح في بانو وتمشي عليه وانتي حافي. هذا ترند جديد على تيك توك يقول انه الحكايه هذه تنجم تعاونك باش تهدى وترقد خير. لكن هل انه فعلا الملح ينجم يكون مفتاح النوم الهادئ؟ الفكره انتشرت على تيك توك وين صانعه محتوى اسمها تامي ويذر هيد روجت للمشي حافيه فوق الملح قبل النوم، واعتبرت أن الممارسة هذه تنجم تساعد على الاسترخاء، تقليل من التوتر وحتى تحسين النوم. وبعدها برشا بدأوا يقلدوا فيها ويحطوا الملح حتى فوق المناشف وإلا في أرضيات الحمام، اللي سموه التراند هذية الجراوندينج أو ربطوه بما يسمى التأريض، يعني الاتصال المباشر بالأرض. ويقولوا أنه ينجم يساعد الجسم على الانتقال من حالة التوتر إلى حالة الهدوء. ولكن في المقابل أطباء مختصون يقولوا خاصة في النوم يشكوا في الفوائد هذا ويأكدوا أنه ما فماش أدلة علمية كافية تثبت أنه المشي فوق الملح يحسن النوم وإلا يخفض التوتر. وحتى الدراسات المحدودة حول التأريض ما اختبرتش المشي على الملح تحديدا. وزيد الحكاية مش بالضرورة بلا مخاطر، الاحتكاك بالملح نجم يهيج الجلد متاع الساقين خاصة إذا كان جاف ومتشقق، ممكن يزيد فك الجروح الصغيرة ومشاكل الجلد. يعني قبل ما نجربوا أي تراند على التيك توك نحسوه أنه حل للنوم، ممكن ينجم يكون عنده تأثيرات سلبية علينا. الأبسط من هذا روتين هادئ، تقليل الشاشات والتوتر ومواعيد نوم منتظمة. وكنت تفكروا دكتوري من رحالي كان أعطتنا بعض النصايح البارح في فقرة لو سبيسياليست، دونك نردوا بينا مترندات هذية لكل مرة تخرج لنا حاجة على التيك توك. ممكن أغير الملح، ممكن جربنا وأنا شخصيا جربت أني نمشي على التراب حافية، المسألة هذية نحسها بالحق تقلل أو تخفف الطاقة السلبية. ولكن ما نعرفش نجم تختلف من شخص الآخر، الكلها في طريقة نظرتنا للأشياء. وكل إنسان عنده روتين معين ينجم يخليه يحس بالاسترخاء، ينجم يخليه يحس بالهدوء. المهم أخلق العالم متاعك، أخلق العادات متاعك، ولكن تكون عادات صحية نجم تعاونك أنك تعيش أحسن. هذا الترند اللي حبينا نحكي عليه اليوم في صباح الخير تونس. 46 دقيقة احنا نمشيو موزيكا، نرجع بعد شوية في فقرة لو سبيسياليست.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: بحب في غرامك. هذه موزيكتنا على ديوان فام، متوصلنا ل 46 دقيقة. نمشيو مباشرة الفقرة لو سبيسياليست.
1: لو سبيسياليست،
0: لو سبيسياليست، كل مرة موضوع، كل مرة أخصائي نجيبوه بحذينا هوني. والحقيقة ضيفتنا لليوم تعودنا بها وتعودنا بالنصايح متاحة، وفرحانين برشا إنها موجودة بحذينا. دكتور فرح كريم، صباح الخيرات دكتورة.
2: صباح خير إيمان، وصباح خير لكل مستمعي ديوانا في
0: اليوم مع الدكتورة باش نحكيه على إيفنمون مهم جدا، ولكن يهم الطب أيضا، للجمعية التونسية للطب العائلي اللي باش تنظم من نهار 3 و 4 اكتوبر الكونغري 20. ظهر لي ما شاء الله الجمعيه عندها التاريخ كبير، ثلاثه مواضيع رئيسيه اللي باش يقع تناولها، اللي هي السمنه، السكري، وتساقط الشعر. دونك خلينا نعطيو اكثر تفاصيل على ليفينمون هذه، وندخلوا نتخصصوا شويه في المواضيع اللي اخترتوهم بالضبط المواضيع هذو. ماي
2: بيه إيمان، يعطيك الصحة. اليوم كما قلت أنت، دونك جيت بالكاسكيت متاع نائبة رئيس الجمعية التونسية للطب العائلي. كما حكيت جمعية عريقة، دونك هذي الكونغري نمرو 20. دونك الجمعية عريقة من أول الجمعيات اللي تخص معناها في تكوين الأطباء، طب صف أول. دونك المؤتمر هذي دونك كما حكيت أنت 3 و4 أكتوبر، دونك في أحد نزول العاصمة. يهم برشا مواضيع، دونك اخترنا دي سوجي داكتواليتي اللي يهموا التونسي بصفة خاصة، ظاهرة عمال في زيادة، دونك كيما مرض السمنة، كيما مرض السكري، كيما مرض ضغط الدم. دونك مش نطرقوا الحاجات دونك اللي مهمة اللي هي في الأطباء، دونك حتى باش جدد يتكونوا يتعلموا القديم ويجدوا معلوماتهم، ولي نوفوتي بيان سور الجديد. دونك هو على نهارين، ان شاء الله نهار السبت 3 اكتوبر دونك مش يكون كله محاضرات. دونك كيما قلت جانب مخصص للسمنة، على لي ريجيم مانسيسون وقتاش يقفوا، على مرض السكري، دونك على امراض الكلى اللي ناتجه على مرض السكري وضغط الدم وفما زاد دي كونفرنس على الادمان، على مرض الزهايمر. دونك متنوع وغني برشا البروغرام. النهار الثاني مش يكون مخصص لورشات العمل، دونك فما برشا ورشات عمل كيما كيفية قراءة التصاور الطبية، قراءة التخطيط القلب، كيفاش نكتبوا السيرتيفيكا ميديكو، دونك الشهادة الطبية. وفما اتوليه اللي هو يعزو على قلبي، على دونك اسمه لا بو ميغوار دو كور، دونك كيفاش الجلدة هي مرآة الجسم، باش نتعرضوا فيه مشاكل الجلدة ومشاكل الشعر.
0: هذه مواضيع ثرية ومهمة، وفرصة لتبادل الخبرات ما بين الكفاءات الطبية امتعنا، وفرصة أنه تتناولوا المواضيع هذه. اختياركم للمواضيع دكتورة، نتخيل بعد دراسات ومعناها وأبحاث في علاقة بالتونسي اليوم، أمراض السمنة كثرت، أمراض السكري كثرت، وعديد المشاكل الصحية الأخرى، كيفاش قاعدة تتابعوا معناها نوعية المشاكل هذه؟
2: هي الجمعية بطبيعتنا احنا لكلنا طب، دونك الجمعية متنوعة، دونك فما أطباء قطاع خاص، فما أطباء السلك العام، عنا أطباء شبان زادا معانا، دونك دي ريزيدون دو ميديسين دو فامي. دونك كل واحد يساهم بجانب من هو، معناها ساعات تلقى مثلا مش المشاكل موجودة في البريفي، مش هي بيدها في الليتاتيك، مش كيف ما اللي يشوفها الريزيدون في السبيتار. دونك احنا نعملوا دي غيونيون ونشوفوا شنو مالاكتواليتي زاده في العالم، في تونس والكل، ونقروا دونك بديمقراطيه بيان سور، نختاروا لي تيم ونختاروا دونك الحاجات اللي تهمنا بصفه خاصه، دونك خاطر احنا بيدنا احنا الطب، دونك نقراو ونقريو، دونك نختاروا الحاجه اللي هي تهم الطبيب، باش ديما نطلعوا بمستوى الطبيب، معناها وخاصه معناها اطباء العائله ولا الطب العام بريمير ليني. دونك احنا اللي ديما قدام المريض، احنا صف اول، احنا مش تعرف كيفاش دونك تجيري المريض، كيفاش وقت اللي لازمك تبعثوا للطبيب الاختصاص، وقت اللي اورجونس لازمك تبعثوا للسبيتار. دونك هذا هو معنى كيفاش يتم اختيار
0: المواضيع. هذه في علاقه بالجمعيه، من بين المواضيع اللي اخترتهم اللي تم الكل، انا واكيد عديد المتابعين اللي يلاحظوا المشكله هذه خاصه في الفتره هذه من العام، نحكي على المشاكل بتاع تساقط الشعر دكتورة، واللي هي من أكثر الحاجات اللي مأرقتنا كبار وصغار. توا تدخل للديار التونسية تلقى بارتو ديما أكل الشعر طايح، لين ساعات الإنسان يخاف يقول لك يا أخي كي تكون المسألة معناك بدرجة كبيرة ومتواترة، يولي الإنسان يقول لك بالك شي فما انديكاسيون تاع حاجة معينة في بدني. دونك خلينا نحكيو شوية على المشكل هذية ونعطيو نصايح للمتابعين كيفاش نتعاملوا معها.
2: هي مشكلة بيان سور كبيرة، موجودة برشا خاصة في الخريف، خاصة احنا نساء زادة نتفجعوا برشا من حكاية تساقط الشعر، وتقعنا نثبتوا في البان وقداش الكونتيتي والكل. تساقط الشعر نحب نأكد حاجة اللي هو راهو حاجة طبيعية. دونك رانا الإنسان العادي يخسر بين 50 و100 شعرة في اليوم. داكورد، هذا حاجة عادية. وقتاش نتقلقوا؟ نتقلقوا وقت اللي الكمية متاع الشعر المتساقط كبيرة، وقت اللي مثلا تظهر بقايا فارغة في الشعر، وإلا نقص في الكثافة كبير. داكورد، دونك هذية وقتها يلزمنا نشوفوا الطبيب. خاطر زيدا نحب نأكد على حاجة، فمن برشا عباد تساقط الشعر بصفة كبيرة ولا تلاحظ حاجات معناها خايبة على الأخر، تمشي تجري وحدها ولا يمشي يجري وحده الإنسان للفارماسي ولا الباغافارماسي، ياخذ دي كومبليمون اليمونتير، ياخذ فير وحده ما غير حد شيء. نحب نأكد حاجة، راهو تساقط الشعر عرض من العوارض، ينجم وراه فما مرض. دونك يعيشكم كان معناها لاحظت حاجة ماهيش عادية، راهو يلزم استشارة الطبيب، خاطر أهم حاجة يلزمنا نعرفوا السبب، معناه باش نداويه والحاجة على قاعدة صحيحة يلزمنا نعرفوا السبب، وإذا ما نجم يطلعوا كان الطبيب.
0: أغلب الأسباب ولا أكثر الأسباب اللي تنجم تتسبب دكتورة في تلقى
2: أقوى سبب يظهر لي معروف اللي هو مرض العصر اللي هو ستريس. دونك ستريس راهو حاجة مهولة على تساقط الشعر، ستريس التعب، هذا أهم حاجة معناها. ونلاحظوا احنا في فترة امتحانات في فترة ضغط الشعر يطيح بصفة كبيرة، زيدا فما بعد عمليات جراحية، بعد انفكسيون كبيرة، ساعات البدن الغياجي بالبشي دو جوفو، بعد الولادة زيدا دونك نلاحظوا زيدا تيح الشعر، فقر الدم، نقص الحديد، اضطراب في الغدة الدرقية، هذوما معناها أغلبيتهم. ساعات زيدا بعض الأدوية تعطي تساقط الشعر، وفما الأمراض اللي هي مثلا عند المرأة الاضطرابات الهرمونية، مثلا تلقاها عندها بار اكزامبل بخلاف تساقط الشعر عندها شعر مثلا متكاثف هوني، تلقاها عندها دولاكني، هذي كان خمو في الليبيروندروجيني ولا تكيس المبايض. فما زاد الصلع الوراثي دونك للاربيسي اندروجينيك اللي هما عباد بريديسبوزي معناها على غالب ورثة، احنا نقول ورثة خايبة المرض الصلع. وفما ليبولاد، زاد ليبولاد هذوما بداو بلايص فارغين في وسط فروة الشعر، هذه حالة خاصة زادت نجم تكون مربوطة بمرض والكل. دونك هذوما أغلبية الأسباب.
0: نحكيو شوية على الصغار دكتورة زيدة، يعني أنت أكثر الحاجات التواتر الصغار نظهر لي مضغوطين برشا، خطر زيدة نراوها عند البنيات، وتلقى الأمهات سيغطو في الجروبات على الفيسبوك تلقاهم يفركسوا شنو ما لازاستوس وشنو ما الحلول شنو ما الوصفات اللي نستعملوهم للشعر باش نكثف شعر بنتي ولا باش نقص تساقط الشعر. فما دي برودوي بارتو اللي العباد تمشي تاخوهم حتى من غير ما تستشير الطبيب، واللي نجم يكون عندها تأثير خايب أكثر منه تساعد. فمهم جدا أنه نعطيه نصيحة في علاقة بالموضوع هذا
2: بالطبيعة. دونك خاصة الصغيرات نأكد ونعود على الماكلة المتوازنة. دونك الصغير يزمو ياخذ بروتينات، يزمو ياخذ الحاجات اللي فيهم الحديد، يلزم ماكلته متوازنة. نظافة متاع الشعر بالطبيعة، دونك الغسيل المنتظم، نستعملوا شامبوان معناها مش جاي من أي بلاصة اللي هو خطر زادة. فما ساعات دي برودوي نشوفوهم ما نعرفش منين جايين وشنية الكمبوزيسيون متاعهم ينجموا يضروا بالشعرة. البنية الحياه ماذا بينا الشعر مش طويل برشا دونك نقصروا فيه نقصوه فريكامون باش الشعر زاد يبدا رونق جديد وينمو على قاعده صحيحه انثبتوا زاد اذا فما تساقط شعر كبير زاد ماهوش عادي دونك عند حتى الصغيرات نوليو نستشيروا الطبيب نجم يكون الصغير عنده شويه فقر دم نجم تكون كما قلت لك مشكله في الغده الدرقيه نجم نقص الماكله زاد سوء التغذيه ولا نقص في فيتامينات وقتها نشوفوا الطبيب اللي عنا احنا لي مويان دونك نبداو معناها بالزاد احنا فما البلاصه اللي كومبليمون اليمونتير فما الدويات زاد اللي بالفشفشات وفما ساعات زاد حاجات اقوى في الحالات اللي تساقط الشعر كبير ولا فريمون فراغ كبير نمشيو لدي مويان معناها شويه استيتيك اما طبيعيين كيما البي اخ بي مثلا انجكسيون تاع الصفائح تاع دم الانسان في وسط شعره وفروه الراس والا الميزوثيرابي زاد فما فيتامينات دي كوكتيل فيتامينيك نزرقوهم في الشعر دونك هكا ولا هكا يلزم باساج بالطبيب معناها اذا حاجه عاديه معناها العادي نتاعنا كيما قلت لك 50 100 شعره في اليوم هذاك عادي اذا زاد مثلا المراه بنتها هي تمشطلها والشعر الكل جاي معها ولا الكثافه نتاع الشعر معناها يكون شعرها تبارك الله غزير وكل في في في ظرف صغير يولي فارغ ولا فما سورتو بلايص مثلا فارغين راهو يلزم استشاره الطبيب كسوا الطبيب العائله صف اول ولا نتعداو للطبيب الجلده زيدا فما حتى مشكل
0: باش نختم زيدا كيف كيف دكتوره المشكل هذا نلقاه زيدا عند المحجبات اللي يبداو نهار كامل مغطين الشعر كيفاش ينجموا يتعاملوا مع مشاكل التساقط نتاع الشعر
2: والله اول حاجه هي المشكله في الحجاب انه معناها الشعر يولي ما عادش يتنفس وكل دونك المحجبه ديك تبدا وحدها في الدار والا تبدا مرتاحه ولا ما معهاش شكون فضلكم نحيوا الحجاب معناها الحجاب او نخرجوا به للشارع مثلا كي ندخلوا للدار نسكروا كيف كيما قلت لك حكايه النظافه معناها ندوشوا فريكامون باش نحيوا زاد خاطر فما شويه بوليسيون والكل باش تنظف الشعر والقص زاد قص الشعر بصفه دوريه معناها نقولوا احنا مذابينا مره في الشهر مره حتى في 3 شهور مرتين في العام نقصوا الشعر الطويل زاد يولي معناها لي زاليمون باش يخلطوا ما يخلطوش الشعر الكل دونك نقصوا في
0: ديما طول الشعر قد ما نقصوا قد ما
2: خير بالطبيعه قد ما يخلطوا لي زاليمون الشعر الكل ويتقوى الشعر زاد بالقصان يتقوى الشعر وبوركوا با كيما قلت لك لي كومبليمون اليمونتير زاد نعاونوا بهم والكل
0: كل شكر ليك دكتور فرحه كريم على النصايح اللي اعطيتهم لنا اليوم في برنامج صباح الخير تونس وبهم هما نوصلوا لنهاية الموعد ميرسي عزيز ميرسي حسين في الإخراج والإخراج الرقمي بعد شوية رفيق بوشنيق وكامل فريق الرفمة يلتحقوا بالستوديو أنا مبقى لك نقول لكم أجمل تحيات إيمان سكوحي
3: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1 99.1
1: Soyez alerte, il barmge chutoya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدا نهار

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة عادي وانا في مصباح الخير. اليوم الخميس تنطلق المنظومة المالية والبنكية في تونس في تطبيق الآليات الجديدة لتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض، وتكون عملية تقديم المطالب حصريا عبر المنصات الرقمية التي ستخصصها البنوك للغرض وفق ما ورد في منشور سابق للبنك المركزي التونسي. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من اليوم الخميس الأول من أكتوبر وإلى غاية الاثنين 5 أكتوبر. أوضحت الوزارة في بلاغ أنه يتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية على العنوان رائدات-store.in، مؤكدة أنه ستتم دراسة الملفات المسجلة وموافاة المترشحات بالإجابة عبر المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس تعلن في بلاغ أن السفير الأمريكي لدى تونس سلم رسميا معاهدة أمنية موالتها الولايات المتحدة بقيمة تقارب مليون دولار إلى الإدارة العامة لوحدة التدخل والإدارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية في إطار برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب وفق بلاغ السفارة. وتدعم هذه المعدات قدرة تونس على تدريب أعوان إنفاذ القانون وتأهيلهم للحصول على شهادات في مجالات الاستجابة للأزمات والمهارات الأمنية المتخصصة، بما يساهم في تعزيز أمن المنطقة والحفاظ على سلامة الأمريكيين والتونسيين وفق ما ورد في نص البلاغ. في أخبار العالم، المتحدث باسم شركة فلاي دبي يؤكد أن أسباب ودوافع حادثة الطائرة لا تزال مجهولة وتخضع إلى تحقيق رسمي، داعيا إلى عدم التكهن وانتظار النتائج، ومؤكدا أن الأولوية هي ضمان سلامة الركاب ودعم التحقيقات. وفي بيان ثالث للشركة، أعلنت فلاي دبي تعليق رحلاتها من وإلى الاحتلال مؤقتا بالتنسيق مع الجهات المختصة بينما يستمر التحقيق.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وفي حلقه اخرى. مرحبا بكم في ماتينال الخميس 1 اكتوبر 2026. ساعتين روس نرجو فيهم كما كل يوم على مسار في تونس والعالم. السلام عليكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. ربي يعطيكم وتتمنوا طريق السلامه للجميع وبالنجاح لوليداتنا ان شاء الله اللي ماشيين يقراو. عود على اخر الاخبار، عود على حدث الطائر اللي هزت العالم في 24 ساعه الاخيره. نحكيو على كواليس المنتخب، بالغاء مقابله مبرمجه مقابله وديه ضد المنتخب المالي، استبعاد وطرد العاشوري من قبل الناخب الوطني معين الشعباني، وكذلك الغاء التربص. ثابت واكيد ان الامور داخل المنتخب ماهيش ولا بد. نحاولوا نعرفوا اكثر تفاصيل رغم التكتم الكبير على ما قاعد يحدث اللحظه هذه داخل المنتخب. اخبار اخرى تستنى فيكم تباعا تلت الحلقه. السلام عليكم الناس الكل وان شاء الله نهاركم اسعد الايام. ارمدة نجوم الراف مايك في الموعد، يقود الفريق كالعاده لو جرو نجم النجوم الكابيتانو زياد المكي. صباح النور.
1: اهلا بك رفيق، مرحبا بك ومرحبا بالناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك ان شاء الله ربي يحل. والله الحمد لله يا رفيق، تحياتي تجيك من ميامي. من ميامي رفيق يسمعوا فينا، فهمتني، من صديقنا رفيق وريكي ويداد وكل يسمعونك،
0: ريكي ويداد
1: يسمعونك، يقوموا على اليوتيوب يحطوا الحلقه بالحق. تحيه للعباد اللي تسمع فينا البرة، ان شاء الله ربي يرد غربتكم وان شاء الله نهاركم زين خويا رفيق.
0: بابلو او صحه
1: مريقل بابلو
0: صحي صح
1: مريقل نجي مريقل هو جاوب ان شاء الله يجي يا اخوي، ما عادش يحب يتكلموا عليه لين يجي.
0: شنو شو ما كواليس؟
1: ما فما حتى كواليس، ما عندي شيء. روح
0: كواليس منتخب، طلبت البارح شفت حاجه
1: عندي ما نعرفش عاد خليني نحكي ولا عندي برشا عندي
2: عملنا تيزينغ
1: ديسيبلين رفيق اللي في بالي بيه على العاشوري ديسيبلين، معناتها يضحك في الكواليس في الريونيونات يضحك، ما عندوش كالرغبة نتاعك المنتخب. دونك تحية المعين اللي خذا القرار هكا بريتو هو اللي قرر.
0: أكثر تفاصيل في علاقة بالعاشوري واللي صار في المنتخب نعرفوهم بعد شوية. حضرة المايسترو والسوبر ستار لوغرو والنقيب مقدد. صباح الفل.
3: صباح الفل يا سمير مراف، الطقس جميل، السماء زرقاء، الأمور مريقلة الحمد لله. اليوم قمت بكري شوية أنا أكثر من العادة.
1: ديما اللي شهر... يقدر هكا ديما نحكي في بالك يقوم يعمل الحركات الرياضية على اليوتيوب.
3: والله نعم نتبع شهر سبتمبر وفي الحقيقة ما طوله بصراحة رفيق. شهر سبتمبر هذا يدور لي أنا أطول شهر عشته في حياتي. يقول لي كأنه عام سبتمبر سبتمبر وقتاش أكتوبر؟ لا مازال سبتمبر يا خويا، انتهى سبتمبر وتوا غرة اكتوبر. سيسر وعكم في ثنية وربي عينكم وربي ان شاء الله يتوجكم.
0: امين ربي يعطيكم الحاجات الباهية لكل باش نعرفوا مع برشا كواليس بعد شوية. تابعونا في علاقة بالمنتخب الاشقال
1: وش شايف بالحق. يمكن تريدوا صباح السل تقول لك ليه ما نعرفش ديسيبلين، انا اللي قلت وسمعته شوية قال ديسيبلين، اما هو باش يعطيك وانا متأكد يعرف السار وقتاش خرج العاشوري وقتاش طلع في الكار وين صار كونتاكت
0: في شيف هلا يطلبوه في التليفون. لو كنا ناصر بدوي صباح
1: النور. اهلا بيك الضيق، اهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور. ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. نسلم على توازا في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس الكل. فترة صعيبة تعدى من المنتخب ونحكي عليها بعد أكثر جزئيات، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
0: نجم النجوم المتألق رامي الفراتي رامرو بوجور
1: يا حنور يا راف، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم والله الحمد لله
0: وشوفهم
1: والله الحمد لله يا ربي لباس كبدينا الوجه يتصلح والعين لباس الحمد لله يا ربي. ولا ما عادش كم كور جملة كنت قدم ورياضة خليني يا ولدي اعتزلنا المشي قاعدة كيكة والحمد لله وشكر لله. العباد سيسر واحد على طريق سلامه وراو تروح كي زاد على البرتغال الامور واي واحد يصيط ويراو موضه جديده. راح نحكيو بعد باكثر تفاصيل ان شاء الله نهاركم زين وطريق سلامه للناس الكل.
0: نحكيو بعد شويه على كريستيانو. كريستيانو اللي تغشش، نرجعوا لكلامنا الاسبوع التالي قلنا لما حن الوقت انه يغادر باش ما تصيرش حاجه كيما اللي صارت البارح. صارت كريستيانو هز طيارته وروح المنتخب
1: طيارتي السليمه.
0: ما اصعب ان تكون مدرب كريستيانو من تعارك انت وياه خدم طيارته ويطلع كفوق بالهليكوبتر ويمشي
1: السهيد
0: ويمشي على روحه. تفاصيل الحكايه بعد شويه. الجولدن بوي غدنا بعد شويه التسعه بارتباطات صحية ومهنية حتى بنحاسة
2: بحنورة. بونجور بونجور الناس الكل، إن شاء الله إن شاء الله نهاركم مبروك. أنا وليت كيما الإرسانك القديمة كل يوم تطيح قطعة تصلح الكرواة تتكلم لك اللي يكلم لك الدلكو يا ولدي سافا الحمد لله. الصحة واحد معناها أهم انفستيسمون تعمله في حياتك. انا نبهت من واحد
0: تحكي على ما عملتوش معناها
2: ما عملتوش قبل
0: تمسح في الناس باش تعملوا معناها
2: ليه؟ انا نقول اللي كنت باش نعمله قبل وليت نعمل وليت نعمل فيه تو. جوست اون بارونتيز يا رفيق، بالحق فما حاجه راني باش نتوجه للاولياء اللي ولادهم ادوليسون. يا ولدي راك اللي يشري لولده تروتينات الكتريك تقولش عليه اعطاه مدفع، بالحق راك تبدا تمشي نورمال زدت يجي قدامك معناه متعرفش عليه منين يخرج، ما يعملوش حس، ما همش لابسين كاسك معناه اوموا البس كاسك وكل هذوك ما منعش جنوير وكل بروتيج وكل شيء بلوز اوموا عندك امل. اما راهو معناه بالسيركولاسيون تاعنا بالكياسات نتاعنا بالعباد الكل تعرف توا قاعدين
0: كيما قلت ما تعملش حس
2: ما تعملش ما تراهيش عاد وليه كلهم دي زادوليسون معناها ترقى صغار بالحق. وتعرف الصغير كي تعطيه آلة معناها سريعة يحب يعمل ما فوق السريع
0: وزيد فوق من هذا التوندونس الكل الناس كل حاطت كاسك ويسوق
2: وما يسمعش للزمارة
0: صحيت من الزمارة نتاع الناس اللي في الكلاب دوك ردوا بينا لصغيرات نسيانشو ساعات يبدأ واحد كبير والله كنار واحد فجعني طوله زوز ميترو معناها خرج لي هكا كي البوتور معناها على تروتينيك وانتي تسوق سيسر واحنا في الكياس ربي يحفظنا ويحفظ الجميع نترجعك نسوق واحد يقص على يمينك على يسارك ربي يحفظنا ان شاء الله من حوادث المرور ويحفظكم الناس الكل. تغيب علينا السندريلا اتصلت بينا بالضبط 7:14 دقيقة اتصلت بالمعدة قلت لها انا توا قمت قل للرفيق نجي ولا لا
2: نعمل سونداج
0: في اثناء انا خممت باش نقول تجي ولا نحسب انا وقتاش باش دخلت كي طلبتها لقيتها عاودت تركض. شكرا السندريلا
1: على الحب
0: والاتقان خليني نقول الروح الكبيرة اللي بيسوها دي مبنية على الروح
1: عاشوري
0: يلا ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. فاصل ثم نواصل
4: خليك قريب فيم وراجعين
5: عسلمة. get ready with me bon plan. اول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك by the way لازم تكون اريدو نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اريدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what
6: اريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اريدو.
7: اريدو طور عالمك
4: القيروان بيجا وسريانة على 103.2
8: على 103.2
4: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار
0: 22 دقيقة بعد 7 لفماك حتى للتسعة ونص مواصلين معكم رحلتنا بعد شوية الأخبار بعد شوية تراند بعد شوية لبوكس نيوز بعد شوية كل مسار في العالم في 24 ساعة نحاولوا نعملوا دور على أبرز الأخبار ولكن قبل هذا وكما جرات العادة البداية بالزابينج رامش حذر لنا تتويت الزابينج
7: زابينج
1: يعجبني في البرنامج هذا يا عزيزي المستمع اللي بسم الله ما شاء الله كما يلقاو شكون يشكرهم شي يعملوا يشكروا رواحهم اي لا لا لا لا, لا والله العظيم فاش قام علي نقعد السنه في العباد انا ترى
0: وتخليه بعد كان ما نجحش يحس انه عمل لك ديسيبسيون ويعيش بكل كولبابيليتي هذيك ما فما حتى امل ان ولدك باش يمشي بيلوت سبحان الله ما كريناش بيلوت
2: احنا في بيلوت رفيق
0: وانا متميزين وناجحين ونوابغ
2: ما اللي اللي ما
1: حد سينوش عليه وحاجه اخرى تعجبني في البرنامج هذا يا اخوي الفضايح اللي يدخل لدار شكون زميله كذا واحد لا تهن لا تهن يا ودي سرك في بير
0: يقول لك كلام مسيح ما خليني
9: خلي
0: الحاجه تملكت بين هواس النجاح والتميز لصغيرات الكل
9: مع لا لا انا ريت كيفاش تقري وشعراتك بالكيراتين كيفاش انت عاملين هكا معناتها انت عندك نوع من الاعصاب كيفاش بابري ريت كيفاش تقري يا رفيق
0: انا بس عارف علاش خاطري
10: وهو راه باش نكونوا واضحين رفيق انت زاد بسم الله ما شاء الله راه وريت وما ريت يا خويا باش نقول لك راك عامل في العباد الكل
0: لا معادلات لحد شيء ما يباهي المتريز لماتير اللي نعرف غدوة إن شاء الله ينجموا يعاونوا في المستقبل البقية كله
9: عادة ثلاثة ابتدائي قيمتها انت المتريز بركال عليك
0: كون باهي في الحساب المات خاطر يعطيه اسبريم تاع لوجيك مش فسرك
9: متريز بركال عليك بيداغوجي معنت تقيم في الإعلام وتقيم الكرونيكا
2: ويدور
9: ويقيم في بنتك والوالدة واخواتك وفي الشارع يدق عليك سنتين
2: عايش في The Voice
9: معنت تقيم معنت عامل في كرهبتك واحدة بتاع The Voice تنزل وتدور العبيد وتبارك الله عليك برجولية برافو
0: شبيك قايم هاي
9: لا لا حياته يقيم
2: شاعتنا بلدانات مال ما نتوفيهم
10: انت مشكلتك يقيم تيلي يا راجل هو بتبيعته منشط مختلف على عبيد الكل يا ولدي عنده طرق قالوا عمرو يديب قالوا يا ولدي مال
0: على عصاب
2: وعمره
0: على عصاب وعمره
2: اليوم ما ينوش يخدم
0: ريت الانيماتور يبدأ سوبر سيارة وما يحس بيه حتى حدو عبد يجي يقولك اخرج فاصل فيسع ايش فيسع
9: عنده الحق عنده الحق والله تسمى رحمة انت عليه تسمى اما انت في هو ما يجيش ورا كرونيكور بدبوزة يحب هو ما يحكي هك هم شدوا يا ناصر شدوا الناس اللي بدأ يجي في كل
2: وقت
0: مقبول انه يعمل ريح
10: اما هذا لا يامنا يا زياد شفت قد ما تعمل لو رفيقك يخليك ريتو في الحكاية هك شكونوا واضحين
9: القابلية متاع الناس هذوما يوصلوا لعبات فيسع فيسع فيسع للشباب للكبار لعبات اللي غلطت للنساء للرجال جميع الأصناف وكا وخوي رفيق شكرا لك على الكلمة
2: ما تعرف ليك
9: شكرا
0: لك كنت فيه ديما يفضل شكرا لك
9: نحكيه على التوعي ونتفيه
10: اي لا ما يقباوين يقعد يطول يطول يطول يطول يطول ما يقباوين يشكر اي لا ذكا وشكرا لك وبارك الله فيكم ويزرح ويروح اي لا لا عنده طريقة جديدة بيدغوجة اخرى معناه برافو
9: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
7: زابينج
0: هيا تحية للقرارة السلام عليكم السلام عليكم مما كنت وسلم على كل المستمعين ونسلم على صديقنا حسام اللي باسمه واسم عائلته التبوبي يحب يتمنى عيد ميلاد سعيد البو فتحي واخته شيماء يقول لهم ان شاء الله عيد ميلاد سعيد وان شاء الله العيد الجاي مع بعضنا توحشكم ونحبكم برشا عيد سعيد وان شاء الله ربي يلم شملكم الناس الكل عائلة التبوبي كل عام وانتم بخير يلا سيدي ترتيحة العادة بالموسيقى وننطلق في الأخبار شيرين شيرين اللي رجعت مؤخرا وأصدرت بعض الأعمال اللي قاعدة تلاقي رواج ما زالت الحالة الجسدية والنفسية مش 100% ولكن يبدو أنه العودة الكبرى قريبة بالنسبة لشيرين في الأثناء نسمع واحدة من أحلى ما غنت في السنوات الأخيرة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب هذا حب جنة وهذه رفمك حتى للتسعة ونص نهاركم كله حب رجعينا

0: شيرين حب قلنا دخلت على 7:31 دقيقة. شال نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع، شال ربي يعطيكم ويتمنى ويفتح علينا وعليكم وعلى الجميع. بعد شوية نعرفوا كواليس اللي صار في المنتخب وعليش تم طرد هذه العبارة باش ما نختاروش عبارات أخرى لياسر العاشوري من المنتخب من قبل الناخب الوطني معين الشعباني. وقبل هذا باش نحكيه وزادة الحدث اللي هز العالم، العالم الكل تبعوا البارح الطائرة الحدث طائرة فلاي دبي اللي كانت تنقل 150 تقريبا صهيوني في اتجاه تل أبيب. شنو اللي صار؟ شو اللي كان مخطط لهذه الطائرة؟ تفاصيل الحكاية نعرفوها ونعرفوا ما صار في المنتخب بعد الفاصلة.
1: خليك قريب، فيم وراجعين.
2: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1.

0: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم.
1: سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة.

0: يكمل معاك النص النهار. أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار
2: رفمك حتى للتسعة ونص تتويت التراند
3: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
5: Train du jour.
2: شو اللي صار في طائرة فلاي دبي اللي كما قلت كانت قل تقريبا 150 صهيوني ولا وجهة تل أبيب؟ نسمعوا شنو تقال في وسائل الإعلام الأجنبية ونرجع نحكيه في البلاتو.
6: Ce mercredi 30 septembre, un drame a été évité à bord du vol FZ-1073 en direction de Tel Aviv. L'avion qui a décollé de Dubaï à 5h05 heure française transportait 180 passagers. L'appareil a entamé une descente abrupte, suivie d'une remontée rapide, puis d'une nouvelle descente tout aussi rapide. À 7h28, l'avion a émis le code 7700, un signal d'urgence générale. À 7h33, l'avion a stabilisé son altitude à environ 4570 mètres. Deux minutes plus tard, soit à 7h35, l'appareil a émis un nouveau code d'urgence, le 7500. Ce code indique un détournement ou une intervention illégale. Au même moment, l'avion fait demi-tour au-dessus de la frontière entre la Jordanie et l'Arabie Saoudite. Les autorités israéliennes, ne parvenant pas à entrer en contact avec l'appareil, ont dépêché des avions de l'armée de l'air pour l'intercepter. Mais que s'est-il passé à bord de ce Boeing 737 Max? Selon Amit Segal, analyste politique pour le média israélien Channel 12, le copilote qui serait d'origine omanaise aurait poignardé à plusieurs reprises le commandant de bord. Plusieurs membres d'équipage ainsi que des passagers auraient réussi à entrer dans le cockpit et à neutraliser l'assaillant.
2: حاتم
7: هو البارح تم تفادي ما نعرفوش خاطر نقطة استفهام كبيرة خاطر صارت الحاجة اللي صارت الأولى هي الريكوبيراسيون بوليتيك من الجوانب الكل معناها نتنياهو تعرفوا اللي عنده مشاكل واللي عنده حكاية اللي يتهموا فيه اللي غض النظر على التنبيه والتهديدات قبل 7 أكتوبر ويا إما إلى مينيميزي معناها الخطر وإلا استغل قال كي تعملوا إن أوبيراسيون كالعادة صغيرة وأنا وقتها تكون لي ذريعة باش لكل الأوبيراسيون لا ديباسي وداير شخصيا هو معناها داخل على انتخابات ويمشي على العظم معناها معجزة بالحق كان السيد ذي عاودوا ينتخبوا هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية في الإطار السياسي والتغييرات الجيو بوليتيك اللي في المنطقة معناها تبرهن حاجة ساعة البيلوت اللي تعن وحب يقوم بأوبيراسيون هذه ديما نقطة استفهام راه نجم يكون خلاف بيناتهم على حاجة أخرى على حاجة معناها ماهيش بالأهمية السياسية ولا اللي نتصوروها ولا العبيد الكل تحكي عليها دونك فينالمو تفيق زادة قراءة من القراءات كونه فما برشا قاعدين أنظمة معناها في خاصة في الخليج قاعدة مشروع ذاك اتفاق أبراهام دونك
2: تطبيع
7: معناها تطبيع مغلف بتسمية معناها سمباتيك بين الظفرين دونك تحس فما أنظمة كما دبي راهو أنا أول مرة فيه اللي فما فول بينيته فيسع فيسع الفول والواحد والتوريزم معناها ما فهمت في أقل من عام وزاد السعودية اللي لزوا فيها
2: فما أنظمة شبيهم
7: معناها فما أنظمة ماشية للتطبيع
2: وتتبع مش ماشي تتبع سيبه عمدات التطبيعي
7: مزيلوا كسوية حشمة ما طيروهيش والشعوب الكل أنا معناها إن سيرتيتود اللي الشعوب العربية في المنطقة هذيك ما يساعدهاش عليهش خطر عاشوا كما يقولوا بيناتهم دم وفما قضية معناها تتوحد العرب الكل كي تنحي أنت القضية الفلسطينية شنو الحاجة اللي قاعدة توحد الشعوب ما تشويت كورة ما بقى دونك فينالمون سي امبورطون معناها للنسيج المجتمع العربي في الجهه هذيك الخليجي. دونك الطياره شكون كان يتصور معناها ناس من معناها من الكيان يهبطوا في مطار في السعوديه. تقول انت فما اون اورجونس لكن صارت ريت كل مره خطوه كل مره تتلز تعمل على ذيك. نقول لك هي حادثه والعبد الكل لون ريكوبيري ما نعرفوش اصل الحكايه خاطر حتى كان البيلوت كان معناها الكوبيلوت ضرب البيلوت باش هو يتحكم في الطياره ويقوم باتونتا معناها ما نعرفوش وشنو الانتيري. قالوا باش يحتفل ب7 اكتوبر قبل بجمعه تو كل حاجه باش تصير هنا احتفال 7 اكتوبر تتدعثر في فرنسا وانت اسمك عربي.
2: وقد يكون زاد ما زلت ما فهميش
7: ما فهميش معناها ما نجموش نحن نبنيه
2: اي. اما النقطه اللي تتاكد في علاقه بامكانيه انه اللي صار هذا مربوط ب7 اكتوبر امكانيه في علاقه زاد بردود الفعل على السوشيال ميديا بخروج الصهاينه برشا ناس ما تعرفش انه فما طيارات تطلع وتهبط فوالا بنزولهم بكذا بكذا ياكد اللي قلته انت انه اليوم عالم عربي كل متفق على حاجه رفض هذا التطبيع ونبذ الكيان في الوقت اللي بعض الحكومات للأسف العربية طبعت وإلا اختارت أنها تسلك طريق التطبيع اللي ما زالت خطوات ويصير رسمي 100% بالنسبة لبعض الحكومات.
7: أغزر من أول القرن الماضي كل مرة العرب يحض يهزوهم في حصيلة كما اللي ذكر لي بتاع سايس بيكو كما اللي صار معناها في التقسيم اللي صار بعد سقوط الامبراطورية العثمانية ديما يتلموا ديما يحصلونا في حاجة يحصلوا الأنظمة ولا الشعوب ولا البلدان في قرارات ما هم باللز توا واحدة كما السعودية أمريكا ما عادش تدافع عليها معناها شعمل كيان في طبق ينوفر جديدة هاي أنا عندي ريتك الدوم دفير ذاك على ذمتك دونان دونان تعطيني البترول أنا ندفع عليك وتبع معي. دونك التطبيع في نلمو نحن في مرحلة مش اختيار كما صار مع السادات ولا صارت مع الأردن مع
8: يحطوك في كالتطبع
7: يحطوك يا تبع يا تندفر. دونك هذاك اللي خوف تتفكر أنا نتفكر مرة هنا عامين التالي نحكيه على التطبيع أنا قلت لك توا ما عادش المشكلة هل سيطبع أم لا متى سوف يطبع
2: متى سوف يطبع في جانب منه ما هوش غالط هي ضغوطات تمارس ولكن نسبة من الأنظمة اللي تتبع ما هيش قاعدة تتبع لمصلحة شعبها قاعدة تتبع لمصلحة نظامها هي
7: لوجودها
2: يبقى النظام لوجود ذلك الشخص على ذلك الكرسي وفقط آخر الهموم هي مصلحة الشعوب وبالنسبة لي لا يمكن أن توجد مصلحة في تطبيع مع الكيان حتى ولو تنجم تترى ببعض الأرقام وبعض الصفقات وبعض الحاجات اللي تتعمل
7: كما يسوقوا للمغرب
2: ذرة ماد على العيون. في النهاية لا يمكن لأمة عربية وإسلامية أن تستنفع من هذا التطبيع مع هذا الكيان. نمشي ونحكي على المنتخب والـ 24 ساعة كانوا البارح مليئين بالأخبار إلغاء مباراة ودية بين المنتخب التونسي ومنتخب مالي. قيل أن جامعة زادة رفضت شروط منتخب موريتانيا لإجراء مواجهة ودية. المنتخب المالي باش يواجه المغرب إلى حد الآن ما عندناش حاجة رسمية 100% في علاقة بالمقابلة متاع المنتخب المالي. والأهم من هذا إلغاء التربص والياس العاشوري يغادر تربص المنتخب. نحكي على لاعب نادي سان دييغو الأمريكي. ماذا يحدث داخل المنتخب ناصر البدوي؟ الأمور ماهيش ولا بد والمشكلة ما فماش كوميونيكاسيون يعني منطقيا ملاعبي كما الياس العاشوري يتم ترد ولازم ثم تهبط حاجة تفسر شنو اللي صار وشنو اللي تعمل باش المدرب خذي قرار كينا هذا تربص ألغية يخرج كون يتكلم وحاجة بدو أجوز كذا تتفسر معناه مش يترمي جملتين.
8: فما الجمعيات رفيق تو شنو ذنبها الجمعيات اللي مبرمجة تو كي معناتها
2: إفكتيفمون هذا صار على الأقل تفسر ما قولوش شنو ذنبها كي صار نفسره ناصر.
9: هو بالنسبة لي أنا أهم حاجة قلتها أنت في الأخر اللي نعتبر حقه البارح معناتها وقت اللي تم إلغاء التربص نتاع المنتخب والالغاء المباريات الوديه، المدرب الوطني واللي مكلف الجامعه الناطق الرسمي على الجامعه التونسيه لكره القدم يخرج يعمل ندوه صحفيه رسميه باش يعطينا الاسباب شنو اللي صار حقيقيه، باش ما نقعدوش كل واحد يجتهد بطريقته باش يحاول يفسر شنو اللي صار. هو في حد ذاته وقت اللي نقولوا انه المنتخب الوطني ينحي مباراه وديه معناتها في الاهميه ذي اللي كانت مبرمجه، هي في حد ذاتها راي نقطه ماهيش باهيه في صالح الكره التونسيه بور ليماج، ما تم حق حاجه تصويره ما نتمناهاش وما يتمناها حتى حد. لكن
2: اسباب
9: عندها الاسباب نتاعها، بالنسبه للاسباب نتاعها حسب المعلومات اللي عندي انا
2: معلومات من وسط الجامعه
9: بالنسبه لي انا فما ملعبيه فما ملعبيه
2: متبركين ما فما فرق ما بين من وسط الجامعه معناه هو حكي مع مسؤول وإلا حكي مع صحافي نقلوا معلومات.
9: لا لا
2: فهمت شنو نقصد
10: ولا السيكوريتي نتاع
2: اسئلتي تظهر لك
9: اللي راه
10: لا
9: حشيك
2: شكرا لك. يلا ناس
9: بالنسبه لي انا فما ملاعبيه مثلا نقول لك انا علي معلول بعد المباراه الكبيره اللي قدمها الاخرانيه معناتها وكاني بيه معناتها نقول احنا يحس عنده جايع شويه ماهوش بليسي معناتها ارهاق كبير زاد كيف الطالبي زاد كيف كيف حس روحه عنده ارهاق ينجم كان يلعب مباراه نجم تصير له اصابات اللي بريمو تجب تخلف له معناتها فتره ما يقعد ما يلعبش. بالنسبه للعاشوري بطبيعته خرج من التربص ابارامو العاشوري حسب المعلومات اللي عندي الكومبورتمون نتاعو في الجروب وقت اللي ما لعبش ولا يستفز ولا يبدل نونشالونس وش عليه مش موجود وكاني بيلي كي ناسيونال ما تعني له حتى شيء. انا راهو في حد ذاتها حاجه كي من هكاية انا راه نحبها في الكيم ناسيونال ولا نحبها حتى في جمعيه خاطر انا كيجيني بالنسبه لي انا ملاعبي ويبدا ماهوش منتمي للجروب وما يتحملش في الباية وفي الخايب على خاطر راهو احنا في الجروب لازم نعديو الايجابي والسلبي. في السلبي يسمك تكون معايا وتمد يدك وحتى كان ما لعبتش في نهايه الامر يسمك تحط مصلحه الجروب ومصلحه المنتخب. ابرا ما هو متعالي وما كانش متجاوب مع المدرب ومع الجروب
2: يبدو انه صار كلاش معناه ما بينه وبين معين نقاش حاد وفي قله احترام طريقة الرد على معين قالوا تغادر تربص المنتخب وهذا مهم جدا جدا جدا. معناها للأمانة أنا متأكد من النقطة هذه في علاقة بالمقابلة الودية ما عندي حتى معلومة معناها واللي عندي معلومات مانيش مصدقهم برشا ولكن في اليسار مع معين كان فما قلة احترام في التعاطي مع الناخب الوطني قال له معين تغادر تبسويت وهذا مهم جدا. ولهنا البيرو في ذرار يلزم يقف مع المدرب الوطني لأنه كان باش نحلوها للفوضى إلى جانب غياب الجانب الرياضي والكوره وتولي فوضى عاد وقتها سكروه المنتخب.
9: صحيح.
2: ماذا فعل العاشوري منذ قدومه للمنتخب؟
9: صحيح.
2: هذا من الملاعبين اللي نسمعوا عليه ونشوفوا كذا وتولى وجوله في بوست
9: exactly.
2: كل مره في بقعه ما لقينا حتى شيء
9: مش ولا في قله
2: احترام مع مدرب زاد كوميم ونوعيه اللاعبين هذوما اللي كيجي مدرب يعمل معاه جس نبذ ويحب شكون يركب وشكون ياخذ لاسوندو معروفين دونك معين أصاب في القرار نتاعو توا زاد شدين المجموعه مهم جدا.
9: انا بالنسبه لي انا معين معناتها بالحق كان عمل الكو هذه انا نعتبرها مهمه برشا لخاطر اليوم احنا نعرف انا لعبت الكوره ونعرف شنو معناتها لاعبيه تبدا تستنى في المدرب الجديد كيف يجي للمجموعه يجسوا في النبض زعما هذا كيفاش زعما كي نستفزوه يتعدى ما يتعداش. المعين كي خذا ديسيزيون كي من هذه نعتبرها مهمه برشا انه باش تحط الجروب في بلاصتها وباش يعرف كل واحد يجي لك ناسيونال فما احترام للراي الوطني والمنتخب والجروب.
2: ما جاوبتنيش على المقابله الوديه.
9: بالنسبه للمباريات الوديه ظهر لي فما ايش نقول لك فما ثلاثه حاجات اللي هما حسب معلوماتي اللي هي اول حاجه الرصيد البشري اللي هو معناتها بن سليمان روح على خاطر عنده
2: به ناقص الرصيد عندنا 14 15 جوار
9: 15 ملاعب باش يلعب مع مالي رفيق مع ايش نقول ما فما حاجه اللي هي مهمه برشا. اول حاجه عملنا زوج مباريات ما كانتش في المستوى العالي ومباراة مالي بالنسبة لنا احنا في التنقيط بتاع الفيفا مهم برشا معناتها اليوم ان النجم بالخوذة اللي عندي وعندي زوج ماتشات ما عليهمش اجماع كبير انا ناكد لك كان عملنا زوج مباريات كبيرة وربحنا زوج مباريات
2: راو
9: تلعب بالماتش وراو لقينا الظروف وراو عيطنا من لاعبين اخرين وراو كي يقول لك انا جي احسبها اجمالا نجم الضر على خاطر زاد فما حاجة مهمة في الكرة الشك على قدر كان تخسر مباراة مالي مش يولي يدخل في شك في المجموعة وفي المدرب وتوليش بشي هزنا وش خرجنا منه. بعد ساعات يقول لك انا نستغنى على ماتش وبالرغم الوجيعة انا اعتبرها خاطر في تصوير تونس مش مزيانة فهمت يقول لك هلا منه نضحي بماتش خير من نضحي بمستقبل المنتخب.
10: هو ماتش مالي بالذات كان ماتش معناه محسوب بالقديم معناه في علاقه بالجيم على خاطر هي الماتش الوحيد اللي كان المنتخب الكونكورون ديريكتلي قدامنا في الكلاسمون نتاع الافريق في وسط الفيفا اللي هو لازمنا نربحوه باش نطلعوا في الشابو معناه هما يتيحوا شابو 3 واحنا نطلعوا شابو 2 خاطر احنا تو بور لو مومون 3. كي شاف ليفيكتيف وفما زاد اسماعيل الغربي عنده ورقه حمراء في ماتش بلجيكا ولا واحد تحسب له ما يلعبش دونك قالوا تقريبا نحكيوا على 15-16 ملاعبي اللي هو راه تحب الرسمي ما نحكيوا بواقعيه ما غير عواطف كذا تقول اللي خير ما لعبناش خاطر كي باش نزيدوا نخسروا باش نخسروا باش نزيدوا نوخروا في الكلاسمون اكثر اللي هو احنا ديجا احنا 61 هو من عند ربي منسوب الثقه ما عادش عندنا احنا معناها صاير في هذاك علاش رجعنا. لكن فما نقطه صغيره الفوضى وليت من بعد خاطر احنا موريتانيا حبوا يلعبوا معنا قلنا لهم لا ما خلصوش لي
9: موريتانيا
10: لا لا في بيت
9: فماش منا لا مش فماش منا
10: قالوا
9: رسميا أرجع. رسميا نعطيك ما اللي باع حكايه موريتانيا مش موجوده اصلا
10: دونك هو قاعد موجوده في شويه معناها الثقه كلكو بار. وبخلاف هذه مباراه مالي خير برشا انه ما لعبناهاش على خاطر باش نزيدوا نوخروا وما ناش ناقصين توا في الرتبه 61 صعبه برشا حتى في الكوب دافريك كان باش تعمل انجاز وسط المنتخبات نشوف فيه انك توصل معناها تتعدى للتور اللي من بعده وتتعدى للكاردو فينال غاديك وين تنجم تحسن الكلاسمون تاعك صعبه برشا خاطر شنو اليوم تعديو بكيبات قويه برشا.
2: في علاقة بالمنتخب كما قلنا تم التخلي على خدمات العاشوري معين اللي حكي مع اللاعبين المنتخب واللي عندي معلومات أنه استشهد بالمردود نتاع اللاعبية الكبار في العمر قالوا وقت اللي علي عمره 36 سنة وقت اللي فرجاني عمره 33 سنة وقت اللي العيدوني راجع عنده قداش من ملعبش مع المنتخب ويعطيه الروندمون ذاك والروح ذاك والجري ذاك في الماتش ذاك وانتو مصغار 23 و22 معناها وقيت معناها راه باش تفيقوا اللي انتم هازين الدرابو على كتافكم. يبدو هذا من الكلام اللي ما عجبش ياسر العاشوري ومن الحاجات اللي خلات تصير تونسيون بينه وما بين المدرب. بالنسبه لي في مجموعه قائد المجموعه يجب ان يحترم ما دام هو قائد المجموعه واصاب معين في التخلي على ياسر العاشوري لانه كي مجموعه ما تنضبطش لا يمكن التحكم
9: بالله
2: فيها.
9: كلمه واحده كلمه البارح خاطر نسمع في برشا عباد تحكي على التشبيب راهو نحكيو تو الكونفوكاسيون الاخرانيه فما ثلاثة زوج ملاعبية برك اللي فوق السن 29 عام بالنسبة لعيسى العيدوني بالنسبة علي معلول وفرجاني ساسي هما الملاعبية الكبار اللي ظهر لي في 33-34 الباقية كلهم ملاعبية ميسون دي جون مازالوا عمارهم ينجموا يلعبوا 54 في ليكيب ناسيونال. خاطر في نسمع في كلام انه اليوم تشبيب شنو مع 29 ملاعبي عيسى العيدوني يكمل كاريره مازال في تومبك كاريره وانا نعتقد عيسى العيدوني توا في تومبك نتاع الكاريره نتاعو معناتها ما نحكيوش زاد حاجات اللي هي تكون جانبية زاد.
8: انت عندك معلومات بربي شكون اتصل
2: نجمش تعطي مصدر ما والله اتصلت وعندي معلومات نحكي من مخي معناها
8: معناتها خلوا
2: نشوف قاعد نتخيل
8: لا معناتها اتصل من داخل
2: قريت هذه مثلا غلطه العاشوري هكا يا نجم تغادر
8: كان عملت كيما معين راه ما صار لك شك معناتها
7: ابا في الصندوق
2: انا خليتك في الكاش
8: سيء
2: يلا غادر
8: لا توصي
2: بعد الفاصل نرجو نحكيوا في الاخبار ما تبعدوش.
11: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
12: عسلامة get ready with me bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك
13: by the way لازم تكون أريدو
12: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكار and guess what
14: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
0: Soyez alerte, il barbe j'ai chutouille à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديو ترانز ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات الباغانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: صوتكم في جيبس على 99.1

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
1: أخبار آخر كان في التراند البارح، نحكيه على مسار في روضة من روضات متاع تونس متاع بلادنا في المستير. حبيبة جماعة رئيسة الغرفة النقابية الجهوية لرياض ومحاضن الأطفال تحكي على تفاصيله.
2: تفرجت للأسف، تفرجت وشيء أسفني وندد بالحكة هذه. أطفال تونس أمانة قبل كل شيء.
3: الروضة هذه وين موجودة؟
2: في معتمدية صيادة، حالة جديدة وبون كفضاء معناتها خارجي، وهكا فما معناتها المساحة الخارجية معناتها تتوفر فيها الشروط، لكن فما شروط أخرى كالمسافة القانونية ما بين الروضات ماهيش محترمة. ونزيد لك اللي هي تحت المشروع هذا كان عندها فضاء محتنى مدرسية والزر فيه السنة الفاتة قرار غلق، والزر قرار غلق لكن للأسف ما تنفذش، وهذا هو اللي نعيب عليه، إنه تنفيذ قرارات الغلق ما يقعش تنفيذها في أغلب الأوقات. أما اللي يضمني إنه الولية تدفع على صحة المشروع. فما ضربوا مش هكا نتعاملوا مع اللي عنده فرط حركة، وإلا اللي صراحة الوضعية متاعه هو الطفل هذا معناتها يستوجب عناية خاصة، مش طفل عادي، هو يستوجب عناية خاصة، وللأسف ما جاش في أيدي أمينة. دخلت الأمن ودخل المعتمد
3: دخلوا في ماذا؟
2: وقع غلقها وإن شاء الله ما انتهى القضية تاخذ مجرها.
1: تم غلق الروضة وتدخل الأمن، تدخلت السلطة. أما ديما سؤالي، قداش من حالة سايرة هكا في وسط رياض أطفال، في وسط محاضن مكتب، وما تصورتش وما خرجتش للناس؟ معنا ما نعرفش كيفاش تم التصوير، مانيش نحكي على أم الطفل اللي دفعت على على صاحبة الروضة ولا المديرة ولا المعلمة ولا اللي قامت بالاعتداء ذاك على طفل، خاطر ظهرت لي مرأة بسيطة برشا وما نعرفش حيثيات ذاك متاع الكلام اللي قالته. أي أم باش تحس على ولدها؟ ما نسولش في الدافع على مرأة عملت لها الولدة كيكة، ما نعرفش، ما نحبش نحكي على الأم، نحكي على مسار داخل الروضة. ما نعرفش كلمة نقيب، خلي نقيب يعطي رأيه.
4: أراف أنا نحب أقوله ساعة، خلينا نقوله اللي ما نعموش، ولكن فما من الروضات لحد الآن أمورهم مش قانونية. إيش معناه؟ راهو موسيه الروضة، راهو هي المدرسة التحضيرية للدراسة، راهو مروضة، راهو ستونتاش تري تري تري ديفيسيل، يعني عندها قانونها ويجب تكون دارسة وكذا، وثم مدارس معتها يعملوا في تحضيرات المروضات باش هما ياخذوا الأطفال من بعد، ومكلتهم ودنيا ومراقبة واحد وكل. ثم أنه يا ولادي رانا قلناها ألف مرة وصارت قبل، حكاية العنف رفيق كسسوا اللفظي أو المادي يمنعوا من عمبات، لازم فيش كلام. وأكترا مشكور الأمن دخلوا المعتمد واحد وكل وسكروها. والغلق بربي مرة جايك يصير حاجة كيف هناك تستوجب حقيقة الغلق ويصير القرار، ما عادش فما نقاش في الحكاية هذه.
1: أنا ما نعرفش كي يصير قرار غلق شكون اللي يزمه يتحرك باش يعمل القرار، هذا اللي متحركش يزمه يتحاسب زيد. دولة نعطي قرار غلق للجهة اللي أصدرت قرار الغلق، ثم جهة أخرى يزمها تتحرك باش تعمل الغلق. إذا كان الجهة ذي لم تتحرك يزمها هي زيادة تتحاسب، خاطر السيد هذا يقعد حال الروضة نتاعه وفما إخلالات قانونية ولا من عشان المشاكل، ويقعدوا صغارنا احنا متعرضين للكوارث من بعد تصير الفاجعه والشعب الكل يهتز والناس كل قلبه يوجعها. وانا مر لقصه اخرى
5: ورفيق زيد، كما قال نقيب المربي نتاع الروضات، من اصعب الخدمه عباره ورقه بيضاء انت باش تبدا تكتب عليه. يا خويا زيد، المربي اللي يعرف روحه ما عندوش طاقه تحمل، واللي عنده الاعصاب ما تختارهاش الخدمه هذه. راك تحكي مع صغار تعاودلوش 40 مره باش يعاود واحد، لازم طريقه اخرى. يا خويا انت ما نعرفش عندك مشاكل حياتك الخاصه، ما جيت ما عينكش باش تخدم. يا خويا ما تختارش المهنه هذه، المهنه هذه لازمها برشا عصاب، برشا هداوة، برشا كيفاش صنعة. راو زاد انت تجي ولاد الناس يعلم بها ربي تشد تضرب، وهذاك كيفاش باش يطلع هذاك؟ مش تبقى له ماركي افي. انا يعني نذكر كف كليت ورفيق والله الهوني لتوا ما يما ماركي،
1: وهو كفوف الكبر تمسيح
6: مصبح بكري
5: والله ريت تضيع الموضوع يا رب. انت تقولي ما صار لي كيما طفل بعد هكا صار لك
1: ما نعرفش والله. ساعات نبدا نخمم ونقول بالك شي غلطه اول مره وانفعلت وغلطت مش دافع على المرارة ابعد ما يكون معناها وطفل ما تحطش عليه يدك لو كان درجه ما يصير وفي العمر ذاك وعلى وجهه معناها كل شيء غلط كل شيء ما يستقيمش. وبعد تقول ليه كما قال هو اخترت الخدمه تحمل مسؤوليتك

0: نون سولمون معناها الطريقه ماهيش بيداغوجيه جمله, معناها الضرب لا بيداغوجي, اون بلوس يلزموا عنايه خاصه, معناها ما يتعاملش معاه, بالعكس معناها اذا ما تفهموش ليه هي ماهيش فاهمه كيفاش تصرف معاه, اذا التجيت للضرب متسكرت معاه قاعد تلقى معاه حل. هما فما حتى الوالدين نتاع الاطفال هذوما راهو ما عندكش فكره ولا عندك فكره كيفاش التربيه معناها فريمون تمشي على مساسك, خاطر الحكايه هذه يلزم عنايه خاصه, يلزمك تكوين خاص. نحن تتكون راه مش تتكون باش تعلمه باب بقر, تتكون باش تعرف تتعامل معاه. انت تنجم تكون حتى الباجاج العلمي متاعك متوسط, لكن كي تبدا بيداغوجيتك عاليه بلاستك هذيك غادي تكوين.
1: الحاجات اللي نجم سامحني حاتم نخمم فيهم بعد بوتيتر الناس اللي تخمم مسؤولين يعرفوا كرايات اخرين يطلع كلامي انا غلط, شو اللي يبنى اليوم في عمر معين جردوري بتعرف الناس اللي تخدم, لو نحكي البارح هنا وميمة نقول مساكن لما انت هك ام تخدم ساعتين ونص وتروح تشد بنتك, اما اللي تخدم 8 to 6 وبليجي بعد 3 أشهر ماترنيتي تحط ولده ولا بنتها طرف الحم في جردوري, شو اللي يمنع اليوم انه بشولي في كراس الشروط الكاميرا يتحطوا بارتو ولي بارول كل يزو اكسي للواحد
2: موجودين
1: لا لحظه مش موجودين, انا بالنسبه لي زي ما تكون اوبليغاتوار, انا مش روضه عملتها خاطر عندها لي مويا والاخر لي ندخل على الاقل نتفرج شي ولدي انا عطي وليد عمره 3 أشهر نشوف, وانت كي تبدا مربي ولا مروض عارف روحك اتو مامو الناس كل تشوف فيك تبدا تخدم كوريكت اي تو ريسك با باش تعمل ديراباج من نوع هذا. مانيش نحكي ولا واحد نفعل له عيط, نحكيو على حاجه ما يقبلهاش العقل, وشفنا حاجات راه صارت في الخارج راه معناها رضيع 3 و4 أشهر يعتديوا عليه بالضرب, معناها تقول يضرب في واحد عمره 40 سنة ما صارتش حاجه كيفه في تونس, الطفل الحمد لله اكبر شويه في العمر ما فماش ريسك نتاع باش يموت ولا باش يحيا ربي يحفظه, ولكن نفسيته تنجم تتدمر بسبب ما صار البارح. الحمد لله تم اتخاذ القرارات اللازمه, ربي يحفظ وليداتنا ونحاولوا نتحراوا قدر الامكان قدر الامكان كيفاش نحطوا صغارنا في اي مكان يقراوا فيه.
3: الكاميرات راهي كانت موجوده والناس الكل كانوا عندهم اكسيهم, بعد في بالي نحاوهم على خاطر حكايه المعطيات الشخصيه اللي هو الصغار ماكش باش تفرج كان في ولدك باش تقراك تفرج في الصغار الكل والاكسي ماناش ضامنين من الولي عنده شكون
1: اوبليغاتوار على الناس الكل.
3: لا لا هو قبل كان موجود اوبليغاتوار مش اوبليغاتوار انتوكا كان حاجه منتشره والناس الكل معناها تطالب بها في الروضات. هذه اللي حكيته مع المراوضه خاطر انا ما كتعرف في
1: بوجديد
3: صاحب بوجديد في الاجتماع
1: ترى دو جور انت هي الاخبار ثم نعود
4: عسلمة. Get ready with me بونتلون and guess what مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أوريدو.
5: أوريدو طور عالمك.
6: رغمك خليك قريب فيم ورجعين
4: عسلمة. Get ready with me بون بلان. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك,
7: باي ذا واي لازم تكون أوريدو,
4: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو, نخلصو بالكارت بنكير and guess what
6: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على ابلي ماي اوريدو.
5: اوريدو طور عالمك.
8: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
9: موجز والثمينة ديوان فيم عسلمة. المنظومة المالية والبنكية في تونس انطلقت بداية من صباح اليوم في تطبيق الآلية الجديدة لتمويل القائمة على إسناد قروض على شرف دون فوائض, وتكون عملية التقديم حصريا عبر المنصات الرقمية التي ستخصصها البنوك للغرض. وفي هذا الإطار أوضح المستشار الجبائي محمد صالح العياري أن معالجة الملفات ستكون اعتمادا على الأسبقية في إيداع المطلب, حيث ستمكن المنصة الحريث من وصل يضم التاريخ والساعة والعدد الرتبي للإيداع, واضحا أن رد البنك يجب أن يكون خلال 10 أيام سواء كان بالقبول أو بالرفض مع تقديم الأسباب في صورة عدم الموافقة, وفق ما أكده خلال تدخله البارحة في برنامج في 60 دقيقة.
10: ابتداء من غرة أكتوبر تبدأ المنصة حاضرة وينجموا الأشخاص المعني بالأمر يدخلوا على المنصة هذه لتقديم المطالب بطريقة إلكترونية. البنك عنده المنصة الإلكترونية متاعه, والحاجة الباهية اللي تم تأكيد عليها في المنشور عدد 8 لسنة 26 مع إثبات تاريخ الإيداع بيختم توقيت إلكتروني يحدد أسبقية الطلبات. ما فماش كل واحد تسبقه على

0: شخص اخر ما فماش محاباه، خاطر الطريقه الالكترونيه مشيت 8 نتاع الصباح ودقيقتين و30 ثانيه، وجا بعدك واحد دقيقتين و33 ثانيه انت قبله طريقه الكترونيه، حتى حد ما ينجم يشكك في هذاك. وبعد قرروا يجيبوا البنك مطالب باشعار فوري للمعني بالامر لدى إداعة الطلب مع إثبات كتابي، معناها ترك الأثر الكتابي لتاريخ التقديم. وفي نفس الوقت البنك يزم يعلم المعني بالأمر هذا من قبل في ظرف 10 أيام على أقصى تقدير، بالإيجاب أو بالسلب. كان بالإيجاب مرحبا، وكان بالسلب يزم يبرر يقولوا علاش بالسلب.
1: محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النور يدعو إلى إرساء آلية عربية مشتركة لحماية الاقتصادات من الصدمات، مؤكدا ضرورة تطوير التعاون المالي والنقدي العربي لواكب على من تتسارع فيه الأزمات وتتدخل تداعياته. وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام الاجتماع السنوي 50 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. أستاذ القانون العام بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار والمختص في قوانين الجرائم السبراني الدكتور أيمن زغدود يؤكد أن التعديل الذي يدخل على الفصل 24 من المرسوم 54 يطبق بمفعول رجعي على الأحكام غير الباتة الصادرة على معنى الفصل المذكور. وبخصوص الأحكام الباتة الصادرة بمقتضي حالتين على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 قبل تنقيحه، أوضح زغدود أن الحل الوحيد هو إصدار عفو من قبل رئيس الجمهورية.
2: هو من ناحية قانونية إذا كان حكم بات بطبيعة الحل الوحيد، معناتها هو أنه رئيس الجمهورية يصدر عفو في علاقة الأشخاص اللي تم إدانتهم على أساس المرسوم 54. إذا كان حكم ماهوش بات طبعا معناتها قاضي، إما القاضي المكلف بالنزاع وإلا بطبيعة قاضي تنفيذ العقوبات مطالب معناتها أنه هو يستند معناتها الأحكام المرسوم الجديد ويفهم أنه معناتها العباد اللي قالت قضية في عقوبة سلب الحرية على أساس المرسوم 54 يلزمهم يتم تمتيحهم معناتها بالنص الأرفق اللي هو صار معناتها توا نص جديد. فالأصل في الأمور يطبق. دونك ديما فرق لهنا بين الاحكام الباته والمش باته. اذا كان حكم بات الحل الوحيد معناتها هو رئيس الجمهوريه يتدخل بمقتضى عفو، اذا كان مش حكم بات بطبيعه باش يتم تطبيق نفس الارفق اللي هو الخطيه الماليه.
1: يشار إلى أنه صدر أمس برد رسمي لجمهورية التونسية مرسوم عدد واحد يتعلق بتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ويشمل التعديل الجديد نص الفصل 24 بالكامل، حيث تم إلغاء الصياغة القديمة واستبدالها بأحكام جديدة تعتمد العقوبات المالية بدلا من عقوبة السجن في الجريمة الأولى. في العالم، وزير الخارجية ماركو روبيو يطالب الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة البلاد فورا عقب تعثر المفاوضات، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع على الأمر. ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول قوله: لقد طرد الوزير روبيو الوفد الإيراني الذي تجاوز المدة المسموح بها لبقائه، فقد انتهت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وكان قد حان وقت رحيلهم. ختاما، تقسو اليوم الخميس يكون مغيما جزئيا، فما حاليا كثيفة السحب في الصباح بالسواحل الشرقية مع أمطار متفرقة، ثم تشمل بعد الظهر الجهات الغربية وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تسقط محلي للبرد. وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتجاوز 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. ويكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بسيرات وقليل الاضطراب إلى محليا مضطربا ببقية السواحل، وتشهد درجات الحرارة استقرارا نسبيا، حيث تتراوح القصوى عامة بين 28 و33 درجة، وتكون في حدود 26 درجة بجهة الوطن القبلي والمرتفعات الغربية.
3: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
4: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
5: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
4: فلاش سبور، فلاش سبور.
6: صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت إلغاء المباراة الودية المنتخب الأكبر قدم مالي بعد التنسيق مع الناخب الوطني معين الشعباني. والجامعة المالية لكرة القدم واللي كانت بدورها أكدت أنها ما عندهاش حتى تفسير بخصوص إلغاء المقابلة. نذكر المباراة كانت مبرمجة نهار السبت في استاد حمادي العقربي برادس، مع العلم أن الجامعة رفضت شروط منتخب موريتانيا من أجل إجراء مباراة ودية أيضا يوم 6 أكتوبر قبل إلغاء المقابلة. هذه لياس العاشوري غادر التربص بعد بين قوسين شيجار مع ناخب الوطني، وأنيس بن سليمان أيضا غادر التربص بداعي الإصابة. المنتخب الأولمبي التونسي سافر غدوة الجمعة للتوغو وين يواجه منتخب البنين نهار الاثنين في العاصمة التوغولية اللومي بداية من 5 متاع العشية. منتخبنا كان فاز في الذهاب 2-2 عمر بن علي ضمن تصفيات كأس أفريقيا مصر 2027. ديما مع السلكسيون، المنتخب التونسي أقل مع 20 سنين هزم البارح قدام المنتخب المصري 2-1 في الجولة الثالثة من دورة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا. منتخبنا عنده 2 نقاط بعد تعادل مع الجزائر وتعادل مع المغرب وهزيمة مع المنتخب المصري، ويلعب آخر مباراة ضد المنتخب الليبي اللي بتكون حاسمة في مصيرة أهل لكأس أمم أفريقيا. نسكر قوس المنتخبات، نحكي لتعيينات مقابلات الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. استئناف النشاط باش يكون نهار السبت 10 أكتوبر في استاد حمادي العقربي برادس دون حضور الجمهور. الترجي يستضيف الأولمبي البيجي في 15 أكتوبر. السابع الاتحاد المنستيري في ملعب الطيب المهيري. الدربي صفاقس بين تقدم سقيط الدير والنادي الرياضي صفاقسي في استاد 7 مارس بن قردان اتحاد بن قردان النادي الأفريقي. هذه بالنسبة للدفعة الأولى. الدفعة الثانية تتلعب نهار الأحد 11 أكتوبر في الشاد ليزويتن شبيبة العمران، تواجه مستقبل المرسى في أولمبي سوسة نجم الساحلي نادي حمام الأنف في استاد المتلوي. نجم المتلوي يواجه ملعب التونسي، وفي ملعب جرجيس ترجي جرجيس يواجه الأمل الرياضي بحمام سوسة. الاتحاد البرتغالي أعلن رسميا أن كريستيانو رونالدو غادر تربص المنتخب، وبالتالي باش يغيب على بقية فترة التوقف الدولي الحالية. الاتحاد ما عطى حتى سبب رسمي للمغادرة وما قالش أن رونالدو قرر يعتزل اللعب الدولي نهائيا. قرار جاء بعد تصريحات المدرب خورخي خيسوس، وبعدها رونالدو حكى مع رئيس الاتحاد واتخذ قرار مغادرة الاستاج. البرتغال باش تواصل تحضيراتها لمباراتي الدنمارك والنرويج من غير رونالدو في انتظار التوضيحات اللي كان وعد اللاعب يكشف عليها في الوقت المناسب. والختام بمقابلة اليوم في دوري الأمم الأوروبية، بعد ما حكينا على البرتغال عن الدنمارك تواجه منتخب البرتغال، 8 غربة أيضا ألمانيا صربيا اليونان هولندا، والمنتخب إيرلندا يواجه المنتخب النمساوي.
4: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور،
5: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرامة.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك، اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué. اختار l'ISTEM. بالباك ولا بلاش، plusieurs spécialités à la ذمتك. Gestion, art et décoration, informatique, logistique et plus encore. الأكثر معلومات، visitez notre page Facebook ISTEM Tunisie. وإلا كلمونا على 28 77 88 11. l'ISTEM, عيش حلمتك.
2: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 أكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
3: مونوبري ديما معك. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خود جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
4: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك، نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتي دو لا كومونيكاسيون.
5: الاكثر معلومات 71 79 66 79.
4: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
6: كيلومتر ا بيي سا يوز لي سوليي. اما 18 كيلومتر ا بيي مع راني كارتاج تربحكم بخي قيمتو 10,000 دينار. وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر. سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج، نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح. الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج، والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس. يخليكم تتمتعوا باحلى المناظر الطبيعيه والاثار العريقه. ما لم تفلتوش الرونديفو راني كارتاج نهار 4 اكتوبر. اي انسكريفيفو على www.raninkartage.com برعايه بيات فيتالي.

0: القلب. فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لاسوان. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
1: تدلل
2: جيون، ايام دللنا.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية في مايك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي نقيب ناصر البدوي
1: راني الفرادي
0: وحاتم بلحاج. بعد شوية البوكس نيوز، ولكن قبل هذا نمشي والجرعة العمل اليومية في الراف ماك تسويت غدوة خير بايزيت الصافية.
2: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم، خطوة القدام غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
3: التمور التونسية من أهم المنتوجات اللي عندها قيمة كبيرة في الأسواق العالمية، واليوم القطاع يسجل رقم قياسي جديد بعد ما تجاوزت قيمة صادرات التمور التونسية لأول مرة حاجز المليار دينار، في إنجاز يثبت تطور الإنتاج وتوسع الأسواق الخارجية. وحسب آخر المعطيات قيمة صادرات التمور تجاوزت مليار دينار حتى الآخر سبتمبر 2026، ومع تواصل عمليات التصدير لنهاية الموسم التمور التونسية ولات حاضرة في 94 سوق حول العالم، وهذا يعني توسع وجهة تصدير وتنويع الأسواق. أما على مستوى الإنتاج، الموسم الحالي سجل تقريبا إنتاج 400 ألف طن في مقابل 347 ألف طن في الموسم اللي فات، معناه نحكيه على زيادة وصلت 16.3%. وصنف دقلة النور اللي هو متصدر الإنتاج بنسبة توصل 80%، هذا بخلاف أصناف أخرى كيما العليق. النتائج هذه تثبت أهمية التمور التونسية وقداش فرض روحها في الأسواق العالمية، وتحرص باش تتوسع في أسواق جديدة وتنوع وجهات التصدير مع التركيز بينصور على الجودة والترويج للمنتوج التونسي وخاصة دقلة النور. وفي الأخر يبقى قطاع الفلاحة ديما قطاع حيوي يلزمنا الرهن عليه، على خاطر عنده دور كبير في دعم الاقتصاد التونسي وتحسينه، وكي ننجح في تطوير الانتاج ودعم الفلاح وفتح أسواق جديدة للمنتوجات التونسية النجم نبني اقتصاد أقوى، وإن شاء الله نشوف بلادنا غدوة خير.
2: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
0: تحية لصديقنا رمروم
1: جميل،
0: وتحية لصديقتنا وفاء المسؤولة على الخط التحريري للفقرة هذه. مبروك، نفرحوا كل مرة نحكيه على الزيت نحكيه على التمور التونسي. 94 سوق حول العالم، تقريبا نفس عدد الأسواق في علاقة بالزيوت. انتاج سمعتوا 400 ألف طن تقريبا مقارنة ب 347 ألف طن الموسم الفارد، زيادة بنسبة 16%. حاجات تفرحنا برشا، مداخيل تقريبا جوزت المليار دينار، نحكي على أكثر من 1000 مليار في علاقة بالصادرات. هذا الكل يفرحنا، ونجمون نقولوا ديما أنه قادرين نمشيوا أكثر، قادرين يكونوا عنا دي بيرسبكتيف خير، لأنه عنا من المنتوجات في علاقة بالتمور في علاقة بالزيت اللي نجموا نتربعوا على عرش الصادرات العالم في علاقة بالحاجتين.
4: والدقلة متاعنا دقلة نور هي يمكن من أحسن دقلة في العالم، معناها ما تنجمش تقول لي معناها تقارنها بالدقلة اللي نعرفوها دقلة الخليج ماران كل شيء، أما الدقلة التونسية علاش اسمها نور؟ خاطر كي تعمل لك ترانسبارانت صغار باش تلقى دقلة بالكاليتي هذيك. أنا يظل يقيت نعملوا أن لابيل فير لتونس، الدقلة والزيت نستحفظوا عليهم. وعندك زادة راهو فما حاجات يكون عندنا الفستق نتاعنا راهو جات فتره زرعنا برشا فستق، الفستق نتاعنا من احسن الجودات، وتعرف الفستق ما ياكلش برشا ماء، معناها فما زراعات كان نركزوا عليهم انه كونسوم با دو، معناها اللي يصب
0: يكفي
4: ماكش معناها مجبر باش تزرع. حتى الدقله الريزيست راهو بعد ساعات نحن نقول ما صبتش برشا مطر، الدقله خاطر معناها المحيط نتاعها الطبيعي هي الصحراء والحراره، ونحن الحاجه اللي تبنن غلتنا انت مشيت سافرت عمرك شكليت حاجه بنينه مثلا الخوخ نتاعها سين خويا بتقول بلاستيك.
0: مثلا البلدان الآسيوية بالي مثلا غادي
4: تراها مزيانة الغلة،
0: مش مزيانة الغلة تقول نشريها باللي يحب هو اللي يطلب ياخو
4: ما فيش مطعم.
0: أما محلها السونسيسيون ولا نحكي على بالي كي مشيت لها أنك ترابك ودقلة النور غادي تحس روحك مش شوية فيها دس في كتاب
4: تحب يعرف أنا الزراحة
0: أنا مولا المعمل مانا. يلا سيدي إن شاء الله يا ربي الأرقاء في تحسن، وإن شاء الله غدوة خير. 30 ثانية فاصل ثم يكون حاضر بحذينا
1: ذي حبيت من طيارة طيارة وبالي على مراد الله شيت البالي
4: بالي الله يصلح بين بالي
1: والباسبور وبالطبعة هو طبعة سليم ما سبب على مراد الله. الغلة اللي يحكي عليها ولد حلو تقول لتيكاي حاول لتيكاي هيك وحسيت في ارتي وانت على مراد الله.
0: اي باهي لحظه ما انا قاعد تنفيه بالكذب في
1: الوقت. ليه يا ودي لا كذب لا شيء يا ودي صح احكي
0: تحب ما فماش شكون يراك. يلا بعد شوي يجيب حذانا ضيفنا نحكي ولا حاجه تهم لي جون تهم قطاع الصناعه التكوين المهني تفاصيل بعد لحظات.
2: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7:00 لـ9:30 رفيق وشناق قولي رف مقار
0: 8:26 دقيقة سعداء باستقبال وبحذانا سي رامي البلطاجي مدير ماستر كلاس أكاديمي. رامي صباح النور مرحبا بحذانا في الرفماك منورنا.
5: صباح فل وياسمين وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك انت على قبول الدعوة. كما قلنا رامي البلطاجي مدير ماستر كلاس أكاديمي مركز تكوين مختص في الطبخ والمرتبات له شهادة منذرة في سي بي بي تي بي والبي تي اس. كان تحكينا شوية تعرفنا أكثر ماستر كلاس أكاديمي وتقولنا في نفس الوقت شكون ينجم يقرأ عندكم رامي.
5: كي نقولوا شهادة منظرة معناها معترف بها من طرف الدولة مصحح من الوزارة ذيش معناها سي ا بي بي تي بي بي تي اس حسب المستوى الدراسي. نقولوا سي ا بي أكثر من 9 أساسي منهات البي تي بي ثانية ثانوي منهات فما أكثر والبي تي اس نجمع اللي عندهم الباك هذوما هما اللي عندهم الحق يعملوا شهادة منظرة. أما نحن
0: نقول منهات معناها نجح ولا كمل العام؟
5: كمل العام معناها نجم يجب يكون قرار نبي معناه وما نجحش راه يجب يعمل سي ا بي وراه السي ا بي هي يتعدى للبي تي بي يقرأ عامين بي تي بي يتحصل على شهادة معادلة شهادة البكالوريا ومن البي تي بي يعجم يكمل البي تي اس اللي هي شهادة باك بلس دو ومن البي تي اس يجم يروح حتى يكمل ليسانس والماستير البرة راي خطر عنا حتى في تونس هي راسبوزي موجودة موجودة في القانون من 2008 لكنها مازلت مش مفعالة في تونس حبطت في الرائد الرسمي ومازلت استنى في وزارة التعليم العالي
0: من 2008
5: من 2008
0: ان شاء الله يتم التفعيل نتاعها. شكون هذوما قلنا شكون ينجم يقرا عندكم اليوم انا علاش باش نختار ماستر كلاس اكاديمي وذكرنا بالتفاصيل دونك انتم مختصين في الطبخ والمرتبات هكا.
5: نحن مختصين في في القطاع تاع التوريزم اون جينيرال اما لي ديبلوم اللي عندنا منظره هي في الباتيسري كويزين معناها عندنا عون مطبخ ومرتبات تقني مهني طبخ أو تقني مهني مرتبات تقني سامي طبخ أو تقني سامي مرتبات مدة التكوين تاعهم السي ا بي اللي هي 10 شهور البي تي بي 20 شهر بالنسبة والبي تي اس 20 شهر بالنسبة للبي تي بي والبي تي اس هذوما يجمو يقراو 20 شهر معنا وبعد يكملوا تربص لدى الخارج مع اللي كونفونسيون اللي عنا يجمع معنا تربص 6 شهر في فرنسا أو تم برش حاجات خرين تنحكيهم من بعد تم برش حاجات عنا. بالنسبه شني علاش يختار ماستر كلاس
0: هذا المهم علاش اليوم باش نجيك انت لو شوا لي امبورطون مهم جدا وانا نسمع فيك ومغروم بالدومين هذا علاش ما نمشيش البقعه الفلانيه نجي لماستر كلاس اكاديمي علاش.
5: ماستر كلاس اكاديمي معروفه باللابوراتوار نتاع العصريين اكبر لابوراتوار اللي موجودين فيه لي ماتريال الكل عندنا عندنا لي شيفين تاعنا لي فورماتور تاع البراتيك معروفين في الدومين من اعز الكفاءات اللي عندنا في تونس ومام طون حتى تاع تيوريك ديما عندنا معنا دي انجينيور اغروليمونتير دي فورماتور تري رونومي دي دكتورون يقري في التلامذة هذوما معناها ناس مختصين في الدومين هذا عندهم سنين. بالنسبه زاد الحاجات الاخرين اللي عندنا بالنسبه يقول ولي شكون السنتر هذايا نقولوا اكزامبل عمناو ولادنا هزوا جو لولانين في بالنسبه لمراكز التكوين الخاص في الطبخ خذوا الجائزه وكرمهم الوزير
0: على المستوى الوطني
5: على المستوى الوطني بالنسبه زاد نجم نقولوا فما 30% من اللي خذوا شهاده المنظره نتاعنا خارج ارض الوطن تو قاعدين يخدموا برا
0: عن الوجهات اللي يمشيوا لها كي ياخذوا دبلوم وين مطلوبين
5: الكوجينيات والدبلومات راهو تو اللي ماخذين دبلومات راهو بارتو اما اكثر وجهه هي الاوروب بكل بعدها تجي كندا والخليج اما تو زاد فما وجهات جديده طالعه كيما البرازيل الافريك خاطر الافريك تو فيها برشا فلوس ثم اسيا الشرقيه معناها تو ولات عندنا برشا وجهات وفي وجهات زاد فيها برشا فلوس.
0: قلت لي قبيله واحنا نحكيو سبيسيالمون مثلا حتى اليونان ما كانش فما تعامل كبير وتو تحل سوق في اليونان يبدو لي.
5: حاليا صححنا اتفاقيه جديده مع اليونان مع بارتنير نتاعنا في اليونان الاتفاقية هذه تسمح مش كان الأولاد ماستر كلاس أكاديمي لو ذي شنعتها كادو للناس الكل معنا اللي يسمعوا فينا والجماعة اللي خريجين في الدومين الفندقة إنهم يجمعوا يتصلوا بماستر كلاس أكاديمي ونعملوا مراسكلة صغيرة ونخرجوهم اليونان بعقد عمل مدته 6 أشهر
0: وبعد ذريعك يعلف انت وكفيتك شوريت غد
5: اي شارب ماكل وكونتران تاعه واموره واضحه وحده كل شيء جوست الحاجه شروط تاع اليونان انه العمر يكون اقل من 26 سنه ومتريزي الانجليزي
0: هذا فالابل حتى الشكون متخرج مش من عندكم يجي يعمل
5: حتى مش من عندنا دي كل عاملين لهم نحن جغني اوفير الحكايه هذه نهار السبت لتروى اكتوبر
0: نهار 3 اكتوبر نهار مفتوح للناس اللي تحب تجي تاخذ اكثر تفاصيل في ماستر كلاس اكاديمي ساعوين البقعه بالضبط
5: نحن موجودين في فان مارس باردو ستاسيون مترو بوشوش البنيه البرتقاليه معروفه غديكا قدام ستاسيون مترو بوشوش بالضبط
0: فان مارس باردو البنيه البرتقاليه معروفه غديكا بحذا بوشوش للناس اللي تحب تكون حاضر نهار السبت 3 اكتوبر من الى الوقت رامي
5: ابتداء من 10 صباحا اليوم هذايا والناس كلها مرحبا بهم معنا
0: اللي يحب يجي غادي سيرو بلاس به كيفاش يتم التسجيل شو تنصح الاولياء اللي يسمعوا فيك في علاقه كما قلت انا باختيار يحدد المستقبل معناها سيان شوا ساعات العبد يخاف ما يعرفش يمشي ليه الدومين هذا فيه بيرسبكتيف ولا فيه افاق فيه فلوس فيه خدمه
5: باهي باش نبداو واضحين ساعة نحب عند ساعة للأولياء والجماعة الناس اللي تسمع فينا الكل تو قايد معناها لي بارون راهو ولدكم وقايد باش تبعثوه يقرا ما نسيبوهوش في الشارع كسوسوا في التكوين المهني عندنا نحن أو في أي تكوين آخر راهو الشارع هاك تشوفوا فيه خطر صافي على الشباب بالنسبة للناس هذوما راهو نحن كماستر كلاس عندنا مرافقة من أجوس كزيد للتلامذة هذوما الولي راهو يتبع ولده بالابليكاسيون التلميذ عندها ابليكاسيون تقرا بها ثم احاطة نفسية ثم جماعة مختصين نفسيين بالتلامذة هذوما باش ندخلهم في الدومين بالنسبة للأفاق تاع التكوين تاع الطبخ والمرتبات راهو الدومين هذا ما يقعد فيه بطال كان اللي يحب يقعد بطال راهو ما تلقاش واحد خريج في الطبخ او المرتبات قاعد بطال كان خاطر هو يحب بطال راهو خاطر الدوموند في المارشي هذايا كبيره برشا والخريجين بارابور للطلب مازال ناقص كوسوسوا في تونس ولا في برا راهو بالنسبه محصور به في الدومين هذا برشا كورجيه ما شاء الله بحدينا راهو جماعه الطبخ والمرتبات كيما الكورجيه بالضبط عنده كاريرو يبدا يخلص بسالير متوسطه ومن بعد يوصل راهو الاسوام رهيبه يخلص فيها معنى عنا شيفين في تونس تخلص فوق 25 مليون بعد في وسط كارير وفي القريب يكمل الكارير نتاعو راهو تسمع اسوام رهيب
0: لانه عمل اسم لانه الى في سي بروف
5: وقول عمل سي بروف
0: دونك ولات لعبات تمشي لفلان نحب الشيف الفلاني وين يطيب وين
5: يطيب
0: وين شادد معنى
5: سينو راهو يجم معنى كسوا يحل بروجي ولا يخرج لبرا ولا فيها اللافق الكل مهما كانت معنى باش تاخذ دبلوم راك تحب تحل بروجي تجم وعنا اتفاقيات مع البنوك زادا نحن يجمو يستغلوهم كسوسوا تحب تخرج البرة رو ثم اتفاقيات تحب زادا تخدم من غدوة تصبح تخدم نحن الاستاجير نتاعنا في العام الأول يخطفوهم يحبوا يكملوا معهم الخدمة نتاعهم أنا ما باي خلاهم يكملوا يقرأ
0: في علاقة بالاتفاقيات وقبل ما ننهي معاك رامي حكاية اللي يطلع لفرنسا ويكمل غادي خنزيدوا نفهموها أكثر شكون أنا كنجي نقرأ عندك اليوم CAP BTP ولا BTS كيفاش نعمل معنا سيستيماتيكمون نجم نكون موجود في فرنسا في ستاج في خدمة اليونان التفصيلة ذيك مهمة لبعض الناس
5: بالنسبة لفرنسا راهي محلولة للناس الكل جوستما لازم يكون مستوى نتاع وسط العام لازم يكون متميزين فقط معنا ويكون يمتريزي اللغة الفرنسية أو الإنجليزية ما فهمش عمر معين معناها مهما كان عمرك حتى انت مرحبا بيك نبعثك تمشي لفرنسا تبطل الاستديو
0: انا راجل كبير حتى انت
6: خلص 26 سنة
0: على العمر ما تقالي حتى انت
6: اي برا بدل كارير
0: اكبر عمر كامل معنا اوكي اخوي مرسي
5: بالنسبة اكتشوف اللي داير يمين ويسار حمت لي
0: حطيتك في واحد بالعكس معنا ما بين ايدي كريمة باي ايه قولي رامي دوك
5: باي دونك بالنسبه اللي يحبوا يجيو يجيونا سير على عين المكان او يدخلوا للصفحه نتاعنا فيسبوك انستغرام تيك توك ماستر كلاس اكاديمي يدخلوا يشوفوا لي فورماسيون اللي عندنا الكاليتي دو فورماسيون الافاق اللي موجوده برشا حاجات اخرين او يتصلوا زاد على الارقام 24-666-772 الأرقام 24-666-772 أو جاءوا على عائل المكان نحن نجاوبهم. بالنسبة للجزء التذكير صغيرة والاتفاقية هذو ما رأي محلولة للناس الكل، معنا مرحبا بالناس الكل. وديما نقولوا راهو ماهيش مربوطة بعمر، مهما كان عمرك راك تنجم تتكون، كسسوا عمرك من 15 لل 70 سنة اطلبوا العلم من المهد
0: الى اللحد. 24-666-772 24-666-772 والا نهار السبت يوم مفتوح للناس الكل اللي تحب تمشي تاخذ اكثر معلومات، اللي تشوف غادي الماستر كلاس اكاديمي سور بلاس، شوف تصاور مزياله وتحت انتباع نتاع موندو بروفيسيونيل في علاقه بعالم الطبخ ولا مرتبات لدريسه كما قال صديقنا رامي. 20 مارس باردو بعد السكنه نتاع بوشوشه البنيه البرتقاليه، وانا حاجة تتشاف على كياس تجمو التعداء ونهار سب تعملوا تلا ولا تطلبوا 24-666-772. رامي بلتاجي مدير ماستر كلاس أكاديمي، شكرا لك على الحضور، بالتوفيق والنجاح إن شاء الله، إن شاء الله ربي يعطيكم الحاجات الباهية وربي يفتح عليكم وتكونوا سبب إن شاء الله باش تفتحوا بين مستقبل البرشة دي جون اللي الدبلوم كما ذي بدل له حياته ويحلوا ثنية باهية إن شاء الله في تونس ولا خارج تونس.
5: راهو ولدك راهو منجحش في القراية، ولكن منجحتش في القراية راهي ماهيش نهاية العالم، راهي ثم فرص أخرى، راهو تنجم تدخل للتكوين، التكوين راهي فرصة مش كاين فرصة ثانية، راهي هي المستقبل، راهو الدومين تاع كسسوا الكوجين عندنا نحن أو الدومين الآخرين تاع التكوين المهني راهي فيها أفاق، والمجتمع راهو يجم يعمل على التكوين باش ننقذوا الشبيبة اللي عندنا فوق كل عام عندنا فوق 100,000
0: يغادروا مقاعد الدراسة. شكرا لك رامي بلتاجي مدير ماستر كلاس أكاديمي. فاصل ثم ننطلق في البوكس نيوز بصوت السندريلو، يعود السندريلو لتغطية الأخبار في البوكس نيوز.
2: خليك قريب فيم وراجعين.
6: عسلامة، get ready with me. بون بلان، اول حاجه نجبدو التليفون المكتوب ولا الساك،
7: باي ذا واي لازم تكون اوريدو،
6: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو، نخلصو بالكارت بانكير، اند guess what
8: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اوريدو.
9: اوريدو طور عالمك، بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية، وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقيمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا، تبدل لك حياتك.
2: ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب، اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم في زغوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
10: على 103.2
2: ديوانا فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار
0: 9:38 دقيقة. نهاركم أسعد الأيام. نمشي مباشرة للأخبار. السندريلو في فورما، كمية كبيرة برشا من الأوراق عند السندريلو وهو يبحث عن الخبر.
4: مدي خرج باللي بسيه
0: كيتو الأخبار في المباشر المنشط ينقذ السندريلو تتويت إلى بوكس نيوز. يلا
2: بوكس نيوز،
4: مراش اوطون دوراق باللي خرج بالقراش
0: يلا
11: يلا سيدي نحكيه ونمشيه لفرنسا ونحكيه على الحكومة الفرنسية اللي تدرس في فرض ضريبة جديدة على بعض المنتجات الغذائية المصنعة والغنية بالسكر في إطار مشروع ميزانية 2027، وذي بحسب ما أكد وزير التجارة سيرج بابا.
12: Il y a un débat aujourd'hui et ce débat il va être porté parce que le projet du PLF qui va être présenté, il va faire l'objet d'un débat démocratique. Donc Qu'est-ce que c'est qu'un produit trop sucré? C'est un produit qui fait que les enfants, notamment dans les produits qui sont concernés, les enfants, je suis pas pour les taxes. En même temps, moi j'ai des enfants, dont un ado, vois, qui mange. Aujourd'hui, vous savez qu'un gamin de 9 ans, aujourd'hui, il a mangé autant de sucre à 9 ans que son grand-père qui a vécu toute une vie.
0: هذا الكلام اللي قاله وزير التجارة الفرنسي معلومة صادمة تهم التوانسة والعالم الكل. يقول لك اليوم الدراسات العالمية وبعيد على موضوع التاكس معناه لأنه لا يعنينا التاكس في فرنسا ولكن الفكرة موجودة في العالم راهو باش نحب ننقص شوية كونسوماسيون تاع سكر نتاكسي أي برودوي فيه دوزة زايدة تاع سكر باش السعر يغلى باش الناس ما تشريهش ولكن بعيد على هذا اللي نجم يكون زاد اليوم فكرة في تونس باش نبعدوا شوية على السكر أنه طفل اليوم عمره 9 سنين بطبيعة الواحد متاع الماكلة اللي ولينا ماشيين فيه ريجيم أليمنتير والأغذية ريجيم مش ريتم ريجيم أليمنتير بالفرنسي نقوله
1: بركلا عليك 5 سنين
0: شكرا بطبيعة الحاجة هذه حاتم طفل عمره 8 سنين 9 سنين يكون كلي كمية السكر اللي كليها عزيزه الكل في حياته إجرام ما قاعدين يقوموا به في حق أولادنا عن جهل وعن عدم إدراك.
4: هو راهو السكر ما تفيق بالمظهر متاعو كان بعض معناها كي تبدا صغير بعد ساعات تسكت به صغير فما ناس راهو سكت أولادهم بالحلوة والحلوة تقول عطاها مغرفة السكر وفات جدنا وكان قبل يأكلوا الحلو كان في مرة في العام في العيد هو عملوا الحلو وعملوا ما كانش حاجة كورانت
0: الاندستري الصناعة اليوم تاع الحاجات المسكرة صناعة
4: بيان سور اللي هي حتى راهو في العالم الكل توجدت شوية بعد الحرب العالمية الثانية كان فيل السكر كان كيما تقول انت اون موني دي شانج غالية كانوا يجيبوا فيه خاطر الكلفة متاعو كبيرة
0: اما معايا في نقطة ما نعرفش توافقني فيها ولا اما قاعدين نعملوا فيه عن جهل وانا لهنا مثلا اتهم ان النظام التعليمي متاعنا بمعنى نطلع انا نكمل قرايتي ناخذ دبلوماتي يزني نمشي نهار بعد اللي عندي مرضى ولا تحليل خايب النوتريسيونيست باش هو يفسر لي شنو ما الحاجات اللي فيهم السكر وما فيهمش السكر وشنو ما تداعياتهم على البدن وش يعملوا وش ما يعملوش الور كان قريت معناها ايكو ليسي وفاك والحاجات هذوكم ما ترسختش درا كيفاش تقرات بجزئيات بسيطه وعموميه الور كو هذا بدن هذا استثمار بلاد فيك دوله كامله معناها تقعد تعاني فيك من بعد معناها يفورفو الحاجات هذه خاطر الانسان كي انا مثلا كي مشيت نوتريسيونيست وفهمت نظرتي للحاجات تبدلت انت ما عادش تعرف الياغورت الناتور حاتم فيها 5 غرام سكر معناها انا بالنسبه لي ياغورت الناتور معناها ناكل في حاجه
4: 0% فهمت هذاك فما اي فرق هو راهو تعرف
0: 5 غرام معناها سي غراف
1: معناها لا مكتوبه رفيق انت ما تقراش
0: هي مكتوبه هي
1: لازم تقرا البرودوي مش بدون
11: انت تقرا كل ياغورت
0: كل حاجه
1: كل حاجه نقراها هو شرط من شروط وزاره التجاره انت ما تقراش اقرا اش فما
0: دوك واحد كيفهم هاتم يولي فيه اتونسيون شي يعطي شويه لولاده وبناته زعما نعملوا
4: يفهم راهو لا بيداغوجي في الماكله راهي صعيبه برشا صعيب ياسر باش تو انفلونس ولادك وكل شيء انا نقترح معناها وحاجه سهله باش تعمل في المدرسه في انكور مره في حتى في اول العام نعملوا مثلا ان اتوليه نوتريسيون تفهم العبيد قديش الواحد كما تو في فرنسا كي تخو اي برودوي ترقى في الفما ان تابلو راهو في نوتري سكور يتسمى راهو 3 سور 10 معناها دون المتوسط نجم اما ترقى حاجات سيد كما الجزوز
0: تفهم صغار زاد انه راهو مثلا ثم انا واحد من الناس عشت عمري ناكل الغله في بالي ننفع في بدني تبين انه فما دوزه معينه معناها تنجم تعمل لك مشاكل كبيره في تريجليسيريد وغيره كذا هذا من الحاجات اللي لازم نتفرموا عليها ونفهموها باش ما نضروش اولادنا عن جهل
4: ما انت تعمل بروجيكسيون معناها كي كنت صغير صغير ما تنجمش تقول له راكي تكبر سلكك مع عمره ما يسمعك يلزمك في وقتها يلزمك ترقى ينطق بيداغوجي
0: اي امانه اش نحكي انا اليوم كي جيت انا فاهم راني ما نضرش ولدي على الاقل انا مشيت فيا
4: مثال صحيت هذاك اش خلينا
0: نحكيو مش كان انت برك
1: تاكل حتى انا ناكل وانا عايش يا باترون ميرسي
0: تفضل نخي ما بغينا نغزلو كان تاعك
1: وانت نقيب وانت عاقل هما برك تقول نحن ما ناكلوش
13: ناكلو من الخاص
0: تفضل نخي
13: هو راهي مساله قديمه هو رسولنا قال
0: صلى الله عليه وسلم
13: قال اتقوا الابيضين الابيضين
0: سكر والملح
13: سكر والملح بون لكن ابار سا كيما كان يحكي حاتم عن حكايه التحسيس وكل شيء فما زاد عامل اخر اعتقد انه خطير وخطير جدا هو التشريع عرفت واحد يشرك الحاجه انا نشرك باش تشرب قهوه ذي نعمل لك ديكور كان تراف السكر اش صاير للصغار يا ولدي انواع انا اعطيك حاجه انا بنتي
0: ما تسميش برودوي
13: لا لا ما تسميش برودوي بنتي ما تجيبليش حاجه بسكر بشوكولاته ما تاخذهاش فطور ما تاخذهاش مره قلت لها تشوق قالت لي لا لا ما نجمش لا لا يولي لها كل كريز عرفت يا ولدي
0: انا علاش على خاطرك سالست انت من الصغرى ثالثه سيد خلف انا مثلا حياتي كل نفطر ملي عمري 7 سنين كرواسون من العطار 100 فرانك تهز كيف فهمت مخات الكرواسون اللي هي ايفه معناها يقول لك راه الكرواسون وحده ايفه
1: واللي تاكل
0: كي لا جيمي دو تون باش نجم نحيه معناها حتى بخاطر ستينيس ستينيس تاع 30 سنه وانت تاكل كل يوم كعبه وكعبتين وثلاثه كرواسون تلقى روحك ستينيس بها
13: وي ذكرتك بدقيقه برك
0: تفضل برك
13: ثانيه بارك الله فيك
0: شكرا
13: حقنا زاد احنا نحسوا من جانب اخر بربيش ناكلوا الصباح هاي نقول لك حاجه انا واحد من الناس ما احتارش ناكل الصباح
0: يعمل كعبه مليت وتعدى
13: أومليت
0: وتعدى أومليت لا لا أومليت حاجة ومعها ترف فرماج
13: نعم شوية زيت زيتون
1: فرماج بلون
13: فرماج بعضهم طيبة تترى وما قدوش زيت زيتون
1: رشا كافيار
0: نسمع زيادة كلمة
1: أسمع فما كلمة تو مثلا أعطيني الحل في اللي بارون اللي يخدم أولادهم يقرأوا البر معناتها يقراو في معناتها في الكوليج وكل والام والبو وتعرف الام اليوم ما عادش عندها
0: وقت باش الحل على شنو فطور صباح ولا اللوم جنبها
1: مثلا الفاست فود الفاست فود معناتها الاولاد ياكلوا برشا في الشارع على الكاسكروتات هذيك افه كبيره زاد شنو هي الحل نتاعها الام ما عندهاش الوقت باش تطيب البو البر
0: انت تطرح المشاكل ولا تعطي الحلول
1: هما ما لقاوش حل باش نلقاو له مال باش تمشي
0: انتو كالفاست فود مشكله كبيره ياسر
4: هو الكاسكروت مثلا تونسي راهو صحي برشا كاسكروت تون بالحق بالحق فقوس طماطم سلايد خبز بون خبز
0: صحيح
4: معناها مش كيما الكافتيجي وكيما الهمبرغر
0: مور كافتيجي تونسي زاد على اساس من السويد الكافتيجي
1: نقطة صغيرة بركة زاد في علاقة بالحاجات هذوما نتاع السكر اللي هو كيما بار اكزومبل البلايص اللي تبيع في الحاجات هذوما انتردي انه يبيع بار اكزومبل دخان للصغار راهو زاد كي تحطوا انت اون فالور كي ندخل نقى كان الحاجات اللي بالسكر الحاجات اللي مش ما تتاكلش معناها الحاجات اللي عرفت الحلوى وكذا والواحد قدام طفل صغير لو عندك انت 50% ينجم يشدو صغير وبالبكاء وكذا ويتحمل الكريز تاع ولده باركونتر عندك 50 يقول لك اخويا اسمع عطيه وكهو لا زاد ما نحطوهوش اون فالور معناها حاجه كي تبدا مضره بالدرجه هذه ما يسالش حطها على جنب كي نبدا انا جاي
0: معناها تخاطب في وعي التاجر
1: ما خاطبش في وعي التاجر كيما انا قلت له يا استاذ ما تبيعش الدخان القصر كيف كيف زاد السكر نفرض عليه حطوا التالي انا كان جاي طالبه انا كان جاي انا نحب نضر ولدي نتحمل مسؤوليتي
0: اما يتحمل المسؤوليه لي بارو لي بارو يتحملوا المسؤوليه انا منهم معناها كسوا بجهلنا للامور هذه يزني نبحث شنوكل ولدي على الاقل كي احنا كي عشنا هكاك معناها اعتباطيا نحاول نمنع ولدي انا مثلا قلت قبيله نحكيوا فيها الثقافه الفاست فود ما كانتش في ديارنا معناها كان تحدثت تدخل كعبه بيتزا للدار
1: حدثت
0: مره في 3 اشهر مره في 6 اشهر ناكلوا فطور العاده تطيب غيره كذا اليوم نلقى روحي انا مثلا بعد كبرت وليت فايك وفهمت فاست فود وليت ناكل اللي كليت وانا من اللي كبرت لتو يمكن بنتي تاكله في 10 سنين معناها في 12 سنه الاولين من عمرها
4: لا فريكونس
0: في لا فريكونس دخلت في التقاليد نتاع العائله وزيد على هذا الصغار ساعات اللي باش تريكومبونسي ولي فاست فود بيت عم نعمل لك هذا وتشري لي بابا كاسكروت تشري لي سوشي تجيب لي بيتزا فهمت شنو هو دخلت في الثقافه لازم نكونوا واعيين بالاشياء هذه واحد يحاول يثقف روحه قدر الامكان ويزيدوا
1: شكرا لك شكرا لك
0: مع نمشيو الاخبار الموالي كريستيانو رونالدو منرفز برشا البارح هز طيارته تقريبا وغادر وحلق
13: هو هز طيارته محلاه
0: ومشى كريستيانو تغشش التفاصيل
1: نحكيو على كريستيانو رونالدو اللي غادر طرابلس المنتخب البرتغالي البارح قبل مباراة الدنمارك في الجولة الثالثة من منافسات دوري الأمم الأوروبية وذي بعد نص ساعة كهو من تصريح المدرب البرتغالي متاع المنتخب خورخي خيسوس خلنا نسمعوا شنو قالوا بعد نفسر
14: Foi um plano que eu disse ao Cris que não ia jogar nos dois primeiros jogos. E pensei durante o jogo, né, se calhar vou precisar dele, vai aquecer. E depois não o pus no jogo. Qualquer jogador, como eu também fui jogador, quando a gente anda ali a aquecer, 20 minutos, 30 minutos, blá blá blá, né, e depois não entra, não há nenhum que fique contente. Nenhum. Quanto mais o Cris tem estatuto, quanto mais fosse o Pelé, se quanto mais fosse o Maradona, se eu dei aqui a aquecer 30 minutos, eu Pelé, eu Maradona, é isso, o estatuto. Mas os direitos são iguais. Depois eu
0: comecei a fazer. Era منتخب البرتغال سمعتوش كان يحكي معش كنت تحكي بالتليفون
1: والله جوجل تصريح نتاع اخت كريستيانو رونالدو
11: اخت كريستيانو
1: والله هبتت
0: يلا رامي.
11: التصريح جاي هو انه خيسوس بدا يحكي على المواجهه نتاع كريستيانو قال ما كنتش باش نلعبه وتفهمنا انه مانيش نلعبه زوز مباريات الجايين ولكن حسيت انه النجم نستحق وذاك علاش قبل ب 30 دقيقه من نهايه المباراه هبط يسخن كريستيانو قاعد يسخن ولكن ما شاركش الحاجه ذي اللي ما عجبتش كريستيانو رونالدو خليتهم بعد يغيب على التدريبات ولكن هو زاد وضح في علاقه بالنقطه ذي وقال اللي هو ما خرجش من التدريبات لكن كان في تمارين فردية تتعلق بالحركة وتقوية العضلات. الكلام هذا اللي ما عجبش كريستيانو خاصة بعد مقارنة مع مارادونا وبيلي قال زاد هما زاد يلزمهم يقبلوا القرارات هذه وأتفهم أنه ممتعض. كريستيانو تكلم من بعد ذي وخرج وقال بعد المؤتمر الصحفي المدرب الأيامات الجاية باش يكون نخرج ونوضح شنو اللي صار وحان الوقت اللي أتمنى للبرتغال ولجميع زملائي في الفريق بدون استثناء التوفيق في الفترة المقبلة.
0: سمعت مدرب البرتغال قال حتى كان يتعلق الأمر بيلي مارادونا من الحقوق واحدة للجميع وبصفة مدرب اتخذ قرار بعدم اشتراك كريستيانو هذه ليست مشكلة يا رجل هكا تقريبا تكلم مدرب منتخب البرتغال اللي كان في بالي انه العلاقة بينه وبين
11: هو اللي اقنعهم
0: لهنا. ناصر البدوي عاش من عرف قدره تنطبق يعني على كريستيانو 41 سنة شو ما زلت تستنى اي مهما حتى تكون كريستيانو فما تابع سنة الحياة عمر لبدان بشيرخ ماكش كريستيانو بتاع 30 و 35 لم يكن من الأجدر لكريستيانو أنه يختار مثلا كأس عالم يقفل بها حتى لو ما هزتش كوب دي مود ويسلم على الناس قدام مئات الملايين من المشاهدين يستبق هذا لأنه باش يصير له اليوم ولا غدوة مع المدرب هذا ولا مع غيره وباش تكون خرجة لكريستيانو ما يتمناهاش الناس اللي تحب الدور.
15: هو ديجا تصويرة اللي قاعدين نشوف فيها ولا اللي سمعناها ولا انسحابه ديجا من التربص متاع المنتخب البرتغالي هي في حد ذاتها مش باية في حق كريستيانو رونالدو خاطر بالنسبة لي أنا ملاعبي بالقيمة الفنية ذيك بالأرقام القياسية اللي عملها على جميع الأصدى إنه ما توصلش روحك للوضع ذي ما توصلش روحك إنك اليوم يجيك المدرب
0: يتيح
15: قدرك تقعد تعمل في اللي شوف ما أكثر من ساعة غير ربع وانت بعد ما تهبطش زادة المدرب أنا النجم نعذر ونفهمه على خطر زادة كيف يقولك أنا في مهمة نحب ننجح فيها في مهمة إن ماذا بيا معتها نعطي الملاعبية اللي يكونوا الفريشور متاحهم خير الروندمون متاحهم خير ويمكن النجم نستحقك في وضعيات متاع بعض المباريات لكن انت وصلت روحك انا ما نعتقدش انه اليوم كريستيانو مش في باله باش يلعب تيتولار ابارونتير معناتها ما تخيلش معناتها بالعمر هذا 41 سنه انت مشيت للبلاصه هذيك ومتوقع انك باش تلقى روحك في الوضعيه انت حطيت روحك في الوضعيه
0: ولم يكن زاده من الاجدر بالنسبه للمدرب انه عندك زوج ماتشات انت عارف روحك ماكش باش تلعب كريستيانو تيتولار ما تعيطلوش تحكي معاه تقول له كريستيانو لي دو ماتش هذوما لي خير من اللي تجيبه وتحطه هو على البنك
15: هو عنده مشكلة متاع تعالي رو كريستيانو بالنسبة لي هو مش في باله معناته بالاسم متاعه وبتاريخه الرياضي
0: انه تعالي تتقال على ملاعبي عادي يعني عنده علاش يتعالى
15: لا انا موجود هي معناته نحكي لك هو في عمره هذا يسخاب روحه مازال عمره 30 سنة راه ما زاد انت قلت كلمة بكري مزيانة كل حاجة عندها وقتها وكل عمر عنده وقته وكل حاجة عندها بداية وعندها نهاية انت في فانت سيكر متاعك انت براتيكمون فانت كارير
11: هو في علاقة انه الاعتزال والوقت غلط هذا
0: متخيل جوز خسالح وحاجة ومرزوز نعرفوا المعلومة احنا جابوا للنصر مش للسعودية
11: اي جابوا للنصر السعودية طبعا هو كان في الهلال السعودي وبعد هو اقنعوا
0: بالسعودية
15: اسمي بطولة
11: ولكن انا كريستيانو بالذات في النقطة هذه وفي اللي صار لهنا ما نحسوش غلط وما نحسوش متعالي خاطر هو كريستيانو ما بعد المباراة قعد صحيح صارت ريونيو بينه وبين المدرب وكذا ورئيس الجامعة متاعهم غاديكا في البرتغال، قالوا لهم اللي هو تقلق من انه ترينا قاعد يسخن 30 دقيقة بعد ما هبطش، ولكن هو قعد وكمل غاديكا التربص وهبط يترينا، ولكن خرج وقتاش من بعد التصريح. التصريح فيه شوية استفزاز، كان ماشي الامور من رجله بعد ظهر له المدرب ركبت له باش يولي كومباري فيه بملاعبية اخرين ويوري اللي هو انا مسيطر وكذا، واللي هو كريستيانو ما قالوش انت ماكش مسيطر، معناها قالوا اوكي ما زوز ماتشات مانيش لاعب ومانيش لاعبهم. الحاجه الوحيده اللي يتلام عليها اللي هو جهد تيتر في كوبا 39 سنه عام 2025 هزيت هذه البطوله بيدها تاع الدوري الامم الاوروبيه، كاو جاتك فرصه عمرك انت باش تخرج
0: بوتي.
11: ولكن الكوب دي موندي تمع وذي اتفهم، يقول لك انا ليكيب هذه هذا دوري امم اوروبيه النجم نمشي غاديك برا هاكا 30 دقيقه كريستيانو على البريمير وي وعلى الكوتجي دونك يقول لك انا النجم نهز الكوب دي موندي، ولكن المفاهمه كانت واضحه وخلطوا عليه المطار وما خلطوش عليه.
0: هذا الشكو لخورخي خيسوس مدرب المنتخب ورئيس الجامعة بيدرو بروينسا التحقوا بكريستيانو رونالدو في المطار، ولكن رفض العدول على القرار
11: نتاعو
0: وتمسك بالمغادرة وطلع على الطائرة الخاصة نتاعو اللي اتجهت لمدريد، هذا حسب صحيفة ماركا الإسبانية.
11: وعنده الحق يا رفيق، هو كريستيانو مش مصدق اللي هو كبر، انت حتى كي تراها في البنك التصويره اللي حكي عليها ناصر مذله، راهو عداوه في الماتش يمكن 5-6 مرات كيفاش يتفرج في الطرح مو التصويره في
0: حد. اليوم يلتحق بك رئيس الجامعه ويلتحق بك المدرب في المطار، لا يثنيك على القرار هاو جاوك وكبروا بك وليميت شي اعتذروا نتصور
11: حقه قعد
0: معناتها وانا مثلا لو نطردك ونلتحق بك من بعد نقول لك
11: كرهبتك اللوت لا نجيك للامانه رفيق، انا ديما قد الانسان يعتذر وبتتر حقه قعد ويعملوا له تكريم كيما ميسي يغزر ميسي باش يعملوا له اخر مقابله في الارجنتين وكل
0: صحيح.
11: يخرج امبوتي تو حتى خرجته من المنتخب باش تبقى فيها كتاش معناتها كحله ماشي حلو، يقول لك خرج ورضا وعباره بابا عزيز هاي الرضي وكل دونك حقه عمل كيما ميسي ويزي يا اخويا كل حاجه عنده.
0: ودي تحكي على المقابله التوديعيه نتاع ميسي 60,000 ولا 70,000 تذكره تبيعوا في 4 دقائق معناها كيما تقول تحلوا 8 و4 دقائق وفاو
11: حقه هكا
0: وفاو اتساكر ان توكا صوره مش جميله لكريستيانو كان يختار طريقه اخرى للمغادره مش جميله حتى في حق البرتغال مهما كان المسؤول مدرب جامعة كريستيانو رونالدو الصورة غير جميلة لأنه هذيكش باش يبقى في الخيمة ثم الصورة ذيك باش تقعد معنا كل نذكر مثلا المقابلة الكبيرة وطريقة التقديم متاع فرانشيسكو توتي في روما وكالمذيع كيفاش يعيط والناس تبكي مقابلة التوديعية اللي عملوها له تقعد تنضاف إلى المسيرة
4: يتسمى جوبيليت
0: ولا مسيرة كريستيانو ما نجم يمسى حد ولكن أنه تكون النهاية بالصورة هذيك حاجة ما تمنيناهاش
15: للزواج حتى
11: هم راهو تو انت ما عينكش فيه ما قول له يا كريستيانو يجا قبل ذي المشي
4: تعرف انت وكان هو حد
11: انا واحد بي انت قوي شخصيه ما تعيطلوش ما انت مش مقتنع به كلاعب وانت مقتنع له 41 سنه واللي هو مرزن اللي كيف كانت
0: خاف على روحك حتى الضغط
11: خاف على روحك الضغط ما تناديلوش تحب تقعد تكاور خويا مرحبا بك هكا على ذمه الاطار الفني وقت ما حاجتي بك تنعيط لك في الليستا وكا
0: ما زدت لي دقيقه قولوا حاجه حات
4: ولا اغزر انت سمعت اخته شعلقت قالت اخته ما تستاهلوش كريستيانو
11: وكيفاش
4: كنتوا باش ترجعوا معناها من اخي بكي هذاك مكانكم يا ولدي مسيب
0: ذكرتني بختي
4: والله تتذكر
0: نفس ردود الفعل اي واحد يسبني في كومنتير تدخل معه في كاش ثلاث ايام ما عندهاش تقنع ويقنعها سلم عليها سلموا عليكم الناس الكل هكا نكونوا انهينا مع الساعه الثانيه ملتقانا بعد شويه في الاثنين سندريلا تبعث لي قامت تقول لي امون نحب نجي نلعب كويز وصلنا للمهل
11: عرفوك كبرت حتى انت في كريستيانو
0: الاخبار ثم نعود رف مايك للتسعه ونص ما تبعدوش
16: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم خليك قريب فيم وراجعين
17: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, Baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.

الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة.

0: De l'info. Flash News. مجازوة التاسعة ديوان اف ام مع السلامة. الاتحاد التونسي للفلاحة صيد البحر يدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مزيد دعم الفلاحين والبحارة وتوفير كل مقومات النجاح والإنتاج واعتماد الإجراءات والآليات الكفيلة بحماية منظومات الإنتاج الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود بما يساهم في تحقيق السيادة الغذائية ودعم الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المنتجين. وأكد الاتحاد في البيان الصادر عن مكتب التنفيذ الوطني عقب اجتماعه الدوري أمس ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية ضمان الانطلاقة الناجحة لموسم الحبوب 2026-2027 ولتأمين مدخلات الانتاج سيما البذور والأسمدة وضمان حسن توزيعها ووصولها إلى مستحقها في الأجال المناسبة بما يحد من مظاهر الاحتكار والمضاربة ويؤمن الظروف الملائمة لإنجاح الموسم. وزارة التربية تنطلق بداية من اليوم الخميس غرة أكتوبر في تنفيذ برنامج جديد لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي وفق ما أعلن عنه وزير التربية نور الدين النوري في تصريح سابق لديوان فم. ويرتكز البرنامج على عدد من الإجراءات من بينها العمل على منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال أوقات الدراسة إلى جانب تخصيص 10 دقائق ضمن مواد التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية لتحسيس وتوعية خاصة فيما يتعلق بالسلامة السيبرنية. كما يشمل البرنامج تعبئة مختلف الطاقات البشرية المتوفرة لدى الوزارات المعنية من أجل ضمان سلامة التلميذ البدنية والنفسية إلى جانب إحداث منصة للإنصات عن بعد بالتنسيق مع وزارتي الصحة وشؤون الاجتماعية. جامعة تونس المنار تتحصل على المرتبة الثالثة على مستوى شمال أفريقيا ضمن تصنيف تايمز التعليم العالي للجامعات العالمية لسنة 27 و2000 متصدرة بذلك قائمة الجامعات التونسية في هذا التصنيف الدولي. وجاءت جامعة تونس المنار وفق نتائج تصنيف تايمز التعليم العالي لسنة 27 و2000 في المرتبة الأولى أفريقيا في مؤشر جودة التدريس كما أدرج ضمن الفئة من 801 إلى 1000 عالميا محافظة بذلك على موقعها في صدارة الجامعات التونسية المصنفة ضمن هذا التصنيف. وسجل عدد الجامعات التونسية المدرجة في تصنيف تايمز للتعليم العالي ارتفاعا إلى 11 جامعة في نسخة 27 و2000 مقابل 9 جامعات في نسخة 26 و2000 وفق معطيات نشرت على الموقع الإلكتروني للتصنيف. تنقيح قانون التراخيص نظام التراخيص مكن في أقل من سنة من تسجيل إقبال كبير من المستثمرين التونسيين على الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة وفق ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية علي الكنزاري في تصريحه لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأوضح أن الجولتين الخامسة والسادسة المتعلقتين بتقييم المطالب الخاصة بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية بموجب نظام التراخيص أسفرتا عن الموافقة على مشاريع لفائدة نحو 500 مستثمر بطاقة جملية تناهز 750 ميجاوات بما يعكس تنامي اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. في العالم فرنسا تطالب بكشف دوافع مهاجم رحلة فلاي دبي التي كانت قد انطلقت من الإمارات نحو الكيان المحتل.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

ويت سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات الباغا نورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. واصلين الرحلة لتسعة ونص بقيادة زياد النقيب رامي والناصر البدوي. غدرنا حاتم بالحاج بسبب ارتباطات مهنية صحية. سلموا عليه برشا ونقولوا له طريقة سلامة. حلقة غابت فيها السندريلا. الحمد لله تسعة ونص توفى ليميسيون, سينو كنا نكملوا بمجموعة أكثر.
1: يقعد كان النقيب.
0: توتشويت الكويز. كويز سؤال رقم واحد ناحية التليفون زيادة. ناحي التليفون زيد.
1: بل ما سيتش التليفون. ما نعرفش كان الرؤية متاعك البس لوناتك.
2: الرؤية.
0: الرؤية. يلا السؤال الأول. كيستيون دو ريفليكسيون. ليه مش ريفليكسيون. فما رامي يعرف الباقي نجمه يغلطوا. ملعب أليانز أرينا أين يوجد نقيبة؟
2: أليانز أرينا.
0: ملعب تاع شكون؟ تاع فريق شكون؟
2: فريق دورتموند.
0: دورتموند. ناصر.
3: أرينا ريال.
0: أليانز أرينا.
2: فما شوية إسبانيور في الحكاية.
1: ريال.
0: الريال. وسانتياغو برنابيو تاع شكون؟ رامي.
1: الانتر.
4: باير ميونيخ.
3: باير.
1: باير ميونيخ.
0: الانتر قال.
1: لا باير ميونيخ.
0: رامي جواب صحيح. الباير هو ملعب نادي باير ميونيخ. نقطة. رامي الفوراتي. السؤال الثاني. زيدون. كي نقول لك ذهبت إلى المطعم
2: هاي
0: وأكلت سلطة شمندر.
2: شمندر.
0: ما هو الشمندر؟ سلطة شمندر.
1: تركي هذا شوية.
0: شمندر عربية فسحة.
1: سلطة مشوية.
0: يلا أبي.
2: يلا
0: لا مش شوية. حاجة شمندر حاجة مش أدجكتيف. معناها كيما تقول سلطة طماطم سلطة حاجة. شمندر.
1: سلطة فقوس.
0: فقوس.
2: والله يظهر لي فقوس.
0: لا شمندر. فقوس.
4: خس.
0: خس ماهوش خس.
4: كروفيت.
0: ماهوش كروفيت.
2: شمندر.
0: الشمندر حاجة تتاكل وتنجم تكون
4: غلة.
2: غلة.
0: لا لا مش غلة. نجم تكون جو.
4: سفناريا. سفناريا.
0: تو نجم نقولوا كليت سلات بورقدين. أم كتابة سلات بورقدين. كيفاش حط كعبات مسكي
4: جلة.
0: سفناريا.
4: سفناريا.
0: جلة.
4: بتراف.
0: جواب صحيح.
2: بتراف.
0: الشمندر هو البتراف. الجواب صحيح. نقطة ناصر البدوي. نقطة رامي. صفر زياد. صفر النقيب.
2: انت بتراف ليه؟
0: النقيب صفر, زياد صفر, ناصر واحد, رامي واحد. السؤال الموالي. 1 اكتوبر الفاتح يوافق اليوم العالمي لماذا؟ اليوم نقيب
2: يوم العالمي
0: يلا
2: للصحة.
0: للصحة. جواب خاطئ. ناصر.
4: للتدخين.
0: اليوم العالمي للتدخين. زياد.
1: المحبة والإخلاص.
0: المحبة والإخلاص والإتقان والعمل. أعطيني حاجة سيريوز برون لي شوز
1: يزيد
0: شو راهو تعرفني أنا من الناس اللي نحب معين معناها خاطر تعجبني دوك كل عاشوري تخرج أتوم
1: معين عنده 16
2: غير مأسوف
4: أنت عندك أربع وبعات قاعدين
0: عشان نكمل بثلاث
1: قوي كاريزماتيك تبارك الله عليك
2: أنت تكمل بواحد مش حتى
1: للمحبة. للمحبة
0: والله قاعد كملت بلاتو باثنين ذات موسم نقيب.
2: وانا منهم اذا كنت.
0: لا لا لا
2: منيش منهم.
0: لا ماكش منهم انت وقتها مازلت
1: ما احب يوريك هو كاريزماتيك شخصي ان شاء الله يا رب.
2: لا وانت وقتها مازلت
4: ما جيت عندك درجه رفيق.
1: للمحبه.
0: للمحبه نقيب. قلت انت سي رامي.
4: للبيئه.
0: للبيئه.
4: للقهوه.
0: جواب صحيح. ناصر البدوي. اليوم العالمي للقهوة. ناصر وقضايا الفساد. السؤال الموالي زيدونة. فيق لي باب. اعطيني روح. اعطيني روح.
2: روح.
1: اعطيني روح. اعطيني موسيقى.
2: اربع دورات.
0: يلا نقيب.
2: بابا.
0: رامي.
4: هيا. اعطينا سكور رفيق.
0: اثنين ناصر. واحد رامي. صفر النقيب. صفر زيد. نقصوا اللعبة ذوة.
4: ماذا بيه هو
0: نقصوا ذوة. أرمي ماء. أعمل حاجة.
1: أعمل حاجة.
0: مازال درجي نحرق اللعبة.
2: مازال نسأل. مازال
0: يلا
2: مازال
4: عمزها. الواحد يبدأ ربح ما تشوك الوقت وقد درجي.
0: لاسكوبوفوبي هو الخوف من ماذا؟ لاسكوبوفوبي الخوف من ماذا؟ سي ان تروبل انكسيو غار كاركتيريزي بار اون بور ايراسيونيل اوبسيسيونيل دتر
1: راسين كاري في سكانير
0: نقيب. الخوف من السكانير وي نجم يكون
2: سكوب سكوبوفوبي من العلو
0: من العلو رامي
5: من العقرب
0: من العقرب ناصر
4: من الكلون
0: من الكلون
5: ماشي بعيد
0: لا سكو
4: زياد مزال
0: فوبي زياد
4: من الكلون
0: Trouble anxieux rare caractérisé par une peur irrationnelle, obsessionnelle d'être regardé, observé ou jugé par les autres. التحديق ومراقبة الآخرين لك. الأجوبة خاطئة. اللي راه ما قول واحد اللي يعملش يكون شوية تحت لي بروجيكتور كي يتعدى مثلا.
2: لا يا رفيق vous avez un français pertinent.
0: ربي يخليك هذه شهادة اعتز به. شكرا لك. يدخل السالة مثلا عبيد تغزل له البقعة مع بيان في مثلا هو خلط روتار لطول اللي هو تاعنا العبيد عادي باش تلف وتغزل له. هو يحس روحه يخاف برشا ويقلق وينجم يدخلش يقرا جوست على خاطره كان الاخرين يفتخول وكل لحظات بتاعت له باش خلي الناس مسلط الضوء عليه ربي يشفينا ويشفي
2: كما جوست
0: دعاء دعاء ربي يشفينا ويشفي الجميع تفضل
2: معلومه للناس يسمعوا فينا حكيت سكوبوفوبي اللي انا عشت في كندا وهذا راهو عاقب عليه القانون النظره الاولى اي النظره الثانيه يجي مش كيبيك قلت بك ثبت فيا
0: علاش يا اخي
1: هذه في كندا عندهم قانون
2: تثبيت ولا العظيم كي ثبت فيك مره
0: ثانيه تقدر تبروف معنا كيف تمشي تشكي للامن الكندي
2: شاهد اي واحد في محطه المترو تقول له هذاك يثبت فيا تهزو معاك يمشي معاك
1: من غزره غزره
2: ويخلص كيمشي معاك
1: قداش تبرى عندك تعريفها
2: في بالك المحكمه تخلص في كندا يعطيوك حق ركوبك حق الساعه تاع الخدمه نتاعك
0: شكرا لك نقيب السؤال الموالي زيدونا
1: زيد يمشي كندا
0: زيدونا
1: قالك فاتر وخالص رفيق
2: اي يمشي تفضل
0: من هو القائد الذي هزم في 1815 في معركة واترلو ناصر
4: ما نعرفوش
0: دي محاولة ناصر
4: خالد بن الوليد
0: خالد بن الوليد
5: واترلو
2: زيد خالد بن الوليد
0: يا لور شو مالي علاش ليه زيد المشكلة مش واترلو المشكلة 1815 هذيك المريبة بعد أي بقعة نجم يتعدى منها خالد بن الوليد زيد
1: عملوا عليه فيلم رام
0: يلا
1: جونسون
5: لا جونسون ربح
0: جونسون شنو
5: اللي ربح
1: نسيت اللقب رفيق
0: هذيك اللقب جونسون هو نقيب
2: سبارتاكوس
0: سبارتاكوس فما منطق رامي
5: نابليون
0: بونابارت جواب صحيح رامي الفراتي القائد الفرنسي نابليون بونابارت نقطة رامي الفراتي السؤال الموالي رام روما سرعة يقول لي ترحته أنا مرة أبوه حمار وأمه أنثى الحصان من يكون
2: البغل
0: نقيب جواب صحيح السؤال الموالي زيدي لحد الآن التو صفر يلا شكون الباي اللي بنى قصر قبة النحاس
1: منصف باي
4: منصف باي
5: بالسرعة
0: بلاش سرعة قول
1: مش منصف باي
0: يلا
1: بربي نداء
2: لمين باي
1: لمين باي
0: لمين باي
4: لمين باي
0: غلط يلا نقيب غلط
4: حسين باي
0: غلط
4: عنده بلاصة
0: محمد
4: علي
0: الرشيد
2: محمد باي الرشيد
0: هو اللي بنى قبة النحاس 1756
2: مكتوب عليها
0: صفر من النقاط بالنسبة للمجموعة
1: 1756 ملا معلم رفيق توا مسكر والله بالحق
2: مسكر قبة النحاس تاع منوبة
4: ليه في موجود
0: قبة المنزل
4: حتى
0: قبة المنزل يا
2: ولدي محلولة
0: قبة الهواء
2: لحظة فيها عروسات ونشاط
1: تاع المرسى هذيك الدار
0: لحظة نقيبة القهوة راه تبدو تحكي وهكا ماني راه نتاع صالون دوتي
1: على نتاع المرسى
0: قبة الهواء
1: قبة الهواء كان يدي بربي ان شاء الله
0: فرس مرة اي قبة معنا رجلوها يلا السؤال الموالي زيدونا في اي عام احتلت امريكا العراق
1: 2001
2: 2003
0: رامي نقيب جواب صحيح السؤال الموالي زيدون
1: هاي يا اخويا
0: ما معنى كلمة أفلاطون في علاقة بوصف جسم الإنسان؟ نقول فلان أفلاطون، بعيد على الجانب الفلسفي، فلان أفلاطون هي توصيف لجسم الإنسان. ماذا يعني وقت نقول فلان أفلاطون؟ زيد
1: مربوع قد،
0: مربوع قد، معناه قصير القامة هكا. ناصر
4: طويل، طويل جدا.
0: نقيب
2: طويل القامة، أفلاطوني،
5: عنده صحة
0: جيدة. مش طويل القامة، جسم الإنسان، قول جسم.
4: جسمه
0: عريض، ما توصفش الجسم.
4: جسمه عريض،
5: تخيل حاجة.
2: رأسه كبير،
0: رأسه كبير. وأنت؟
5: طويل.
0: الناس إيش قلت؟
4: قلت طويل أنا، وجسمه عريض.
0: كلهم وكرشه قدامه وزبالة. أعطيني حاجة ناس. حاجة.
4: جسمه عريض.
0: عريض الكتفين، جواب صحيح. ناصر البدوي.
2: أيوة صورة أخرج.
4: صورة.
0: الجواب صحيح. السؤال الموالي، ما بين المشي والعدو يسمى ماذا زيدون؟
1: المشي،
0: ما بين المشي والعدو يسمى ماذا؟
1: الهرولة.
0: الهرولة ناصر.
4: الركض.
0: الركض رامي.
5: الهرولة.
0: الهرولة،
2: نعم الهرولة.
0: ثلاثة الهرولة، واحد ركض. الجواب الصحيح هو الهرولة. برافو زياد. نقيب رامي. السؤال الموالي، السؤال الموالي في الأثناء بدأوا يحسبونا النقاط بربي، على خاطر صورت الكويز نجمي وفا 0-0 تعادل اليوم. يا أخي ما شاء الله الأجوبة صحيحة. رامي 4، ناصر ومقدي 3،
5: زياد
0: 1. يا
1: صعيبة.
0: سرعة عملية حسابية. علاش تقولي مثقلك؟
1: لا لا ما قلتش،
0: والله قلت لي مثقلك تو، اقسم بالله.
2: كلمة سو سماعة سمعته انت، بارك الله عليك.
0: قلت لك مثقلك، قلت لي مثقلك علاش؟ صلحني.
1: لا مستوى،
0: رحم الله امرأ ان اهدى الي عيوبي، انا نامن بالمدرسة العمرية. قل لي علاش تقولي ثقيل؟
1: ما قلتلكش ثقيل. يا ودي ايزي، يا ودي ايزي.
0: اقسم
1: ما لا نقسم لا شيء، نحب نروح نستخدم
0: دقائق. عملية حسابية، كيستيو دو ريفليكسيون. 2000 في 0.01
2: 200. لا
4: هنا 200.
1: 20. 20.
0: جواب صحيح زياد المكي.
1: عفوا عاشقي بذية
0: بالعاني، انا راح عاشقك باش تقعد انت تربع الوقت. ما شاء الله، معني بالكالكولاتيس جبت الثالث خفيف ما شاء الله عليك. 0.01 في 2000 يعطيه 20. ناصر ما حاولش، سؤال لا يعني نمر للسؤال الموالي. مش جاوك الحساب ناصر؟
4: لا شيء،
0: مش جاوك. السؤال الموالي زيدونا،
2: اكمل البيت.
0: كم دولة في شبه الجزيرة العربية عملتها الرسمية الريال؟ نقيب
2: 4 دول.
0: زيد
4: 6.
5: 3.
0: اللي يسميهم يخو نقطة بونيوس. صاحب الجواب الصحيح هو النقيب، نقطة للنقيب. أعطيني الأربعة تخو نقطة، وحدك تلعب في السؤال هذا.
2: فما الريال القطري،
0: ايه،
2: فما الريال السعودي،
0: واضح،
2: وفما ال
5: ريال مدريد.
2: ريال مدريد ريت كيفاش
0: نقيب، ما عندش وقت.
2: ريال قطري، ريال سعودي، الريال العماني،
0: ايه، ثلاثة ساعات سنتلانت عمان،
2: والريال الإماراتي. لا الريال الكويتي،
0: السعودية، سلطنة عمان، قطر، واليمن، ذوما الأربعة اللي عملتهم الريال. السؤال الموالي، نقطة تمشي للنقيب، في علاقة بعدد الدول في شبه الجزيرة العربية
2: سيف نقطة
0: اللي
2: ثلاثة
0: عملتها الرسمية هي الريال. يا نقيب استحلفك بالله كي نبدأ نحكي ما عادش تخص علي. شكرا. هذا الى جانب شكرا،
2: ما قصيتش، عملت لك باك جراوند من تالي هكا،
0: ما لاكومبانيومون هذاك لا يسمعوك انت لا يسمعوني انا. شكرا يا حضرة النقيب. شو عبارة انت تغني وانا نتكلم معاك وانت تغني؟ حاجة توترك ولا لا؟
2: ما صاب ولا نحب نعمل غنية،
0: مش
2: انا،
0: مش انا، انت عبد يغني وانت حاط صوتك معاك.
2: سوكسي لو كان انا نغني وانت تتكلم معاك.
0: زيد روفي على القلم. يلا السؤال الموالي رامي. بدوي 4، رامي
5: 4،
0: رامي مخديد 4، بدوي قداش؟ 3. زياد
4: 2.
0: اخرج
2: اخرج اخرج علينا.
0: مواجهة، سؤال الفاصل، رامي ونقيب. ناصر وزياد يرتاح، من سيكون الفائز؟ شنية الحاجة اللي الباجي ماتريكس عنده منها حساسية؟ ما يتكلم حد نحكيه علاش، شوف لي حل. عنده حساسية من شنو؟ نقيب خمسة أربعة ثلاثة
2: منحار.
0: واحد
5: الحبق
0: تو فما واحد عنده حساسية من الحار
2: ما
0: تجيش
2: خطر ما نتفرجش في ال...
0: معك حاجة منطقية حساسية من حاجة
2: من الحلو
5: من الحبق
1: يا فوشيك على الحبقة
5: على الحبقة المحبقة
0: جواب صحيح الجواب صحيح والفائز رامي الفوراتي مرة أخرى رامي يتربع على عرش الكويز رامي الفائز كلمة لمجلس الشيوخ اللي معك
5: لا أنا فرحان اليوم منافسة كبيرة برشا ومباراة ملأة تفادي نزول بلاي أوف تذية ولكن الحمد لله ربي يبارك لكم وإن شاء الله
2: في قدم الأخرى مرة أخرى أنا ربح معناها
0: ما مرة في أربع سيزونات باهي زاد مرة في الكات سيزون
2: إن شاء الله أبريك كات سيزون
0: زيدون شبيك تثيوب عينيك بدموع تعبنيك إن شاء الله ما تعبنيك
1: لا إن شاء الله نهاركم زين ومبروك الرامي والله يستحق بالحق رامي
2: كل خير
1: قوي برشا
0: واش تحدي نهارك من ناحية الغدوة واش تعمل
1: نمشي تو بحدا الواد
0: شويه قضيه
1: وبعد نمشي نعمل سبور رفيق
0: سبور ومبعد سبور تو في متى
1: لا نمشي العشيه السته انا خمسه
0: ومبعد
1: نروح للدار نرقد شنو بعد نشوف نقرا الكونديسيون
0: في 24 ساعه معناها عندك ساعتين خدمه و20 بطاله في يوم 8 نوم يفضلوا لك 12 ساعه
1: انا نرقد
0: يفضلوا لك 12 ساعه ما في يوم الساعه واحده لربي ساعه ذكر ساعة في بقعة وانت تدعي ساعة تقرأ قرآن ما عندكش ورد يومي
1: والله نذكر يا رفيق أو كربي يعني والله أو كربي يعني أما شنين الورد هذي
0: ورد أنا كل يوم تقرأ مثلا
1: عندك الحق
0: جزئين جزء
1: عندك الحق ساعات نقرأ ساعات لا وعندك ألف حق فيها وانت ان شاء الله اقرا انت ان شاء الله
0: شكرا لك زيد وشكرا ناصر شكرا رامي شكرا النقيب تحيه كبيره للسندريلا اللي غابت علينا اليوم ان شاء الله غدوه تقوم وجينا في الوقت تحيه لحاتم بالحاج نتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل غدوه نورمال حاتم باش يجيكم الان دولون علاش تفاصيل نعرفوها وين مشى حاتم شو باش يعمل حاولوا نعرفوا هذا واكثر تفاصيل الغدوه شكرا عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي ريم مخبي في الاعداد جهين سليني في الاعداد من ليكم احلى تحيه نهاركم زين باي باي تشاو تشاو
6: انفو ميوزيك سبور اكتي على ديو ان اف ام ما يفوتك شيء في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديو ان اف ام صوتكم

0: في الدقيقة 90. ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2 3 4 من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.

0: حاولت حاولت امشي بابا مش تطلع بالليل بالليل بالليل بالليل بالليل بالليل بالليل بالليل هاي بابا هاي بابا حنديك حنديك حنديك حنديك هاي سعيدة رح كل شيء شوية انرجي ولا تبع الانرجي خلصت كان زين بطل
1: من ويتا
0: صحة
1: النار تعجبني؟
0: طبعا
1: لا لا لا

0: توكل على الله يا فتاح يا رزق يا عليم يا رب يعمل عليك. 49 سعيد 49 سعيدة
1: 49 دقيقة
0: 49 دقيقة شكون زين يا كمال على اون ولا دو ولا تري معكم الجعفور بتاع البير كامي بتاع البارح
1: فهمني ولا اسمع الناس منبهر
2: هو جعفر بيدو استغرب في روحه البير كامي
1: والله برافو جعفر
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما زلت نحضر فهمني ولا ان شاء الله ربي يجيبنا وصاب انطلقت الرحله نحاولوا لو ماكسيموم نعطيكم الموجات الايجابيه نحاولوا لو ماكسيموم خويا نسعدوكم ونرافقوكم تحيه لكم وين ما كنتوا زينوا بيت صباح النور
1: يا صباح النور جعفور صباح النور ريم صباح النور رافع صباح النور ربيب اصحابي صباح النور في الغجي الكل الناس الكل قاعدين يسمعوا فينا حبايبنا الكل مستمعينا الكل 1 اكتوبر
0: اي
1: 1 اكتوبر
3: الحمد لله
1: اكتوبر غوز ان شاء الله يا ربي نحب جوست ان نسلم على الانسان الكل اللي يواجهوا في المرض السرطان اللي قاعدين يتشافوا منه وان شاء الله ربي يشفيكم ويعافيكم وربي يقويكم وندعو نسيل كل ديما ديما ديما ديما نمشيو نتفقدوا رواحنا ديما ديما ديما ديما ربي يتم عليكم الشفاء الكل يا رب
0: امين يا رب العالمين. ذكر لي انا خرجت من شهري دخلت شهر خاطر انا شهري سبتمبر
1: 4 سبتمبر
2: ان شاء الله ربي يوصل بسلام
0: امين يا رب العالمين. شكرا سي رفع ربيب صباح النور
3: نارك زين جعفو صباح النور صباح الفل
0: يا
3: سمير ليش قولك في البلو قالك ان شاء الله تكونوا بخير مرحبا بونجور شباب مرحبا بكم 11 نص نهار
0: مرحبا مرحبا
3: كل بخير يا رب
0: امين يا رب
3: والله العظيم ان شاء الله صحه مريقله وان شاء الله عندكم الفلوس وان شاء الله مع الناس اللي تحبوهم الكل موجودين بحذاكم
0: امين امين
3: ومرحبا بكم
0: الله العظيم الحاجه ربيب حس اللي احنا كبرنا ولينا ثاني سنين
3: والله.
0: صباح النور مدام لومش صباح الخير
4: صباح الخير جعفور صباح الخير الناس كل صباح الخير زينب ربيب رافع اصدقائنا اللي يسمعوا فينا الناس كل اللي في الثنيه اللي في الخدمه اللي في الدار ان شاء الله نونسوكم تقعدوا معنا حتى خمسه
2: فوتوجينيك تبارك الله عليها
0: الله وحد عليه من قبل
2: الله
0: مش
2: وحد عليه
0: من قبل مش من تو
2: وسيدة المستمعين مش
0: التاسع هذيك
2: اي ولا
0: هذيك كان تعبر في التاسع
1: يا حسره
2: وريحتها يعني ديما البرفان
0: طبعا
2: ريحه فاوحه مش ماهيش للزوديتور هذا ريحه فاوحه
0: تبينا نعملوا راديو بالريحه
2: والله حلو
0: الميكرو شبه
2: والله حلو هذه في الاختراعات كان عندك اختراع شكرا شكرا
1: نفضلك
2: صباح الخير سامحوني نسيت صباح الخير صافا لاباس شنو الامور يعطيكم الصحه بدايه نهايه اسبوع سامحوني للجميع
1: خميس اليوم تسمحوا جودي
2: جودي ما انا ورفعوا الدار تكمل اليوم دونك بالنسبه لي غدوه
0: جمعه
2: فيش طيب سي جعفر كان تسمح وكان يسمح لي زوديتور اي هاف ا بوينت
0: اي بسرعه بسرعه خاطر عندي عندي عندي من
2: عندك ما تعمل فيها عبره راه باللي موزيك انت عبره
0: ان شاء الله
2: فما تلميذة قلت تلميذة فما معلمة التلميذ نتاعها ديما يجي مأخر حبت تحكي له قصة باش تعمل له عبرة يعني عثمان قالت له اسمه عثمان قالت له فما عصفور وفما حمامة
0: بلي موزيك العبرة
2: فما عصفور وفما حمامة العصف قام في الصباح يعني يخدموا يصطادوا كل شيء العصفور قام قبل الحمامة قام بكري هو يمشي عرضته دودة كلاها قامت من بعد الحمامة
0: ملقت
2: شيء قالت له ماذا تستنتج يا عثمان قال نستنتج انه الدودة ما كرهش قامت بكري قامت بكري خكلت رأسها
0: تعرف ايش فكرني في نقطة الفينال البرازيل مع الذيب تعرف ليه ليه
2: بجربي
0: معلم يفسر التلامذة متاعه قالهم باش فسر لكم معنى قوي وضعيف الذيب والنعجة شكون اقوى قام ذي التلميذ غبير قال له الذيب سيدي برافو ليش معناتها قوي وضعيف ليش قال له سيدي ما فهمتش قال له لحظه البرازيل كما نقولوا فهمني ولا ومدغشقر شكون اقوى في الكوره قال له البرازيل اي قال له ماذا استنتجت يا عثمان قال له استنتجت فينال الذيب والبرازيل
1: هذه الضحك
0: والله
1: باهي
0: مستوحات من صديقي
1: هذه باهي
2: والله ما فهمت
0: والله مستوحات من الدوده اللي فهمناها
2: والله الا فهمت العبره
0: الدوده
2: والله فهمت العبره
0: حمامه
1: امان
0: يزين عايش كويس حمامه اي سيدي باش نوريكم حاجه
1: ما هذا للعباد اللي تتفرج فينا في اللايف فما حاجه
0: باه باش نوريكم حاجه الرساله هذه
1: يا قالوا لي اقراها جات رساله لجعفور فما رساله والله فما رساله توجهت له والله
4: طول الوقت زينب
1: نقرا لك جعفر باه الى السيد جعفر القاسمي رساله من قرى اطفال اسواس تونس شكرا لأنك أمنت بحقهم في الحياة في

0: وفتحت قلبك قبل منبرك للأطفال الذين لا صوت لهم في فلسطين الجريحة. شكرا لأنك كنت حريصا على أن تصل المساعدة لمن يحتاجها وأن يبقى الأمل حاضرا رغم كل الألم. شكرا لأنك حملت معنا هذه الأمانة، أمانة أطفال ينتظرون منا أن لا ننساهم. شكرا لأنك كنت إلى جانبهم، وشكرا لأنك كنت إنسانا قبل أن تكون سفيرا لهم. الأمانة وصلت والحمد لله. شكرا من جمعية تونسية لقرى أطفال SOS. برافو جعفر،
1: برافو جعفر،
2: الله يصح عليك سي جعفر،
0: والله صح صحة جعفر.
2: وهو شكرا ريم، شكرا رباب، شكرا رافع، شكرا شكرا زينب، شكرا لكل إنسان أعطى فينا ثقة وأمن بينا وحملنا المسؤولية هذه الكبيرة برشا. أنت حاجة تتحس ما تتحكيش، لأنه أنا هذي هو اللي بشقعد لأولادي هذي الشيء. إن شاء الله واحد يلقى في أولاده، إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا ربي نلقى في أولادي.
3: أمين.
0: صح عليك، صح صح.
2: وأنا من المنبر هذي فأعطيتوني فرصة طوب باش نتوجه لوزارة التربية إعلان رسمي غير مسبوق وعمري ما حكيته، وباش نقوله على المباشر وحد ما يعرفه. أنا يا سيدي وزير التربية، في ظل الشيء اللي راهو فيه، في ظل هذا الدمار من المخدرات اللي كلا أولادنا عقولهم وبدناتهم، هذه الرسالة مباشرة لك أنتي لكل من يهمه الأمر. أنا يا أخوي فوضت نفسي متطوع باش نقوم بحملات تحسيسية توعوية في المدارس، في المعاهد، في كل فضاء كان، متطوع لوجه الله للبلاد هذه. ولدنا مشي يا أخويا. والله واحد، والله خير ولد، عمري ما خفتك يا أخويا. أنا متطوع يا أخويا، رأي الفلسة الحمراء شعلت، مش حمراء، بركان زلزال. ما نخليوش ولادنا يا أخويا هم غلط ولادنا استهلك ولا راه بغاز. أنا منيش الداخلية تخدم خدمتها. أنا كمواطن تونسي عندي صورة وعندي صوت، وثم ناس عندهم فيه ثقة. إيجا يا أخويا نعملوا حملات تحسيسية مش يومية يا سيدي، كل أسبوع. ما نخليوش ولادنا يا أولياء، برحمة لي عز عليكم ما تخليوش ولادكم يا أولياء. راي مش مسؤولية المكتب، راي مش المكتب وحده ما ينجم يعمل شيء، ما عندهمش إمكانيات المكتب، يحير حتى في جرافوز ما ينجمش يعمل حملة. إيجا نحطوا اليد في اليد، جمعيات، مجتمع مدني، مكتب، فنانين، مواطنين، كورجية، اللي تحب الكل. يجي يا أخوي نعملوا حملات تحسيسية، يجي نقولوا لأولادنا لا للمخدرات، لا، خطر لو كان اللي يبيع ملقاش حاضنة ثم بارتو المخدرات. رسالة لوزارة التربية، يجي يا أخوي نعملوا هالبرنامج هذي على ذمتنا وعلى ذمتكم، وأنا متأكد والله حتى الديوان اللي في باله. يجي يا أخوي حملات يومية، مرحبا بيكم، يومية. وانتوما زاد المواطنين اللي تسمعوا فيها على الانستغرام، فيسبوك، وعلى اليوتيوب وكذا، يا أخوي يجي نبرتاجيه، وعلاش نبرتاجيه كان في الهم والغم وفي المشاكل وفي الدنيا، برتاجي هذاك يا أخوي. أما زاد الحملات راه يلزم تكون واعية، مش قول مسؤولية فلان ولا مسؤولية فلان، حسيلو سامحوني.
3: لا عندك الحق،
0: عندك حق
3: في الكلام فيها.
2: نعمل فاصل نمشيو الأنيس الغول ثم نواصل.
4: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة،
5: ساعة سعيدة.
4: خليك قريب، توب وراجعين.
6: كيلومتر ا بيي سا يوز دي سولييه ام 18 كيلومتر ا بيي مع راني كارتاج تربحكم بري قيمته 10000 دينار، وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر. سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج، نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح، الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج، والباركور مانيفيك ا ترافير لا بونليو نور دو تونس. يخليكم تتمتعوا استمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لم تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر. اي انسخيفيفو على

0: Get ready with me, bon plan. And guess what?
1: ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفرفة إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فام. البوس الجديد لشركة أبل جاب معه تصور وفلسفة جديدة لمستقبل التفاحة وقرر أن يطور في المنتوجات ويكثر منها حتى يمكنه الاستجابة والتصدي للكونكورنس بطريقة سريعة. جون تيرنيوس قرر أنه يتعدل الفيتاس سوبيريور وما يعملش كان على لي برودوي ابيتويل ولي 3 كينوت لكل سنة، لكن باش يخلق ويزيد في عدد المنتوجات ويطورهم أكثر كما هو مقرر بور لي نوفو ايربود واللي باش يحتويوا على دي كاميرا خاصين بالاسيستون سيري وبعدهم أول النظارات الذكية الكونكتي. جون تيرنيوس قرر أيضا أنه يقوم أكثر أعمال لكن بأقل عدد ممكن من العمال، وهو يحبث ليزيكيب بلو ريدويت فين المعلومات والأفكار تتعدى بطريقة أسهل أسرع وأنجع. CEO جديد بدأ في التقليص من عدد الموظفين في الشركة ونقص في عدد الفرق واستغل الغالونتيسمون اي لي زانولاسيون دو بروجي كيما الفيجن برو سيري وفيتنس بلس. زيد على هذا الموظفين نتاع أبل كير واللي يخدموا من منازلهم هما زاد ربما يخسروا أكثر من 5000 بوست واللي باش يقع تعويضهم بالذكاء الاصطناعي. التغيير في قيادة أبل من كوك تيرنيوس باش تكون في صالح المستعمل اللي باش يلقى اكثر منتوجات وتجديدات مهمه ودي برودوي رينوفلي، لكن اللي موظف في شركه باش يلقى تغيير جذري وتيرنيوس جاي باش يكبس السبته رغم انه الشركه قاعده تحقق في ارباح خياليه. الشركة الصينية نينغبو يانغشي تكنولوجيز قدمت روبو تري سبيسيال سميتو يانسين اكس 2 تصنع خصيصا باش يبكي كيما يبكي انسان عادي اما سور كوموند او لما الحالة تسمح بذلك. لا روبوتيك اومانويد قاعدة تتطور بسرعة كبيرة وبعد الرجال الاليين اللي يركضوا اسرع من الانسان واللي يتقنوا رياضة الكونغفو بصفة حرفية، جاء وقت الرجال الاليين اللي يبكيوا وقت اللي يحكيوا مع المستعملين. الموديل اون كيسيون اسمه يانغسون اكس 2 هو الاول في العالم اللي نجم يهبط دموع من عينيه وقت اللي المحادثة تكون ايموف أو حزينة أو لما نطلب منه البكاء. وحسب الشركة المصنعة فإن الذكاء الاصطناعي الموجود في قلب الغوبو يحتوي على ألغوريتم إيموشنال صمم لفهم الكونتكست دو ديسكوسيون وبإمكانه التقاط الكلمات الحزينة والمعاني الكئيبة ويرسل دي سينيو لجهاز خاص موجود أسفل رأس الغوبو اللي بدل من قسمات وجهه ليبين الحزن ويبدأ ليكيد بالخروج من عينيه على أنه دموع. الغوبو هذا في الوقت الحالي ما يتحركش لأنه كل الجهود ركزت على سيستم إيموشنال ويدخل تحت باب البحوث الخاصة بالهيومانيزاسيون دو روبو واللي جعلهم آدميين أكثر واللي لما نشوفهم كاكا يقربونا فأنه الإنسان باش يعطي أكثر ثقة في هذه التكنولوجيا اللي باش تقتحم ديارنا في مستقبل قريب جدا جدا. L'actualité gaming du jour trosse le PlayStation 5 واللي معروف عليها أنها considérée comme difficile à modifier، لكن رغم هذا صار أخيرا نشر لي ديتاي دان جيلبريك دو فيرموير 360 اللي سماه ريلابس ويسمح temporairement من التحكم الكامل في الكونسول دو سوني. الفيرموير 360 خرج في آخر شهر جويليا والجيلبريك ريلابس تم نشره يوم 29 سبتمبر على جيت هاب من طرف المطور ناتان فارغو بمساعدة سوني كيزو ودوتر فيغور دو لا سين، واللي حد الفيرسيون 12 0.00 لا سيتواسيون كانت صعبه على المطورين والطرق اللي توصلوا لها كانت تستوجب حوالي 50 دقيقه دو شارجمون، لكن بالجيبك الجديد العمليه تم في بضع ثواني فقط على البلاي ستيشن 5 او حتى البلاي ستيشن 5 برو لكل فيرموير من 7.00 الى 13.60. الجيلبريك يسمح بتشغيل برامج على وحده التحكم التي لم توافق ولم تتحقق منها شركه سوني، وهذا يفتح الباب لتطبيقات الهوات كيما ايتاهن وكاستاف وشادو ماونت بلس. وايضا البيرسون du système, Relapse y estral une faille fait navigateur WebKit ou fait à quelques limites ou quelques plantages. Les consoles et les tardeurs de le firmware 14.00 et en sautage septembre ne sont pas compatibles à l'air. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves.
0: Get ready with me, bon plan. And guess what?
1: ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفرفة إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1.
5: 59 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا وين ما كانوا. شكرا شكرا شكرا على مساجاتكم كومنتاتكم، بارك الله فيكم، ان شاء الله ربي يجريها على سلاح. كيف جرت العادة اليوم اخترت اسم اخر. اي حضر رايحكم يا سادة يا سادة يا مادة. اسم اليوم اسم عزيز وغالي. اسم اليوم هو يوسف.
6: يوسف
5: يوسف يوسف يوسف يوسف تاكي يوسف ابعث اليوسف. هاي سيدي يوسف يوسف يوسف يوسف قداش باش نحكي قداش باش نوصف. يوسف جوزيف محبوب برشا كتير هلبة قوي بزاف. يا غبريال يوسف جوزيف عنده وجه ربي لا معارف لا كتاب. يوسف جوزيف ما عندوش عراف. يوسف جوزيف هو العرف هو الشاف. يوسف جوزيف يصدم لا يرخ لا يخاف صادق لا هو كذاب لا هو حلاف. زغرت على يوسف. يوسف رجال قولوا هيل. يوسف رجال طفل الهبال ديقور دي كابابلي ولد حلال. في سريح عنده المرشانة عنده المال يهزح من الجبال واضح ما يلعب على الحبال يحب قلبه شنقال. انت مش فاهمة دي لا يهمه لتقال شعر حرير ما يعمل جال يحب التلال على الراس يتشال عنده وسع البال يكره الاستغلال.
6: شميت
5: التروى يوسف نفسه عزيزة كريم يقسم معاك حتى الخبيزة خبير في الماكلة ويقول لك سرها توزويزة. يوسف يدخل للقلب لا تأشيرة لا فيزا. أصبر حلمه إيبيزا ميسالش حتى القاهرة والجيزة. انستغرامه فيه ميزة تلقى فيه الصبايا الكل من العالم الكل حتى الموناليزا.
6: يوسف
5: اي يوسف ابعثوني
7: والله على درجة من الذكاء يوسف. وانت سي جعفر تعرف علاش؟ لك الآل اللي دخلت فيها الآل كنت نجم حطت يوسف وجمال في الاخر طلع وإيزا إيزا عزيزة يعني بدلت بدلت القافية
5: صحيت خاطر ما فيه أوف يوسف يوسف يوسف ما فيه كان
8: برافو جعفر خويا يوسف قرة عينينا
6: العيون الكل
5: والمجتمع
8: والمجتمع ما شاء الله ربي فضله ربي يخليه وربي ينجحه يا ربي وراه هكا مش نورمال في الكرة كيما واحد
7: ان شاء الله يا رب. عندك مسفوف ما حطيتهاش مع يوسف. يوسف
8: ما يحبش المسفوف وشعره حرير سي فري ما استعملش الجيل في الوالد
5: مدوي في الجيم ناسيونال فيلا يوسف لويبي
6: صحابي
5: نضرب كل فوق
6: حطينا نهديها البرشا يوسفي
5: مثلا.
6: عندي يوسف بن غربية رقم واحد يوسف جمني رقم اثنين عندي برشا يوسفي محلي وكلهم كلامك صحيح يعطيك الصحة.
5: يوسف مارس صح نمشي لزملائنا في قسم الأخبار ثماش يوسف يقرأ أخبار ثماش شكون في الأخبار ها هاي مش نمشي لزملائنا في قسم الأخبار وأنا راجعين.
9: انتم تسمعوا في

0: 3-5-2-4-4-2 المع المحللين والمختصين. تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام. احنا صوتكم في ساقس
1: على 91.2.

0: ويتيح البرنامج للمؤسسات المنتفعة جملة من الخدمات من أبرزها المرافقة والتوجيه الفردي من خلال توفير إرشاد مخصص لتطوير نماذج الأعمال وتحسين الاستعداد للبحث عن التمويل، إلى جانب فرص التشبيك وبناء العلاقات مع رواد الأعمال والخبراء والفاعلين في القطاع الخاص. كما يركز المشروع على تعزيز المهارات المرتبطة بالنمو الأخضر بما يساعد المؤسسات على إدماج ممارسات أكثر استدامة في أنشطتها وتطوير نماذج أعمال تراعي المتطلبات البيئية والاقتصادية الحديثة. رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية زغوان العجم بن مبروك يقول إن قيمة المشاريع البلدية المنجزة والمبرمجة ببلدية جبل الوسطى تابعة لمعتمدين بير المشارقة خلال سنتي 25 و26 و2000 بلغت نحو 14.4 مليون دينار. أوضح بن مبروك لمراسل ديوان فم أن هذه المشاريع تشمل تعبئة الطرقات وتهيئة المسالك الفلاحية وتوسيع شبكات التطهير إلى جانب تطوير التنوير العمومي واقتناء المعدات والآليات بهدف تحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات البلدية.
1: بالنسبة للبلدية جبل الوسط، قامت البلدية خلال سنة 2025 و2026 باستثمارات كبرى بلغت 14 مليار و400 مليون. نجم نذكر تعبيد وترصيف حي المناقع بـ1.2 مليار، انتهت مرحلة الإنجاز نسبة 100%، والآن في مرحلة القبول النهائي للمشروع. وسعة شبكة التطهير بالمناقع بـ1.755 مليار، والمشروع حاليا في مرحلة القبول النهائي كذلك. اقتناء المعدات، حيث تم اقتناء شاحنة فضلات سعة 16 متر مكعب، شحنت شفط وآلة صغيرة للشحن 1.254 مليار. تعبئة طرقات المسالك الريفية بمبلغ إجمالي قدره قرابة 6 مليارات.
0: المغرب والبنك الافريقي للتنميه يوقعان اتفاق تمويل بقيمه 270 مليون اورو لتوسيع وتحديث البنيه التحتيه للمطارات ضمن خطه تستهدف زياده الطاقه الاستيعابيه وتحسين الربط الجوي ودعم قطاعي السياحه والنقل. وتم توقيع الاتفاق في الدار البيضاء، ويشمل البرنامج تحديث وتوسيع عدد من المطارات الرئيسيه خصوصا في مراكش واكادير وفاس وطنجه. وقال البنك الافريقي للتنميه ان التمويل سيدعم برنامج توسيع وتحديث البنيه تحتية للمطارات، ويساعد المغرب على تلبية الطلب المتزايد على حركة المسافرين والشحن والاستعداد لاستضافة فعاليات دولية كبرى. إيقاف أكثر من 600 شخص في فرنسا فيما أصيب عشرات من عناصر الشرطة مع تصاعد الاحتجاجات التي تخللها إغلاق مدارس ثانوية واندلاع مواجهات عنيفة حسب ما أعلن عنه وزير الداخلية الفرنسي أمس. وبدأت الاحتجاجات الطلابية الأسبوع الماضي من ضواحي باريس تنديدا بالفصول الدراسية المتخمة ودوامات التعليم الطويلة وتغيب المدرسين، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول خلال موجات الحر التي شهدتها البلاد هذا العام. وفاد الوزير بإيقاف 625 شخصا أمس على خلفية إغلاق المدارس الثانوية، مشيرا إلى اتساع نطاق الحراك ومنددا بتصاعد أعمال العنف أمام بعض المؤسسات التعليمية. المتحدث باسم شركة طيران فلاي دبي يعلن تعليق الرحلات الجوية من وإلى الاحتلال إلى حين استكمال التحقيقات الجارية بشأن الرحلة التي شهدت حادثا أمس وانتهت بتحويل مسارها والهبوط في السعودية. وأظهرت بيانات ملاحية من فلايت رادار اليوم الخميس تعليق 10 رحلات كانت مجدولة بين مطاري دبي وتل أبيب إثر قرار التعليق.
2: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: القهوين القيروان بيجا وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: هيا صباح النور، كانت تبعتوا بينا صباح النور صباح النور.

0: حلوه حلوه تحيه لكل الامهات ربي يحفظهم وربي يعليهم وربي يقويهم وربي يعين كل الاباء ان شاء الله ربي يقويك معي سيدي تويك العشرة وتسعة دقائق ذكرت وانا بك نحكي في الكواليس افتح يا سمس قرقور افتح يا سمس
1: والله عرفته
0: قرقور غلطت عليهم هذاك قرقور
2: افتح يا سمس ابوابك نحن الاطفال افتح واستقبل اصحابك نحن الاطفال يا حسن
1: لا تعرف يا جماعه
2: نعمان نعمان ما فهم انيس
0: لا بلا ما اعرف نعمان نايلة نايلة غلطت عليها
2: نايلة صغير مسكين فرشي بالفرنسي تفرشي بالفرنسي
0: فهمتني وملسون هكا العصفور وثم انيس وبدر
2: انيس وبدر
0: راهو مش نورمال انيس وبدر يا رفع هذيك
2: كانوا عندهم ديما نتسائل علاش الناس عندهم نفس مريول
0: انيس باش يرقد وبدر راقد فهمني انيس هو باش ما جاش النوم ويقوي يقول له هل انت نايم هل انت نايم يقول له انا نايم سيبني يقول له ما جانيش النوم
2: شو يقول له سيبني
0: انت في معناه بالعربيه
1: اتركني اتركني
2: دعني وشائك
0: قال له احسب العلالش ابقى احسب العلالش تو يجيك النوم ما جاش النوم
1: حسن والله البارح نحن تحكي على السوفنير البارح تذكرت شو اسمها اغنيته I'm walking the way نتاع كريك دافيد
0: شكرا شكرا على هذا التدخل الرشيق بالله سومر كبرشي
3: سومر
0: اسمه
1: سومر طلع سنين
3: اي اسمه سومر ما شاء الله
0: والتيتا
3: طلع سنين تبارك الله عليه وعملنا له كركوش حقنا استدعيناه
0: لازمنا نقيد خاطر مستعملين تعرفوا
3: حقنا استدعيناك
2: صاحبتي مريتيش تعيش في السعودية جت في الصيف تسأل فيا سومر شحوالي تيتا لباس قلت لها والله
3: الله تسامحني صاحبتي ما فيش جعفور يسأل عليك الخير
0: تيتا صغرت ولدك بر بسم الله ما شاء الله الله وحد عليها
3: ربيتك
4: حبيت نسألك اسكو قدوم مقبل عملت له حفلة السنة الأولى ولا
0: لا احنا عنا هز سنة البهيم وهز
1: خذ سنة الغزال وعطيني سنة البهيم
0: والله هالطول عيشوا فيها هذيك
3: صحيح جعفور
1: تعيشنا للشمس
0: يا شمس يا شموسة
3: مازلتوا تبدلوا في سنين
0: انا
3: لا سابقا صغار كبروا جعفور
2: لا ما عادش تبدل
3: انا توا في الجو هذاك بالقوي
2: السنه اللي احسن هي سنه الغزال ولا سنه
0: سنه البهيم
3: لا البهيم خاطرها منظمه مستويه
0: انا متاكد الغزال داخل البهيم ركب انا نحكي لك انا متاكد طيشت سنه الغزال وحطوا
2: لي
3: صحيحه صحيحه هيك جعفور جاوك به
0: صحيحه حتى على مستوى التفكير قوي
2: ليه
0: نشط الذاكره والله قلت نحس في روحي معكم غزال معكوسة هاي توكل على الله زملاء معكوسة
3: معكوسة
0: زميلة ربيع عملنا لك شهوة خوك
2: اي والله يرحم والديك استهدي
0: بالله بارتاجي نحب مينيموم مينيموم 2000 بارتاج
2: انا وحدك وحدك تاعي انا
0: الساعة الوالدة بتاعك 100 بارتاج هذيك باز
2: على الاخر هذيك فرحانة
0: طيب بسألكم سؤال لبسي تركزوا مليح مليح لانه راهو فيه فيه ما يتمشمش اوكي سؤال لبسي يقول عندما أشاهد مشهدا حزينا في فيلم أو مسلسل ماذا أفعل؟ 4 احتمالات أبكي بشدة حتى بعد انتهاء المشهد أبكي أثناء المشهد فقط لا أبكي الرابعة أضحك
2: كنتي باش تعطينا التحليل ما تعطيني
0: طبعا كل واحد عنده إجابة
3: عنده تحليلها
0: نعاود
1: والله يا سي جعفر ملبتين
3: ملبسي والله
1: ملبتين ده
0: لحظة أمان أمان لحظة نعاود السؤال
3: تفضل
0: عندما
3: يأتي المساء
0: أشاهد مشهدا حزينا في فيلم أو مسلسل ماذا أفعل كاساندرا؟ أبكي بشدة حتى بعد انتهاء المشهد أبكي أثناء المشهد فقط لا أبكي رابعا أضحك
3: شكون تحب يجاوبك
0: زينب هلا أجبتني
2: أنا أثناء المشهد فقط
0: تبكي
2: كيرثة مع الأفلام معناتها مثلا مازلت كي مشيت تفرجت في فيلم جديد نتاع براد بيت هو والكلب هذاك الكلب زاد مرشح للاوسكار
0: كلب بكيك
2: عملوا عريضه
3: جعفر ولا يحبوا يرجعوا
2: والله بالحق معناتها هما لهم حلقه اربع كليب هما اللي صوروا
0: يحس هالكلب الاوسكار
2: ما نعرفش اما الفيلم فما مشاهد نتوحد معاهم كي نبدا نتفرج معناها الخدمة الكل متاع الفيلم، الجو، القصة، الكلام اللي يتقال، الموسيقى، المصاحبة، ذيك الكل يخليني في وسط المشهد النجم نتأثر على الآخر. وحتى كي يبدأ فيلم كرتون ولا يبدأ فيلم مش بالضرورة قصة حقيقية وعباد وكل شيء، دو كان في وسط المشهد النجم على الآخر، على الآخر زي
0: رباب بالتنين
4: بتاع الاسكار.
0: تريد
4: إجابة يا أليخاندرو؟
0: الإجابات
4: نعم.
0: هل تبكي بشدة حتى بعد انتهاء المشهد؟ ثانيا أبكي أثناء المشهد فقط؟ ثالثا لا أبكي؟ رابعا أضحك؟
4: بصراحة بصراحة أبكي أثناء المشهد في الموقف في القصة كده، فهمت؟ إذا بالحق مشهد يبكي، فهمت؟ بعدك ويوفى الفيلم صحيح سيبا في لحظة الحقيقة جعفر
0: أول تكلم ثاني وتبشي تدبلك
4: ما نحبهش برشا، ما فهمت؟ ما ليه ساعات تبدأ سيكونس يسر توجع، فهمت؟ دونك تحسها باش تتأثر في وقتك أو في باش تبدأ نهاية سعيدة، دونك بون أنت والفيلم. أوكي
0: شكرا رباب.
4: أعتقد أني نعدي ليلة أبكي معناها
0: ليلة نمر إلى الضاحية الشمالية دار البكي
4: ضاحية الشمالية
3: يا رب. ليه الحقيقة نبكي أنا جعفور فعلا مثلا عندي
0: قبل الفيلم تبدأ
3: كده أنا أتفرش في فيلم ونعرفه يبكي
0: بريباراسيون مش شيبس
3: تبدأ نعرفه يبكي نجيب
0: شيبس
3: ليه نجيب بابي مشوار من الاول انا عارف اروح معناها واضحه العمليه. انا كل صباح وزين بساعات تجي تلقاني في القهوه حتى نتفرج في الفيديوهات سكرولي الصباح كل ما تعرضني حاجه تبكي اكيد باش نبكي ديما نبكي الحقيقه نبكي برشا. بعد انتهاء المشهد نعرش انت والفيلم والسيناريو اما نبكي نبكي ما نعرفش عاده كان الاخ اللي بجنبي يضحك
0: حالتك طبيعي حالتك طبيعي مش مور الحاله مستعصيه
3: نشوف
4: لك هذا
0: حالتك طبيعي
1: والله سي جعفر نتفرجوا برشا نحن في الأفلام اللي تمس المشاعر أما أنا ما نبكيش سي جعفر أنا خشمي يجري والكلنا في الدار خشومات ما تجري عنا هذه أما
3: بلي أسمعني يعني تخليه في الأخير يا ربي
1: والله كي نتفرجوا في حاجة هكي كلنا خشومات ما تجري معروفين عرش كامل
3: تأثر
0: سي بو
3: مرسي
0: لا والله سيب
1: لا والله مش نعمل شوت
4: شوف بخشمه
1: والله بالحق
0: أما ما تعملش بخشمك
3: نعمل شوت
1: يعني ليميت نستبردو كنت فرجو في
4: نستبردو بيه صفا مشكور مشكور مازلت الدنيا سباح
1: دونك هذيك هو والله ما عندكمش تحترموا في نحترموا لا ديفيرونس ماني عايشكم نحترموا لا ديفيرونس فما ناس كيفي قاعدين يسمعوا فيه فما عباد كي تفرج في حاجه خشومتها تجري كيفي
0: بهيك هو
1: اخر فيلم تفرجت فيه خشمي جري فيه
0: جربي قلت لك زيك هو قص موسيقى يا فاروق حتى فاروق
3: حط له موسيقى حط له موسيقى
2: انت تتاثر جعفور
3: تبكي جعفور
4: تاثر بيدو
2: تبكي جعفور والله باش نسالك راهو سؤال
0: اسالني سؤال
2: شنو هو اخر مشهد شفته وتاثرت بالحق مع ذاك اللي
0: انا اكثر مشهد تفرجت فيه وما عادش ما دخلت فيه هستيريا
2: والله
0: اي
3: كيف تصيحه
0: لا مش نصيح ماما العبره مخنوق معناتها نبكي نقص ونعاود نبكي ونقص وروحت للدار كي شفت عاودت تذكرت
2: المشهد
0: نبكي ونقص فهمني ولا وقعدت لي ممكن يجي شهر مسرحيه جنون انا
2: مسرحيه رائعه
0: الاداء نتاع محمد علي بن جمعه هو كشخصيه هي ككتيبه ديريكسيون بتاع الفاضل الجعايبي كيفاش المريض النفسي هذايا اللي عايش سكيزوفرين ريت روحي على الاخر انا ريت روحي على الاخر على الاخر على يمسك يخترقك وبعد ما تبكي تبقى تفكر تقول إيه هو شنو الفن علاش تتعاطفوا هو علاش تتعاطف مثلا مع البطل ثم حاجتين يا تقول نحط روحي في بلاصته
2: تتماهى
0: يا تتماهى يا تعمل قطيعه تقول انا مانيش هك ما نجمش نكون هك وهذه هو الفن عموما دونك هذاك المشهد الحقيقه الاكثر ما نجمش ننساه بالحق فارق في حياتي ونعطيك معلومه بعده هو دخلت المعهد قررت باش نمشي للمعهد العالي للفن المسرحي وبعد هو كبشت في المسرح وقلت باش نمشي للمسرح بعد المشهد هذاك لانه ثم مسرحيات تغير مجرى الحياه وافلام ومقاطع من افلام واستر في كتاب يغير مشهد في الحياه يغير العلم والفن الحقيقي يغيره باهي جونا باهي يعطيكم الصحة الحين أخوي الأجواء هذه
2: عرفنا أكثر قلت لنا باش تعطينا تحليل شخصيات
0: أي
4: ولا مرة عطانا تحليل
0: هاي سيدي
4: اليوم احنا
0: نبداو ريم عندي سؤال باش نسألو لأول مرة ونحب عندك الجرأة في نفس السياق هذا
2: تفضل
0: فماشي فيلم ولا حاجه بكيك قد قد راسخ كما سالتني زينب تو
2: اول فيلم
0: علاش نجاوب وحدي وعليه اخوي
2: الحقيقه
0: برجو لي لا لا لا لا
2: خلينا نخمم
0: باه نرجع لك
2: ارجع
0: لي هاو السؤال انا هو اكثر فيلم ولا مسلسل اثر فيك كيف كيف رافع نحكيو برجوليه
2: لا
0: ولا برجوليش خشمي
1: لا ولا برجوليه باش نحكي
0: برجولي
1: انا عندي الفيلم الوحيد اللي مسني ناحيتي كنا نقعد نتذكره هو الفيلم نتاع شو اسمه توم هانكس رود تو بيرديشن رود تو بيرديشن اللي هو توم هانكس كان يخدم في المافيا وما حبش ولده يدخل للمافيا وولده كان شاهد على جريمه والمافيا قرروا باش يقتلوه دونك هرب ولده اون فيت الطريق اللي مشى فيه والهروب اللي مشى فيه انه اون فيت مهرب ولده من الحقيقه اللي هو كان موجود فيها راول وفي الاخر مات والتصوير كيف صورها المخرج خاطر مشاو مشاو مشاو مشاو خلطوا في الاخر دار على البحر ديريكتومون يعني قدامه البحر وفي الموضوع انه في الاخر كي مات طاح القاتل جاب باش يقتل الطفل والمخرج عمل صوت كرتوشه الناس الكل في بالها انه الطفل هز الفرد ودافع على روحه وقتل القاتل هو في الاخر وراو انه البو هو ممدود باش يموت هو اللي هز وضرب القاتل يعني حتى الاخر رمق من حياته ما خليش ولده يهز سلاح خاطر هي كرتوشه ولده كان وقتها هز سلاح وضرب الكرتوشه راو دخل وتحكم عليه بالاعدام خاطر دخل في المافيا رود تو بيرديشن تفرجوا فيه غير عادي
0: مراكل
1: بكين يا جريلي خشمي
2: رجعت باش النجم ما نجمش نقرا اسمه لما حاله تفرجت فيه مترجم ما فما فيلم تركي حزين بارشا مترجمين ويذولي الزنزانة سبعة ولا حاجة كيف ما هكا اللي هو السيد البطل عنده إعاقة ذهنية وهو أبو وتحط مظلوم في الحبس وعلاقته بنته الصغيرة اللي خليها البرا وهي تحاول توري براءته فيلم مدمر معناها تقتب كي من الأول للآخر كما قلت أنت في السؤال متاعك سينو فما كفر نحو من نادين لبكي زاد بكاني برشا
0: ما فن الاختصار تعلم من أختك وكرتوشة وبوه طاح وبوه خميت وجيبوا مغاق وخشبوا جريه يا فن جملتين تيك تاك تاك ما نذكرش اسمه برشة طوال ما نذكرش اسمه وبوه مات كان هو خطر
2: قالت
0: شبيك سيبني والله يخرج عاد قال شو اسمه
1: حبيت نحطكم في البانو
0: متاع الفيلم البانو متاع البانو حطيته في المسكوك عايز عيبني عاد صلي على
4: النبي
1: جميلة زينة
0: اسمع فضل زينب
2: باش نعطيك خمسة فليب يبكي ومش نرمى جرين مايل
0: جرين مايل
2: لا ليني فيرت توم هانكس
3: جدا
2: ابكي على عجلة فما حياة الماعز عن
4: الألم
2: اضحك ترجع الفيلم بالحق من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخرى حاجة رهيبة فما فيلم اسمه ما يعرفوش برشا عبيد للأسف أما اسمه إيماجينج أرجنتينا يحكي على آلاف الناس

0: كررت جوست حاجه برك مش نطولك تمره
1: الجمله زينه باختصار نتاعها غير عادي خمسه افلام عملتهم
0: والله الفيلم الخامس جوست لا باسيون دو كريست متفكر قداش عمل زاده في السينما العباد ما نجمتش تكمل الفيلم تفرجت فيه بالايطاليان تفكر لقيته على قناه ايطاليه تفرجت فيه بالايطاليان رهيب دوك هذوما
2: معناها تفهم بالايطاليان راه مش
0: وشكرا
1: وشكرا طبعا وشكرا فن الاختصار عند الزميله ريم محلاه
0: ماخليش
1: جربي ديتاي صغير
2: جربي يزيد يحكي
1: هو كي ضربوا بالكرتوش كي ضربوا بالكرتوشه ومات القاتل البو مازال ما ماتش مازال يحتضر دونك صار ديالوج بيناتهم
2: مازال شنو
1: يحتضر صار ديالوج بيناتهم
3: بين ولده
1: بينه وبين ولده
3: ولا بينه وبين القاتل
1: القاتل مات عدت نفس شويه ما مات ما عادش يتحرش
3: القاتل قال فك علينا يزين
1: لا ما يتكلمش القاتل حقا ما قلت لكمش مغروم بالتصاور اللي يقتلهم الكل يصورهم هو في اخر
0: الفيلم
4: والله يا جعفر ما فماش انسان تفرج في افلام ولا كونسوم افلام قدي انا مع افلام ولا انيميشن يعني أما أكثر فيلم قعدت في مخي مرت للمرة الثالثة على التوالي توم هانكس موجود في الطاولة هذية مش غريب عليه لزوسكار وكل ما شيء كاستوي هكا دموع هكا دموع هكا دموع هكا دموع
3: طبعا
4: فما أفلام متاع كوميك محلي مزادة بكي
3: أي والله
4: بكي
3: والله العظيم سالي ريتها سالي
0: قديش بكينا في سالي
3: أوه
2: هاني بش نبكي طول سويت
0: وتفرجت فيه في الفيلم تفرجت الفيلم اللي عملوه بخاسي الصغا أوه طيار
3: والله نقعدوا نحلقوا أمي معانا نبكيوا على سيلي كيفاش تنظف المدرسة
0: والله كلنا نبكيوا أمهات وأطفال سيفغي
3: تنظف المدرسة
1: والله سيلي اللي هي اللي مالرد سوفي ذكرني في طفل ولد ولد سيد ولد المقلالة ولد المال اللي هزوا معاه في الروتو بردشن والله بالحق يذكرني قصته ياسر تريست طفل ما طلب حد شيء من الحياه والله ما طلب
3: انتظار في انتظار انه القتيل حتى انا ما طلبت شيء
1: انتظار انه نعملوا تحقيق مع القتيل
3: نعمل فاصل مثال السي رفعت
1: تفضل تفضل
3: شكرا صبايا حاج في حاجه مدام تفضل
2: حبيت باش نخرجوا من البانو اللي قال عليه نحتفلوا بعد ميلاد
3: هيا
2: نحتفلوا بعد ميلاد يلا عندنا عيد ميلاد اليوم سبيسيال على خاطر صديقتنا يسرى البدوي من جماعه اليوتيوب اللي معنا ديما ديما ديما يسرى اللي مازالت في
0: فاميلا
2: عيد ميلادها اليوم قالت جبدتوا الدموع وقعتوا في الدموع اليوم راهو عيد ميلاد كل عام وهي حيه بخير يسرى وفرحت لك بيوسف زاده قالت لك يوسف عارفي ويوسف كذا وولد على حسب 7 سنين حاصلوا الدنيا كل ميرسي يسرى اللي انت ديما معانا هنا وكل عام وانت حيه بالف خير
3: يسرى ربي يخليك لينا محلاك محلاك
0: محلاها
3: انت والمستمعين نتاعنا قداش دفعت وقداش كتبت وقداش حبيتنا بارك الله فيك كل عام وانت حيه بخير ويحفظ لك ما عندك يا نور واصدقائنا الكل اللي على اليوتيوب الكل بارك الله فيك
0: معنا
3: كل حرف تكتبوا فيه وتدعموا فينا وتسندوا فينا وتنقدوا فينا زاده مرحبا بكم
0: على ذكر ديديكاس ربيعة فالحي بعثت لي ميساج قالت لي ان شاء الله نهاركم زين ليكيب الكل اليوم عيد ميلاد امي واختي فرد نهار كانت نجم تبعث لهم ديديكاس حاب نقول لهم ربي يخليكم ليا ويعطيكم ما تتمنوا اكثر ربيعة فالحي ربي فضلك الوالدة واختك يا رب
3: وهي بحيه بالف خير
0: واختها زين
3: واختك
2: والله امي

0: كل الخيط. الله اللي يفرق عيلة، الله اللي يفرق عيلة. باش نعملوا فاصل، ركزوا معايا، باش نعملوا فاصل بعد شوي باش نحكيوا على الحلقة متاع غدوة الناس بالناس. شكون غدوة في الناس بالناس؟ وبعدها مباشرة رباب في نيولي أكمل العبارة. فاصل ثم نواصل.
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة.
2: ساعة سعيدة.
1: تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
2: صوتي،
1: صوتك،
2: صوت الناس الكل،
1: صوت الناس الكل. ديوان فام، صوتكم.
3: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة

0: أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: القروان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: لكم أسعد الأيام العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة. كيف قلت لكم بعد الفاصل مباشرة باش نمشي ونحكي على الناس بالناس والضيف اللي بيجي بحذنا غدوة معزز مكرم. كل مرة ناخذ وضعية نصورها نوروها يهبط الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثبتت التجربة أنه كيابة الفيديو هذا يعاون أكثر برشا برشا برشا برشا، وهذا يزيدها في إطار المحافظة على الشفافية والثقة والمصداقية. فمني ولا ذكر اللي كونوا عملوا 99% من الوضعيات كانوا وضعيات صادقين بالحق مستحقين، ولكن تنجم فهمني ولا سبحان الله تنجم إذا مش كون بالغ أكثر من لازم. نذكر حاجة أخرى زيادة اللي كونوا نحن لا نستقبل أموال، ما ناخدوش أموال فهمني ولا احنا مش عطيكم رقم الحساب الجاري متاع المنتفع فهمني ولا متاع الوضعية هذه اللي تستحق الإعانة مباشرة يتسبلوا لي هو. إن شاء الله ربي يفرج على أي إنسان، وإن شاء الله ربي يشفي ويشفي أي إنسان مريض فهمني ولا. شرية وجه الخير، صباح النور. بونجور بونجور
3: بونجور.
2: شدلية صارت غريبة هي الحقيقة. انتم اتصلت بكم مواطنة على 50 285 285،
3: بعت ميساج
2: بعت ميساج فهمني ولا، دخلتوا الميساج حكيتوا معها بالتليفون فهمني ولا، شنية كانت الوضعية علاش كلمتكم بالضبط؟
3: الحلقة متاع الأسبوع هذية تحت الحلقة متاع الأسبوع هذية تحت عنوان أمنيتي بنتي تسمع.
2: بنتي تسمع.
3: هذا هو شنو بعثت لنا سيدة على الرقم الواتساب 50 285 285. قالت انه بنتها تولدت كل مرة السماعة متاعها يتيح، معناها كل مرة ينقص السماعة. اليوم عمرها 21 سنة وبعثت لنا
2: 21 سنة
3: تعاني من برشا حاجات اخرين الطفلة، لكن امها ما هي طالبة حتى شيء، طالبة كان سماعات لبنتها وبعثت لنا الدوفيات متاع السماعات. طبعا
2: الطلب الاساسي والوحيد
3: هو السماعة.
2: اسمعوا مليح يا مستمعين عشان ركز على الجملة هذه، الطلب الوحيد والأساسي كانت نطلب منكم تشريوا لي سماعات لبنتي عمرها 21 سنة لأنه بنتها دخلت في سوق الشغل وهي تويكة،
3: بنتها قاعدة تعمل في فورماسيون تويكة باش تتعلم تعمل الحلو
2: باتشيري. وعاشت التنمر طفلة
3: برشة تنمر. جوست نحن وقتها بعثنا شكون باش يصور بحذاها باش يصور الوضعية، معنا باش يصور مع المرأة باش تقول هكا لخي احنا ما راعنا. وقت اللي بعثنا الكادرور إلا بصور صادمة كان تبيك تتفرجوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي باش تراو الحالة
2: كما قاعدين نشوفوا هذا. وانت تسكن المرأة اللي ما طلبت فقط نمرة ركزوا معي، طلبت فقط أنه تعمل سماعات لبنتها باش تسمع وباش نجم تخدم باش تكون مستقلة وباش تعيش بكرامة وباش تبعد على التنمر فهمني ولا، ورفض زابل السماعات
4: إن شاء الله.
2: طيب نعملوا فهمني ولا إتيود وغود ونعطيكم كل المعطيات باش تشوفوا المرأة وين تسكن. لا طلبت على وجه الهبة أو نوع عباد، لا طلبت أنه تصلح تشوف رفع، لا طلبت أنه تصلح دارها فهمني ولا، ما طلبت حتى شيء.
4: معناتها هي في الرسالة متاعها الأولى طلبت
2: فقط ما طلبت شيء فهمني ولا. هذاك الكل أغزر
3: كيف زيد تحكينا معها أكثر عرفنا اللي هي لا عندها لا مال ضوء في الدار أصلا عايشة اليوم
2: ويعيشوا لا مال ضوء أيضا
3: لا مال ضوء
2: فهمني ولا. دونك المرأة تعيش في الوضعية هذه خاطر ما نجمش نقولوا دار، في الوضعية هذه عندها سنوات فهمتني ولا، كل مرة يعاونها واحد فهمتني ولا باش تحط كعبة يجور باش تصب دالة وزر الوضعية. دونك هذه وضعية المرأة، نوريكم أدعوكم أنا في اللحظة هذه السادة المستمعين اللي يقدر أنه باش يعاون هذاك على 50 285 285 ولا على 31 328 328، سينو عاونوها بالبرتاج، بارتاجيو لو ماكسيموم الفيديو هذا اصدقائنا اللي تسمعوا فينا على الانستغرام ولا الفيسبوك لو ماكسيموم ولا تيك توك زاد باش المراه هذه تتمكن غدوه على الاقل لمولها المنتظر.
3: فما اكستري صغير من الفيديو اللي بشاوت من بعديك على على مواقع التواصل الاجتماعي تاع ديوانا فام باش تسمعوا منه شويه من الاولى.
2: نعم تفضل.
5: ام تونسيه نحب بنتي تسمع كي الصغيرات الكل، كان قدرني ربي ونجمت نعطيها وظن راني عطيتها لها، ما نطلب حتى شيء، كان سماعات لبنتي.
6: نتمنى نهار نحل السبال كي خلق ربي يهبط لي نفسي.
5: بنتي قديش عبادة تنمرت عليها.
4: مسكين الله حول ولا قوة إلا بالله.
2: نتمنى أن نحل السبالة يهبط الماء. نذكروا اللي هي لمال لذو، نذكروا اللي كونوا البنية في رقبتها وفي رقبتنا الكل تو، بنية عمرها 21 سنة. نداء نداء لكل القلوب الرحيمة غدوة إن شاء الله الانتصار ولا غير الانتصار، لأن أمها باش تجي فهمني ولا بينسير حفظا الكرامة فهمني ولا أنه وجهها ما يظهرش المرأة، وغدوة زادة حتى البنية اللي عمرها 21 سنة باش تجي فهمني ولا باش تكون معنا في استوديو، باش تكون لهنا في الكواليس فهمني ولا ماذا بينا غدوة يكون عنا في رجل خير إن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب.
3: جوست نحب نفكروا الناس اللي تحب تعاون تبعث لنا تويكا مساج على رقم الواتساب 50 285 285، تقول لنا نحب نعاون ونبداو من توا نبعثوا لهم الريب نتاع الحاله
4: كهو.
7: ان شاء الله موافقين غدوة
4: يا رب ان شاء الله ربي يرضى عنا.
2: شكرا شدلي ان شاء الله ربي يبشرنا. نذكركم اللي كونوا في قادم الايام باش نقول لكم وين وصلت الكار في قادم الايام.
4: جميل.
2: وين وصلت الكار
4: جميل ان شاء الله يا رب.
2: اتفقنا
4: ان
2: نعديو الوضعيه ونعديو الحل ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب
4: يا رب ان شاء الله.
2: غدوه الناس بالناس غدوه الجمعه 50 285 نجموا من تورا تبعثوا مساجات 50 285 285. نذكر ما ناخذوا حتى وضعيه إلا ما تمر على الرقم هذا 50 285 285. معناتها تجي للراديو هنا رقمك مش تلقى حتى حل، يلزم تمر على لأنه كما قلنا طويقة ولا تثمن متابعة ونصوره ونمشيه على عين المكان. ربي يبارك لكم. الرجاء التفاهم، من نجموش نعاونه الناس الكل للأسف، من نجموش نعاونه الناس الكل للأسف. 50 285 285 أبعث الوضعية متاعك فمني ولاد ويكلموك إن شاء الله ربي يجيبنا في السؤال. باش نمشيه بعد شوية مع رباب في أكمل العبارة.
0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام
8: 352-442 ألمع المحلين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية. هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
9: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
0: ديوان فام
8: صوتكم
0: في تونس الكبرى
8: على 93.5
0: على 93.5. كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب.
7: رجعناكم واصل معكم حتىش للنصف النهار. صلياني بي جعفورة انت ورفع حصهم بالله يا نهار كي نقول
2: المستقبل
4: لوليت
7: مش كاملو تتعاركوا راني نقول شو ما نفهميش
2: تعاركوا ليش تعاركوا بربي صديقنا من كوريا يسلم عليكم وقال لكم محلاكم محلاكم قداش الحصة الثانية كي انا
7: كانت خيرة
2: والله بالحق
7: كي طلعت انت ألبير كامو
10: هو سلم علينا وتبارح
2: تبارك اليوم
7: لنا المستمع هذي
2: قال تكلموا بالواحد ورحمة أمي قال تكلموا بالواحد
7: خطر برشا شغب في الحقر تتصفي تكمل العبارة أخويا
0: أكمل العبارة.
7: ثلاثة مقاطع اليوم تونسية 100% بين قديم وبين جديد. باش نبداو الاكستري الاولاني اللي هو جينيريك نحاولوا نطلعوا شنو هو بربي الإجابة من كان الأسرع بعد ما يوفى الاكستري.
2: اوكي
7: شباب ثانك يو.
4: حمادي غبار.
10: شمس عليك. شمس عليك. شمس عليك.
4: حمادي غبار الكاميرا كشي.
7: لا.
4: عشب.
10: مش شمس عليك سورة؟
2: أنا عندي سيبا عندي زيد زيد شوي
7: شوف مع زميلك
4: أقدم
2: أقدم استنى سيري اسمها سيري اسمها عربونيكس عربونيكس عربون
7: أي أي هذه ما هي ما هو عربونيكس
4: الشخصية
2: لحظة هذه فيها بشير البجاوي هو عربونيكس فيها جلول جلاسي فيها أخت أخت الممثلة البجاوي البجاوي أختها تقلد مليح فها لامين النهدي يظهر لي
7: ايه بياسور
2: فهمني ولا
7: سونيا البجاوي
2: سونيا البجاوي
7: والله
4: يا والله
2: برافو ليه عاد هذوما لا
7: بحريس
2: في طبك انا مغروم
4: برافو برافو
7: غير نجي نقطه والله يا سبيا اما بالحق ماشي غادي وين اللي كاميرا كشي
10: معايا انا في بالي شمس عليك نذكروا الجينيريك نتاع شمس عليك هكذا
4: خاطر الجينيريك خدموا بيد كاميرا كشي وحده اخرى
2: انا باش طلعتها عاودوا بالله بعد اذنك باش نقول لك باش خاطر ما هذه ذكرت رمضان زن في راس كل قهوة تحس لو ما زيت ما شو هذه والله
10: زني كتفغان
7: سرور بغار حسن نقطة جعفور صفر بقية الفريق هم فما زوز مقاطع الحقيقة خاطر هي شوف ديسكيتش معني قاعدين يسوي فيهم تعطيلي كل ما شيء ما هيش بالضرورة انكم شطلعوني المقطع الثاني ماني على الأقل الحلقة هذه متاع شنو ولا شكون الشخصيات اللي تم تقليدهم مش كيك امريكيين تفضل
11: ماكش في سحنك مانيش نضحك معك ناخد مورا مانيش قاعدين نفدلكم يلا يا النبي حبك تنش وتعش وتفش وتكش وترش وتبش زيد الضحك
2: يا زين يا زين

0: هذه المقطع الاولاني تفكروش حلقه شنو التقليد في شنية هذه شخصيه سهله زي
1: نوبه بهذه الفضل الجزيري
2: فضل الجزيري فضل الجزيري شخصيه طبعا
1: صحيح فهمني ولا لمين النهدي قلت في الفاضل وربي يبارك له وربي يحفظه وتبارك الله ما شاء الله والشغل فاضل الجزيري الله يرحمه
2: وينعم الله
1: مره شفته في التلفزه مره شفته في التلفزه جاء في الاخبار روح جات المنشطه قالت له باش يعمل اوفرتير تاع كارتاجو قالت له سي الفاضل اللمسات في الديريكتور
2: ايه
1: سي الفاضل قالت له اللمسات الاخيره اللمسات الاخيره للعرض والله غزال اللي عمل لك فعلا يا هادي مشي
2: هو يخدم كونسونتري
0: اللمسات الاخيره فعلا
1: قال فعلا اللمسات الاخيره يا هادي الله يرحمه قامة وهامة وشاعر وكاتب وفنان ويبنتر في الاسباس وسينوغرافي وخيال وحب وطاقة ومخرج وممثل رهيب ممثل رهيب ما عاد كي تشوفه خويا في
2: غسلت النوادر
1: غسلت النوادر
2: اكسبسيونيل
1: بابا بابا بابا بابا بابا بابا معناتها شيء كبير خويا ان شاء الله ربي يرحمه وينعم
0: يعطيكم الصحة والله برافو جعفر عنده نقطتين ديجا المقطع الثاني من نفس الحلقة متاع النوبة كيفاش قاعدين يبرفوا يقص عليها ويقص عليها مرة أخرى يقولها لا معناها مش بفضلك شباب ولا عليه هيد نزمة شوي
3: شو عمرك بربي علاش العوجك يشنو تمقطع شعري انا يشنو تنفضلكو ماني جاي نعدي فوقي تراوهم يعيشكو كنا الطبل يدخل قبل يلا يا شباب العلا
1: شباب العلا عندك
0: يعطيكم الصحة نقطتين جعفور صفر النقاط رافع صفر النقاط
4: شو هو صفر النقاط مع جعفر أنا نخت
0: ليه بصراحة
4: أنا نخدم مع جعفور تونس
0: اسمعني عرفتك اللي هو متاع القسم لون متاع القسم أحط لي اسمك معك في الملف بصراحة ما مش حلو
1: مش تحط اسمك معك في الملف
0: جيب عشيك خويا قال نمشيو للمقطع الثاني منزلنا في التوينسة معناها فوالا وهذا المقطع شهير جدا ونقول فيها ونخليكم نخرج كي ما تطلعوش
2: يلا نطلعوا نطلعوا واي
5: كابيني دكتور لابيدوي مرحبا يعيشك الحمد لله
2: شوف لي حال دالندا
0: اي هوني
2: وسهل
5: لحظه برك نعدي فولك دقيقه
6: شكون دالندا
5: سي طيب
6: اه سي بيان سي بيان عدي ولي بيرو عاد
4: تيبو كاو عطيني نقطة
0: تيبو شنو هو
4: كاو كومون سافا تيبو
2: عطينا نقطة المسلسل احنا بعد خليه ياخذ نقطة
4: زينب شوف لي حل طلعها اي واحد
2: انا طلعت اخوي
4: ليه
0: تيبو عطيني المقطع شتقال لهنا
4: كومون سافا تيبو
1: تيبو صحيحة نذكرها
0: صحيحة تيبو
1: والله نذكرها صحيحة
7: كيفها كيف دالاندا وشوف لي حل معناها على نفس المستوى من السهولة كان مش ياخذ نقطة تاخذ نقطة
0: لا فهمش نقطة
4: كومون سافا
0: كومون سافا
4: كومون سافا ترا تيبو كومون سافا كومون سافا
1: حتى انا نوافق زميلي رافع قلت تيبو كومون سافا
2: طيب شنو تربيشتو انتوما
4: تيبو
1: تيبو
0: امان الاسبوع لأول مرة يحكي بالفرنسي وحتى جاي فرنسي صحيح
4: كواتيك ما كبان ماما هكا يعمل هكا هو
0: سمعنا المقطع وديزولي فيه
8: الو اهلا تيبو شو حوالك لاباس كومك تسولي وا
2: كومك تسولي وا
8: تولي نعيش والله غات تيبو غات ريمو مبرد بردين داكور مشي نفطر عشبيه اوكي كومو شكونو اه وي شكون ايه بيان سور وي شو تيبو على خاطرك انت جبني لي سي مليون دمي ها شبيكرك خو صاحبي خويا صاحبك داكور تيبو اوكي سالو تيبو امبراس موا
2: امبراس موا
0: امبراس موا فوفا معروفه
2: الله يرحمه وينعم
0: نقطه شو اسمه رافع يعطيك الصحه
2: برافو والله
4: الحمد لله يا ربي والله الحمد لله
0: سهم مشهور كيفاش زعما هكا اسبوع
4: معايا جعفر معايا جعفر في الاكيب
1: انا اللي كل واحد وحده القديم انا
0: انت القديمه
1: عندك القديم واللي خدمت فيه انا عندك ميزه فيه انا
4: انت القديم
1: انت الذاكره توا قريب لا قريب ما عندي ذاكره
2: قريب بعيد
1: انا بعيد ولا انا خدمت
0: فيه اوكي نمشيو للمسلسل الاخر خدمت فيه انت سي جعفر اللي هو البيت عندكمش نقاط خاطر حاجه تعديت قبل ما نعطيوش على
2: هذا
0: ولكن هذا المقطع ايضا مشهور نكملوا المقطع الاولاني وتفكروا شنو هو تقال من بعد
1: بالضبط يلا تفضل مدام مرحبا
9: صح عليها كوثر لعبت لك اللعبه اش عندك ما تعمل طلق والخدمة والدار والكهرباء
1: معزتهم يا دي
9: نجم تسلف في كل شيء.
1: كوثر هي أم مرضو؟
9: ما لاش تعمل.
1: كوثر هذه أم مرتو؟
0: حد ما يغزر خاطر طلعوهم الكل أولاد.
1: كوثر هي كوثر هي أم
0: مرتو؟ حد ما يغزر رافع والله تقول حاجة لنا
1: لا لا خلينا نعمل جهود وحدي. كوثر هي أم مرتو؟
0: أي أوكي شو اكتشف وقتها؟ شو اسمها الشخصية؟
1: اكتشف اللي هي ما هيش بنت خالد.
0: أي شو اسمها الشخصية؟ معز التومي شو اسمه فيه؟
2: نادر.
1: نادر
0: إيش قال؟
1: نادر قال على خطيبته اللعبة. ذيك
4: يا نادر يا نادر
1: يا نادر راك نادر
2: ما عنده خطيبته وقتها هو خطيبته
1: خسرتها قالوا خسرتها الطبيبة ذيك
2: اسمها خطيبته ذيك
0: الكلمة اللي قالها راهي ميمز لحد هذه لحظة أمان
2: لعبوا هيلك
0: وقت اللي تكتشف اللي صيت وقعت في الفخ شو قولوا
2: قولوا
0: سي عليه كلكم صفر
1: ربي تحفيك يا نادر
0: يا نادر لقنت لك لا على البيت
1: لا على الخاطر اي في بم عليه
0: لا ما مش في بم عليه صفر من نقاط سي جعفر سمعنا سيد المخرج
9: مال هذين كانت لك لا على البال ولا على الخاطر
4: كنين يتكلم
1: ضمير تقبل
4: ذا ضمير تاع مش بعيد ضمير تقبل
0: ما فماش فيديو تاع وقعتها في الفخ ما تلقاش فيها نادر
4: معز التومي ضميرك في بالو
0: وتسأله عليها بامال دفعات
1: اي اي صحيح
0: صفر من
1: تحيه لي معز التومي تحيه
4: معز هاي معز التومي
0: يعطيكم الصحه شباب في اليوتيوب لهنا مجاوبين بالسلام
2: والله برافو كيفاش حافظين بالضبط لي ريبليك
0: فما حاجات تقعد في البال ما تتنساش معني
4: والله مره عرضني في التيك توك مقتطف صغير تاع معز التومي في مسلسل اللي يسمم في قهوه في واحد يسوق في دي ماكس
7: قعدت نتابع
4: اي حط له هكا هو طلع يبيع مع يكنتر معه في العلالي شو
7: ماتت القهوه
4: مش هو
0: نكتفي بهذا القدر يعطيكم الصحه
4: المهم قعدت نتابع في مش عارف والله وين وصلت الحكايه خاطر خليت كرش وتوجع فيه السيد اللي يشرب القهوه
0: يا رب ديك سهير وقتها سهير بن عماره هي البطله في
4: فيست كوير يشمرها
0: مليحه حشكيك
4: يشمر الفيست كوير كي معزتهم ثاني مره حتى في المسلسل الاخر سمم برشا قهوه معزتهم في المسلسلات
1: في اطار الذاكره الليل البيض
0: اوكي اعطينا الكواليس
1: نعطيك كوليسه
0: كوليسه لاول مره
1: كوليسه تتمثل في المخرج العظيم والكبير لحبيب المسلماني يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب
2: قولي جعفر
1: جنرال الرعب بالحرف بالحرف ما تزيدش اعطيني النص جهبذ قال لي انت جهبذ ايت مثلا هاي الاولاد نخرج ونسهروا تجي انت تقول مثلا هاي الاولاد اش قولكم نخرج الواش تتفاش قولكم انت جهبذ اعطيني النص اعطيني النص في الديريكسيون داكتور قوه عظيمه شيء كبير شيء كبير وكيما قلت لك حكيت الالتزام بالنص لانه هو عامل ديكوباج نتاعه يلزم في المومون هذا تسكت لهنا والكاميرا على هذا فهمني ولا
0: إيه شنو تفضل جعفر في العمل مثلا تقتدي بالنص بالاخراج ولا تزيد فما اضافه خاطر فما ممثلين تعطي حاجه
1: لا انا نفضل انه يكون مخرج على درجه عاليه من الدقه كيما الحبيب المسلماني كيما حماد يعرف الالتزام بالنص معناتها نص مكتوب وقاعدين وعملوا قراءة أولى وثانية وثالثة خاطر كان كل ممثل شوف الارتجال حاجة مهمة قبل الأكسيون قبل ما يقول المخرج أكسيون تنجم مثلا تقول له اسمعني يا سي الحبيب يقبلها تقول له مثلا اسمعني يا سي الحبيب لهنا ما حسيتهاش كي يقولها عفيفة مثلا اشطيبت لي وكذا وأنا راني باش ناخذ
2: قلت مثال بدلها الكلمة
1: قول لي كيفاش تراها
2: أسهل لك
1: كيفاش تراها نعطيك مثال لأنه مثلا لو كان ثم شخصية تتكلم بالقا ولا شخصية تتكلم بالقاء فهمني ولا تجي انت تدخل في اللاكس بتاع الشخصيات اللي تكلموا بالقاء مثلا فهمني وانت ما تكلمش بالقاء دونك ثم خلط ثم خاصه علي الويتي خويا في الكتيبه وفي الطريزه وفي الواحد زاد مذكر اللي كونه مش علي الويتي اللي كتب ليل البيض اما زاد كتابات علي الويتي من اقوى الكتابات
0: صحيح
1: شكرا ربيب على الفقره
0: هذه ميرسي جعفر يعطيك الصحه انت متفوق
1: برنامج ثقافي
0: متفوق بنقطتين ثلاثه نقاط نقطه وحيده رافع معش كيفاش سبحان الله صفر من نقاط فتيات
7: مرحبا
0: بكم ميرسي بوكو على اخر مستجدات الاخبار يا راجلكم بعد الحديث يلا
10: ساعه سعيده كل نهار من الاثنين للجمعه من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7

بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل ثلاثة للخمسة في إكس غاتايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. ثلاثة خمسة اثنين أربعة أربعة اثنين المع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
1: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز الحادية عشرة ديوان فم. مع السلامة. مكتب مجلس نواب الشعب يعقد اليوم الخميس لاجتماعاته للنظر في نقاط المدرجة بجدول عمله وذلك بالتزامن مع انطلاق الدورة البرلمانية العادية الخامسة للمجلس التي تمتد من شهر أكتوبر حتى شهر جويلية وفق ما ينص عليه نظام داخلي للمجلس. وينعقد الاجتماع اليوم في إطار استئناف هياكل مجلس نواب الشعب نشاطها ضمن دورة نيابية جديدة وتتزامن بداية الدورة العادية مع استئناف لجان القرار أعمالها حيث يعقد عدد منها جلسات لتحديد أولويات وبرامج العمل خلال الفترة المقبلة بما يتيح الانطلاق في دراسة الملفات والمبادرات التشريعية والرقابية المحالة إليها. رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة يؤكد لدى افتتاحي أشغال ملتقى حول مشروع الإصلاح الهيكلي والشمل لمنظومة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة أهمية التكوين وضرورة تطويره بما يتلائم مع حاجيات الإدارة العمومية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن. وتم خلال هذا اللقاء تقديم نتائج الاستشارة على الخطوة مخرجة ورشة العمل المتخصصة وما أفضت إليه من مقترحات وتوجهات وتوصيات أولية إلى جانب فتح المجال أمام المشاركين للتفاعل مع النتائج المعروضة ومناقشتها وإثرائها وفق ما تم نشره صباح اليوم على صفحة الرسمية للمدرسة الوطنية للإدارة. المستشفى الرقمي فرع صفاقس انطلق في العمل بعيادة أمراض القلب عن بعد بمشاركة أطباء قسم أمراض القلب المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس وذلك بالتنسيق مع فريق المستشفى الرقمي بصفاقس والفريق المركزي للمستشفى الرقمي بوزارة الصحة. يأتي إطلاق هذا النشاط في إطار دعم وتطوير الخدمات الصحية الرقمية وتوسيع الاستفادة من طب الاختصاص بما يساهم في تقريب خدمات طب القلب من المرضى والحد من تنقلاتهم إلى المؤسسات الصحية إلى جانب تثمين الكفاءات الطبية الجامعية بالجهة. وتمثل هذه المبادرة خطوة جديدة نحو تعزيز العدالة في النفاذ إلى الخدمات الصحية وتطوير خدمات الطب عن بعد بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويعزز توظيف الحلول الرقمية

0: بالتعاون مع اللجنة المصرية. القوات الحكومية اليمنية في اليوم تعلن احباط هجوم واسع لجماعة انصار للحوثيين في جميع جبهات محور سور الباحة بمحافظة لحج جنوبي اليمن، وقالت انها قضت على جميع القوات المهاجمة. واضافت القوات الحكومية انها نفذت 6 غارات على موقع لجماعة الحوثي في منطقة الاكبوش وجبهات بمديرية حيفان جنوب شرقي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: في حمام الشط وفي برج
1: الصدرية. برج الصدرية حقا تاع برج الصدرية اللي جاتنا لنا المرأة هذيك الأولانية اللي حلت الشبكة. في بالكم اللي طويكة الفضاء هذاك
0: تو عندنا زوز دويرات دونك عندنا معاها هي هي فيرت شوسي
1: وفوقها
0: هي مريضة شوي إن شاء الله كانت
1: الله يفرج عليها.
0: هي مرأة عظيمة الحقيقة الحقيقة مرأة عظيمة بسيطة جدا لكن عظيمة. أنا مناسبة ذي فكرت نسي جعفر باش نتوجهولها ليها والكافة المتبرعات اللي عطونا المنازل والمنازل تو نحن فيها مع عائلاتنا وهذه حاجة كبيرة برشا لأنه منازل ذوكم صغار
1: ولا تعيشوا فيهم ولا
2: في
0: قمرت وفي بارت
1: اللي عطت في قمرت
0: وفي رواد
1: اللي جت من كندا عطت من قمرتي
2: وفي وسط تونس
1: أكلي هي وخوها
0: هذيك عطتنا في ريت كارتاج وعاودت جيت عطتنا دار أخرى في المنار اثنين دونك ورجعت من غدوة لكندا يعطي الصحة
2: جدا نحكيو لانسيرسيون في الحوم الكل في الكارتي الكل
1: طويكة ولينا من بنزرت البنقردان لتطاوين بحول الله متوسعين متوسعين
0: فعلا تو اليوم موجودين نحن في على مستوى المنزل موجودين 100% من أطفالنا مندمجين في المجتمع في منازل مندمجة وهذا مهم لأنه مهم يعرفوا المستمعين والمستمعات أنه الصغير يزي معانا من الوسم يزي معانا وإنه معانا يكونوا في مؤسسة مسكرة في سور وكأنه عنده مجتمع موازي هو ما يعيشوه والناس كيف تتعامل معهم بالشكل ذاك. اليوم إن يكونوا مندمجين في المجتمع هذاك كل ما عاش موجود اليوم عنا أطفال يدخلوا نستقبلوهم يعديوا فترة في SOS ويخرجوا ما يعرفوش اليوم في SOS ونحن مش معناها هذيك حاجة مهمة لأنه تخليهم هما نوعا ما أنهم يكونوا عندهم أكثر حظوظ أنهم يندمجوا أكثر حظوظ أنهم معناها يواصلوا حياتهم ويبنيوا مستقبلهم دونك هذايا مهم. حاجة أخرى زادة نحن معناها بخلاف المنازل المندمجة اليوم عندنا زادة مكاتب دعم الأسرة اليوم على مستوى قرية أطفال SOS قمرت عنا بعد 40 عام كنا نخدم في قمرت اليوم طولنا عنا في تونس الكبرى عنا

0: مشينا معناه في انه نفتحوا مقر، مقر يكون معناه قريب.
1: وين بالضبط؟
0: في المنزه التاسع.
1: منزه التاسع هاي
0: نهج سليمان الرزقي عدد واحد المنزه التاسع.
1: لحظه حنقيد نهج سليمان الرزقي
0: هي عدد واحد المنزه التاسع.
1: منزه هكا
0: المنزه المنزه
1: دكتور المنزه
0: نوك المنزه التاسع هو مقر الحقيقه معناها اليوم في اطار مشروع كامل اللي حكينا عليه، مشروع القرب من منازلنا من مكاتبنا ومن شركائنا ومن الدوناتور.
1: ندعيو الناس الكل انكم هذا قلت لي نهار السبت الافتتاح،
0: نهار السبت باش يكون الافتتاح تشيل المقر هذا
1: ابارتير من الوقت
0: ابارتير من 10 نتاع الصباح
1: نتقابلوا غادي
0: مرحبا بكم الناس اللي تحب

0: 37 دقيقة رجعنا لكم. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا وين ما كنتوا, تحية للناس اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن ولا داخل حدود الوطن, لكل الأمهات والآباء. برس أمك خويا المخرج فاروق, يا تحط لي ألف سلامة عليك يا حبيبي هذيك, ولا ما بلاش تغيب عنا تاني, ما بلاش, والحمد لله والشكر لله,
1: ولا محلك يا أمي.
0: لا واحدة منهم قلت لك أنت مش تختار فيني ولا حسب موجود عندك, لأنه يسمع فينا مواطن من جندوبة اللي هو سي المنصف الجوادي. حبينا نقول لك يا سي المنصف يا مومو إن شاء الله يا أخويا ألف سلامة والحمد لله على سلامتك.
1: الحمد لله
0: على سلامتك يا منصف,
2: الحمد لله على
0: يا جوادي, تحية لي كل ناس جندوبة. يا منصف يا جوادي, مش تغني معايا الأغنية هذه يا منصف يا جوادي؟ الأغنية تقول ما بلاش تغيب عنا تاني, ما بلاش. هاي يا منصف, ظن بابا ظن في الكهرباء المنصف, طيب يسمع فيه. هاي هز هز هز غني.

0: سويدي عيب الكل قالوا له حمد لله على سلامتك.
1: الحمد لله على سلامتك
0: سي المنصف. ريم بربي يقول الحمد لله على سلامتك سي المنصف الجويدي.
1: الحمد لله على سلامتك سي المنصف الجويدي. الحمد لله على سلامتك.
0: رفع
1: ان شاء الله ديما لاباس.
2: الحمد لله على سلامتك يا مومو يا منصف يا جويدي.

0: C'est le monstre Jawadi. Juste, habite le Zakir Kalira application. الابليكاسيون هذه عاملينها نحن راديو اول راديو نعملوها كل بعض الكلام اللي نقولوه هذه ب 500 دينار يتكلم
1: سريع حتى شيء
0: تتعدى تخلصنا اخويا كل
2: وقت اقترحت انا ما يعني كي قلت 500 فرانك يا بعض كل اس ام اس
0: الحمد لله على سلام توقف
3: محلاك يا ربي نورت لي الدار يا امي نورت لي الدار
0: هاي زينو بيت حاضره
1: ديما حاضر
0: زينب بيت مباشرة في منيولي وبعد نواصلوا أي تفضل زينب خذ بلاستي تفضل تفضل
4: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب في زهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
5: على 103.2
4: ديوان فام سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب
1: تسمع في ساعة سعيدة مع جعفر توت ليكيب وهذا الوقت نتاع الغبغيك سمحني دقيقة أنا شكون نطلعوا الشخصيات
0: سي المنصف جوي
6: سي المنصف
1: يا أخي شخصيات اليوم سي المنصف إن شاء الله باللطف عليك سي المنصف وحمد لله اللي أنت لباس وحمد لله على الناس الكل يسمعوا فينا لباس واللي موانسينهم زادة في الديار ون كونفاليسونس ولا في السبيطارات زادة برشا برشا ناس يسمعوا في الغاديو
7: 250 دينار
1: هذوما 250 ألف بركة يلا عملت لكم سوم ريم بالكداب بالكداب الفقرة هذه سهلة نعطيكم معلومات المعلومات يدوموا بالضبط بالضبط بين 40 ثانية ودقيقة نكملوا المعلومات تقولوا على الاسم بتاع الشخصية شكون هي لهنا عندنا منتصر البارح اللي هو جعفر القيسمي
0: التليفونات
1: بالله والله ملاحظة مهمة خلينا نلعبوا حسب المعلومات اللي عندنا
2: ناحية تليفون جعفر زادة من قدامك
1: يلا كيف كيف كيف كيف نسكت يوتيوب ركزوا البلاتو لهنا ركزوا رافع ريم جعفر رباب نبدأ بالشخصية الأولى اللي تقول أنا تولدت نهار 2 ماي 1933 في مدينة عربية معروفة بالفن والموسيقى وكنت من صغري قريب برشا للغناء من 1948 وأنا مازلت صغير كملت دراستي الموسيقية في دمشق وتعلمت الموشحات والإيقاعات والمقامات مع مرور السنين الصوت متاعي ولا علامة مميزة في الأغنية العربية وخاصة لون موسيقي مرتبط بمدينة ولادتي في 1968 صار لي موقف خلى اسمي يدخل حتى في الأرقام القياسية كغنيت في حفل متواصل لساعات طويلة وين في

0: فنزويلا 1973. كنت موجود زادة في تونس، قدمت حفل للجمهور التونسي سنوات طويلة عديدة، وانا نحافظ على لون من ألوان الموسيقى العربية التقليدية، وليت معروف بقوة الصوت وبالقدرة على التنقل بين المقامات. في 2 نوفمبر 2021 توفيت في دمشق عن عمر يناهز 88 عام. انا شكون؟ 3-2-1 صباح فخري كتبت صباح
1: خذي الاستلوية
0: يلا نقطة ريم، نقطة رافع، نقطة شاطر، نقطة ربيب، برافو عليك، نقطة مدينة ولادي حلب. هات نسمع طريف ونرجع.

0: القدود الحلبية خاطر مولود في حلب. برافو عليك كريم. اكزاكتو ما قلت يا
1: رجل. تحية للحاج
0: عنده
1: الحاج مو خطر منظم بالوقت وكل أي. وقت عنده وقت ايش كل يشرب يصلينا وعنده وقت صبح فخري
0: بالمشد في النهار
1: يحطه في التليفون وأوبرلور يعني لازم الدار يكون نسمه يحطه قاعد في الصالة ويسمع صبح فخري. دونك تحيه
2: للحاج
1: تحيه للحاج وقت الرفيع بالضبط يدخل في الكهرباء
3: وربي على ذكر التليفون سي المصف الجوادي توا بعثوا لي مساج قالوا لي سخايبوا تليفون جاي من راديو يجاوب فينا نحن نتكلم هو يجاوب فينا لا راديو سي المصف
0: تحيه لك سي المصف
3: سي المصف راهو راديو ديما خويا ربي ايش فيك
2: 500 دينار
0: 500 نقبلوها كاش ولا بالفيرمون فما حتى مشكل هاتوا ناخذوا الشخصيه الثانيه ركزوا مليح والله العباد الكل قاعدين يحاولوا برافو عليكم الكلكم قاعدين تحاولوا كلكم زادة قاعدين تقولوا شين الغنية المفضلة متاع صباح فخر لشخصيتنا الأولى. الشخصية الثانية تقول أنا تولدت نهار 20 مارس 1951 في مدينة تونسية معروفة بجمهورها الكبير والمحب لكرة القدم. من صغري دخلت عالم الكورة بديت مسيرة متاعي مع نادي من مدينتي وتدرجت في فئاته قبل من ولي لاعب أساسي. في السبعينات وليت من أبرز لاعبي الوسط في تونس. الناس بدأت تعرفني بمهاراتي باللمسة الفنية متاعي وبالقدرة على صناعة اللعب ويتنقلوا حتى بشي يشوفوني يسميوني ساحر الجيلين. في موسم 1974-1975 خذيت لقب فردي مهم كأفضل لاعب تونسي وزاد الاسم متاعي يلمع في الكرة التونسية. التاريخ اللي ما ينساهش التونسيون هو 78 في العام هذا كنت حاضر مع المنتخب التونسي في كأس العالم في الأرجنتين أول مشاركة لتونس في المونديال وكنت من الأسماء اللي صنعت لحظة تاريخية. 21 أوت 2020 توفيت في صفاقس عن عمر 69 عام. أنا شكون 3-2-1 يلا
3: حمادي العقربي
0: حمادي العقربي حمادي العقربي برافو جا
2: حقانية
0: برافو ربي برافو برافو برافو ساخر الجيلين
2: مشيت لحاجة أخرى
0: حمادي العقربي. أنا نحب نفهم
2: جميل
0: شنو هو الوقت اللي فهمت اللي نحكي على عطوق
1: لا خاطر خالي يحب عطوق
2: وسط قتل وسط
0: هذا حرس مرمى هذا أخي
1: خالي يحب عطوق برشا بالله
0: تحية للحاج
2: حبي يسلم على خالو
0: حبي يسلم على العائلة جاي البرنامج مش يسلم على العائلة
2: حبي يسلم على خالو
0: برافو برافو برافو عنا هنا علامة كاملة جعفر القاسمي عنا نقطتين زيد ربي برافو يلا نقطه ريم
2: اللي بعده نستنى في شيرين
0: اللجنه يلا نمشي للشخصيه الاخيره. الشخصيه ذي نحبكم تركزوا ان شاء الله طلعوا المعلومات ما همش سهلين برشا. نرجعوا ل 2 اكتوبر 1869 وقت الولاده نتاع الشخصيه اليوم
3: لا لا لا ما تدورش فاروق
1: ندور من زاز حياتي كامله مش
0: بلاي
1: فاروق هو عطاني عطوقة
0: بي لحظة نركز. تولد 2 أكتوبر 1869 في مدينة بوربندر في الهند وين تولد ولايد صغير حتى حد ما كان يتصور وقتها أنه بشي يولي نهار من نهارات واحد من أشهر شخصيات العالم. 1888 شخصية مازالت الشابة قرر يسافر لإنجلترا باش يقرأ القانون بعد ما كمل الدراسة متاعه ويرجع للهند عام 1891. شخصيتنا يقول أنا كنت نخدم كمحامي أما في 1893 تبدلت حياتي بشكل كبير كي سافرت لجنوب أفريقيا في إطار خدمة قانونية وغادي تعرضت للتمييز العنصري خاصة بعد حادث في قطار خليتني نعاود نفكر في الظلم الحقوق والمساواة. التجربة هذه أثرت في برشا مع مرور السنين بديت نطور أسلوب مختلف في المقاومة في مقاومة الظلم أسلوب يعتمد على الحقيقة والمقاومة السلمية والبعيدة كليا عن العنف. في 1906 ارتبط اسمه بشكل واضح بمفهوم الساتياغراها اللي أصبح من أهم الأفكار اللي اعتمد عليها في نضاله. عام 1915 يرجع للهند ومن غادي بدأ يلعب دور مهم في الحركة بتاع المطالبة بالاستقلال عمل واحدة من أشهر لمارش اللي يعتبروا مشية سلمية للمطالبة بالاستقلال متاع بلاده. لكن حتى بعد الاستقلال عام 1947 كانت مرحلة جديدة مرتبطة برفضه لتقسيم الهند لزوز بلدان وين زادة ترشح عدة مرات جائزة نوبل للسلام. أنا شكون
2: المهاتما غاندي
0: غاندي المهاتما غاندي برافو برافو عندي ريم تقول المهاتما غاندي غاندي يكتبها هكا بالليونات الصغيرين برافو رافع غاندي تكتب ربيب وعندي إجابة خارقة العادة من جعفور عطوقة برافو أربع إجابات برافو نقطة للجميع المهاتما غاندي بطبيعة برافو برافو جعفور عندك مقولة للمهاتما غاندي معروفة
3: والله يطول يا أختي
0: عندكش مقولة العطوقة
3: غاندي امشي
0: امشي
2: لوست فارغ
0: نمشي
3: صحيح
0: برافو برافو لكم الكل انتوما اللي بيان سور جاوبتوا هنا على يوتيوب. هذاك سامحني دقيقه انا
1: والله باهي اليوم
3: بربي سامحوني متعادل انا وسيد جعفر على فقره سمينا رفع لانه الوقت داهمنا
2: الحقيقه
3: فهمني نمشي مباشره لسينجي
0: نمشي ديريكتومون لسينجي احنا مش نسمع شويه من صباح فخري تري حدا نجي
4: يلا
0: صباح خاطر جست للحاجه نحب ديديكاس للحاج ومن بعد
1: والله.

0: يبدو كالمياس صباح فخري واهداء للحاج الوالد نتاع رفع والناس كل اللي تحب صباح فخري والقدود الحلبيه والفن هذايا الجميل. ماناش خارجين من الفن في سنجيم معاريم اليوم, ولانه نتصور كي خممت في الفكره نتصور انه فما امثله صعاب شويه, فاقترح انه انا نعطي السؤال واللي عنده اجابه هي زياده, ما نقعدوش تور دو غول خاطر فما برشا اغنيات الحقيقه
1: اما برفع اليد
0: برفع اليد بيان سور اللي عنده الاجابه هي زياده. الفكره هي انه باش نعطيكم بيت ولا مطلع بيت شعريه تغنيت
1: اوكي,
0: معناها هذوما الابيات الشعريه باش نعطيهم لكم الكل راهم تغنيوا وتعرفوهم في اغاني الكل, كل مثال عليه نقطتين, تعطيني الاغنيه شكون غناها ولا الاغنيه والشاعر, خاطر كلهم 90% شعراء معروفين. خليني نجرب شكون ينجم يقول لي شنو هي الاغنيه وشكون اللي كتب هذا الكلام. اراك عصيه دمعي شيمتك الصبر, اراك عصيه دمعي شيمتك الصبر, امال الهوى نهي عليك ولا امر. اراك عصيه دمع شكون يعرف الاغنيه؟ رفع
2: ملحم بركات
0: غلط,
3: أم كلثوم
0: أراك عصية الدمع, هذه النقطة الأولى لجعفور.
4: نقول المغنية والله ما معنا قلنا أم كلثوم
0: الغنية اسمها الشعر. أراك عصية الدمع أي اللي قلت لك نقطتين على كل أوكي. مثال أوكي. شكون الشاعر؟
3: أحمد رامي
0: لا
1: الدكتور هذي
0: لا ما كانش عبد معاصر له شاعر
2: السيد
0: قديم.
2: درويش
0: نو
3: أراك عصية الدمع
0: شاعر عربي
2: عنطرة.
0: كبير
3: كريرق
1: من رباعيات خيام هي
2: جميل بوثينة
0: لا نحب نقول لكم ساعه غنيتها ام كلثوم وغنيها عبد الحليم حافظ زاده كان ما عرفتوش الشاعر نجم نقول لكم اللي هي من كلمات ابو الفراس الحمداني
2: على طرطوش
0: نقطه عند جعفور صحيت نكملوا نقدموا قدام
3: مش تور
0: شو هذه سهل
2: يلا ما شاء الله
0: قل المليحة في الخمار الأسود
4: ماذا
0: فعلتي بزاهد ولا بناسك
4: متعبدي
0: الأغنية
3: صباح فخري
4: صباح فخري
0: جعفور صباح فخري ما هزيتوش يديكم نقطة واحدة أخرى
4: والله قلنا لبعضنا أم كلثوم وصباح فخري
0: لله شكون الشاعر صعيب ياسر الحقيقة الشاعر مش باش تعرفوه مسكين الدارمي ما تعرفوهش ولكن كانت تقول لي شكون آخر غناها غير صباح فخري تاخو نقطة بالأيدي
3: نور مهنة
0: نو لا مش توارثوها في نفس الوقت غناها معه معروف بها زيت شكون غنى قل المليحة غير صباح فخري
3: تونسي
0: لا
1: لبناني
0: شعصف
3: شرقي سوري
0: لكك
1: سوري زادة
0: غادي
3: شاسمها
0: في بلاد الشام
1: فهد بلين
0: نو ماكش بعيدة
2: وديع
0: ناظم الغزالي
3: ناظم الغزالي
0: يا سيدي هذه الغناية جعفور عندك زوز نقاط فيهم شوية زهر ما به زهر يا سيدي برفع الأيدي شكون اللي كتب قاعدت لقد قعدت والخوف بعينيها
2: كذا مسير قارئة الفنجان
0: قارئة الفنجان
2: نزار قبيني
0: برافو عليك دو بوان عند رافع ونحب نقول لكم اللي اغلب
4: والله المشكله
0: اغلب القصائد تبدل فيهم كلمات جلس على خاطر هي صحيت كانت لقد قعدت والخوف بعينيها تتامل فنجان المقلوب
3: كانت قعدت
0: نزار قباني غناها عبد الحليم حافظ رائعه قارئه الفنجان
3: سلماني هذا
0: تعادل تعادل ما بين رافع وجعفور نمشي للي بعده
4: مشكله
0: زينوبه
1: تفضل
0: يقول الشاعر
1: يقول
0: سلو قلبي غدا تسلى وتاب ما غير ما نبدل ما نكمل ولكن تحب لعل على الجمال له عتاب سلو قلبي غنية شكون الغنية اسمها سلو قلبي
2: هذه أم كلثوم
0: أم كلثوم نقطة رافع
2: أم كلثوم
4: أمان
2: العربية الفصحى أم كلثوم
0: توا ترفعوا الأيدي وتقولوا لي شكون الشاعر
2: أحمد رامي
0: غلط
2: أبو الفراس الحمداني
0: لا
2: متنبي
0: لا ترفعوا الأيدي
3: أحمد شوقي
4: يعجبكش
0: أحمد شوقي أمير الشعراء أحسن جعفور
1: والله برافو والله برافو
0: عليك
1: والله برافو
0: تحب تسمعهم شوية تبشروا الأغنية النجم
2: والله ملا القوم مفسخنا
0: على سلو قلبي
5: قلبي غدا
2: عمري ما سمعت
3: في قوت التراس
0: على الجمال له عتابة هيا سيدي برفع الأيدي شكون قال وشكون غنى أحن إلى خبز أمي.
3: مرسل خليفة.
0: برفع الأيد.
3: مرسل محمد. مرسل خليفة.
0: مرسل خليفة غنى.
3: غنى.
0: شكون نكتب؟
3: مرسل خليفة.
1: محمود درويش.
0: محمود درويش أحسن في نقطة زينوبة ونقطة رافع.
3: قيد
0: جميل. سايب زميلتك. سايب زميلتك.
3: أربعة. عشر مرات في كرتاش تغنيت. ولمستي أمي أحن. كل عام.
4: كتبت في السجن.
0: به. هذه غنية عندي أنا من أحسن الغنية العربية في حياتي.
3: أنا نبكي كنا نسمع.
0: يقول الشاعر مش على أحن إلى خبز أمي الغنية الجاي. مذناك جفاه مرقده وبكاه
3: وبك
0: ومكا ورحم عوده تغنيت هكا. أحسنتي اللي غنيها محمد عبد الوهاب. هذه نقطة لزينب. شكون كتب بالكلمات؟
3: أحمد شوقي.
0: أحمد شوقي جعفور. برافو عليك. نقطة لجعفور.
4: جيت باش نعمل لكم نقاطر.
0: ربي بغد ونعاود.
1: ما الغنية؟
5: وبكاه ورحم
0: رهيبة
5: وده مضناك جفاه.
3: يا البابور يا مون أمور خرجني من الزير.
1: ذاك علاش الدنيا تبرقص.
0: شكرا جعفور. جعفور شكون عوده؟ اش معناها عوده؟ مضناك جفاه مرقده.
3: مرقده
0: ما عادش يجيه النوم. جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده. اش معناه
3: عوده؟ هو كل بايل عوده.
0: لا اش معناه
3: رحم عوده؟
0: شكون العود نتاعو؟
3: العظام.
0: العباد اللي يجيوه يعودونه دوك اللي يزوروه مريض. دوك هو توفى خاطر رحم عوده. ترحموا عليه والله يرحمه.
3: الله يطول عليه مريض. قال الله يرحمك.
0: الاغنيه لمحمد عبد الوهاب والشاعر احمد شوقي امير شعراء. احسنت. ما بعد هذا زيديني عشقا زيديني
3: كذا مسير
4: زيديني
0: نقطين للناس كل
3: تلعب. تلعب. تلعب.

0: حطيت لك
1: آيه سيدي. ناس مع بعض لازمكم تعرفوا الحقيقة. نتمنى أفديه إن حفظ الهوى أو ضيع. ملك الفؤاد فما عساي أن أصنع. وبعديك في الغناء تبدلت شوية باش تولي القافية أسهل باش تولي الوزن أسهل.
2: عبد الحليم
1: لا طلعوا الفنانة يزي
3: أم كلثوم
1: نو
2: فايزة أحمد
3: قديم
2: نجاة صغيرة
3: فيروز
1: أقدم من نجاة
2: صباح
1: لحظة برك صباح
2: فخري
1: صحيت رباب أسمهين برافو عليك أفديه إن حفظ الهواء قصيدة ياسر مزيانة والشعر ما تنجموش تعرفوه لكن لازمنا نعرفوا أنه الكلمات الابن النبيه المصري ترى
4: جميل
1: جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها
4: عبد الحليم حافظ هذا
1: غنيها هي لكن عن الفنانة اللي هي مريت الغناء
2: ليلى مراد
1: لا
4: فايزة أحمد
1: لا
2: نردكش
1: ما هيش مصرية
3: أما أنا عودنا
1: جاءت معذبتي في غيهب الغسق
2: صباح
1: كأنها الكوكب الدري في الأفق
2: وردة
4: سمير أحمد
1: فيروز غنات معذبتي لسان الدين
5: معذبتي في غيهب الغسق
1: خلينا نحاولوا ناخذوا حاجة أخرى شكون غنى وكلمة شكون بالأخص أعطيني الناية
4: فيروز هي
2: فيروز طبعا
1: فالغناء سر الوجود إيديكم علي
3: أحمد
1: لا أعطيني الناية وغني فالغناء سر الوجود
2: معروف لا معروف اكتبها لها مغني آخر
3: قصيدة
1: أديب
3: جبران خليل جبران
1: برافو برافو كلمة جبران صحيت رباب برافو عليك ترى هذه خلينا نكملوا بها
2: قالت لي رباب تليفون كمبيوتر تليفون قلت فيروز في الاقبال
1: لا ما غزرتش ما غزرتش نسمعوا بعضنا اعطيني النايه وغني فيروز غنيت برشا حاجات كتبهم جبران مش كان هذه شكون ينجم يقول لي شكون كاتب الكلمات هذه مررتي بخاطري فكره
4: مررتي بخاطري
3: طارق عارف ترقاني
1: عبرتي ظلت الذكرى نسيتي الحزن شوقا للغد الافضل غنيت ريمي طارق العربي طرقان
5: ظلت الذكرى نسيت الحزن شوقا
1: حلوة اللعبة
2: حلوة والله زيدوا من الشعراء
1: غدوة غدوة نكمل
3: بالله ربحتكم وجاية روتار وربحتكم والنبي أربع نقاط زينب رافع ستة نقاط جعفر ستة نقاط ربيب سبع نقاط
1: برافو عليك ربيب وغدوة نكملوا التحدي هذايا
2: غدوة مش قايدانا
1: ميرسي بوكو
2: غدوة أنا مش نرشد
3: والله عليكم ما منا
2: والله نعم شكرا لنا زينب
4: ميرسي جعفر
2: ميرسي على كل شيء والماكلة والدنيا والجو هذاك
4: ربيب
2: ميرسي بوكو ميرسي ريم ميرسي ميرسي رافع
6: مرسي
2: فاروق مرسي بوكو سي المنصف شالا لاباس بابا
4: شالا لاباس سي المنصف
2: يا
4: مالي
2: هاي مرسي
7: ساعة سعيدة ساعة سعيدة خليك قريب فيم وراجعين في مونوبخي جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي
8: مونوبخي ديما معك 352-442 ألمع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة بثلاثة للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان اف ام اسبورغرام
9: تدلل تدلل
10: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 أكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم أحسن لفاريات وأعز لسوان ملازورنا في أقرب إيبير مارشي جيون لكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
9: تدلل
11: جيون إيام دللنا
7: على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فهم صوتكم ليسانسيال دو لانفو فلاش نيوز
12: موجز منتصف النهار ديوان فهم عسلمة
0: أعوان وإطارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز يلوحون بالدخول في تحركات نضالية قد تصل إلى الإضراب في حال تواصل ما وصفه بتفادي الإدارة للجلوس إلى طاولة الحوار وعدم الاستجابة لمطالبهم العالقة. جاء ذلك خلال اجتماع عام عقد اليوم الخميس بالمقر الاجتماعي للشركة تحت أشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، وخصص الاجتماع لتدارس الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة، حيث عبر المشاركون وفق ما جاء في بيان الاجتماع عن رفضهم لما اعتبروه

0: طرق إلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 8 سبتمبر 2026 المتعلق بتنظيم موسم الصيد، والذي ينص على منع صيد عدد من الأنواع بصفة بتة بهدف حمايتها، فضلا عن تحديد حصص الصيد اليومية وعدد الطرائد المسموح بقنصها. ودعت الجلسة كافة الصيادين إلى الالتزام بالقوانين والتراتيب المنظمة للصيد البري واحترام الفترات والمناطق والأنواع المسموح بصيدها، بما يساهم في حماية الثروة الحيوانية والبيئية. افتتاح الإدارة الجهوية لسحاب قبلي اليوم قسم العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بدوز بكلفة إجمالية تنهز المليون دينار. وضح المدير الجهوي لسحاب قبلي جوهر المكني في تصريحه لمراسل ديوان فما أن القسم الجديد يقدم خدمات طبية في 5 اختصاصات تشمل أمراض القلب والنساء وتوليد والعيون والدم السريري والطب النفسي. وبين المكني أن العيادات الخارجية توفر أيضا عيادات في الطب العام وطب الأسنان إلى جانب فحوصات تكميلية وتخطيط للقلب وللجنين ووحدة تبخير للأطفال، إضافة إلى فضاء للاستقبال والتسجيل وصيدلية خارجية. في أخبار العالم، متوسط سعر ديزل في الاتحاد الأوروبي يسجل مستوى قياسيا جديدا عند 2.24 أورو لللتر، فيما تواجه شركات الطيران الأوروبية تحديات للتعامل مع ارتفاع تكلفة الوقود في ظل صعوبة توفير الإمدادات. ممثلون عن الحكومة السورية وحزب الله اللبناني يجروا محادثات مباشرة وسرية في تركيا الشهر الماضي في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين، وفق ما نقلته وكالة رويترز اليوم نقلا عن 6 مصادر مطلعة. وقالت المصادر أن اللقاء هو الأول المعروف من نوعه بين الطرفين، وأن اجتماعا واحدا على الأقل عقد خلال شهر سبتمبر الفارط بدعوة من أجهزة الأمن والمخابرات التركية.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم ليس الديوان، أحلى ناس، أحلى لما تلقوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام، صوتكم.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
3: نصف نهار و 5 دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعوايد. معكم اليوم يا القار من برنامج هنا تونس مثل الجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة، نحاول معكم نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو آخر تطورات وضع البلاد، شنو وضع العالم، المنطقة. نحاولوا في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا نرجع على مختلف المستجدات. والحقيقة الساعة الأولانية إن شاء الله لليوم باش نخصوها للعودة على مختلف المراسيم والتنقيحات اللي صدرت البارح في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تنقيح جديد يشمل الفصل 24 من المرسوم 54. نحكي أيضا على تنقيح عدد من فصول مرسوم الصلح الجزائي. نحكي زاد على مرسوم جديد لتنقيح تركيبة هيئة الانتخابات ومدة عضوية أعضائها. فالرائد الرسمي أيضا صدر مرسوم جديد يعيد تنظيم المجالس البلدية ويحدد صلاحياتها في الجزء المتعلق بهيئة الانتخابات والمجالس البلدية. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري، وحاولوا نفهموا مع عدد من المسائل المتعلقة بالمستجد هذايا. بعد أكيد الساعة الثانية باش نمشيو لفقرة المقال. مقال اليوم تحت عنوان هل ينجح العراق في احتواء التهديدات الأمنية بعد انسحاب قوات التحالف الدولي. المقال اللي اختاره لنا طارق الكحلاوي، ومعه باش نعرفوا التفاصيل والمعطيات. وآخر الحصة فقرة بالأرقام، السؤال اللي اختاره لنا نور الفارسي اليوم، أبرز أوراق القوة التي تحكم الصراع بين واشنطن وطهران. آخر المعطيات الأرقام نقاها آخر الحصة في فقرة بالأرقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا طوى. مرحبا بك العادة بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم مقترحاتكم، إذا كان فما مواضيع مولفات تحبونا نطرحوها في الحصة إن شاء الله بشرفكم من طوى حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة على يميني طارق الكحلاوي. طارق أهلا وسهلا، مرحبا.

0: مرحبا ابتسام، مرحبا سرحان، مرحبا فريق الاعداد، بكل المستمعات مشاهدات مستمعين مشاهدين.
1: نتصورك عديت لي لكن فرق قد الرسمي طارق،
2: والله لا ما همش نصوص طويله الحقيقه، ما كان مهم الاستماع لاراء الناس اللي ربما تفهم في اختصاصات معينه، وهذاك باش نحاولوا نعملوه اونتراتر من بعد يعني للتعليق عليها.
1: هذا هو طارق وسرحان خوي، اهلا وسهلا ومرحبا.
3: اهلا وسهلا، مرحبا ابتسام، مرحبا طارق، مرحبا بالناس يسمعوا فينا الكل، وتحيه خاصه لزميلنا نور الفارسي. فما بلاغ لازم نقوله للمواطنين توانسه انه نور الفارسي اليوم راهو جاب كرهبته، معناها البحيره واحد، وباش يروحوا مع حكايه الاربعه كيك. دونك بلاغ رسمي هذا المواطنين التوانسه الكل اللي باش يروحوا في الوقت هذاك يردوا بالهم
1: نيه نور،
3: وطلب من السلطات انه تفرغ الكياس يعني حفاظا على سلامه المواطنين التوانسه الكل، واللي عنده قضيه يا اما قبل الاربعه يروح والا بعد السته، معناها في انتظار انه نور يروح.
1: خاطر هو ساعتين مينيموم ثلاث سوايع
3: باش يوصل في الكياس. انا ما نضمنش سلامه حتى حد، لانه كي تشوفوا معناها كيفاش قراها الكهرباء هنا بعد الراديو حاجه اعجوبه، اول مره في تاريخ السيارات من اللي بدات الناس معناها تركب في الكهرباء واحد قال بالطريقه هذه.
1: بالصدفه لقاك انت بربي خليك يا سرحان كتعمل عليهم زي
3: حفاظا على سلامه مواطنين تونس الكل يسكنوا في العاصمه من البريود هذيك من الاربعه حتى للسته، ماذا بكم يا اما في الدار يا اما في الخدمه تردوا بالكم، حتى اللي يروح نور بعدنا نعملوا بلاغ رسمي لنور صايي يوصل للدار لاباس، ومن بعد ترجع الحركه عاديه معناها.
1: لا وقلبه كبير، قال ابتسام تحب نوصله، قلت له يعطيك الصحه شكرا على رحابتك.
3: عرض عليك الوصله؟
1: لا لا قلت له لا، قلت له مازلت حاجتي بروحي.
3: هي من المروج توصل معناها في 1 ديسمبر ان شاء الله.
1: مرحبا بكم سرحان وطارق، وتحية للناس الكل، وتحية بتوع الفريق اللي أملكم الحصة حسام فاروق ونور. المرة ذي كما قلت لكم بالبداية إن شاء الله بشتون بفخرة الأكتواليتي.
4: الأكتواليتي
1: كما قلت لكم جملة من المراسيم أو المشاريع والتنقيحات البارح باش نرجع عليها تباعا، والحقيقة باش نبدأ بالمرسوم عدد 1 لسنة 2026 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. الغاء أساسا أو ربما التنقيحات أساسا شملت بدرجة كبيرة الفصل 24 طارق، الفصل خلينا نقول اللي أثار نقاش وجدل كبير على مستوى الفضاء العام وفي إطار اليوم الساحة السياسية والوطنية. الفصل 24 واللي من خلاله صارت عدد كبير من الإحالات وغيره، ونحكي زاد على عدد من القضايا. دونك شنو اللي تغير في الفصل هذايا؟ خلينا نقول تم الاستغناء عن العقوبة السجنية والابقاء على الخطية المالية من 10,000 الى 20,000 دينار، وعند العود وقتها تكون فما خلينا نقول العقوبة السجنية لمدة 6 أشهر وبخطية قدرها 50,000 دينار. حاولنا لهنا نبسطوا اكثر بتبع التنقيح الشمل المرسوم عدد 54 واللي حتى التنقيح متاحه في عد ذاته طارق أثار نقاش البارح بين اللي يقول لك هي خطوة إيجابية اليوم نجم تكون بوادر انفراج في علاقة بمرسوم أثار برشا جدل، وكان إجماع كبير طارق بأنه المرسوم هذايا والفصل 24 منه لازم يصير الإلغاء متاعه تماما. في البداية طارق فاش لقيت تنقيح فصل 24 من المرسوم، قراءتك ليه والنقاش اللي بدوره تفتح حول الموضوع؟ تفضل.
0: أنا نحب نعمل ملاحظة ابتسام بشكل عام حول توقيت التنقيحات هذه ومغزى ذلك، ومن بعد نتحدث على يعني المرسوم 54 فصل 24، وسأحاول توصيف سياسي لما يحدث وليس موقف سياسي لما يحدث، لأنه فما زوز مستويات مختلفة. اللي يحب يركز على الإيجابي ربما يحب يركز يعتبر السلطة عملت حاجة إيجابية، واللي يحب يركز على السلبي بيقول في إطار المعارضة، وهذا طبيعي ومعقول ومفهوم. أنا نحاول نوصف المعنى متاع اللي صار والأثار متاعه أكثر منه باش ناخذ موقف سياسي. بالنسبة للتوقيت والقرارات هذه بشكل عام، بيان سور هذه مجلس وزراء مشابه لمجلس وزراء صار العام اللي فات تقريبا في نفس التوقيت فترة قليلة قبل عودة البرلمان، مراسيم اللي من خلالها يمكن للرئيس التشريع في زمن العطلة البرلمانية، ولا أعتقد أن ذلك مثلا مصادفة خاصة بالنسبة للمرسوم 54 وحتى بالنسبة للمراسيم الأخرى كيف الصلح الجزائي. علاش؟ على خاطر بعض هذه المراسيم
2: وفي النهاية كلها يعكس التصور العام للرئيس بعد 25 جويلية. يجب أن نذكر الرئيس قضى أكثر من عام ونصف بعد 25 جويلية هو السلطة التنفيذية وهو المشرع. وعدد من المراسيم منها المرسوم 54 منها مرسوم الصلح الجزائي هي مراسيم الرئيس. من المعلوم أن البرلمان حاول طرح مشاريع لتنقيح مقترحات ولا مشاريع تسميه سرحان، أنا ديما ننسى الفرق، كي البرلمان هو اللي يقترح مشروع
1: مقترح
2: يعني البرلمان اقترح تنقيحات أو حاول تنقيح المرسوم 54 أكثر من مرة ولم يمر ذلك، أو المكتب المجلس أجل ذلك أو وضعه في الرفوف، أو المغزى السياسي المحصلة السياسية كأن المرسوم 54 لا يمكن أن يمسه إلا الرئيس، هو من بادر به، من شرعه، من أقامه. وهنا معناتها أكيد الرسالة السياسية هي التراتبية الموجودة في الدستور 22 اللي تقعد السلطة التنفيذية عندها يعني علوية أكثر من السلطة التشريعية، بما فيها أن السلطة التشريعية لا تستطيع أن تسائل أو تعزل الرئيس اللي هو موجود في أنظمة رئاسية أخرى من أشهرها النظام الأمريكي. لكن في دستور 22 العلوية واضحة للسلطة التنفيذية والإدارة اللي يشرف عليها الرئيس. هذه بشكل عام. نمشي طول التنقيح نفسه. التنقيح خنقول أتى بعده، وهذا معناته توصيف موضوعي لا فيه للدعم للإدانة، لأنه بعد مرور 4 سنوات من التنديد المتواصل، والتنديد المتواصل اللي مش خاص فقط بالنخبة، حتى بمواطنين عاديين اللي كانوا يراو في هالمرسوم هذايا أصبح ذريعة واضحة للملاحقة على أساس الرأي، حتى من حزام الرئيس، حتى من الناس المساندة لما يسمى مسار 25 جويلية. كانت التنديدات متواصلة بخلاف المنظمات المهنية وعلى رأسها عندها نقابة الصحفيين، لأنه عدد ممن تضرروا من المرسوم هم إعلاميون، وبالتالي تصدرت نقابة الصحفيين الحملة ضد هذا الفصل، فصل 24 من مرسوم 54. لازم نذكره اللي هو في الأصل جاء في إطار التوائم مع اتفاقات أوروبية لمواجهة القرصنة الإلكترونية واستعمال الإنترنت ضد المواطنين الآخرين، ما عنده حتى علاقة بمسائل الثلب ومسائل كذا. هذا نحكي المرجع الأوروبي ما عنده حتى علاقة بذلك، لكن المرسوم الذي صدر بقرار رئاسي بعد 25 جويلية تضمن هذا الفصل، ولا أعتقد أنه الرئيس ومن في حزامه ليس واعيا بأنه على مدى 4 سنوات كم شخص انتهى إلى السجن بسبب هذا المرسوم. وهنا نحب نأكد ربما على المواطنين اللي ما همش معروفين. البارح والله قريت تدوينة لناشط كان قريبا من الرئيس وكان داعما له، المنصف الهويتي، اللي هو كتب تدوينة وانتهى على إثرها إلى السجن على أساس المرسوم 54. لكن ما حكيش فقط على روحه، هو ناشط مدني وسياسي على الأقل معروف في جندوبة، يا سيدي مش معروف في البلايس الأخرى. لكن لفت انتباهي الحقيقة الأمثلة اللي تحدث عليها الأخرى اللي يمتع مواطنين، كما قلوا مواطنين، كلنا مواطنين، هو لكن هالتعبير اللي ولا كينو أهدوني متاع اللي ما عندهمش صفة ما عندهمش شهرة واللي هم الناس، يعني أي واحد يكتب في الفيسبوك كتبوا بيانسور حاجات النجم ونتناقشوا حولها، لكن زوز منهم انتهوا إلى حالة نفسية صعبة، ومنهم واحد مشى للرازي بعد قضائه السجن بسبب مرسوم 54، وذو ما نسمعوش بيهم. لأنه أنا سمعت معندها بعض على الأقل التعليقات قالوا حتى ما عاش يقع استعماله مرسوم 54، ليه ربما عاش يقع استعماله الناس معروفة، أما عموم الناس راه قاعد يتم استعماله فيهم. والنقطة الثانية الحقيقة هو أنه المشكل ليس فقط في التشريعات. البعض قال أونتر بارانتيز المشكلة في السياسة الجزائية وليس في التشريعات، البعض الآخر قال لي المشكلة في التشريعات، هو المشكلة في الزوز. أولا السياسة الجزائية للدولة اللي احيانا لا اذا كانت تحب تكون تسلطيه لا تحتاج الى تشريعات على المقاس باش تكون تسلطيه، تجي تستعمل اي حاجه وتاولها بالطريقه اللي تحب عليها
0: لتمارس سياسة تسلطية. وأهم مثال على هذا استعمال الفصل 86 اللي هو يتحدث على مكالمات هاتفية لا علاقة له بالإنترنت، والمكالمات هاتفية للإزعاج تعمل وقت ما فماش إنترنت في الثمانينات، يقع استعماله للملاحقة على تدوينات في فيسبوك، ومنهم ناس عندهم حصانة، منهم السعيداني اللي دخل السجن على أساس الفصل 86. يعني كي تكون فما سياسة جزائية للملاحقة على الرأي فإنه مش مهم شنو دونك المشكل هو لهنا. ساعة خلينا نتفقوا اللي المشكل مع الفصل 24 في المرسوم 54 ليس لوجوده في ذاته، بل لسياسة جزائية توظفه مثل ما توظف غيره كيف الفصل 86. دونك اللي يلزم التركيز عليه هو هذا، باهي أنه يقع مراجعة، بمعنى باهي بعد كل هذا التنديد مهما تصير مراجعة الفصل 24 ويولي الثلب كما عدد دول الديمقراطية الأخرى إذا كان فما ثلب وتم إثباته خطية مالية موجود هذا في بريطانيا، بالرغم اللي فما لا محالة عنا مرسوم، المرسوم 115 اللي نجم يعنى بذلك، لكن السياسة الجزائية هو ما يجب مناقشته. والتشريعات أيضا مهمة، الناس قالوا لي مش مهمة التشريعات مهمة، لا لا مهمة، وهذه الصراعات من أجل فرض الحق الدستوري في حرية التعبير الذي اتفقت حوله كل الدساتير التونسية من دستور 56 ونحن جايين. فرض هذا الحق الدستوري هو أيضا معركة حول التشريعات، التشريعات الجديدة والقديمة. ها الأولاد اللي دخلوا للسجن والموقفين توا في المسيرات، المسيرة تاع نهار السبت اللي صارت السبت اللي قبل اللي فات حول أسطول الصمود، أخي مرسوم 54 دي أنا أنا قريت فصول وقوانين يا سرحان أول مرة نقرأ الشعارات المهيجة، إذا ظاهر بتاع كعوام بالحق ككح الشعارات. ما هي الشعارات المهيجة؟ شنو المهيجة؟ تقولش عليه الإنسان كأنه هكا دجاجة وجيت عمله مهيجة، يعني فما مايند سيت كامل، ذهنية كاملة لا تقبل أنه الرأي لا يجرم، الفكرة لا تجرم. ما معنى ما يهيج أخي؟ واحدة هي نوع من المخدرات هو بشي يهيج الرأي اللي هو يستبطنه تجريما للرأي. وبالتالي حتى التشريعات مهيجة، حتى التشريعات مهمة، ومهم الصراع من أجل تغييرها وملائمة التشريعات على أساس الحقوق الدستورية هو مهم. كلمة أخيرة، شفت البعض قال البارح عمل خطر نظرية المؤامرة منتشرة نلقاوها لدى السلطة، يعني الدولة عندها تنتج نظرية المؤامرة، أصبحت بشكل بعدها المؤامراتية المؤامراتية أي حاجة رأي قائمة. أيضا المعارضة البارح شفت يعني تقابل السفير الأمريكي مع وزيرة العدل، إذن هذا دليل اللي ذاك أمريكا قالت الدولة أنها تغير هذا كلام. معليش أقول هذا كلام خاطر مو ساعات واحدة مثالش نحلو الوضع الداخلي والحقوق والحريات، أما يسمح حتى أدنى من فهم الجيوسياسي للوضعي. إدارة ترامب لا يهمها من ألفه إلى يائه مواضيع حقوق الحقوق والتعبير والرأي والديمقراطية والنهج السائد لإدارة ترامب، وهذا نفهمه حتى من التصريحات بتاع السفير الأمريكي لهنا اللي مثل إدارة ترامب، هو قريب منها ما عندوش خلفية دبلوماسية، خلفيته بالأساس سياسية، يعني ترامبي يعني تابع لترامب أكثر منه تابع الخارجية الأمريكية، اللي هو التركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار والجانب الأمني والعسكري. ما يهمهمش الحقوق والحريات الولايات المتحدة، الإدارة الحالية لا يهمها ذلك، وإذا استعملتها فلأنه طرف معين وقف ضدها جيوسياسيا. دونك هذه مهم جدا أنه نقولوه، لأنه زاد حد أدنى على الأقل من نظرة العقلانية والمؤامراتية مهما كان مصدرها. يعني التحليل الدائم بالمؤامرة اللي نحب نقوله لهنا هو مضر بحد أدنى من العقلانية في فهم المشهد السياسي.
1: هو واضح طارق، أكيد بشرط أن أسمعك سرحان الشيخاوي في علاقة بالتنقيح اللي يشمل الفصل 24 من المرسوم عدد 54، واللي كان خلينا نقوله محور نقاش كبير البارح.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: نص نهار و 23 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، مازلنا باش نواصلوا معكم على مختلف المراسيم والتنقيحات ومشاريع القوانين اللي هبطت البارح على مستوى الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. انطلقنا في الحديث عن تنقيح الفصل 24 من المرسوم عدد 54، إلغاء العقوبة السجنية كعقوبة أصلية، الإبقاء على الخطايا المالية من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار، وعند العود تصبح التهمة أو العقاب عفوا السجن مدة 6 أشهر وخطية قدرها 50,000 دينار. ومباشرة مش نعطيك الكلمة سرحان، تفضل.
2: وابتسام، خلينا ندخل شوي في التقنية بعد طاو نمشي ونحلو بالمسألة السياسية لأنه مهم. البارح احنا وقتي نحكيه على إمكانية التنقيح في علاقة بالمرسوم 54 ما كانتش عنا المعطيات، لأنه وقتها ابتسام معناها مازال ما اصدرش الرائد الرسمي. دوب ما خرجنا نحن اصدر الرائد الرسمي كانت فيه التفاصيل اللي باش نحكيه عليها طاو. في مستوى بنية المرسوم فما حاجة تتغيرت عليها، يعني في مستوى السياق العام اللي تبني عليه المرسوم فما حاجة تتغيرت. أولا نحكي على إلغاء العقوبة السجنية في الجريمة لأول مرة. الناس كلها معناها تبعت المسألة هذه، معناها من 5 أعوام مع خطية مالية اللي توصل حتى 50,000 دينار. نحكي في النص الجديد ما فماش عقوبة سجنية، فما خطية مالية من 10,000 حتى 20,000 دينار، وفما إحداث لمفهوم العود، يعني في حالة ما هذا يعني مسألة جديدة ومسار جديد داخل المرسوم. في حالة العود نولو نحكي على العقوبة السجنية اللي هي 6 شهور، ونولو نحكي وزادة أيضا على العقوبات المالية. هذا في علاقة بالمسألة العقابية. في علاقة بداخل النص ديما نحن نحكي ابتسام على المرسوم 54 في علاقة فصل 24، لأنه من أهم الفصول موجودة في المرسوم هذا، ومن أهم الفصول اللي جرت الناس

0: نقابات ومنظمات وغيره بما فيهم نقابة الصحفيين على رأسهم نقابة الصحفيين تحت شغله وغيره. وكانت فما حتى تحركات احتجاجية رفعة لشعارات تغيير مرسوم 54. بقدر ما المرسوم 54 فيه مشكل وبقدر ما الفصل 24 فيه مشكل، وقلنا نحن راو مرسوم هذا في شكله العام وفي التوجه العام مش موجه للصحفيين لا للسياسيين للغير، لكن بعد تم استعماله في السياقة هذه. لكن المشكل الأعمق مش في تركيبة النص بقدر ما هو في تأويل النص. هذا المشكل، أنه حكينا نحن في أكثر من فترة أنه تم الانزياح بهذا النص إلى مسارات أخرى. النص هذا تم اعتماد المصطلحات الموجودة فيه والتركيبة متاع الفصل 24 ومشيت في سياقات أنه قلنا أصبحت سيفا مسلطا على الصحفيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني وغيره. وبالتالي التعديل هذا مهم، مهم جدا التعديل. لكن الأهم التعديل أن نضمن أنه ما نرجعوش إلى نفس السياقات القديمة في مستوى الاستعمال، خاصة وأنه عندك أنت فصل 83 متعلق بمجال الاتصالات، وأنه مازال عندك أيضا فصل 24 موجود في 54. رأوا العكس بعض العباد أنا سمعتهم يحكيوا على أساس أنه تم حذف هذا النص، ما تمش حذفه، تم تعديل الفصل 24 مش حذفه. مهم جدا أنه نحكيه في المسائل التقنية والتعديل وغيره، لكن الأهم من هذا الكل أنه تكون فما إرادة جزائية بأنه نحن ما نواصلوش في نفس المسار متاع استعمال الفصول هذه، لأنه نجم يخرج من الفصل 24 مرسوم 54 ويمشي فصل 83 متاع مجلة الاتصالات ونقعدوا في نفس المربع تقريبا. تقولي العقوبات تختلف، أوكي العقوبات تختلف، لكن أيضا نقعدوا في نفس المسار الجزائي اللي هو فيه عقوبة سجنية وأيضا فيه عقوبة مالية. وهذا معناه تحكيه فيه برشا مرات. وبالتالي كما نقوله ابتسام، مهم جدا أنه نحكيه على التعديل، مهم جدا الناحية التقنية أنه مرسوم هذا تعدل، لكن الأهم من هذا الكل أن ما نقعدوش نمشيه في نفس المسار. نقطة أخيرة نحب نختم بها، مجلس نواب الشعب تقريبا على امتداد 3 سنوات نحكيه في نفس الموضوع اللي هو تعديل المرسوم 54، وصار مقترح داخل البرلمان وصار معناه نقاشات وغيره سواء في أروقة البرلمان حتى داخل اللجنة، لكن المقترح هذا اللي في عناصره الكبرى تقريبا يشبه رول التعديل اللي عمله رئيس الجمهورية في المرسوم الصادر، لكن تعطل هذا المسار كليا به. فما سؤال جوهري لهنا يتطرح، وقت رئيس الجمهورية عدل النصوص بعد أن نرجعه بشكل تفصيلي بالنص بالنص، وقت رئيس الجمهورية عدل هو بمراسيم كل النصوص القانونية ذات الطابع الجدلي والإشكالي، يعدل المرسوم 54 ويعدل النص المتعلق أساسا مش تحكيه عليه تو بتاع الصلح الجزائي وغيره، والمسألة المتعلقة بالانتخابات والمسألة المتعلقة بالبلديات. وبالتالي ماذا بقي للبرلمان من دور؟ تقديري خاصة المسائل الكبرى اللي مفروض البرلمان يكون موجود فيها ويكون محطة أساسية فيها غاب تماما عليها، وكان عاجزا أمام المحطات الأساسية. لم يبقى له سوى المصادقة على قانون المالية وإدخال بعض التعديلات في مشروع قانون المالية، ومن بعد كالعادة التعديلات اللي يتم إدخالها لا يتم تطبيقه. وبالتالي هنا سؤال جوهري في صميم وجود هذا البرلمان، صحيح نحكيه على وظيفة بالمفهوم الدستوري مش نحكيه على سلطة، لكن حتى هذه الوظيفة أصبحت ضعيفة جدا أمام الرأي العام التونسي، وهذا رغو عامل قلق كبير حتى داخل النواب. بالتالي سؤال مركزي حول وظيفة البرلمان ودور البرلمان في هذه المرحلة التاريخية، وخاصة النواب اللي موجودين لتعطيل الكثير من المبادرات، لأن المبادرة اللي كانوا قاموا بها النواب كانت نجم تتعدى داخل البرلمان، لكن فما برشا نواب كانوا موجودين في الأروقة وحاولوا قدر الإمكان أنهم يعطوا المسار متاع التعديل هذا. وبالتالي قدر ما نحكيه ابتسام على تعديلات مهمة، قدر ما نطرحه أيضا السؤال المركزي والجوهري والوجودي في علاقة بوجود هذا البرلمان ووظيفته وشنو قاعد يعمل تحديدا.
1: واضح سرحان، واحنا شفنا حتى البارح تدوينات لبعض النواب في علاقة بأنه عودوا ذكروا بأنهم قدموا مقترح في علاقة بتنقيح الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وقاموا بالدور الموكول لهم في علاقة بالجانب التشريعي، واختلفت زاد الرؤية والخلينا نقول التوصيف لتنقيح المرسوم 54 من نائب إلى آخر، بين اللي يقول لك في الأخير معناه صار التنقيح وكانت هذه الهدف سواء كان من الوظيفة التنفيذية أو من الوظيفة التشريعية، فمشكون يقول مثلا لأنه احنا قدمنا مقترح وغير، ويتسائل كما تسألت أنت أنه أي دور باش يكون للبرلمان. وإحنا أكيد ما زلنا باش نوصل معكم ساعتنا الأولانية، بعد شوية باش نحكي على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وباش نحكي على مرسوم المجالس البلدية. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف النطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد تليل المنصري.

0: ولكن قبل هذية نخرج معكم فاصل صغير وراجعين.
1: هنا تونس.
2: ليس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
1: 352-442 ألمع المحلين والمختصين، تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
2: ديوان فام
1: صوتكم
2: في تونس الكبرى
1: على 93.5 هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
0: نصف نهار و32 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا باش نوصل معكم بقية الأخبار الملفات والمستجدات، وكما قلت لكم في بداية الحصة باش نرجو على مختلف المراسيم والتنقيحات اللي صدرت البارح على مستوى الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. نحاولوا نقدموا ونسمعوا قراءة ولادوني في البلاتو ونحاولوا نرجعوا على مختلف السياقات اللي تجي في إطار هذه التنقيحات، ومن بين أيضا المراسيم اللي شفناها البارح والمرسوم عدد 3 لسنة 2026 واللي يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ فيه 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الحديث بأكثر تفاصيل احنا حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف محمد التليلي المنصري نطق رسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. محمد أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بك اتصال بالحضور الكريم وبكل المستمعين والمشاهدين.
0: مرحبا بك سي محمد، مشكور على قبولك التدخل معنا. وباش نبدأ لك بالفصل الرابع من المرسوم عدد 3 لسنة 2026 سي محمد، اللي فيه أساسا يواصل أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعينون وفق أحكام المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة مجلس هيئة جديد وفقا لأحكام هذا المرسوم. هل تعتبر سي محمد التليلي المنصري أنه قد حسم الجدل في علاقة بوضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القانونية ووضعيتها اليوم بهذا الفصل وبهذا التنقيح سي محمد؟
3: شكرا. هو في الواقع كقراءة أولى للمراسيم، هما ثم زوج مراسيم يهم المجال الانتخابي بصفة عامة، ونجيك على بعض شوية على بعض التفصيلات. هو المرسوم عدد 3 بطبيعة الحال والمرسوم عدد 4
0: متعلق بالمجلس البلدية.
3: واو كذلك المرسوم عدد 3 هذا اللي المؤرخ 30 سبتمبر 2026 هو بطبيعة الحال يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. هذا شنو يعني؟ معنا ثلاثة ملاحظات في خصوص المرسوم هذا. أولا المرسوم هذا أصبحنا الآن أمام مطابقة للنصوص التشريعية لنص الدستور. نعرف أن نص الدستور ينص على كونه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة دستورية. بطبيعة الحال هي تتركب من 9 أعضاء ولمدة زمنية قدرها 6 سنوات غير قابلة للتجديد. المرسوم بتاع 22 كان ينص على 7 أعضاء وعلى مدة زمنية قدرها 4 سنوات. يعني كنا في حاجة إلى ضرورة مطابقة للنصوص التشريعية لنص الدستور، وهذا اللي صار. هذا مهم في خصوص التطابق، يعني ليس هناك تناقض حالي ما بين النصوص القانونية مع أحكام الدستور اللي هو القاعدة العليا. الملاحظة الثانية هو كونه هذا المرسوم بطبيعة الحال اللي يحدد التركيبة ب9 على كما جاء به الدستور وكذلك المدة الزمنية ب6 سنوات. الملاحظة في خصوص التركيبة هو أنه أضاف زوج اختصاصات
0: اللي هم
3: بالإضافة إلى الاختصاص السابق اللي هو اختصاص في الأحصاء، وهذا مهم في وجود هذه العضوية لتركيبة مجلس الهيئة باعتبار أنه يفيد مجلس الهيئة خاصة في كل ما يتعلق بمسائل التحيين أو توزيع المراكز الاقتراع أو توزيع المكاتب إلى آخره. وكذلك الاختصاص الثاني اللي هو الدبلوماسي المتقاعد. أنا نعتبر كذلك هو الوجود مهم. علاش؟ لأنه نعرف كل وأن يلزم يكون ثم هذه تقريبا ما يعادل التركيبة بتاع قبل اللي هو ممثل على التونسيين بالخارج. كل ما يتعلق بالانتخابات في الخارج، نعرف تونس تعمل في انتخابات في 47 دولة تقريبا في 5 قارات، هذا يتطلب خبرة في خصوص توزيع المواد الانتخابية وكذلك في التعامل مع المواطنين بالخارج والتسجيل متاعهم وإلى آخره. كذلك أعتبر أنه وجوده مهم. إذن التركيبة كملت، أصبحت 9 أعضاء باختصاصات مختلفة، وكل هذه الاختصاصات مهمة في تركيبة مجلس الهيئة. الملاحظة الأخرى وهي تتعلق بالحقوق الأحكام الانتقالية وخاصة الفصل الرابع اللي اعتبروا أنه بطبيعة الحال وأنه الأعضاء الحاليين يبقوا يمارسوا مهامهم إلى حين مباشرة التركيبة الجديدة. وهذا بطبيعة الحال مهم جدا. ليش؟ لأنه يتفادى مسألة الشعور داخل مؤسسات الدولة، ويتماشى كذلك مع مبدأ وأنه عمل يتواصل متاع المؤسسات متاع الإدارة بصفة عامة، لأنه هيئة الانتخابات كما تعرفوا حاليا تشرف على عديد الالتزامات مثل الانتخابات الجزئية، مثل سحب الوكالة، مثل رئيس الهيئة اللي هو عنده سلطات التسيير المالي والإداري، وكذلك بطبيعة الحال نشرفوا على القرعة الدورية لكل المجالس المحلية والجهوية. وهذا يتطلب وأنه مواصلة العمل إلى حين التركيبة الجديدة.
0: أنا باش نسألك على النقطة هذية، إلى حين مباشرة مجلس هيئة جديدة وفقا لأحكام هذا المرسوم. يقول لك الجملة ذي ربما مفتوحة شوية سي محمد التليلي المنصري، كيفاش باش يصير تحديد وقتاش باش يصير تركيز مجلس هيئة جديد اليوم؟ معناها مواصلة عملكم اليوم كأعضاء مجلس الهيئة الحالية وقتاش باش يكون؟ هل تم ضبط الفترة وإلا كيفاش؟ خاطر جزء من النقاش والتساؤلات مشات في الاتجاه هذا سي محمد.
3: وبالنص وبالدستور وبالمرسوم ما فماش يعني المسألة مطروحة، ونعطاك هو الطريقة كيفاش يوقع العملية متاع التعيين، معناها معطاش هو مدة زمنية
0: معينة أو محددة
3: معطاش، لكن معناها هذه كلها أعمال خارج على إرادة الهيئة. احنا اللي يهمنا هو أنه نواصل أعمالنا بدون حتى معناها إشكال. وين يجي التركيبة الجديدة؟ بطبيعة الحال باش يوقع تسليم المهام بصفة رسمية، هذا ما فيش حتى أدنى شك على حسب معنى الدستور، لكن راهو ضروري وجود النص هذا لتفادي الشغور، خاصة الأعمال اللي تقوم بها الهيئة على مستوى العمل الإداري والانتخابي وكذلك حتى على مستوى اللجان.
0: باهي، باش نرجع معاك للمرسوم عدد 4 قبل ما نختم معاك سي محمد اللي منصري وأنت حبيت تحكي عليه. هو المرسوم المتعلق بالمجالس البلدية، ونتذكر قبل وقت لي في أكثر من مرة نسألوا عن موعد الانتخابات البلدية والتحذير لها. يظل كانت من بين المسائل اللي كان لازم يصير واضحة المرسوم هذية ومسائل أخرى إجرائية أو قانونية. لو كان نسمع رأيك في النقطة هذه سي محمد.
3: هو تقدم مهم، لأنه أكدت في العديد المناسبات حتى في مناسبات التدخل معكم أنتم أكدت أنه رانا في حاجة بالنسبة للانتخابات البلدية إلى زوج نصوص قانونية لاستكمال الجانب التشريعي للانتخابات البلدية. النص التشريعي الأول اللي هو إصدار 2023 وهو المرسوم عدد 8 ذاك اللي نقح لقانون الانتخابي في الباب المتعلق بالانتخابات البلدية، وأصبحت الانتخابات البلدية على الأفراد أو ما يسمى بالقائمات المفتوحة. وكيفاش أن رئيس البلدية أصبح معاش ينتخب من الأعضاء بل من يتحصل أكثر عدد من الأصوات إلى آخره. هذيك معناها النص القانوني الأول اصدر. هذا النص التشريعي الثاني اكدنا في عدد المناسبات لانه ضروري الغاء مجال التجمعات المحليه. ليش؟ لان لم تعد تتماشى مع النظام القانوني الجديد اللي كان معمول على النظام على القائمات. جاء هذا يعتبر بمثابه القانون الاساسي للبلديات. يعني اللي نحب ناكد عليه هو انه الجانب التشريعي الان للانتخابات البلديه كمل. عندنا قانون اساسي للبلديات بمقتضى المرسوم على 4، وعندنا القانون الانتخابي اللي جاء بال الانتخابات على الافراد. اظن نصوص قانونيه مهمين. تبقى الملاحظه المهمه اللي نحب ناكد عليها هو كون ما يعنيش وانه وجود زوج نصوص هذه وانه هيئه الانتخابات ستمر مباشره الى تنظيم هذه الانتخابات. ليش؟ خاطر الانتخابات البلديه ليست انتخابات دوريه معلومه بصفه مسبقه، تبقى دائما في حاجه الى قرار سياسي. نحن في حاجه الى امر دعوه الناخبين اللي يبقى دائما شرط شكلي وجوبي لإجراء كل المسارات الانتخابية. بالنسبة لنا احنا ديما نأكدوا على جاهزيتنا حاليا الجاهزية موجودة على مستوى البشري والتشريعي واللوجستي. نبقى دائما في حاجة إلى أمر دعوة الناخبين. بالوقت يصدر أمر دعوة الناخبين نمر مباشرة إلى تنظيم هذه الانتخابات والمصادقة على الرزنانة. وراء الوقت كذلك ما زال يسمح خاصة والانتخابات البلدية راهي تجرى في دورة واحدة وليس على دورتين.
0: باهي أقعد معي سي محمد المنصري تفاعل من طارق الكحلي ونخدم معك. هاي تفضل طارق.
4: مرحبا سيد ليلي المنصري. أولا نحب من عندك ساعة تفاعل على تنقيح المرسوم 54 لأنه يعني من أكثر المؤسسات التي استعملت المرسوم 54 للشكاية القانونية هي الهيئة المستقلة للانتخابات. واضح من خلال هذه المراجعة أن هناك إقرارا بأن العقوبات التي كان منصوص عليها في المرسوم 54 فصل 24 بصيغته السابقة كان مشددا جدا ويمس بالحق الدستوري لحرية التعبير. النقطة الثانية، أنت طبعا سيد ليلي المنصري عشت هيئات مستقلة مختلفة للانتخابات، عشت هيئة مستقلة سابقة على 25 جويلية وهيئة مستقلة أخرى لاحقة، و يعني عشت أيضا في إطار دستورين تقريبا. نحب تعليق من عندك من زاوية مبدأ الاستقلالية، الحفاظ على استقلالية الهيئة. الآن تقريبا كل أغلبية أعضاء الهيئة ستعينهم الإدارة، لأنه حتى المؤسسات العمومية بفيها الإحصاء اللي قلت عليها، وزارة الخارجية التي يمكن هي معنية باقتراح دبلوماسي متقاعد، والرئيس نفسه بشكل مباشر يعين أغلب أعضاء الهيئة. والنقطة الأخرى أنه حتى القضاة لحد الآن ما عندناش مجلس للقضاء، ما عندها مجلس القضاء العدلي غير قائم، وبما يعني أنه معظم الأعضاء هم معينين من الإدارة التنفيذية المعنية هي نفسها بالانتخابات، الرئيس معني بالانتخابات. والسؤال الأكبر في هذا الكل أنه بعدم تحديد أجل لبقاء الهيئة كما هي، هذه الهيئة تقريبا اللي هي في شكل مؤقت ما هيش الهيئة بشكلها الكامل، وعدم الإشارة إلى علاقة هل باش تستمر الهيئة إلى الانتخابات الرئاسية اللي هي باش تكون من أهم الانتخابات، يعني انتخابات بلدية مهمة والتشريع مهمة، انتخابات رئاسية بسبب الدستور 22 وطبيعة النظام السياسي هي الأهم، باش تبقاو تقريبا انتوما بدون تحديد. يعني عدم تحديد الأجل هو أيضا يمكن أن يمس مبدأ استقلالية الهيئة. ما هو تعليقك على النقطتين، مبدأ الاستقلالية واستعمال مرسوم 54 بالشكل اللي استعملتوه انتوما، وانتوما اللي عندكم خلفية متاع قضاة في نهاية الأمر وخلفية حقوقية، كيف تتفاعل مع ذلك؟
0: تفضل سي محمد.
3: شكرا. هو في الواقع بالنسبة خاصة للمسألة متاع الاستقلالية متاع الهيئة، لأن هي خيارات، لأنه كان قبل كما شفتوا الطريقة نتاع معناها تركيز الأعضاء كان بالانتخاب من الكتل، معناها من الكتل النيابية داخل البرلمان، وطرح العديد من الإشكاليات كان لاحظتها خاصة في خصوص التوافقات، واللي صارت كان خيار ووقع نقده. وقع خيار ثاني الآن يكون التعيين بأمر من رئيس الجمهورية، لأنه مش هو يعين مباشرة رئيس الجمهورية بل باقتراح ثلاثة معناها ثلاثة أعضاء يقع ترتيبهم من قبل المجالس اللي هما ينتموا لها. معناها رئيس الجمهورية لا يعين مباشرة بل باقتراح من بين المسائل، هذه معناها خيار ثاني. لكن دائما نحب نقول ونأكد عليه ونكون وراءه دائما الأعمال وتحديد وتكييف هل أنه هناك استقلالية ولا تكون ديما، هل هناك ضمانات للانتخابات وشفافيتها وإلا لا. يعني أعتقد أن في تونس هناك العديد من الضمانات بخصوص هذه الانتخابات وشفافيتها، من خلال الملاحظين خاصة الدوليين والملاحظين المحليين، من خلال تواجد ممثلي المترشحين بالمكاتب، من خلال رقابة القضاء بطبيعة الحال في كل الأطوار، من خلال الإعلام والصحافة اللي يحضروا وتقريبا يواكبوا كل أعمالنا. هذه هي المهم في تحديد معنى الاستقلالية، لأنه مهما تكون الطريقة في تركيز الأعضاء سواء بالانتخاب أو بالتعيين أو بالاقتراح إلى آخره، ديما بشطرة فيه بعض الإيجابيات وبعض السلبيات. أكيد دائما تبقى في تونس هل أن هناك ضمانات أم لا، هناك ضمانات عديدة في الواقع الغير قضائية والقضائية بالنسبة لشفافية الأعمال نتاع الهيئة في خصوص المرسوم عدد 54. نحن بطبيعة الحال هو التشريع نتاع دولة كان موجود وهو مثلا يكون ستارق مبالغ فيها شوية وأن الهيئة هي اللي استعملته بصفة حصرية. لا مش صحيح.
4: لا مش بصفة حصرية، قلت من أكثر الأطراف التي استعملته مش بصفة حصرية.
3: يكون في حالات، يكون في حالات بالحق معزولة لأن مثلا ما كانتش تمس بحرية التعبير وحرية الرأي، كان هناك اتهام مباشر للهيئة بالتدليس، هكا حرفيا كان هناك اتهام مباشر للهيئة بالتدليس، وهذا بطبيعة الحال لا يعتبر ولا يدخل في خانة حرية التعبير، وهي كانت معناها شكايات تقريبا معزولة وليست معناها قاعدة عامة. بطبيعة الحال نحن مناش مع العقوبات السجنية ومع حرية التعبير ومع حرية الصحافة وإلى آخره، لكن لا يجب أن يتجاوز الأمر حدود حرية التعبير إلى مسألة السلب والاتهام المباشر بارتكاب بعض الجرائم.
0: واضح. شكرا لك سي محمد تيلي المنصري، ناطق رسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على التدخل معنا. حبينا نسمع قراءتكم رؤيتكم للتنقيحات في المجالات اللي تشملكم، بداية طبعا مرسوم المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأيضا المرسوم المتعلق بالمجالس البلدية وما يعني ذلك على مستوى الانتخابات البلدية. سرحان شيخاوي تفضلي.
5: هو اكيد ابتسام نحكيه على المرسوم هذا نجم ممكن نقسموه لزوز عناصر اساسيه. العنصر الاول يتعلق اساسا يمكن بتسويه وضعيه الهيئه الحاليه، لانه كثر النقد وكثر الحديث على انه الهيئه بتركيبتها الحاليه اصبحت خارج المسار الدستوري تماما، وكلام هذا عنده الكثير من الصحه باعتبار ان عندنا دستور فيه تصور معين للانتخابات، لكن حقيقه الهيئه الموجوده حاليا لا تنسجم مع التصور الدستوري، بالتالي نحكيه على وكانه معنى تسويه وضعيه الهيئه الحاليه الى حين انه الهيئه القادمه تنطلق في اشغالها من كل النواحي. المساله الثانيه تتعلق بالتاسيس لتصور الهيئه الانتخابات الجديده اللي هو تنزيل مفاهيم دستوريه في شكل نص قانوني بما فيه تغييرات من 7 للسعادة وغيره والكثير من النقاط الأخرى. في عمومه النص معناها في زوز نقاط أساسية جزء منها كي نحكي فيه طارق حاليا، وهو مسألة تعيين الأعضاء وغيره، وأن الناس كلها تعرف أنه فترة فترات هنا نحكي على أنه أعضاء هيئة الانتخابات يتم انتخابها من البرلمان، وشفنا نحن مسألة دي فيها الإيجابي والسلبي كما مسألة التعيين أيضا فيها الإيجابي والسلبي، وبالتالي مسألة اختيارهم مثلا من قبل نواب البرلمان كان فيها جزء مهم جدا من الاستقلالية، كما كان أيضا فيها جزء مهم جدا من الصراعات السياسية اللي شافوها الناس كلها، خاصة في علاقة ب تجميع أكبر قدر ممكن من الكتل البرلمانية في علاقة باختيار شخص معين أو اسم معين، وبالتالي كانت فيها الكثير من الجدل، وبالتالي لهنا ديما كل الميكانيزمات متاع الاختيار ديما فيها مسألة إيجابية وفيها مسألة سلبية وخاضعة للنقاش. تبقى فما مسألة هي من أكثر مسائل التي أثارت جدل في تونس في علاقة بالمرسوم الأخير للانتخابات، وهما 3 أشخاص اللي اختارهم رئيس الجمهورية في علاقة بأنهم أشخاص يكونوا عندهم معناها خبرة في مسألة إدارة المسألة الانتخابية والإشراف عليها وغيره. معناها سابقا كنا نحكي على أنه رئيس الجمهورية يختار من بين الأعضاء السابقين في الهيئات السابقة، حاليا في النص الجديد رئيس الجمهورية يختار شخص 3 أشخاص من بين الناس اللي كانوا مشاركين في معناها في المسار الانتخابي سواء إداريا أو في عملية الإشراف وغيره، ويفترض أساسا أنه تكون الخبرة في 10 سنوات. مسألة دي هي اللي كانت عليها الكثير من نقاط الاستفهام، لأنه أولا ضيق بشكل كبير جدا مساحة الاختيار، لأنه باش يكونوا عندك أشخاص عندهم 10 سنوات في الإشراف على العملية الانتخابية والمشاركة في المسألة دي، مسألة ضيق بشكل كبير جدا مسألة الاختيار وقسمة الآراء صراحة بين أنه ناس تقول لك أنه وقت اللي نتحدثوا على 10 سنوات مسألة التضييق هذه نجم تكون في شكل إيجابي باعتبار أنه الناس هذه تكون عندها تراكم في مستوى الخبرة وغيره، وتكون حتى معناها كانت موجودة في مختلف النظم السياسية ومش تبع نظام سياسي معين، وبالتالي عندها قدر من الاستقلالية بقدر ما فهم مقاربة أخرى تقول لك اختيار معناها وضع هذا الفصل بهذه الطريقة وكأنه اختيار مسبق لأشخاص بعينهم اللي هم موجودين في انتخابات، وبالتالي كما قلت ابتسام فما تقريبا زوز نقاط الأساسية هذا هما النقاط اللي أثارت الكثير من الجدل. تبقى كل النقاط المتبقية نقاط تتعلق أساسا بالمسائل التقنية بما فيهم تنزيل مفاهيم الدستورية في شكل نص قانوني أسس لأسس يعني هيئة الانتخابات الجديدة، لكن من أهم العناصر الأساسية واش نحكوا عليها في الجزء الآخر ابتسام اللي هي مسألة انتخابات البلدية، لأنه معناها اللي حاليا المسارات اللي صايره, وكان سيت ليلي المنصري يتحدث على التعديلات وغيره, هل انه احنا في تونس ماشيين حاليا في مسار نتاع انتخابات بلديه, باعتبار انه نحكيه على تعديل النص القانوني, نحكيه على النص القانوني الجديد اللي اسس لمفهوم البلديات وغيره, مجلس البلديه تاعو نناقشوه, وايضا التعديل حاصل في علاقه بالانتخابات وغيره. بالتالي يعني السؤال المركزي لهنا, هل انه هذه الخطوات هي الخطوات الأخيرة للحديث عن انتخابات بلدية وتأسيس انتخابات البلدية؟ لأنه صراحة كما قلنا ابتسام سابقا أن الناس كلها لا تحكي عن انتخابات البلدية وتطالب الانتخابات البلدية, ومن غير معقول أنه نقعد نحكي على بلديات في تونس تسير بهذه الطريقة من غير مجالس بلدية منتخبة. شفنا نحن شنو صار والتقصير اللي صار في علاقة بالبلديات, وبالتالي هنا معناها النجم نتلقوا في مسألة النقاش حول انتخابات البلدية, لأنه نتحدث على آخر خطوات في علاقة بإنجاز انتخابات البلدية, أما أنه كل هذا مجرد تأسيس نظري, ومازلنا نستناو في القرار السياسي اللي كان نحكي عليه سيت ليلي المنصري حاليا.
0: هل يمكن كما قال سرحان طارق وقت نحكيه على مرسوم المجالس البلدية ونحكيه على ربما آخر الخطوات قبل تحديد موعد الانتخابات البلدية وأمر دعوة الناخبين, أو كما قال سي محمد ليلي المنصري أنه مع اليوم الجوانب التشريعية والمراسيم والإجراءات القانونية فما زاد الجانب السياسي والمتعلق كما قلنا بأمر دعوة الناخبين؟ تفضل طارق.
6: هو أنا نحب أن نتفاعل مع التفاعل متاع وعلى الأسئلة اللي طرحت عليها والرأي الحقيقة اللي طرحت عليه, أنه في كل نظام فما السلبي والإيجابي, وأنا في رأيي هذا تعويم الحقيقة. فما فرق بين أنه يكون فما من أكثر من مؤسسة ترشح أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات, واللي كان الوضع السابق ل 25 جويلية دايور الهيئة المستقلة للانتخابات اللي كان فيها السيد المنصري وكان فيها السيد بوعسكر رئيس الهيئة الحالي واللي أشرفوا على انتخابات 2019 التي انتصر فيها الرئيس قيس سعيد, هي كانت من مؤسسات مختلفة, بما أدى الانتخابات ما عندها النجم نقوله حرة ونزيهة, اللي خلت شخصية كيف رئيس قيس سعيد اللي ما عندوش ماكينة وما عندوش كذا ينجح في الانتخابات. يعني ما نجموش نقولوا هذا كيف الوضع هذا متاع الهيئة السابقة اللي كان فيها سيد منصري نفسه والسيد بوعسكر نفسه, اللي تجي ترشيحات من أكثر من مؤسسة. علش مهمة ذاك في الاستقلالية؟ خاطر لا تستفرد مؤسسة واحدة في النظام السياسي بالترشيح, في حين الوضع الحالي عمليا تستفرد فيه رئاسة الجمهورية بترشيح أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات, وذلك يضرب مبدأ الاستقلالية. حتى زوز قضاة الآخرين مش ممكن يكونوا موجودين, لأنه مجلس القضاء العدلي ولا المالي ولا غيره ما هم قايمين الذات دار اليوم ولا ليامات صايرة الحركة القضائية وصايرة بمذكرات قضائية من وزارة العدل, ولا يعني لا يوجد عمليا مجلس قضائي اللي نجمه يعني يرشح. يعني عندما تصبح مؤسسة فقط اللي هي مؤسسة الرئاسة التي ترشح, فإنه هذايا لا يمكن أن نقول والله كيف السابق كلها والله فيها سلبيات فيها إيجابيات. نقطة ثانية, الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون مهمة من عدة زوايا, وأحد الزوايا هي متعلقة بإمكانية ترشح الرئيس قيس سعيد. ولهنا يعني فما طبعا جدل, فما بعض أنصار ديجا بدأوا المناشدات وأنه يلزم الرئيس يترشح, برغم اللي فما إشكال هل يحق للرئيس أن يترشح أم لا, هل يحق له عهدة أخرى ولا لا, يوجد مؤشرات اللي مش تعمل محكمة دستورية, وهل تنجم محكمة دستورية تنظر في هذا الأمر؟ مع الأقل ما هيش قائمة الذات الآن, عنا هيئة كينها كي ما عناش أجل توا, الهيئة الحالية بوضعها المؤقت قادرة تمشي حتى الانتخابات الرئاسية القادمة. عندما سيذهب فرضا يذهب الرئيس قيس سعيد بملفه للترشح في الانتخابات القادمة لهذه الهيئة اللي هي وضعها مؤقت, وهو براتيكمالي حتها توا أو أعطيها طبعها الشرعي, هل ستتصرف هي في الموضوع؟ هل هي ستنظر؟ مش من حقها تنظر طبعا أنه الرئيس عنده الحق يترشح ولا, وهذه مسألة في نظر نورمال مول المحكمة الدستورية. إذا نحن الحقيقة في وضع إشكالي في علاقة بهذه المواضيع. وزيدا نحب نقول هو راهو صحيح, راهو كل ما عندها مش بالضرورة طبيعة الترشيح متاع أعضاء الهيئة هو الضامن الوحيد للاستقلالية متاع الهيئة. في الولايات المتحدة كتاب العامين متاع الولايات هما الهيئة متاع الانتخابات, وهما نفسهم متسيسين, يعني الموقع الكاتب العام في الولاية هو معناتها يا إما يكون ديمقراطي والجمهوري يترشحوا له على أساس سياسي. ف في دول أخرى وزارة الداخلية، لكن نحن عنا يعني تاريخ غير معناتها حميد لإشراف وزارة الداخلية على الانتخابات. وذلك عليه جيت فكرة الهيئة المستقلة للانتخابات، كل دولة معناتها وضعها. نحن مشينا في تونس بعد بعد الثورة في هيئة مستقلة بهذا الشكل، يعني كل مؤسسة ترشح مجموعة من الأعضاء باش نقويه وطابع الاستقلالية في الهيئة نظرا للتاريخ السابق للهيئة المستقلة للانتخابات. وذلك علش أنا طرحت هذا السؤال واعتبرها نقطة أساسية ومهمة كضمانة للحرية والنزاهة في الانتخابات.
0: وهيك نقول شنو يقول تحديدا المرسوم عدد 3 لسنة 2026 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كيفاش المرسومة هذية في الفصول المضمنة فيه حد تركيبة أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وكيفاش يصير اختيار أعضاء المجلس للهيئة. نحكي أساسا على الفصل 5 جديد، يقول يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من 9 أعضاء مستقلين موحدين من ذي الكفاءة والنزاهة، ويتم اختيار أعضاء مجلس الهيئة كما يلي: 3 أعضاء من ذوي الخبرة في إدارة الانتخابات أو تنظيمها أو الإشراف عليها لمدة لا تقل عن 10 سنوات، يختارهم رئيس الجمهورية قاضي عدلي له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن 10 سنوات من بين 3 قضاة يقترحهم مجلس القضاء العدلي، قاضي إداري له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن 10 سنوات من بين 3 قضاة يقترحهم مجلس القضاء الإداري، قاضي مالي له أقدمية عمل فعلي لا تقل أيضا عن 10 سنوات من بين 3 قضاة يقترحهم شكون مجلس القضاء المالي، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن 10 سنوات من بين 3 مهندسين شكون يقترحهم، يقترحهم المركز الوطني للإعلامية، ومهندس مختص في الإحصاء له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن 10 سنوات من بين 3 مترشحين شكون يقترحهم، يقترحهم المعهد الوطني للإحصاء، وإطار متقاعد من السلك الدبلوماسي من بين 3 مترشحين تقترحهم شكون، وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وتقدم الاقتراحات من قبل الهيكل المعنية إلى رئيس الجمهورية، ويتم تعيين أعضاء مجلس الهيئة بأمر، ويعتبر أعضاء المجلس المنتمين إلى القطاع العام كأنهم لم يغادروا رتبهم الأصلية مهما كانت الحالة القانونية التي هم عليها، وذلك بصرف النظر عن كل حكم مخالف. والفصل 6 الجديد يقول عين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بين أعضاء مجلس الهيئة. وإحنا كنا وصلنا لختام الساعة الأولانية، باش نرجو أكيد بداية الساعة الثانية على المرسوم المتعلق بتنقيح بعض فصول مرسوم الصلح الجزائي، ونرجو أيضا على آخر التطورات الإقليمية والدولية
6: والبلديات.
0: البلديات نرجع إن شاء الله للساعة الثانية، لكن نقبل هذه موعد الأخبار مع زميلتنا بهيرة عوش. تفضل.
7: هنا تونس، ثلاثة خمسة اثنين أربعة أربعة اثنين، المع المحلين والمختصين، تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبور غرام.
2: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
1: موجة زوال واحدة بعد زوال. دي ون اف ام، عسلمة. الموجودة الصافية من العملة الأجنبية يغطي إلى حدود أمس الأربعاء 93 يوم توريد، حيث بلغ 23,843 مليون دينار وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي. وأشارت المعطيات إلى أنه تم أمس الأربعاء تداول 29,692 مليون دينار من الأوراق النقدية والمسكوكات. سفير دولة فلسطين لدى تونس رامي القدومي يؤكد أن استذكار شهداء حمام الشط بعد 41 عاما من العدوان على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس ليس استعادة لحدث من الماضي، وإنما استحضارا لمعنى ظل حاضرا طوال هذه العقود، وهو أن العدوان لم يستطع ابتلاع القضية الفلسطينية، وأن الدم الفلسطيني والتونسي الذي امتزج على أرض تونس سيبقى شاهدا على عمق العلاقة بين الشعبين، وعلى وقوف تونس إلى جانب فلسطين وحقوق شعبها. وذلك في كلمة ألقاها أمس في مقبرة الشهداء إحياء للذكرى 41 لعدوان الاحتلال على حمام الشط. انطلاق أعمال الحفر الاستكشافي بمعتمدية الصمار من ولاية تطاوين، وذلك ضمن الدراسة المتعلقة بإحداث أبار لشحن الموائد المائية السطحية بمياه الجريان السطحي. وتندرج هذه الدراسة وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين ضمن توجهات المندوبية الرامية إلى تثمين مياه الأمطار والجريان السطحي والحد من ضياعها، والعمل على دعم تغذية الموائد المائية الجوفية بشكل اصطناعي، خاصة في ظل الظروف المناخية وشح الموارد المائية التي تشهدها المناطق الجافة. إلى الشأن الدولي، نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري يصادقون بالأغلبية على تعديل قانون العقوبات بما يوسع نطاق عقوبة الإعدام ليشمل جرائم إضرام الحرائق واختطاف الأطفال. الجيش الأوكراني يعلن ارتفاع عدد قتلى وجرح العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022 إلى حوالي 1,535,870 فردا، من بينهم 1,900 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات 24 الماضية.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
2: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2000 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة

0: 76 870 870 أو 71 896 111 أو 71 896 317 أو 71 896 488. رقم المكتب 55343.
1: احنا صوتكم في صفاقس
2: على 91.7.

الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 21 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي تحقد في المتابعة والاستماع على موجة إذاعة ديوان فام. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية، مازلنا باش نوصل معكم بالطبيعة بقية الأخبار المستجدات والملفات. أكيد باش نرجعوا على تفاصيل التنقيح الجديد المتعلق بمرسوم الصلح الجزائي، ولكن قبل هذايا باش يرجعوا يحكيوا شوية الأولاد على ما يتعلق بالمجالس البلدية. نذكر حاضرين معنا في البلاتو في التعليق والنقاش طارق الكحلاوي، سرحان الشيخاوي، بعد شوية أكيد باش نمشي ولي فقرة المقال ونشوف المقال اللي اختارهونا طارق الكحلاوي، وبعد زيدا باش نمشي ولي فقرة بالأرقام كالعادة آخر الحصة مع زميل نور الفارسي، ونرجع على مختلف المستجدات الدولية والإقليمية. ومرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا تابعوا فينا توا. طارق، حبيت تعلق على موضوع المجالس البلدية، قلت لي حبيت نرجع قبل ما نشيل الصلح الجزائي.
2: هو الحقيقة خلينا نقول بالنسبة نحن بيان سور المدة اللي فات كان ذكر ابتسام، أنا منذ أسبوع حوالي أسبوع تحدثت على الموضوع متاع الحاجة لانتخابات بلدية، لأنه قلنا اللي عدد من الإشكاليات الموجودة بما فيها في موضوع الفيضانات، واضح ان الحلقه احد الحلقات الضعيفه في قدره الدوله على الانجاز هو انه عندنا كتاب عامين للبلديات اللي هم موظفين لم يتم انتخابهم من سكان البلديه، ما فماش العلاقه الحميميه والمباشره اللي تصير في جلسات عامه اونتر بارونتيز ويتم فيها المساءله الدوريه للاعضاء المجلس البلدي اللي هما يمثلوا حوم مختلفه وعندهم علاقات مباشره بالناس. وهذيك الاختلاف بين الانتخابات البلديه والانتخابات التشريعيه، اكل بروكسيميتي هذيك مهمه جدا، وذيك علاش يقعد ديما المجلس البلدي هو النموذج الاهم والمصغر للممارسه الديمقراطيه. وبقاء البلديات لطيلة هذه السنوات الأخيرة بدون مجالس البلدية أضر بوضع البلديات وليس في ذلك أي شك، وعدم المسارعة بإنجاز انتخابات بلدية بتنقيح المجلة وإنجاز انتخابات بلدية أعتقد أنه كان مشكلا كبيرا، وأحد أعتبرها الإخفاقات بالنسبة للسلطة الحالية. الآن عنا فينا الماء تنقيح المجلة جماعات محلية صلاحياتها، وهذية أساسي وجوهري لإنجاز الانتخابات البلدية. كما قالت الهيئة كما سمعنا في النهاية هو قرار سياسي، لأنه دعوة الناخبين يتم بقرار سياسي، لكن أيضا الوضع السياسي العام اللي فيه دور قوي لرئاسة الجمهورية يعني يحدد المسار العام للبلاد، وعموما السياسة التسلطية للدولة تخلي اللي فينا المول قرار ممركز، وليس من السهل إنجاز انتخابات جست بقرار من الهيئة حتى ولو كان فما معرفة بدورية الانتخابات البلدية. نجي تولى القانون، القانون في رأيي ينسجم مع النظام السياسي الذي تم إرسائه في دستور 22 واللي هو مركزية السلطة التنفيذية في النظام السياسي ومركزية رئاسة الجمهورية في السلطة التنفيذية. علاش أقول هذا؟ لأنه عمليا اللي توا راوه في التنقيح الجديد هو عموما عودة للقانون السابق القديم اللي هو يعود للسبعينات الذي ينظم الجماعات المحلية، واللي هو يخلي المجالس المنتخبة فيها رئيس البلدية المنتخب مباشرة يخليها عمليا تحت سلطة وزير الداخلية، ينجم يوقفوا على العمل ويعفيها. ولهنا فما تناقض مشكل راهو كي يكون شخص معين صحيح من رئيس منتخب اللي هو وزير داخلية قادر على أنه يعفي شخص منتخب، هذه مشكل كبير. هذه معناتها فما يعني تقعد الإرادة الشعبية الانتخابية أعلى من أي معناتها من أي مستوى آخر، يعني فقدت الإرادات الشعبية المتناظرة هي التي يمكن أن تسائل أو تحل بعضها البعض. بطبيعة الحال هنا البرلمان هو عادة في الأنظمة السياسية التي تقوم على توازن السلطات هو اللي يلعب دور أساسي في العملية هذه متاع التوازنات المختلفة، وفي جميع الحالات رغم أن التراتبية لبتاع رئيس البلدية ومجلس البلدي انخفضت وصلاحياتها انخفضت، فإنه مبدأ التدبير الحر عموما الذي تم إرسائه في الـ في الـ في النظام الانتخابي الجماعات المحلية السابق تقريبا يعني انتفى، فإنه الأهم الآن توا في اللحظة هذه، وهنا نجي النقطة الأخرى، هو ليس فقط الإسراع في إنجاز انتخابات بلدية، بأنه تكون الانتخابات البلدية القادمة هي أحد منصات تنشيط الحياة السياسية. يعني خنقول راهو من الفيل الذي في الغرفة، راهو من هنا الانتخابات الرئاسية القادمة أحد أهم الوسائل لاستيعاب الأوضاع في البلاد والصراعات والتنافس وحتى الوضع الصعب الاقتصادي والاجتماعي. أنه الناس أولا تعبر على نفسها كيما الهيئات والمنظمات اللي باش تعمل مسيرة في 19 سبتمبر القادم و 17 أكتوبر القادم، كيما زادة أنه الأطراف السياسية والمدنية تكون عندها إمكانية تشارك في الانتخابات وتوري للمواطنين اللي الانتخابات مهمة لحل مشاكلهم، وأنه الأحزاب والأطراف السياسية مهمة من هذه الزاوية أنها تساهم في حل مشاكلهم. ولهنا أدعو طبعا الأطراف السياسية أنها تهيئ نفسها المواعيد الانتخابية هذه حتى ولو كان بعضها عنده موقف من دستور 22، لأنه أهم حاجة بالنسبة للأطراف السياسية والأحزاب السياسية تخلق حزام من المواطنين حولها، وما تنجمش تخلق حزام من المواطنين حولك وتخلي الناس تثق فيك في المسار السياسي إذا لم تشارك في رأيي في مناسبات انتخابية حتى ولو كان ترى أنها محدودة في استقلاليتها أو نزاهتها، وحتى وكان ترى اللي ماكش متفق مع دستور 22 في بعض المسائل متاعه. وبالتالي أنا أعتقد الانتخابات البلدية القادمة مهمة جدا، وهي باش تكون بالضرورة أحد الوسائل لتنشيط الحياة السياسية، وبدون ذلك فإنه أي حالة متاع ركود للحالة السياسية هو مسألة سيئة وسيئة جدا.
1: هاي صراحة تفضل.
3: هو المرسوم المتعلق بالمجالس البلدية ابتسام من أهم المراسيم اللي صدرت، لكن للأسف ما خذاش حظه كما باقي المراسيم الأخرى، لأنه أغلب النقاش العام في تونس تمركز حول فصل المرسوم 54، وهذا يعني مفهوم لأنه المرسوم هذا كان ما كما قلت مرسوم إشكالي وصارت فيه الكثير من الإشكاليات وعمل برشا جدل في تونس، وبالتالي معنا أخذ برشا نقاش. لكن المرسوم تاع المجالس البلدية أيضا مهم جدا. أولا هو أول مرسوم، أطول مرسوم من ناحية المراسيم نزلت في 140 فصل، وهو يعني إعادة تأسيس لمفهوم المجالس البلدية والممارسة البلدية وغيره، وأنهى مجلة الجماعات المحلية اللي هي مجلة صدرت سنة 2018 وكانت تتضمن حوالي 400 فصل، واللي هي مجلة الجماعات المحلية هذه ممكن الناس تتفكر شوي خضعت إلى نقاش طويل جدا من خبراء في المسألة التقنية إلى المسائل السياسية إلى مسائل إدارة البلديات إلى مسائل إدارية وغيره، لأن مسألة التأسيس إلى المجالس البلدية تحتاج إلى الكثير من وجهة النظر، وأحيانا وجهة نظر متناقضة مش نقصه نحن مفهوم البلدية، لأن ورم البلديات مسألة مهمة جدا في إدارة الشأن العام في تونس، ماهيش مسألة معناها خارج السياقات الجوهرية. بلديات وفي الكثير من الدول معناها حتى في تجارب مقارنة البلدية هي عنصر جوهري في مستوى إدارة الشأن العام، وشفنا نحن مؤخرا حتى كي صارت إشكاليات في علاقة بالكميات الكبيرة متاع الأمطار والبنية التحتية وغيره، أول سؤال تطرح من قبل المواطن التونسي يتعلق أساسا بالبلديات، وين البلديات؟ وبالتالي مهم جدا أنه مسألة التأسيس للبلديات تخضع إلى نقاش عام. النص هذا فيه 140 فصل تقريبا، في نحكي على 9 عناوين أساسية اللي حدد كما قلت مسألة تأسيس البلديات والتركيبة متاعها وغيره، هو كما يعني تخلص من مجال الجماعات المحلية وأنهاها، كما أنا أيضا مسألة التدبير الحر اللي هي مسألة مركزية معناها في مفهوم إدارة المجالس البلدية في مجال الجماعات المحلية، مسألة مهمة جدا مسألة التدبير الحر، خلينا فصول داخل التصور الجديد في علاقة بالاستقلالية المالية والإدارية وغيره، لكن مسألة التدبير الحر كانت مسألة مركزية في مجال الجماعات المحلية وكان عليها نقاش طويل جدا، يعني خارج المسارات التقنية المتعلقة بالمرسوم هذا اللي كما قلت ابتسام هو جزء كبير منه تقنية يتعلق بالمسألة التأسيس، فما يعني المسألة متعلقة بالوالي وسلطة الوالي في علاقة بالإشراف وغيره، هذه يعني فيها شوي وكأنه نتحدث على المس من استقلالية المجالس البلدية، لأن يعني المجالس البلدية هذه راهي يعني في أغلب التجارب المقارنة عندها قدر مهم جدا من الاستقلالية. أيضا مسألة الربط بالسلطة وربط وزارة الداخلية وغيره كان يحكي عليها طارق، ماناش معناها ندفع في سياق قالوا مجالس بلدية تكون عندها معناها دولة داخل الدولة وعندها استقلالية كاملة يعني في مسارات تتعلق باتخاذ القرار وغيره، ولكن على الأقل يكون عندها الحد الأدنى من الاستقلالية باش تكون هي على الأقل عندها قرارات في مستويات معينة. لكن المسألة الأكثر أهمية بالنسبة لي أنا بقى مسائل هذه مهمة، لكن مسألة التمويل أو مهم جدا أن يكون عنا نص قانوني أسس المجالس البلدية وغيره، مهم جدا حتى نمشي ونحن في المسار متاع انتخابات البلدية وتأسيس مجالس البلدية وتكون مجالس هذه موجودة. لكن وقت لما تكونش المجالس البلدية عندها خطوط تمويل واضحة وعندها خطوط تمويل مهم، فأنه باش تقعد مجرد هياكل صورية ما عندها حتى قيمة ما عندها حتى معنى، وبالتالي بقدر ما نفكروا في المسائل القانونية التقنية قدر ما أيضا نفكروا في موارد البلدية وموارد المجالس البلدية، لأنه مجالس البلدية تنجم تكون موجودة لكن وقت ما تكونش عندها موارد مالية مهمة فإنه ما يكون عندها حتى دور، بل بالعكس تولي إساءة إلى مستوى المجلس البلدي. وبالتالي تسام مهم جدا كما فكرنا في هذا، صحيح فما شوية تأسيس معناها فما بعض الفصول تتحدث على موارد البلدية وغيره، ولكن أنا تقدير خاص مفهوم البلدية ومجالس البلدية في حاجة إلى إعادة صياغة من ناحية الموارد المالية، لأنه شوفوا راهو البلديات في تونس موضوعك إذا نفتحوا القوسين فيه يطول النقاش فيه، يعني المعاناة اللي يعيشوها المجالس البلدية في تونس والنقص المالي الكبير جدا اللي تعاني فيه البلديات في تونس للأمانة، لازمنا نعاودوا معناها تصور جديد في علاقة بمسألة التمويل.
1: واضح باش نوصلوا نحكيوا في المراسيم اللي صدرت البارح في الرأي الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 2 لسنة 2026 وهو المتعلق بصلح الجزائي وتوظيف عائدته وإتمامه، ويجي في الفصل 25 مطة ثانية جديدة مشروع صلح وقتي يتضمن دفع 50% على الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها والالتزام بدفع المبالغ المتبقية في الأجل الذي تقترحه اللجنة على أن لا يتجاوز هذا الأجل في كل الحالات السنتين بناء على معطيات ثابتة وجدية يقدمها طالب الصلح. يجي زادة في الفصل 30 فقرة ثالثة جديدة تخصص عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا لما يقرره مجلس الأمن القومي. أيضا فما الفصل 25 فقرة أخيرة ويمكن للجنة عند الاقتضاء وفي جميع الحالات المذكورة على اقتراح نسبة أدنى إذا رأت موجبا لذلك بناء على معطيات كل ملف. ويجي فصل الثالث أنه تلغى كل أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022. من بين الملفات زاد طارق اللي طرحت نقاش كبير وجد على مستوى الشأن العام ملف الصلح الجزائي المرسوم الأولاني ثم فيما بعد تنقيح، وهذا أيضا تنقيح آخر للمرسوم هذايا. قراءة طارق للتنقيحات اللي شملت هذا المرسوم تفضل.
4: يعني هي المراسيم الأربعة تمثل وجوه مختلفة من منظومة الحكم التي أرساها رئيس قيس سعيد بعد 25 جويلية 2021. المسألة المتعلقة بالمجال العام، مجال التداول العام مرسوم 54، المسألة المتعلقة بتنظيم الانتخابات ومسائل المتعلقة بالانتخابات، كيف من يحدد طبيعة الهيئة التي تشرف على الانتخابات، مسألة أحد أهم المسائل المتعلقة بالتداول على السلطة، والموضوع الآخر يعني وهذا يتعلق أيضا بقانون الجماعات المحلية لأنه يعني استكمال طبيعة النظام السياسي عموما والتفريق التمييز بين صلاحيات المجالس المحلية والمجالس البلدية، لأنه صار كونفيزيون حول ذلك، لأنه اللي صار هو النظام السياسي الذي كان يتحدث عنه الرئيس منذ 2011-2012 عندما ضمنه في دستور 22 فإن أضاف عليه جزء من طريقة النظام السياسي القديمة اللي هي فيها مجلس تشريعي مع يعني مجالس بلدية، هذيك ضاف لهم المجالس المحلية والمجلس الجهات والأقاليم، يعني هما زوز أنظمة تم دمجهم في بعضهم، والآن يكتمل النظام السياسي بالقانون الجديد متاع المجالس البلدية، واللي قلت هو محصلته النهائية هو علوية السلطة التنفيذية وفي مركزها رئاسة الجمهورية على مختلف نواحي النظام السياسي. حتى والمرسوم هذا المتعلق بالصلح الجزائري اللي هو في علاقة بموضوع آخر أساسي لحكم المرحلة الجديدة بعد 25 جويلية للرئيس قيس سعيد، اللي هو موضوع الصلح الجزائري وتمويل الدولة. ونعرفوا اللي الرئيس أكد على ذلك والشركات الأهلية والأموال المنهوبة كمصادر أساسية لتمويل الجهات والمناطق التي تعيش حرمانا وإلى آخره. ومن الواضح أنه لا الصلح الجزائي لا الأموال المنهوبة، وأيضا الشركات الأهلية مازال ما عناش كما قلت، أنا ديما أدعو الوزارات المعنية بأنها تقدم لنا جرد ماذا ما قداش عنا من شركة، شنية اللي شيفر دفير متاحها، قداش ساهمت في معناتها تخفيض البطالة، في تحسين موارد جزء من الجهات، مازال ما عناش داتا بيس عليها شنية شنو الحصيلة متاحها. لكن متأكدين للصلح الجزائي لم يتقدم والأموال منهوبة كيف كيف. الآن هل الإشكال في عدم تقدم الصلح الجزائي هو نتيجة لمسائل تشريعية أم لسياقات عامة سياسية؟ وهذا هذه كيستيون كبيرة أعتقد. هل المشكل عدم تفاعل رجال الأعمال اللي بعضهم في السجن وبعضهم خارج السجن وبعضهم خارج تونس مع مبادرة الصلح الجزائي هو ناتج على تصور تقدير سياسي لهم اللي ما فماش عليش توا يدفعوا ينجموا يصبروا وعدم التفاعل مع السلطة؟ البعض يقول بالنسبة لهم ربما ما تبقاش السلطة وبالتالي ما يخموا في مرحلة لاحقة، أم هو ناتج على أنه ما هو مطلوب منهم من مبالغ أعلى مما يقدرون على دفعه؟ هنا الكيستيون، هنا الحقيقة ما عنديش وضوح. هل أنه التشريع اللي موجود الآن يحل جزء من المشكل؟ هو بعض الفصول اللي قريتها فصل منهم خاصة قبل الأخير تاو ابتسام يتحدث على أنه ينجم لجنة الصلح الجزائي تخفض نسبة من كذا، أنها تتصرف في الجدول المالي متاع كل واحد قديش ينجم يدفع والنسبة. هل هذا يمنح إمكانية للاجتهاد خاطر اللجنة تاو عنا هذه اللجنة رقم قديش؟ هذه اللجنة الثالثة، يعني هذه التركيبة الثالثة للجنة الصلح الجزائي ولم تستطع في تركيبتها المختلفة القيام بذلك. هل اللجنة الجديدة طلبت تنقيحا في هذا الاتجاه باش نجم تتصرف مجال الاجتهاد للصلح الجزائي؟ لأنه علاش أقول هذا؟ لأنه من خلال تصريحات الرئيس تفهم أن مرجع الصلح الجزائي هو تقرير الراحل عبد الفتاح عمر وتلك الأرقام التي تم وضعها. هل كانت هي معناتها المرجع الوحيد للجان الصلح الجزائي وهذاك اللي عطل الموضوع؟ انه بالنسبه للبعض كي تقولوا 2000 3000 مليار انه يقول لك انا ما عنديش 2000 3000 مليار وبالتالي غير ممكن انجاز الصلح الجزائي، لانه الرئيس كان ديما يعاود حاجه جمله كان ديما يعاودها في علاقه بالصلح الجزائي، يقول ما معناتها لن نقبل بمليم اقل او دينار اقل من المبالغ التي يجب ان يدفعوها او التي نهبوها وتترى. دونك لهنا هذا السؤال اللي باش يكون مطروح، هل انه هذا التنقيح هذايا سيسمح بمجال اجتهاد اكبر للجنه الصلح الجزائي الحاليه ام لا لحل حاله هذا الملف؟ لانه واضح اللي هو لم يتقدم.
1: واضح السؤال مباشره باش يكون اخر سؤال طرحه طارق سرحان الشيخاوي، ومنه قراءتك طبعا للتنقيحات اللي شملت مرسوم الصلح الجزائي. يقول لك ربما هل تفسح هذه التنقيحات مجال أكثر في علاقة باجتهاد لما لجنة الصلح الجزائي في كل ما يخص لما الملفات التي قد تطرح عليها مستقبلا أو المطروحة ربما؟ تفضل.
3: هو باش نوصلوا لهذا ابتسام لازمنا نحكيه شويه في التعديلات اللي صايره في المرسوم، لانه تعديلات مهمه. النقطه الاولى اللي صار فيها التعديل اللي هي تمديد مهله سداد باقي المبالغ، تمديد سقف أجل خلاص المبالغ المالية المتبقية بعد الصلح الوقتي من 3 أشهر إلى سنتين. يعني مهمة جدا من نحكيه الفرق ما بين 3 شهور
1: إلى
3: سنتين كحد أقصى، مع تقديم المعني بالأمر معطيات مالية جدية وثابتة. يعني هذا تقريبا التغيير الأول اللي هو موجود. أيضا نسبة الدفع الأولية مهمة جدا، نحكيه على نسبة الدفع الأولية، تنصيص على دفع ما لا يقل عن 50% من المبلغ المطلوب للصلح الوقتي، مع منح اللجنة صلاحية اقتراح نسبة أدنى لدفع القسط الأول بناء على معطيات وخصوصية كل ملف عند الاقتضاء. هذا أيضا معطى مهم. نتحدث أيضا على مسألة توظيف العائدات اللي هي أثناء تحديد كيفية تخصيص وتوجيه عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع إلى قرار صادر على مجلس الأمن القومي. مش كما كنا نحكي سابقا أكل الطريقة متاع التوزيع للمداخيل هذه الجيم الصلح الجزائي الآن أصبحت مسألة تحال إلى مجلس الأمن القومي وبعد ثم تصرف فيه. وبالتالي تقديري خاصة ثم أهم ثلاث عناصر أساسية موجودة في التعديل. لكن في عمومه أولا فما نقطة أساسية التي تطرح حول هذا المرسوم منذ البداية اللي هو مدى نجاعة هذا المرسوم. يعني في البداية بني على هذا المرسوم وهذا المسار كله مش مرسوم فقط مسار الصلح الجزائي بني عليه الكثير من الأمال بأنه باش يدخل مبالغ مالية مهمة جدا بالنسبة للدولة التونسية في علاقة بالناس اللي هما يعني كانت عندهم ملفات متاع فساد مالي تجاوزات مالية مهمة جدا وكانت فما قائمة اللي جزء منه حكي عليه طارق طاو في علاقة بتقرير عبد الفتاح عمور الله يرحمه وغيره. وبالتالي مسألة هذه وكأنه نتحدث على أمال كانت مضخمة أو مبالغ فيها في البداية لكن بعد عند تطبيق المرسوم وعند الاطلاع عن ملفات وغيره وعند مناقشة الناس هذوما اللي هما تتعلق بهم قضايا في علاقة بالمسائل المالية اتضح أنه الأمال مش مطابقة للواقع. بالتالي هنا دخلنا في حالة متاع انسداد جزء منه يمكن يكون سياسي كما كان يحكي طارق جزء منه قد يكون وسمعنا نحن أكثر من مرة في هذا أنه المبالغ المطلوبة مش رسميا بالطبيعة نسمعه من خلال الكثير من التصريحات أنه بعض المبالغ المطلوبة مبالغ فيها في علاقة بتجاوزات معينة. بالتالي أنا تقديري خاص يمكن أن التنقيحات هذه تسهل بقدر الإمكان في علاقة بمحاولة دفع هذا المسار خاصة في علاقة كما قلت ابتسام التمديد من 3 شهور إلى 2 سنين. هذه مسألة مهمة جدا معناها تقصية المبالغ هذه وخاصة أنه معناها فما اللجنة اللي تقترح معناها القسط الأول كيفاش ينجم يكون. وبالتالي يعني من ناحية التقنية ومن ناحية العملية ومن ناحية المسار يمكن أن يمثل هذا دفعا مهما. لكن تقعد المسارات كلها مبنية في علاقة بالتوقعات. يعني التوقعات اللي هي كانت تقديري خاصمة لظفرين يعني مبالغ فيها كثيرا. وبالتالي نتمنى أنه تصير الصلح الجزائي هذا في المسارات هذه بالقدر الكافي اللي قادر أنه يوفر مبالغ مالية مهمة جدا للدولة التونسية خاصة وأنه الناس هذوما قاعدين نحكيه على ناس تعلقت بهم شبهات في علاقة بفساد مالي منش قاعدين نحكيه على مسارات أخرى. ابتسام
1: وواضح سرحان واحنا مازلت نص ساعه تفصلنا على انتهاء موعد حصتنا لليوم. اكيد باش نكمل معكم بقيه الفقرات والمواضيع وكالعاده مهم جدا نرجع على اخر ما يكتب من مقالات في علاقه بالشان الدولي وهذا باش يزنا مباشره لفقره الارتيكل دو جور.
0: الارتيكل دو جور
1: المقال اللي اختاره هنا طارق الكحلاوي اليوم هل ينجح العراق في احتواء التهديدات الامنيه بعد انسحاب قوات التحالف الدولي؟ تفاصيل معاك طارق تفضل.
4: والله هو المقال عدد من المقالات اخترت فقط المقال هذايا بطبيعه الحال تحدث عليه لكن اهم حدث هو علاش نحن نحكي عن الموضوع هذايا اللي هو انسحاب الولايات المتحده الامريكيه اخيرا من العراق بعد كل هذه السنوات كل هذه العقود. الحدث اللي نحب نحكي عليه الآن هو الحرب التي تمت على العراق غزو العراق في 2003 إسقاط نظام صدام حسين. ما هي الحصيلة؟ ما هي حصيلة وجود القوات الأمريكية والاحتلال الأمريكي في العراق والقواعد الأمريكية في العراق كل هذه العقود؟ هذا الموضوع أنا نحب نحكي فيه. طبعا جزء من الموضوع هو ماذا سيحدث في العراق بعد انسحاب مش قوات التحالف هي قوات الأمريكية فينالمو هي القوات الأساسية الموجودة كيف سيكون وضع العراق؟ هذيك بتكون آخر نقطة في علاقة أيضا بالحرب الموجودة في المنطقة لأنه العراق جزء من الحرب يعني هذا واضح المعالم يعني. وكيف أثرت هذه الحرب زاد القائمة مع إيران على التسريع بانسحاب القوات الأمريكية وإمكانية علاقة ذلك بوضع القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية في المنطقة الخليج عموما وليس فقط في العراق؟ هل يؤشر ذلك على إمكانية التقليص في وجود القوات الأمريكية في بقية المنطقة بما فيها في دول الخليج؟ نبدأ ساعة بالتصريح قاله أحد قيادات الجيش الأمريكي وقت اللي بدأ يتحدث على حصيلة لماذا سننسحب اليوم. قال يعني شنو فينالمو علاش باش نسحبوا اليوم؟ قال لأنه في 13 سنة الأخيرة أحد قيادات المتحدث باسم البنتاغون الانسحاب وصف الانسحاب بأنه نجاح حملة استمرت 12 عاما هزمنا فيها داعش كتهديدا عسكريا منظم. وهذه مسألة معناتها غريبة يعني. يعني احيانا فما تصريحات حتى في النقاش هذا الجيوسياسي، فما انت بتبعت الحال نتعامل مع كل التصريحات بجدية، لكن ساعات فما تصريحات تكون تصريحات مسيئة لأذهاننا ومسيئة لقدرتنا على الفهم، ومعناتها مش باهية، عيب حتى واحد يقولها. باخي احنا بشنو هذا؟ كل الناس اللي يسمعوا فيك معناتها فاقدين للعقل وال... اخي هي الولايات المتحدة وجدت في العراق لحرب وللقتال ضد داعش؟ هذا كلام؟ هي داعش تخلقت بسبب الحرب اللي عملتها الولايات المتحدة الأمريكية، هو احد نتائج واحد ان عناصر حصيلة الاحتلال الأمريكي للعراق، هو نشأ داعش، هو انت خلقت، انت هي اللي انت السبب في خلقها بممارساتك وحربك ضد نظام اللي واضح للعيان الذي لم يكن على صفحة العسل مع القاعدة وقت اللي صار 2003. هو أبو بكر البغدادي كان في السجن، عناصر السلفية الجهادية التي ستؤسس تنظيم التوحيد والجهاد متاع الزرقاوي اللي بشي يولي هو القاعدة في بلاد الرافدين، اللي هو بشي يولي دولة العراق، الدولة الإسلامية في العراق، اللي هو بشي يولي داعش الدولة الإسلامية في العراق والشيب، تلك العناصر العراقية المؤسسة للتنظيم وقت اللي صار الغزو الأمريكي للعراق في الأفريل 2003 كانوا في السجن. أبو بكر البغدادي منهم. كان النظام العراقي يلاحق تيار السلفية الجهادية. بطبيعة الحال هذا لا يتناقض مع أنه النظام العراقي بدل أولوياته قبل الحرب بسنوات قليلة، عمل ما يسمى الحملة الإيمانية، حتى هوية وإيديولوجية حزب البعث ولات أكثر عندها طابع ديني إسلامي، يعني قاعد يرى في إمكانية مواجهة ويرى في أحد أدوات التعبئة هي التعبئة على أساس ديني. لكن لم يكن يعني ذلك اللي هو كان متفق مع تنظيم القاعدة، بالعكس حتى تنظيم القاعدة كي ضرب في أفغانستان وانتر بارانتيز قيادات وين هربت؟ هربت لإيران، ما هربتش للعراق. وبعض العناصر التي ذهبت لشمال العراق ومنها الزرقاوي مشيت للمناطق التي تسيطر عليها تنظيمات كردية اللي كانت قريبة من التنظيمات الكردية الأخرى اللي مسيطرة على شمال العراق، التنظيم الكردي الإسلامي الرئيسي على الحدود العراقية الإيرانية اللي كان معناته متوافق أو كان عنده علاقات مع البارزاني والطالباني. خلقت الولايات المتحدة أحد معناتها نتائج الغزو هو دعم ومزيد خلق أسباب جديدة للتطرف الديني العنيف ولتقوية تيار السلفية الجهادية. اعطيت روح كبيرة لتنظيم القاعدة، يعني تنظيم القاعدة اللي كلها ضربات في أفغانستان بعد 11 سبتمبر انتعش بسبب الغزو الأمريكي للعراق. النتيجة الأخرى ولهنا هذا يجب تحدثوا فيه، المشروع الأمريكي في العراق كان أحد العناصر العناوين الكبرى هو طبعا انهاء نظام استبدادي تسلطي، وكان فعلا نظام العراقي استبدادي تسلطي باش ما نغطيوش عين الشمس بالغربية. ايضا واحد الاسباب التي اضعفت النظام العراقي كانت عدم انفتاحه على حساسيات سياسية عديدة اللي ممكن كان تلتقي معاه على الاساس الوطني، لكن كان يجب ان يقبل ايضا بتداول ديمقراطي للسلطة وهو لم يفعله. لكن شو النتيجة اللي صارت؟ هل النظام السياسي في العراق الان هو نظام ديمقراطي؟ النظام السياسي في العراق الآن هو شبيه جدا بالنظام اللبناني وهو نظام طائفي، والنظام الطائفي التداول الطائفي على السلطة وتقسيم السلطة السياسية على أساس طائفي ليس نظاما ديمقراطيا. هو صحيح تصير انتخابات، لكن كي كل طرف سياسي تسيطر عليه طائفة دينية، أنت كمواطن لا تعبر عن رأيك كمواطن، الحياة السياسية تهيمن عليها الطوائف. كيف لبنان عندما تكون شيعيا لما تمشي المقتدى الصدر ولا تمشي للجماعة حزب الدعوة، عندما تكون سنيا لما مش تمشي لك الحزب اللي طلع في الأنبار اللي معناتها من تنظيم الإخواني اللي كان في العراق أو تنظيمات قريبة، إذا كان في كردستان مش أما البارزاني ولا الطالبان. الديمقراطية عندما تصبح طائفية تنتفي فيها الصفة الديمقراطية، وهذا اللي حصل واللي عملوا النقطة الثالثة. هذا أدى لشنو؟ أدى للمفارقة أنه العراق سيطرت عليها إيران، أحد يعني من نتائج المفارقة ولم يكن هدفا. خاطر البعض نعرف فما جزء في السنة خاصة التيار السلفي المدخلي يقول لك كيف الأخر أمريكا كان خطتها مش تعطي العراق لإيران وتعطيها للشيعة. ليه بتبيعت الحل؟ أمريكا ليه يعني ترسل مئات الألف الجنود مش تعطيها لدولة أخرى بغض النظر عن طبيعة العلاقات بيناتهم؟ هي نتيجة لسوء التنظيم لكن لسوء القرار في هذا العصر، العصر القرن 21، لأنه هي أكبر حرب في بداية القرن 21 عندما حاولت الولايات المتحدة إعادة فكرة الاستعمار المباشر والاحتلال المباشر، لأنه الذي تم كان احتلالا واستعمارا مباشرا. حتى الخطة السياسية الأولى متاع بعد إسقاط النظام كان مجلس أمريكي يحكم، ليس ما عنده حتى علاقة بالعراق. بريمر لا يعرفون العراق، بعثوهم كما كانوا يبعثوا المقيم العام الفرنسي من باريس لتونس أو من باريس لكازابلانكا نفس الشيء، أرسلوا شخصا جاهلا بالعراق ليحكم بلدا عمره 3000 سنين، هو أسس الحضارة البشرية يعني أصلا، يعني مش لعب. فشلت الولايات المتحدة التي لما حالة صعدت كقوة لأنها لم تكن قوة استعمار مباشر، هي استفادت من انهيار إمبراطورية الاستعمار المباشر خاصة الإمبراطورية الفرنسية والبريطانية. لكن عندما هي حاولت أن تعيد منطق الاستعمار المباشر فشلت في ذلك، وهذا مسألة أساسية. هذا مكسب كبير أنه مهما اللي صار وبرغم كل شيء المآسي اللي تكبدها الشعب العراقي، إلا أنه فينا الماء فشل نموذج الاحتلال العسكري المباشر، ذلك النموذج اللي يعود للقرن 19 سيء الذكر، عهد العبودية الاستعمارية. وهذا أهم درس، واللي يتضمنه أيضا أنه لا يمكن لأي قوة إمبراطورية أن ترسي ديمقراطية بالنيابة عن شعب آخر. هذاك أولا عنوان مضلل، اثنين لا يمكن أن يحصل، لأنه لا يمكن أن تعمل توافق بين سيادة الشعب في قراره بناء ديمقراطيته وبين تدخل أجنبي لفرض النظام السياسي الذي تريده تلك القوى الإمبراطورية. ما ينجمش يتقابلوا بعضهم، ما همش كومباتيبل. وهذه رسالة أيضا لبعض الأطراف الديمقراطية. لهنا بلي ملاحظة، بعض التوانسة تعرف ابتسام في 2003، بعض التوانسة ممكن ما الأجيال الجديدة على الأقل ما تتذكرش الجدل اللي حصل قبل الغزو نتاع 2003. كان فما موقع سعودي ما عادش موجود تو برشا، او ممول سعوديا هو الحقيقه باش نكون دقيق، اسمه إيلاف، كان هو احد منصات الدعايه العربيه لتبرير الغزو الامريكي، وكانوا يكتبوا فيه توانسه، وبعض التوانسه ممن شاركوا في الانتقال الديمقراطي وممن شغلوا مناصب في الدوله التونسيه سيدي، وتوهم في المعارضة. فما شكون كان يكتب ويبرر ويقول يلزم يصير الغزو العراقي، هم مش يقول هنا بير بمعنى آخر شنو راهو زيادة مهم أنه بعد هالتجارب هذه الكل أنه ناخذ الدروس. وكيما من الدروس أنك كي تبدأ نظام تسلطي تقصي شعبك من القرار فأنك تصبح هشا معرضا للتدخل الخارجي والأجنبي، وهذا ما حصل لنظام الرئيس الراحل صدام حسين. كيما أيضا عندما تعتقد أن يمكن أن ترسي ديمقراطية على ظهر دبابة لغزو أجنبي فإن ذلك لا يمكن أن يحصل، بل ستتحول إلى دمية لدى ذلك الطرف وننتهي بنظام سياسي طائفي مثل ما هو الحال الآن في العراق.
1: هل يمكن الحديث اليوم على كل
4: بعد منه نرجع للاستتباعات متاع توا مسألة القواعد الأمريكية في المنطقة، لأنه هذه مهمة.
1: باهي نرجع لك. دونك نحكي اليوم على أنه بغداد أو العراق اليوم أصبحت أمام اختبار جديد أمام المستجد هذا، يا سرحان تفضل.
3: هو ابتسام السؤال المركزي معناها من خلال هذا المقال وحتى من خلال تقارير أخرى أنه الانسحاب الأمريكي بأي فاتورة، شو الفاتورة لسعر، خاصة نتحدث هنا عن الفاتورة الإنسانية والفاتورة البشرية. التقديرات تختلف كثيرا في تقدير عدد القتلى في علاقة بالمساحة الزمنية هذه، من 200 ألف قتيل إلى تقديرات أخرى تتحدث على أكثر من 600 ألف قتيل، وبالتالي نزيف كبير جدا من الدماء. التعليات اللي تدخل بها عادة قوات الولايات المتحدة الأمريكية ما ناقشناها أكثر من مرة، المسائل المتعلقة بنشر الديمقراطية التغطية والسلام ومكافحة المحور الشر وغيره، هذه كل مسائل معناها جانبية ما عندها حتى أساس من الصحة. المسألة الأساسية المتعلقة بالسياسات الخارجية الأمريكية دائما في علاقة بالثروات ودائما في علاقة ببسط النفوذ والهيمنة على عدد كبير جدا من الدول، وبالتالي الفاتورة يعني فاتورة من ناحية البشرية من ناحية الإنسانية فاتورة باهظة جدا. أيضا الفاتورة المتعلقة أساسا بالبنية التحتية العراقية اللي تم تدميرها باهظة جدا. أيضا فما فاتورة أخرى يمكن الناس ما لا تنتبه كثيرا لهذا، العدد الكبير جدا من الأدمغة العراقية والعلماء العراقيين الذين تمت تصفيتهم، هذا نزيف كبير جدا وقع على العراق، وتقديري الخاص من أكثر الدول العالم اللي شهدت عملية تصفية للعلماء وللعقول هي العراق. تم تقريبا تصفية كل الطبقة التي يمكن أن تعيد بناء العراق، أو خلينا نكون متفائلين شوي، جزء كبير جدا من هذه الطبقة تم محوها بالاغتيالات اللي كانت منظمة، كانت عمليات دقيقة جدا للنسض، وبالتالي الفاتورة باهظة جدا على العراق. بقيت نحكيه على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، قوات الولايات المتحدة الأمريكية من العراق. تقديري خاص نتحدث على ثلاث عناصر أساسية وثلاث مسائل أساسية تطرح للنقاش حتى في الداخل العراقي. المسألة الأولى اللي هي يعني مسألة داخلية عسكرية، الكثير من التنظيمات اللي أصبح لها وجود واقعي وحقيقي داخل العراق أصبح لها نفوذ مهم جدا، مجموعات مسلحة عندها دور كبير جدا داخل العراق، بالتالي مستقبل هذه التنظيمات، مدى قابلية هذه التنظيمات للأطر اللي كانت موجودة فيها، محاولة توسعها جغرافيا سياسيا ومن ناحية حتى النفوذ الاجتماعي، هذا سؤال كبير جدا يطرح في الداخل العراقي. التنظيمات هذه المجموعات المسلحة، وقت اللي نحكيه على تنظيمات مجموعات مسلحة مش حكيه على أسلحة خفيفة، رغم نحكيه على تنظيمات ومجموعات مسلحة بالأسلحة الثقيلة اللي هي حاليا جزء يعني يشبه لها شوي موجود في ليبيا واللي دمر ليبيا، وبالتالي يعني مهم جدا السؤال هذا حول التنظيمات هذه، المجموعات هذه شنو هو مستقبلها. فما المسألة يعني الاجتماعية السياسية بين ظفرين المطروحة في الداخل العراقي، نعرف الناس الكل المسألة المتعلقة بالسنة والشيعة والأكراد والخلافات الموجودة، واللي حاولوا قدر الإمكان يعني الولايات المتحدة الأمريكية اشتغلت بشكل كبير جدا على الخلافات هذه وعمقتها بشكل يجعل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على إدارة الأزمة أو تكون عنصر فاعل في مستوى إدارة الأزمة مش إنهاء الأزمة، وبالتالي هي لعبت كثيرا على الفروقات هذه وعمقت الفروقات ما بين الأطراف السنية والأطراف الشيعية والمسألة المتعلقة بالملف الكردي، وبالتالي المسألة هذه من ناحية الاجتماعية السياسية مهمة جدا ومعني من أكثر الأسئلة المحيرة في الداخل العراقي. المسألة الأخرى اللي مسألة خارجية تتعلق أساسا بحجم الصراع على الجغرافيا العراقية، وبالتالي حجم يعني القوى الدولية التي تحاول قدر الإمكان الآن السيطرة على العراق، ولهنا يطرح سؤال متعلق بإيران والنفوذ الإيراني، يتعلق أيضا السؤال بالكثير من القوى اللي بتحاول قدر الإمكان الدخول إلى الجغرافيا العراقية ومحاولة استثمار ما يسمى بين ظفرين بالفراغ الموجود. بالتالي الثلاث عناصر الأساسية هذه من أهم التحديات المطروحة على العراقيين في الفترة الحالية. التحدي صعب جدا وخاصة في البدايات وفي الفترة الأولى، لكن العراق يعني حضارة قوية جدا وحضارة بنات معناها على امتداد آلاف السنوات، وعندهم تقاليد وعندهم ثقافة في مستوى إدارة الشأن السياسي والمسألة السياسية. أتمنى أن يكون العراق بخير، لأنه صراحة ابتسام الدخول الولايات المتحدة الأمريكية العراق نسف الكثير من الأعمدة اللي قامت عليها الحضارة العراقية اللي هي من أعرق الحضارات، واللي يعرف العراق يعني من الداخل يعرف الثقافة العراقية ويعرف الكتب العراقية ويعرف المؤلفات العراقية ويعرف حتى الموسيقى العراقية ويعرف التراث العراقي وغيره. بالتالي هذه الحضارة تقديري خاص يعني مسألة مطروحة بشكل حساس جدا، لكن عودة الحضارة العراقية إلى الأوج متاعها مش مسألة مستحيلة. ابتسام
1: واضح طارق حبيت تحكي على الاستطباعات قبل ما نمشيو لفقط بالأرقام.
4: هو باتون نعلق عليها أنا لأنه بشكون مرتبطة جستمون باش نعطيه الإمكانية للنور نعلق عليها بالمناسبة على التعليق على الأرقام اللي كان
1: يعني ما لهاي فاروق نمشيو مباشرة نطول لفقرة بالأرقام. تفضل
0: بالأرقام.
1: نور اهلا وسهلا مرحبا.
5: اهلا وسهلا ابتسام. في بالي باش نرتاح اخي طارق حرق لي
1: فيلم. طارق قال لك لا
4: انا كنت انا باش تاخذ وقتك.
3: انا كنت خايف لا يدخل البلاتو بالكهرباء هو معناها كنت على البرب يدخل البلاتو على ساقيه دونك معناها نحن في حاله امان حاليا.
1: مبروك مره اخرى
5: عايشك ابتسام. مرحبا باللي يتفرجوا فينا
4: فينا اخذي اوكي قادر انك تمشي بالسياره معناتها
3: زمر عليه هنا
5: عايشك
4: ان شاء الله ما انت ما يركزوش معاك برشا متابعين بسبب
5: الموضوع ان شاء الله.
3: لا هو ما كيشوفوا السياره كيشوفوا حاله السياره ما يركزوش. انا ننصحك ما فيسبوك اعمل تصوير بالكهرباء هبطها تبعد عليك العينين الكل.
1: هاي تفضل نور
5: عايشك ابتسام. كيما نعرفوا اللهجه بتاع التهديدات بتاع ترامب بخصوص ايران زادت عليه ومنذ نصف ساعه تقريبا خرج تصريح جديد قال ممكن نبيدوا ايران يعني ممكن يقوم باباده ايران كدوله كامله. وكيما نعرفوا ابتسام الصراع بين ايران والولايات المتحده اليوم ما عادش فقط قائم على المواجهه العسكريه بل زاد على اوراق ضغط يحاول كل طرف يستعملها لتحسين موقعه في المفاوضات. مش نحكيه على ثلاثة أوراق رئيسية ابتسام اللي هو رقمنا لليوم تتحكم حاليا في شد الحبل بين واشنطن وطهران. أولى وأبرز الأوراق هذه بالنسبة لإيران هي مضيق هرمز اللي تعتبره طهران ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة الولايات المتحدة. إيران أغلقت المضيق بعد اندلاع الحرب وهو اللي عنده انعكاسات مباشرة على حركة الملاحة والطاقة والاقتصاد العالمي. لكن واشنطن تقول أن الوضع تبدل وأنه كميات كبيرة من النفط ولات تعبر من المضيق بعد استهداف القدرات الإيرانية على مراقبة السفن هذه وضربها. طهران تنفي الرواية طبعا وتقول اللي يعبر هو عدد محدود من السفن وكميات محدودة من النفط وتتمسك بأنه سيطرتها على المضيق ما زالت قائمة. قبل أيام قالت القيادة المركزية الأمريكية أنه الآلاف من السفن المحملة بأكثر من مليار برميل من النفط عبرت المضيق خلال الأشهر الأخيرة. وأعلنت زادة واشنطن أنها غيرت مسار 122 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران. في المقابل أعلنت القوات المسلحة الإيرانية اعتراض 19 سفينة خلال يومين وقالت أنها حاولت العبور خارج المسارات المعتمدة من طهران. إيران حطت زادة 24 سفينة جديدة على قائمتها السوداء لترتفع القائمة المعلنة إلى 81 سفينة. 51% من السفن الموجودة في القائمة تملكها أو تديرها شركات مقرها في الخليج. ورقة هرمز دخلت مباشرة في المفاوضات وطهران ربطت إعادة فتح المضيق بعدة شروط من بينها وقف الحرب على مختلف الجبهات، رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وإلغاء العقوبات على النفط والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وفق معطيات رويترز المقترح الإيراني يطالب بالإفراج عن 12 مليار دولار على الأقل من الأموال الإيرانية المجمدة. وطرحت طهران زاد إمكانية إعادة فتح المضيق ضمن اتفاق يؤدي إلى وقف المواجهات في حين رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني. ثاني ورقة أساسية ابتسامية البرنامج النووي الإيراني وهنا الأولويات تختلف بشكل واضح بين الطرفين. واشنطن تحط الملف النووي في مقدمة أولوياتها في حين تحاول طهران تأجيل المناقشة متاعه المرحلة لاحقة. الرئيس الإيراني أبدى استعداد بلاده لتخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم مع تأكيده أنه إيران ما هيش تسعى لامتلاك أي سلاح نووي. الورقة الثالثة هي دول المنطقة ولات جزء أساسي من معادلة الضغط والردع بين الطرفين. طهران تبقي إمكانية استهداف مصالح وحلفاء واشنطن في المنطقة ضمن حساباتها وفي نفس الوقت تطرح خطاب يقوم على أمن إقليمي بعيد عن الدور الأمريكي. وحسب رويترز مسؤولين إيرانيين قالوا أنه جماعات حليفة طهران في لبنان واليمن والعراق طلب منها الاستعداد في صورة تجدد هجوم أمريكي واسع. وهكذا الخلاف اليوم ابتسام مش فقط حول هرمز أو النووي بل أساسا حول شكون يتنازل الأول وكيفاش يتم ترتيب وتنفيذ الالتزامات. إيران تطرح منطق الربح مقابل الربح يعني كل خطوة إيرانية قابلها مكسب أو خطوة أمريكية. أما واشنطن تدفع نحو مناقشة الملفات بالتوازي والوسطاء يحاولوا إيجاد أرضية مشتركة تسمح بتحويل تبادل الشروط إلى مسار تفاوضي فعلي.
1: هاي طارق تفضل.
4: والله هو أنا فما زوج نقاط تركز عليهم. النقطة الأولى هي طبيعة النظام الإقليمي على ضوء الانسحاب الأمريكي من العراق وعلى ضوء الحرب الحالية التي تحدث. هل نحن نتجه لتنفيذ تفعيل قرار أمريكي عنده توا سنوات للتقليص من الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة العربية منطقة الشرق الأوسط بين ظفرين وتحويل التركز الأمريكي نحو المحيط الهادي المحيط الهندي في اتجاه الصين. وهذا من 2011 تم الإعلان عن هذه الاستراتيجية، أعلنها الرئيس أوباما واستمرت فيها أيضا القيادات الجمهورية وعلى رأسهم ترامب عندما تم انتخابه. فما وفاق داخل الإدارة الأمريكية حول هذه الخطة الاستراتيجية اللي هي إعادة التركز نحو المحيط الهادي والمحيط الهندي. لكن عمليا على مستوى التنفيذ فإنه إلى حد الآن الولايات المتحدة معنية بحروب مباشرة في المنطقة. لكن هل لأنها معنية بحروب مباشرة في المنطقة بالضرورة يعني ذلك أنها تحتاج لإبقاء قواعد أمريكية في المنطقة؟ الحرب الأخيرة ضد إيران كشفت عن مفارقة كبيرة جدا، أن القواعد الأمريكية في المنطقة بما فيها في العراق التي انسحبت وفي بقية دول الخليج وفي الأردن هي عبء على العملية العسكرية الأمريكية. هذه معناتها من نتائج المفارقة شديدة الأهمية. نهاريخ نتحدث فيما تقرير خرج على الميدل إيست إنستيتوت فيه عديد المقالات، منهم مقال يتحدث عن المفارقة هذه، أنه في النهاية أنه القواعد اللي من المفروض تساند تدعم أي عملية عسكرية أمريكية في المنطقة ما لعليش موجودة هي غادي كونتراتر، وتوفر حماية وتحسس دول الخليج أنها محمية من الولايات المتحدة. أصبحت أهم نقطة ضعف في العملية العسكرية الأمريكية. ليش؟ لأنه إيران تضغط على دول الخليج والولايات المتحدة بضرب هذه القواعد، لأنه أصبح لإيران قدرة صاروخية وعن طريق المسيرات لاستهداف هذه القواعد، وبالتالي استهداف دول الخليج، واعتبار ذلك ورقة أساسية لديها في عملية الردع المتبادل. إذن الانسحاب الأمريكي من العراق أعتقد ينجم يكون في إطار توجه بغض النظر على موجود موضوع التركز على الصين اللي هي الاستراتيجية المظلة الكبيرة، هو أنه التقليص من الوجود العسكري عبر القواعد يأتي في سياق نتائج الحرب على إيران، أحد دروس الحرب على إيران، وهذا ممكن يحصل في عدد من دول الخليج الأخرى. هذا يتوافق مع مسار آخر لا أعتقد أنه مصادف، أن دول المنطقة أصبحت تبحث على تحالفات إقليمية لحماية نفسها، وأهم عنوان لذلك هو الاتفاق مكة السعودي التركي الباكستاني اللي الهدف منه خلق نوعا ما منظومة إقليمية أمنية وربما تضم مصر في مرحلة أخرى. لكن أول اختبار واجه هذا التحالف حلف مكة اللي هو موضوع اليمن نجم نقوله فشلت فيه، وجدت السعودية نفسها في مواجهة وحيدة مع النصارى الله الحوثيين، بل التجأت لحليف سابق قديم كانت في عركة معاه اللي هو مستعد يدخل بيان سور بور سوراشتي، معناها اللي هو الطرف الإماراتي اللي واضح فما تقارب إماراتي سعودي على قاعدة مواجهة أنصار الله الحوثيين، ونظرا لأنه فما قوات أيضا في اليمن موالية للإمارات بل يعني تصرف عليها الإمارات عمليا. إذن فما توجه عام نحو إعادة الانتشار، إعادة ترتيب الوضع الأمني في المنطقة. لكن أهم نقطة أعتقد في الخطة الأمريكية أنه لن تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية دون خلق منظومة أمنية تحت إشراف الكيان، وهذا هو الموضوع الرئيسي. هل سيستطيع الكيان تمرير نفسه وخلق تحالفات في المنطقة في هذا الاتجاه؟ أعتقد أنه الاجتماع اللي صار في أبو ظبي والوقت اللي مشينا نتنياهو لأبو ظبي وقابل الرئيس الإماراتي ومشاركة عدد من دول الخليج، واللي يأتي بعد اجتماع آخر سبقه بأسابيع قليلة في ألمانيا في نفس الاتجاه دول خليجية مع الكيان، يأتي في هذه الخطة الاستراتيجية العامة والتي اختبرت بالأمس في ما يسمى محاولة خطف الطائرة اللي هي فيها كتب جزء كاريكاتوري، يعني أنه بلومبيي أنقذ العملية كما قال نتنياهو لترامب، وحتى ترامب ما صدقهاش الحكاية، قال ما نعرفش إذا كان هذا صحيح ولا لا، قالت بلومبيي قال نتفرج في الأفلام هكيكا منع طيارة تهزها لفوق. شنية الحكاية متاع العماني هذي؟ عليش عماني؟ سلطنة عماني إذا ما التأكيد هي الدولة الخليجية الأكثر استقلالية في مواقفها في علاقة بقضية المنطقة من في علاقة بمجلس التعاون الخليجي. هنا فما إشكال في علاقة هل موضوع خطف الطائرة سيكون له ما بعدها، أعتقد واستتبعاته ستكون خطيره.
1: واضح. شكرا لك مره اخرى طارق الكحلي. ونوما الدوره عليك انت سرحان ماكش باش تاخذ الكلمه البارحه خليفه. شكرا لك سرحان الشيخاوي في الاعداد والتنسيق، نور الفارسي، الاخراج الصوتي فاروق سويسي، الاخراج الرقمي ايمان الشابي. احنا كنكون وصلنا ختام برنامج هوني تونس اليوم. كنت معكم ابتسام شويخه مع الاخبار مع زميلتنا بهير عوجي، هاني ابراهيمي بعد في فلاش سبور. نتلقاو غدوه ان شاء الله في امان الله.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
6: خليك قريب فيم وراجعين.
7: عسلامة، get ready with me. بون بلان. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
8: باي ذا واي لازم تكون أريدو.
7: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو، نخلصو بالكارت بنكير. And guess what؟
9: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
10: أريدو، طور عالمك.
6: ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
11: موجة ثانية. ديوان فام، عسلمة. مشكلة الشح المائي في تونس لم تعد مرتبطة بفصل الصيف أو بارتفاع درجة الحرارة، بل تحولت إلى مشكلة دائمة نتيجة عدة عوامل من بينها التغيرات المناخية وتراجع التساقطات، حسب ما صرح به المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي لديوان فام على هامش ندوة صحفية، لافتا إلى أن نصيب الفرد التونسي من الموارد المائية تراجع إلى أقل من 400 متر مكعب سنويا، وهو ما يمثل أقل من نصف المعدل العالمي على حد تعبيره.
12: عندنا إشكاليات كبيرة على مستوى معناه تراجع نصيب الفرد التونسي ما إلى ما تحت معناه تقريبا 400 متر مكعب في السنة، وهذا تقريبا أقل من 50% من المعدل العالمي باش إنسان يوفر كل حاجياته. اليوم عندنا معناها عندنا إكسبلوزيون كبيرة ياسر للأبار العشوائية اللي هدد معناها أمن الماء الحقيقي، لأنه أمن الماء مش في السدود، أمن الماء هو في موائدنا الجوفية معناها السطحية والعميقة والنسبة العميقة. اليوم عندنا أكثر من 33 بئر عشوائي، وهذا باش يضر وخاصة اللي محفورة في المناطق الحمراء. اليوم تقريبا عندنا هدر في قنوات الشرب معدل وطني 133%، معناها تقريبا استغلال المواد الجوفية تجاوز 133%، وهذا معناها في ظل انعكاسات تأثير التحولات المناخية وتراجع التساقطات، هذا باش يخلينا النسبة هذه قاعدة تتعمق.
11: ومنسق المرصد التونسي للمياه علاء المرزوقي يقول ديوان فام أن الوضع المائي في تونس يواجه صعوبات متزايدة نتيجة توالي فترات الجفاف وتراجع الموارد المائية وفقدان المياه المعلبة، ما ساهم في تعميق أزمة العطش لدى المواطنين، مجددا دعوته لمجلس نواب الشعب للتسريع في المصادقة على مشروع مجلة المياه، واعتبر أن ذلك من شأنه المساهمة في الحد من تفاقم هدر الموارد المائية. عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز الياس بن عمار يقول إن الإشكالية الكبرى التي تجمع بين الماء والطاقة في تونس تتمثل في مشروع الهيدروجين الأخضر، محذرا من تداعيات الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتصديره نحو دول الشمال الأوروبي، حسب ما صرح به لديوان فام على هامش ندوة صحفية عقدت في الغرفة.
13: الإشكالية الكبيرة اليوم اللي تجمع الماء بالطاقة هي إشكالية الهيدروجين الأخضر. الاستراتيجية الوطنية كما تعرفوا خرجت في 2022 من طرف سلطة الإشراف، كيفاش باش نصدروا الهيدروجين الأخضر إلى دول الشمال الأوروبي، وهذا باش يستنزف لنا على حد السواء مواردنا الطاقية ومواردنا المائية. اليوم لازمنا نعرفوا كتوانسة أنه من هنا لسنة 2050 قريبات 100 جيجاوات من الطاقات المتجددة سيتم تسخيرها لصالح المستثمرين الأجانب من أجل تصدير الهيدروجين الأخضر، وقرابة ربع احتياجات توانسة من مياه الشرب سيتم تصديرها إلى الخارج. هذا نحن نراه استهداف للثروة المائية واستهداف للثروة الطاقية في ظل العجز اللي قاعدين نعيشه فيه على مستوى الطاقة، وفي ظل الشح المائي اللي تعيشه البلاد.
11: مستشفى سهلول بسوسه يتسلم عدد من التجهيزات الخاصة بمشروع القاعة الهجينة، وتبلغ

0: الائتماني للتصدير الواقع وأفاق التطوير يمثل فرصة للتعريف بالخدمات التي توفرها الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية، خاصة في مجال تأمين استخلاص فواتير التصدير، موضحا في تصريح لديوان فام أهمية هذه الشركة في مساعدة المؤسسات على دراسة الأسواق والحرفاء المحتملين، خاصة عند التوجه نحو الأسواق الإفريقية.
1: يوم دراسي نظم اتحاد جهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بصفاقس بالشراكة مع الكوتوناس، الشركة التونسية لتأمين الصادرات. الهدف نتاعو هو قدم لي برودوي نتاع الكوتوناس، حضور الأخوة الممثلين على الشركة، هي فرصة لمنظورينا باش يطلعوا زافونتاج اللي تعطيهم الكوتوناس للمؤسسات المصدرة في مجال تأمين استخلاص صادراتهم، كيف هي فرصة باش ندفعوا بالعلاقة ما بين الكوتوناس والمصدرين، باش تكون علاقة شراكة، باش يكون معناتها الكوتوناس أمنك صادراتك، أما هي باش تكون معاك البداية مشوار التصدير، معناتها باش تكون هي شريك معاك، تساعد شركاتنا لاكتساح الأسواق الخارجية الجديدة، تعاونهم في عملية التقصي حول الحرفاء نتاعهم الجدد، باش ينقص مخاطر لامبي، خاطر تعرف اليوم خاصة في الأسواق الإفريقية اللي هي أسواق واعدة، أما هي في نفس الوقت ذات مخاطر كبيرة في مجال استخلاص الفواتير. دونك هنا الدور نتاع كوتوناس هو دور أساسي، دور مهم. كوتوناس مثل تسهيل للمؤسسات للجوء إلى التمويل البنكي، فينونسمون بنكاري يسهل وقت أنت يكون عندك ضمانات من كوتوناس فيما يخص استخلاص الصادرات نتاعك.
0: إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفيد بأن وضع إيران سيء للغاية واقتصادها ينهار، وأن استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي أمر ممكن. والرئيس الإيراني يشدد على أن طهران لا تهرب من المحادثات بالرغم من استهداف الولايات المتحدة لبلاده 3 مرات منذ توقيعها مذكرة تفاهم.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: فلاش سبور. فلاش سبور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور اللي بداية بمنتخبنا الوطني التونسي. كما نعرفوا في الساعات والهرين الأخرانين تقريبا برشا أحداث في منتخبنا الوطني التونسي، بعد التعادلات في تصفية الكان، أيضا إلغاء مواجهة المنتخب المالي الودية، كيف اللي صار في التربص وإنهاء التربص، والأجواء المشحونة اللي كنا حكينا عليها البارح في مختلف برامجنا الرياضية وأيضا النشرات متاعنا. اليوم كان الموعد مع الندوة التحسيسية للتصدي لظاهرة العنف في الملاعب واللي على هامشها تحدث رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري في تصريح لديوان فام على الأجواء في المنتخب والنتائج الأخيرة، وتم سؤاله على الموضوع متاع المنتخب التونسي شنو اللي قاعد يصير، وهكا كانت الإجابة متاعه.
4: منتخب وطني كجامعة تونسية كرة قدم وفرنا جميع المتطلبات، وفرنا جميع ما طلب منا إداريا لوجستيا، الملاعبية قدمت ما عليها، النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج إن شاء الله. مناخ نظيف، ما نسمعوش قاعد يدوروا كذا، مناخ نظيف، لاعبين مسؤولين، إطار فني كف ومسؤول، اللي محيط بالفريق الوطني ناس أكفاء، الكرة ما مشاتش، فما العديد من الفرق اللي ما مشاتش معهم الكرة. إن شاء الله يا ربي الأيامات القادمة تكون خير للمنتخب كرة قدم تونسي. والله فما ظروف، شاف الإدارة الفني والإدارة الإداري للمنتخب أني من مصلحة المنتخب ما يجيش مقابل هذه، باعتبار وجود إصابات، باعتبار فما لاعبين كما إسماعيل الغربي مرتبط، نتصور هذه هي الأسباب الحقيقية. إن شاء الله يا ربي مازلت قدامنا الأيامات، وإن شاء الله إن شاء الله القادم خير، نقولوا لكرة قدم التونسية، وإن شاء الله يا ربي نكونوا المنتخب اللي وراها 12 مليون تونسي.
3: ذكر منتخب الوطني التونسي باش يواجه خلال شهر نوفمبر المنتخب الليبي في إطار الجولة الثالثة من التصفيات، من هنا لوقتها نشوفوا شنو جديد في منتخبنا الوطني التونسي. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة باش تنظر اليوم في الاعتراض اللي تقدم به النجم الساحلي ضد مستقبل المرسى على خلفية مباراة اللي جمعت الفريقين في وقت سابق في إطار الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى. وقتها نتفكروا بالقداء التغيير اللي كان صار والجدل اللي صار على التغيير هذاك. على كل اليوم الرابطة تنظر في الموضوع وستقدم القرار متاحها من هنا للعشية بخصوص هذا الملف. نذكر مباراة اللي جمعت الفرق كانت نهار 12 سبتمبر 2026 في إطار الجولة الرابعة للرابطة الأولى. نواصل نحكي على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ونحكي تحديدا على برنامج مباريات الجولة الخامسة الذهاب نهار السبت 10 أكتوبر الترجي يستضيف في رادس الأولمبي البيجي، في 15 أكتوبر نادي المزارتي يواجه الاتحاد المنستيري في المهيري في صفاقس، تقدم ساقية الدائر يواجه النادي الصفاقسي في مباراة

الديربي، لكن التقدم هو اللي يستضيف المرة هذه في الطيب المهيري في ملعب 7 مارس في بن قردان. اتحاد بن قردان يواجه النادي الافريقي دفعة ثانية نهار الأحد 11 اكتوبر في الشيد لزويتن شبيبة العمران مستقبل المرسى. في اولمبي سوسا الاطوال امام نادي حمام لنف. في المتلوي نجم المتلوي يواجه الملعب التونسي. وفي جرجيس الترجي الجرجيسي يواجه امل حمام سوسا. نذكر كل المقابلات منقولة على منصة ديوان سبور انطلاقا من مدة ساعتين ونص. هيئة مديرة جديدة لمستقبل سليمان بقيادة أمين ليبيرس، واللي تم انتخابه البارح خلال الجلسة العامة الانتخابية اللي أشرفت عليها الهيئة المستقلة للانتخابات بحضور معتمد المنطقة، وكذلك 31 منخرط من أصل 51 اللي قاموا باقتطاع اشتراكاتهم. الجلسة هذه شهدت تلاوة التقريرين الأدبي والمالي وتقرير مراقبة الحسابات قبل فتح باب النقاش أمام المنخرطين والأحباء، وين تم التأكيد على ضرورة تهيئة البنية التحتية للملعب حتى يتمكن فريق الأكاد من استقبال منافسيه على أرضه أمام جماهير، إلى جانب عدد من التفاصيل الأخرى. تم المصادقة على التقارير، والهيئة هذه نذكر برئاسة أمين ليبيرس وضم كذلك أعضاء في الهيئة المديرة على غرار كل من أيمن الجلاد نائب أول، محمد الغرايري، حمدي خلفة، عمر الجلاسي، الياس السعداني، شكري الهويدي، ناجي بن أسلم، وأيضا ياسين الحمروني. الختام بأبرز مباريات اليوم. خارج تونس مباراة واحدة في تصفيات الكان، غينيا تواجه كينيا ماتش انطلاقا من 5 متاع العشية، وأربع مباريات هامة تستحق المشاهدة الليلة في دوري الأمم الأوروبية كلها 8:15 متاع الليل. ألمانيا تواجه صربيا، الدنمارك أمام البرتغال، اليونان تواجه هولندا، وويلز تستضيف منتخب النرويج.

شبابي مستمعي دي وأنا فاهم وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على دي وأنا فاهم. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم باش تهزنا للعراق الشقيق، وبالتحديد المدينة من أكبر مدن بغداد، واللي هي الزعفرانية في جنوب شرق العاصمة، في نقطة التقاء نهري دجلة وديالة. الزعفرانية هذه هي المدخل الجنوبي الرئيسي لبغداد، لأنها على الطريق اللي يهز المحافظات الجنوب. وكما أغلب المدن العراقية، هالمدينة عاشت فترة العدوان الوحشي الأمريكي على بلاد الرافدين، وتعلمتهم أنهم اتهموا العراق بامتلاك السلاح النووي، يلزمهم هما الوحيدين اللي يملكوا الأسلحة متاع الدمار الشامل، ولا رادع قبلهم أو بعدهم. والأمريكان وقتها كدسوا فيها السلاح متاع الجيش العراقي الكل اللي فكوه دون مراعاة أمن المدنيين، والكارثة حصلت في مارس 2003، لأنه هكلس الحاذيك بشتى أنواعها، وبسبب غير معلوم ولات صواريخ طائرة ومقذوفات وقنابل متنوعة وصاروخ من الصواريخ اللي تفجروا، أهبطت على عائلة متكونة من 9 أنفار اردمهم الكل، وتجرحوا برشا أخرين، وطاحت العديد من البنايات. هالمصيبة هذه ما تبناها حتى حد، لكن ما ينجموا يكونوا راها كان الأمريكان، لأنهم كدسوا السلاح بالعاني وفجروه باش يقتلوا المدنيين. والوحشية هذه بتبيعة ما هيش غريبة على الأمريكان، لأنهم سفكين لدماء الشعوب، والحد الآن مواصلين وظالعين في إبادة الشعب الفلسطيني على أيدين الكيان الصهيوني. في نفس الإطار، الزعفرانية فيها 1,600,000 ساكن تقريبا، والشيء اللي ميزها أنها حافظت على تركيبتها، معناها بقات فسيفساء العديد الأطياف العراقية، عكس أحياء بغداد اللي تقسمت حسب الانتماءات المذهبية والعرقية. والأحداث متع قضيتنا انطلقوا نهار 15 جوان 2023 في مجمع الصدرين السكني في الزعفرانية، واللي هو خليط من المباني الحديثة والراقية والأحياء الشعبية اللي تجمع ما بين البناء الفوضوي والسكن الاجتماعي، كما التجمعات العمرانية الحزامية اللي موجودة في العواصم العربية من بغداد للرباط مرورا بالقاهرة، تونس والجزائر وغيرهم. في حومة من حوم مجمع الصدرين هذا، الناس عندهم أكثر من نهارين وهم يشموا في رائحة كريهة، والشي ماشي ويقوى وحيرهم، بداو يتسائلوا زعما منين جاية. من الأول مشى في بالهم اللي هي مشكلة متاع صرف صحي، معناها رجارة، حشاكم الرجارات تسدت بعض الأوساخ المتراكمة، وإلا حد لو حاجة في المجاري ما تعداتش، لكن الحليخم كانوا لباس عليهم، لا تحلوا لا فاضوا لا صار لهم شيء. إذن شنية الحكاية؟ السكان قالوا بالك شي حيوان مطيش في بعض البلايس تعفن وتسبب في الروايح هذيك، لكن الشيء ماشي ويقوى ما عرفوش مكانه. وفي نهاية الأمر المصدر متاع الرائحة هذه ولا معروف، كانت جاية من داخل دار من الديار، لكن ما ليها ما كانوش فيها، وبالتالي حتى واحد ما ينجم يدخل لها. لهنا تم إبلاغ السلطات، الحضبة في ساعة ما تلمت قدام هكا الدار، ومن اللي كانوا يتذمروا من هكا الريحة ولات خشوماتهم فيها، معناها يشموا ويستنشقوا ويكلفروا فيها. وبالطبيعة تم إبلاغ المختار واللي هو في مثابة العمدة كما عندنا، وجاء شافش فما، ومنها قرر باش يعلم الشرطة، لأنه المسألة مستربة. والدار كما سبق وقلنا لكم كانت فارغة، واللي كان ساكن فيها اسمه أبو زهرة، عنده فوق 3 أيام متغيب هو ومرته وأولاده، وما يعرفوش عليه فين مشاه.

0: في ترابة الأحداث هبطت الطعمة والعامة، وبما أنه ما ثم حد فيها كدار تم خلع الباب ودخلت البوليسية ومشاو في اتجاه مصدر الريحة والقاوا رواحهم في بيت نوم وفهموا أنه المشكل غادي وبداوا يحسوا في الغثيان ريبيت قياو. ولهنا زوز من أعوان الأمن بعدوا الفرش متاع بيت النوم لأنهم كانوا يعتقدوا باش يلقاو الجثة تحته، لكن ما لقاو شيء. واللي لفت انتباههم أنه الزليز اللي تحت الفرش مازال جديد، إيه المعلمعان معناها مازال كي ركبوه ثم بلاصة كاملة معاودة ما عندهاش برشا، والسيمان متاع التمريق مازال أخضر معناها طري، والزليزات ما همش راكحين بالقداء معناها اللي قدهم ما خدمش على قاعدة لأنه أكيد مزروب. وبتبع يقول القائل علاش البلاصة هذيك بالذات هي اللي معاودة؟ في الشرطة ما بقاوش يتسائلوا برشا، بالوقت جابوا خدام وبدا يقلع فيها كزليس ومنها بدا يحفر في البلاصة. وبتبع كانت المفاجأة لأنهم باش يكتشفوا جثة متاع امرأة بحوايجها ممدود على ظهرها ومتحضنة صغيرها وعمره قرابة 3 سنين، حطتوا على صدرها المسكينة ومعنقتوا بيديها الاثنين، والجثث كانوا في حالة تعفن متقدمة وقريب الملامح متاعهم تختفي تماما. في نفس الإطار الشرطة توقت هكا الدار على أساس ولات ساحة جريمة، وخرجت الأهالي اللي دخلوا باش يتفرجوا وأولهم الجيران على اليمين وعلى اليسار والمقابلين، معناها عدد هايل تابعوا عملية الحفران وشافوا الجثث وعرفوها مشكون. واتضح أنه الضحية اسمها نورية والطفل اللي محضنته هو ولدها واسمه كيان، عمره كما قلنا لكم 3 سنين. وكان واضح أنه الزوز تم الاعتداء عليهم بأداة صلبة لأنه نورية كان راسها ماشم وهكا الرضيع ولدها كيف كيف الجمجمة متاعه مفلوقة. الشرطة العراقية طلبوا واحد من عائلة الضحية هي ولدها باش يجي يتعرف عليها، وفعلا جاء أخوها، ورغم الحالة اللي كانت عليها الجثث اتعرف على أخته ولدها بسهولة، ووقتها تم نقل الجثة للطب الشرعي على أساس تصير عملية التشريح. في مجريات الأحداث يلزمكم تعرفوا أنه قبلها الواقعة هك الحومة كانت مقلوبة من نهار 12 جوان 2023، لأن الناس الكل كانوا يفركسوا على نورية ولدها اللي اختفوا فجأة وما يعرفوش عليهم وين مشاو. لكن يبدو أنه آخر مرة شافوهم فيها كانوا داخلين للدار اللي لقاوهم فيهم مدفونين، وهذه شهادة الجيران اللي استقاوها الأمنيين وأكدوا أنه نهار 12 بعد الظهر نورية دزت باب دار أبو زهرة ودخلت ولدها في حضنها، لكن ما عاودتش خرجت ما شافوهاش بالكل. وبتبيعه من هنا الخيوط تربطت عند الأمنيين ما بين مقتل نورية ولدها وأبو زهرة وزوجته، واللي واضح أنه بعد الجريمة مباشرة غادروا الحومة إلى وجهة غير معلومة، وعلاقتهم بالجريمة كانت أكثر من واضحة، وشكون غيرهم باش يقتل نورية هي ولدها ويدفنهم تحت فرش بيت النوم متاعو؟ معناها ما ينجم يكون كان واحد منهم أو الاثنين مع بعضهم اللي قاموا بالفعل، وهذا لا يحتاج للبحث ولا تحريات، الشيء واضح وجلي. لكن تبقى مسألة البحث في ظروف وملابسات الجريمة وخاصة الدافع، علاش نورية قتلت ولدها معاها وكيفاش تم استدراجهم لهكا الدار والإجهاز عليهم ودفنهم غادي، مع العلم أن نورية ولدها ما تقتلتش في دارها وإنما في دار أبو زهرة ومرته. في تسلسل الأحداث الشرطة العراقية باش تنطلق في البحث على أبو زهرة هو وزوجته، واللي واضح أنهم في حالة فرار، وبالتوازي بدأت في جمع المعلومات على نورية باش يحدوا الأسباب اللي من أجلها تقتلت ودفنت في دار الشخص اللي مبدئيا هو المتهم الرئيسي في القضية، والهروب متاعه هو دليل على تورطه، والأمور ما هي باش تتوضح إلا كي يتم القبض عليه.
1: حجي السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: الله يجبر مصابكم إن شاء الله.
2: رحم الله والديك.
1: أريد نعرف علاقتكم.
2: زادة وملح وعشرة صباح ومساء، وراح نسجن شهرين ونقلنا غراضة بالبيت ونضمتين يمي هي المرحومة نقلتين شهرين. نحكم هنا جت شسمها طلعت على المنطقة ولزموه ونقلنا الغراض ضميتي عندي شهرين وهي تروح من الحي وتجي علينا على المرة تجي علينا بطريقة من ساعة ساعة يعني ما مفارقتني المرة ما مفارقتنا شلون يعني مثل بناتي هي ويانا.
0: في تعاقب الأحداث الشرطة انطلقت في بحث الأجوار والمسألة كانت متشعبة برشا لأنه روايات متعدة وكل حد يحكي في حاجة. مثلا عائلة نورية من شيرة وعائلة رجلها والعشيرة متاحة يعني القبيلة اللي تنتمي لها علما وأنه المجتمع العراقي محافظ بشكل كبير على النسيج العشائري متاعه وجرائم كمن هذه عندها أحيانا تبعات خطيرة لأنه تولي فيها عمليات ثأرية وانتقامات وقاتل ومقتول. لكن مازلنا ما وصلناش لهك الحد والحي كان في حالة انتظار للي باش تتوصل له الشرطة العراقية المكلفة بالقضية. وكما سبق وقلنا لكم أصابع الاتهام توجهت بكلها لأبو زهراء وزوجته على اعتبار أنهم هربوا قبل ما يتم اكتشاف الجثث، وهذا يأكد أنهم ملقاوا حتى حل سوى أنهم يهربوا بعد ما تأكدوا أن الريحة باش تقوى وتفضحهم. ولهنا السؤال المطروح بالنسبة للأمنين هو الدافع، علاش أبو زهراء وزوجته قاموا بهالجريمة الشنيعة في حق نورية ولدها؟ شنو الدافع؟ خاصة إذا عرفنا اللي هما جيران ساس محسوب الدار في الدار وعلاقتهم وطيدة ويمشي ويجيوا على بعضهم وصغارهم يلعبوا جميع، وهذا يمشي لهذا في أي وقت بدون استئذان. في نهاية الأمر شنو اللي صار؟ علاش وصلت الأمور للقتل؟ ولهنا يلزمنا نتبع تسلسل الأحداث من بداية ربط العلاقة ما بين نورية وأبو الزهراء ومرته اللي جاوا سكنوا في هاك الحومة بعد ما تزوجوا في عام 2018 في مدينة الكوت عاصمة واسط. ولهنا ناخذوا فكرة على الضحية. في نفس السياق يلزمكم تعرفوا أن نورية تزوجت في عام 2018 يعني في العام اللي يسكن فيه أبو الزهراء ومرته، وفي الوقت ذاك كان عمرها 28 سنة، واللي تزوجها هو واحد يقولوا له أبو حيدر أكبر منها ب 35 سنة كاملين، خذا قبلها زوز نساء أخرين وعنده جيش متاع صغار وأحفاد. أبو حامد هذا كان متقاعد ويخدم في شركة متاع اتصالات، وهكا طفل كيان ولد نورية واللي تولد في عام 2020 هو ثمرة زواجه بها. ولعلمكم أنها المسكينة وقت اللي تقتلت كانت حامل في شهرها الثاني، وهذا يضيف بشاعة كبيرة للجرم اللي تم الإقدام عليه ويخلي مسألة الدافع محدة بالنسبة للمحققين. وبحث الأجوار اللي قامت به الشرطة تركز أساسا على الجانب هذا، وعرفوا أنه الإشكال في الحقيقة انطلق من وقت اللي أبو حيدر يعني زوج نورية طلب قرض من عند البنكة واعطاته 5 ملايين بالدينار العراقي، يعني حكاية 12 ألف دينار بفلوسنا تقريبا أكثر من الدوبل. وبما أنه نورية ولات على علاقة مستمرة مع أم زهراء وكما سبق وقلنا لكم ولاوا ديما مع بعضهم، ووقتها جبدت لها على القرض هذا وقالت لها ماذا بيها تعمل به مشروع يدخل لها فلوس، وتخمم باش تعمل محل الكراء الملابس متاع الأفراح معناها روب العرايس وغيرهم. وبما أنه أبو زهر حكيت له مرته على الشيء هذا اتخلى على الخط وقال النورية اللي هو عنده طرف فلوس ويحب زادة يعمل مشروع، لكن المبلغ ما يكفيش، معناها بلغة أخرى يحب يدخل شريك معاها في أي مشروع تختاره. واقترح عليها أنهم يبيعوا الملابس القديمة يعني الروبا فيكيا واللي وليت تجارة مربحة مش كان في العراق حتى في تونس زادة، وتفاهموا باش يدبروا أصل تجاري ما يكونش بعيد معناها في الحومة على أساس ينجموا يتلهوا بالتجارة متاعهم والأرباح بالطبيعة تتقسم بالتساوي بحكم أنه كل واحد منهم باش يساهم في رأس المال بالنص. في نفس الإطار للدخول في شراكة أبو الزهراء بيت صباح واقترح على نورية مشروع آخر على أساس مشروع كراء الملابس ما عجبوش برشا وقال لها نشري وزويز توك توك نخدمو بيهم، وابقى يحاول فيها حتى لين أقنعها ومشيت معاه في فكرته على أساس هو يتلهى بيهم، واتفقوا أنها تعطيه 5 ملايين دينار عراقي وهو يساهم بقدهم ويتوكلوا على الله. لكن النقطة اللي بقات غامضة في المفاهمة هو موقف أبو حيدر راجل نورية، واللي حسب المعطيات المتوفرة تم تغييبه تماما على الحكاية هذه، وخلف هذا هو ما قال شيء. في تواتر هالأحداث نوري اعطت الفليسات لأبو زهرة، أو بعبارة أوضح فلوس القرض متاع رجلها على أساس يمشي يشري كزوز توك توك. وتعدت الجمعة الأولى الجمعة الثانية ولا حياة لمن تنادي، ونورية بحكم اللي هي تدخل وتخرج على دار أبو زهرة هايك كل مرة تسأله وينوصل في المشروع، وهو يقول لها أنه الطلب على التوك توك كبير برشا وأنه حطوه على قائمة الانتظار. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كل مرة يطلع لها بسبة، يا الموزع عطلو يا ناقصة ورقة، حتى لين بدلت اللهجة معاه والعلاقة بينها وبينه تغيرت، وحطته أمام الأمر المقضي. قالت له يا تجيب الزوز توك توك كما تفاهمنا يا ترجع لي فلوسي. ما كانش من أنظر فقط أعذر. ولهنا يقول القائل أبو زهرة شنو اللي عمل بالفلوس؟ بكل بساطة خلص بيهم الديون متاعه، لأنه كان عنده برشا سلف، وزيد الكريم متاعه ما هوش خالص من أشهرة، وبتبيع خلص الملاك وصرف فش صرف. ونورية باش يسكتها أعطاها 500,000 دينار، يعني عشر المبلغ اللي مدته له، وقال لها أصبر علي 20 يوم توا نكمل لك الباقي. في تسلسل هالأحداث اتعداوا 20 يوم وجاء اليوم الموعود، يعني اللي باش يرجع فيها أبو زهرة الفلوس متاع نورية. ومشات له رغم اللي كانت مريضة، وعدات النهار بكل راقدة في دارها، وأبو حيدر ما كانش بحذاها لأنه مشى الأهل في نفس الحومة. لكن من غدوة الصباح يعني نهار 12 جوان وحد ما فاق بها أنها خرجت ومشات لأبو زهرة، ولقاته وحده في الدار، مرته ما كانتش معاه. تفاهموا باش ترجع له بعد الظهر ويعطيها فلوس على آخر مليم، وهذاك هو الاتفاق اللي صار بيناتهم. وفي نفسها كالنهار يعني في المواعد اللي هو ماضي 3 متاع العشية، نورية هزت ولدها كيان في حملتها ومشيت لدار أبو زهرة. دخلت على أساس باش تاخذ فلوسها كما تفهموا، لكن تعدت ساعة اثنين وسوايع وطاح الليل وما خرجتش وريحتها ما فماش، وأمها بدأت تفركس عليها ولات كالمهبولة، والعائلة بكلها دخلت فيها غولة. واللي زاد هبلهم أكثر أنهم مشيوا لدار أبو زهرة وبقاوا يدقوا عليه في الباب، لا سمعوا جوابه لا حللهم ولا خرج لهم، ومعرفوش يا لاندرا كان موجود غادي في الدار وإلا لا. مختصر الحديث، عائلة نورية وأهلها باتوا هكا الليلة يدوروا من بلاصة لبلاصة ويسألوا عليها من واحد لواحد، فماشي شكون شافها ويعطيهم خبر. وبقاوا عليها كالحال حتى لين طلع الفجر، وطول مشاو للشرطة وعملوا بلاغ على اختفاء نورية. وعلاش ما تقولش وهما راجعين يلقاو أبو زهراء ومرته في الحومة قدام دارهم، واستغربوا من الوجود متاعهم في هكا الوقت. واللي خليهم يستغربوا أكثر كيفاش غابوا تماما بعد ما نورية جاتهم للدار. ووقت اللي سألوهم أبو زهر قال لهم أنه نورية تعديت لهم عمضي 3 وتفاهموا ومشي هو ومرته للكاظمية باش يجيب فلوس من عند واحد من ولاد عمه، وهذاك علاش ما باتوش في دارهم. في مجريات هالأحداث الأمنيين بنلهم أنه ما ثم حتى شي يدل أنه زوجة أبو زاهر على علم باللي صار في الدار وإلا لا، معناها في بالها باللي عملوا رجلها وإلا لا، هذا إذا كان مش هي طرف في الجريمة، معناها مشاركة فيها من أولها لآخرها. وهذا بتبيع المحققين ما ينجموا يعرفوه إلا ما يلقيوا القبض على أبو زهرة، واللي حسب التخمينات متاعهم ما ينجم يكون كان هو الطرف الرئيسي في هالجريمة الشنعاء، لأنه عنده من الدناءة والحقارة ما خليه عامل روحه متحير على نورية ويفركس عليها مع جماعة الحومة وأهلها. هذا باش ما نقولوش يقتل القتيل ويمشي في جنازته. ما نسبقوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج ناجة التريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فهم. ناجي التريبونال والدريبة. سويي أليرت البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة. ابدأ نهارك بصباح الخير تونس.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب لمسيون اللي تعيشك أحلى أمبيانس. وفي الويكاند البرمجة تتبدل ويكاند على الكيف.

0: حكاية غريبة أما صارت تلقى في سارية كل حد من العشرة نص الليل. نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت في الشقيقة العراق في مدينة من أكبر مدن بغداد اسمها الزعفرانية. الأحداث انطلقت في حي من أحياء مجمع الصدرين واللي السكان متاعو بداوا يشموا في ريحة تبين اللي هي جاية من دار مديار يسكن فيها واحد اسمه أبو زهرة هو ومرته وولاده. لكن في الفترة هذيك اللي قوات فيها الريحة ما كانوش موجودين في دارهم. مع العلم أن الأحداث هذه متوازية مع فقدان امرأة هي ولدها اسمها نورية. وكي قوات الريحة فيها كناج الجيران علموا الشرطة وجاءوا خلعوا باب الدار وعاينوا المكان واكتشفوا زوج جثث مدفونين تحت فرش في بيت النوم. واتضح أن الجثة متاع جارة اسمها نورية عمرها 33 سنة كانت حامل في شهرها الثاني معها ولدها كيان عمره 3 سنين وكانت المسكينة محملته فوق صدرها والاثنين تم قتلهم بآلة صلبة كانت السبب في تهشيم الجماجم متاعهم. وبالنسبة للأمنيين بعد تقصياتهم الفاعل ما ينجم يكون كان أبو زهرة يا أما بمفرده وإلا بالاشتراك مع مرته. وعلى هذاك عائلة نورية وأساسا أمها وجماعة الحي الكل كانوا كما ذكرنا لكم شاكين في أبو زهرة وما اقتنعوش بكلامه ولا بالطريقة المشبوهة اللي اختفى فيها في نفس النهار اللي اختفت فيه نورية من بعد ظهر فجأة مع الفجر قدام داره. ولهنا الشرطة العراقية باش تكون عندها الكلمة الفصل وهاو جايكم الحديث بالتفصيل. في هالمرحلة هذه من القضية من جملة الأشياء اللي باش تعتمدها الشرطة العراقية هي معاينة التسجيلات متاع كاميرات المراقبة عند الجيران باش يثبتوا يا هل ترى زعفرانية خرجت من غادي ولا لا. واللي يلزمكم تعرفوه أنه العراق دوب مدخل في أوضاع أمنية غير مستقرة. الناس الكل ولات عاملة كاميرات مراقبة في ديارها على ما ياتي ويمكن أعلى نسبة موجودة في العالم العربي. المهم أنه وقت اللي عائلة نورية مشاو للجار اللي مقابل دار أبو زهرة والوحيد اللي كانوا ينجموا يشوفوا من عنده إذا كان بنتهم خرجت وإلا لا يعني حسب الفيديوهات اللي مسجلة عندهم. وفجأة أم نورية اتفتنت بزوجة أبو زهرة وهي تشاور بسبوحها بالسرقة المولى الدار باش ما يعطيهاش التسجيلات. والشي هذا حكيته للشرطة والجار بالطبيعة خاف لا يدخل في مشاكل ما هيش ناقصته وما ننساوش الأمور العشائرية اللي موجودة في العراق وخاصة في الفترة هذيك تزيد تقوى وما يمكن أنه يترتب عنها. المفيد هالجار قال لهم اللي الكاميرا متاعه عندها مدة ما تخدمش وينجم يكون كلامه صحيح. خلاصة القول أنه بعد نهارين ما كان البحث المكثف والشرطة دخلت على الخط وأبو زهرة اختفى مرة أخرى وخرجت هكا الريحة وبدأت تقوى والشرطة اكتشفوا الجثة متاع نورية هي ولدها. وفي الفترة هذه من الأحداث ما بقالهم إلا أنهم يلقيوا القبض على أبو زهرة باش يعرفوا بالضبط شنو اللي صار في هكا الدار.
1: الأول تم حاط الأوراق التحقيقية والمباشرة بجمع المعلومات والتحري عن المتهم حيث كان المتهم هاربا خارج العاصمة بغداد وفي أحد المحافظات المنطقة الجنوبية. ثم بعد ذلك تم جمع المعلومات عليه والتحري.
0: في تسلسل هالأحداث السلطات جندوا كل مديريات الأمن متاع بغداد والمحافظات المجاورة وبدأوا بمنطقة واسط على اعتبارها مسقط راس أبو زهرة ومشاوا المدينة الكوت وين موجودين أغلب الأهل متاعه وعشيرته. لكن قالوا لهم أنه جاء بحذاهم النهار 12 جوان ومن بعد رجع للزعفرانية وما عندهم عليه حتى خبر. ولهنا الأمنين كثفوا من التحريات متاعهم ونشروا العديد من المخبرين في الكوت وفي الزعفرانية وتبين أنه أبو زهرة كان متخبي في منطقة الكاظمية معناها عكس ما قالوا أهله. رجع للكوت نهار 14 جوان في الليل وعدى 3 أيام كاملين غادي

0: ومن بعد مشي لبغداد للنهروان على أساس يسمع الأخبار اللي جاية من الزعفرانية، وكان على علم أنه الأهالي والشرطة فاقوا بالجريمة الشنعاء والدنيا كلها مقلوب عليه، وعلى هذاك مشي تخبى عند أقاربه في الكاظمية. وبالطبيعة الأخبار رجال الشرطة العراقية واللي قامت بتحديد الموقع متاعه بسهولة، لأنه كان يستعمل في هاتفه الجوال، ونصبوا له كمين حتى لنتأكدوا اللي هو موجود في الدار متاع قريبه، وعملوا عليه مداهمة في الساعات الأولى متاع النهار، ولقاوه راقد ويشخر من فوقه من اللوتة. وقتها عبتوا عليه وخرجوه مسلسلوا معاه قريبه زادة، ورصات له موقوف معاه، وفي الأثناء كملوا خلطوا عليه زوجته أم زهراء وخلاوه على ذمة البحث.
1: سؤال، ما هي علاقتك بالمجنى عليها؟
2: جوهرنا سيدي.
1: نعم.
2: واحتازيت فلوس يوم من الأيام وقلت لها على فلوس.
1: نعم.
2: أطلتني الفلوس، موعد مالتهم بين 20 يوم إلى 25 يوم. أجل موعد مالتهم ما دبرن الفلوس، أطلتني مهلة بعد وراء.
1: يعني ما الحالة فمن كلامك إنك أكو التزامات مادية بينك وبين المجنى عليها؟
2: إيه، بس هالمرة أنا ما أخذ منها.
0: في مجريات الأحداث والأبحاث، الشرطة العراقية دوب ما بدأوا يستنطقوا في أبو زهراء، اعترف أنه هو اللي قام بقتل نورية ولدها ودفنهم الاثنين في بيت النوم تحت فرشه، وقال اللي هو قام بالعملية وحده، معناها زوجته ما عنده حتى دخل. سألوه على مجريات الواقع بالتفصيل، قال لهم اللي نورية جاته مع ماضي 3 بعد الظهر، وهو كان يصلح في الكليماتيزار متاع الدار. الحال جوا والسخانة في العراق طاق لا يطاق، ودوب ما دخلت ولدها كان في حملتها قالت له وينهم الفلوس بطريقة جافة، وهذايا معقول لأنه يتسمى قلبها ويلعب بها. ووقتها هو رجع عليها بنوع من الانفعال، قال لها أصبر علي نهارين تو نجيبهم لك حتى لدارك، ما عادش تستحق باش تجيني. وبالطبيعة نورية ما عادش تنجم تصدقه، وبقات تتذمر من تصرفاته وهو يسمع فيها من غير ما يرد الفعل، يعني قاعد يحل في البولونات متاع الكليماتيزور بسكول سبانة كما يقولوا في العراق، يعني دي كلي اليونات ولا كلي اغريف في لغة صناعية، وهم المفاتح اللي يحلوا بهم لميكانيسيان أو غيرهم البولونات ولا ليزيكرو متاعهم اللي سكروهم، وفيهم أنواع وأشكال كلي أبيب كلي اليونات وغيرهم. وهي شدت صحيح على أساس تاخذ فلوسها، وهو مطفيها وعامل مولى الدار مش هنا. وقتها نورية طلعت لها وهبتت ولدها من شونها وحطته في القاعة، وولات تعارك فيه وكلامها ولا جارح معاه، وهو زاد رجع لها لكن بالعنف، لأنه ضربها بك المفتاح اللي في يده ضربة قوية على راسها لدرجة أنها طاحت وتلطخت بحضة الموتور متاع الكليماتيزار. ولهنا ولدها المسكين كيان بدا يبكي ويسيح وفحم بالبكاء، وأبو زهرة ما كانش متقلق بالكل وواصل في الجريمة متاعه، يعني كهب على نورية ولقاها مازالت تتنفس، وزاد هبط عليها بضربة أخرى أقوى من الأولى بهك المفتاح متاع البولونات الحديد الكبير، لين فرش خلها راسها وجمجمتها تشقت في اثنين، وغادي في نتأكد اللي هي ماتت. ومن بعد دار لك طفل كيان اللي كان مبهذل وفاحم بالبكاء ويعيط ويسيح، والمسكين تشل تماما ومعادش ينجم حتى يهرب. وقتها خطفوا ولطخوا على الحيط لدرجة أنه خلعلوا كتفه ويده تسلت من طابقه ولا تدلدل، وكيما تعرفوا طفل عمره 3 سنين زاد لطخوا لطخ أخرى على الحيط راسه جاف اثنين. ومن غير ما ندخلوا في تفاصيل الدمومات اللي في القاعة واللي على الحيط وعلى وجه الجاني أبو زهراء وحوايجه،
1: أنت كنت مخطط أو قاصد أن تقتل المجنى عليه؟
2: هي من جت وغلطت أنا جت ببالي.
1: يعني أنت كنت مخطط هالموضوع؟
2: نعم.
1: مخطط؟
2: نعم سيد.
1: مخطط على عملية القتل؟
2: نعم سيد.
1: ليش؟
2: تجاوزت علي أنا ما عندي.
0: في نفس الإطار الدموي، وبعد ما قام بالجريمة متاعه الدنيئة والجبانة، لأنه في الحقيقة الراجل الحقيقي ما يعتديش على مرأة وما يتسلفش من عندها فلوس باش يقلبها، مختصر الحديث ابقى يفكر كيفاش باش يتخلص من الجثث متاع الأم وولدها. ووقتها جاته الفكرة باش يدفنهم في الدار، لأنه يستحيل ينجم يخرجهم لا في النهار ولا في الليل. الجيران الكلها بحذا بعدها معتها يشوفوه وإيش بشي يهزلوا هكا الجثث. وهذا إجابة على السؤال متاع المحققين. وخلف هذا كما قلنا لكم الحومة بكلها كاميرات مراقبة، معناها باش يفيقوا بيه وكل شيء يتسجل. وحتى لو كان قص الجثث ما قالوا زاد يخرجهم في أكياس وباش يفطنوا بيه في كل الحالات، خلف أنه عملية التقطيع تتطلب وقت والوقت يخدم ضده. في نفس السياق أبو زهرة ظهر له أنه أضمن بلاصة هي أنه يحفر حفرة في بيت النوم تحت الفرش. الزوز أسباب، أولهم أنه الحس متاع الحفران بش يكون أقل وبالتالي الجيران ما همش بش يسمعوا، وثانيا حتى واحد ما هو بش يشوف مكان الحفرة بما أنه الفرش فوقها. واللي زاد سهل المأمورية متاع أبو زهرة هو نوعية الأرض اللي ما كانتش صلبة، يعني تتحفر بملعقة أو مغارفة كما نقولوا أحنا أو خاشوقة كما يقولوا في العراق. وهذاك هو اللي صار، أحفر حفرة وكركر الجثة متاع الأم وحط لها ولدها كيان على صدرها، وزاد حط لها يديها باش تظهر وكأنها معنقته. وهذا يعطي فكرة على انعدام الإنسانية متاع الشخص ووحشيته الكبيرة اللي خليته يتفنن في طريقة ردم الضحايا متاعه، لأنه من نجم يقولوا عبارة دفن إلا على ناس صارت لهم مراسم دفن. ومن بعد جاب السيمان وترفع حجر وكعبات زليز، يعني بقية متاع مرمى كانوا في السطح، وردم هكا الأم المسكينة وصغيرها الملايكة وغطاهم بالزليز ومرقوا بسرعة كبيرة، لأنه متهني أنه الفرش باش يكون فوقهم ويشيحوا في عقل عقلهم.
2: سحبتهم بالمطبخ، كملت الحفر ورجعت الشتايجر حفرته وحطيتهم بالحفرة،
1: دفنتهم.
2: نعم سي.
0: في هالمرحلة هذه من القضية وفي الاستنطاق، أبو زهراء قال أنه بعد ما قام الجريمة ودفن الضحايا متاعه تحت الفرش، قام بتنظيف الدار ونحى الأثار متاع الدم الكل. ومرته اللي كانت حسب كلامه عند قريبتها جيت مع السبعة متاع العشية ولقاته داخل بعض أموره ما هيش هي، وبقات تلح عليه باش يقول لها شنية السبة، ووقت حكالة على كل شيء بالتفصيل. وحسب كلامه مرته بعد ما عرفت أن نزول ضحايا تحت الفرش متاعهم مدفونين اترعبت وجن جنونها ودخلت في حالة هستيرية، وهي اللي اقترحت عليه باش يهربوا من الدار وما عادش نجم تحط فيها ساقها. وفي محاولة يأسى منه باش يبعد التهم عليهم، راجعوا للزعفرانية وعملوا رواحهم يفركسوا على نورية ولدها مع أهلها والجيران. وهذه قوة كبيرة في التضليل وانعدام الضمير. وباش ما نفوتكمش بالحديث اللي قالوا أبو زهراء فيه عدة نقاط غامضة أثارت التساؤلات عند المحققين. وأول حاجة هي مسألة سابقية الإذمار، لأنه كي جيتوا قال لها أرجع لي ماضي ثلاثة. ولهنا ثم نوع من التضارب في أقواله. منشيرة قال اللي هو خطط للقتل متاع نورية وهذا مسجل عليه وقالوا في أول الاستنطاق. ومنشيرة أخرى الرواية اللي قدمها للمحققين متاع حد قتل تحت تأثير الانفعال، معناها ما فيه سابقية الأضمار، يعني التخطيط اللي قام به للجريمة، والدليل أنه اعطاها موعد باش ترجع له ماضي ثلاثة، ووقتها نفذ الجريمة متاعه لأنه هيئ روحه. ثاني حاجة أثارت حيرة المحققين هي مسألتك الحفرة اللي تحت الفرش ثم ردمانها وتغطيتها بالزليس، والعلمكم أنه الحفرة هذيك كان الغرق متاعها أكثر من مترو وصعيب باش يكون حفرها وحده. وخلف هذا مسألة التخلص من التراب اللي خرج من الحفرة والتنظيف، يعني كيفاش قام بكل شيء في أقل من 4 سوايع، هذا إذا افترضنا أنه المواد متاع البناء اللي استعملهم كانوا متوفرين وموجودين في السطح مش جابهم بالذمة.
2: سيدان في الباب بارك، أنا ما أروح يتيت في الباب.
3: هاي الأثنان مرتك وين؟
2: جت ثاني يوم. إيه جت ثاني يوم.
3: لا هاي الأثنان اللي دفنيت ومتالي
2: بالكوت زيد بالحفرة
3: يعني وحدك.
2: نعم سي.
0: في نفس هالسياق أكيد راكم فهمتوا أنه المحققين كانت عندهم قناعة اللي زوجة أبو زهراء عندها ضلع في هالجريمة، لكن رجلها بعد عليها التهمة تماما. وقد ما حاصروه بالأسئلة وضغطوا عليه قال لهم اللي هي خطيها ما في بالها بشيء. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه المحققين قاموا باستنطاق أبو زهراء ومرته في نفس الوقت كل واحد وحده. ومرته بالطبيعة نكرت تماما معرفتها بالجريمة اللي صارت في دارها، وأكدت على أنها هي اللي ضغطت على رجلها باش حكى لها على اللي صار، وذنبها الوحيد يتمثل في أنها تسترت على جريمته. في نهاية القضية الشرطة بالطبيعة حاولوا باش يثبتوا تورط زوجة أبو زهراء، لكن ما لقاو حتى دليل مادي مباشر يدينها. وبالتالي الجرم الوحيد اللي باش تتحاسب عليه قدام المحكمة هو التستر على جريمة. بالنسبة لأبو زهراء ونظرا لبشاعة ما قام به، حتى شيء ما هو باش يمنعه من حكم الإعدام. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
4: ديوان فام
5: صوتكم
4: في تونس الكبرى
5: على 93.5.

0: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
1: موجز الثالثة ديوان فام عسلمة. الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد الليل المنصري يؤكد أن صدور المرسوم عدد 4 لسنة 2026 بمثابة قانون أساسي جديد للبلديات أتم المسار التشريعي للانتخابات البلدية، مكملا بذلك المرسوم عدد 8 لسنة 2023 الذي أرسى نظام الاقتراع على الأفراد وجعل رئاسة البلدية تؤول آليا للمتحصل على أغلبية الأصوات. وبين المنصري في تصريح لبرنامج هنا تونس على ديوان فام أن المرسوم عدد 3 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون طبق أحكام الهيئة مع الدستور، حيث رفع عدد أعضاء مجلسها إلى 9 يمارسون مهامهم لست سنوات غير قابلة للتجديد عوضا عن 7 أعضاء لأربع سنوات.
2: كقراءة أولى للمراسيم، هما ثم زوج مراسيم يهم المجال الانتخابي، هو المرسوم عدد 3 والمرسوم عدد 4. المرسوم عدد 3 هذا اللي مؤرخ 30 سبتمبر 2026، هو بطبيعة الحال يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. هذا شنو يعني؟ أولا المرسوم هذا الآن أمام مطابقة للنصوص التشريعية لنص الدستور. المرسوم بتاع 22 كان ينص على 7 أعضاء وعلى مدة زمنية قدرها 4 سنوات، يعني كنا في حاجة إلى ضرورة مطابقة لنصوص تشريعية لنص الدستور، وهذا ليس مهم في خصوص التطابق، يعني ليس هناك تناقض حالي ما بين النصوص القانونية مع أحكام الدستور اللي هو القاعدة العليا. ملاحظة ثانية هو كونه هذا المرسوم بطبيعة الحال اللي يحدد التركيبة بـ9 كما جاء به الدستور وكذلك المدة الزمنية بـ6 سنوات. الملاحظة في خصوص التركيبة هو أنه أضاف زوج اختصاصات.
1: ورئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة ومكافحة الفساد بالبرلمان سامي الرايس يقول لديوان فام إن المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المتعلق بالمجالس البلدية أرسى قطيعة مباشرة مع التدبير الحر الذي جاءت به مجلة الجماعات المحلية لسنة 2018 ومر إلى قرارات مقيدة نوعا ما حسب تعبيره، مضيفا أن المرسوم جاء مشابها للقانون الأساسي للبلديات الصادر سنة 1975 من حيث عملية الإشراف، باعتبار أن عديد القرارات لا تنفذ إلا بمصادقة الوالي، فيما تضبط أجور الكتاب العامين للبلديات من قبل وزارة الداخلية.
3: معناها ثم جوج قراءات لعملية إصدار هذا المرسوم. القراءة الأولى هي تنسرعوا في الإجراءات وما عادش وقت البلدية تشتكي، معناها تداعيات كبيرة برشا ومن حيث عديد المجالات، وثم رؤية أخرى سياسية شبينا احنا كمجلس نواب الشعب اللي هو المشرع، المشروع هذا اللي هو حاضر في بالنا به من أول السنة مش يتم إحالته مجلس نواب الشعب، في الآخر يتم إصداره بمرسوم، واللي هو كان من رأينا احنا السياسي وكنا ممكن ننظر فيه ومناقشة المشروع هذايا باستدعاء المجتمع المدني، الخبراء، البلديات، الوزارة في حد ذاتها لمزيد الأثراء، وبالأخص بأنه احنا مش نقطعوا مع منظومة اللي هي في إطار دستور 2014، مش ندخل في منظومة جديدة بتاع التصرف في المجالس البلدية في إطار الدستور 2022.

0: اللي هو في عديد الأشياء، في عديد المواضيع لازم يفهمها المواطن التونسي ويفهمها معناها الإطارات ولا اللي مش يتقدموا للانتخابات البلدية. علاش قادمين؟ شنو المشروع الجديد؟ شنو انتظاراتهم؟ هل ثم تدبير حر ولا ما ثماش؟ هل ثم استقلالية في اتخاذ القرار ولا ما ثماش؟ هل رجعنا للقانون 75 نتاع سنة 2000 نتاع احداث المجالس البلدية، واللي هو تقريبا في المرسوم فيه اتجاهات كبيرة يرجع للأمر للقانون سنة 75 المتعلق بالمجالس البلدية من حيث عملية الإشراف؟ يعني قطعنا تقريبا في جزء كبير مع تدبير الحر اللي جاء به قانون 2018 مجال الجماعات المحلية، دخلنا في الإشراف المنمق.
1: المدير التجاري بالشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية نزار بزي يؤكد أن الشركة تواصل متابعة عملية استرداد الديون لفائدة المؤسسات، مشيرا إلى وجود ملفات يعود بعضها إلى حوالي 20 سنة، من بينها ديون لحرفاء في موريتانيا. لا تزال الشركة تتابع عمليات

0: التعويضات الخارجية عوضت قرابة 7.2 مليون دينار، وعندها الباز دوني متاحة على مستوى الحرفاء والاطلاع على الحرفاء الثرية من أكبر لباز دوني اللي موجودين يمكن في حوض البحر المتوسط في اللي كونفرير متاعنا. عندها باز دوني فيها قرابة 50,000 حريف أجنبي من أثرى لباز دوني اللي موجودين في المنطقة.
1: المدير التجاري بالشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية نزار بزي يؤكد أن دور الشركة يتمثل أساسا في دعم وتطوير التجارة التونسية من خلال توفير آليات التأمين والضمان لفائدة المؤسسات المصدرة ومساعدة على الحد من المخاطر المرتبطة بالمعاملات التجارية، وذلك قبل إبرام الصفقة التجارية من خلال دراسة وضعية الحريف المحتمل للمؤسسة المصدرة والتثبت من قدرته على الإيفاء بالتزاماته.
0: كوتيوناس دورها من وقت انشائها اسونسيالمون سي لو سوتيان اي لو ديفلوبمون دي زيكسبورتاسيون تونيزيان من خلال لاسورونس اللي تعطيها الغارونتي تحتها. بيان سور الدور نتاعها يبدا ملي يتوجه لنا لوبيراتور خاصه او نيفو دو ليكسبورتاسيون باش يطلع اسكو ياخذ المارشي واذا لا، خاطر باش نشوفوا لاشتور نتاعو باهي مش باهي، شنو حالته، شنو لونفيرونمون نتاعو، شنو لونفيرونمون دو بيي نتاعو. اذا كان عطينا هالغارونتي بيان سير باش نكملوا نتبعوا الحاله نتاعو حتى لين يخلص، اذا كان ما خلصش باش نساعدوه على الخلاص، واذا كان ولا ان ام بي كونفيرمي بيان سور اون فا انديمنيزي. في وجود الكوتيوناس البنوك المؤسسات المصرفيه تنجم تساعد لوبيراتور وهو بيدو يتوجه لها باش يفعل هك لاسورونس هذيك. هذايا دور الكوتيوناس اللي راهوه في خطوط عامه مباشره بصفه ديريكت معناها.
1: اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية ببزر تقر جملة من الإجراءات التنفيذية العاجلة لتسريع إنجاز مشاريع شبابية ورياضية مبرمجة ومتواصلة بقيمة إجمالية تفوق 22 مليون دينار، شملت الجوانب المالية والإدارية والعقارية لفض الإشكاليات الطارئة والهيكلية التي تعطل نسق الإنجاز. إلى الشأن الدولي، النائب العام في الإمارات يأمر بفتح تحقيق في الواقعة التي حدثت أثناء رحلة طائرة فلاي دبي إلى تل أبيب وجرى تحويل مسارها وهبطت في السعودية بعد مشادة في قمرة القيادة.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: سوية الاخت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: عريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام
0: 352-442 المع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
3: مرحبا بكم الناس الكل، دي داتا فوت متواصلة معكم من توا حتى للـ5 متاع العشية.

0: حلقة جديدة اليوم، الحلقة رقم 7 في برنامج داتافوت من توا حتى للخمسة. نحكي على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، نحكي كذلك على هزيمة منتخب أقل من 20 عام أمام المنتخب المصري، نحكي كذلك على النادي الإفريقي والنادي أو الترجي الرياضي التونسي والنادي البنزرتي، وكذلك بين مطاردة الحلم، حلم الهدف رقم 1000 للدون كريستيانو رونالدو والمحافظة على الأسطورة في قمة الهرم. هل أخفق كريستيانو رونالدو في عدم الاعتزال الدولي وعدم إعلان الاعتزال الدولي؟ هذا أكثر من توا حتى الخمسة متاع العشية مع فريق البرنامج. البداية بالدكتور صادق قعبيش، مرحبا.
1: مرحبا بك كريم، مرحبا بالأخيين كل بالولاد في الرجي اللي يسمعوا فينا في الرجي.
0: كيف نيس عبد القادر بوجلبان، مرحبا.
1: اهلا وسهلا كريم، مرحبا بك، مرحبا بالكيب اللي حاضر معنا الكل وكل مستمعي ومشاهدي داتافوت.
0: امين عباس، مرحبا.
2: مرحبا كريم، مرحبا بالخيرين الكل والناس تسمع فينا على ديوان فيهم.
0: هل هدد معين الشعباني بالاستقاله مع حكايه تمرد اللاعبين وايقاف التربص، من يتحمل المسؤوليه؟ وهل ما حدث في قضيه النقاط امام المنتخب الاوغندي خطأ عبر أم نيران صديقة؟ معزل الناصري كذلك كان اليوم في تصريح على هامش ندوة بخصوص العنف في الملاعب، نظمتها الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، يتحدث على إلغاء المباراة ويوضح حقيقة توتر الأجواء في المنتخب. هذا التام متاعنا الأول في ماما أفريكا.
3: ماما أفريكا،
0: بعد شوية باش نعديو للتصريح متاع معزل ناصري، لأنه الحقيقة قبل كل شيء خذينا التصريح كامل واخترت أن نعديه التصريح كامل تنفصلكم علاش لا لشيء، لأنه هو كان موجود في ندوة بخصوص العنف في الملاعب وتم توجيه السؤال ليه من طرف الزملاء الصحفيين، كان موجود كذلك زميلنا حاتم جازبار في التغطية. دونك إذاك علاش اخترنا باش نعديو التصريح كامل، طبعا بعد شوية بعد ما نكملوا نسمعوا نعطيكم علاش اخترنا أنه نمروا التصريح بالكامل.
4: سي مواز، لازم نسألوك على المنتخب، ما نراوكش ديما الله غالب نطلبوا 100 تليفون، نعرف خارج الموضوع، لكن بصراحة هذه منتخب وطني يهم التونس الكل، شنو اللي يجري؟ علاش تنحى ماتش مالي؟ استبعاد ليس العاشوري، برشا أسئلة واللي تنجم توضحوا خاطر رأيك مهم جدا.
5: احنا في رحاب محاضرة أو برنامج للتحسيس، برنامج للقضاء على ظاهرة العنف لكل مجال ومقام مقال، إن شاء الله في وقت وتو نعلمكم.
4: نحترم رأيك، وقتاش المجال اللي جاي؟
5: إن شاء الله في أقرب وقت.
4: فما حد شيء تنجم توضحوا اليوم سي مواز؟
5: ديما نوضح، منتخب وطني كجامعة تونسية كرة قدم وفرنا جميع المتطلبات، وفرنا جميع ما طلب منا إداريا لوجستيا، الملاعبية قدمت ما عليها، النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج إن شاء الله.
4: على الأقل المناخ الحالي نجم توصفه،
5: مناخ نظيف، ما نسمعوش قاعد يدور وكذا، مناخ نظيف، لاعبين مسؤولين، إطار فني كفء ومسؤول، اللي محيط بالفريق الوطني ناس أكفاء، الكرة ما مشاتش، فما العديد من الفرق اللي ما مشاتش معهم الكرة. إن شاء الله يا ربي الأيامات القادمة تكون خير للمنتخب والكرة القدم التونسية. سمح
6: لي ضيع المباراة الودية كنت المالي، هي فرصة ضيع عليها، كنا نجم نحسن بها الترتيب.
5: والله فما ظروف، شاف الإدارة الفني والإدارة الإداري للمنتخب أني من مصلحة المنتخب ما يجيش مقابل هذه، باعتبار وجود إصابات، باعتبار فما لاعبين كما اسماعيل الغربي مرتبط، نتصور هذه هي الأسباب الحقيقية. إن شاء الله يا ربي مازلت قدامنا الأيامات، وإن شاء الله القادم خير، نقولوا لكرة القدم التونسية، وإن شاء الله يا ربي نكونوا المنتخب اللي وراها 12 مليون تونسي.
0: أي سيدي، باه فهمتوا علاش عدينا التصريح بالكامل ولا لا لشيء، لأنه قبل كل شيء ورفض أنه جاوب معزل ناصري، قال لي كل مقام المقال، دونك أحرج، ولكن الزملاء الصحفيين كانوا مكبشوا شوية في الموضوع، لا لا لا، في ظل بطبع غياب المعلومة وفي ظل كذلك شح المعلومة، لأنه كثرت الأحداث في المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في الفترة القليلة الماضية، وبالتالي دونك حاولوا يسألوه، حاول يتهرب ثم عمم نوعا ما الإجابة، كل شيء متوفر، ما وفرنا كل الإمكانيات اللوجستية ولا ضرورية. عين نبدأ بيك دكتور.
1: والله تصريح الحقيقة
0: معناها طلع شوية الميكرو دكتورة.
1: اي تصريح الحقيقة معناها سمعته واني بكري وكنت مندهش برشا، لأنه حاول كيفاش يهرب على السؤال كما قلت، ولكن مقارنة بالتصريح ونعرفش من بعد بتقدر تحكي عليه السيد النطق الرسمي سي المستيري، قال لي قال راهو الجو موش باهي والأمور مش منظمة في المنتخب، قال بصريح العبارة قال الأمور ماهيش منظمة في المنتخب فنيا وإداريا. بون جو بتقدر لمح له دونك تصريح رئيس الجامعة وتصريح النطق الرسمي ما همش مقابلين بعضهم. رئيس الجامعة يقول ويؤكد أن ظروف كل ملائمة وأن فهمتي الدنيا مريقلة وأن لاعبين أكفاء وأن الإطار
0: وفرنا كل الظروف
1: وفرنا كل متطلبات وكهو تمشي نتائج. قال لك عادي ما مشيتش النتائج، قال لك تمشي وكيف تمشيش هاي مش قادة تمشي دونك كيلكو بار فما مشكلة معناها ديجا باش تبدأ تلقى حل للمشكلة. وفما مشكلة، فما مشكلة حاليا ومشكلة عويصة، مش تلقى حل المشكلة لازمك أول حاجة تشخص ديجا المشكلة شنية، لازمك تستعرف ديجا ما تبداش دون لو ديني متاع المشكلة، تستعرف اللي فما مشكلة. شكون شنو كادو معناها رئيس الجامعة يخرج بكل صراحة يقول فما شوية أمور قاعدين نركحوا فيها، قاعدين نلقاو في خلينا نقولوا معناها التلائم، ولا نلقاو في الفورمول، ولا نلقاو في نحسنوا معناها في استراتيجي، ولا جو سي با كوا باش تمشي الامور. ما مش وفرنا وحطينا ديسبوزيسيون وعملنا اللازم احنا الكل وما احنا معناها سي كوم سي هو يقول ما عندنا حتى ادنى مسؤولية. هو توا رئيس الجامعه سي كوم سي معناها هو قال لك احنا اخويا كاداره ما عندنا حتى مسؤوليه، ولكن من بعد قال إطار فني كف إيه شكون مسؤولية شكون ولاعبين أكفاء. خي سامحني لي تروا بارتي برونونت شكونهم اللي وصلوا النتائج باهية؟ أول حاجة عنا إدارة، ثاني حاجة عنا إطار فني، ثالث عنا ثالث حاجة لاعبين. كيلكو بار فما خلل، منحبش نوصل كلمة مصيبة وكارثة وخور، لا هذي خلنا نمشيو بعقلانية.
0: مشكل كما قلت
1: أما مشكل خلنا نحلوه، اون شوازي باش نحلوا المشكل كو نهربوا اي اون اسكيف لا ريبونس، نبعدوا كاريمون تهرب من الريبونس. عليه بوركوا معناها سيت اسبري نتاع اخطا راسي واضرب ليه لاباس الامور منظمه فما حتى مشكل ليه، وسيرتو الجمله نتاع النتائج ما مشاتش. هما برشا فرق في العالم نتائج اي فرق في العالم نتائج ما مشاتش يبدلوا

0: هو ما نطق رسمي هو المسؤول اول المنتخب ولا
1: نعرف وقدموهم بكري في الاذاعه فهمني ناطق رسمي هو في بالي مسؤول اول على المنتخب ريزون دو بلوس نورمال ما هو اول واحد واكثر واحد في بالي سيب الاحسن بسمره ولا
0: الناطق الرسمي سيب الاحسن
1: اي فوالا دونك هو ولا فهمتي اكثر واحد مخول ليه باش يحكي على المنتخب لانه يزاول في مهامه كمسؤول اول ورسمي على المنتخب اني امون افي il fallait تحط صبعك على الدي وتنجم تكون مسؤوليه مشتركه عباس عنده شويه فهمني يصلحها سامحني كملت
0: شخصت الدي
1: بوجه البيت زاد شويه الدكتور شويه ونقدموا الناس كل ما باقي
0: نحط صبعك على الدي خاطر انت لا خاطر انت الطبيب انت اللي باش تشخص لنا الدي بعد شويه
1: انا باش نداويك انت شخص
0: ليش داويني لاباس عليه الحمد لله رب العالمين دونك باش نرجعوا لك باش اي نبدا بك نكون واصل معك انيس
2: بون شوف الحقيقه في تصريح رئيس

0: في ليكيب ناسيونال، راهو ربحنا اوغندا وربحنا بوتسوانا من غير ستاف تكنيك. اما واضح اللي الجو في وسط الجروب كامل الجو ماهوش به، هذايا سي سي فلاغرون معناتها اليوم. غير اليوم المشكل اللي صار ديرنييرمون مع العاشوري سي اون كونفيرماسيون اللي الجو ماهوش به. ما نجمش يكون الجو باهي، لو كان الجو باهي هاني قلت لك راهو الريزلتات تمشي وحدها.
1: ولكن صار كامل عاشوري ما تنجمش تكون حاله شاذه.
0: هذيا كا سي اون معناتها بروف اللي اليوم الجو في ليكيب ناسيونال في لغط، في اخذ وعطاء، ما هوش ستابل الجو.
2: وراهو جست باش نتبع كلامك انت، راهو احنا سمعنا وصار مع عاشوري وصار مع عاشوري وصار مع كذا، احنا ما عندنا حتى كونفيرماسيون. راهو هذوما سي دي زيكو. اني راني جو بريفير ما نبنيش على لي رومور، ما تبنيش على ابني على الحقائق. شو ما الحقائق؟ منتخب مش باهي، نتائج مش مريقله، وجامعه اونتر بارونتيز.
1: اما العاشوري بطلب من الناخب الوطني لانه تخلى معه في نقاش، وبالنسبه ليه الملاعب ان ديسيبليني.
2: حتى حد ما صرح الموضوع هذا،
1: لا صرح حتى معظم ستيري صرحوا الموضوع هذا.
0: وقع التصريح، وقع اعفاء الملاعب،
1: طلع في الدروج وقتها،
0: وقع اعفاء الملاعب، وقع معناتها ابعاده عن المنتخب.
2: صارت عركه،
1: لا مش عركه، لا مش عركه، هو طلب الاعتذار من
2: المدرب. وصارت عركه،
1: لا مش عركه، واللاعب طلب الاعتذار من المدرب وطلب الاعتذار من زملائه. وكيف كيف حكايه ان زملائه تضامنوا معاه؟ لا مش صحيح، هذا مش صحيح، هذا مش صحيح. انا اتصلت بربع ملاعبيه من فرق مختلفه يلعبوا في تونس والبر، الكل من فاوه معناتها قطعيا، وكانوا موجودين الاربع ملاعبيه.
0: دونك شوف اليوم

0: تسريح معزل الناصري كيف شفتوا أمين؟
1: أكيد كريم نتصور اليوم التسريح نتاع رئيس الجامعة كان فيه برشا الحقيقة في تلطيف للصورة أكيد جدا شفني حسيت اللي تحس إنه السماء زرقاء والعصافير تزقزق والدنيا لاباس وكل شيء فما حتى حاجة يعني خايبة اللي هو باركونتر مش صحيح باركونتر فما برشا حاجات في الإكيب ناسيونال ماهيش باهية منحكيو توا تنجم تقولي ملعبي كيفاه وإطار فني كف والريزلتات توجي وقت اللي أنت تبدا عامل ريزلتات باهي قبل وأنت توا عملت نقولوا نحن عملت فوبا أما أنت راهي ريزلتات خايبة تبدأ من الأول أنت مهما كان ويجي نقول لك حاجة لو اليوم المنتخب التونسي لي بروفيل نتاع لي سيليكسيونور كل توجدوا في تونس راهو من التونسي

0: برار مش لعبات تفهمنا ومش لعبات تركز معانا اخطر من الغاء المباراه اللي هو حاجه عاديه نجم تصير راهو كي تبدا فما لي زيكسكوز صحاح تبعني بالكلام يبداو فما
1: لي زيكسكوز اللي عندنا خلينا نبدا بالغاء المباراه بعطيني الاخطر
0: كيف نكمل الجمله وكاو
1: اعطيني الجمله باش نبدا
0: من الغاء المباراه هو التنازل عن ستة أيام ولا سبعة أيام من التربص مدربين المنتخبات يبدأوا يجريوا ويطرقوا زيدونا بزيد النهار ويعملوا في العرق مع فمكي الكاف والويفا وكذا ونزيدك أكثر من هيك نزيدك أكثر من هيك وصلت سرتان بابا فما مدربين جدد تاع دي سيليكسيون كبار وتعملت في إيطاليا وتعملت في فرنسا وحتى سرتان بابا تعملت في تونس وصلوا ياخذوا اللاعبين المحليين اثنين وثلاثة واربعة باش ينجموا يخلطوا سوا ديزون ويخلطوا اللاعبين المحليين على معناه نحكي في تونس اما في البرة باش ياخذوا حتى حيز زمني اكثر زرتو المدربين جدد جي انتي نحي جمعه بريباراسيون راهي جمعه بريباراسيون نتاع منتخب بمثابه شهرين في كلوب
2: اكيد جدد شوف انا باش نكمل كلامي يا ريس على خاطر اللي يقول فيه لو اليوم ما تنجمش نحي ماتش وما تنجمش نحي ست ايام راهو انت تلوج على اللحم تلوج على سوليت تلوج على الجروب يولي سودي تلوج انه لازم يعيش مع بعضه ايش معناه يعيش مع بعضه معناه لازم يعيش مع بعضه ويكونوا يعيشوا بالقدام مع بعضهم مش يعيشوا كل نجم والناس كل يمشيوا لوتيل ونباتوا ونصحوا مع بعضنا اما ما فماش روح الروح بيناتنا ما فماش الروح الانتصاريه حاجه اخرى نيس اليوم الديسيزيون هذي راه في الاخر بكل ماهوش قرار فني خلينا نكون واضحين اليوم المدرب السيليكسيونور يقول للمكتب الجامعي والمكتب الجامعي هو اللي ياخذ القرار
3: ايه اما راهو
2: ماهوش فني من اليوم ما جيتش انت نحيت هذايا مليح ولا ما تعطوش
3: اسمع جيك المدير الفني يقول هوني باش تختلف
2: معاك ما نجمش نكلم تبع تبع
3: هوني تختلف معاك
2: ايش حبيت نقول حبيت انه القرار في الاخر اللي ديسيدور اللي باش ياخذ القرار نتاع انه استاج باش يشوفها تو
0: باش ياخذ قرار اللي بصح الورقه
2: اللي باش يصح اي هو المكتب
0: الجامعي بصح الورقه والمكتب الجامعي
1: خلي حق للاطار الفني انه يطالب بالغاء التربص ولا ايقاف التربص وبالتشاور ولا ما غير تشاور ولا اللي هو ولا يقترح ولا بامبورت انه مثلا ما يلعبش مباراة ودية نظرا لانه قالوا فقط 15 ملاعبي ودير له 15 ملاعبي ممكن 8 7 منهم بالنسبه للمدرب ما مش يكونوا موجودين حتى في الكونفوكاسيون
2: شيء مش يلعبوا
3: بربي بربي جست نحب فكره القرار نتاع الغاء الماتش اميكال هذايا ماهوش فني شوف امين انا حسب رايي وهذايا اللي نتوقعوا القرار ما ينجم يكون كان فني اما المكتب الجامعي يصادق عليه والا يقول لا اما راهو القرار هذايا ما ينجم يكون كان قرار فني هوني احنا انا كيف عندي اربع ماتشوات ولا ثلاثه ماتشوات زوز ماتشوات اوفيسيال ودو ماتش ولا انسى الماتش اميكا
0: فما حتى فريق منتخب في العالم يلعب زوز ماتشوات بركه
3: كل مش يلعبوا ثلاثه فما
0: مينيموم
2: كيفاش لحي ماتش
3: انا اليوم
2: هذه كيفاش لحي استاذ
3: سامحني سامحني مش كمل في الفكره نتاعك راهو
1: جوست كمل امين
3: انا راهو شوف اليوم انت عندك كيف ما قلت انت راه قلت راه اليوم كي تجيني فرصه باش نلعب والا نطول في ستاج نتاعي باش نقيم وباش نختبر الملاعبيه وباش نقيم الملاعبيه وباش نشوف الفالور نتاع الملاعبيه اللي انا استدعيتهم وكريم يقول لك فما ملاعبيه من هذوما ينجموا يكونوا غدوه ماهوش موجودين هي انت اللي ما عملش علاش ما تعملش قائمه موسعه في الاخر ما عندكش ليستا محدده نتاع 26 ملاعبي انت اليوم عندك اربعه كاتر ماتش اميكو ولا ترو ماتش اميكو كنت تنجم تستدعي 30 ملاعبي تقول لي عندي دي جوار بليسي ولا عندي دي جوار مش يمشيو لجمعيتهم هذيا ما راهو ماهوش عذر راهو اليوم المنتخب الغاني نعطيك ليكزامبل الغى مباراته مع المنتخب المغربي المنتخب المغربي
1: كان عنده مشكله تاع فلوس وبريمات وملاعبين ما خلصوش
3: راهو ما مش المنتخب المغربي ما قادش يكتب في دي صحيح مشى لوج ماتش اميكال اخر ما قادش
0: جوست للمعلومه لا يشبه كلوب في المانيا استدعى 44
3: صحيح
2: جوست
0: منتخب 44
3: حبيت نحكي لك على التخطيط
1: ما عنده اربع ماتشات
3: اي حتى احنا عندنا سيتي بريفيو
0: ثلاثه ماتشات
3: ثلاثه اي ثلاثه والرابع كان سيتي بريفيو
0: وانت استدعى 30 32
3: واليوم انت حتى سيبوزون اليوم ما عندكش ليفيكتيف والا فما سبعه ثمانيه ملاعبيه بليسي انت علاش اليوم يا اخي عندك قائمه موحده؟ انت عندك اون ليست اوفيرت
2: الارجي
3: الارجي لا مش الارجي اوفيرت اللي محلوله تنجم تستدعي ملاعبيه من اللي من
2: نجم تنادي الاخرين سامحني
3: برشا ملاعبيه تنجم تعيط لهم
2: من البطوله
3: من البطوله من البطوله لا من البطوله ما تجيبليش من لي بيناسيون جيب ملاعبيه اللي هما

0: يشطب في البطوله الوطنيه.
1: نجمو نقلبوا العكس. أيه. نجمو نقلبوا العكس يا سيدي. سيبوزون كوم لعبيه ضرب نمشي معك. ما هو عندنا منتخب ايفان تروا ولا عنده ماتش؟
0: عنده ماتش
1: مهم. عنده ماتش مهم. مش نقلب الصوره انا تو. عندي ملاعبيه اللي نجمو نورمالمون يلعبوا مع ايفان تروا. نكمل نبعثهم على ايفان تروا يا خويا باه نحي ستاج على الاقل نربح. عندي زوج ثلاثه ملاعبيه كيما العياري ولا كيما
0: اللومي
1: نبعثهم مع منتخب نسبه جدا.
0: اي نجمو يلعبوا.
2: ما نعرفش بتتر في اللي روتور تحط ليستا منه.
0: لا لا لا لا ديما في اللي ماتش نتاع الكاليفيكاسيون نتاع الكاليفيكاسيون ديما ليستا اي فيرت خليها. عندك ناسيوناليتي تونسيه وعمرك يسمح لك باش تشارك في الماتش هذاك ايفان تروا ولا ايفان دو ولا من عش راهو تمشي تلعب وراسك مرفوع. ما ينجم يقلقك حتى قانون وما حتى قانون ما يخليك ما تشارك.
2: راهو باش الناس تفهمنا راهو تعلت الاصابات وتعلت اللي عنا لاعب عنده ورقه حمراء اللي هو ماشي يلعب في الليغا دوس في ليغا نيس اللي هو اسماعيل
0: هو سسبوندي بطبيعته.
2: نعرف
0: في الماتش
2: انت ديجا في بالك بيه من قبل. مش حاجه جديده وسسبوندي ماتش لاميكال بلجيك
0: كونتر بلجيكا
2: هذه تعلى كي نو تيا با دوبو ما عندها الاساس
3: ماهيش مقنع.
2: ماهيش مقنع لانه انت اليوم ديجا جايب لاعبين وتعرف اللي فيهم ثلاثة أربعة ريسك دو بليسور هذاك في المنتخبات.
1: الدكتور كان ربحناهم زمات شوية نتاع
2: ما صارش هذاك
1: ما تضرب حتى هما مضروبين
2: ما تضرب حتى حد راهم لعبوا ماتش
3: كريم كمل حاجة بركة فكرة
0: كوميونيكي اللي هبطوا المنتخب المالي واضح اللي اليوم الغاء الماتش هذايا بطلب من المكتب الجامعي التونسي بالنسبه ليهم جايين باش يلعبوا الماتش نتاعهم وما عندهم حتى اشكال لا خاطر ملعب رادس لا خاطر ملعب طيب الميري لا خاطر ملعب مسير لا ملعب سوسه. بالنسبه ليهم عندهم ماتش اميكال المكتب الجامعي التونسي اخل بالتزامه مع الجامعه
1: الماليه. زميل صحفي مالي اكد لنا المعلومه انه حتى المسؤول على اللوجيستيك نظم امور الاوتيل وغيره كذا من المنتخب المالي موجود حتى لامس موجود في تونس وينظف الامور للمنتخب المالي.
3: نمشي لبعيد كريم نكمل قولوا 15 ملاعب عندك نجمش تلعب ماتش كل امانه مش ماتش بيصير. شوف انا بالنسبه لي انا قرار خاطئ قرار ما فيه حتى حاجه مقنعه
1: بهمية.
3: بالنسبه لي انا الحقيقه
1: نكمل لك انا نجيك هيك شو سالك امين قلت 15 ما نجموش يلعبوا ماتش 15 على فرضيه انه فيهم ثلاثه حراس مرمى زاد دونك شوف له
2: غير حراس
3: في باين
1: 15 بالحراس
2: 14 وثلاثه حراس
1: ركز معايا
3: نجموا نلقاو محل
0: مثلا عندك كاتر بلاصون عندك كاتر بلاصون.
1: بربي نسمع بعضنا خاطر الناس تتشكى هكا يلزم معناتها سؤال جواب. على فرضيه انه يا سيدي عندنا ملاعبيه 16 17 18 يا سيدي باش نجموا يلعبوا المباراه اليوم منافسنا على المركز التاسع افريقيا والمركز العاشر افريقيا نحن تو مركز 11 هو المنتخب المالي وبالتالي اليوم ناخذ الريسك ونلعب على المنتخب المالي وهذا كان اكده حتى معز المستيري منذ قليل. اليوم انك تاخذ الريسك امام المنتخب المالي وتنهزم على المنتخب المالي شبه مستحيل حسابيا انك تخلط للتوب نوف وانك تكون تيد دو بول في الكاليفيكاسيون تاع كوب دي موند وبالتالي زاد ثم الكلاسمون تاع الفيفا مهم ومهم جدا جدا ما تا دكتوره
2: هو راهو كلام كله
1: يتقيد هرب ما هربش هذاك موضوع هربته ما هربش
2: هو ما مهم باش لطفوها ما هربش ما حسب ما خافش اما وهق
0: لا خاف هو في الاخر خاف
2: يعني
0: خاف
1: على
2: لك اللطفو فيها ما خافش وهق ما حسبش ما هربش حسب في الاخر ما لعبش شو اللي يتقيد
0: ما لعبش
2: وهو اللي طلبش ما يلعبش وما لعبش خاطر كما قال لك كريم عنده حسابات
0: تاع
2: اللي فماش كلمة اخرى خاف من الخسارة
0: احنا وصلنا اليوم تونس ومنتخب تونس ولينا نفكروا بالطريقه هذه ونخافوا بالطريقه هذه ونلعبوا في بلادنا
2: يا اخي سامحني وصلنا يا اخي احنا سامحني توا بربي في العامين الاخرانيين وبالمشاكل وبالنتائج اللي كانوا مغطين كما كنا نحكيوا شويه لا ريغور ديفونسيف والسوليديتي وكذا مع المنتخبات اللي خير منا
1: خلوا ماتش رسمي انت مش ماتش
2: ايش قلت لي
0: ايش نعمل
1: كان جاب ماتش رسمي مش
2: ولا
1: السؤال يجيكم توا من عند عمر
0: عنده
3: حق اي
2: شيء
3: مشكل باللي صابيت ولا بلاش هذه نورمالمون يلعبوها الحقيقه نورمالمون يتلعب بالماتش ويكمل ستاج وتكمل جوني
2: ديفا بوسيبيليتي باش يلغيوها الغاوه
3: دكتور القرار اعطيني شنو هو الافونتاج اللي فيه للمنتخب ولا للمجموعه ولا للاطار الفني شنو هو الافونتاج؟ شنو هو الحاجه؟
2: ليه فما حاجه
3: شنو هي الحاجه اللي نجم تفيدنا نحن؟
2: فما حاجه اخرى انت ناسيها، ربي لاطف بينا.
1: فما ثم افونتاج انتم
2: اللي ورانا خسروا.
1: يا ما دكتور ثم افونتاج انت نورمالمون بالانتيليجونس اللي عندك نعرف على الاقل انا انه مالي باش تلعب مع المغرب مش نقص 3-4 بوت وينجم يتحش شويه في الكلاسمو.
2: مش نقص ما تقدمش.
1: لا تنقص لكن تنهزم خاطر تحسب في
2: الكلاسمو. مشيت لعب ضد السيشيل ولعب ضد ماتش ضد
1: ما تربحش برشا بوني خاطر او نيفو كلاسمو
2: لا كونفيسيون يربح على الاقل بول المورال للمورال اربح الماتش بتاعك.
3: شو كريم
2: نحن ما تلغيش ما تلغيش بربي راهي كيف الكلمه اللي قالها الصادق هي الكلمه المفتاح القاو لوكازيون ابار ابار انك راهو عندك 6 ايام وعطتهم لك الفيفا راهو لازمني نستغلهم باي طريقه.
3: انا معك انا شاطر بالراي يعني
2: ما نجموش أخير. اليوم 6 ايام راهو يربحونا برشا خدمه في وسط المنتخب
3: حتى ما نلعبوش ماتش نعيشوا مع بعضنا.
2: صحيح قول لك حاجه اني تعرف ايش ذكرني الامبيونس الحقيقه معنا. الامبيونس قاعده تذكرني في اللي صار عن سيرتان مومون في المغرب واللي صار عن سيرتان مومون
1: في
2: الجزائر اللي هو الحقيقه تحت ضغط العديد من الاعلاميين فما شيطة كبيرة زادة للاعبين المزدوجي الجنسية الحقيقة. يعني نسمع برشا عباد تحكي كي أول ما يجبدوا لسامي يجبد فلان وفلتان والطيف والسعد وعاشوري وإكس وإجريك وزيد وعمر. أما ننساو زادة بيناتنا أنترنو اللي ولادنا اللي يلعبوا في تونس ولا تو توا كي خرجوا هم بشوتهم كانوا خارجين على الموضوع. اليوم ما باش نحكيه وتوا فهمتني سامحني على برشا اسامي ناس كل تجبد فاليري ويدا كوردو متفاهمين هم عروس زدة والنصرة قد قد معناه هذاك ما يحكي عليهم حتى حد. ناس كل تجبد مثلا فهمتني ولا عاشوري وتجبد الطيف سرتا ماما ما حتى حد بلوزو موا ما ينجم يحكي على فرجاني مثلا نحكي معناه اليوم ما تحس زادة
1: احنا والموجة
2: اللي المزدوجي الجنسية بداوا يحسوا
0: واكلين هما العصا. شوف
2: هما واكلين هما العصا
0: هما واكلين العصا
2: ما هماش أرسي خايبين اللي احنا نسوقوا فيه اللي برشا عبادي يسوقوا
1: دكتور فيه. الاحساس هذايا ما كانش عكسه أفريل اللي فات مش احنا والموجة زاد
2: صحيح
1: احنا والموجة زاد
2: صحيح
1: اه لا بيناسيونو البطولة ما فيهاش
3: صحيح
2: وهذا اللي ماهوش لوجيك
1: من نقيض للنقيض
2: وهذا اللي ماهوش لوجيك واحنا ناكدوا ونقولوا ما زلنا عندنا لاسيرتيتود اللي اللاعب التونسي لازم يطلع للمستوى متاع اللاعب اللي يلعب البرة مش اللاعب تاع البرة لازم يطيح. اش معناه؟ معناه اللاعب اللي يلعب البرة كي يجي يعطينا لو ميم روندمون واللاعب التونسي يتصلح اما اللاعب التونسي بجوده مش قاعد يتصلح
3: هو
2: أفار مستوري الحقيقه وعلي معلول الحقيقه
3: الجمهور
2: بيخو حقه اليوم كانوا تري
3: خلينا دكتور الجمهور بنسنيونو الكل الموجودين اليوم في تونس الحقيقه كانوا اول ما جاوا على الحقيقه كانوا وصلوا حتى يطلعوا في النيفو نتاع المنتخب. يعني انت كي تجيب لاعبيه لوكو وتجيب دي جوار بيناسيونو جواريت لي بيناسيونو هما لازم يرتقيوا بالمنتخب
2: صحيح
3: لازم المنتخب نتاعنا يتحسن بهم هما. لكن اليوم شفنا حتى في الاختيارات فما برش اختيارات سيرتو دي جوار بيناسيونو على اللي هو الحقيقه نقولوه وبين بالكاشف بعد ما لعب سيف الله الطيف اكسونتري دروا اليوم يان فاليري بار اكزومبل ونافيتي
2: نافيتي
3: خذيه بامال دو فوا شونس تاعها
1: نافيتي تو ما
3: الحقيقه الحقيقه غير زعلوني
2: انت لعبت
3: غير زعلوني لا ما ينجمش
1: يكون
2: انت لعبت واحنا استدعيناك الداتا فود
3: اكيد
2: واضح عاشوري راهو في كلكو بار يستقيم الحديث راهو عاشوري الطيف كومو يسابيل الطيف لعبته في بوست ماهيش بوست
3: مش
2: نحكي على الماتش هذا
3: ما تنجمش كونفيرتي زاد باش
2: نجيو على الماتش هذا سعد تونكتي حتى هنا باع الويمان اسماعيل الغربي اوسي بن سليمان حمزه رفيعه كي كان يلعب لبرا
3: في ليتشي
2: لا اخطا سخيري نحكي على الفولي كومبارتيمون اوفونسيف تلم مع بعضها ما تلقاش 20 30 بونتو صديقي راه
3: واليوم ما فماش
2: ما تلقاش 30 بونتو ما تلقاش 10 اسيست ما هذوما لاعبين مع بعضهم 150 ماتش
1: ما هذوما الكل دكتور ما تلقاش شطر يوسف بن ساكني
2: مثلا
3: دكتور هذوما الكل اليوم شي واحد ينجم يجيب لنا 3 بوان وحده يهز الكوره
2: يمشي يفسخ روحه يهز
3: فماش واحد ينجم
2: خلينا نرجعوا شويه بالتاريخ نرجعوا شويه اخي ما نتذكروش وقت اللي صبري اللموشي قال راهو مانيش تبع الشامبيونات بتاع تونس وشامبيونات ممله وبرشا ناس تعاطفت معاه وحكيت معاه وصفقوا له وقلنا راهو احنا في داتا فوت قلنا راهو حتى اذا ما فماش ملاعبيه راهو من المفروض انك تمشي وتتفرج وتتبع حتى لو ما فماش ملاعب بيه حتى ما فماش كاليتي بيه والناس الكل تحكي اخلاقي والناس ونستحكي بربي ابار شوات شكون يستحق يمشي للليكيب ناسيونال مش شامبيونات
0: راهو كيف ما قال صادق، راهو سي فري لي بي ناسيونو اليوم راهو ما عطاوش ساتيسفاكسيون كبيره، اما راهو حتى الملاعبيه المحليين راهو مستواهم لا يرتقي، انهم باش يكونوا والا باش يعديونا من الازمه هذه، خاطر اليوم عندنا ازمه نتاع نتائج ونتاع روندمون، اليوم المحليين ما ينجموش يعديونا من الازمه هذه.
1: شكون يعدينا نيس؟
0: يعديونا انا انا انا
2: ميكس الخليط،
0: انا انا انا الحل، انا بالنسبه لي الحل واضح تو عندي دو جور ملي هبط
2: التجنيس.
0: اليوم ما عندك حتى حل،
1: حتى الحرس القديم
0: لا حرس قديم لا حرس جديد، اليوم يلزمك كاليتي ما خير، اليوم عول على التجنيس، اليوم ماكش خير من فرنسا، ماكش خير من ايطاليا، الايطالي ما كانش تجنس، المانيا اللي ما كانتش
2: الامارات كلهم
0: افاق دول الخليج، ما نحكيش على دول الخليج، دول الخليج هذيك هذيك شر لابد منه، خاطر الامكانيات
2: باش ندير الموضوع اللي كنت باش تعرف
1: عندك امكانيات النوادي كيما الامارات
2: وايطاليا. المانيا وايطاليا وفرنسا مولودين غادي ماهمش جنس،
3: مولود
2: ما فرق
1: عرض بالك صحيح
2: معناها كي تراك كايودي
3: حتى في قطر كي
2: لا قطر فما برشا
3: فما المواليد
2: فما السودان فما الجزائر
1: فما خلي الموضوع اخر
2: نحكي معناها مثلا كي ترا مثلا فرنسا او مثلا فرنسا فما
1: لا هم لعبي
2: افريكان
0: ولدي ايطاليا البرازيليان هذاك اللي يلعب في الوسط
1: انيس انيس
0: مش بولتي البرازيل
2: في البرازيل له اصول برازيليه
0: يعني اصول برازيليه جنس واحد ما عنده اصول تونسيه
1: راهو التجنيس اللي تحكيوا عليه
2: جورجينو
1: معناتها استراتيجيه كامله نتاع دوله لازم لاعبيه يكون عندهم عدد معين من الايامات نتاع اللي قضاوها في تونس وعدد معين من المباريات اللي عملوها في تونس ويلزم يكون عندهم الكاليتي معينه باش يجيو المنتخب احنا نجيبو فيهم لاعبيه فرقه ماهمش انترناسيونو يجيو لتونس يوليو انترناسيونو دونك واصلا اصلا شكون الاجانب تو اللي في البطوله التونسيه اللي فريمون كي تهز من المنتخب يتبدل وجه المنتخب عايزين يعطيني تو
0: ما بدل زيزه الانتدابات نتاعك انت
2: لازمك سوارد
1: انيس نحكيو على تو شوف احنا نحكيو على تو انت قلت الحل تو مش الحرس القديم نجنس شكون مش نجنسو تو
2: حلول دروا وبيوت
1: اللهم نجيبوا من البرازيل من الطياره نجنسو
0: لا شوف مش عطيك كل كنو انا تو علاش اليوم مثلا لانه ممكن التو اكتويلمون مازال ما يسحق
2: لازم تراس ريبيرو باش
0: ريبيرو نجم يكون حاجه
1: حتى نشوفوه
0: جاكن بي عنده سنين متكون وكلعب قبل في الاتوال وكذا
2: كاميرون ناديولو كاميرون
0: ناديولو سي
2: مش الا في
0: لا مش الا ينجم فما راهو كي نركزوا مليح تلقاو على الاقل يا اخي احنا مش نجنسوا 20 ملاعبي
2: احنا نجنسوا 3 4 ملاعبي مش نجنسوا نجنسوا 6 زاد كوميم
0: مش 3 4 ملاعبي
2: مش نجنسوا سنتينيل يا رسول الله كيما نجنسوا واحد يماركي لي
1: انت عندك سنتينيل انت ساعه
2: نلقى سنتينيل نتشرف نلقى
1: تحقر في البيع عندي عندنا سنتينيل
2: احنا باش نجنس باش نعمل ريفور كبير راه خدمات جليله للوطن
0: راه
2: التجنيس
0: راهو
2: شوف كي قبل جنس سانتوس وش اسمه كما
1: يزابيك
2: نعرف
1: خلاص حقهم
2: قدموا خدمات جليله للوطن
1: فيز امكانيات ماليه زاد
2: شو مال شنو
0: ماهيش امكانيات ماليه كبيره بربي هذه الهاجس والا ان نخوفوا الناس من انه برشا فلوس لا لا لا
2: تغرموا بالكوب دافريك وكوب دي مون
0: صحيح تغرموا بالكوره واعطيه قدره
2: لا لا وترانسفير ماركت نتاعو والفالور مارشاند نتاعو تطلع
0: ولا فوالا انترناسيونال
2: توا وين وين
0: توا بربي يا كريم اللاعب البرازيلي الملاعب البرازيلي اللي هو ماهوش كيف ما ليكزومبل نتاع
2: ريبيرو
0: ريبيرو ولا لا حتى اللي مشى نابولي اللي بوه كور معنا
2: قبل شو اسمه اليسون
0: اليسون فوالا اليسون توا ملاعب كيف
2: هذاك كان يحلم بالكوب دي مون
0: صحيح توا هذاك انت كان مشيت وحكيت معاه
2: كان يحلم
0: كان مشيت له وحكيت معاه وما نعرفش انا شنيا الوعود اللي كنت تجم تعطيها له وكنت تغرمه بتونس وتقربه وتستدعيه حتى في ماتش اميكال اثنين وتجيبه وتستضيفه تعيشه
2: ما باش ما حابي
1: شوف ماشي البرازيل ماشي البرازيل
2: ما مشيش ما مشيش
1: هو باش يمشي باش يمشي باش يمشي
2: تو تار
1: تو تار بخاطر هو ديجا قاعد يسجل
2: وقاعد قال لك لانيات ناين ما نحبش قال لك انا ما عنديش علاقه بتونس راهو بابا جنسو
1: موتوي
2: هوني نيغوسياسيون وانا راني ما عنديش علاقه
1: هوني فما مولود
0: فما طريقه فما طريقه صحيح فما نيغوسياسيون
3: فما نيغوسياسيون
2: هو مش مجنس هو عنده باسبور
1: مولود في تونس
3: عجبك لك تو التجنيس الحقيقه مش نحكيه كريم
1: ماهوش موضوع على التجنيس خاطر حبيت
3: نحكيه على المنتخب التونسي الحقيقه النوسيون دو جروب الحقيقه اللي كانت تفقدت في المنتخب اليوم كي نرجع شويه لتالي اليوم انت تجي قبل كوب دي موند خلينا نقولوا الامور بمسمياتها معناتها تنحي فرجاني وتنحي ياسين مرياح وايصل العيدوني وتنحي ثلاثه اربعه جوار كاتر في الحقيقه ذاك ذاك هو المنتخب تروا وعلي معلول اللي هما الكابيتان
1: وكانوا افضل لاعبين في اخر مباراه
3: اربعه يعني هما اللي شادين الجروب
1: وكانوا افضل لاعبين في اخر مباراه مع المستوى
2: 90% من الناس كانت فرحانه اللي أكيد. هو صار
3: علاش
2: شوف رانا قاعدين كي فهمتي الكامينيا كي الحربيه كل مره نبدلوا
1: حبيت تقولها
3: بالدرجه
1: حبيت تقولها بالدرجه
2: دكتور حربيه
3: دكتور حربيه خاطر صبري موشي في تسريحات وقال كلام قال كلام وما موقفنيش عليه وما رجعنالوش قال اللي هو معناه فرجاني سيسي بار اكزومبل ولا لازم لعبيه كان فما بوس من البث بالجيمي انه هما ينحيوه
2: بدلوه
3: نبدلوهم ماذا بينا نعطيه روح جديده معناه اليوم شوف خلينا نكلم
2: بيناتنا آه. كي تحب تبني مع مدرب جديد اللي هو صبري لموشي آه.
1: بعد الكوب دي مون
2: لا كي تحب تبني تحب تبني اون دي بروميير زيتاب تبدا تنقص بشويه
3: مش بالكل مع بعض
2: تبدأ... لا مش كل مع بعض
3: ولا هذاك مش
2: نقص نقص مثلا على سبعه تنقص ثلاثه
4: وكي يكون عندك البديل
3: ايوه
4: وكي يكون عندك البديل انت كي نقص ما عندكش البديل خاطر
2: ماك عملت انت عملت انكو ماشي في بالك جانيا راني خضيره ما مشيش ساري ما مشيش دوك تقول لك معناها عبره باش ما عادش نحي مع بعضه ما تنجمش تحط لي جون ولا لي نوفو الكل مع بعضهم وما تنجمش تحط الحارس القديم كل مع بعض
1: هي على خاطر تو يقول لك على الدين القروي يقول لك التجنيس زاد ما يصير كيف تعمل جمعيه تبدا ناقص ملاعب ولا زوز تجنسهم فهمتي ما عندكش جمعيه باش تجنس
2: يقول لك على الاقل تجنسهم روحك
3: ما نجمش يقول الحقيقه تونس احنا شوف الحقيقه كريم خليني نقول لك
2: كريم منتخب تونس سامحني كمل فيك زوز لاعبيه عاونونا واضافوا لنا اليوم
3: كلايتون وسانتوس
2: خلينا نكونوا واضحين اليوم سانتوس كي كان لاتاكون تاع ليكيب ناسيونال راهو كان عنده هداف كان عندنا بيتور راهو اما شور دو صحيح دونك ما تقوليش ما يضيفوا لك حتى شيء فما حل سريع هو التجنيس والحل الحل الدائم هو ترجع
1: للتكوين
3: المنتخب التونسي كريم نكمل ديما تقص عليا كريم عايش خويا نكمل هذه المنتخب نتاعنا الحقيقه ديما حتى كي نربحوا لي ماتش نتاعنا وحتى كي نكونوا في اعلى لي بيرفورمانس نتاعنا ديما عندنا النوسيون تاع الجروب اش معناه؟ معناه انه نحن لازمنا ديما نلعبوا جماعيا وما عندناش الملاعب ينحي يوسف المساكني وهذا حكيناه برشا مرات اذا كان انت تجي لجروبك تنحي منه فرجاني تنحي منه العرس وغدوه باش ترجعوا خاطر ليزيفينمون سي سوي ورا بعضه ايفينمون ورا ايفينمون اليوم كوب دي موند بعد اليوم لقيت روحك انت اوبليجي انك تبدل الستاتيو نتاع ليكيب ناسيونال نتاعك اليوم انت اليوم تشوفك تخلي معناه تنحي تو فرجاني باش يرجع بعد ما هزتوش كوب دي موند ياسر العيدوني علي معلول هذوما كل اليوم رجعتهم عاودوا رجعوا ولاو باهين اليوم فما ازمه نتاع ثقه زاده بين الملاعبيه والمكتب الجامعي
2: بون باهين
3: بشكون
1: اللي موجودين في اللي موجودين
3: كوب دي موند بعد تجيبني ترجعني على اساس انا راني
1: ما نجم يعاونوك نجم يغارديو لك الباساسيون زاد للجيل الجاي يغارديو لك الباساسيون للجيل الجاي زاد
2: عام ونص هذايا العام هذايا وفقط
1: يرشفوك على الاقل كوب دافريك
2: هذاك كلام معقول
1: فهمت معناتها في الاخير يخليك في نيفو معين ما تطيحش زاد بارفوا التوازن به لا افراط ولا تفريط لكن ثم سؤال مهم باش نختموا به لانه باش نحكيوا على منتخب اقل من 20 عام هل انه موضوع عدم احتساب النقاط واحتساب النقاط نحب نشكركم لهنا الحقيقه في داتا فوت لانه نهار الجمعه اللي فات وقت الناس الكل سي بون تعادلنا ماتش الاول رقدنا قمنا الغدوة عاودنا جبدنا الموضوع رامي تحسبوا
2: جبدناه ديجا الجمعة اللي قبل
1: وجبدناه قبل بثلاث أربع أيام مع حاتم غزبان
2: وقبلها
1: وكنا أكدنا اليوم
2: يتحسبوا صادق مع بعضنا
1: بناء على موقع الكاف بعد مسؤولين رسميين من الجامعة التونسية لكرة القدم غلطونا ومع ذلك بقينا متوازنين وخاطر موقع الكاف يقول يتحسبوا معناتها ما جبناش حاجة من راسنا أون توكا بريف نتجاوزوه الموضوع وماهوش دروس لحتى حد راهو معناتها فقط أشكرت الأولاد ولكن النقطة هذه نبدأ بيك دكتور نتاع عدم احتساب النقاط واحتساب النقاط مع الإصابات وغيره نقطة مفصلية جدا بالنسبة للناخب الوطني في إكمال التربص من عدمية نجم تكون ولا لا وترت شوية أجواء
2: مفصلية جدا لا
1: وترت الأجواء
2: مفصلية جدا لا لكنها مهمة لأنه وترت الأجواء نبدأ بكلمتك الأخرانية وترت الأجواء لأنه الناخب الوطني حس روحه ديفازي حس روحه في التسلل لانه عمل ديكلاراسيون بعد الماتش قال الحمد لله
1: والاهم من ديكلاراسيون عمل دي شوا
2: عمل خلينا نبداو ساعه دونك قبل لي شوا نجم لي شوا يقول لك هذوك لي شوا نتاعي ماتش اوغندا محسوب ولا مش محسوب لي شوا كل واحد يقراهم كيما يحب اما نحكيو توا على ديكلاراسيون راهو ديكلاراسيون فمو قال راهم ماهمش محسوبين الحمد لله رب العالمين نحضروا توا للمباراه اللي بها الفائده 12 ابري 12 ساعه من بعد ولاو محسوبين. عمل دي شوا نجيك لعمل دي شوا. اسمع في برشا عباد الناس كل تقول عمل دي شوا وعمل دي شوا وخلى فلان وخلى فلتين وخلى كذا. مش كون قال لك انت حتى كان حتى مش يربح او نحي العيار ما تشوفوا ما ربحش
5: والله
6: لا والله لا لحظه لا
2: شكون قال لك كان باش اني العباد مش
6: هبط هبط المستوري الماتش الثاني ما هبطوش الماتش الاول مركلو
2: زوز لا وشكون قال لك نهبطوا الماتش لا شكون قال لك باش يبان تقرا في الغي ولا ترى فيهم ماتش
6: هو ما هو تو انت عطيت معناتها فكره عطيت العكس
2: نتاعها مش فكره لا لا لا لا فما فرق
6: تختلفوا انتوما ولا ما تختلفوش انه المستوري هو رقم واحد المهاجم رقم واحد حاليا في القائمة الموجودة على الأقل في انتظار عودة شهوات وغيره حاليا المهاجم رقم واحد ولكن ما بداش به بدا بمهاجم أول مباراة رسمية لي
2: لكن
6: عمره 19 عام
2: أنت تدسي أنت تقول
6: هكا
2: أنت تقول هكا وين يقول هكا هو يقول هكا بتاتر في مخه هو يحب يبدأ بالمهاجم هذاك ما فما سيرتيتود ما فما حتى سيرتيتود هو طونك ما خرجش وما صرحش وما قالش راني أني بديت بيهم على خاطر تالي تالي تالي وحتى كان بدا بيهم ينجم مستوري ميماركيش معه
5: دونك
2: ويماركي معه
6: حسب رايك انت لو عنده المعلومه لو عنده المعلومه يلعب المستوري ولا باللوبيا
2: ما عنديش راي هو يعرف
5: دوك تو بار اكزومبل معناها نقولوا نحن ما عندش شعبين
2: عمل احسن جمعيه
5: عمل الشوا نتاعو ماتش وغندا
2: نجم يكون ليها بطل ولا نيه
5: عمل الشوا نتاعو ماتش وغندا على اساس انه الاحتساب يعني لقاء ودي هكا ولا
2: حتى واحد ما نجم يقول لنا كان هو
5: معناها تو حسب الشوا اللي
6: شفناه فما ديزانديس يا دكتور
2: لازم يخرج
6: عدد التغييرات مقارنة بالمباراة الأولى في المباراة الثانية هذوما ديزانديس أنه اختار التشكيلة الأمثل في مباراة اللي ما الناس كلنا عرفوها رسمية المباراة الثانية أنه باش يربحها وبالتالي إما أنه أخطأ في الكاستينج
2: ولا
6: في الماتش الأول
2: أو أنه
6: بالنسبة لي ستة ماتش تحضيري أميكال تحضيري
2: ما أهم
5: تو من المعقول معناه يكون منتخب وطني باش نلعبوا ماتش تاع كاليفيكاسيون كوب دافريك
2: يا ربي
5: نجم نكونوا نحن معناها ما نعرفوش اسكو باش تحسبوا
2: ولا تحسب هو ضر المحسب
5: كل امانه
2: فما شونس ان بور ان مليون باش يبدل خمسه لاعبين ينجم يكونوا غلط
5: يا دكتور باه
2: ثاني ما نتاكد اني انسان براغماتي راني ما نمشيش برشا باللي رومور وقالوا اون ادي هو يجيني ويقول لي
6: لا هو قال
5: هل
6: هو قال
2: اني هبطت التشكيله هذيك على خاطر في باريشة
6: قال لا لا قال انا هاك ولا هاك احنا نلعبوا باش نربحوا اميكال ولا اوفيسيال ولكن انا راني ما كنتش نعرف وهذا ما خل حتى الاختيارات نتاعي كانت على اساس مباراه نجموا نجربوا فيها بعض اللاعبين
5: لكن هذا خطا
2: الشعباني لم ينتصر اميكال اوفيسيال
5: يعني هو خطا انا الحقيقه دكتور ما مش خطا هذا ما نجمش يكون خطا في مستوى عالي يعني نحكيو على المنتخب الوطني شنو هي معناها نمشي نلعب ماتش ما نعرفوش اميكال باش تحسب نحكيو على كاليفيكاسيون تاع كوب دافريك نحكيو على المنتخب ستونديغ العالي يعني اعلى هرم في في البلاد ما نجمش تخطا اخطاء فما اخطاء نعديهم فما
6: كرويا
5: كرويا نحكي بيان سور المدرب اليوم لازم يعرف اللي هو ماتش اوفيسيال معناها تحب تقول لي انت دوزيام ماتش حط لي كيب تيب هذيك تاع ليكيب ناسيونال 3-5 نلعب بوتسوانا لعبنا ب 3-4-2-1 معناها في الاخر بكل معناها الاولاني هذاك تحضيري الماتش بوتسوانا معناها مش معقول
2: بربي شوف
5: وفي الاخر كونكليزيون بور كونكلور اللي احنا في لو دو ماتش اميكو في لو دو ماتش يا ربي لعبناهم تاع الكاليفيكاسيون راهو ما وصلناش للنيفو اللي نجمو نكونوا نربحوا ومع مش ميريتي ولازمنا نجريو اكثر الحقيقه
2: بربي سامحني
6: واش قال نسالك السؤال نسالك السؤال في نفس الاطار أنا رجعت للمراسم القرعة موجودة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية على كاف تي في على اليوتيوب وتلقى القرعة كام ثلاثة مرات يقول أنه ثلاثة بلدان المنظمين لكأس العالم يعتبرون مؤهلون مباشرة إلى كأس أمم أفريقيا كأس أفريقيا مش كأس العالم يعتبروا متأهلين مباشرة وقال في ثلاثة مرات انه نتائجها مؤثره على ترتيب المجموعه ثلاث مرات معناتها حتى كان انت ما مشيتش لمصر ما مشيتش ولا مش عارف وين صارت هي ما مشيتش للقرعه وما بعثتش شكون شفت تتفرج من وقتها تعرف اللي هو نتائجها مؤثره
2: صحيح
6: يا سيدي لويش نمشي اكثر انا وراه اللي غلطنا المغرب خاطر المغرب استضاف كاس امم افريقيا وشارك في التصفيات يا ما المغرب ربح ماتشوات الكل ربح 6 ماتشوات أيه. دونك ما عرفناش هل انه كانت عادل الماتش والله ثم شكون زادت له نقطه ولا راه نجم نعرفوا منها
7: هذا الماتش ماتش هذا الكل
4: خاطر احنا في الطونجون
0: جينا تو بربي هو ان كيسيون كي سو بوست تو بربي كي فما ثلاثه منتخبات افريقيه مترشحه اليا علاش ما خلينهمش ثلاثه في مجموعه مع بعضهم يلعبوا كوره مع بعضهم
7: تفاديا
0: وتفاديا الكل حتى برفور راهو برفور لازم العقل العقل المثور تخليهم ثلاثه يلعبوا مع بعضهم ديما تشبيكو فما واحد أو ثلاثة طالعين
4: جس معلومة اللي مش لعبت قاعدة تداول فيها دونز ان موا ادمي 80% باش تتنحى الكوب دافريك 80% مش 100% إلى يوم الناس هذا لو الديسيزون تصير اليوم فما 7 تيرانات نورمالمون ما بين ثلاثة بلدان فما ملاعب مجازي
0: منهم ثلاثة ملاعب
4: سبعة
6: تيرانات ما تنجم تحول
0: بربي جوست خليني نكمل
6: الفكرة تاعي
4: أما تتحول ثلاثة ماتش يتعدل أوتوماتيكمون
0: شوف
4: هيك هيك علاش عطاو المعلومة الأوغندا رد بالك ترخف مع ليبيا اللي كنا خايفين منه احنا هنا تذكر ولا
6: جاي علي ما تنجم ترخف مع بوتسوانا في الجوله الاخيره
0: بربي هو شوف الديكلاراسيون تاع معين شغال قال نلعب ماتش رسمي ولا اميكال نلعب باش نربح فكملنا عادي يظل هنا ما انتهى الموضوع بالنسبه لي انا اول ماتش واول أباريسيون ليا قدام جمهور تونس اللي هو مغشش على المنتخب واللي هو بعد خيبة كوب دي موند الناس الكل مسؤولة والناس كل على الميحك دونك أنا في أول مواجهة أميكال أوفيسير يزمني نربح ونحاول نقنع على الأقل
4: وموان نلعب باش نربح
0: وموان حتى إذا ما ربحتش فما أداء فما روح اللي هذا كله ما شفناهش في الماتش الأول أنا تعرف شنو منيش خايفة
6: هي مش قالوا لما الشوط الاول باهي
0: لا فماش باهي شكون قال لك تسمعش
6: لا اللي في الماتش الثاني طالبوا المكتب الجامعي بالرحيل وما بيدهم اللي طالبوا المكتب الجامعي بالرحيل في المباراه اللي بعد
0: ايوا دونك صحيح شوف انا خايف من كلام قاعد يدور انه منتخب باش نكونوا جيل جديد ونصبروا إن هذا الكلام يخوفني برشا
7: هذا صار قبل الكوب
0: ديما يخوفني برشا الكلام هذا رانا في الاخر تونس وعندنا قيمتنا وعندنا هيبتنا وعندنا باللي وصلنا له المستوى متدني اما راهو هذا راهو لا يستقيم راهو انا نخاف للشعارات القديمه ترجع ومثالش كان غلط ملاعبي ليسونسييل ملاعبي يكون هو مستقبل تونس لا لا لا نحب نكون جيل جديد ونحب نكون منتخب جديد والريزلتات تمشي والنتائج تمشي فما كلاسمون فيفا راهو انت اليوم كي تطيح من بعد التاسع ولا العاشر
6: تخرج من التوب فانكات
0: فوالا انت كيما تمشيش
6: توب فانكات
0: فوالا عندك تصنيف
6: افريقيا 50 دوله
0: صحيح
6: تولي في النصف الثاني
0: ردوا بينا الكلام هذا ياخذنا
4: توب فان تويت 120
6: شهر الاربع الاخرين فهمش كيفاش
4: لا ابارامون باش ياخذوها من لي ميور
6: تروس ياخذوا من بول تاع تونس
0: انا خاف للعدوى هذه للعدوى هذه تمشي في اذهاننا راهو مع تونس ما فماش تكوين وما فم مش تكوين نقصد تكوين منتخب ما نحكيش على تكوين لي جون وين سيت سويت راهو الريزلتا لازم تمشي والنتائج تمشي وانت وفي راميزور قاعد تكون في منتخب جديد وكيف ما قال الساعه الصادق حتى كيف نحب نحي هذاكم الملاعبيه الكبار نحي بالواحد وننجكتي جديد اما راهو راديكالمون راهو لا يستقيم في الكره التونسيه راهو عند ترتيب فيفا راهو عندك معناتها تيت دو بول في تصفية كأس العالم راهو هذوما راهم ياخذوهم بعين الاعتبار
6: خاطر الأخبار هو فقط على ذكر كريم. الناس الكل نحكيو على التوب نوف توب نوف لازم نكونوا في التسعة الأوائل إفريقيا لأنه ثم تصفية كأس العالم والقرعة نتاع تصفية كأس العالم لازمكم تعرفوا حاجة أنه راهو من بين البلدان اللي مش تنظم كأس العالم وتشارك في
0: المغرب
6: يعني نجم يكون توب ويت إذا مازلنا ما نعرفوش حسب اللوائح اللي تو مهبط معناتها لازمك تكون في التوب ويت ساعة قبل كل شيء وتضم روحك في التوب ويت هذا الأول فقط نزيدوا معلومة أخرى خاطر يقولوا لي وقت الأخبار مش نرجعوا بعد الأخبار هذا بالنسبة للتصنيف ولكن ما هو أتعس من ذلك وما لروزمون أنه احنا قراب برشا من المركز 16 و17 و18 افريقيا كسوا في التوبيت ولا في التوب نوف من المركز التاسع والمركز الثامن افريقيا معناتها احنا اليوم قرب برشا باش نوخروا اكثر من قرب انه نقدموا حتى كلعبنا مالي وفزنا على مالي ما احناش باش نتغيروا برشا في الترتيب علاش لانه مالي فازت في التصفيات واحنا تعادلنا في التصفيات الاخبار مع باهر العوجي وراجعين معاكم في داتا فوت متواصلين الخمسة تاع العشيه

0: ناس الديوان أحلى ناس. أحلى لما تلقوا هديمة معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
1: موجة الرابعة، ديوان فام على السلامة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تذكر بأنه يمنع منعاً باتا نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو للأطفال خارج الضوابط القانونية لما يمثله ذلك من معارضة صريحة لإحكام القانون وخرق صارخ لحقوق الطفل وتهديدا لمصلحته الفضلى وانتهاكا لخصوصيته وكرامته وتعريضا له لمخاطر الاستغلال أو التشهير أو الوصم والإيذاء. وذكرت الوزارة بأنه يمكن الإشعار الفوري حول أي تهديد لمصلحة الطفل الفضلى إما مباشرة لدى المصالح المركزية والجهوية المعنية أو عن طريق الرقمين 192 و1809 أو بالاتصال بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة، مشددة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حق المخالفين. 1700 مريض في تونس ينتظرون إجراء عمليات لزراعة الكلى، في حين بلغ إجمالي التدخلات الجراحية المنجزة حوالي 2000 عملية منذ انطلاق هذا النشاط الطبي وفق ما صرحت به المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زناد لمراسلة ديوان فام بنابل، مضيفة أن حوالي 80% من عمليات زرع الكلى متأتية من متبرعين أحياء مقابل ما بين 30 و35 عملية تنجز سنويا اعتمادا على متبرعين متوفين دماغيا. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلم الحرفاء على الخط الدولي تونس عنابة بأنه سيتم بداية من اليوم الخميس نقل المسافرين من سوق أهراس في اتجاه عنابة بواسطة الحافلات، حيث يتنقلون من تونس إلى سوق أهراس عبر القطار ثم يواصلون رحلتهم بالحافلة من سوق أهراس نحو عنابة بعد إتمام الإجراءات الديوانية. وضفت الشركة في بلاغ لها أن سفرة العودة تكون بنفس الطريقة، وذلك نظرا لوجود أشغال على السكة بولاية سوق أهراس الجزائرية. مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر الجراري يقول أن تنقيح الفصل 24 من المرسوم 54 والخروج من العقوبة السجنية ما عدا في صورة العود والذهاب نحو الخطايا المالية يمثل خطوة أولى نستحسنها وفق تعبيره، مبينا أن التنقيح الذي جاء في الفصل 24 من المرسوم المذكور لم يختلف عن التوجهات التي طرحتها لجنة التشريع العام، وهي ضرورة مراجعة الفصل المذكور بما يضمن حرية التعبير ويحمي حقوق الأفراد من الاعتداءات الممكنة.
2: حقيقة نحن نعتبر أنه هذه من المراسيم الهامة واللي لجنة التشريع العام اشتغلت على عديد المحاور فيها، خاصة المرسوم 54 واللي كانت فيه يعني مقترح قانون للتنقيح، والحقيقة المرسوم لم يختلف عن التوجهات التي طرحتها لجنة التشريع العام، وهو يعني ضرورة مراجعة الفصل 24 بما يضمن يعني الحريات العامة وحرية التعبير وفي نفس الوقت يحمي يعني حقوق الأفراد من الاعتداءات الممكنة. اليوم خرجنا من العقوبة السجنية باتجاه عقوبات مالية، وهذا ما نجم كان نستحسنوه يعني كخطوة أولى في اتجاه هذا التنقيح. يعني
1: عضو لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد صابر المصمودي يقول إن المراسيم الصادرة أمس بالرأي الرسمي عن رئيس الجمهورية تزامنا مع آخر يوم في العطلة البرلمانية من المفروض أن تعرض على مصادقة البرلمان في بداية الدورة البرلمانية، وذلك حتى لا يكون هناك هجر للنص الدستوري وفق تصريحه، مبينا أن بعض المراسيم كانت متوقعة وأن إصدار المراسيم حق منحه الدستور لرئيس الجمهورية. يشار إلى أن الدستور نص على أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة البرلمان مراسيم يقع عرضها على مصادقة البرلمان، وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة. إلى الشأن الدولي، محافظة القدس تسجل استشهاد 6 فلسطينيين واقتحام 27,830 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك وتنفيذ

0: أتابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
1: ديوان فام،
2: صوتكم
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5.
1: على 93.5.

واحد. ناس الديوان، الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. رجعنا معكم في داتا فوت
1: مساء النور 11 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية متواصلين معكم حتى للخمسة باش نحكيو على النادي الإفريقي وكذلك الترجي الرياضي التونسي في بوان ديبا.
2: بوان ديبا
1: النادي الإفريقي شد الرحال اليوم إلى ليبيا إلى مدينة بنغازي لمواجهة أهلي بنغازي. دكتور نجم نقوله في بروفة مهمة لأنه أهلي بنغازي فريق مدعم بالنجوم صحيح في فاز متاع بريباراسيون بالنسبة لما قبل انطلاق الدوري الليبي وبروفة مهمة تنقل مهم بالنسبة للنادي الأفريقي من الجانب التسويقي الجانب المالي خاصة الجانب الفني قبل موقعة مازمبي الكونغولي بعد أسبوعين أو بعد 20 يوم تقريبا.
3: صحيح مرة أخرى النادي الافريقي عنده لا بوسيبيليتي سي بيان معناها اللي هو نظم المباراه هذه مباراه دوليه وديه باش ينجم يقف الاطار الفني على استعدادات عديد لاعبين وايضا يبدا عنده فكره معناها على الخطه التكتيكيه ولا يبدا يحط اون جو يحط اللاعبين اللي راهم صالحين باش ينفذوا معناها للشيما دو جو نتاعو. منساوش اللي كونوا فما جوله 10 اكتوبر بعد الجولة هذه 10 أكتوبر معناها فهم الدوبل كونفرونتاسيون 17 و24 اللي هي مرة أخرى
1: بون رتور ما نعرفوش 24 ولا ها لأنه
3: 24 25
1: ثم زوز يستقبلوا في تونس الترجي والنادي الأفريقي شكون يلعب 24 شكون يلعب 25
3: أي معناها 24 ولا 25 الأسبوع هذاك هم فدي. لكن مرة أخرى نعاود نقول اللي كونوا معناها مباراة مفصلية هامة مهمة دوبل كونفرونتاسيون نحكي على مازمبي توا دوبل كونفرونتاسيون اللي لازمك تحضر لها معناها على الوجه الأكمل ويبدا عندك ما بنعرفش حتى كيف التربص نورمالمون الشامخ قديده يرجع ولا انه قديده عنده شويه اوجاع قالوا على
4: بليسي
1: وهم والله ما عندناش المعلومه لانه الشامخ التحق معاه لانه خرج جامس مستاجر سافر معاه اليوم ولا لا ما نجم يكون سافر تو حاول نادر يثبت لنا من المعلومه
3: فوالا دونك ماتش مهم لكن ابروندر معناها اون كونسيديراسيون فمش برشا
1: دكتور طلع الميكرو الشامخ سافر معاه الشامخ التحق مباشره بالمجموعه وموجود
3: ما لازمش يكون فما برشا اكسي برشا انجاجمون الحقيقة معناها ما فماش معناها فما مينيموم دو روتونو خاطر نتاع مباراة ودية ما لازمش زاد فما لا قدر الله دي بليسي ولا تصيروا مشاكل. لكن النادي الافريقي الحقيقة مخه في المباراة دوبل كونفرونتاسيون مع زامبي بعد ميم با تروس سومين معناها مهمة جدا فهمني اللي باش دخوله للمجموعات
1: ثم مباراة أخرى تدا مهمة اللي مش تكون في بنغردين وعلى ستاد تارتان نجم يحضر بها زادة الماتش مازمبي اللي تسبق ماتش الذهب لحد السبت
3: الجاي زوز مباريات
1: وش السبت هذا اللي بعد
3: زوز مباريات مهمين وان بتتر انتر تان نجم يعمل مباراة أخرى ودية في تونس لكن ما عندهم حتى علاقة بالانتنسيتي وبالامبورتانس وبالأهمية وبالمكانة متاع المباراة اللي باش تدخلك المجموعات الدوري الأبطال اللي نادي الإفريقي غاب عليهم عنده برشا واللي المكانة متاعه وأيضا هنا نقوله لكاس متاعه معناها فهمتني ولا في أمس الحاجة للموارد المادية هذه
1: واضح بترجي لو 24 في رادس والفريقي لو 25 في رادس دونك الفريقي تلعب بالسبت ثم بالأحد في مباراة العودة والترجي تلعب بالسبت في مباراة العودة وبالجمعة في بيئة الترجي بالجمعة في مباراة الذهاب وبعد شوية نعطيكم التواريخ وموعد انطلاق المباريات. بروفة مهمة نمشي لمين بروفة مهمة بالنسبة للنادي الأفريقي كمان لاعبية يخرجوا في ستاج يطلعوا في طيارة بشي يلعبوا ماتش مع فريق محترم جدا مدجج بالنجوم في أجواء زادة باش تكون احتفالية وأجواء صعيبة لأنه أهلي بنغازي باش يلعبوا في استاد جديد متاع بنغازي آلاف المتفرجين مباراة مهمة
5: أكيد كلام نصور بروفا ممتازة الحقيقة أنه فريق باش يسافر ويمشي لليبيا بالذات باش يلعب ماتش جاميكال اليوم نحكي ديما على الكاليبر تاع الفريق تاع أهلي بنغازي اللي هو فريق معجز بالنجوم السنة اللي في برشا دي جوار باهيين دونك نصور اوبوزيسيون باهيه للنادي الافريقي قبل قبل ماتش مازامبيك جدا باش يمشيو يلعبوا ما نصورش اللي كما قال دوك اونيفيت لي كونتاكت وكل لكن ليه لازم يخلوا الماتش سيريو لازم يخلوا يعني الماتش نتاعهم يطبقوا يعني اللي باش يشوفوا المدرب المدرب باش ياخذ فكره اكثر على على شكون باش يكون اكثر جاهزيه باش يكون موجود ماتش مازامبي اكيد جدا رجوان كلامك انت كريم زاده انه ماتش هذايا وزاده وسي ماتش بنقردين في بنقردين زوز ماتشات باهين برشا للتحضير النادي الافريقي سيرتو في تيران تارتون اكيد جدا للافريقي بالنسبه قبل مواجهه مازامبي خاطر اليوم نحكيو اكيد جدا على ماتش الاهلي بنغازي اللي ما فماش اون جو
1: كما قلنا الافريقي تلعب 17 و25 سبت وحد سبت في في لومباتشي ونهار الاحد في تونس الترجي تلعب 16 و24 نهار الجمعه في مصراتة وكذلك نهار 24 في نهار السبت يعني في ملعب حمد العقربي بيراتس باش فقط اكدنا المعلومات
5: اكيد كريم قلت لك اللي ماتش بنغازي اكيد ما فيهوش اون جو لكن في برشا حاجات مهمه جدا الاطار الفني باش يقف على حقيقه برشا حاجات خاطر شوف اليوم اكيد جدا ضد مازامبي النادي الافريقي لازمها اكيد جدا تكون تركيز تام لكن زاد حتى من توا تركز في الماتش باش نجم غدوه زاد تطبق افكار المدرب زاد بنقردين في بنقردين ماهوش ماتش سهل ماهوش ماتش اللي فيه حتى هو فيه بريسيون فيه لون جو دونك الافريقي انا البادره طيبه من المسؤولين انهم لقاو ماتش ولوجوا انهم باش يمشيوا ليبيا باش يلعبوا الماتش هذا دونك يعطيهم الصحه الحقيقه انا المسؤولين النادي الافريقي سنين قاعدين يخدموا في خدمه كبيره دونك ان شاء الله يعملوا ماتش به ان شاء الله يحضروا ماتش مازامبيك كوم يلفو ويكونوا في الجورجي في المستوى ان شاء الله.
1: هاي نيس
3: اول حاجه الحاجه الباهيه انه اليوم الفرق الليبيه واللي تستدعي في السنين الاخرى الفرق التونسيه مشى قبل سي اس اس اسبيرونس كلوب مشى عاود اليوم رجع دونك ولاو يخموا في الفرق التونسيه انهم يلعبوا دي ماتش غالا مع الفرق التونسيه
1: وهذا كان جاوا يلعبوا لنا في تونس قبل لا قبل ما يكون عندهم ملاعب
3: اي ما توا مع الـ مع الـ مع افتتاح الملاعب الجديده ولينا نمشيو غاديك ونفتتحوا الملاعب الجديده اللي موجوده في في الشقيقه ليبيا دونك انا بالنسبه لي فرصه مهمه مهمه لمهر الكنزاري سيرتو فما ملاعبيه ياخذوا اكثر طون جو كيف ما انكونغ لاتاكون كيف ما تيتيغول اللي شفناه في ماتش الروتور كونتر جوليبا المالي سيمبارا شكون باش يكون بجنبه دوزيام اكسيال سيرتو
4: قال انه الاكسيال الثاني كان حاضر باش يلعب مباراه
3: ماتش شامبيونا ماتش ستاد
1: كان موجود في الفيدو ماتش
4: ديارا ودياتا هو
3: دياتا
1: كان موجود في الفيدو ماتش دونك كان موجود في الفيدو ماتش اساسي
3: دونك فوالا دونك قلنا سيرتو شكون باش يكون مع سيمبارا اسكو باش يكون عبد الحق ولا دياتا ومعناتها اون شونس باش يلعب اكثر ماتش قبل لو جورجي قبل مقابلة بنقردين ولا قبل ماتش تي بي مازامبي كيف كيف الشيخاوي اللي سجل ديرنيرمون في الماتش اميكال كونتر الفحص يظهر لي ديجا هو اللي سجل الهدف دونك فرصة الحقيقة ملائمة لماهر الكنزاري انه اكثر حلول اكثر معناتها ديزوتوماتيزم اكثر معناتها ماتشويت في سقين الملاعبية في التريف هذه الطويلة شوية الحقيقة المسؤولين نتاع النادي الافريقي قاعدين مع الاطار الفني مع بالتنسيق مع الاطار الفني قاعدين معناتها يعملوا في بلانيفيكاسيون ممتازه وبلانيفيكاسيون تتماشى مع الجاهزيه الفريق لو جورجي الماتشات الجايه لوفيسيال.
1: حكيت على البلانيفيكاسيون في النادي الافريقي بار كونتر في الترجي الرياضي التونسي الساعات القليله القادمه من المفترض يوصل المدرب الجديد بابلو فرانكو الترجي يوني تربص الاول في عين دراهم تربص كان منذ اسبوع تقريبا ولكن دون مدرب اول للفريق نحكيه على تقريبا 15 يوم بالضبط على اول مباراه في التشامبيونز ليج بالنسبه للترجي وانتم كنتوا حكيتوا قلتوا مبدئيا ستكون هي مباراه الموسم للترجي الى حد الان لانه الموسم مازال طويل نجم يكونوا ثم مباريات اخرى وانجو اكبر برشا
4: اللي باش تحدد معناها لي زوبجيكتيف نتاع الترجي الرياضي واللي هي معناها عتادة ان تكون بروتاغونيست وتلعب الادوار الاولى في الشامبيونز ليغ وعندها من الزاد البشري والفني وتوا كفاءة على مستوى التدريب معناها اون لو فوي با هذا مدرب متوج مدرب جاي من فريق هز بطوله المغرب معناها قادر باش يمشي به لبعيد ان شاء الله يجي لو بلوتو بوسيبل لانه سمعنا التسميه نتاعو ما ولات اوفيسيال كان يا 3-4 جور
1: من 2
4: جور alors que هو اسمه تداول عنده اكثر من 3 سمانات
1: ولكن كان غائب على تربص الفريق اللي هو تربص مهم في عندها
4: ما وي مي
1: ويقلل في توقيت تواجده مع الفريق الاول قبل المباراه المهمه امام السويحلي اللي
4: يكون عنده كما قلت كريم اسبوعين واقل معناها لي باش نتصوروا يعرف اللاعبين نتصوروا يعرف خصائص كل لاعب نتصور عنده ديجا تواصل مع الاطار الفني اللي اشرف على معناها التربص نتاع عندراهم وخاصة مع مجدي تراوي نتصور معناها ماهوش في عالم بعيد كل البعد عن عالم الترجي هو ديجا عايش معاه مجور لجور وهو عنده فكرة أيضا مع الإطار الطبي على مدى جاهزية اللاعبين نتصور عنده خطة مرسومة في مخه معناها مش باش يجي اليوم باش يكتشف الترجي وباش يكتشف
1: أسوار هنا ثم ريسكو إلا لأنه تغيير مدرب لانه مش متراجع المدرب حاب يمشي تغيير مدرب الاسبوع الاول ما يكونش موجود عنده فقط زوز اسابيع تفصلوا على مباراه مهمه لمستقبل الترجي هذا الموسم على الاقل خذا شويه ريسك الترجي ولا اوبليجي انه ياخذ الريسك هذا
4: اوبليجي يجيك مدرب في وسط السيزون يقول لك راني ماشي على روحي وعندي دوتر سيتواسيون وعندي وضعيات اخرى وعندي اموري وما عادش مرتاح وكذا كذا شوف اش تقعد قاعد انت بكتفي ديك تيوبليجي باش تجيب مدرب اخر قعد الترجي كان في باله اللي ريغي كاف بدا يتقلق من مباراه العمران دونك نورمالمون الاتصالات بدات على بكري مع بابلو فرانكو او غيره وبالتالي لا كونكلوزيون معناها بور
1: كونكلو انا ما فهمتكم في الموضوع هذا ما فهمتكمش في الموضوع من جهه تحبوا المدرب يعمل 3-4 ماتشات على الاقل اي مدرب ريغي كاف او غيره ويعني وما يلزمش نتيجه تململ اي مسؤول ويلزم المدرب يواصل مش رايك انت يعني تحكي على واقع
4: قلت الترجي كان في باله لريغي كاف يتململ اش دخلني يعني في الموضوع ريغي كاف بدا يتململ من ماتش العمره خرج يبرر في السيت ديجا وليت فما مشكله نفس مشكله الكوم نحكيوا عليها بكري في المنتخب فما مشكله عدم تواصل دونك الترجي تبدا الكومونس اسوندي دي هيبوتيز ا بي سي او كا او قعد الامور مريقله او كا او مشي على روحه ولا صارت مثلا الريزلتا مش باهين باش نبدلو ولا دونك نورمالمون يخرج من هنا 48 اور ابري تسمي شكون قعد المدرب وقال لك عنده شؤون يقضي فيها في بلاده
1: عائليه
4: عائليه في اسبانيا وكل شيء لكن امون افي الخدمه ما تبدا الا ما يكون موجود ولو انه عنده باك جراوند معناها نتصور ورانا برشا قلنا سيمبا والقادسيه وتوا فهمتني المغرب الفاسي وكل شيء
1: دونك نعطيك سؤال من لكن اليوتيوب
4: لكن اسبوعين راهو شوي
1: ربيع ربيعي محمد يقول لك علاش عاطين قيمة أكثر للسويحلي وعاطينا حجم كبير وفي ليبيا عملوا ريكروتمون قويين وما نحكيوا على أهلي تريبولي أهلي بنغازي وكذلك أهلي طرابلس وكذلك أهلي بنغازي هذو بزوز فرق اللي عملوا ميركاتو كبير علاش عاطين حجم أكثر من حجمه بالنسبة للفريق الليبي الذي سيواجه ترجي نحكيوا على السويحلي الليبي بون وجهة نظر
4: هو الميركاتو صحيح هو الميركاتو في الاتحاد الليبي وفي أهلي طرابلس وأهلي بنغازي اقوى بكثير من ميركاتو سويحلي
1: حتى سويحلي جابت الملاعبي
4: نتاع جابت الملاعبي اللي يلعب في ايطاليا
1: ليتشي.
4: في ليتشي الملاعبي
6: هذاك سامحني
4: تجيب دو جوار انترناسيونو براتيكومون معناها عرس في
1: العمل عدد احنا نحكي والغاني زاد لا لا لاعب الغاني
4: تجيب واحد تيتولير نديسكوتاو في كاس العالم لاعب دوزيام تور مع غان نمرو 8 كواسي وتجيب باندا اللي هو الستار تاع زامبيا وليتشي وكذا
1: وانت بطل
4: ويتسموش به
1: وانت بطل
6: ما ندري وانت بطل
4: ومع سوله ومع يوب عييه
6: كابيتان
4: بالعدد
6: بارفوا
4: انت قلت لاعب برك ولا زوز بكري يساهموا مع المنتخب معني انت كي تعمل قفزه نوعيه وسط ميدان نتاعك كان ناقص لاعب ارتكاز ممتاز باش ايوب عيادي واللي قدم دانكران اي ني با اوبليجي باش يكون هو قدام ديفونس ويلعب اون طونك ثمانيه وتجيب لاعب جناح يلعب جناح مهاجم ثاني هاردي عطيت روحك مع سولة دو لوتر كوتي عطيت روحك لي شانس باش تعمل جمعية باهية معناها وليش نضخمه في السويعلي يا أخي سامحني ترجي من أول الدنيا عالق مشاكل كبيرة مع الفرق اللي بيه وتربح ديما بهدف فرق وتربح ديما فهمني في مباريات تاع الرتور هذا واقع معناها
7: أهلي طرابلس ذكروا ماتش أهلي طرابلس
4: كيفاش الدربيات خذا حمرا اللي خرج ضرب الهوني ظهر لي كان مانيش غلط وقتها دونك فما مشاكل في الدربيات معناها
7: صحيح
4: ترجي توا لازم يكون حاضر على جميع الأصعدة وعلى مستوى المنظومة الدفاعية إيفا فالوار فرانكو يعاود يشوف ويعاود يعطي اون سيرتين فيزيون ويحط اون جو 4-3-3 نتاعو ولا 4-2-3 اللي باش يلعب به الأكثر 4-3-3 الاكستيريور ويكون اسي سوليد ويكون
1: مركز هذا كيف تعطي حجم محترم نقولش أكثر من حجمه الفريق المنافس ليك زاد مهم جدا باش يخليك أكثر كونسنتراسيون وتحضير بكل جدية لمباراة مش تكون سهلة الترجي بطبيعة قادر انه يتأهل وسيتأهل بحول الله ولكن مهم انك تقرا حساب المنافس
7: بيان سور هذا ماتش كاليفيكاتيف دونك يلزمك تحضره كيف ما يلزم سير لو بلون مونتال سير لو بلون فيزيك سير لو بلون تكنيك تكتيك دونك بيان سور المدرب بابلو فرانكو لا محاله ماهوش موجود اما نتصور حط استراتيجي نتاع الخدمه نتاعو الستاف اللي موجود بون جوست حبيت نسال انا ما نعرفش المعلومه اسكو اليوم لادجوان مش يجي معاه ولا ديجا موجود
1: معاه جوان معاه
7: لا ما فهمنيش اسكو سبق لجوان قاعد موجود معاهم ولا لا بون المعلومه هذه لو كان نعرفوا اللي لجوان بتاعو موجود دونك نفهموا اللي هو ديجا معناتها طريقه العمل بتاعو بدا سوا ديزون معناتها يمبوزيها في خدمه الترجي الذي التونسي دونك انا جوست حاجه فقط حبيت نحكي على وانت سالت كريم على خروج مدرب وجاي المدرب جديد بون انا بالنسبه لي اكبر مستفيد من خروج ريغي كامف هو الترجي التونسي لانه عمل ارانجمون معاه مادي في القديم وفي الجديد واليوم
1: وباش يشكي بيه في الجديد
7: وباش يشكي بيه في الجديد وشفنا الترجي على المستوى الفني والاداء الجماعي فريق ماهوش مقنع الى حد الان مع ريغي كامف وشفنا المشاكل الدفاعيه اللي هي كانت موجوده اما معاه هو الور لا ولا ولات الترجي على المستوى الدفاعي برونابل على الاخر دونك مع المدرب الجديد بيان سور اكيد عنده طريقه الخدمه نتاعو صحيح ماهوش موجود على عين المكان لكن تصور قاعد يتبع في الفريق اترافير لي سيونس دو فيزيوناج قاعد يتبع في لي زاتو نتاع ليسبيرونس ان كلكو سوا ملاعبيه اليوم في لي ماتش اميكو ريبيرو يسجل بليلي يرجع يسجل حتى فراج بدا على المستوى الفني والبدني ولا جاهز اكثر جبري سجل دنهو سجل دونك فما انا التريف هذه حسيتها تري بينيفيك للاسبيرونس باش يربح الملاعبيه يربحوا ولا يداركوا النقص البدني نتاعهم كيما ريبيرو كيما بليلي دونك جات في وقتها بالنسبه ليا التريف هذه ونتصور باللي دوست بالستاج الاخراني عرف يستغل الترجي الوضعيه هذه
1: امين
5: اكيد كريم نتصور اليوم قبل كل شيء نحكيو على منافس الترجي اللي هو سويح الليبي اكيد جدا لازم على الترجي ان تحترم منافسها من توا اكيد جدا خاطر نشوفوا طول الكلمة دائما ما لازمش تقولوا في فاز يعني اليميناتوار كيفاش نقولوا يعني تنجم تخرج من المسابقه دونك على الترجي حتميا انها تحترم المنافس تحترموا احترام زيادة مش مبالغ فيه اكيد جدا لكن لازم تحترم المنافس اللي عنده فريق ممتاز جدا اكيد جدا هذايا بور كومونسي الحقيقه باش نحكيو توا على الترجي اللي شوف اليوم فما فرق ما بين انك انت تنحي المدرب والا المدرب هو اللي يمشي على روحه اليوم ريجي كامب هو اللي مشي اليوم نتصور اللي كانت الخدمه والبلانيفيكاسيون مع المسؤولين في الترجي نتاع بريباراسيون فيزيك حتى البريباراتور حتى كل شيء اكيد جدا اللي فما تو دخلت بعض الامور كي مشى خاطر ما كانش متوقع انه باش يمشي ولا باش يتخلى على الترجي هذه اثنين الحقيقه بالنسبه لتريف تو كريم تريف وجورجوان نيس اكيد جدا اللي تريف باش تعاون برشا الترجي خاطر تريف جات في وقت حساس جدا للترجي في وقت اللي فما ملاعبيه ما كانوش جاهزين بدنيا فما لاعبيه ما تاقلموش لو بزيد نهار انك مش تعيش في المناخ اللي تاع الجمعيه تاع ليكيب دونك هو باش يصلح لك اللي كنتي دونك نتصور في ستاج عند راهم هذا نتصور كان انه جاهزيه البدنيه تاع الملاعبيه كسوا لبلي ريبيرو فراج سيرتو ريكروتي جدد اكيد جدا مش نلقاهم خير برشا لكن اخر حاجه نقولها على الترجي احترام المنافس
1: واضح لانه دكتور الحقيقه مش نخرجوا فاصل لما نكمل معك في دقيقه مع الظهر اللي كان عندنا في القرعه قبل كتوانسه بصفه عامه صحيح. منتخب بنويد وكانه سناء لطف معناتها جينا في بول يترشحوا منا واحد على ثلاثه ما خاطر الرابعه مترشح اوتوماتيكمون الافريقي تجيها ستاد ماليان
8: ومن بعد تمشي جولي بال مالي ومن بعد تلقى روحها تلعب مع مازامبي. الترجي اللي هو نورمال مو معناتها ثاني ترتيب ولا ثالث ترتيب في القارة الإفريقية يجي بطل ليبيا ومدجج بالنجوم. كيف كيف استاد مليان في بالي مع الترجي ريال باماكو المالي مع الترجي الجرجيسي فريمون الحقيقة نادي سفيقسي جاه فريق عنده تاريخ كبير في نيجيريا ولو انه شوتينغ ستار ولو انه حاليا ماهوش فريق معناتها ما عندوش برشا حاجات باية في الافريق في السنوات الاخيرة اللي كنا قبل لك الفرق السهلة
4: قداش الى متى الى متى هو دز معاك معناها سيدي محرز وكذا والقرعة والامور منظمة. جينا 5 ديسمبر 2025 نزلي للسيتا قرعة كوب دي مونت قبل كل شيء اصعبول قبل كل شيء معناها الى متى الى متى باش تقعد تترجح مع ملاوي وليبيريا وليزوتو وساوتو مي
8: وليو حتى لوكم تحسنوا حتى لوكم تحسنوا
4: لا لا شوف
8: الفرق كيما ديكارات وبولي
4: الانديا سي بريفيزيبل النادي الافريقي عنده 7 أو 8 سنين ما لعبش الانديز تاعو طايح
8: ما الترجي مش بريفيزيبل
4: لا الترجي مش بريفيزيبل الحقيقه اما سويح لي الانديز تاعو طايح الادفيرسير تاع الترجي هو بارمي لي نوفيس يشارك اول مره مي ما عندناش صار الحقيقه معنا لكن هذه ما يشتي على ونرجعوا للمقوله الشهيره تاع فهمتي ولا غالياني دون لو طون اللي يحب يربح واللي يحب يهز يربح الناس الكل وما يقولش راه هذا جاني من الاول ولا الاخر جاني من الاخر قبل الشامبيونز ليغ تاع الاوروب قال شو ما بوليت برومي تور نابولي هذا الشامبيونات في ايطاليا مع مدريد عام اللي بعد
8: اللي يحب يهز الكل اللي يحب
4: يحب يهز التيتر يربح الناس الكل
8: واللي يحب يكمل معنا في داتا فوت نرجوكم بعد الفصل
9: خليك قريب فيم وراجعين
10: سلام خويا بربي شارع 20 مارس
11: اي بابا تفضل
10: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس
11: عماله خدمه الكياس لازمها صنعه
10: صنعه كيفاش
11: ايوا شد عندك يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسيليراسيون والفريناج وهذا زاده يخليك تنقص من الغش وتنرفيس
10: كلام سهل اما شكون يطبقوا
11: اي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا
12: بالسياق المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
9: ناس الديوان احلى ناس احلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي ديوان فام صوتكم
12: رجعنا معكم في داتا فوت
8: رجعنا لكم من جديد 33 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية نحكيو على النادي البنزرتي صرخة استغاثة تهز بيت الفريق دكتورة
4: صحيح
8: لأنه وضعية مالية كارثية الفريق مرهون للديون والالتزامات الجديدة خاصة خلينا نفسركم الموضوع لأنه مش نسمع رياض مقداد رئيس الهيئة التسارية للنادي البنزرتي واللي هو رئيس الهيئة التسارية منذ 12 جويلية الماضي به رسالة النادي البنزرتي عنده برشا فلوس يزمو يدفعهم عنده التزامات كان يزمو يدفعهم باش يضمن المشاركة في البطولة هذا الموسم القارونجمون انه يدفع 400 مليون وغيره والبقية ثم الديزارونجمون بتاع كل شهر ولا كل 3 شهور ولكن هذوما الديزارونجمون مع ملعبية ما مش خالصين تقريبا 5 أشهر خليوا نادي البنزرتي مرهون الالتزامات هذه وهذه الديزارونجمون والالتزامات يعني نادي البنزرتي لو يتخلف على دفع هذه الأقساط يلقى روحه اما يسحب منه نقاط او ينزل للدرجة الثانية او معناتها الحقيقة التزامات صعيبة يلزم نادي البنزرتي يتبعها مع المصاريف اليومية تقريبا ومش عطينا المونتون لانه سمعت انا حتى امين تلامير في الهيئة التسارية نادي البنزرتي عنده تقريبا 2 مليارات ديون يلزمه يدفع ولكن خلينا نسمع رياض مقداد رئيس الهيئة التسيرية للنادي البنزرتي كان اليوم في ندوة صحفية في بنزرتة
13: ديون عاجلة فما ديون آجلة اليوم نحن كقبلنا المسؤولية على رأس النادي وزارتي، يمكن الحاجة الوحيدة اللي خلتنا ما نحسبوش انه تلقى المحافظة على الأمانة هذية. اليوم شفنا من الواجب انه تم صراحة جماهير النادي وزارتي بالوضعية المالية الكارثية للنادي وزارتي. نجم نقول لك كان اليوم كان في استطاعتنا ان نحملوا المينيموم تاع العبايه هذه، رانا ما كناش باش نتكلموا، ولكن الامور تسرمونها باش تخرج على السيطره بتاعنا، ونحن ما نحبوش نكونوا طرف معنا حتى ذنب. جينا في ظرف معين في وقت من الاوقات كنا نلوجوا على رئيس هيئه تسييريه باش يكون نادي الوزاره مؤهل للمشاركه في الرابطه المحترفه الاولى، لقينا رواحنا باش نحضروا فريق. النادي الوزاره اليوم ضحيه الاحتراف هذايا، بتاتر نجموا نحن نخرجوا ونخليوا ديون. راهو اليوم وصلنا الوضعيه عندنا ديون مستعجله، لقينا رواحنا نعمل في دي كونفونسيون اتفاقيات مع جميع الاطراف، ديون مؤجله باش يولي عندنا التزامات كسوا شهريه ولا بارتريمستر. دونك النادي الوزاره اليوم باش يكون مرهون دي كونفونسيون، نحن ما نحبوش نكونوا طرف انه نغطوا النادي الوزاري.
8: به هذا رياض مقداد مين رئيس الهيئة التسييرية للنادي البنزرت. سيبيانو زاع نشوفوا رؤساء التسييرية ولا مسؤولين في الفرق التونسية يعني ندوة صحفية ويوضحون الأمور، وهذا مهم جدا فيزا في جمهور النادي البنزرتي خاصة.
5: أكيد كريم، الحقيقة قبل كل شيء نحيوها على أنه تحملوا المسؤولية قبل كل شيء، خاطر ديون اليوم تاع سيابي ما نصورهاش تاع سنة وعمنيون، فما تراكمات أكيد جدا، وكل جمعية اللي تخلي ديونها يعني بالعام واثنين وهيئة بعد هيئة يمشي، هذا يخلي ديون يجي الآخر يدوم ما يبدأ يخلص يخلي ديون ويمشي. دونك هوني هذي صارت حتى مع الفرق الكبرى كما ليتوال كما نادي الصفاقسي كما يعني جمعيات الفرق الكبرى صارت معهم. دونك أكيد جدا نادي بنزرتي في وضعية صعبة اليوم حسب ما نسمعوا فيه الديكلاراسيون اللي قالها اللي اليوم سيابي يعني بعد الكونفونسيون اللي عملوهم البروسيدور اللي هما باش يخلصوا العبيد اللي يعني يلقاو دي فورمول معينين اللي نجموا يخلصوا بها الناس وسيل الجمعيه تقعد تمشي، لكن باش تكون الظرف صعيب باش يكون يعني هو قبله من غير يعني من غير ما اللي
8: هو صعيب من غير دي كونفونسيون
5: من غير لي كونفونسيون هذوما هو صعيب. دونك اليوم نادي البنزرتي في وضعيه صعيبه، لازم ضخ اموال، لازم رجال النادي يتلموا اكيد جدا. اليوم انا نشكر برشا سي مخديد على تحمل المسؤوليه، لو ما عادش فما برشا عباد يتحملوا المسؤوليه اليوم حتى الجمعيات راهو حتى الرؤساء بارتو ما عادش ناس تحب تخدم ما عادش تحب تشد رؤساء خاطر باش يمشي يلقى برشا يعني ديون وبرشا حاجات اللي هو ما عندوش فيها علاقه. ومن أخيب الحاجات الموجودين اليوم في الكرة اللي هي السياسة هذية كريم، انه انت اليوم تبدأ تخدم يعني تدخل على جمعية الموندان تاعك من عرش عام عامين اربع سنين تخلي ديون وتخرج يجي لي بعده يجي يخلي ديون ويمشي. دونك هوني كريم راو ستري معناها قراب على الاخر وفي اخر حل راو توصل حتى الجمعية يعني جمعية كبيرة كيف من نادي البنزرتي توصل الحاجات.
8: هو ما نحكيوش عن نادي البنزرتي اما موضوع صاحب النقاط وغيره، اذا ما نتنظموش وراو بالقوانين الجديده نتاع الاتحاد الافريقي نتاع الاتحاد الدولي وحتى نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم مراو التويتر باش نجيوا اذا كان نواصلوا على نفس المنهج. نحكيش على السيابيه ان شاء الله ربي،
5: لكن
8: ان شاء الله يسلكوها معناتها فهمت، ولكن راهو نجموا نجيوا في تونس على التوجه اللي ماشيين فيه احنا شباب.
5: فما
8: في أنيس نحكيو ما دزنا على نادي بنزرتي القوانين الجديده والوبليغاسيون انك تخلص تو سينون باش ينقصوا لك نقاط وغيره، زاد صعبت اكثر المهمه على فريق كيما نادي البنزرتي توها.
7: هو صعبت المهمه سي فري على سي
8: قبل تلقى ديون تخدم وتخلي ديون تو ما عادش تنجم تخلي ديون لازم تخلص ديون.
7: قال لك امين قال لك تراكمات دونك اليوم طبق القانون هذاك امر مفروغ منه. دونك شوف القوانين الجديده هذه اللي ألزمت النوادي أن تخلص ديونها، واليوم رئيس النادي يحكي على ديون عاجلة وديون أخرى آجلة راهو، والوضعية الكارثية اللي وصلها السيابي راهو ما وصلهاش كان السيابي، راهو برشا نوادي في تونس راهي عايشة نفس الحكاية راهو نفس الموضوع. راهو اليوم هذاك علاش احنا نحكيه وعندنا مدة وعندنا توا شهور نحكيه على قانون جديد متاع الهياكل الرياضية وقتاش القانون هذا باش يتفعل. راهو اليوم ما عندناش حلول، اليوم الحل الوحيد أنه نلقاو صيغة باش النوادي هذية تولي عندها ممول رئيسي. راهو مش معقول زادا الاحتراف ما يقابلوش قوانين حديثة قوانين تتطابق مع متطلبات الوضع وكرة القدم. راهو اليوم سيابي يعيش في المأزق هذايا راو شفنا صار في جمعيات نتاع الرابطه المحترفه الثانيه اللي هما فرق محترفه يقول لك اليوم احتراف اليوم دون لوبليغاسيون انك تمشي في الاحتراف ما فماش اليوم بطولات العالم الكل ولا كلها محترفه دونك لازمك تنخرط في النظام هذايا اما راو زادا يلزم القوانين هذيا لازمها تتبدل ونسرعوا فيها باش نلقاو ناس تمول وناس تونجاجي روحها مع النوادي خاطر توا اللي قاعد نشوفه فيه انه برشا رجال اعمال قاعده تتفادى انها تمول في النوادي دونك يلزمنا نغربوا معناتها نرغبوا ونغرموا الناس هذوما انها تقرب للرياضه وتستثمر في الرياضه راهو هذايا حل راهو ما عندناش حلول كبيره في الكوره في تونس راهو يلزمنا نسرعوا باش نجموا ننقذوا ما يمكن انقاذه
8: هاي الحال من حاله دكتور مشكله في نادي بنزرت يا باش نحكيوا على السي بي نجم المتلاوي تفايم ضرب على التمارين بسبب عدم
7: مليار و200 مليار
8: و200 بسبب عدم تحصل اللاعبين على مستحقاتهم الماليه رجعوا البارح للتدريبات عاودوا ضربوا اليوم
7: صحيح
8: معناتها راهو الحاله مش فقط سيابية
7: خبز اليومي هذا لاكثر من 10 12 فريق
8: ونعاود نذكر انه القوانين الجديده زادت صعبت اكثر المهمه على الفرق
7: بعمناه ولا تتذكر قديش من فريق قرب اون كور دو روت قديش من فريق رجع كان ليلة مباراة وقديش من فريق ما عملش معناها تحضيرات فلوس حق اوتيل حق بيوز
14: وقديش من فريق ما عملش تحضيرات طيلة الاسبوع
7: ويمشي مغدوة فما فيهم شكون يربح يبدا فرحان اما تخلص فاتورة
14: هذيك فورمة الراحة
7: وكل نشوة وكل والجو ورجعنا مع بعضنا وفريشور تاع نهار اي ومن بعد مستقبل جابس شوف الاخر الاخر السيزون وين
14: مستقبل جابس عملت مستقبل جابس عملت 5 على 12 في الاربع جولات الاولانية
7: اي صحيح
14: وكملت ظهر لي برصيد ميم با لو تريبل ولا كوادريبل تاع اللي عملته في الاربع جولات الاولانيين وقت اللي هي مع جريه وقت اللي ما ترناوش براتيكمون جمع جو قبل ثلاثة ايام ماش اسبيرونس قبل بنهارين معناها مشكله كبيره وراء وتو فوار مش اخر حلقه راهي المسلسل هذا مسلسل مازال كي بدا
8: دكتور تشوف شي انه اليوم انه الفرق في تمويلها ولا في الستركتور نتاعها تكون تعمل على شركه معينه او شركات معينين فقط بالنسبه لي هذوكم هما اللي لازم يوفروا مثلا 60 70% من مداخيل النادي في هذاك الموسم هذا في حد ذاته غلط
7: هو غلط اوبليغاسيون لانه مداخيل فريق ينشط في كره القدم ماهيش معناها ماهيش حاجه خلينا نقولوا مخفيه على حتى حد اول حاجه البيتري اللي هي ابار معناها فرق العاصمه وبعض الفرق كما النجم الساحلي والنادي صفاقسي مستير ان بو موان فهمني
8: ما عندهاش بيتري ما بيعش تيكات
7: لا بيتري جو دير حتى بلابونمون
8: خاطر تبيعوا لي زابونمون
7: غير كيفي يعني شيك غير كيفي حتى
8: هذاك ديجا موضوع
7: حتى الاسبيرونس بارابور للشارج غير كيفي نحكي دون فاسون جينيرال شنو هما المداخيل لا بيتري نتاعنا غير كيف دو مومون اللي انت ديجا ماكش قاعد تستغل حتى معناها في 100% نتاع الملاعب وما عندك جمهور فيزيتور اللي انت كنت ماتش ويت غالا وتنجم تبيع تيكيت وكل شيء ثاني حاجه سبونسورينغ ما عادش موجود
14: صحيح
7: شركات بجودها في مشكل كبير توا اقتصادي والشركات ما عادش حاب تظهر للعلن فهمني معناها وحاجه اخرى كي تري امبورتون دروا تيلي مش قاعدين ياخذوا فيه عندهم معناها متخلط بذمه كبير برشا
8: وضعيف برشا دروا تيلي
7: وضعيف برشا بارابور على ايبي لانفراستركتور ما تشجعش على الدروات اللي اخي الكره في الاخر شنيا اول حاجه تصويرها
14: ايماج
7: اخي الدوري المصري الدوري المغربي علاش تحسنوا هما بالايماج
8: ملاعب
7: والايماج ملاعب انفراستركتور وجد بعد الايماج انت لا عندك ملاعب لا عندك ايماج
8: ما عندكش نيمينغ زاده
7: ما عندكش نيمينغ وسي
8: معناها حاجه مع العالم كل يخدم بها
7: هذه حاجه بسيطه مين تحب تدخل فلوس قعدوا لك بوتيك اللي جنرال مار بوتيك ضئيله معناها باللي بشبيع باللي بشبيع مراول ومراول وبرودوي ديريفي
8: مش كل ليك فين بورسنتاج
7: ما يخلطش باللي
8: باش نحي الشهر باش نحي كذا
7: معناها والحقيقه بيناتنا ما زلت ما عندناش لا كولتور نتاع الانتماء اترافير
8: لي برودوي
7: اترافير لي برودوي معناها تو انت مثلا
8: والله في بعض النوادي
7: مش
14: والله حتى اذا فما يا صادق
7: كيف ما قلت انت كيف ما قلت
14: لا لا لا والله لا يفي بالحاجه
7: مش وما يفي
8: جزء والله نشوفه تو في بوتيكات معناتها في الفرق الكبرى على الاقل معناتها قلت لها برودوي جديد تلقى الناس بالصف وناس تشدوا
7: شيفر
8: وستوك يوفا وناس توصل
7: مليار ونص زوز مليارات لا
15: فما منها
7: كيف
15: اليوم بيتري ولا
7: لازمك تسمحني قصاك باش نكمل هذه لازمك تحل بزيه فرع
4: في بلايس ديفيرونت واحنا ما عندناش لو بوفوار داشال الكبير نتاع سامحني تو من الاخر بارلون بو بارلون بيا انا ابو العيله باش نقول له برا امشي
7: ايش شي مريول 100 دينار مثلا
4: انا 100 الاوريجينال 159 و180
8: 200 واش
4: الاوريجينال
8: ذاك ال
4: 100 ريبليكا ريبليكا فوالا دونك شكون اللي عنده باش ياخذ ثلاثه مريول ليه وزوج صغاره مثلا باش يزيد يخلص دوز ابونمون تروز ابونمون وباش يمشي للستاد ومصروف استاد
8: وبيبي وترشنيه وكذا
7: معناها ورجوع رونتري سكولي ماشي وجاي مع الرونتري سكولاري
4: ما عادش فما معناها فلوس جايه من عند
8: نختم معك امين
4: رجال اعمال
5: اللي حبيت نقول وين راهو الحقيقه ان انتوا لعبت في برشا جمعيات زرتوا في راهو الشارج العادي نتاع اي فريق يلعب في الرابطه المحترفه الاولى راهو برشا
7: صحيح
5: راهو باللي مش تقول لي بيتري وباللي تقول لي راهو بوتيك وتقول لي كذا راهو ما يوصلش لكن فما منحه الوزاره فما البلديه فما منح يفما كل بلاد ورت كيما نقولوا
7: وامكانياتها
5: فما بار اكزومبل في قفصه في شركه الفوسفات
8: فما كل نوادي قفصه تعاني راهو
5: اكيد جدا
8: كل من سي دو للسي ان للبي للا
5: كل بلاد
8: كل نوادي تعاني في قفصه
5: سورس معينه منين تاخذ وقت اللي تاخذ منها سورس هذيك خاطر لا منحه الوزاره لا منحه البلديه لا للبيتري لا للبوتيكات باش يكونوا كافيين لشارج فريق يلعب في رابطه المحترفه الاول لكن جدا وصلتوا في اللي تجيب برشا دي ريكريتي كريم خاطر انا عشت راهو كي تجيب 10 و15 ملاعبي تاخذهم اون شارج في ماكلتهم في اللوجمون تاعهم في كل شيء وقال انه سالاريت
8: امين انت وين لعبت في الرابطه الاولى؟
5: لعبت في برشا الحقيقه
8: عاد سمي
5: بان قردان
8: بان قردان متلاوي
5: متلاوي سي اس اس اكيد
8: اليوم زاد ثم معطى اخر مهم امين
7: مش عارف تذكروني كان نسيت ناسي
8: ثم معطى زاد مهم اليوم النوادي هذايا تو ناحي السي ا بي والقروان ونحي المستير والبقلاوي والأربعة الكبار اللي اشتركوا فيه النوادي مثلا متلاوي بن قردان انه ثم غياب كلي في التكوين في اصناف الشبان ما حناش قاعدين نلقاو في ملاعبيه من مراكز تكوين الفرق هذيا اللي يدعموا فرق الاكابر وبالتالي تلقاهم كل عام عندك حق في 10 ميركاتو يجيبوا 10 وثلاثة أربعة أوركوتا وفسخ منا يجيب منا ما هو ذاك الشارج برشا فلوس زادة معنا
7: هذا
8: مش موجود في نوادي أخرى
7: ربي سامحك ليما فقط ما هو خاطر احنا زادة ما حلش قاعدين نطبقوا في القوانين راه القوانين تلزمك
8: 20%
7: فوالا 20% لمراكز التكوين اليوم النوادي تقريبا لا بليبار نتاع النوادي تاع الرابطه المحترفه الاولى فما اهمال تام للتكوين دونك كيف ما قال لك امين كل جمعيه كل عام تنتدب لك في 10 و12 و15
8: يعني ثم نوادي في الرابطه الاولى ما يمشوش يلعبوا في الشبان ويخسروا فورفي
7: يخسروا فورفي دونك راهو اليوم
8: ما تشوت الكوب معناتها ما نحكيوش
7: راهو اذا نطبقوا القوانين تو جينا صعيبه العام الاول العام الثاني اما بعد النوادي الكل تو تلتزم راهو
4: طبق القوانين ما فماش بطوله مش تجيك
7: صعيبه لا تبع تلتزم لا بعد يا اخي احنا مش قلنا راهو
4: تلتزم الراجل فالس ما عندوش باش تشكون اللي يلتزم اللي يبدا عنده شويه خروج على الموضوع ينظفك ال 20% هذا ما عندوش
7: لا عنده اللي انت تدب في 15 ملاعبي وفي لا لا خليني نكلمك تو
4: خليني على الورق وبرا
7: خليني نقول لك
4: ما عندوش صوارد ريالي انت تدب في الوراق الرئيس ينتدب في مقني يعرف روحه مش باش يخلصوا ومقني صح يعرف روحه مش باش يخلص
5: وبعد
4: كي كمل بعد يشكي
5: بعد يقول برا
4: اشني بعد باش يخلص سبع سنين
7: بعد يشكن
4: بعد يخرج الرئيس الاخر
5: لا ما يكمل المدام
4: بعد يخرج عباس
7: صحيح لا لا ما عاش بعد سبع سنين بعد تو ستة شهور عام تو تخلص
8: ماكسيموم عام تو في القانون الجديد
7: ماكسيموم عام شوف خلينا تو انت او تنتدب كل عام كيف ما قال امين بين 10 و15 ملاعبي لو كان انت تنتدب زوز ملاعبيه فقط والشارج هذاك نتاع السكن وبتاع وبتاع وبتاع
8: نحيتهم
7: خليتهم في الليجون توا وفيرا ميزور والا راهو تدريجيا توا الناس الكل تلتزم
4: علاش علاش ينتدبوا في 12 و15 زاد اونتر اوتر بخلاف
8: برفو جمعيات تتبدل كاريمون تلقى التشكيله الموسم الماضي تشكيله كامله مغايره الموسم الجديد
7: كلمه فقط راهو اللي ينتدب في 15 و20 ملاعبي راهو اخر العام راهو يطيح راهو راهو يطيح الاولمبي البيجي انا اتذكر عندي مش توا انتدبت 23 ملاعبي في السيزون هذيك والعام هذيك طاحت البي
4: تعرفش علاش انت انتدبوا في 15 و20 و23 قبل ما يعملوا التسقيف تاع 10 علاش؟
7: علاه؟
4: على خاطر شر الملاعبين مش خالصين
5: ما فهمهاش اي اكيد
8: فسخ
4: وخرج يلعب ويعرف
5: الحقيقه اكيد جبت تجربتي
4: الماضي لا مش في الماضي يجي انا انتدبت مقني وعنده معايا خمسة شهور مقني ومقني جاب لي اوفر
8: سامح وتعدى
7: فسخ لي سول دو تو كونت وابوندون دو تو لي بيان اللي
5: تخلى عنه
7: دونك اني كي نحيت مقني اوتوماتيكمون باش نجيب بوج البال بوج البال باش يلعب معايا عام باش نخلصوا فيه اربعه برك شهور باش يقعد يساني ثمانيه باش نقول له راه جيب جمعيه اخرى هو مكره انا خاك لا بطل يجي في 15 ماذا بيه ما يجيبهمش راهو ما عندوش يخلص هذا داخل في سياسه في سياسه اللي هو ما عندوش موارد يجيب في جوارات اخرين عاش ويعرف
5: انا عشت وحقيقة
7: شوف صحح لي سول دو كونت
8: خلي يعطينا هو
5: نحكي توا حاجات ريال الحقيقة عشتهم اللي كسبوا في قفصة ولا في بنقردين ولا في القصرين ولا قروين نمشيو براتيك مو 15 مليار بيركريتي ديو نعيشوا مع بعضنا في الاخر نعطيك كان اكزامبل نلعبوا كملوا تمنع الجمعية نقول تمنع الجمعية كل تكيو باش انت ما تخلصت مع نقولوا احنا ما عادش تاخذ بريم دو روندمون خاطر في الاخر انت باش تخلي فلوس غادي والكونتراتو راهو شو راهو كي تصحح تجيب 17 تجيبهم الكل بموسم واحد ومنهم سته بري معناها انت لهنا ديجا عم يجي فارغ انت كي بتكمل الموسم معناها وفي الاخر ما تخلصش
8: خلي كمل
5: كل امانه الحقيقه معناها في الاخر فما سياسه غالطه وحتى كي باش تطلع من السبوار سواء في جمعيات هذه وحتى في تو ما عادش فما ملاعبيه باهين يعني في السبوار في الجمعيات هذوما معناها انت تبدا اوبليك جي انك تجيب نمبر كبير تاع ملاعبيه وانك زاده ما تخلصهمش في الاخر قادر ماكش قادر
7: وهما حتى كي يبداو قادرين باش يمنعوا
5: حتى كي يمنعوا
7: لا لا لا
5: يمدد في الملعب
7: لازم يمدد في الملعب
5: ايش معناتها ريت الملعب لازم نصوص الطنجونت
7: كي يبدا قادر باش يمنع يمططها
5: ويجي يقول لك
7: يخلص
5: اما وقت تكبسوا دكتور
8: شاركت في التمطيط
5: جيب فلوس
8: شاركت انت
5: في عمري ما شاركت في التمطيط
7: نظيف
5: اما المنع عمري ما طيح جمعيه والحمد لله شكرا لله الحمد لله
8: يقول لك شخصيه ما يخفى عليه بشيء في حكايه الفلوس امينه
5: اكيد براو تمنحها ولا العظيم دكتور تمنع سي
7: معاش اخلص
5: معاش شوف
8: روميو على اليوتيوب
5: معاش يحطوك على البند
7: يا اخي هاك السيزون تاع ثلاث سنين التالي اللي يترشحوا فيها ستة للبلاي اوف وستة يلعبوا بلاي اوت والسابع والثامن يقعدوا في راي جيه
5: يقعدوا
7: في
5: الكبري مصلي
7: يا اخي خلصوا بالاربع شهور الاخرين
15: في اوروبا يصير راي الحكايات هذيا ملاعبيه اللي عندهم نومبر محدد نتاع ماتشوات اذا يتجاوزهم يولي الانتداب نتاعو مفروض منه
7: محطوطه في الورقه الاولى محطوطه في الورقه
8: منظمه من فرق الرابطه الاولى قداش من فريق تسالوا فلوس
5: واو براتيكمون
8: ما الكل سامحت ولا سامحت موضوع اخر
5: الحقيقه ولا العظيم
8: الكل خلي فيهم فلوس
5: براتيكمون خليت فيهم فلوس كما القروان كما بنكرديان كما متلوي وسي قفصه قصرين الذكريات الطيبه موجوده اكيد لكن شكيت بجمعيات وخذيت فلوسي منه ومنه وهذيك هي الكوره الحقيقه واش باش تعمل
8: وانت ما تراك
5: عيد الجمعية لا والمنعات
8: تراك عينة بالحق مين والله يخطانا بلا تفهم
5: يتوجع خاطر انك تتمنى الجمعية وتعطي ما عندك في الاخر خلصني ولا عمل معايا بروسيدور انت كمسؤول ولا خذني ما تقوليش برا اشكي هاي مشكلة تونس تو وهاي المشاكل اللي علاش تو كل جمعية تقعد تلقى تراكمات الرئيس اللي يشد
7: المشاكل اللي يلقى 40,000 دولار
5: تو بالقانون الجديد
7: يمشي يجري
5: تو بالقانون الجديد نتاع الجامعة الحقيقة ممتاز جدا اليوم ما عادش تنجم انت كما
8: تمنيت موجود قبل القانون هذا
5: اي اش خاصك جيت راني تو بريقل لا لا لا لا محمد رسول الله بالله نسيت
8: نمشيو قطعور وخير خلنا نمشيو من لقيط للقيط يلا تو تسويت داتا اورو
16: داتا اورو
8: بين مطاردة حلم الوصول الى الهدف رقم 1000 كريستيانو رونالدو يحب يوصل للرقم 1000 مع المنتخب وبين المحافظة على الرمزية هذيك متاع الأسطورية متاع لاعب كما كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي وبين زاد الروندمون متاعك توا في المنتخب ما وكأنه كريستيانو رونالدو برشا يقول أنه ما عرفش يختار توقيت المثالي لإعلان اعتزاله الدولي لأنه إلى حد الآن لم يعتزل دوليا شفنا المشاكل مع المدرب
7: خيسوس
8: مدرب المنتخب البرتغالي بقى على البنك وكانوا ما قبلش برشا يبقى على البنك
7: شوف كريستيانو انا حسب رايي كان ينجم يعتزل ولا تو يقول لك حتى كريستيانو مش تحكيوا عليه ومش تنقدوه ومش تعطيوا رايك فيه ما هو احنا تبارك الله شعبنا هو شوف راهو كل ملاعبي عنده عمر نتاع عطاء
14: عنده عام ونص ما عادش ينجم
7: يلعب يعني مش نقول لك يعني مش نقول لك مش يكمل من من من دوري امم اوروبا 2025 وقت اللي ماركا بونتو نور كونتر اسبانيا وهزت بعد البرتغال وقت حق اعتزل الكوب دي موند لعبها بونيوس لعبها بونيوس انا قلت لك وراه
14: ستة كوب دي موند ايه
7: هو هو هو استفاد انا حسب رايي بون هز له رو 2016 راهو في الدقيقه 25 خرج
14: 15 طيات ضرب
7: لا في 2016
8: 6 6 6 مونديالات هو ميسي الوحيدين اللي عملوا 6 مونديالات
7: في 25 كونتر فرنسا
14: ديمتري بايت وقت
7: هاري بايت لا لا لا لا لا اخر وقتها كواريزما خذا بلاصتو في 25
8: انت بالنسبه ليك ما عرفش فرنسا ما عرفش يختار توقيت الاعتزال
7: لا نورمالمون الاعتزال نتاعو يكون بعد دوري امم اوروبا 2025
8: الدكتور لهنا كيف نشوف مثلا الصحافه البرتغاليه بين الأسطورية والرمزية متاع كريستيانو ويحبوه يومي بطوم معناتها حالم على المنتخب البرتغالي اللي قاعد يتراجع حتى أوروبيا في على مستوى الفيفا وعنده ديستار أخرين فريمون موضوع ياسر بشائك بالنسبة لحتى للطاعات
14: فيهم برشا وليهم متأكدين اللي انتهت القصة معناها قبل كانوا بلوز او موان ماشيين مع رونالدو الاسطوره رونالدو اللي باش يكتب التاريخ رونالدو اللي ما تعاودش منه في اي بلد واي ناسيون فخر البرتغال لكن توا فهموا في عام ونص عامين فهموا اللي كونوا انتهت القصه واللي وجوده باش يضر المنتخب
8: ما كانش المفروض تجي منه
14: نورمالمون تجي منه هو ونقول لك لا رونالدو لا ميسي لا محزن احنا رانا باش نموتو موتان ارجع لنا السيريا والشامبيونز
8: مرحبا
14: مش انتي نحكي على السيريا 11 يوم اللي عندي الولاد في الدار باش يموتوا الاخر خلي ميلان ساسولو 11 يوم اخرين يا رسول علاش ثلاثه جماعه يا ام فانتينو
8: برشا تعلق بالمنتخب صغارك صغارك برشا تعلق بالمنتخب
14: منتخب لعبوا عمل ليك شوفي انت
8: شكرا امين على رونالدو في 10 ثواني خاطر التوقيت
5: ما عندي باش نزيد دقيقه رونالدو اليوم ظهره
8: كان مفروض يعلن اعتزاله
7: لياو ما تجيه في نمر 7 لياو ما تجيه هو اللي باش ياخذ رقم 7
14: كي جوادو حتى
5: اكيد لكن كريستيانو رونالدو ما نتصورش قاعد يحب يمشي المنتخب على عنده حب دي زوبجيكتيف سبورتيف نتصور لكن في وقت معين زيادة ما نسميوهاش انغراتيتود من البرتغال وجماعه يعني والجامعه تاع الاتحاد البرتغالي لكن نصور كريستيانو رونالدو بالنسبه لي انا سي لو مومون اللي هو لازم
8: يعتزل دوليا
5: على سي بون يخلي
8: الباساج السعوديه على روحه
5: اكيد شكرا دكتور راه هذاك رانا في السعوديه
7: هو تو مشى
5: للنصر
8: هو اللي جاب له النصر
5: رونالدو هو عنده سبب انه جا للبرتغال
8: هو اللي جا للنصر شكرا دكتور شكرا دكتور شكرا امين شكرا انيس شكرا لكل الزملاء في قسم الرياضة أمين وكذلك حسام الدين الحلواني نرجع لكم غدوة إن شاء الله في داتا فوتاح

0: Get ready with me, bon plan. And guess what?
1: What? ما أريد تمتع بتخفيض 10% على الفرفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ما أريد.
2: أريد طور عالمك.
3: Digital Waves. Digital Waves.
4: مرحبا بكم في Digital Waves, votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فام. البوس جديد لشركة أبل جاب معه تصور وفلسفة جديدة لمستقبل التفاح, وقرر أن يطور في المنتوجات ويكثر منها حتى يمكنه الاستجابة والتصدي للكونكورنس بطريقة سريعة. جون تيرنيوس قرر أن يتعدل الفيتاس سوبيريور وما يعملش كان على لي برودوي ابيتويل ولي 3 كينوت لكل سنة, لكن باش يخلق ويزيد في عدد المنتوجات ويطورهم أكثر كما هو مقرر بور لي نوفو ايربود واللي باش يحتويوا على دي كاميرا خاصين بالاسيستون سيري وبعدهم أول النظارات الذكية الكونكتي. جون تيرنيوس قرر أيضا أنه يقوم أكثر أعمال لكن بأقل عدد ممكن من العمال, وهو يحبث لزيكيب بلو ريدويت فين المعلومات والأفكار تتعدى بطريقة أسهل أسرع وأنجع. CEO جديد بدأ في التقليص من عدد الموظفين في الشركة ونقص في عدد الفرق واستغل الغالونتيسمون والزانولاسيون دو بروجي كيما الفيجن برو سيري وفيتنس بلس. زيد على هذا الموظفين متاع أبل كير واللي يخدموا من منازلهم هما زادا ربما يخسروا أكثر من 5000 بوست واللي باش يقع تعويضهم بالذكاء الاصطناعي. التغيير في قيادة أبل من كوك تيرنيوس باش تكون في صالح المستعمل اللي باش يقع أكثر منتوجات وتجديدات مهمة ودي برودوي رنوفلي, لكن لموظفي شركة باش يقع تغيير جذري وتيرنيوس جاب باش يكبس السبتة رغم أنه شركة قاعدة تحقق في أرباح خيالية. الشركة الصينية نينغبو يانغشي تكنولوجيز قدمت روبو تري سبيسيال سميته يانسين X2 تصنع خصيصا باش يبكي كيما يبكي انسان عادي اما سور كوموند او لما الحالة تسمح بذلك. لا روبوتيك هيومانويد قاعدة تتطور بسرعة كبيرة, وبعض الرجال الاليين اللي يركضوا اسرع من الانسان واللي يتقنوا رياضة الكونفو بصفة حرفية جاء وقت الرجال الاليين اللي يبكيوا وقت اللي يحكيوا مع المستعملين. الموديل اون كيسيون اسمه يانغسون X2 هو الاول في العالم اللي نجم يهبط دموع من عينيه وقت اللي المحادثة تكون ايموفون أو حزينة أو لما نطلب منه البكاء. وحسب الشركة المصنعة فإن الذكاء الاصطناعي الموجود في قلب الغبو يحتوي على ألغوريتم إيموشنيل صمم لفهم الكونتكست دو ديسكوسيون, وبإمكانه التقاط الكلمات الحزينة والمعاني الكئيبة ويرسل دي سينيو لجهاز خاص موجود أسفل رأس الغبو اللي بدل من قسمات وجهه ليبين الحزن ويبدأ ليكيد بالخروج من عينيه على أنه دموع. الغبو هذا في الوقت الحالي ما يتحركش لأنه كل الجهود ركزت على سيستم إيموشنيل, وهو يدخل تحت باب البحوث الخاصة بالهيومانيزاسيون دو روبو واللي جعلهم آدميين أكثر, واللي لما نشوفهم كاكا يقربونا فأنه الإنسان باش يعطي أكثر ثقة في هذه التكنولوجيا اللي باش تقتحم ديارنا في مستقبل قريب جدا جدا. L'actualité gaming du jour تخص PlayStation 5 واللي معروف عليها أنها كونسيديري كوم ديفيسيل أموديفيي, لكن رغم هذا صار أخيرا نشر لديتاي دان جيل بريك دو فيرموير 360 اللي سماه ريلابس ويسمح تمبوريرمون من التحكم الكامل في الكونسول دو سوني. الفيرموير 360 خرج في آخر شهر جويليا, والجيل بريك ريلابس تم نشره يوم 29 سبتمبر على جيت هاب من طرف المطور ناتان فارغو بمساعدة سوني كيزو ودوتخ فيغور دو لاسين, واللي حد الفيرسيون 12.0 لا سيتواسيون كانت صعبة على المطورين والطرق اللي توصلوا لها كانت تستوجب حوالي 50 دقيقة دو شارجمون, لكن بالجيبك الجديد العملية تم في بضع ثواني فقط على البلايستيشن 5 أو حتى البلايستيشن 5 برو لكل فيرموير من 7.00 إلى 13.60. الجيلبريك يسمح بتشغيل برامج على وحدة التحكم التي لم توافق ولم تتحقق منها شركة سوني, وهذا يفتح الباب لتطبيقات الهواة كيما إيتاهن وكاستاف وشادو ماونت بلاس. وأيضا البرسون du système, Relapse estral une faille fait navigateur WebKit ou fait à quelques limites ou quelques plantages. Les consoles Elite ou le firmware 14.00 et en sautage septembre ne sont pas compatibles à l'IA. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز, موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves.
0: Aslema, get ready with me, bon plan. And guess what?
1: What? ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفرفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ما أريدو.
2: أريدو طور عالي.
3: ديوان FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية, تقارير, مواكبات على عين المكان, مراسلات, سبق صحفي, دقة, مصداقية. ديوان FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
5: موجة زوال الخامسة ديوان أفهم على السلامة. تونس في المرتبة 71 عالميا من بين 139 اقتصادا في مؤشر ابتكار العالمي لسنة 2026، مسجلة تقدما بخمس مراتب مقارنة بسنة 2025 وبعشر مراتب مقارنة بسنة 2024، كما جاءت في المرتبة الثانية على مستوى شمال افريقيا والرابعة افريقيا وفق تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وتصدرت تونس الترتيب العالمي في نسبة خريجي العلوم والهندسة فيما يعد رأس المال البشري والبحث العلمي من أبرز نقاط قوة منظومة الابتكار فيها، حيث احتلت المرتبة 45 عالميا في هذا المحور. وفد تونسي يضم قيادات أمنية وديوانية يشارك في لقاءات عمل بمدينة مرسيليا الفرنسية لبحث سبل مكافحة تهريب المخدرات وتعزيز التعاون المشترك بين المصالح المختصة. وإدارة التعاون الأمني والدفاعي الفرنسية توضح في بلاغ لها أن هذه الأيام الدراسية أتاحت للطرفين مقارنة الممارسات المهنية المعتمدة وتقاسم الخبرات الميدانية، ومكنت من تحديد الإشكاليات المشتركة في مجال التصدي لشبكات تهريب المواد المخدرة والجريمة منظمة. تونس واليابان تستعدان لإبرام اتفاق ثنائي للاستثمار يهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين وتوفير ضمانات أفضل للمتعاملين الاقتصاديين، بما من شأنه دفع تدفقات رؤوس الأموال بين البلدين، وفق ما أفادت به المديرة العامة للاتفاقيات والمنازعات الدولية في مجال الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتخطيط أميرة كلاعي. وجاء ذلك خلال لقاء جمع أمس الأربعاء سفير اليابان بتونس بالمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ورئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة جلال طبيب. والسفير الياباني يقترح أن يركز المنتدى على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية من بينها الطاقات المتجددة ومكونات السيارات وتكنولوجيات المعلومات، داعيا الجانب التونسي إلى إبراز مقاومة تونس كوجهة استثمارية، ولا سيما موقعها الجغرافي الاستراتيجي بالنسبة للأسواق الأوروبية والإفريقية والأسواق المجاورة، فضلا عن الكفاءات التي توفرها تونس في عدة قطاعات. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان تستأنف نشاطها بعقد جلسة لوضع برنامج عملها وتحديد أولويات النظر في مقترحات القوانين الموضوعة على ذمتها في الفترة القادمة. ومقرر اللجنة رؤوف الفقيري يؤكد لديوان فام أن اللجنة اقترحت تنظيم يوم أكاديمي حول مقترح القانون المتعلق بلغة الإشارة بعد استيفاء جميع الجلسات بشأنه وإحالة تقريرها بخصوصه على مكتب البرلمان لتحديد موعد جلسة عامة للتصويت عليها.
6: استأنفت اللجنة نشاطها بعقد جلسة لوضع برنامج عمل للأيام القادمة، من أهمها معناها وضع الأولويات اللي باش يصير على ضوءها تحديد جلسة

0: هذا الأطفال. عندنا مقترحات كما رعاية كبار السن والمتقاعدين باش نجتمعوا مع جهات المبادرة وإمكانية الدمج نتاعهم.
1: المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين ينظم عيادة للطب النفسي للأطفال والمراهقين عن بعد، ورئيسة مصلحة تنظيم العلاجات والتكوين بالمستشفى عفاف المديني تقول في تصريح لمراسلة ديوان فم بلجيها أن الهدف الأساسي من هذه العيادات التي انطلق العمل بها منذ سنة يكمن في تقريب الخدمات العلاجية وتطوير جودتها لفائدة أهالي الجهة. إلى الشأن الدولي، مسؤول أمريكي يقول لقناة الجزيرة أن حاملة الطائرات روزفلت غادرت مع مجموعتها الضاربة قاعدة سان دييغو متجهة إلى الشرق الأوسط، وأكثر من 2000 جندي من وحدة المارينز يتوجهون إلى الشرق الأوسط على متن مجموعة الإنزال، لافتا إلى أنه بحلول نهاية نوفمبر القادم ستنتشر في محيط إيران 3 حاملات طائرات ومجموعة إنزال. الخارجية الأثيوبية تعلن إغلاق سفارتها في إريتريا وطرد 10 دبلوماسيين من أديس أبابا على خلفية أعمال عدائية وتصعيدية مباشرة وغير مباشرة ضد أثيوبيا.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: خليك قريب. تيوب وراجعين.
1: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خود جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: الخمسة و17 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إذا ناس ديوان موعدكم اليومي كل يوم من الخمسة للسبعة لديوان فم صوتكم. شكرا على المتابعة. طريق السلامة للجميع. ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية الجميلة جدا. نادية في الإخراج، من أمونة في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدم الميكرو، سيد العميد، توفيق ديدي.
1: أهلا وسهلا سماح، أهلا كابتن كاباتا، أهلا نور، أهلا قديم، أهلا ولا أبتيك لندوي
2: كابتن
1: أبتيك لندوي لك جماعة لي لاموني برشا، قالوا لي كيفاش العميد رجع وكذا. القباضة تاع قرنبالية من نامس الصباح لليوم مسكرة ريزو طايح.
0: أي
1: اليوم آخر نهار في العفو، في العفو
2: جبالي
1: افهموا وقت نتكلم، لو كان جاو عندهم الالتيرناتيف راهي خدمة الناس، خدمة وراي فلوس دخل لتونس. هذوما الناس يحب يسوي وضعيته، معناها من نمس الصباح لليوم العشية ما دخل حد وما علاش؟ لا على خاطر هلا وتنزلوا عاد في الاخر توا هاك قبلهم كوريه باش يخدموهم يدويا
2: هكا
1: باش تعرفوا راهو الكلام حكم. احنا راهو قال لك ما تبدلش صباتك، راهو كسوه الا ما تعطي كسوه جديده، تقعد ريان ما تبدل كسوه بكسوه الا ما تاخذ كسوه جديده.
0: صحيح،
1: هذا باش نقصد بالضبط. احنا لو احنا ونحبوا نعملوا كيلو خويا
2: خدنا عليه
1: هاك يرحم والديك. يرحم والديك.
0: مرحبا بك سيد العميد توفيق ديدي، دكتورنا ابن سينا، اهلا وسهلا ومرحبا بك محمد سليم العسلي.
3: اهلا سماح، تحيه ليك، تحيه سيد العميد، كابتن جميل النوروزه، حبيبي اخويا هاني، ناديه، ايمان، سيد المستمعين، المشاهدين، الكتيب الكل، المتابعين الكل، مرحبا بكم. ان شاء الله سويا كيل هاد
2: اسويتين انت ولا الحسه اخي؟
0: حسه هادفه
2: تولي فيها فين ولا
3: هذاك علاش؟
2: فهمتني؟ حسه هادفه ثم
4: بناءه
2: وثم
5: واعده،
1: زدت كلام ممتعه،
2: ممتعه سيرتو على كل اوف مش ممتعه
1: برك
0: شيء كبير،
1: شيء كبير.
0: ديري سيد العميد توفيق
3: ديدي، سيد العميد
1: بعيد اخوي، بعيد الشر
0: سيد العميد، سيسر
1: بعيد الشر.
2: سلام، اكل اكل بارير تاع الشيمينو باقي احمر
1: اخوي والله.
0: طليني اهلا وسهلا، مرحبا يا طلي،
1: بعيد الشر،
2: ربي يبارك سميع وربي
0: يعيشك.
2: الحمد لله، الحمد لله، لاباس وكاو في هذاك سيد العميد.
1: عيش
2: والله كتفاه هذاك اللي جبتوا لي شيء كبير، تعود لي منه
1: والله نعود. والله انت كوسيط انا جبت صندوق، كوسيط انا جبتك
0: هوصاك.
2: اي باه كوسيط والله
0: العظيم، خاطر
2: خاطر
0: مدام
2: حياتها تفاح.
1: والله يا سي خالد، دخلت اليوم للصباح، دخلت اللي قدم عنده ب 12 دينار و500، هذاك اقل من اللي خديت جبتوكم شفتوا هذاك ب 12 دينار، يعني باش تعرف الارناك اللي في تونس اللي انا نقاوم فيها ونقول يا سماح يزم نقاو حلول، راه راهو ارناك كبيره، راهو
0: واحنا نحضروا لكم قاعدين في تقرير غدوه باش نخدموه. التقرير مشينا شفنا بين لي باج الصفحات والفلاحه اللي تبيع والخضاره، شنو هو الفرق؟
1: انت
0: تسمعوا حاجات وارقام غريبه،
1: بس 17100 عند الفلاح توصل 12000 هنا يا كابتن، بس 17100 راه
0: خلينا نكملوا
2: مع السيركوي. غدوه باش تعمل السيركوي
0: بالضبط.
2: دكتورنا الغالي هاني،
5: مرحبا،
3: مازال كابتن،
0: مازال
2: نورس سي محمد، وينه
0: محمد؟ غدوه يجي بحدك
2: ان شاء الله.
0: ايمان ومحمد سعيد،
3: اي تحيه ليه،
0: تحيه
3: محمد كي جوده الكواد، يلا بنهار ما تشوفوا يذكحنا
0: عنده برشا التزامات وبرشا خدمه.
2: الفيزيك لازمو ريكوبيراسيون،
0: مش جونتي
1: لا، مش معنا في الصيف تعب معنا محمد،
3: مش عامل بريباراسيون به.
2: اي
0: شفت كيفاش
2: علي بالكريوثيرابي؟
3: اي اي
2: كابينه تري
3: والله يخرج فلش، حتى فلش في بانوي يكفي،
2: مش كريوثيرابي هكا
0: يخرج. هني مرحبا بك،
5: مرحبا،
0: شحوالك يا نمس؟
5: مرحبا، الحمد لله، سمح الحمد لله، مرحبا بك بالسيد العميد الكابتن الدكتور نورز ونادية وإيمان والناس تسمع فينا الكل بالطبيعة، وبدا فور مجموعة اليوم
0: سيرتو
3: الكابتن سيد العميد،
0: شفت الأمور شرجيهم
3: دوبي دوبي
0: شرجيهم
2: عميد منشطات جابنا العسل
5: وجابنا منشطات
1: وأمس أمس خذيت الهندي، هندي الأملس نتاع أبو عرقوب. انا حط صحن فيه لي 3-4 فروي
2: هكا،
1: شويه انا شويه شويه منا،
3: ما تكثرش من الهندي سيد،
2: هندي تالا
3: ما تكثرش من الهندي،
1: شويه كعبه.
0: هاني ابراهيم، نحب نقول لك لي برشا بيت قاعده تشكر في حضورك في ناس الديوان، وبغافو هاني واصل على نفس
5: الكلام،
0: بالحق جاني برشا الشكر في هاني الابراهيمي، هاني قلت له في المباشر والعميد كان اول من قال لي تشوف هني
1: شباب.
3: شكرا وانا قلت لك لو حليك من
1: بالحق عدت انا وياه هاني وقلت له راني انا نصورك اكبر برشا من هك
0: صحيح
1: لانه عنده مواصفات باش يكون بالحق انسان ناجح برشا
3: عنده جوده عالميه.
5: شكرا
0: جورناليست
2: هي عليك عليه في الرياضه
0: اول واحد الكابتن خالد حسن هيني كان يقدم في برنامج جاء الكابتن قال لي شكون قلت له هيني ولدنا شبيك قال لي تايل تي تيلمون بريزون وكل شيء لين انا ما عقلتش هيني اللي نشوفوه في لي كولوار في الراديو دونك ولا اماك مسروح كمان
5: ما هو الاصعب من الوصول الوصول هكا بشي بشي قدام انك تبقى ديما في نفس
2: الشامبيونز ليغ تو
0: فوالا رفيقة الدرب الجميلة نوروزة شو حويلك
4: بك سميح تحياتي ليك تحياتي كيف الحضور سيد العميد مرحبا. دكتور كابتن هاني نسلموا على محمد زيد نسلموا على ندو وأمونة نسلموا على اسمه فينا الكل ويشاهدوا فينا وكل عادة على رأسهم الكتيبة نحب نقول كلمتين بما أني أنا ديما سلم في ساعة سميحة ما جوزت المرة هذه من بعد إذنك نحب نقول حاجة بما أنه اليوم هو اليوم العالمي للقهوة تحياتي للناس الكل اللي تحب القهوة وخاصة الطقس ماشي ويبرد وتقوم الصباح على ريحة القهوة وكيس القهوة بأنواعه
3: أنا منهم
4: منهم الدكتور وبما أنه معناه لازم نعطيه بعض الأرقام زيادة على القهوة العالم يستهلك نحو 1.04 تريليون كوب قهوة سنويا بمعدل 2.85 مليار كوب يوميا ونحو 33 ألف كوب في الثانية يعني 10,073 مليون طن هو الانتاج العالمي من حبوب القهوة بالنسبة لل 1% هو ارتفاع الانتاج مقارنة بالموسم الماضي 3.78 مليون طن انتاج البرازيل من القهوة بحصة 35.2% من الانتاج العالمي تحيتنا للناس الكل اللي تحب القهوة وتحيتنا للناس اللي ما تنجمش تعيش بلاش قهوة لخطر سيد العميد والدكتور والكابتن حتى سامح تحيتنا لكم الكل وان شاء الله ديما هكا عنا احتفالات خاصه وديما نفرحوا بالقهوه وانا نحكي على القهوه تو انا راني ما نشربهاش نحب ريحتها برك
0: انا كنت نقول يعني يورز ما تشربش قهوه بالكل
2: يا ناديه تعرفوا شي دور يا ناديه
0: تعرفوا

0: السيدة المخرجة. بداية بالحق مو بدارة مو بدارة بالحق سي غراند تكنيسيان دونتان مخرجة هيلة نيديا وانا ياسر فرحانة بها معايا في ناس الديوان ندو. نحب نقول لكم اللي يراو فما برشا عبيد في التاريخ كانوا من عشاق القهوة وإحنا نحكيوا على اليوم اليوم العالمي أونوري دو بالزاك مثلا كان معروف عشقه الكبير للقهوة كان يستهل كميات كبيرة منها أثناء الكتابة واعتبر مرة وكتب قال وقود الإبداع متاعي هو القهوة. كل ما يسألوه أونوري دو بالزاك علاش كان يبدع في الكتابة يقول راهم القهوة كيف كيف فولتير. فولتير كان معروف بإفراطه في شرب القهوة والروايات التاريخية تقول أنه كان يشرب على الأقل 10-15 كاس قهوة يوميا فولتير. أي بيتهوفن بيتهوفن كان شديد الدقة في تحضير القهوة متاعو قال أنه كان يستخدم 60 حبة قهوة بالضبط للفنجان ياخذ 60 حبة متاع قهوة يختارهم يرحيهم هو ويعمل الفنجان متاع القهوة متاعو. جون جاك روسو كيف كيف كان من كبار رواد المقاهي الأوروبية كان يقول أنه القهوة هي جزء من الحياة الفكرية والاجتماعية صحيح. بالنسبة اللي هو إيميل زولا الكاتب الفرنسي كيف كيف كان من مرتبط دي المقاهي البريزية ويقول القهوة جزء من المشهد الثقافي اللي خليه يبدع ويكتب إيميل زولا. سيمون دو بوفوار سيمون دو بوفوار كانت من الناس اللي تعيش بالقهوة وتقول أنا لو ما كانتش القهوة لما كانت سيمون دو بوفوار. شوف معناها الناس هذوما قديش وبرشا غيرهم لكن حبيت نعطيكم في التاريخ الناس اللي اشتهروا بمحبتهم للقهوة.
1: والشادلية سيتها بالحسن الشادلي
0: وراسها الشادليه
1: خاطر بالحسن الشادلي خاطر ليه يشرب القهوه في الليل باش يسهروا باش يعمل باش يرتلوا يعملوا كان الريح نتاعهم ماشي بورسيتي نقولوا راس الشادلي
2: براسها الشادلي
1: بالحسن الشادلي كان ايه قهوه
0: فوالا. واحنا نحكي على القهوه مساءكم مساءكم قهوه مزيانه كيفكم اليوم توا 5:27 دقيقه باش نمشيو توت سويت سان ترانزيسيون لي بوزيتيف فايبس
3: في بوزيتيف فايبز باش نحكيو على صانع محتوى ديما الحقيقة يدور هكا على الناس اللي تحسهم مستحقين وإلا هكا على قدهم يحكي معهم يحب يسألهم شنو حلمتهم ويهبط لهم هكا لي فيديو متاعهم والناس تتفاعل وبشوي بشوية يحقوا الأحلام متاعهم. نحكيو على طفل صغير حلمته كبيرة بالنسبة لي هو بالطبيعة يحكي على كي يسألوا قالوا شنية حلمتك قالوا أنا نخمم كان في أختي ونحلم أنها تكمل قرايتها وتشري وإلا تعمل ديليونات. هيت نسمعوا إكستري صغير من عند صانع المحتوى زياد بوفضة.
4: خرجت باش نعاون دارنا ونعاون بابا على مصرف أختي وتولي تقرأ
5: باش نمشي يوسف وفما خبير به تابعون
6: ويوسف تعبتني مصباح وأنا لو جاريك جبتك باش نسألك شنو تحلم.
4: والله نحلم نعاون أختي ونقدلها مرايات ونعاونها في قرايتها.
6: أنت حلمتك لأختك تحب
4: أي حلمتي لأختي
6: في قرايتها وفي مرايات
4: في كل شيء تحب نعاون
6: باهي أوكي نجمو نحكيو شوية
4: أي
5: يوسف حكمة أختك وتهنين عليها فماش كومش تكفل بها بمراياتها وبمصاريها دونك توا تهنين على حكمة أختك
4: تهنين سيئة
5: دونك توا مش نسألك أنت شنو هو تحلم.
4: والله أنا حلمتي نقدل نعاون بابا
5: يودي انت شنو تحلم يهديك يهديك انت شنو تحلم تحب تعاون بوك على مركبته باهي اوكي انت شنو تحلم.
4: لا نحلم ضمن على مستقبلي حتى ضمن على مستقبلي بعد ما ضمن على اختي وبابا ضمن على هما ضمن على
5: روحي. انت تحب شوف التوانسه شو مش يعملوا معك شفتوا فيديو هذايا تو تشوف قديش مش يعملوا من فيه وقديش مش تبارتاجا وقديش الناس مش تقف معك شنو تقول الناس شنو تحب تقول لهم شنو تطلب منهم.
4: ولا نطلب منهم يدعموني ويشجعوني وانا راني لجيت نكتب لحد شيء انا راني نخدم وبش نزيد نخدم وعايش ربي فضلك انا راني نخدم وبش نزيد نخدم انت لا نطلب عشان يرحم والديكم كلمكم بركة فرحني وعايشكم
5: حبكم تشجعوه تسيبورتيو بارتجيو فيديو لازم كلنا دعوني
0: هلا وإحنا كنا من الناس اللي هوكا حاولنا نبرتجيو الفيديو بطريقتنا. إحنا في ناس الديوان حبيناها اليوم بوزيتيف فايبس. شوفوا قديش الوليد ولدنا يوسف قديش مسؤول رغم صغر سنه، قديش كيف تسأل شو يحب خمم في قراية أخته في خدمة أبوه. سيد العميد
7: هذه صح، هنروح المسؤولية كده الصغر ما نطمر وخطر عليش، هي الذي اللي قاعدة تنقص في تونس. الجيل الصغير مش ذنب راهو جيل نحنا، مشنا قاعدين نعلموا فيهم في المسؤولية وروح المسؤولية وسهلنا لهم حياتهم. أنا نفرح برشا كي نشوف مكاية خطر هذا يتمر علينا هاري خرا مدام وخيته ما نفكر فيها بشي يعني يعمل لها مريات وسهل لها في قرايتها كل شيء. صافي دير من توا عنده روح المسؤولية وأمبال إكزامبل. أنا راني نحب نشوف هالإكزامبل هذوما. أنا ماذا بيا يتعبد التيك توك والفيسبوك بالأمور هذية عوضنا على شيء الأزرق اللي نشوف فيه
0: بالعكس. دكتور يلا كلمة
8: روح المسؤولية يعطيه الصحة. فهمت عنده معناتها محبة خاصة لعائلته، مش يخم في روحه، يخم في عائلته، يخم في أخته، يخم في بوه قبل ما يخم في روحه. ونحب نشكر صانع المحتوى
3: زياد بوفاظ،
8: سي زياد معناتها يعطيه الصحة زادة اللي هذو ملعب هاد باللي تنجم تعاون اللي ينشر معناتها محتوى كيما هذا اللي يعاون بالفلوس اللي يعاون بالكلمة الباهية المفيد. ديما فما معناتها وسائل التضامن الاجتماعي معناتها والحيطة بالعائلات هذوما اللي هم مستحقين. برافو ليه الوليد هذا، وان شاء الله يكون عنده مستقبل زاهر ان شاء الله.
0: هلا محلك يوسف، وانا اتمنى انه انت زادة تكمل قرايتك. قالنا نخدم، قالنا مانيش نطلب راه وانا نحب نخدم. احنا ماذا بينا كان انت زادة نشوفوا طريقه كيفاش يوسف يكمل قرايته زادة كيف اخته، ويكون فما مورد رزق البوه على خاطر قد ما انا فرحانه بروح المسؤوليه في يوسف قد ما بالنسبه لي العمر هذاك مكانه في المدرسة ممكن أكثر حاجة نجم نعاونوا بها يوسف اليوم. حتى السلطات المعنية ووزارة التربية ونداء للسيد وزير التربية اللي هو رجل هيل وطيب ونسلم عليه، إعادة إدماج يوسف في المدرسة العمومية التونسية، مع أنه نشوفه بعد شنو الأمور بالنسبة لعائلته. الخطر بلاستيك يوسف راي صدقني في المكتب بالروح هذية بتاع المسؤولية أنت ما تنجم تكون كنت تلميذ ناجح جدا ومن بعد مواطن ناجح في البلاد.
1: والله ما عندي مزيد حق بارك الله. فهمت شرتو التدخل تاعك الاخير وزير التربيه بالادماج من جديد في، وهذا لا يكفي خاطر هو من عائله فقيره، لازم نوفروا له الامكانيات باش يشري الادوات المدرسيه واخته كذا. بارك الله فيه، رساله ايجابيه مثال يحتذى به، وان شاء الله تكون عدوى معناها ريتهم توا هذا المريات الاخر يبيع في الطب والاخر يبيع في مشموم الاخر كذا معناها ان سي دو سويت تعطيهم الصحه. وذوما معناها من الصغرى يسون دي سوتيان فامي.
0: طلع احنا في عمر معين راه بارتيغ من 18 سنه كي نلقاو حد ايتوديون يعاون في روحه ياسر نفرح ونحب نعاونه. لكن بالنسبه للاعمار من 5 سنين حتى ل 18 سنه ديما ماذا بينا صغيراتنا يكونوا في المكتب، ونعرفوا ساعات الحمل يثقل على الوالدين. ما احنا الوالدين راهو مسؤوليتنا ان شاء الله للناس اللي عندها صحتهم زاد، خاطر فما والدين راهو تخونهم الصحه. لكن قد ما تتعب انت كولي ما يسالش اتعب باش يرتاح ولدك على الاقل كتلميذ. هاني نكمل معك.
2: أنا الحقيقة راه ديما نشوف سامح يوردون دي فيديوها كنحس اللي العدد متاع الناس اللي عاونوا الناس نقولوا احنا وزار معناها من غير معناها الشخص اللي يجي قدامه انت وزهر متاع الحس فيهم قاعدين يكثروا في تونس معناها داير مش كان زياد معناها فهم برشا اللي يكثروا. أنا حبيت نحكي زيادة على الأبرز المشاهير وربما حتى الناس المعروفين في العالم اللي يدعموا بطرق اللي قدام الناس الكل. ما فما شكون يقول لك تعاون خليها بالستر، لك فما ناس زيادة معروفين ومشاهير من مجالات مختلفة اللي يعاونوا الناس. مثلا الام تيريزا اللي هي الهنديه كي تعرفوها الكل اللي تحصلت على جائزه نوبل للسلام عام 1979 واللي كرست تحياتها لمساعده الفقراء والمرضى والمهمشين، كيف نيلسون مانديلا من غير ما نزيد نحكي عليه، كيف نقاع عبد الستار ايدهي اللي هو باكستاني من اشهر العاملين في المجال الانساني في باكستان، اسس مؤسسه ايدهي اللي تقدم الاسعاف والرعايه للفقراء والايتام، كيف انجلينا جولي تعرفوا شنو عامل في الافريق
1: وفي مع اليونيسيف
2: واستبنات الاولاد وغيره، كيف محمد يونس من بنغلاديش اللي اشتهر بتطوير نموذج القروض الصغيرة لمساعدة الفقراء، هذه طريقة أخرى نجم نقوله، واللي تحصل على نوبل للسلام أيضا عام 2006 كريستيانو رونالدو اللي معروف برشا بالتبرعات متاعه ومن غير ما نقعد نفسره لأنه الناس الكل تعرف شنو عمل كريستيانو. ريانا كيف المغنية اللي أسست مؤسسة تهتم بالتعليم والصحة ومساعدة المجتمعات المحتاجة خصوصا الأطفال، ليوناردو دي كابريو كيف جاكي شان اللي هو من هونغ كونغ وغيرهم. دونك شوف
0: مجال الاعلام اوبرا وينفري
2: بالطبيعه
0: من اكثر أكثر الناس اللي تعاون وآلاف آلاف اليوم لي زيتوديون في العالم الكل والتلامذة لو تقري فيهم أوبرا
3: وبرنامج مجموعة إنسان زيد المعروف برشا في الخليج على الام بي سي يتعدى من تقديم الإعلامي السعودي علي العليني معروف جدا وخاصة في شهر رمضان زيد الناس صحيح. كل ديما تتأثر بالفيديوهات وكلمة هو ما يحبش يوري وجهه ويبدأ بالهكا بالساك على ظهره ويدق البيبان وديجا ضيخ جاي هو التونس لهنا وعاون مرأة وقتها تبيع في الملاوي
0: ثلاثة ولا أربعة من الناس في تونس يلا فاصل ورجعين
9: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7 خليك قريب فيم ورجعين
10: كيلومتر à pied ça use les souliers 18 كيلومتر à pied مع راني كارتاج تربحكم بري قيمته 10000 دينار وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر سي بارتي pour l'événement international la 10e édition راني كارتاج نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج والباركور مانيفيك à travers la banlieue nord de tunis يخليكم تتمتع بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة ما لم تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر اي انسخيبيفو على www.raninkartage.com برعاية بيات فيتالي كلينيك المرسى

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوران توت لا سمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع ان اقدر اقول

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
2: الخمسة وثلاثة واربعين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. موضوع الغادي من توب ريتش باش نحكيو عليه تو تسويت في توب ريتش. يلا نوس
3: نحكيو على انطلاق المنظومة المالية والبنكية في تونس فعليا اليوم الخميس 1 أكتوبر في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائد 0%، وذلك بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء الاقتصادي.
2: فلا عجبني لكم البنكي جيبيدو بشكل على الموضوع الخبير في الشأن البنكي ولدنا في ناس الديوان معز بيوض. معز أهلا وسهلا مرحبا.
4: السلام مرحبا الناس كل مرحبا.
2: شايلك معز مرحبا بي بيه معز نتاو شده
5: معك شوي فلوس
2: قرر على الشرف
5: قدش من واحدنا
4: مانويل نحن بش نخدمه لها
2: ثلاثة وثلاثة ستة ومعنا لنيديا
5: ثمانية
2: 40 كيلو.
6: هاني فترة
5: هاني وحده واللي وقتها عنده 10 بالفوائد
2: من غير فوائد. باش نبدا جملة بجملة معز بيوض باش هكيك الناس اللي تسمع فينا تعاود تفهم من نول وجديد بيه. على خاطر قد ما حكينا قد ما سألنا ديما نفس السؤالات تتعاود ديما التونسي ماهوش فاهم. احنا كي نقراو انطلقت المنظومة المالية والبنكية في تونس فعليا نهار الخميس 1 أكتوبر 2026 يعني اليوم في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل في القروض على الشرف. اش معناها تطبيق جديدة للقروض على الشرف؟ شنو انطلقت اليوم بالضبط؟
4: اوكي صحيح مفهوم. هو قبل ما تنطلق اللي هي انطلقت اليوم نص الليل ودقيقه كما قالك هي كانت تدخل على اي سيت ويب تبع البنكه تلقى مكتوب قرض على الشرف. اما كي تجي تكليكي ولا جيت تحب تقدم المطلب ما تنجمش ما فما حتى شيء. دونك هنا البنوك خدمه المنظومه هذه توا نص الليل ودقيقه البارح اليوم البارح كي تجي تدخل على السيت ويب تاع البنكه نفس اللي لقيتو انت المره اللي فاتت ولا فما كيل ليام اللوتا
2: ادخل هنا
4: مكتوب عليه كريدي سور لونور banka.com.tn
2: فوالا.
4: هنا كي تدخل تكليك عليها تمشي
2: باهي
4: فهمنا هذا اللي زاد هذا اللي زاد في السيت ويب نتاع البنوك اللي هي باش تقدم القروض على الشرف.
2: انا سالتو لك السؤال قبل باش نعاودها. فما ناس تقول لك انا دوبا ما سمعت وحكيتوا انتم على القروض على الشرف راني مشيت للبنك وهزيت دوسي وحضرت اموري. الناس هذه اللي هزت دوسيات للبنك تعتبر موجوده في التطبيق هذه ولا لا؟ ولا كانك ما هزيتش حتى ورقه؟
4: كانك ما هزيتش حتى ورقه. نحن قلنا قبل راهو اللي هزوا دوسيات مانويل وقدموا وخذوا ديشارج راهو هذاك معناه تلغى الكل، وحسب قرار البنك سنترال قالوا انه راهم باش يهبطوا منظومه ولكلكم لازمكم تقيدوا عبر المنظومه هذه
2: ملغى. انا توا كي باش ندخل بالتليفون لاي بنك يلزم يكون عندي حساب في البنكة هذه؟ يلزم بنكة عندي فيها كونت باش ندخل ونكليكي ونبدا نعمر في القرض على الشرف ولا لا؟
4: من الشروط يلزم تكون عندك كونت في البنكة هذيك.
2: يلزم يكون عندي كونت في البنكة هذية. هل انا يلزمني يكون عندي شهرية قاعدة تتصب في البنكة هذه ولا لا؟
4: قبل كل شيء دونك مش معناها راهو كونت معناها لازم يكون عندي كونت ايبارني ندخل نسجل في القرض نتاع الشرف.
2: اي كونت كورون.
4: دونك كونت كورون ولا كونت كوميرسيال. كونت ايبارني ما تدخلش في القروضات.
2: الكونت ايبارني ما دخلوش.
4: ما ندخلوش حتى ولو انت عندك كونت ما تنجمش تحط الكونت ايبارني.
2: يلزم يكون الكونت كورون هذايا والا فيه شهريه قاعده تتصب شهريا باش انا نكون معنيه بالقرض على الشرف ولا لا؟
4: لا
2: لا
4: نحن قلنا ما
2: نجم يكون ما عنديش شهري.
4: نجم يكون عندك شهريه خاطر نجم اللي يقدموا يكون حماس يعني ما عندوش شهريه بلا. نجم اللي يكون يقدموا ميكانيسيان ما عندوش شهريه. نجم اللي يكون يقدموا عنده كونت ولكن عنده كراويت تتصب له سبحان الله في الكونت هذاك.
2: انا لاني حماس ولاني ميكانيسيان ولاني ما عندي فلوس قاعده تدخل عندي كونت اما الكونت هذا ما فيهش دخول وخروج نتاع فلوس.
4: لا
2: كونت راقد شوي.
4: تسمى انت شخص عادي هنا برابور للبنك
2: أي.
4: ما عندكش صفه ماكش شهر ماكش كوميرسون دونك ما عندك صفه.
2: ما عندي صفه
4: بالنسبه لي انا سما شخص عادي حليت حساب
2: بالنسبه لي عندي كونت تنجم يكون حلو بابا ولا امي يقول لي حل كونت باش نصبوا لك كل مره تريف فلوس ولا تريف مصروف. هذا غير معني الناس هذوما غير معنيين به. توا فهمنا شكون هم المعني. لازم يكون عندك كونت كورون في البنك هذيك, ويلزم الكونت كورون هذا يكون فيها فلوس قاعده تدور في الكونت كورون. شنو المرحله اللي من بعدها؟
4: باهي, دونك لازم تكون عندك كونت كورون, وزيد قبل الكونت كورون وقبل كل شيء لازم تكون عندك ادريس ايميل. معناها اذا ما عندكش ادريس ايميل راه ما تنجمش تسجل.
2: كيفر
4: دونك ما تنجمش تسجل, دونك اوتوماتيكمون تصور العباد الكل عندها ادريس ايميل. مي فما برشا ناس كبار اللي ما يعرفش وديجا عندها تليفونك الواحد فيه, اما بون لازم تكون عندك ادريس ايميل. ليتاب الاولانيه اللي انت باش تدخل, اول حاجه السيت ويب نتاع البنك نتاعك باش تطلب منك انك تدخل على كريديسيونير قرض شرف اسم البنكة وتكليكي على اليان هذاك. اون فوا هذا البارح كله صار والناس كل ما زاد تخدم فيه اليوم راه.
2: باهي
4: مش عارفين باش نعطيكم توا ايتاب بار ايتاب كيفاش باش تصير هذا الكل. باهي
2: باش نمشي لها ايتاب بار ايتاب, اما لقيت روحي مازال ناقصه شويه سؤالات.
5: انتريسي
2: التوانسه اللي تسمع فيه كلهم انتريسي. لا انا ما نتصورش.
5: بيرسون فيزيك هكا هو ولا بيرسون فيزيك ومورال جوست؟
4: بيرسون فيزيك ومورال.
2: اي قال لك كونت كوميرسيال اوسي. كونت كوميرسيال دونك بيرسون مورال.
4: المورال وكيفاش وشنو لازم يكون؟
2: لانتريتي. انا روتريتي.
4: اي حتى
2: عندي الحق في القرض على الشرف.
4: لانتريتي عنده الحق. في هو لانتريتي اقل واحد في يجيب اوراق. برقة برقة مسيناسيوس ولا مسيناسيوس؟
2: فما عمر أدنى وعمر أقصى ولا ما فماش؟
4: فما نورمالمون أنا نعتبره كيما العمر نتاع القرض العادي 74 سنة
2: إلى غاية 74 سنة. فوق 74 سنة ماكش كونسيرني بهذا. عندي روج أنا ياسر في البنك كونسيرني ولا؟
4: الروج ما يدخلش, ما عندوش حتى دخل.
2: الروج ما عنده حتى دخل.
4: عنده حتى دخل.
7: أوكي يصبهم الوادي موت.
8: كيفاش مع بالضبط؟
4: يتبلعوا هو خذيهم على اساس في غطي روش باش الشهريه جاي واللي يقعد يجبد شهريه كامله. هذا اسمه كونسوماسيون. هو باش تعمل روش ما خذيه باش يشري الكونسوماسيون نتاعو. دونك ياخذوا باش يتغطى روش باش يرتاح هو هنا يولي شهريته جاي يجبدها مرتاح ويجي
2: ويدخل في روش من اول جديد.
8: ما يعملوش روجيتي في المطلب على خاطر عنده مثلا برشا روج ولا حاجه؟
4: لا برشا روج لا يعملوا
2: روجيتي. يتسمى ان كونت ديبيتور اكسيسيف.
4: لا لا لا لا ما عنديش حتى دخل هنا نواني ونحكيه على برشا روج. مثلا عنده روج او نيفو دو لا بانك سنترال ما خلصوش, عنده قرض اندا ولا ميكرو كريد ما خلصوش, عنده ام بي ما خلصوش.
2: هذوما
4: هنا يرجعوه.
2: هذوما السؤالات الاخرى. باهي قلنا عنده روج ماهوش داخل, عنده قرض هو ماخذه ديجا من البنك. السيد هذا هل الناس اللي عندها ماخذه قروضات من البنك عندها الحق في القرض على الشرف ولا لا؟
4: باهي هي عندها الحق.
2: اي
4: ما نحن قلنا تقدم الدوسي ونحكي من بعد على زيت البروتوكول. ما قلنا عن البنك في 11 يمشي تجاوبك.
2: ايوه
4: باه. انت قدم سجل قدم دوسي وسجل من بعد البنك تو هي تجاوبك. دونك انت مثلا شهريتك ضعيفه ما نعرفش انا باش نجاوبك على اساس الكلام هذا بيتيتر باش نقولوا انت شهريتك ضعيفه وقالت لك البنك انا من ولا القانون ما نجمش نفوت لك 40% من شهريتك. لقيتك انت ماخذ قرض قاعد نقص لك انا في 50%
2: شهريه ضعيفه.
4: انا نمشي نجاوبك اوتوماتيك بالرفض على خاطر ما عادش نجم نزيد نقص لك اكثر من هكاك.
2: باهي
4: لقيتك شهريتك قويه وانا نجم نوصل نقص لك حتى ل 60%. ديجا ما يسالش نجم نوفق لك نوصل معك حتى 50 و60%.
2: معناها
4: هنا تقعد البنكه عندها القرار الاخير باش تدرس الدوسي نتاعك وترد عليك بالموافقة وبالرفض وتقول لك علاش وافقت وعلاش ما رفضت.
2: قلنا كونت كوران والا كونت كوميرسيال لي كونت ديبارن لي فما لي كونت كونجوان.
4: هاي جيني سؤال
2: اش قولك فيه السؤال
4: السؤال
2: لي كونت كونجوان هذوما عندهم الحق في قرض على الشرف ولا لا؟
4: اي شنو هو مو كونت ولا لا؟ هنا هو السؤال هنا يقول اسكو كل واحد منهم يقدم قرض على الشرف ولا الزوز مع بعضهم؟
2: اي
4: باهي تو انت كيف تجي تقيد المعلومه كونت كونجوان؟ اش معنى كونت كونجوان؟ معنى كونت واحد فيه المراه والراجل ولا الخو والاخت ولا اللي هو. انت كي تجي باش تقيد المعلومات اللي موجوده يطلبها لك من الاول باش البنك تاخذها اون شارج وتثبتها صحيحه ولا قبل ما نوصلوا لا دوموند تاع الكريدي. كي باش تقيد هذيا وتحط نمرو الكونت اول حاجه باش تقبل لك ساعه الكونت كونجوان. كي انا هذيا قيدته مثلا انا الكونت كونجوان حطيته بطاقه تعريف نتاع الراجل حطيته بطاقه تعريف حطيت الكونت باه قبلت لك وقالت لك صاي سجلت باش نعاود نقيد خاطر انا باش نعاود نقيد انا باش نحط نفس الكونت هنا ما نعرفش البنكة باش ترجع التسجيل يقول لك راه صاي تسجل الكونت هذا ما عادش نجم تزيد تقيد والا تنجم تقبله لك. بون هنا تقعد البنكة شنو عملت شنو قرات حساب فك الحكايه
2: سؤال اخر. أنا عندي دو كونت في زوز بنوك. كونت كورون من هنا يتصب فيه شهري وكونت كورون من غادي نجم نصب فيه فلوس اخرى ما زوز لي كونت زوز فلوس يدوروا فيه نصب في لي دو كونت نجم نتقبل في لي دو كونت كورون انا نتاعي
4: لا نحن نقولوا قرض الشرف يلزم
2: كل أولا. شخص عنده الحق في قرض برك
4: عنده حق في قرض برك
2: يعني يبديش عندك 10 كونت في 10 بنوك لا
4: عندك الحق في قرض بركة في الكونت اللي انت تحس انه هو باش يوافق لك عليه هذاك كونت تصب فيه شهريه وهذاك كونت نخدم به وحدي دو بريفيرونس تصب في الكونت تصب فيه شهريه خير هذاك اكبر انه يوافقوا لك عليه
2: هذا بالنسبه للقروض للاشخاص العاديين نمشيوا للشركات الصغرى والمتوسطه اي شركه صغرى ولا متوسطه اليوم تنجم تمشي تقدم على القرض وقديش ياخذوا هما فلوس شو الفرق بين شركه والا انديفيدو
4: الشركه الصغرى مثلا كما نقولوا احنا اللي هو شنو الفرق دونك شركه معناها عنده باتين ده معناها عنده سجل وطني للمؤسسات ريجستر ناسيونال دي زونتربريز دونك دونك عنده شركه عنده هالورقه هذه السجل الوطني للمؤسسات وعنده نومرو كيما انا عندي بارتيكولي عندي نومرو بطاقه تعريف هو شركه عنده نومرو
2: اي
4: فما هنا شركه باسم شخص عادي كيما فما شركه باسم باسم الشركه بيرسون مورال هنا في الحالة هذه فما زوز مبالغ تتفرق فما 10 ملايين وفما 25 مليون بالنسبة للشركات هذوما الصغرى علاش قلنا نحن الشركات الصغرى هذوما اللي الانفستيسمون قلنا نحن باش تنجم تتحصل انت على قرض ب 25 مليون يلزم تكون عندك الانفستيسمون اللي انت عملتها في الشركة ذيك تفوت ل 150 مليون حتى الفون دو رولمون داخل تفوت ل 150 مليون وقتها انت تقيد في القرض نتاع 25 مليون
2: ما فماش قداش تخدم من شخص ولا ما فما كاين الفلوس
4: الانفستيسمون تاعك قداش نجم تكون انت تخدم شخص ما شاري ماكينه ب 150 مليون
2: فلا.
4: تخدم بها وحدك
2: اي
4: سي انت
2: تعتبر شركه باتونت
4: تتمتع بك القرض نتاع 50
2: برشا توانسه قالوا احنا عندنا شركات وباتونت امين حال كونت في البي تي اس على خاطرني انا بطبيعتي باش نجمت نحل الشركه هذه انا الكونت نتاعي موجود في البي تي اس البنك التونسي للتضامن البنك التونسي للتضامن معني بهذايا نجم نصب فيه قرض على الشرف
4: بي تي اس مش معني
2: مش معني
4: مش معني بي تي اس هي تعطي قروض لي بيتي معناها لي زونتربرونور لي زونتربريز الصغار باش تنجم تعمل تكبر المشروع
2: اليوم يسون كونسيرني باغ لو كريدي ا لونور
4: هي مش بنكه معنيه بالقروض هذه
2: فوالا البي تي اس ماهيش معنيه
5: يقول لي للبي تي اس للبوستا زاد
4: حتى البوستا
2: ما دخلهاش
4: البوستا مش معنيه
2: صحيح
4: وفما بنوك اللي ما والبنوك اللي ما خصتش ارباح عامله مش معنيه زاد
2: البنوك اللي ما ربحتش
4: اللي ما ربحتش مش معنيه
2: واس بيوض عندنا بنوك ما ربحتش احنا في تونس عامله
4: فما
2: فما بنوك ما ربحتش دونك ماهيش معنيه فما فقط 19 بنكه معنيه بالقروض على الشرف نمشي توا ليتاب سويفونت فهمنا روحنا شكون اللي معني شكون اللي ليه قلنا السيت البارح ولا كيف تدخل تكليكي تلقى موجود قرض على الشرف شو يعمل
4: باش تدخل للسيت باش تدخل للبنكه اللي انت حال فيها كونت واللي تصب فيها شريتك ولا حال فيها كونت كوميرسيال باش تدخل على اليام تاع القرض على الشرف اول حاجه باش يطلبها منك باش يقول لك حط الادريس ميل وحط مود باس بون انت مازلت ما عندكش مود باس تو باش تعمل كرياسيون دان كونت باش تحل تو ان كونت مش كونت متاع بنكة كونت في السيت هذيك باش تعمل كونت شنو يطلب منك تدخل باش يطلب منك معلومات اللي انت موجودين عندك هما نمرو بطاقة التعريف نتاعك نمرو نتاع نمرو الكونت نتاعك كل بنكة كيفاش تحط فما بنكة تقول لك حط 20 نمرو كيما فما بنكة تحط 12 نمرو
2: اللي يطلبوها
4: قول اللي يطلبوها باش تحط الادريس ميل نتاعك باش تحط رقم تليفونك وهذا كله مازلنا ما بديناش قداش باش تاخذ قداش باش تاخذ دونك هذوما باش تحطهم المعلومه وتكليكي تدخل لك وتحط اوكي باش يجيك اوتوماتيك ميل ميساج على الميل نتاعك فيه نومرو كود الكود هذاك باش ترجع وتعاود تحط وبي سي بون انت توا
2: عندك
4: سجلت سجلت باش عند سجلت معناها
2: هيا
4: تفضل ادخل اعمل مود باس ادريس ميل نتاعي تحط مود باس نتاعك كنت تكون من 6 اشياء كل مود باس كيفاش سي عملت مود باس ركحت امورك انت توا مسجل يقول لك صحيح سجلت وركحت امورك وجيك وقال لك راهو افيك سوكسي معناها ساهل ياسر ياسر ياسر الحكايه ما تطلبش برشا سوف كو السيت به توا صحيح سجلت وكل شيء باش تعاود تدخل على نفس اليان هذاك باش تحط الميل نتاعك والمود باس نتاعك ديريكت باش يدخلك للمطلب نتاع القرض لا دو المطلب القرض اش فيه باش تحط انت ساعة تبع انا جماعة الخمسة ملايين ولا العشرة ملايين ولا خمسة وعشرين ملايين
3: جو سوي بارتيكولي والا جو سوي كوميرسان وارتيزان والا جو سوي بروفيسيونيل ليبرال
4: فوالا دونك نقولوا نحن جو سوي بارتيكولي معناها دونك باش نكليكي جو سوي بارتيكولي باش نحط انا باش نطلب قداش تحب تاخو هو الماكسيموم هو 5 ولا ما نحبش 5 نحب 3
2: جوستمون فما معناها شكون يقول هذايا مش محدد 5000 دينار
4: لا لا مش محدد
2: من دينار ل 5000 دينار انت تطلب
4: انت وشنو تحب ما انا ما نحبش ناخذ 5 يصير عليا قصاص 208000 كل شهر نحب ناخذ 2 ملايين بركه
2: صحيح
4: والمده انا ما نحبش ناخذ مده على عامين هو الماكس عامين نحب ناخذ كان على عام
2: صحيح
4: وعلى 6 شهور بركه نجم نخلص ما عنديش مشكل معناها ديما اقرا حسابك اللي انت تنجم تخلص والدولي دو غراس يعني البريود اللي انا ما نخلصش فيها هما مو ماكس 6 شهور انت حط شهر بركه تنجم تقول لا ما نحبش دولي دو غراس ديريكت نحب نخلص هنا تعمرهم هذوما بعد ما تعمر انت المطلب هذايا من الاول ديجا باش يلقى المعلومات نتاعك الكل محطوطه في المطلب اسمك ولقب ونمرو كونت وديجا انت حتى تقبل تلقى حاضر باش مسجل باش تجي باش تسجل تو باش فكليان ذاك باش تسكاني الوريقات اللي طالبينهم عليك في كل الشركات طالبين عليهم وريقات الشخص البارتيكولي بالنسبه لي بارتيكولي
2: شنو طالبين عليهم
4: للشهر ناخذوا مثلا روتريتي روتريتي باش يجيب شهاده في الاجر فقط يمشي للسي ان اس اس جديده زين ما تفوتش 3 شهور يمشي للسي ان اس اس ولا سي ان ار بي اس ياخذ شهاده في الاجر
2: الشهر
4: يسكاني اك الشهاده في الاجر هذيك والدوموند تتعدى نكملوا ساعه دوموند تتعدى للبنك هنا البنك زين راهي تعطيك مهله بعد انت ما تسجل تعطيك مهله 10 كل بنك كيفاش تعطيك مهله 10 15 شنو باش تجيب الوريقات خاطر برشا ناس مازال ما عندهمش لاتيستاسيون ترافاي مازالوا ما حضروش اللي فيش دوبي مازال ما مشاش تاخذ شويه
2: سجلهم بعد عندك
4: سجل
2: وقت
4: بعد عندك مهله باش تجيب اوراقك وتصبهم باقي ما تمشيش للبنكة مازال ما نمشوش تو للبنكة مازال عندنا مهله باش تو للبنكة مازال عندنا مهله باش نسكانيوه ونبعث ولا دوموند فيها
2: واضح
4: سي بالنسبه للشهاره العاديين باش يجيب شو باش يجيب باش يجيب لي 3 فيش دوبي الاخرانيين نتاعو باش يجيب اون اتيستاسيون دو ترافاي شهاده في العمل اللي هو ما تفوتش 3 شهور
2: فوالا
4: وظهر لي ساهله
2: لازم يكون مترسم الشهر هذايا
4: شيء طبيعي
2: لازم مترسم للقرض على الشرف ولازم دوميسيلياسيون دو سالير كيما في اي كريدي
4: هذيك لا دوميسيلياسيون دو سالير من بعد باش تجي
2: تطلب كيف يقبلوا
4: هو تونكو هو بطبيعته هو مادام موطن فك الحساب هذاك اكثريه 99% عنده
2: دوميسيلياسيون سؤال اخير معز بيض بالحق وعنا برشا سؤالي تمام للأسف في وقت الأخبار الناس هذية معناها بعد البنكة هي الوحيدة اللي باش تدرس الدوسي وإلا تنجم بانكتك توافق والبنك سنترال ما توافقش
4: لا لا لا البنكة البنك سنترال ما عندها
2: البنكة فقط
4: البنكة هي باش تدرس أول حاجة باش تعدي لك الدوسي نتاعك باش تشوف أنت أمورك مريقلة أو نيفو دو البنك سنترال ما عندكش أم بي ما عندكش انتردي تشيكي مي مي مي مي هذه ديجا باش تتعدى على الريسك
2: لي زانتيغدي دو شيكي ماهمش معنيين
4: الريسك باش تتعدى عليه يوفا لقاتك

0: دونك باش تتعدى من بعد على الكونت نتاعك باش تشوفوا شهاديتك سافا امريكا اللي قاعده تسب كيما انت جبت تفوت ل 40% ولا ل 50% ولا ما تفوتش عندك مش خالص هنا اذا لقات عندك الامور كل مريقله البنكة باش ترجع لك زيادة كيف كيف راهو بار ميل باش تقول لك وفقنا لك تفضل جيب لنا
1: زيد باش تقعد ماشي جاي على البنك
0: جوست باش البنك الحاجه الوحيده اللي باش يمشي لها انه باش يهز لي زيروجينو الاوراق هذوكم وباش يجيب تمبري ب 25 دينار
1: اي
0: وراهو 100% فما اسيورونس
1: فوالا
0: باش يعمل اسيورونس على خاطر
1: كيما في اي قرض
0: هذايا ماهوش داخل لا ليزانتيري لا داخل حتى شيء
1: اسيورونس موجوده
0: ويخرجوا لك تابلو دامورتيسمون قداش بتخلص كل شهر ابتداء من اي شهر
1: صح على روحك
0: وتمشي تقبل الفلوس
1: ان شاء الله بالمنفعه للناس الكل البارح تحل نص الليل تحل السيت هذا فما اللي مش اليوم بعد عام ونص يظهر له يحب على قرض على الشرف فما ديدلاين مواز بيوض ولا لا؟
0: لا هو كان مازال عنده يزمي يكمل يكتمل
1: كان ما عندوش هو باش يطلب قرض على الشرف مثلا بعد عام مش تو
0: ميسالش كان بنكته ربحت وعندها البوسيبيليتي باش ترب باش تعطي قروض على الشرف كيف عام جاي عاود يطلب
2: دونك باش تقعد سارية المفعول هذايا حتى لين يجي قانون اخر ولا حاجه
0: شقة سارية المفعول دونك البنك لازم تعطي كل عام 8% من المربيح قروض على الشرف
1: فلا 8% وراهو البنك عندها كل بنك عندها مبلغ محدد معين باش
3: مثلا سنة وفال هالمبلغ المحدد مثلا بعد 10 ايام شهر شهرين سي بون ما عادش نجم
0: ترجع تولي يرجع دوسي يقول لك راهو صاير
1: يرجع المبلغ والعام جاي تعاود من اول جديد مش يقعد الدوسي يستنى
0: لا تعاود من اول جديد
1: تعاود من اول جديد كانك ما تصبيتش الدوسي شكرا جزيلا معز بيوض الخبير في الشان البنكي نعتذروا لاخبارنا على دقيقتين راجعين في ناس الديوان من توحتى للسبعة مرحبا
4: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح خليك قريب فيم وراجعين
5: عسلامة get ready with me bon plan أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك
6: by the way لازم تكون أريدو
5: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what
7: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو
8: أريدو طور عالمك
9: ديوان ديوان ديوان FM
10: ديوان FM على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان FM صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
1: موجة زوال سادسة ديوان FM عسلمة المرصد التونسي للمياه يدعو إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكة مياه الشرب والري والحد من تسربات المياه ودعم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتغطية تكاليفها وضمان استمرارية خدماتها في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية وتراجع كفاءة شبكات التوزيع. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يقول إن قطاع التكوين المهني وبالرغم من أنه بصدد تحقيق عديد النجاحات وخاصة على مستوى أفقه التشغيلية فهو لا يزال يحتاج تجديدا للمقاربات والبرامج والمنهجيات المتبعة والتحديث التكنولوجي لافتا إلى أن ارتفاع نسبة الإقبال على التكوين المهني يرفع من حجم التحديات الجوهرية التي يواجهها القطاع ومنها تجاوز التكوين الحضوري بالمراكز ليشمل التكوين عن بعد وتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي وذلك حتى يطلع قطاع التكوين بدوره التعديلي لسوق الشغل وفق قوله خلال إشرافه على اختتام دورة تكوينية لفائدة المكونين في مجال الهندسة البيداغوجية. اختتام أشغال منتدى الذكاء الاصطناعي من أجل العدالة الاقتصادية الذي نظمه معهد لاهاي للابتكار القانوني والسجل الوطني للمؤسسات بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وممثلين عن المؤسسات والشركات الناشئة. والمدير المعلوماتي بالسجل الوطني للمؤسسات عادل الحجري يقول لديوان فام أن السجل يتجه نحو رقمنة كاملة لخدماته لافتا إلى تطوير أدوات للذكاء الاصطناعي لمساعدة أصحاب المؤسسات في اختيار الأسماء وفهم الإجراءات والوثائق المطلوبة.
11: مشاريع الرقمنة تاعنا في الرنو من نهارة البداية للرنو الأوبجكتيف هو نوصله 100% خدمات رقمية بالنسبة للسجل الوطني للمؤسسات. طول الحمد لله معناها بعد 7 سنين من الوجود

0: الانفورماسيون هذوما من عند الاشخاص المطالبين بالسيزي نتاعهم من المؤسسات ولا من اشخاص تابعين ولا متعاملين معنا. هذه ان شاء الله عن قريب زاد معنا قاعدين نخدم عليها توا.
1: الإدارة الجهوية للصحة بنابل تنطلق في تحضير المستشفى الجامعي الطاهر المعموري ليصبح مركزا متخصصا في زرع الأعضاء على غرار المستشفيات الجامعية في تونس وصفاقس وسوسة والمنستير بعد أن اقتصر دوره سابقا على استئصالها والتبرع بها، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بنابل سامي بودوارة، مضيفا في تصريح لمراسلة ديوان فان بنابل أن المشروع يمر حاليا بمرحلة الإعداد اللوجستي وتهيئة الأرضية لضمان إنجاز عمليات الزرع في ظروف سليمة وناجحة. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يقول إن الحوثيين استهدفوا بمسيرة محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، ما تسبب في خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة الكهربائية، وأكد أن التحالف سيستمر باتخاذ إجراءات ردع الحوثيين بما يضمن حماية الحرمين الشريفين. ووزارة الخارجية الروسية تعلن طرد دبلوماسيين مجريين ردا على إجراء مماثل اتخذته بودابست في سبتمبر الماضي شمل 10 موظفين في البعثة الدبلوماسية الروسية في بودابست بتهمة ممارسة أنشطة غير مقبولة. ونختم بطقس الليلة، حيث يتميز بخلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالوسط الغربي ومحليا الجنوب آخر النهار وبداية الليل، ثم سحب عابرة بأغلب الجهات والرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر يكون مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بسيرات وقليل الاضطراب إلى محليا مضطرب ببقية السواحل، فيما تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 21 و 26 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
3: على خاطر الأخبار ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الأخبار والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان FM.
4: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم من الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء، تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
5: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبورت. رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري وعلى هامش حضور لندوة لتصدي لظاهرة العنف في الملاعب أدلى بتصريح إعلامي بخصوص الأجواء في المنتخب الوطني التونسي والنتائج في الفترة الأخيرة.
6: سي معز، لازم نسألوك على المنتخب، ما نراوكش ديما ما الله غالب نطلبوا 100 تليفون، نعرف خارج الموضوع، لكن بصراحة هذا منتخب وطني يهم التونس الكل، شو اللي يجري؟ علاش نحى ماتش مالي 7 ديسمبر برشا أسئلة واللي تنجم توضحوا خاطر رأيك مهم جدا.
7: احنا في رحاب محاضرة أو برنامج للتحسيس، برنامج للقضاء على ظاهرة العنف لكل مجال ومقام مقال، إن شاء الله في وقت وتونا
6: المنتخب. نحترم رأيك، وقتاش المجال اللي جاي؟
7: إن شاء الله في أقرب وقت.
6: فما حد شيء تنجم توضحوا اليوم سي معز؟
7: ديما نوضح، منتخب وطني كجامعة تونسية كرة قدم وفرنا جميع المتطلبات، وفرنا جميع ما طلب منا إداريا لوجستيا، الملاعبية قدمت ما عليها، النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج إن شاء الله.
6: على الأقل المناخ الحالي نجم توصفه.
7: مناخ نظيف، ما نسمعوش قاعد يدور وكذا، مناخ نظيف، لاعبين مسؤولين، إطار فني كفء ومسؤول، اللي محيط بالفريق الوطني ناس أكفاء. الكرة
5: كان هذا تصريح لمعز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بعد النتائج السلبية الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي وإلغاء ودية مالي وإلغاء ما تبقى من تربص العاصمة. على كل نمشيو لنجم الرياضي بالمتلوي، ملاعبية الفريق قاموا اليوم بمقاطعة تدريبات الفريق بسبب عدم تسلمهم لمستحقاتهم المادية منذ انطلاق الموسم الرياضي الحالي. ملاعبية غادروا الحصة التدريبية اللي كانت مبرمجة على 3:00 بالملعب البلدي بالمتلوي وطالبوا بتسوية وضعيتهم المالية. نذكر أنه الفريق عاد للتدريبات البارح بعد إضراب دام مدة 3 أيام. رئيس الهيئة التسييرية

0: الفريق النادي الاهلي البنزرتي رياض مقداد خلال ندوه صحفيه اليوم، اكد ان الفريق مرهون لديون ووضعيته الماليه كارثيه. يقول انه الفريق ضحيه الاحتراف، واكدت امينه المعلاوي امينه مال السي بي انه ديون الفريق تناهز مليوني دينار بعد قرابه شهرين. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تنظر اليوم في الاعتراض اللي تقدم به النجم الرياضي الساحلي ضد المستقبل الرياضي بالمرسى على خلفية المباراة اللي جمعت الفريقين. من المنتظر انه الرابطة تصدر قرارها بعد شوية بخصوص الملف هذا بعد دراسة الاعتراض والمعطيات المقدمة من الطرفين. شيروا ان المواجهة جمعت الفريقين 12 سبتمبر الفارض ضمن الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. النجم الساحلي برمج مباراة ودية أمام تقدم ساقطة الدير نهار السبت بداية من الساعتين ونصف في ملعب أولمبي سوسة، مباراة تندرج في إطار التحذيرات لعودة نشاط الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الاتحاد الغاني لكرة القدم أعلن إنهاء تعاقده بالتراضي مع المدرب البرتغالي كارلوس كويروش بعد الهزيمة الثقيلة أمام غامبيا 4-2 في أكرا ضمن تصفية كأس أمم إفريقيا 2027. كويروش تولى قيادة منتخب غانا في أفريل 2026، خاض معه 7 ماتشوات من بينها مشاركته في مونديال 2026 وين بلغ الدور الثاني قبل الخروج أمام لوس كافيتيروس منتخب كولومبيا. ختام بأبرز مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية، حاليا زوز ماتشوات أذربيجان ضد ليختنشتاين، مالطا ضد جبل طارق، بقية الماتشوات 8 غير بعهم تعليل. سوبر ناسيونال مانشافت منتخب ألمانيا يواجه صربيا، اليونان تواجه البيبا، منتخب هولندا، الدنمارك ضد البرتغال، البرتغال باش يكون منقوص من كريستيانو رونالدو، نعرفوا أنه غادر رسميا تربص المنتخب البرتغالي في انتظار شنو القرار النهائي زال لعب الدولي من عدمه. ومنتخب ويلز يواجه رفقاء إيرلينغ هالاند، منتخب النرويج وأيرلندا تواجه منتخب النمسا. أكثر تفاصيل ديوانا فان بونيت، كان معكم قدور في الأمان.
1: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوانا فان، حكاية غرامة.

0: الأغوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من

0: 26 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا. باش نمشيو توت سويت في ناس الديوان لي توب اكتو.
1: توب اكتو
0: يلا نورس.
2: الخميس 1 اكتوبر 2026 ومن استوديو هديو ان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعة الاخيرة وتوا 6:23 دقيقة. الرائد الرسمي تنقيح فصول الصلح الجزائي، فما الذي تغير؟ بداية من اليوم منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال أوقات الدراسة. في اليوم العالمي للمسنين 350 مسن في مؤسسات الرعاية. 17,000 تونسي يحمل صفة متبرعة. أعوان ستيغ يلوحون بإضراب. بين اهتراء الشبكات وحفر سامحوني 33 ألف بئر عشوائية، سوء الحوكمة والهدر يعمقان أزمة المياه في تونس. بوشوشة الإتاحة بطالبين بشبهة ترويج المخدرات داخل مؤسسة جامعية. تونس تتسلم معدات أمنية أمريكية بقيمة نحو $1,000,000. السفير الفلسطيني يقول غارة حمام الشط لم تستطيع اقتلاع القضية الفلسطينية. ترامب ناقلا رواية نتنياهو سيباك من الكيان المحتل أنقذ طائرة فلاي دبي. عيد الفطر والأضحى عطلتان رسميتان لأول مرة في تاريخ كاليفورنيا. ونختم بفرنسا وإيقاف أكثر من 600 شخص وإصابة العشرات مع تصاعد احتجاجات المدارس.
1: توب أكتو
0: جستمان باش نحكيو اليوم على كاليفورنيا وعلى فرنسا ونشوفوا شنو صاير شويه في العالم. لكن قبل نمشيو للرائد الرسمي نورز وتنقيح فصول الصلح الجزائي، شنو زعما اللي اتغير؟
2: صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 2 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026، يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، متعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائدته.
0: فلا باش نفهموا شكون المعنيين بهذا التنقيح وشكون قبل المعنيين في تونس بالصلح الجزائي، معنا مشكور جدا على تلبية الدعوة الأستاذ المحامي وليد العرفاوي. أستاذ مساء النور.
3: مرحبا بكم ومرحبا بكيف تنتديدي ونفهم.
0: مرحبا بك أستاذ. ساعة قبل ما نبدأ ونحب نقول لك كل عام وانتي حيب ألف خير، اليوم عيد ميلادك أستاذ، إن شاء الله ربي يحييك الأمثال. هدايا تحية من كافة فريق ناس الديوان. يفضلك أستاذنا. أستاذ احنا ما حابينش نقرأ الفصول، الفصل الأول، الفصل 25، الفصل 30، الفصل كيف كيف 25 فقرة أخيرة. نحبوك أنت تعطينا التلخيص، الناس تولي قاعدة تسمع. باش نبدأ ساعة معاك أستاذ، عندما نتحدث عن صلح جزائي في تونس، من هم المعنيون بهذا الصلح؟
3: وأولا يعطيك الصحة في السؤال على أنه يجب الربط مع التنقيحات السابقة والقوانين السابقة.
0: بلا.
3: مرسوم الصلح الجزائي مر بثلاث مراحل. أولا المرسوم عدد 13

0: 2022، تم تنقيح المرسوم بموجب القانون عدد 3 لسنة 2025، واليوم نقح مرة ثانية بموجب مرسوم عدد 30 لسنة 2026. من هم المعنيون بالصلح الجزائي؟ سؤال مهم جدا. المعنيون هم من كل من ارتكب الجرائم الواردة بالفصل 6 من مرسوم الصلح. ما هي هذه الجرائم؟ الجرائم المالية والاقتصادية، بمعنى جريمة غسل أموال، جريمة اعتداء على المال العام، جريمة الفصل 96، جريمة جرائم السوق المالية، كل الجرائم الاقتصادية، الجرائم الديوانية، كل هذه الجرائم المالية والاقتصادية هي التي تكون موضوعا للصلح. بمعنى إذا تعلق الأمر بجريمة تهم الحق العام مثل جريمة العنف أو جريمة التحايل وغيرها فإنها لا تدخل في الصلح الجزائي. الأهم من ذلك ونقطة هامة حتى لا يتنساها الجميع وهي واردة بالمرسوم الأول مرسوم 13 لسنة 2022، الصلح الجزائي لا يهم إلا الأفعال السابقة لسنة 2022. كل الأفعال اللاحقة لسنة 2022 لا يمكن أن تدخل في الصلح. بمعنى إذا ما ارتكب شخص جريمة مالية في سنة 2023 فإن مطلبه يرفض شكلا لأنه لم يحترم الشرط الزمني.
1: الشرط الزمني اللي عرفناه وقتاش يوفى أستاذ 2022، لكن مسينش تنذكروا الجرائم بداية من أما عام أستاذ.
0: طب ده هي ما قبل 2022 تجب تكون حتى عام 1995 شهر 1990 لم يحد القانون في الزمن ولم يشملها التقادم. المرسوم هذا 13 الأول المرسوم الأصلي المرسوم الأم الذي أجريت عليه التنقيحات أبقى لحد الآن لا يزال ساريا. الفصل الواضح هو أنه يشمل جميع الجرائم مرتكبة قبل سنة 2022 وموضوعها أن تكون جرائم مالية واقتصادية. لذلك لجنة الصلح الجزائي بعد تقديم مطلب في هذا الموضوع تدرس المطلب من الناحية الشكلية، تتثبت في الزمن، تتثبت في موضوع الجريمة، تتثبت في الملفات، ثم تمر لمرحلة ثانية وهي استدعاء طلب الصلح أو محامي للتفاوض حول المبلغ. طبعا
1: كنحبوا نفهموا
0: شنجول طريقه الدفع. تفضل.
1: باهي، قبل ما نمشيو للتفاوض استاذنا وليد العرفاوي المحامي، التنقيح ادخل تعديلات وصفت من عند رجال القانون بتعديلات ذات اهميه، خاصه كي نحكيوا على الصلح الوقتي استاذ وكيفيه توظيف عائدات الصلح هذايا الجزائي. اش معناها صلح وقتي؟ هل ما كانش فما صلح وقتي قبل وجاء توا، ولا والا الفرق ممكن في التوقيت؟ صلح الوقتي قداش؟
0: اعطيك صح على التساؤل هذا مهم جدا. كذلك هنالك فرق ما بين الصلح الوقتي والصلح النهائي. الصلح الوقتي لم ياتي به المرسوم اليوم، موجود منذ سنه 2022. شو معنى الصلح الوقتي؟ شو معنى؟ هنالك لطالب الصلح خيارين. الخيار الأول إما أن يدفع المال صبرة واحدة ويبرم صلح نهائي ويقضي ربي يخرج على روح ولا تكون لو تتذكر ملفاته، أو يقوم بما يسمى الدفع على مرحلتين. المرحلة الأولى بخلاص 50% يبرم صلحا وقتيا، يقع كف التفتيش على ضوءه إن كان مفتش عنه والأفراج عنه إن كان موقوفا. وإذا ما أتم بقية المبلغ يبرم الكتب النهائي. بمعنى الصلح الوقتي هو الصلح الذي يدفع فيه 50% الأولى، النسبة الأولى. وعليه لذلك ما أتى به النص هو موجود منذ سنة 2022. هذاك علاش التقسيط؟ طالما نتحدث عن تقسيط فنحن نتحدث عن صلح وقتي.
1: والمدة أستاذ، هل فما تنقيح في مدة أجال الصلح الوقتي؟
0: المدة اليوم شمطت المواطنين. إنسان عنده قضية مالية موقوف او حتى في حال صراحه او يقضي في ينفذ العقوبه حتى بعد حكم بيت ما تعمل الصلح الجزائي، حتى بعد حكم بيت نجم تعمل. اذا هو يعدي في مده معينه وقدم مطلب صلح، قالوا له لازم تدفع 200 مليون افترضوا ريفرضي ولا 500 مليون، هو يبدا عنده 250 مليون، يعمل صلح وقتي يدفع 50%، ثم يفرج عنه لخلاص بقيه القسط 50%. قبل في القانون عدد 3 كان ينص على انه 6 أشهر مده ما بين 50% الاولى و 50% بعدها. بمعنى انه يخرج ولا يبرم صلح الوقتي ويفتح له اجل 6 أشهر بخلاص باقي المبلغ. اليوم القانون سهل وبسط وجعل القانون اكثر نجاح لانه منح اجل عامين.
1: مشينا من 6 أشهر لعامين.
0: شكرا. يعني أنا ندفع مبلغ لا يقل عن 50% بمجرد أن يفرج عني أو يقع كفتفتيش إن كنت بحال صراع.
1: أيوة.
0: فإنه مع الستة شهور ومخسور ويلزم نلم عندك عامين لم ونظم أمورك ونظم أوراقك وكون بالطبيعة تعامل بشفافية مع الدولة مع لجنة الصنع وقد منها عندك أجل عامين أنك تنجم تدفع فيهم بقية المبلغ. هذا مهم جدا
1: طبعا
0: يعني عامين مش كي ستة شهور
1: مش كي ستة شهور بخلاف العامين زي ده أستاذ وذي مهم جدا شكرا على التفسير. حتى 50% اللي يدفعهم في الأول يعني يظهر لي أنا وصلح لي أستاذ بعد التنقيح نجموا ولينا نتفاوضوا على أقل من 50% بالجزء الأول اللي يدفعه.
0: أنت يعطيك ساعة وكرة دقيقة الفصل 25 يقول نسبة 50% على الأقل ومع الالتزام بدفع المبالغ المتبقية في أجل لا يتجاوز في كل الحالات سنتين
1: بلا.
0: في كل الحالات ولكن فقط في 25 فقرة أخيرة التي أضيفت ويمكن للجنة يتيح الخيار للجنة الاقتضاء يعني خيار للجنة لها السلطة التقديرية شو عند الاقتضاء وفي جميع الحالات المذكورة عليه اقتراح نسبة أدنى لما رأت موجبا لذلك بناء على معطيات كل ملف. شو معناه؟ كانت النسبة الأولية التي لا جدال فيها سابقا 50% اليوم قضى الأمر إلى سلطة تقديرية لجنة الصنع الجزائي ولها أن تقدر حسب النص ملف بملف يقول النص حالة بحالة
1: ولا.
0: إذا ما الحالة ذي النجم طيحولها 30% 35% وطبعا مع دراسة الملف وجدية الملف
1: ولا.
0: يمكن أن ننزل
1: حسب كيف تكون المعطيات ثابتة وجدية
0: نعطينا مثلا مثال على المعطي الثابت
1: أي.
0: إذا شخص صادرون أبلاكه بقيمة 20 مليار وهو اليوم مطلوب عليه أنه يدفع مثلا مبلغ معين
1: أي.
0: هنا نأخذ بعين الاعتبار مصادرة الأملاك ونأخذ بعين الاعتبار أنه فما أموال ما زالت قيمة المصادرة لدى الدولة اللي ينجم يقدم مطلب إنه ينتفع طبعا مع تبرير المطلب ينتفع بالحط من النسبة الأصلية
1: واضح بي أستاذ وانتي
0: بالنسبة الأصلية
1: وانتي ذكرت الأملاك ومصادرة الأملاك الصلح الوقتي هذا هل يرفع المصادرة؟ أنا كي نعمل صلح وقتي ونقدم 50% تترفع لي مصادرة أملاكي ولا لا؟
0: النقطة ذي بقيت غامضة في النص في جميع التنقيحات
1: ولا.
0: وهي الآن اليوم في السلطة التقديرية لجنة الصنع الجزائي ويمثل
1: يعني عليش. يمكن أن تقدر اللجنة رفع المصادرة كما يمكن أن يقعد الحال على ما هو عليه حتى لنكمل الصلح الجزائي
0: لحد اليوم الناس هذا لا تزال هنالك لجنة وطنية المصادرة وتعمل
1: أي.
0: اليوم السؤال الذي يطرح هل يطرح مبلغ المصادرة
1: أي.
0: من مبلغ المال من مقابل الصلح القيمة المرجعية للصلح أم لا هذه النقطة لم يذكرها القانون ولم يجب عنها تبقى مسألة حالة بحالة حسب معطيات كل ملف
1: ولا.
0: ولكن لو نحكم مع روح القانون
1: أي.
0: مع روح العدل ومع الواقع
1: أي.
0: إذا أنا إنسان تمت المصادرة أمريكا من الأجدى ومن ذاب
1: شي نجم يخلص
0: منعكروش وضعية نأخذ بعين الاعتبار متى مصادرتكم لأنه المصادرة هي استرجاع الدولة لأموال هي استرجاع الدولة لحقوق
1: أيه.
0: ما لازمش نعاقبوه مرتين ماليا مش مشكلة ناخدوها بعين الاعتبار كمعطي جدي في الملف في الحط من المبلغ ولكن إذا كان دفع كامل المبلغ وخرج يعني هو ينجم في هذه الحالة بالطبيعة حالة ملف بملف أنه قدم مطلب في رفع المصادرة خاطر صحيح صادق صالح فيها من قضايا دوما الكل
1: واضح
0: أنا ضد فصل المسارات مسار المصادرة عن مسار الصلح
1: صحيح.
0: نتمنى أنه التطبيقات العملية
1: اللجنة تاخو هذا بعين الاعتبار
0: يعطيك الصحة إلى حل موحد.
1: سؤال أخير وإحنا باش نكملوا نحكيوا على التنقيح هذا ممكن شمل كذلك جزئية جديدة يظهر لي يا أستاذ هو عائدات الصلح لوين باش تمشي الفلوس هذه
0: هو عائدات الصلح مجلس الأمن القومي الآن هو أضافوا صلاحية لمجلس الأمن القومي وتوظيف صلاحية وأنه يحدد كيفية توظيف عائدات الصلح عائدات الصلح نجد وهي توظف بالأساس حسب مرسوم 22 في المشاريع التنموية الجهات مشاريع التنموية والجهات بالتالي اليوم مثلا القومي على إثر يعني إتمام الصلح وجمع المبالغ له أن يحدد المشاريع التي ستنجز في إطار صلح مع الدولة هي
1: يعني مجلس الأمن القومي هو من سيحدد المشاريع اللي بتمشي لها عائدات الصلح.
0: نعتبر التنقيح هذا هو تنقيح هام في إرساء مصالحة اقتصادية مع رجال الأعمال الموقوفين. مع نأكد ونأكد هو مش رجال الأعمال الموقوفين حتى المواطنين يهموا مكانون. يعني الموظف يجري فما برش موظفين قدموا مطالب صلح لأنه المال العام والائتمان على المال العام هو موضوع من مواضيع صلح زي تفسد. بتالي رو ناخده بعين الاعتبار زادك الموظفين يعملوا صلح اللي ما همش ليجي لعمله ما عندهمش فلوس.
1: ملا تعتبروا
0: بحالة مشاركة
1: تعتبروا مرسوم هو تنقيح صلح كذلك مع المعنيين مع رجال الأعمال مش فقط تنقيح صلح جزائي، يعني تعتبر أنه ذي خطوة لمصالحة لتصالح مدنيد بتاتخ لرجال أعمال أو لأي شخص تونسي مربوط بالقضايا هذه، قضايا تبييض الأموال والقضايا المالية والديوانية.
0: أي أتبسا هو فما ناس بحالة فرار يمكنها اليوم أن تبرم الصلح طبعا بعد إجراء توكيل لازمة في حقه مش كون يحضر يعمل بصلح. عندنا ناس اليوم في تونس موقوفين يمكنهم الفراج عنه لأن الوضعية ولت أنسب ما عادش القانون فيه أكثر شدة. اليوم أنا نعتبر على لأنه مصالحة مع الدولة ومع رجال الأعمال في إعادة إدماجهم في حياة الاقتصادية لأنه القانون هذا تقريبا توا ولا كما القانون في فرنسا قانون المقارن عملية توسيع أولا التمديد في المدة وإضفاء السلطة التقديرية لأعضاء لجنة الصلح حتى لا يتقيدوا بالنص وهنا ينجموا يجتهدوا هنا ينجموا يجتهدوا في طار القانون لأن يعني النص أعطاهم حرية الاجتهاد. هذاك علاش ديما نأكدوا مع تأكيد الشروط هي الكل الاستفادة جدية ومقبولة.
1: واضح. شكرا جزيلا أستاذ وليد العرفاوي المحامي، تحياتنا ليكم مرة أخرى كل عام وانتي حي بألف خير. أستاذ سيد العميد وباش نمشيو بعد اختاروا بربي كل حد شنو الموضوع متاعو في توباكتو يا جماعة. سيد العميد مرسوم يعتبروا الأستاذ هو مصالحة مع رجال أعمال مع ناس اللي ممكن صعبت عليهم شوية للصلح الجزائي في المرسومين الأول والثاني.
2: مش يهم الدولة، الدولة يهمها تسترجع فلوسها ونسيب الناس تخدم أرواح على خاطر المضرر الأكبر في الحكاية هو الاقتصاد التونسي. إذا كان أنا أخوي إيش نعم بي أنا وقفوه أنا أعطيني عنده مناب يدفعوا للدولة يتفضل يدفعوا ويمشي يشتغل. بالعكس أنا قلت لك التجربة الكورية عملوا العكس جاءوا رجال الأعمال وعاونوهم على شرط. جنرال بارك قال لهم حشتي الأول حاجة تدفعوا مناب الدولة كاملا الدولة مش عاوكم مش تكبروا تدفعوا مناب. ثانيا تكلم على مسألة المنافسة مش تخليه صغار يطلعوا هذا هو بيت القصيد. إذا كان هذا متوفر يولي نعم القرار لأنه بالحق تونس حاجتها بكل نفس كل حاجة باش تبوس الاقتصاد في ظروف عالمية تشوف فيها أنتم تشوفوا في البترول اليوم فوق 100 دولار يعني أمور متعبة للحركة لحركة ملاحة صعيبة يعني ثم ما جيت صعبة على روحنا. أنا رأى القرار نعم القرار جاء في وقته وإن شاء الله شنو مشكلتي ديما فك الأوامر التنفيذية إن شاء الله يزربوا على خاطر مش نقعدوا مشكلة تحل المشكلة يا أخي يعطيني فلوسي يخليني مش يخدم أروحك يخدم أروحك بما يرضي الله بما يرضي القانون.
1: خطوة نحو مصالحة إن شاء الله تكون مصالحة شاملة وإن شاء الله ربي يرد غربة برشا ناس وإن شاء الله ربي يفك زيادة ضيقة البرشا ناس عبر التنقيح ذي التنقيح مرسوم الصلح الجزائي. يلا مواضيعكم شكون نبداو؟ طالين
3: ألف بئر عشوائي.
1: كيفاش؟
4: نحكيه على تنظيم المرصد التونسي للمياه البارح اليوم بلوتو الخميس ندوة صحفية بمقر نقابة الوطني للصحفيين لاستعراض أبرز المؤشرات المتعلقة بالوضع المائي في تونس. وأكد منسق المرصد متاع المياه علاء المرزوقي في تصريحه لديوان اف ام اللي الوضع المائي في تونس يواجه صعوبات متزايدة نتيجة توالي فترات الجفاف وتراجع الموارد المائية وفقدان المياه المعلبة ما ساهم في تعميق أزمة العطش لدى المواطنين. سنين. وقال زيد اللي كشف زيد المرزوقي عن ارتفاع نسبة ضياع المياه إلى مستويات قياسية، وأشار اللي نسبة المياه غير المفوترة لدى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونيد تبلى 41%، فيما يقدر المعدل الوطني لضياع المياه في الشبكات ب 21%، وتتجاوز النسبة 30% في شبكات الري. وأضاف أنه أكثر من 20% من شبكات توزيع المياه في تونس يتجاوز عمرها 50 عام وتعاني من اهتراء كبير، وهو ما يزيد من حجم المياه المهدرة ويؤثر على نجاعة منظومة التوزيع.
1: تفضل تالين.
3: في الكرة واحد يحل الماتش، واحد يوسف الماتش.
1: أي.
3: لا قاعد يوصلنا.
1: يوسف.
3: يوسف.
5: يوسف المهي.
3: لا ما يوسف. ولا يوسف الحيوي. يوسف يعني معروف أنت تحل تلقى 20% شنو فات اهتراء الواحد كذا كذا.
1: إيش
3: إيش عملته فيه مذوم السنوات.
1: تاديليو سنة تاديليو.
3: سنة ربي فضلك. فهمتني بام ما حبش أقول أخرى كترامب شنو هذاك.
1: ما أمسش.
3: لا ترامب رئيس أمريكا.
1: ترامبيزم.
3: تاديليو. وذياع المياه تاع السونيت ساعه ساعه تصير فويت شارع كله مياه ذاك خلصوا احنا بعد الاف لتر تاخذ ثلاث ايام هكاك وما يجيوش. خويا العزيز احنا تكلمنا على حاجتين هكا ولا هنا عامين هذا العام الثالث بارك الله
1: اي الحمد لله
3: الحمد لله الحمد لله تكلمنا على كي يبيعوا في الماء للديار هكا ولا
4: تعداو
3: في الكياس
5: سلم على موني
3: باه
1: سلام
2: عليكم وعددهم زاد راه
3: زاد والحاجه الباهيه كاميونات مولات جدد 263 القروش موجوده فهمتني فما كانوا كذا
2: مصر بعد
3: القصر هذاك هذاك هذاك ما توقفوش. ولكن المياه هذه الالاف تاع البئر العشوائيه سميح سهل ما في الكياس تلقى حفر ما بابار ويعطي تليفون وتشدوه يبقى حد تليفون وعطي ادريسه يحفر في الابيار هكا تمشي توا كيس كل هكا ولا دكتور تلقى حفر ابيار كذا تليفون تليفون يبرش التليفونات تشدوهم 33000 وتونس ستريس يدريك معناه ما نعرفوش كيفاش بعد مساكن ولاد ولادنا باه كل باهم كيفاش يشربوا يشربوا وربي معنا يا خويا عندكم القانون عندكم القانون اكل نوامر في الحيوت واكل واكل كاميونات في الكياس
2: اي باش تعرف الخطر نتاعها كابتن اللي حفر نعرف وين حفر 50 متر القى الماء ما هم جبدوا برشا شاحن الماء هبط 70 زاد شاحن الماء هبط 100 زاد وكل مره يغرق وتو وصل ل 120 مش القى الماء باش تعرف اش قاعد يصير لنا راهي كارثه مخفيه متكلم على تحت معناها الماء اللي كان على 50 متر اليوم زاد تمشي 120 متر مش تلقاه يا يعني وتفهم مش العمليه والماشي
1: باش نكملوا مع العميد باش نحكيوا على كاليفورنيا نورز ما قبل الدكتور ولا هني شكون باش يبدا بالموضوع نتاعو يلا دكتور
6: الدكتور
1: شو اخترت موضوع دكتور
3: لا ما اخترتش تاع الاولاد يقعدوا بيرمانانس في المكتب عشان يخرجوا
5: ما اخترتش الله غالب التليفون في الخدمه
1: اي تفضل شو هكا قدامك
5: والله ما قريت
7: يا سيدي اللي بعده
5: اللي بعده اللي بعده
6: انا نحب نحكي على موضوع المسنين 350 مسن في مؤسسات الرعايه شوي.
4: تحيي تونس اليوم الخميس 1 اكتوبر مع سائر الدول اليوم العالمي للمسنين وين تنظم وزاره المراه والاسره والطفوله وكبار السن عدد من الانشطه والورشات بمناسبه اليوم هذا وفق ما اكدوا مدير اداره كبار السن بالوزاره عميد العماري. وفي حوار لي في برنامج يوم سعيد على موجة الإذاعة الوطنية ذكر عميد العماري بالاستراتيجية الوطنية للمسنين في تونس وبالانطلاق في تطبيق الخطة التنفيذية اللي تهدف إلى تحديد الأولويات وتوزيع مكتوبة الأوليات أولويات وتوزيع الأدوار وذلك في إطار المقاربة الشاملة والتشاركية مع كل الهيكل المتداخلة. وتحدث العماري عن البرنامج متاع الإيداع العائلي اللي يكفل الرعاية 487 مسن مقابل منحة مالية قارة غير خاضعة للأداءات العائلية المتكفلة في حدود 350 دينار وشجع في السياق هذا على الانخراط في الآلية هذه. ولاحظ اللي تونس تضم 11 مؤسسة لإيواء المسنين اللي تحتضن 350 مسنة.
6: دونك أنا حبيت نحكي على الموضوع لأنه الحقيقة الرقم اللي في تونس 350 مسن في بلاد كاملة على 11 مؤسسة بتاع رعاية أنا نشوفه عدد الحقيقة جيد جدا. علاش؟ لأنه منخفض جدا سميح بارابور العالم معناه بارابور البلدين الأخرين داير ما صدقت قعدت حتى نثبت معناه كيشوف 350 رف بلد كاملة رف بلدين أخرى يجي في مؤسسة مثلا نعطيك أنا في ليتوانيا مثلا مش نعطيك العدد كلها التقريبية حسب مؤسسة التعاون
1: وربي كان عندك شوية بلدين مسلمة عربية
6: ديجا مخلطين لكن الحقيقة معناها في البلدين العرب الأرقام ماهيش موجودة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ديجا هذه نقطة تفهم مانيش فاهم فاهم، فقط بعض البلدان المتقدمة مثلا نحكيه على ليتوانيا 75,000 كلهم أرقام تقريبية رأو نحكيه 75,000، النمسا 135,000، 7,000 في مالطا، 75,000 في بلجيكيا، 4,000 في لوكسمبورغ واللي هي من أكثر البلدان بارابور النسبة بارابور عدد السكان معناها، أيضا سلوفينيا 15,000، إستونيا 10,000. معناها شوف باش ما نطولش عليكم، أكثرية البلدان أقل بلد تقريبا 7,000 وإلا 4,000، الباقي الكل قوم 1,055,000، إيطاليا، البرتغال، كرواتيا. فهنا حبيت نسلط الضوء أنه تونس الحقيقة يرجع ربما لبر الوالدين الحقيقة، شيء ذي أنا بالنسبة لي وحاجة ممتازة جدا كي نقاف بلد 350 فقط الحقيقة، معاملة أن نسميها حاجة ممتازة جدا، لأنه الحقيقة في البلدان الأوروبية سماها وحتى الدين نتصور يشجع الحاجة ذي، تشوف البلدان الأوروبية بالألاف، ففي تونس 350 نعتبره عدد يخلينا
1: تعتبره عدد قليل
6: يبشر بالخير على الأخر الحقيقة.
1: برابورة على 11 مليون مواطن. مشي لي نورز لي بداية من اليوم منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال أوقات الدرس، خلنا نفهمه بالضبط.
4: وين تطلق وزارة التربية بداية من اليوم الخميس 1 أكتوبر في تنفيذ برنامج جديد لمجابهة الظواهر المستجدة وسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، وفق ما أعلن عليه وزير التربية نور الدين النوري في تصريح سابق لديوان اف ام. ويرتكز البرنامج على عدد من الإجراءات من بينها العمل على منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال أوقات الدراسة، إلى جانب تخصيص 10 دقائق ضمن مواد التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية، خاصة فيما يتعلق بالسلامة السيبرنية. كما يشمل برنامج تعبئة مختلف الطاقات البشرية المتوفرة لدى الوزارات المعنية من أجل ضمان سلامة التلميذ البدنية والنفسية، إلى جانب إحداث منصة للإنصات عن بعد بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية. ويتضمن البرنامج كذلك تكثيف الأنشطة التنشيطية والثقافية والرياضية داخل المؤسسات التربوية بالتنسيق مع دور الشباب ومنشطي وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بما يساهم في توفير أنشطة موازية للتلاميذ وتعزيز الإحاطة بها.
1: ممنوع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال ساعات الدرس، تغد تابل مع ضد، كيفاش تشوفوه الموضوع طالين؟
3: مع واحدة طلبنا هنا باش الأولاد فكر لي زور كريز ما يقعدوش في الشارع ويقعدوا في كذا ليفري أمام ولا ولا سيسا ميت بقى إذا ما عندك زادة عندك صالة كبيرة بالمناس كما كنا قبل، وفما وفما سيرفيان وفما سيرتو سيرتو لو ريجيستر دو بريزونس. أما لشنو باش نعرف تعطيني انت الليست نتاع اللي مش يقعدوا باش خاطر يهرب ويمشي، فهمتني ولا هو باهي مبدا باهي، ولكن نجهز
1: الانفراستركتور موجوده ولا لا؟
3: ولا بارك الله
1: فيك دكتور.
5: لايك مع الحق معناتها وليدات صغيرات سايبهم في الشارع في دونز اون اور ولا دو اور واحد منهم للشارع. انا نتفكر انا في الليسي اور كروز خرجنا والله بمجد معناتها هذيا صارت علينا، وعندنا جنينه مقابله الليسي قاعدين نحن ثلاثه اربعه في القسم، وجانا معناتها عبد من اتجاه سياسي معين يحب يعمل لنا ريكروتمون
1: استقطاب
5: معناتها له هدايا معناتها في التسعينات توا فما الدراج ولا فما فهمت معناتها ولي يبعث ولده الليسي يلقاه في الشارع ابخي تو حاجه غير معقوله. تبقى كيما قال الكابتن الفضاءات لازم تكون مهيئه مش سال دو بيرمانونس، نجم تعملهم حتى اكتيفيتي كولتورال راهو في الـ في الـ في الساعه كروز هذيك، علاش نخسروها نحن؟ يقعدوا هايجين وسيرفيون اهف تركح وتولي عقوبات، وعمل لهم معناتها نشاط ثقافي مهم جدا باش نستغلوا الوقت هذا بويسك ما عادش فما لي كلوب في الليسيات، ما عادش فما هذوكم هاوكا في لي زور كروز نشوفوا راهو حتى فيديو بروجيكسيون ولا حاجه معناتها مش لازم انفستيسمون كبير.
1: التيران اللي عندك عطيهم كوره يلا
5: فهمت ولا تيران كوره مو يولي خليفه في الساعه ساعه فهمت يلزم دير معاهم
1: سيرفيون موجود طبعا
5: لي سيرفيون والفضاءات. هو قرار شجاع ما يلزم يتبع بخطوات اخرى معناتها مش شجاع قرار هذا هو شيء لازم يكون نورمالمون فهمت ما نسيبوش ولاد صغار دي زادوليسون في الشارع وهو نورمالمون في مؤسسه تربويه خاطر ساعه كروز هي تكون بلانيفيي يا ساعه عندك غياب غياب معناتها استاذ غياب اخر وقت بصراحه الولي مش مسؤول على الغياب هذاك باش يلقى ولده في الشارع
1: صحيح يبدا ما في بالوش. وساعات راه يوصل غيابات زوز ثلاثه ساده ورا بعضهم تلقى روحك ثلاثه سوايع دي زور كروز قدام المؤسسه التربويه. عميد في كلمه
7: رجوع الأصل خاطر ذاك كان هكا هو قبل هو لنسع ضربة قاضية لمروجي المخدرات لأنه أكل ليزور كروز وأكل الحظبة ذيك قدام الواحد فهمتي ثمين الخلط الخايبة خلط خاطر ماهوش اللي قدام الليسي كلهم تلامذة راهم أو أقف وتفرج وشوف وتلقاهم خلايق جاية لا علاقة لها بالحق. لا خلايق لا نتكلم بالحق رأي أيه. جماعة على موتورات وكذا الأخر جاي بزنس أنا نتكلم بصراحة الرفيهم كل يوم اللي جاي بزنس واللي جاي يتركك واللي جاي درش يعمل واللي جاي يبيع في المخدرات وعرق وديزاكسيدون سيرو شوف خارق العادة تبقى يزمع حطولي مويا زعم عنا عدد القايمين باش نجموا كليسال يوزع عليهم ليدات ما يقراوش خاطر لازم شكون يعس عليهم كاش اللي حسوا يقلقوا الاقسام الاخرين دونك ياخذوا قرار ماذا بينا ندرسوه ما يصيرش خلينا خارق العاده اما مع الوقت
1: وفر الاليات
7: نوفر يا سيدي جيبوا دخلوا هذوما القايمين معناها اعملوا اللازم كل باش العمليه تدوم خاطر خايف لا ما تدومش
1: عيد الفطر والأضحى عطلة تانية رسمية لأول مرة في تاريخ كاليفورنيا
4: لأول مرة في تاريخ كاليفورنيا تعترف رسميا بعيد الفطر وعيد الأضحى ضمن قائمة العطلات المنصوص عليها في قانون الولاية. الحاكم جيفن نيوزوم وقع نهار 28 سبتمبر قانون جديد يضيف أول أيام شوال وعشرة ذي الحجة إلى قائمة العطلات. أما المهم فالقرار ما يعنيش أنه كل سكان كاليفورنيا باش ياخذوا عطلة مدفوعة الأجر، لكن موظفي الولاية ينجموا يستعملوا رصيد عطلتهم للاحتفال، والمدارس وكلية المجتمع تنجم تسكر في العيدين إذا تسمح الاتفاقيات المحلية. يعني باختصار كاليفورنيا اعترفت رسميا بالعيدين أما ما فرضتش عطلة عامة وإجازة مدفوعة على الناس الكل. القانون جاء بعد مسار تشريعي بدأ في فيفري 2026 في ولاية يعيش فيها أكثر من مليون مسلم.
1: سيد عميد
7: هذه شماتة في ترامب السيد هذا بالحق رأو.
1: مش في اليوتيوب
7: أكبر عدو لترامب أي. السيد هذا وأكثر أكبر رجال رأو. أكثر واحد قاوم اللي عمله ترامب الحملة اللي عملها متاع آيس ومتاع المهاجرين معناها وحمال المهاجرين تاعه وعمل معناها خطابات فريمون معناها ضرب ترامب رأو في ضربة قاسمة مش لعب ورأو مرشح بشكورة رئيس أمريكا القادم. السيد هذا شماتة في ترامب هاي ما كنت ضد مهاجرين ضد المسلمين هانا هابش عملك العيد وردهم عيد رسمي في أكبر ولاية أمريكية على الإطلاق اللي هو راو معناها حتى من ناحية الاقتصادية راي عندها وزن كبير برشا كاليفورنيا. إذا السيد هذاك يعطيه الصحة على القرار كما قلت لك راهو كان القرار معناها في اتجاهين اولا للجالي نتاعو خاطر الانسان باهي برشا هو يعيش في مع الناس نتاعو معناها متحمس ياسر لسكان كاليفورنيا واقف معاهم. ثاني حاجه كان ضربه متجهه للغبي ترامب وعنصريته واحساسه بالاسلاموفوبيا السيد هذايا اكثر ما يكره المسلمين في العالم هالترامب هذايا دونك يعني يعطيه الصحه بارك الله فيه بالحق.
1: هلا دكتور
5: شوف معناتها انا من نجم نكون كان مع القرار هذا خاطرني مسلم تبقى في انا من العباد زاد اللي ندافع اللي الديانات الكل عندها الحق باش تحتفل بالعيد تاعها. علاش ديما نستثنيو المسلمين؟ علاش ديما نحن هما اللي عيادنا ماهمش باهين نوليو نحكيو على العيد الكبير والذبيحه والليجيان الوغ كو بون معناتها العالم الغربي مو ديما يقولنا احترام الحضيات والديانات وماذا بينا يطبقوه عندهم
7: يكثر
5: دونك يبداو برواحهم ويخليو المسلمين يحتفلوا بالعيد تاعهم ومش ديانه بركه عندها معناتها ان تريتمون دو فافور خاطر نحن اللي قاعدين الانتيسيميتيزم معناتها وديريكتومون فهمت دونك كي حاجه تدعم الديانه معناتها وعباد عندهم العادات تاعهم والطقوس تاعهم والعيادات تاعهم ما فيها باس معناتها ما تنجم تكون كان نوافق
1: ما نجم نكونوا كانوا موافقين طلياني نكمل معك
8: هذه الولايه الثانيه بعد واشنطن بديت زاد عندها كي مرسوم والمرسوم هذا اسمه الواء بي 2017 اما الحاجه الباهيه توليتها هو معناها تحدد في الكالندري اوفيسيال دي فيت ريكونو بار ليتا حتى كي يمشي هو تقعد الواحد والكاتب بيبليك نفس الشيء اذا يصير فيها كور بين الناس كل زاد يسكروا في الاعياد هذه ولا والرئيس هذا الرئيس الوالي ولا اسمه هذا
1: جافن
8: نيوسوم ونتبع فيه تو قداش رائع وان شاء الله كان عندنا الحق
7: ان شاء الله
8: عندنا الحق باش ننتخبوا تنتخبوه هو
1: في نيوسوم. يلا شكرا لكم كانت هذه ما كانتش هذه ناس الديوان باش نمشيو تو تويت لي استوس بونوس في ناس الديوان.
9: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح
10: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة ولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
9: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من خمسة للسبعة.
1: الستة وخمسة وخمسين دقيقة جانيكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. توت سويت وسان ترانزيشن نمشيو لي أستوس بونوس.
10: أستوس بونوس
1: الجميلة جيهان غزايل الموجودة وحدنا في أستوس بونوس. عسلي ما صاحبتي.
11: عسلي ما صاحبتي.
1: شو حوالك جيهان؟
11: الحمد لله. إيش نحوي
1: لك؟ لباس؟
11: الحمد لله. أنا لباس مديم عندي اليوم شعار كبير. طلع شعرك في 45 يوم.
1: طلع شعرك في 45 يوم.
11: في 45 يوم.
1: أوه لا لا. هذه معني برشا ناس.
11: هذه حاجة يلزمهم يسمعونا بالقدي بالقدي بالقدي. اليوم باش نحكيو على اون مارك تونيزيان. الحقيقة أنا مش ما نعرفهاش وإلا هي معناتها أول تعامل معها نعرفها توا عندي خمسة شهور. اسمها ناتوريا. المارك هذه تونسية تستعمل في حاجة اسمها الساو بالميتو.
1: ساو بالميتو
11: هذي أكتيف نخرجوه من النخيل اللي موجود وموطن الأساسي متاعه جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية. هالكمبوزون هذي كنحطوه في برودوي للشعر شنو يعمل؟ يعمل بلوك للهرمون الأساسي ولا المسبب للصلع الدي اش تي.
1: أوكي.
11: شنو عملوا هما؟ عملوا سبراي. سبراي هذي اللي هو أنتي شوت بامتياز. شحطوا في سبراي هذي عملوا الساو بالميتو ومعها الكابكسيل ومعها الكافيين. دونك الهوني تحفيز للبصيلة توقيف للشوت وممتان هي تخيطمان كاملة مدتها 3 شهور. 3 شهور ناخدوا 3 دبابس. الاستعمال متاعو استعمال يومي. والحاجة البيه في البخدوي هذي انك تستعمله مرتين بارجور. بيه علاش نستعملوه مرتين بارجور؟ اول حاجه كي نستعملوه مانيش باش نغسلو بعده خاطر هو القوام نتاعو قوام مائي. دونك
1: نستعملو
11: وريحته بنينه وحتى العبيد اللي تستيو عليهم هما قالوا لي انه استعملوا تيست على اكثر من 2000 شخص. العبيد الكل كان الروتور نتاعهم انه هو بديل لزراعه الشعر وزرق نتاع البي ار بي
1: كاريمون.
11: وراو اينا عن تجربه انا بعثوا لي كونتيتي وزعتها على عنده شوت اللي عنده مشكله نتاع الثعلب. الحمد لله البارح اخر والله اخر معناتها روتور جاني من حد من لونتوراج قال لي ميرسي. قلت لي خي شعمل في شعرك؟ حسيت عندي شهرين ولا ثلاثه مريتوش فوليوم في الشعر ودي فاصون تلاحظ فما فرق. دونك الحاجه اللي تميز السبراي هذيه نتاع ناتوريا انه كي تستعملها وتقص عليها ما ترجعش بك للاصل المشكل. معناتها هوني اذا كان وصلنا للكثافه وحدينا من التاثير نتاع من هذيك متاع ستريس دي اش تي احنا ديجا رانا سيبا نبتنا شعر جديد حفزناه يقص الشوت بعد جمعتين الشوت تتوقف ومن بعد يحسوا. قال لي هو البيضه حسب معناتها نعمل بارتاج للمستمعين قال لي حسيت بشعري ولا عندي شويه كيما لحكيك. قال لمرته باش تشوف له شنو فما في بلو عنده قشره ولا حاجه. قال لي تلقى دي بوان صغار اللي هما هذوك بصيلات قاعده تطلع جديده.
1: اوكي.
11: دونك الهوني نحب نقولهم زيدة كيف مشكلنا المارك اللي كانت معنا نهار ثلاث حتى ناتوريا قالوا لي إذا كان استعملوا لي برودوي المدة 60 يوم وما حسوش بالفرق وما شافوش الفرق بعينيهم
1: نو ساتيسفي رومبورسي
11: بالضبط يسترجعوا المصاريف يسترجعوا المصاريف نتاعهم الكل.
1: المصاريف اللي هي غالية شوية ولا السبع؟
11: والله ماهيش غالية. أنا جيتهم ببرومو نس الديوان اليوم أنا حضرت روحي للبرومو ديجا ثلاثة تروا معناتها سبرايت ثلاثة بخاخات سومهم كان 147 دينار باش يولي سومهم 99 دينار. دونك والحاجه البلوس
1: تاع 3 شهور
11: تاع 3 شهور والحاجه اللي جيتها
1: في بالكم اللي معناها دينار في النهار
11: بالضبط. والحاجه اللي جبتها جديده معاهم انهم حضروا لهم شامبو سبيسيفيك. قالوا لي برشا من لي كليون تاعنا يقول لي شنو نستعمل وكيفاش نعرف اسكو الشامبو هذاك باش يمشي مع سبراي ولا لا. دونك هذيا راهو ياخذوه كادو مع التروا كي ياخذوا له فيه تروا تروا سبراي
1: اللي عندك شامبو
11: اللي عندك شامبو معاهم غراتويتمون تاخذوه وبيان سور سمو 99 دينار
1: 3 ب 99
11: دينار. حبيت نقول زيدا اللي سبراي هذايا زيدا الجماعه اللي عندهم اضطراب في الهرمونات الجماعه اللي كانوا في بيريود نتاع غروسيس الجماعه اللي عندهم الثعلبه دونك هذوكم راهم الكلهم باش يرتاحوا المشاكل هذيا. وفما برشا زيدا يعانيوا من مشكل نتاع انهم هما عندهم مونك نتاع دي فيتامين في بدنهم. دونك المونك نتاع مخزون الحديد يأثر عليهم هذي نجم يعوضهم برشا وراو اختراع باش يبدل برشا موازين في السوق التونسية
1: باش يبدل الموازين في السوق التونسية وباش يبدل الموازين كذلك الناس اللي خايفة توا من السلام الشوت وخيبة ساعات ملا تقول لك قصتي راهي فارغة ولا شعري فيه فراغات دونك الحل ناتوريا مع جيجي
11: تعمل مساج يدخل ويخترق فروة الشعر ويمشي للبلايس اللي ينزم يصير فيها تحفيز في البصيلات باش يعطينا نتيجة مزينة برشا.
1: شكرا جزيلا جيجي جيتنا اليوم كالعادة وانت عندك ان برودوي وانا فرحانة اليوم سي ان برودوي تونيزيان وحنا يلزمنا ياسر نقفوا مع لي برودوي تونيزيان سورتو وقت اللي يبداو دي برودوي اللي يثبتوا الجدارة نتاعهم كيما ناتوريال اليوم. شكرا جيهان غزيل شكرا لكم انتوما اللي تابعتونا بارتيغ من الخمسة نتقابلوا غدوا ان شاء الله في نفس التوقيت. ديسي لا سامح مفتاح نقول لكم نحبكم برشا في الأمان.
9: انتوما تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح. ديوان ديوان ديوان اف ام ديوان اف ام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان اف ام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
12: موجز السابعة مساء ديوان فام عسلمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يشدد خلال أشغال الندوة الوطنية حول شيخوخة نشيطة على أهمية توفير بيئة داعمة لكبار السن تيسر النفاذ إلى الخدمات والتنقل وتعزز الاستقلالية والمشاركة والانتقال من مقاربة تركز أساسا على الحماية والرعاية إلى منظومات اجتماعية تستجيب لتحولات المجتمع باعتماد مقاربة تقوم على الحقوق والتمكين والمشاركة وتثمين القدرات. ووزير الشؤون الاجتماعية يؤكد الحرص على مواصلة العمل المشترك وتطوير منظومات الرعاية والحماية الاجتماعية والخدمات الموجهة لكبار السن ودعم الأسر ومقدم الرعاية واعتماد التخطيط الاستباقي لمواكبة التحولات الديموغرافية التي تفرض تطوير السياسات والخدمات الاجتماعية والصحية وآليات التدخل بما يجعلها أكثر استباقية وقدرة على الاستجابة لتنوع احتياجات كبار السن ولا سيما الفئات الهشة وذوي الإعاقة والفئات الفقيرة محدودة الدخل. رئيس المرصد التونسي للمياه حسين الرحيلي يدعو اليوم إلى اعتماد حلول وتقنيات حديثة للحد من تبخر مياه السدود معتبرا أن تونس التي تعاني من ندرة مائية لا يمكنها مواصلة التعويل على السدود لتعبئة مواردها المائية دون العمل على الحد من كميات المياه التي تفقدها يوميا بفعل تبخر. ورحيلي يضيف أن معطيات وزارة الفلاحة تشير إلى أن تبخر مياه السدود يتراوح بين 650 و 750 ألف متر مكعب يوميا عندما تبلغ درجات الحرارة 28 درجة مئوية وهو ما يعادل نحو نصف كميات مياه الشرب التي يستهلكها التونسيون يوميا وفق تقديره. ولاية باجة تشهد اليوم تدشين مصنع جديد في مجال تصنيع مكونات السيارات تابع لمجمع كرومبرغ شوبير الألماني يتميز بمحتوى تكنولوجي هام وتبلغ قدرته تشغيلية نحو 7500 موطن شغل على مدى 4 سنوات وفق تأكيد المدير العام للصناعات المعدنية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتح السهلاوي. والسهلاوي يوضح أن المشروع الجديد يندرج ضمن توسعة استثمارات المجمع الألماني الذي يمتلك وحدة إنتاجية أولى بباجة توفر نحو 6800 موطن شغل في حين تأتي التوسعة الجديدة بحجم وقدرة تشغيلية مماثلة تقريبا مشيرا إلى أهمية هذا المشروع في دعم النسيج الصناعي التونسي وتعزيز الاستثمارات في مجال صناعة مكونات السيارات.
13: تدشين مصنع في صناعة مكونات السيارات بقدرة تشغيلية اللي هي 7500 اللي تمتد على 4 سنوات ومشروع هذا للأمانة معنا مشروع معناتها يعتبر ذات محتوى تكنولوجي نعتبروه هام واليوم معناتها المجمع كرومبير شوبير يقوم باستثمارات توسعة عنده معناتها حاليا معناتها وحدة أولى اللي تعد في حدود معناتها 6800 موطن شغل وهذه التوسعة هذه مش تكون تقريبا في نفس الحجم. الاستثمارات هذه تنخرط في إطار فائق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص اللي أمضت وزارة الصناعة سنة 2022 اليوم بالتعهد متاع المؤسسة هذه والمجمع الرائد هذه النجم نبشركم اللي الأهداف اللي هي أحداث 60,000 موطن شغل خلال الفترة بين 2022-2026 نجموا نقولوا احنا حققنا الأهداف متاعنا أونتيرم دون بروا ميم عام وأكثر شوي من ديدلاين اللي حددناه لأنفسنا. فائق الشراكة يهدف إلى أحداث 60,000 موطن شغل يهدف إلى مضاعفة الصادرات. في أفق 2027 ويهدف إلى استقطاب استثمارات في مجال تصنيع السيارات.
12: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن قضية إيران قد تؤثر سلبا على انتخابات تجديد نصفي في الولايات المتحدة. ومن جهتها تستعد إيران لرد أوسع وأكثر قوة إذا استنفت الولايات المتحدة هجمات عسكرية واسعة النطاق ضدها، إذ يراجع كبار القادة في طهران خططا لتوسيع نطاق الأهداف المحتملة بحيث لا تقتصر على الأصول الأمريكية فقط، بل تشمل أيضا دولا تدعم العمليات العسكرية الأمريكية وربما مواقع خارج الشرق الأوسط، وفق ما نقلته رويترز عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومصدر مطلع على المفاوضات.
9: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء. ديوان فام، الراديو اللي تسمعك.

0: 103.2 ديوان فام.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم بوجاتنا في 60 دقيقة. مشوارنا ينطلق معكم توا، يتوصل حتى للـ9 متاع الليل كالعادة. عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة، ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة. الناس اللي تسمع فينا في ديارها، إن شاء الله نكونوا مهنسينكم. تحية خاصة كالعادة للجالية التونسية اللي تتبع فينا في الخارج، شكرا على اختياركم لفريكونس كل، شكرا على متابعتنا على شانل اليوتيوب تاعنا على ديوان اف ام لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان اف ام. شنو باش نحكي والليلة، شنية هي مواضيع، على شكون هما ضيوفنا تتشويته بعد بعد ما صرحت به والدة الطفل حول الروضة التي أثارت جدل. لماذا غيرت أقوالها وما هو آخر المستجدات؟ موضوعنا في فيسبوك. آخر تطورات حادثة الروضة مع المندوبة شؤون المرأة والأسرة في ولاية المنستير، موضوعنا في العيون. سوء معاملة الأطفال في فضاء الروضة وخارجها، ماذا يقول القانون؟ موضوعنا في فيدباك. تطورات الحالة الصحية للفنان عيسى حراث، آخر المستجدات مع المدير الجهوي للصحة في الأكتوية. اتحاد الفلاحة يحذر من تداعيات توريد غير مدروس على الإنتاج الوطني، ما هي التفاصيل؟ موضوعنا في الأجرية. وسط السلوكيات المستجدة على الأوساط التربوية، ما هو دور المربي في توعية الناشئة؟ موضوعنا في فيدباك. نزول كميات هامة من الأمطار في عدد من المناطق، فكيف سيتواصل الوضع الجوي؟ موضوعنا مع الانفيتي دجور. ومسلسل كوميدي عن أخوين تجمعهما مواقف كوميدية وأحداث غير متوقعة، نقترح عليكم الليلة في مونبلون.
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
2: مرحبا، صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إيمان الغريبي كنت ديجيتال، هدر ورغمي معكم كنت ميكروه
1: مع ديوان فام. كل ما يهمك

0: فيس بوز.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. اثارت تصريحاتها جدل امس، وكانت هجمه كبيره الحقيقه من التونسيين عليها، وتصريحات هذه جت قرانا لحظات بعد ما تم تسريب الفيديو نتاع انه الوليد هذايا قاعد يتضرب داخل الروضه. شنو اللي صار بالضبط؟ علاش من بعد اليوم شفنا فيديو جديد يتعارض تماما مع الكلام اللي قالته في المره الاولانيه؟ شنو اللي صار؟ شنو هي التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تتويت. ضيفتنا والده الطفل المتضرر داخل روضه في احدى مناطق ولايه المنستير. سيده روضه، مرحبا بك، اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. خلينا نرجع معك للفيديو الاولاني اللي توينس الكل حقيقه، والناس الكل سجلنا استياء معناتها على الكلام اللي انت قلته، ناس كل تغشت معناتها كيفاش توينس الكل توجعوا على اللي صار على ولدك. تخرج انت في فيديو تقول لا راي ما ضربتوش، وتبرر معناتها للي عملته في ولدك، وتقول ولدي عنده فرط حركه وما تنجمه كان هي ومن عمناه واللي هو عندها. من اليوم نراو كلام اخر غير تماما. شنو اللي تبدل بين امس واليوم سيده روضة؟
2: لا خاطر المشكله فين، خاطر ناي كي جتني للدار معناها فهمت.
1: هي جيتك للدار، باهي نرجعوا بشويه بشويه. انت شفت الفيديو، سمعت بالفيديو ولا ما سمعت حتى شيء لين جاتك هي للدار؟
2: المره الاولى، المره الاولى ما شفته، شفت نوع اخر، ما شفتش النوع وقتها كي ضرباته.
1: اي وريتك حاجه اخرى معناتها هي ولا شو؟
2: وريتني نوع اخر حطته فوق الكرسي. هذاك علاش ناي باش قلت الكلام،

0: وهي وقتك التوفية بمعنى منى مش نشان قابيها معنا على نيتي معنا كي نحكيت على نيتي معنا
1: فوالا جاء معنا هي جاتك للدار ولا انت مشيت لها للروضة؟
0: جتني هي للدار قالت لي هاي معايا للجارد
1: هاي هاي
0: مشيش للروضة المرة الأولى
1: اما الفيديو اللي انت صورته موجودة في الروضة هكا ولا؟ وقت اللي صورتك
0: موجود في الروضة أما
1: لا
0: هي
1: وقت اللي هي صورتك في فيديو انت موجودة في الروضة وقت
0: لا في الجارد
1: الجارد نتاعها الاخر الاولاني هاي
0: جارد الغزالة
1: هاي من غير ما نذكر الاسامي باش ما نعطيوش حتى معطيات معناتها حول الوليد وحول كل شيء معناتها هاي قل في الجارد خلينا نقولوا اللي هو الجارد هاي عيطت لك وصورتك وقالت لك شو
0: هاي قولي يقولي راني انا نضرب فيه عنف وكل شيء قلت لها شمن عنف انا عنف شنو
1: هاي
0: قلت لها عنف هنا عنف شنو قالت لي كي تصلي من المندوبيه نتاع مستير غادي
1: هاي.
0: قولي قلت لها انا ما نجمش نقول الكلام هذا
1: معناتها هي قالت لك قولي اللي انت تضرب في ولدك
0: اي فكيتك تضربي فيه بعنف
1: هاي
0: قلت لها انا كيفاش نضرب في ولدي بعنف
1: هاي
0: ما نجمش نضرب ني ولدي بالعنف هذاك
1: هاي
0: قلت لها انا مستحيل باش نقول الكلام هذا خلتني اجاه التليفون ما نعرفش راجل ولا مرأة باش اضربها امانية كيك من نقل عسيس قدامي سلت وقلت له ده نتاع الطفولة وين هي خلنا نخرج نطلع له قلت راني ما نعرفش راني لاني قاري باش نعرف وكل شيء طلعني هو للواحدة غاديك ومش هزني ليهم ومشيت لهم حكيت لهم الموضوع يا مدام قلت لي كيفاش تضربي ولدي قلت لهم شو نضرب ولدي قلت لي ما تفرجتي على حد شيء قلت لهم راني ما تفرجتش على شيء ما في بالي ثم قولوا لي في بالي مش ندافع عليها يعني وكل شيء ظهرتي انت تضربي لي في وجهي كيك بالطبليطه ذاك
1: معناتها هي حبت تقول اللي انت راك انت اللي تضرب في ولدك
0: اي
1: هاي
0: لا ما خاطر ما في باليش باق الموضوع هذاك اصلا
1: انت ما شفتوش الفيديو معناتها اللي يدور على مواقع التواصل الاجتماعي انت ما شفتوش قلت لي انت ما قريتش معناتها ما تعرفش تقرا
0: ما نعرفش معناها انسان روحت تعبه من الخدمه تركت خنتك ساعه ونص
1: هاي
0: نقول لك لا وقت هكاك لا ما ثلاثه غير ربع ولا ما نعرفش الوقت بالضبط كيفاش
1: هاي
0: تكش الوقت بالضبط بالبيت كي شد دقت عليه البيت دق نتاع واحد
1: مفجوع
0: هاي فزيت انا مرعوبه لهز التليفون في ايدي مش نطلب حد ولا حاجه خرجت طقت جبتي وخرجت
1: هاي
0: هذاك الوقت البشمر هكا وهزتني معاها في الموتور نتاعها هكا المستير وخلتني غادي وجهها التليفون ورجعت وخلتني لا ندري على الدنيا لا حتى شيء ما نعرف حتى شيء
1: ومشيت انت لمندوبيه المراه توا وحكيت لهم معناتها على شنو صار لكل شيء
0: يا مدام قالت لي خذي حق ولدك كان هددت قولي لي قلت لها ما يهددني حد راهو يوسف الحكايه كما هكا يوقع هي نقول هي تكتب
1: فوالا قلت لهم المعطيات اللي صارت الكل وانت من الاول كي تكلمت وقلت كيكا ما شفتش الفيديو معناتها كيفاش هي تضرب في ولدك وما ريت حتى شيء
0: وقت هذاك حتى شيء في باليش حتى بشيء
1: وانا شفتك شنو حكايتي جا خدم معايا ولا شنو هكا فام دو ميناج
0: قلت لهم راهي تخدم معايا منظفه
1: معناتها على اساس انت تخدم معاها في الروضه وانت اللي ضربت ولدك
0: عندها وردت ولد معناها نفوت فيه
1: فهمتك توا استوعبت شويه الموضوع الحقيقه معناتها شو اللي يخليك تقول كلام بعد تترجع على كلام واحد اخر وعلى خاطر ما فما حتى ام فما حتى ام تشوف ولدها يتضرب بالطريقه هذيك تنجم تسكت
0: مش ترجع بالحق هذه تنجمي انت تخلي ولدك تضرب كيكه مش حتى واحده ما تدخل حتى واحد معناها كم انت ريت عليا كيكرا عرفني ما جيت جارتي ما هاك قلت لهم صرفوا لي في اي نهبط فيديو اي حكي ما هاك
1: حبيت تتوضح معناتها
0: اي راني بريء راني ما نعرف حتى شيء
1: وتم التدخل معناتها ولدك احاطوا بيه فما عيطوا لك؟
0: عيطوا لي توي بكري شوي قبل الساعه بشوي ما تكلموني انت وقت انا مروحه من الخدمه كي طلبتوني.
1: اي
0: مشيت لهم كنت غاديك تلاقيتنا وياه عمل هي عملت بحث وانا بحث
1: وقالوا لك معناتها راهو شي تلهاو بولدك نفسانيا و
0: اي يعطوني جواب وغدو مش نزل نسير وقالوا لي مش نتبعوا.
1: واضح. شكرا يعطيك الصحة سيدة روضة، إن شاء الله ربي يفضله لك. شكرا على كل هذه المعطيات، ربي يفضله إن شاء الله وربي يحفظه. آخر تطورات الموضوع هذايا إيقاف صاحبة هذه الروضة غير المرخصة، هذه اللي خدينا من تفاصيل امبارح، إيقافها اليوم رسميا من قبل الوحدات الأمنية. امبارح كنا عطيناكم تفاصيل متاع غلق الروضة بالقوة العامة. شنو آخر تطورات في هذا الملف؟ شنو عملت المندوبية الجوية شنو المرأة والأسرة بال مونستير؟ هات نحكيو في الموضوع وتفاصيل ورا توت شويتا.
2: في 60 دقيقة الساعة تولي ساعتين، خليك معنا مازلنا في الأخبار مكملين.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. بعد ايقاف صاحبة هذه الروضة غير الحاصلة على وصل ايداع، هذا امبارح اللي قالته رئيسة الغرفة النقابية لاصحاب رياض الاطفال، باش نتاكدوا من المعلومة ساعة هل ما عندهاش وصل ايداع، عندها قانونية غير قانونية، باش نزيدوا ناخذوا اخر معطيات، وشنو قامت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والاسرة بالمنستير في هذا الموضوع، نحكيوا فيه تسويتا. السيدة المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار والطفولة وكبار السن بالمنستير، سيدة بهيجة عبد القادر، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مساء النور،
1: مساء الخيرات،
2: عايشك. حبيت أرحب كافة مستمعي إذا أبدي وينفين.
1: شكرا، فضلك، أهلا وسهلا، شكرا على قبول دعوتنا. هاي قلي
2: عايشك. وحبيت قبل ما ندخله في أي موضوع نحب نقول ربي يحمي أصغارنا وأطفالنا، أطفال تونس، أطفال العالم الكل. وباش نبدأ نذكر كون الوزارة حاطة موقع رسمي، راهو حتى الأولياء يلزمنا نفيقوهم ونوعيوهم. كونوا الوزارة حاطة موقع رسمي لكافة الأولياء واللي هم الأمر، اللي هي tofula.fam.gov.tn/parent. إذا الموقع هذا صعيب وما نجموش يدخلوا، مرحبا بهم. مندوبيات الولايات الكل، مصالح الطفولة الكل محلولة على ذمتهم، ومرحبا بهم، نرجوهم الحقيقة نقولهم ما خاب من استشارة. راهو الساعات تلقاها الزينة والبهرج من برا، مي مالوريزمو تلقاهم ما خذاوش الوصل الإيداع، والوضعية نتاع الروضة مازال تنكور، وإلا مازال هي ناخذ الكلام تاع الوضعية، نحكي اون جينيرال الحقيقة باش ما عادش ان تتكرر هالحادثة هذه، والناس الكل الحقيقة هي حادثة أليمة وإن شاء الله ما تتعودش.
1: ذكروا أنه الحصول على وصل إيداع تلقاه معلق في الحيط من برا، معناتها في الباب متاع لونتري وصل إيداع رقم كذا كذا بتاريخ كذا كذا،
2: المتفقد
1: فوالا، معناتها يندم معلق راهو، معناتها تراوة هاي
2: اي هيئة التفقد والإرشاد، المتفقدين، هذا الكل إذا ما يعرفش، ما يعرفش يدخل الموقع، ما يعرفش يقرأ، مثالش يسأل، ما فماش واحد ما يعرفش راهو، وما خاب من استشارة. راهو أطفالنا غالين علينا، راهو نحبوا أطفالنا ننهضوا بهم، بالعكس وزارة المرأة والأسرة حاطة عديد وعديد البرامج، كما روضتنا في حومتنا، كما طيف التوحد، كما عندها عديد البرامج. مالوريزمو ساعات الضغط نتاع الحياة ينسيهم في حاجات بسيطة،
1: ولكن هي ضرورية وهامة وهامة جدا،
2: ضرورية
1: مصلحة صغيرك ما حتى شيء في الحياة من نجم يكون قبلها هكا ولا لا.
2: مالا صغيرنا غالي علينا، يعطيهم الصحة الكل، ولوني ما هوش باش نشكر، خطر الناس الكل خدمتها واجب باش تخدم خدمتها، المصالح الأمنية، مصالح مكتب حماية الطفولة، كما الفرقة المختصة، شؤون اجتماعية، معناها تم التنسيق والتنسيق المحكم والتدابير الضرورية ونقول أني الاستعجالية، فما خاطر تدابير فورية وتدابير استعجالية، خاصة على نفسية الطفل. نفسية الطفل تتطلب التدخل والتدخل العاجل. نسقنا مع شؤون اجتماعية بحكم عندهم البسيكولوج، والقاضي الأسرة تدخل، وإن شاء الله غدوة عنا جلسة استعجالية باش اثبت في الشأن القضائي.
1: غدوة فما جلسة استعجالية غدوة. هاي فوالا في الموضوع هذا
2: قلت لك اي معناها مندوب حماية الطفولة وكافة إطارات مكتب حماية الطفولة تدخلوا في إطار مشمولات. كل تدخل في إطار،
1: كل واحد قام بدوره، معناتها فوالا هكا ولا لا؟
2: الحمد لله.
1: هات نرجعوا للروضة، معناتها غير حاصلة، الروضة اللي نحكيوا عليها غير حاصلة على وصل إيداع، معناتها غير مرخص لها هكا ولا لا؟
2: نعم.
1: وامبارح أنا سألت سؤال، معناتها خاطر قالوا لي راهو متفقد نتاع المندوبية ما عندوش الحق يدخل إلى الفضاءات العشوائية باش يراقب يراقب؟ أنا قلت وين الرقابة مثلا؟ قالوا لي لا، راهو متفقد متاع رياض الأطفال، ما عندوش الحق يدخل إلى الرياض العشوائية. هذيك مهام لجنة
2: حديثة. أي ثم لجنة يترأسها السيد الوالي، وهي ما زالت راهي كخدات كرات شروط، راهي حديثة. جست خلنا نرجع بيك شوية التالي. هي كانت عندها محضنة مدرسية وتم غلقها في سنة 26، في أوائل 26 لخروقات. والسيد المتفقد لحقة عنده تقارير، ما نحبش ندخله في الديتاي بتاع التقارير. المهم ووقت اللي حطت، وأني نشكر لحقة هناك، ولو أنه قلت لكل واحد خدم خدمته وكانت سابقة السيد المتفقد، قال هذه أصلا هي الاسم، ما نحبش نشهر بالاسم، الاسم هذا بالذات لا يرتقي حسب الفصل 146 باش تتعامل مع الأطفال.
1: معناتها من الأول كان واضح المتفقد في الموضوع متاعه.
2: المتفقد هاي قلت لك لحقيقة فما تدابير ومعناها تدخل الناس الكل تدخلت في الوقت. مالوريزمون قلت لك الشأن معناها ما ينجمش يدخل السيد المتفقد في الفضاءات الفوضوية. والشأن مازال ما خذتش الرخصة.
1: فوالا ما خذتش وصل الإيداع متاعها، باش نكونوا واضحين.
2: مازال كي صبت الدوسي. وبعد هو جرت العادة المتفقد يمشي يعاين الفضاء، هو الاسم شوكون يعرف خطر هي ماضيها، وطلع قرار فيها غلق وغلق. والسيد الوالي لحقة تدخل وعمل غلق فوري للمؤسسة القديمة.
1: مكتش إذا تم التدخل باش تم غلقها المؤسسة القديمة
2: في 2016.
1: خاطر امبارح رئيس الغرفة قالت فما خرج قرار غلق لكن لم ينفذ.
2: لا
1: فوالا تأكد معنا أنه تم غلق.
2: الحقيقة لهني فما لجنة، هو تم غلقها أكيد. وحتى سيد الوالي عين معناها لجنة، وإلا نعرفه كونه خرجت لجنة في الخصوص
1: هذا. واضح. بيه خلينا في موضوع الروضة، معناتها اللي هو يشملكم وتحت معناتها اليوم تحت فالا. اليوم شو اللي صار في تطورات الموضوع هذا؟ امبارح قلنا تم غلق الروضة بالقوى العامة، هكا ولا لا؟ اليوم الوحدات الأمنية قامت بإيقاف صاحبة الروضة.
2: تدابير أمنية تعطيك عليها التدابير الأمنية. احنا ندخلوا كان بالنسبة احنا مصلحة الطفل. مصلحة الطفل هو التدخل مندوب حماية طفولة، الفرقة المختصة، الشؤون الاجتماعية، معناها وحدة النهوض بالشؤون الاجتماعية، وقاضي الأسرة. معناها التدخلات الاستعجالية التي تستوجب التدخل والتدخل العاجل قامت بها كافة.
1: شو عملتوا بالضبط؟ هتنفسروا معناتها مصالحكم شو قامت بالضبط؟ يعني إحاطة نفسية معناتها شو بالضبط؟
2: أول حاجة قمنا بتوجيه ساعة، معناها كلمنا المكتب حماية الطفولة يستدعى الأم ويسمعها، خطر هو اللي عنده التدابير هذية. ومن بعد لحقيقة تم توجيهها لوحدة النهوض بالشؤون الاجتماعية، تم إعلام قاضي الأسرة، وأخذت التدابير الاستعجالية اللي ديجا فيكسينا دات غدوة اللي هي البارح. البارح هي الفازة، واليوم معناها التدابير الاستعجالية وغدوة جلسة استعجالية.
1: غدوة جلسة استعجالية. فقط حاجة بركة نعرف، هي مهام قوات الأمنية، ما انت تأكدها ولا ما تأكدهاش؟ تم إيقاف صاحبة الروضة قانون معناتها؟
2: والله ما نحبش ندخل فيه لحقيقة. الأمن هو اللي ينجم يعطيه لك. الفرقة المختصة لحقيقة تعليمات جاتهم من سيد الوالي. الفرقة المختصة اني نشكر فيه هو سرعة لحقيقة سيد معتمد المكان، معناها بالوقت تصل بينا حتى كيرينا، معناها التدابير الكل كانت استعجالية. وهذا الكل راهو مصلحة الطفل.
1: واضح. شكرا سيدة بهجة قادر، يعطيك الصحة، المدوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالمونستير. شكرا على كل هذه التوضيحات. يعطيك الصحة. 7:28 على موجاتنا، لقاءنا متواصل معكم حتى 9. مع ديوان FM، كل ما يهمك.

0: على ديوان FM ما يفوتك شيء. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. التعرض إلى الأطفال داخل رياض الأطفال، سوء المعاملة اللي تعرضوا لها الصغيرات في رياض الأطفال وفي ضاء الروضة ولا في محيطها ولا في خارجها، شنو القانون يقول في الموضوع هذا؟ شنو الأنواع الساعة متاع سوء المعاملة هذي؟ نمشيو فيهم بالتدرج ونمشيو مع القانون زادا شنو يقول، ونحاولوا نعملوا فوكاليزاسيون على الحادثة شوية متاع المونستير. ديما سلطة تقديرية تقعد القاضي، لكن احنا نحب نقول شنو القانون يقول في مثل هذه الحالات. نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتشويتا. الأستاذة مريم الويتي بوعصيدة، الأستاذة المحامية، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: أهلا وسهلا، مساء الأنوار،
1: شنو حوالك؟
2: حيشك إن شاء الله بخير يا ربي، وإن شاء الله ربي يحمينا ويحمي صغيراتنا ويعطيكم ألف صحة على اختياركم لهالموضوع اللي هو مهوش راهو الأكتواليتي أكهو، أما اللي راهو قاعد الظاهرة هذه تمشي وتتفشى نهار بعد نهار.
1: باهي، الجمعة هات نفسروا شنو اللي قاعد يصير، شنو ما الوضعيات، والقانون ماذا يقول؟
2: باهي، هو شوف الموضوع هذي اليوم ما يقتصرش على مربية ضربة طفل صغير
1: هاي.
2: اللي هو مليكة ويحميه، ونتوجه بكل عبارات المساندة للولية متاعه. أما أحنا الموضوع أهم وأخطر وأعمق. الطفل اليوم اللي قاعد يتعرض للضرب المبرح راهو تعرض له وهو في فضاء يفترض أنه يكون فضاء حماية ورعاية. ومن قبل شكون؟ من قبل المربية، ما نعرفوش. سمحني، هل ترتقي الإنسانة هذية باش تكون مربية وترتقي لكلمة مربية وإلا لا؟ أولا إذا نفسروا اللي العنف راه بجميع أنواعه، واللي فما القانون عدد 58 لسنة 2017 اللي ناهض كل أنواع العنف للمرأة، ملاحظة كل أنواع العنف ضد المرأة، ومش المرأة كهو، هي الأطفال زي كيف كيف المرافقين لها. يعطينا شو معناها العنف، ويعطينا أنواع العنف، على العنف المادي، العنف المعنوي، العنف الجنسي، والعنف غيره من الأنواع اللي أنا نعتبرهم شخصيا نفس عندهم الخطورة، خاصة كي نحكيه على جنسي ومعنوي ومادي. اليوم القانون التونسي باش ندخلك أكثر في الإطار القانوني للوضعيات هذية. كي تكون الضحية طفل قاصر، نرجع بأساس إلى مجلة حماية الطفل، ونرجع كيف كيف إلى أحكام المجلة الجزائية اللي تنظم لنا الجرائم وشنو العقوبات متاعها، وزاد كيف كيف نرجع إلى القانون 58 لسنة 2017 على خاطر ديما تعاود تجبد الأطفال القصر اللي هما مرافقين إلى المرأة، وبعدها ونحكي على الفرق المختصة اللي تتعهد كيف كيف بالجرائم هذية وقت اللي تكون مقترفة ضد القصر. لمين نحب نعطيك الوضعية اللي احنا فيها هذه بالذات؟ فيها ظروف تجديد. احنا عنا لهنا قدامنا زوز جرائم، هاني باش نفسرهم ونقولهم لك، على جريمة الاعتداء بالعنف، وعندنا جريمة أخرى زي كيف كيف اللي احنا ديما ننساوها اللي هي عدم التبليغ على حالات التهديد اللي تمارس على الصغير. الظروف التجديد هذه شنو؟ احنا عندنا كل عقوبة اللي باش نحكيو عليهم توا تضاعفوا وقت اللي يكون شنو؟ وقت اللي تكون فما الضحية طفل قاصر، ونحكيو على طفل قاصر لهنا نحكيو على وضعية استضعاف نظرا لصغر سنه، ووضعية تجديد أخرى وقت اللي يكون مرتكب العنف هذية هو الشخص المعتدي عنده سلطة معنوية وسلطة فعلية على الضحية بحكم الوظيفة متاحة، كما لهنا المربية وإلا المدرسة المعلمة وإلا غيره. به هوني لهنا وقت اللي تكون فما مديرة ولا مسؤولة ولا أي إنسان كان داخل الفضاء التربوي وشهد حالة الاعتداء اسكت وإلا تعمد أنه يتستر عليها ولا ما يعلمش عليها في الفور، فإن نحكيه لهنا على إخلال بواجب الإشعار على حالات التهديد. والشخص هذية يكون عرضة لخطايا مالية من 50 إلى 100 دينار، هذا بالنسبة لعدم التبليغ. نمشي وتولي أخطر من هذا اللي هو جرائم الاعتداء بالعنف والاعتداء بالعنف الشديد اللي نظمته المجلة الجزائية في الفصل 218-219 وما بعدها. لهنا نحكيه على قصر كما حكيت لك بالك اللي راهو فما ظروف تجديد عنا صغير من هنا في حالة استضعاف نظرا لصغر سنه، ومن الجهة الأخرى عنا شخص عنده سلطة معنوية وأدبية وفعلية كيما المدرسة، فإننا نحكيه على ضعف العقوبة السجنية، نحكيه على عامين حبس،
1: عامين
2: على عام حبس، نحكيه على عامين حبس. والأكثر من هذا اللي نحب نقوله، لوقت يكون الاعتداء بالعنف يخلف للصغير هذايا عجز وإلا إصابة جسيمة، ما تنحكيه على سقوط بكلامنا نحن، فإنه هنا نحكيه على عقوبة سجنية توصل ل 12 عام مهما كانت درجة السقوط. هتكون شي 1% اليوم عنده سقوط صغيرة ذاك، فرانا نحكيه على 12 سنة حبس.
1: فوالا، معناتها راهي مش لعبة، مش يكون في بالكم
2: ما هيش لعبة. وغيراتنا أمانة عند المربين هذوما، ونرجع لهم بعد في الخاتمة. لأننا نحب نتوجه للسادة المستمعين وبالأخص للسادة الأولياء اللي يلقى صغيره اللطف عليه في حالة من الحالات هذية، إما يكون عنف معنوي، إما يكون عنف مادي، إما يكون هرسلة متواصلة، فراه الولي لهنا لازم يتدخل. شنو يعمل؟ خلينا نفسروله شوية ونوصحه. لهنا أولا لازم حماية الطفل، لازمك تخرج الطفل على جناح الفور من دائرة الخطر اللي هو موجود فيها. ثانيا لازمك يتم فحصه طبيا عند طبيب استعجالي وقت يكون فما إصابات، فما جروح وإلا فما غيرها، لازم بالوقت يتهز الصغير للاستعجالي المستشفى. ديما رانا نحكيه على إتاتيك بوبليك، فهمت؟ وخاصة لازم تكون فما شهادة طبية دقيقة تقول الحالة متاعه بالضبط.
1: واضح.
2: كما نعرفوا اللي الاعتداء بالعنف لهنا حتى يكون عنف مادي، كما عنده أضرار بدنية راهو عنده أضرار لهنا جسيمة اللي هي أضرار معنوية. هذاك علاش من المستحسن كل ملف متاع عنف ضد قصر يكون فما تعهد نفسي في الوسط، ماذا بينا فما متابعة نفسية للصغير هذا. كيف من بعد راهو لازم الإعلام الفوري لمندوب حماية الطفولة، نتوجه لها بتحية كنت نسمع فيها. ديما نتوجه الإعلام الفوري لمندوب حماية الطفولة المختص ترابيا اللي هو موجود في نفس البلاصة، وتقديم شكاية جزائية، يا إما تهز صغيرك وتقدم به في 24 ساعة هذيك إلى أقرب مركز أمن وإلا أقرب منطقة موجودة غاديك وتقدم بشكاية في حق صغيرك، وإلا تمشي تعمل عريضة لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا. وهون راني ديما نأكد على ضرورة إنك تدعم الشكاية متاعك بالأدلة. نحكيو أدلة في الوضعيات هذه شنية؟ عادة هي تسجيلات كاميرا المراقبة، لأنه عادة ونورمال ما لازم موجودة في كل حضانة، في كل مدرسة، في كل معهد تكون فما كاميرا مراقبة هي تحرص لنا أموها وتراقب على سلامة صغيراتنا. دونك يجي تسجيلات كاميرا، شهادة شهود للناس اللي تكون متواجدة غاديكا، الشهادة الطبية اللي هزيناها من السبيطار اللي تكون مرفوقة باش نعرفوا قديش من يوم راحة، صور شمسية كان فما إصابات اليوم زرقة انتفاخ أحمر، هذيك الكل ماذا بينا نصوروه ونوثقوهم بعد نعملوه معاينة عن طريق عدل منصف. هذوما كلهم يكونوا أدلة ينجموا يدعموا الشكاية متاعك باش ينجم صغيرك اليوم يلقى الحق متاعه. ديما نقولها أنا، الحق اللي ما يكونش عنده دليل راهو يساوي العدم. وين راني ديما نقول في الختام، بربي اسمح لي أني نتوجه لكافة المحاضن وكافة الدرس وكافة المعاهد، راهو المربي اليوم اللي عنده صغير ما بين يديك راهو الصغير ذاك مليكة، وراك تتحاسب به قبل الولي وقبل القاضي وقبل الضابطة العدلية وغيرها. فراهو الأمانة هذيك تحفظ عليها، والسلطة اللي عندك عليه أنت كمربي اليوم راهي سلطة أخلاقية وقانونية قبل ما إنها تكون سلطة مهنية.
1: فوالا،
2: تعالى هذيا استهلوا في صغيراتنا.
1: فوالا، هو شكرا على الإيضاحات، لأنه مثلا للأم اللي كانت حاضرة معايا في البداية تقول لي أنا ما نعرفش نقرأ، معناها وما شفتش الفيديو منذ البداية، معناتها اليوم تقول ما نحب حتى شيء كانني ناخو حق ولدي. هو الحمد لله المندوبية تحركت ومندوب حماية الطفولة تحرك والقضاء تحرك،
2: والحمد لله فما إثارة الدعوة العمومية حتى من عند النيابة بغض النظر عن الأم. راهو في عديد الحالات ما تكونش الأم هي الشاكية، ساعات الأم هي بدها راهي تكون في حالة استضعاف. دونك رانا ما نلوموش على الأم، ما نلوموش على تضارب في التصاريح، ما نلومو حتى شيء. الحاجة الوحيدة اللي نشوفوها اللي عنا طفل صغير عمره 5 ولا 6 ولا 7 سنين قاعد يتضرب ويدهن ويتذل. دونك الأوبجيكتيف نتاعنا اليوم إن كل صغير كي نبعثوه باش يقرأ يكون محمي بالقانون.
1: فوالا، شكرا على كل هذه التوضيحات، يعطيك الف صحة أستاذة. شكرا على هذه القراءة القانونية في كل الوضعيات. اليوم الأستاذة مريم الواتي بوعصيدة الأستاذة المحامية، شكرا لك. 37 دقيقة على موجاتنا. في 60 دقيقة

0: ספי על רדיו NFM מייפו תקשי في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الاكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا، واصلين معكم حتى للتسعة متاع الليل. تطورات الحالة الصحية للفنان الممثل الكبير عيسى حراث، نداءات كانت على مواقع التواصل الاجتماعي لإيوائه بالمستشفى العسكري، قالوا انه حالته الصحية تدهورت. شنية وضعية الفنان التونسي الكبير عيسى حراث وشنية اخر المستجدات في هذا الموضوع؟ نحكي فيها تسويتا. المدير الجهوي للصحة بصفاقس دكتور حاتم الشريف، مساء النور، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا غدا، مرحبا بكل المستمعين ومستمعات ديوان FM.
1: شكرا على قبول دعوتنا دكتور، أهلا وسهلا. شنو حواله ساعة الفنان الكبير والقدير عيسى حراث؟ شنو حواله الصحية وكيف تم التعهد وتدخل معناتها لعلاجه؟
2: شكرا، ان شاء الله نقولوا لاباس وبحسب ان شاء الله نتمنى له الشفاء في اقرب الاوقات، في اقرب الاجال ان شاء الله. هو بتاريخ 25/9 تم قبول سي عيسى بالقسم جراحه الاطفال بالمستشفى الجامعي الحبيبي بورقيبه، وتم بالطبيعه خضوع لفحوصات على مستوى السكانير وكل الفحوصات اللازمه بالطبيعة والعناية والعلاج بالطبيعة على مستوى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، بالتحديد كما قلت لك تحت شرف الأستاذ بودورة. هذا نتاعه بدا مستقر إن شاء الله. أنا كي نحكي مع الأستاذ رئيس القسم يقول لي إن شاء الله نقوله في تحسن على مستوى الصحة نتاعه، يتمتع معناتها بحالة مستقرة إن شاء الله، بدأت من تسيش مضاعفات بحول الله ذلك، وقد يواجه حاولنا كل بصفة مستمرة لإكزامة كومبليمنتير بعد توسكي فحوصة تكنيكية لمراقبته إلى جانب إخضاعه لبعض الأدوية باش إن شاء الله يا ربي يشفى في أقرب الأجل.
1: فما نداءات يقولوا معناتها نقلوا إلى المستشفى العسكري وغيره، هل تستدعي معناتها الوضعية متاع الفنان الكبير عيسى حراث أنه يتم نقله معناتها بصفة مستعجلة للمستشفى العسكري؟
2: هي باتصالي أنا برقة من زوجته والعائلة، تم حاولنا بالشباب مثلهم أنهم يكون يتواجد بالمستشفى العسكري بطبيعة لعدة اعتبارات. زادة ديما نقول المريض ما عندوش كان العلاج الطبي ثم العلاج النفسي والراحة النفسية للمريض، خاصة أنه كان كان عنده علاج سابق بالمستشفى العسكري وعنده دوسي غالي وعنده ملف طبي غالي. ربما بزحمة العائلة حبوا يزور المستشفى العسكري، وبالطبيعة دخلنا على مستوى مشكوين جدا أطباء المستشفى العسكري، وقبلوا أن يكون على الأقل بالنسبة لكي مزيد كومبليمون دو بريزون شارج في انتظار الحالة نتاعو تستقر أكثر، وبالطبيعة إن شاء الله ونيقع رجعوا إلى المستشفى الحبيب الغالي لتلقي العلاجات اللازمة. على مستوى الحالة نتاعو هي حالة مستقرة ما دار كدومة مضاعفات معناتها مقنع، ولكن ان شاء الله نقولوا لاباس بحول الله، واحنا تو في تواصل، هو تو في طريقه الى المستشفى العسكري قسم الاعصاب الطبي بالمستشفى العسكري. مشكور الاستاذ جلال زوالي تم قبول هذا المريض، واحنا بتواصل وتواصل معهم وللاطمئنان على حالته. كنا توقف في الطريق الى المستشفى وتوقف اتصال مع زوجته، وان شاء الله يا ربي ما ثم كان الخير بحول الله، والباقي كل شيء على ربي ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربي يشفيه ويعافيه، ان شاء الله ربي يقيمه سالم يا ربي. انطلاق نشاط طب القلب عن بعد بالمستشفى الرقمي في صفاقس، تفاصيل هذا النشاط دكتور حاتم الشريف المدير الجهوي بصفاقس للصحه.
2: تعرف اللي سيد وزير رك معناتها احتفل المستشفى الرقمي بوزارة الصحة وبالطبيعة بحرص منه كذلك معناتها قم قام وأعطانا الإذن باش نقوموا بالمستشفى الرقمي بوزارة الصحة في الأسفاق. انطلقنا منذ 17 شهور في العيادات الطبية عن بعد من ناحية بعض الاختصاصات خاصة الطب النفسي للأطفال على مستوى مستشفى جبني قاتمة القسم كذلك بسيكاتري للأديد وعديد الاختصاصات إلى جانب قسم الاختصاصات عن بعد في مرض الأعصاب وهنا مرض الأعصاب مع مستشفى جبني أنا وبالطبيعة عم الولاد وزارة بالتحديد جائز انطلقنا كتجربة زادة أولى على في هذه المنظومة الصحية ومثل ما نقول الصحوة الرقمية في قطاع الصحة لتشدها بلادنا الحمد لله. انطلقنا في أول عيادة عن بعد لطب القلب والشعري بالطبيعة مع تبدينا شوفنا عدد من المرضى ومش تتواصل هذه وإن شاء الله نعموها على بقية الجهات اللي ما فيهاش الاختصاصات وهذا بالطبيعة دور المستشفى الرقمي.
1: كيفاش تصير العملية هذه مع المستشفى الرقمي هذا كيفاش تصير معناتها فما أطباء موجودين في غرفة رقمية يتم التواصل معناتها عن بعد كيفاش قل لنا فسر لنا
2: بالضبط هي شنية خاصة بالنسبة لما أمراض سهلة باش تكون عن بعد ثم تتطلب طبيب عام يكون بحث نظيف بالتواصل مع أستاذ جامعي في الطب يقوموا بالتشخيص مختلف علامة التشخيص تمر بعديد المراحل الانتروبات والبرتاسيون والوسبيتاسيون وبالطبيعة ونشوفوا المريض عن بعد عبر الشاشة ونتواصلوا معه وبعد إن شاء الله في أقل عدد مش نولي انتقيتاسيون بتاع تسجيل القلب عن بعد تسجيل القلب عن بعد ويقوموا بالأسجابة لأغاية ويقوموا بال الجائد أو المتطلبات اللي يجب يعملها للمريض وإذا الحالة متاعه تطلب على قدر حتى دخل مستعجلي أو وصل العلاج عن بعد أو بالإكزامان كونفليمونتير كان تجد أن ناجحة جدا خاصة المرضى اللي هما في مراقبة مستمرة معناتها باش تحول من مكان إلى مكان آخر باش يشوفوا له لبين وباش يشوفوا حالته من بعيد عن طريق طبيب عام يكون موجود تحت المريض.
1: واضح.
2: اتصال مباشر مع الساده الجامعيين لطب القلب بالمستشفى الجامعي بهذه الشكل تحت اشراف الاستاذه ليلى عبيد.
1: والربط يكون مع المستشفيات الجهويه اساسا معناتها ولا مع كل المستشفيات معناتها الربط مع شكون اساسا يعني؟
2: بالتعلق مع المستشفيات أي مستشفى اللي متوطين بالمستشفيات الجاورية أما منظومة الصحة الرقمية إن شاء الله عن قريب العاجل مشترك تنطلق زادة في الخط الأول احنا انطلقنا عن المستشفى بيعني المستشفى بيعني وخط أول وما الجديسة نعمله في منذ 17 شهور في الاختصاص طب النفسي عن بعد معناتها تم منظومة هو شنو المنظومة الرقمية لازم تكون موجودة باش نجم نتواصل مع كل المستشفيات مهما كان راسها كيف تونس مدينة بدينا مع التشائر مع النغوم مع الأعصاب مع جابس عن بعد دونك يكفي أن يكون الرقم موجود بين المستشفيات وبطبيعة عن طريق المستشفى يعني بوزارة الصحة الوحدة المركزية هي اللي تطلب وزارة الصحة هي اللي تطلب العيادات هذه
1: فوالا هذا هو. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. ان شاء الله ديما معناتها القطاع الصحي في تقدم اكثر واكثر هذا بطبيعه يعود بالنفع كان على صحه المواطنين هذا ما نتمناه. شكرا جزيلا لفضلك يعطيك الصحه المدير الجهوي للصحه بصفاق الدكتور حاتم الشريف. شكرا على كل هذه المعطيات. احنا وصلنا معكم مشوارنا مرحبا تحيه للانترنت وكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا عشان اليوتيوب تاعنا راديو ان اف ام لايف دليل ضفلاوي اكرم ابو بكر معز المندوبي فارس العياري سلوى بن سعيد. سعيد، ياسين حمدي، معز المندوبي، شكرا شكرا على تواصلكم، يعطيكم ألف ألف صحة. أم عبيد الله مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي ليك. نصاف الدهش، أكرم بوبكر، مرحبا مرحبا مرحبا بكم جميعا، وشكرا على التفاعل، يعطيكم ألف ألف ألف صحة. وشكرا ليكم دكتور زادة، مرحبا أهلا وسهلا. شكون موجود وأنا مسلمتش عليه؟ مرحبا مرحبا كل الناس، كل مرحبا. إن شاء الله لم يشمام زادة، مرحبا أهلا وسهلا. كين فيكم شكون ما شفتوش؟ شكرا ليكم، أحنا موصلين معكم مشوارنا، مرحبا حتى للتسعة متاع الليل، هكا ما للتسعة فوالا الأخبار والأخبار الرياضية. مرحبا بالجميع.
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.

0: يون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم ليسانسييل دو لانفو. فلاش نيوز
1: موجز الثامنة مساء. ديوان اف ام، عسلمة. الاستعدادات لانطلاق الدورة النيابية العادية 26 و 2027 و 2000. أبرز محاور اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بوتربالة. وتقرر في هذا الإطار وفق بلاغ للبرلمان برمجة اجتماع لندوة الرؤساء يوم الخميس 8 أكتوبر، يخصص للتداول حول الاستعدادات لدورة البرلمانية بما يساهم في مزيد تحسين وتطوير الأداء البرلماني وضبط برنامج العمل التشريعي والرقابي للفترة القادمة. كما نظر مكتب البرلمان في الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب لعدد من أعضاء الحكومة، وقرر إحالة 89 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف تعلن عن فتح باب تقديم ملفات ترشح لإسناد البطاقة المهنية بعنوان سنة 27 و2000 ابتداء من 1 أكتوبر الجاري. واللجنة تدعو المؤسسات الصحفية إلى تقديم الوثائق المطلوبة سواء لتجديد البطاقات أو الترشحات الجديدة في أجل أقصاه يوم الجمعة 30 أكتوبر 26 و2000، وتوزيع استمارات نموذجية قصد تعميرها من قبل الصحفيين الذين يبشرون المهنة فعليا، وإرجاعها ممضاة من طرف رئيس المؤسسة في أجل أقصاه نهاية الشهر الجاري. وحدات الحرس الوطني بمدنين تنفذ اليوم جملة من التدخلات الميدانية المتعلقة بهدم وإزالة البنايات الفوضوية والأحداثات المستجدة المركزة على الأرصفة وعدد من الأكشاك غير القانونية، وذلك تنفيذا لقرار مقاومة البنايات العشوائية والانتصاب الفوضوي وفق ما أكده مصدر أمني لديوان اف ام. وشملت الحملة وفق المصدر ذاته مداخل مدينة مدنين وطريق السيارة تونس مدنين، وذلك بهدف الحفاظ على جمالية المدينة وتنظيم الفضاء العام واحترام أمثلة التهيئة الترابية والعمرانية. رئيسة جمعية النساء أولا حياة قدري تعلن اعتزام الجمعية بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تنظيم سلسلة من حملات التقصي والقوافل الطبية خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك بالتزامن مع فعاليات أكتوبر الوردي للتوعية والتقصي المبكر عن السرطانات الأنثوية ولا سيما سرطاني الثدي وعنق الرحم. والقادر توضح أن الجمعية ستنظم يوما مفتوحا بمقرها يخصص للتقصي المبكر عن السرطانات الأنثوية إلى جانب تنظيم قافلة طبية بمستشفى رديف يوم 27 أكتوبر وأخرى بمستوصف السعيدة يوم 28 أكتوبر الجاري، إضافة إلى موعد آخر سيتم تحديده لاحقا بهدف استهداف المناطق الأكثر تشخيصا لهذه الأمراض.
2: تعتزم جمعية النساء أولا خلال شهر أكتوبر وبالتزامن مع شهر أكتوبر الوردي تنظيم العديد من حملات التقصي والقوافل الطبية للتقصي المبكر عن السرطانات الأنثوية، سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. إن شاء الله باش يكون عنا موعد في مقر الجمعية في يوم مفتوح خاص بالتقصي المبكر للسرطانات الأنثوية، كذلك باش يكون عنا يوم 27 بمستشفى رجيب ويوم 28 بتوصف سعيدة، وكذلك يوم آخر سيحدد في الإبان وذلك في المناطق الأكثر تشخيصا لوجود هذا المرض.
1: وفي الشأن الدولي، بيانات ملاحية من منصة مارين ترافيك المتخصصة في تتبع حركة السفن تكشف عن توقف شبه كامل لحركة العبور في مضيق هرمز منذ منتصف الليلة الماضية، وذلك عقب تقارير عن استهداف 4 سفن أثناء عبورها المضيق يوم الثلاثاء الماضي وفقا لما أفادت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. مجموعة إنزال بحرية أمريكية تغادر ميناء سان دييغو باتجاه منطقة الشرق الأوسط وعلى متنها أكثر من 2000 عنصر من قوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز وفق ما أفاد به مسؤول أمريكي في تصريحات صحفية. وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه توقعات بشأن انتشار عسكري أمريكي واسع في المنطقة مع ترقب وجود 3 حاملات طائرات ومجموعتي إنزال بحري بالقرب من إيران بحلول نهاية نوفمبر القادم بحسب المسؤول.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان اف ام، صوتكم. انفا انفو ميوزيك سبور اكتي على ديوان اف ام. ما يفوتك شيء.
3: كل ما يهم سبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الاهم من الماتشوات معانا. ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام الراديو اللي تسمعك.
0: صوتكم.

0: فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري وعلى هامش ندوة التصدي لظاهرة العنف الملاعب أدلى بتصريح إعلامي بخصوص الأجواء في المنتخب الوطني التونسي والنتائج في الفترة الأخيرة.
2: منتخب وطني كجامعة تونسية كرة قدم وفرنا جميع المتطلبات، وفرنا جميع ما طلب منا إداريا لوجستيا، الملاعبية قدمت ما عليها، النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج إن شاء الله. مناخ نظيف، ما نسمعوش قاعد يدوروا كذا، مناخ نظيف، لاعبين مسؤولين، إطار فني كفء ومسؤول، اللي محيط بالفريق الوطني ناس أكفاء. الكرة ما مشاتش، فما العديد من الفرق اللي ما مشاتش معهم الكرة إن شاء الله.

0: بخصوص اعتراض النجم الرياضي الساحلي ضد مستقبل المرسى. تأجيل جاء بعد اجتماع اليوم العشية بطلب من الممثل القانوني لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى، فيما سيتم البت في الملف في اجتماع الرابطة المقبل. نذكر أنه النجم كان تقدم باعتراض على خلفية قيام المستقبل بتغيير دون استشارة حكم الساحة في المباراة اللي انتهت واحد بلاش للجناوية نهار 12 سبتمبر 2026. مصدر طبي صلب النادي الرياضي الصفاقسي فند خبر إصابة المدافع الكونغولي كيفين مونديكو. نفس المصدر يقول أنه مونديكو كان تغيب عن تدريبات البارح بسبب إجراء فحص عيون وعاد اليوم للتدريبات مع الفريق. وبخصوص علي معلول أشار نفس المصدر أنه لا يعاني من إصابة، ومنحوا الإطار الفني راحة خاطفة صحبة أيمن دحمان بعد نهاية التزاماتهم مع المنتخب الوطني التونسي. ذكر الفريق يواجه بعد غدوة في مباراة ودية نادي واحد قبلي باستاد طيب المهيري بداية من 2:30. لاعبي نجم المتلوي قاموا اليوم بمقاطعة تدريبات الفريق بسبب عدم تسلمهم لمستحقاتهم المالية منذ انطلاق الموسم الرياضي الجديد. اللاعبية غادروا الحصة التدريبية اللي كانت مبرمجة اليوم العشية بالملعب البلدي بالمتلوي، طالبوا بتسوية الوضعية المالية، مع العلم أنهم كانوا قاموا بإضراب لمدة 3 أيام في بداية الأسبوع الجاري. نجم الساحلي برمج مباراة ودية أمام تقدم ساقط الدير نهار السبت بداية من 2:30 في أولمبي سوسة، مباراة تندرج في إطار التحذيرات لعودة نشاط الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الاتحاد الغاني لكرة القدم أعلن إنهاء تعاقده بالتراضي مع المدرب البرتغالي كارلوس كويروش بعد الهزيمة الثقيلة في أكرا ضد غامبيا 4-2 ضمن تصفيات كان 2027. كويروش تولى قيادة منتخب البلاك ستارز في أفريل 2026، كان قاده إلى الدور الثاني من مونديال 2026. ختام بأبرز مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية. أذربيجان ليختنشتاين نهاية المباراة 0-0، بقية الماتشوات في 20 دقيقة. مالطا جبل طارق، منتخب ألمانيا ضد سربيا، اليونان ضد الطواحين الهولندية، دنمارك ضد منتخب البرتغال، ويلز ضد النرويج، وأيرلندا ضد منتخب النمسا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانافا.net. كان معكم قدور في رمينا.
1: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرامة.

0: Mundo DJing, El Mix ou El Remix. Parcours les têtes ou ajoutez les tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, mettez à nos salines, puis nightclub, ma Mohamed Al-Qarqni. Musique non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, Soudkom. النهار متسمي على صباحه
1: والصباح رباح
0: تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 لل 7 سبيعه خفيفه تبداو بها النهار في فورمه مع إيمان السكوحي ديوانا فام صوتكم في ساعه سعيده صحصحوا زيدها كل نهار من الاثنين للجمعه من 9 ونص لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمه ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم هكا يبدا الصباح على ديوان فام رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعه من

0: خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل نظيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معاكم حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم للفريكونس متاعنا، شكرا كون عملتوا جاوب على الموزيكا اللي عادينا هيلكم ألفة برمضان. الحقيقة تسلطينا صوت متميز ومتميز جدا. نرجع لمواضيعنا وسط السلوكات المتجددة على الأوساط التربوية، وصلي قاعدين نشوفوا فيه الأيامات هذية واللي نسمعوا فيه ومن تجاوزات قاعدة تصير حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. شنو دور المربي في توعية الناشئة؟ شفنا فيديوهات على لي ريزو سوسيو باش يوصلوا أكثر ربما للتلامذة. شفنا أساتذة يتوجهوا مباشرة ومعلمين للصغيرات باش يوعيوهم شنو دورهم. ومن بين الفيديوهات اللي قاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي، الأستاذة دانيمان المندوبي باش تكون ضيفتنا في المباشر، نحكي معها تويتر. فيدباك ضيفتنا الأستاذة نريمان المنوبي. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: عسلامة، مرحبا مدام هدى،
1: مساء الفل، أهلا وسهلا.
2: شكرا على الاستضافة.
1: أنتم أولياء وعندكم قلنا معتها دوبل رول هكا ولا يعني؟ أنت مربي وولي لصغارك في الدار ومربي زادة لصغيرات الناس اللي هما أمان يجيوا يقرأوا عندكم. في ظل اللي قاعدين نشوفوا فيه ساعة، شنو توصيفك للوضع اللي احنا قاعدين نشوفوا فيه من تجاوزات ومن حالات ومن قاعدين نسمعوا فيه يوميا، وشنو دورك كأستاذة في الموضوع هذا؟
2: اليوم عن أزمة أخلاق كبيرة في تونس، وانا نشوف البلاد دقت ناقوس الخطر بأتم على الكلمة. على الشيء اللي نشوفه فيه طاغ الشارع التونسي والتصرفات الشباب نتاعنا في الشارع والكل. انا مش نحكي معناتها في القراية، في الكلاس، في الليتابيسمون الموسى اللي قري فيها، ولا قريت في برشا بلايس معناتها في المناطق زادة واح. العوام هذية وخاصة السنة شيء كارثي بأتم معنى الكلمة.
1: السنة بالذات معناتها
2: اي سنة انا لاحظت الوضع كارثي. هو بدا من عامنا، ولكن سنة مازلنا في الغونتخي، فهمت؟ شيء تفاقم كبير برشا، وولت مساله امن قومي معناتها تعليم والتربيه في تونس مساله امن قومي. وديجا يقول لك كانت ما تحب الدوله لطف باش تبدا ضرب الاسره والتعليم، فهمتني؟ دونك يلزمنا نقفوا الحكايه هذه. ومو غدوة كالزم، مش معناتها بناخذوا قرارات مصيرية يليتها معناتها حتى البريود اللي فاتت أو مثالش حتى غدوة النجم حتى مع الصباح، فهمت؟ الحق راهو ماهوش كلام فضفاض وماهوش هكاك بلاتوات نحكيه ونحكيه ونحكيه، يلزمنا نقفوا.
1: كيفاش نقفوا؟ شنو اللي لازم يصير توا؟ شنو دور معناتها دوركم انتوما مثلا كمربين؟ انا شفتك في فيديوهات تتوجه مباشره، مثلا من الفيديوهات اللي دارت على لي ريزو سوسيو تحكي للصغيرات معناتها كيفاش لازمهم يختاروا اصدقائهم.
2: اي انا من قبل معناتها عندي برشا نهبط فيديوهات وديما نحكي في الشأن التربوي، نحكي في شأن التلامذة وندرب على الاتيكيت معناتها تصرفات السلوكيات الحكايات هذوما الكل. بالصدفة معناتها اليوك الفيديوهات هذوما الخراني معناتها وهذا اللي اليوم ضارب زادة معناتها كيفاش يقولوها الموضوع، خطر بالحق من قبل مسني ويوجعني معناتها كده صغير كمنا كيكم يغيب الوضع، فهمت؟ ما تجمش تشوف حاجات وتغض النظر. ديجا حتى في نقاشات ولا ندوات حضرت لها ما بجيما ناس في المواضيع نجبدو فيها، راهو كيما العنف تو العنف نحكيو عليه مثلا من عم ناول اللي هو من قبل بدا العنف من قبل عنده برشا تو خاطر ما نخليوش الامور تتفاقم. هذا هو، وكان مش نحكيو معناتها على وزارة التربية، راهو المقاربة شاملة ما تخصش كان وزارة التربية،
1: تخص المجتمع ككل. ولا
2: تخص المجتمع ككل، لازم تكون مقاربة شاملة متداخلة فيها برشا اطراف واجهزة من الدولة، فهمتني؟ مثلا نعطيك ان اكزامبل، يلزم مثلا تعديل توقيت العمل في تونس، باش الناس الكل تخرج الستة متاع العشية وباش توصل دارها مثلا السبعة كل الدنيا ظلام، والصغير هذاك اللي يخرج ديجا من الخمسة متاع العشية وين يمشي، فهمت؟ ضايع نهار كامل ديجا. تو مثلا قبل المرأة شدت الدار توا نسي كل تخدم معناتها صغير وحده يطلفح حكاكه في الشارع ولا يروح للدار ما يلقى حتى حد شنو باش يلتجئ مو يا تليفون يا معناتها معناتها الانترنت والانترنت لهنا النجم زاد معناتها يقع حضرك المواقع المشبوهه فهمت هذه حاجه صعيبه معناتها احنا من غدوه ما نجموش نحضروهم نجموا فما حاجات راهو سهله نجموا نعملوها حاجه اخرى مثال عندك رقمنه الاداره احنا كنا نعرف سير رقمنه الاداره راهو نجم معناتها يقع مراقبه التلميذ ونتائجه والولي يوصل له كل شيء يخص صغيره فهمت فما مقاربه امنيه توا الدراج معناتها المخدرات ولات نحكي لك حاجه احنا فما صغيرات عندنا أكل نقول واحنا النوارات ريتك في أكل صغار هذوكم العقلين اللي حتى المستوى الاجتماعي نتاعهم باهي معناتها احنا قبل كنا نقولوا الحكاية هذية حكر كان على كل مثلا يعيشوا وضعية هشة ولا حاجة ليه توك صغارك اللي في الابتدائي عرفتك العقلين إباطة ولا وداخلين في دومانات أخرى على خاطر نهار كامل تلقاهم وحدهم فهمت دونك لهنا يلزم معناتها الامن كوزاره معناتها وزاره الداخليه هي مقبل ما خلاف ما مشاركه والكل اما يلزم تكثيف الامن في المحيط المدرسي فما زاده مقاربه ثقافيه مش كان معلومات للتلميذ زاده انشطه سواء في البرنامج الدراسي والا حتى في الخارج زاده معناتها نشجعوه على ممارسه الهوايات نتاعو ولا الترفيه على النفس حتى التلفزه نتاعنا التلفزه يلزم تكون فيها برامج ثقافيه كل العاب وكل خاطر حتى سلام نحكي معهم ناس قريبت لهم معناتها نحكي معهم ديما يقول لك مادام احنا ما نلقاوش عشان نتفرجوا ما نلقاوش على شنو يلزم فما حاجات معناتها دي مويان دي ديستراكسيون وبربي توا النداء انا معناتها الهيكات باش يبداو يعملوا في مسلسلات رمضان ما فيها باس في الرقابه على المسلسلات وعلى السيناريو قبل ما يتخدموا وقبل ما يتعملوا خاطر راهو انا علاش معناتها انا مقبل نتكلم حسيت اللي مواقع التواصل الاجتماعي عندها دور كبير باش توصل وتاثر على الصغير ولا على الشاب اون جينيرال
1: فما القرار نتاع وزارة التربية أنه صغيرات ما عادش يخرجوا في الليزور دو كروز ولا وقت اللي يغيب الأستاذ ولا المعلم خارج فضاء المدرسة ولا المعهد ولا مسألة عددية هذا ينجم يحمي صغيرات اليوم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي قاعدة تدور ولا لا
2: والله لهنا مش نحكيه عن الإرادة علاش الإرادة انا نشوف معناتها واللي خرجت بيه ككاريير معناتها سبب من اسباب انهيار البلاد يعني ما يجينا راهو سي لا نوسيون دو كوموندمون مش معناتها اليوم نشوفوا اللي فماش حتى واحد قاعد يتحمل في المسؤوليه المسؤول اذا يكون ترونشون ديسيزي انا كان خارج مثلا قانون يلزم الناس الاخرين زاد تطبقوا احنا عندنا التوانسه التمليح اش معناتها تمليح معناتها ولا تو وصلنا في تونس معناتها حتى كان يخرج قرار ما نعملش بيه انا فهمتني هذا خطير برشا خطير معناتها ما يلزم كل انسان يحترمك التسلسل الاداري معناتها كل واحد يعرف المكانه نتاعو
1: ما له هو ما عليه هاي
2: صحيح انا كعم نعرف دوري وشنو واجباتي كما مثلا الواحد ديما يحبوا على الحقوق حتى الواجبات زاد الموظف زاد كيف كيف فهمت يعرف اللي فوقه مدير معناتها يلزم كي يتسن قانون الناس الكل تطبقوا مش لا كاينه باهي اوكي فهمت
1: فمش تراخي معناتها يلزم فمش تراخي في التطبيق
2: يلزم يكون فما مقاربه شامله راهو ماهوش كان وزاره في حد ذاتها وزاره التربيه راهو الكل مع بعضنا واحنا زاده ككبار تنلموا على الصغار ما نلوموش على الصغار اللي حتى الكبار احنا ما نشوفوش في حاجات كاخلاق معناتها ما عادش تعجب على ذاك تو راهو اليوم الصغير هذاك راهو هو الاب ولا الام وراهو هذاك الزوج ولا الزوجه وهذاك الموظف ولا موظفه مربوط ببعضه هي حلقة متكاملة مثال المسؤولين خذوا بعين الاعتبار الحكاية هذية ومن غدوة والله ساهل كان حبوا نعملوا دور ثقافة رانا نجموا نعملوها كان مش نعملوا حظر للمواقع كيشنية هو معناتها ما شاء الله عنا كفاءات للدرجة هذه ما مش كيما البرة معناتها نحضروهم هذوما خاطر عنده ديزيسيني فاسترا وشي يختير اللي قاعد يصير صغيرات قاعدة تتفرج واحنا عارفين حتى في مع تليزيتابليسمون سكولير تلقاهم هكا شادين تليفوناتهم متخبين وما نعرفش شو يعلم هذاك شو يعلم
1: واضح. شكرا لفضلك أستاذة، يعطيك الف صحة أستاذة ناريمان المنوبي. كنا نحكي على دور المربي، دور الأسرة، دور المجتمع. اليوم الكل في السلوكيات اللي قاعدة تصير في المجتمع بتاعنا. ربي يحفظ إن شاء الله جميع الصغيرات، وإن شاء الله كل الناس تتدخل اليوم باش تكون فما نقولنا معناتها منظومة كاملة باش نحميوها الصغار هذوما، يكون فما برنامج كامل الناس كل تمشي عليه. زل اتحاد الفلاحة يحضر من تداعيات التوريد غير المدروسة على الإنتاج الوطني. شنو اللي وردناه ويعتبره الاتحاد غير مدروس؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيته.
0: احنا صوتكم في سيقس على 91.8.

0: الشرقية.
1: ضيفنا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر المكلف بالأشجار المثمرة والتجارة المغربية سيد إبراهيم الطرابلسي. مساء النور، أهلا وسهلا، شنو حوالك سيد إبراهيم؟ شكرا جزيلا، مرحبا. التوريد وما أدرك ما التوريد؟ احنا نورد وقت اللي تكون عنا نقص في الانتاج هكا ولا لا؟ وقت اللي يكون عنا وضعية متاع انتاج غير مستقرة نتيجة لجائحة طبيعية ولا لأي سبب من الأسباب. اليوم شنو التوريد اللي تحكيوا عليه واعتبرتوه غير مدروس وموجود في الأسواق متاعنا تو؟
2: شوف، هو العنوان اللي ينطبق على التوريد هو التوريد شغل لابد منه.
1: نعم،
2: وقت تدعي الحاجة أن باش نوردوا منتوج معين فهمت، يزمنا نوردوا.
1: نعم،
2: فهمت، خاصة اللي مش قفة المواطن مثلا، وخضروات بصل طماطم بطاطا، إذا كان فما نقص هذا يمس المواطن لازمنا باش نوردوا باش نعملوا توازن في السوق. إذا كان فما منتوج يبدا موجود، منتوج تونسي وقت الصعبة مثلا، ناخذ مثال طويك العنب. عندنا العنب موجود متوفر، فهمت، اليوم نوردو عنب ما عندوش عنوان كي نورد العنب اليوم.
1: احنا قاعدين نوردو في العنب اليوم.
2: اي طو احنا عندنا العنب موجود في, في, في, في الموسم احنا طويك بتاع العنب. ما عندش معنى ان نوردو العنب، فهمت، إذا كان جاء مثلا
1: ويكفي العنب اللي عندنا معناتها
2: موجود عندنا العنب موجود وموجود بالأسعار كل، فهمت. وأنا عاود أقول نذكر ديما، راهو التوريد شغل لابد منه، راهو إذا كان الدولة إذا كان المنتوج ينقص من البلاد وخاصة الحاجات اللي تخص قفة المواطن لازمنا باش نوردوا نعدلوا سوق. طب لا سامحني، أنا كي نشوف اليوم القرارات اللي قاعدة تاخذ فيها الدولة ومشكورة في دعم الفلاح في المواسم، في مواسم زراعة، في مواسم تاع الزيتون، فما دعم من الدولة، قرارات اتخذت وقرارات مباركوها أنك اليوم باش تجمع الصابة تاع الزيتون تمشي بقرض بأقل وثائق وبأقل أوراق، تحصل على قرض باش تعمل باش تعدي الموسم نتاعك تاع الزيتون، موسم الحبوب، هذا كله مشكور، فهمتني ولا؟ هذا يعني يرجع بالفائدة على المواطن. إذا كان أنا ندعم المواطن كدولة قاعدة تدعم في المواطن باش ينتج، ما عنده حتى معنى أني بعد ما ننتج أنا ويبدأ عندي إنتاج ونجيب أنا نورده، وخاصة وخاصة في الغيلان نثبت رواحنا، هو نعديه الموسم وبعدين إذا كان استوجب أنا نورده نورده، ما قلناش لا، فهمتني ولا؟ التوريد مهوش مرفوض، أما لكن يكون مدروس أني منجيش أنا في وقت الموسم ونورد، هذا هو الملاحظه نتاعنا.
1: اللي توا قاعدين وردوا فقط في العنب في وسط الموسم، ما عندناش منتوجات اخرين.
2: فما عنب طويكه جاي من مصر، تقول انت واللي قاعد يتروج واللي قاعد يتحكاه، فهمتوا انه العنب غالي، فما العنب الغالي وفما العنب المتوسط وفما العنب الرخيص. اخي هي اصناف تتباع في المارشي، في مارشيات السوق الجمله بصفه عامه في كامل تراب الجمهوريه، راك تلقى الاسوام راهم 3000 توقع 8000، وكل قدير وقدره.
1: فقط العنب معناتها، فماش حاجه اخرى.
2: هو فول مخفف ما كان العنب قاعد يتكلم. فهمت؟ ماذا بينا احنا مازال الموسم مازالو شهر موسم العنب. فهمت؟ كيوف موسم العنب بعتلي لك امور اخرى. فهمني ولا؟ احنا نعديو الشهر هذايا عندنا منتوج تونسي نحموه. فهمت؟ خلينا نكمل الموسم بتاعنا، وبعد تاني بعد الشهر هذا من هنا لتفيني كتبوا يوفا لعنب معاش ما معاش موجود، لعنب حتى كان موجود بأقل لي
1: يتيح البردقان وقت هكا ولا؟
2: يتيح بدا يتيح المدارينة اللي جابدات تتيح، فما أصناف تاع مدارينة هذية اللي تتيح بدرية بدأت تتيح، عندها جمعة بدأت تتيح، ما هذية تتيح ما كميات ماهيش كبيرة في تونس، كميات صغيرة مزروعة خاطر مازلنا الإنتاج هذا مازلنا كدينا فيه، أما لكن الشهر الجاي شهر نوفمبر فباش يولي موجود لعنا المدارينة نتاعنا العادية.
1: يقولوا لك راهو العنب 8000 معناتها العنب التونسي أقل حاجة توا في الأسواق راهي 8 دينارات.
2: لا لا، أنا كي نتحدث على الفلاح داعي، الفلاح ما عنده حتى علاقة بالمواطن.
1: اي ما زاد المواطن في الاخر زاد وزاره التجاره، وزاره التجاره كي باش تورد هي باش تورد اساسا للمواطن المستهلك هكا ولا لا؟
2: شو تورد ما قلنا لكش ما توردش، اما كيف تقول لي العنب ب 8000 ونقفوا عند 8000 انا نقول لك غلط.
1: اي كيفاش؟
2: الفلاح وي كيبيع في المرشي بير القصعه والمرشيات الساقس ومقنين، راهو فما العنب ب 3500 3000 حتى 8000.
1: هذا سوق هذا بالجمله هكا ولا؟
2: ب بالجمله نحكي انا كي نتحدث
1: تحكي بالجمله
2: ما عندناش حتى علاقه بالمواطن احنا احنا نهبطوا بالقصعه دي التجار شيء هذاك موضوع اخر ما بعد بالقصعه وما بعد اسواق الجمله بصفه عامه هذاك موضوع اخر ما يخصش الفلاح
1: إيه لكن انا كيفاش نجم نشري معناتها يلزمني نمشي الفلاح للضيعه نتاعو باش نجم نشري من عنده هكا ولا لا ما نجمش يعني انا كمستهلك نوصل للفلاح هاي المشكله احنا معناتها في بلادنا اليوم
2: انا انا انا انا, أنا تحدثت قبل فيه الموضوع هذا باش نقول انا نقول التاجر اللي ياخو الفلاح راضي بالسوم اللي يكون فيه اسوام مناسبه التاجر زاد يلزم يحترم هامش الربح نتاعو
1: أي.
2: خلي المواطن التونسي بتاعنا ياكل المنتوج بتاعه فهمت انت عندك خاصتك الدولة هامش بتاعها 25% احترموا يا اخوي بتاكل بتاكل 500 بعود 7000 احترم هامش الربح بتاعك عندك عطاتك الدولة 25% احترمهم فهمت زاد من حق المواطن اليوم مش ياكل إذا ونرجع ونقول أخي القرارات اللي اتخذت في دعم في القروض الموسمية الدولة علاش باش نوطف السلعة علاش أنت اليوم الدولة تسعى والفلاح يسعى وأنت تجي في الوسط فهمت في عرب 25% تبع 50% مش معقول زاد
1: فلا فلا
2: الناس الكل تحترم هامش ربحها أنت تحب نتعايشوا مع بعضنا هذا ينتج وهذا ياكل وهذا يتاجر في الوسط ما قلناش راهو الوسيط حلقة لابد منها فهمت أما الوسيط هو الحلقة ما بين الفلاح وما بين المنتج يا أخي نحترمه هامش ربح بتاعنا
1: عتجيب على القوة الحلقة الأضعف والحلقة المتضررة هي المستهلك والفلاح
2: دي ما مستهلك والفلاح يا أخويا أنت اليوم راك تبيع أنت بهامش ربح لا تطهلك الدولة راهو حتى أنا كفلاح نستفيد راه صحيح المواطن مش يستفيد يا اخويا المواطن اللي كان مش ياخو كيلو ياخو زوز كيلو كيلقاه بسوا معينة فهمني ولا راهو كلنا نستفادوا فهمت راهو اي حلقة من هذوما يصير فيها خلل يصير فيها خلل على المنتوج كامل راهو فهمت خلينا نحترموا هامش ربحنا اخويا فهمت الفلاح بالنسبة للأسوام في المغشيات راهو كي تدخل تشوف الأسوام راهي مناسبة نقول لك زادة مناسبة راهي مصنفة فما المتوسطة وفما الأسوام الباهية اللي تبقاها ناقصة شوية وفما الأسوام الغالية يعني هنا المواطن هو وين يحب يمشي يحب يمشي للباهية قابسوم يحب يمشي للمتوسط قابسوم يحب يمشي للدزيام شوية قابسوم فهمني ولا لو كلنا نحترمه لو كلنا نحترمه السيركوي اللي احنا فيها بحول الله سميع عليم ولا ليش كحد بسيطة العملية فهمت بسيطة العملية
1: إن شاء الله
2: نحبهم بسطوها وكل واحد يكون عنده وعي أني نربح شوية وهذاك ياكل والفلاح يربح شوية فهمت تو تمشي الأمور راهم فهمت أما نجي أنا اليوم نحب ناخو بثلاثة آلاف نحب نبيع بثمانية آلاف غير معقول هذا فهمني ولا
1: واضح شكرا جزيلا لفضلك عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالأجراء المثمرة والتجارة المغاربية سيد إبراهيم الطرابلسي شكرا على كل هذه المعطيات واصلين معكم مشوارنا مرحبا بكم 48 دقيقة على موجتنا
0: في 60 دقيقة الساعة تولي ساعتين خليك معنا مازلنا في الأخبار مكملين صوتكم

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: شوفنا اليوم على عشية فيديوهات لنزول الغيث النافع في عدد من مناطق البلاد, أساسا المناطق الغربية والوسطى. المناطق هدية هل أنه بشي تواصل كيفاش كانت ساعة الوضعية, شنية المناطق اللي كانت معنية بنزول الغيث النافع, هل بشي تواصل الوضع معتها بالوضعية هدية وإلا بش نرجع إلى حالة الاستقرار. نحكي في الموضوع وتفاصيل ولا تتشويتا. الأستاذ المبرز في الجغرافيا الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس, صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ اللي تلقوا فيها الفيديوهات والأخبار والمستجدات الكل متاع الطقس. أستاذ عمرو بحبة, مساء النور, أهلا وسهلا, مرحبا بك.
2: أهلا مرحبا أستاذ هولاء, تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوان فام.
1: شكرا, مرحبا, أهلا وسهلا. كيف كان الوضع الجوي مساء اليوم؟
2: اليوم الحمد لله يعني عدة مناطق تونسية شهدت تقلبات, خاصة المناطق الغربية الوسطى وحتى الجنوبية, أساسا ولايات الجسرين وسيدي بوزيد وقفصة, ولو أنه ربما فما حتى كمية أخرى متاع أمطار ممكن أقل في ولاية سليانة مثلا, ممكن حتى جنوب الكاف مش مؤكد, ولكن حسب صور القمر الاصطناعي سليانة وخاصة الجسرين سيدي بوزيد قفصة, وفي الحقيقة ذي كان متوقع حتى من خلال النماذج العددية, يعني وضعت كمية أمطار خاصة على الجسرين وقفصة وممكن حتى سيدي بوزيد, وكما شفتوا حتى على صفحة المرصد يعني عدة صور وفيديوهات لحتى جريان أودية خاصة في ولاية الجسرين وحتى زادها في ولاية سيدي بوزيد, فما صور حتى من سيدي بوزيد لجريان أودية وحتى أمطار غزيرة. الكتلة مازالت شوية توا خاصة في ولاية سيدي بوزيد قاعدة تضعف بشوية بشوية, تعرفوا التقلبات ديما تكون أهم خاصة حالات عدم استقرار خاصة في العشية إلى غاية أول الليل, والحمد لله يعني تقريبا نجم نقولوا حسب الصور اللي نشرناها فما كمية طيبة خاصة حول مدينة الجسرين, زاد كيف في السند في ولاية قفصة, ممكن حتى في شمال قفصة, في مناطق زادة في سيدي بوزيد بير الحفي خاصة فما صور زادة لجريان مياه في بير الحفي. الحمد لله تقلبات نجم نقولوا طيبة في وقتها وإن شاء الله مازالت متواصلة الأيام القادمة.
1: غدوة كيفاش يكون وضع الجو إن شاء الله؟
2: بالنسبة للغدوة والأيام القليلة القادمة تقريبا نفس الوضعية كيف اليوم, يعني المناطق الغربية أساسا القسرين ممكن سيدي بوزيد ممكن زاد حتى الكاف أو سليانة أو قفصة, مش بالضرورة المناطق الكل اللي ذكرتها, ولكن عموما الولايات الغربية معنية بتقلبات الأيام القليلة القادمة تقريبا صفة شبه يومية, غدوة جمعة 2 أكتوبر حتى نهار السبت ممكن حتى نهار الأحد تقريبا بصفة شبه يومية الأيام القادمة ممكن حتى بداية الأسبوع القادم. المناطق الشرقية في الحقيقة الإمكانية موجودة أما ضعيفة, غدوة مثلا تنجم بعض مناطق الشرقية يعني خاصة جهة الساحل أو حتى ولاية صفاقس وربما بعض الأمطار الخفيفة, قلت ربما محلية جدا وغير مؤكدة. في انتظار الأهم إن شاء الله خاصة نجم نقوله فترة ما بعد 5 ما بعد 6 أكتوبر مرحلة أولى, وخاصة ما بعد 11 أكتوبر ممكن مرحلة ثانية اللي باش تكون أهم أستاذ هدى.
1: بعد 5 فما منخفض جاي ولا
2: دونك فترة ممكن فترة 7 إلى غاية 10 الفترة الأولى ممكن فترة 7 إلى غاية 10 أكتوبر, في الفترة هيكية من المتوقع خلال بعض الأيام نجم يكون نهار 7 8 أو 8 9 وحتى قبل ممكن حتى نهار 6 7 فما تقلبات ممكن باش تكون أهم التقلبات اللي قاعدين يعيشوا فيها توا يعني من حيث الكميات وحتى زادة من حيث المناطق, خاطر ممكن باش تشمل يعني عدة مناطق شمالية ووسطى ممكن حتى زادة حتى جنوبية. في انتظار الأهم نجموا نحكيه على يعني خطر حتى متاع نهار يعني فترة ما بعد 5 و 6 يعني فترة ممكن 7 8 9 الفترة كية نجموا نحكيه على حالات عدم استقرار, ماهوش منخفض جوي بالمعنى الكلاسيكي, نجم نحكيه على منخفض جوي معناتها كلاسيكي فترة العشرية الثانية ممكن بعد 10 بعد 11 خاصة ممكن فترة 12 15 خلينا نقوله بداية العشرية الثانية ومنتصفها الفترة هكية ربما نزول منخفض جوي, طبعا نحكيه على أكثر من 10 أيام أخرين تقريبا
1: زادت بعيدة شوية.
2: بعيدة شوية، ولكن ثم احتمالات، ثم إشارات من عدة نماذج، وحتى النموذج الأوروبي متوسط المدى اللي يعتبر هو من أهم النماذج على المدى المتوسط، يعني متاع أسبوع أو حتى أسبوعين أو حتى ثلاثة، يعني يضع ألوان أمطار أعلى من المعدلات على تونس فترة 5-12 و12-19، هو يمشي بالأسبوع بالأسبوع مش باليوم، دونك يضع ألوان خضراء على تونس وحتى مناطق أخرى في وسط المتوسط. يعني هذه إشارة لنزول الهواء البارد، إشارة لنزول منخفض جوي. ديجا فبحت اليوم في آخر تحديث وضع كميات خلينا نقول طيبة ممكن حتى مهمة في تونس، ولكن في الحقيقة ما نجموش نعتمدوها كنتيجة نهائية لأنه تتغير كل يوم. كيف كيف حتى النموذج الأمريكي وضع تحديثات طيبة وحتى قوية نسبيا، ولكن مثلا في آخر تحديث ألغاها، وضع كميات يعني عادية جدا كما قلنا، وضع عادي قبل 10 أيام، يعني عادي كون التوقعات تقعد ديما تتغير، ولكن يعني النماذج العددية سواء كان اليومية ولا متوسط المدى تلمح وتشير لنزول منخفض جوي. كي وقت اللي ينزل منخفض جوي في فترة كيما هيك معناتها فترة أكتوبر، وكنا في سبتمبر الهواء مازال دافي في بلادنا، رطوبة، حرارة البحر، دونك هذا نجم يخلي التفاعل هذا يكون فما تقلبات نجم تكون طيبة وحتى مهمة. طبعا هذا مش مؤكد 100%، ولكن الاحتمال موجود، والنجم زاد ناخذ أكثر فكرة إن شاء الله الأيام القادمة مع تحديثات أخرى سواء كان اليومية أو حتى الأسبوعية، ولكن معناتها الأيام القادمة مؤكد اللي فما أمطار خفيفة أو حتى متوسطة خاصة من غرب تونس، وإن شاء الله زاد فما احتمال كبير يكون زاد فترة ما بعد 5 و6 فما أمطار زاد، في انتظار تأكيد الفترة اللي ما بعد 10 يعني 10 الثانية اللي ربما
1: تكون أكثر أهمية.
2: أي ولا هي باش تكون يعني أكثر أهمية إن شاء الله من حيث الكميات ومن حيث حتى المناطق المعنية.
1: ربي يرحمنا إن شاء الله.
2: أي نذكر زاد أستاذ هدى اللي يوم 5 من كل شهر فما تحديثات جديدة للأشهر القادمة، يعني أشهر خاصة أكتوبر نوفمبر ديسمبر، وخاصة خلينا نركز على شهر أكتوبر هو خاطر قريب وديجا دخلنا فيه، نجم زاد ناخذ تفاصيل جديدة على تحديثات وعلى توقعات الأمطار لشهر أكتوبر اللي ديجا بدينا فيه معناتها اليوم، وإن شاء الله إن شاء الله يكون مبارك على التونسيين من ناحية الأمطار، وإن شاء الله بداية كما شهدنا في شهر سبتمبر أمطار يعني كانت طيبة على عدة مناطق تونسية تجاوزت حتى 100 ملم في عدة محطات، إن شاء الله لما لا يكون شهر أكتوبر أكثر أمطار وخاصة من ناحية التوزع الجغرافي، إن شاء الله تشهد أكثر أمطار خاصة في مناطق أخرى، خاطر الأمطار كانت في جنوب تونس طيبة، في الشمال الشرقي، في الوسط الشرقي، الشمال الغربي أقل يعني ولايات باجة جندوبة الكافي الأخير، إن شاء الله الأمطار القادمة تكون موجودة في عدة مناطق تونسية
1: إن شاء الله اللي ما خذيش نصيبه ياخذ نصيبه المرة هذه إن شاء الله. شكرا أستاذ المبارس الجغرافي الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ أستاذ عامر بحبا، شكرا على كل هذه المعطيات. احنا مصين معكم مشوارنا مرحبا مسلسل كوميدي عن أخوين تجمعهما مواقف كوميدية وحدث غير متوقع نقترحه عليكم في بون بلان. بون بلان أحيانا السر اللي يتخبى سنين طويلة يكفي ظهور شخص واحد باش يخرجه للضوء ويقلب حياة كاملة رأسا على عقب. هذا بالضبط اللي يصير في مسلسل هي كيمياء اللي تبدأ حكايته بوفاة والد سلطان، لكن الجنازة ما تكونش مجرد لحظة حزن، ما تتحول إلى نقطة البداية لأسرار وحكايات ما كان السلطان يعرف عليها شيء. في وسط الجنازة يظهر حجاج، هو شخص غريب يقدم نفسه على أنه أخ سلطان رغم أنه سلطان ما سمعش به في حياته وما كانش يعرف حتى بوجوده. حجاج ما يقدمش تفسير واضح، بالعكس يكتفي بكلمات غامضة ومريبة تزيد سلطان حيرة. مفاجأة أنه حجاج يختفي فجأة وكان يظهر للحظة بشي حل باب من الأسرار وبعد يغيب، ومع كل معلومة جديدة يكتشفها البطل متاع المسلسل يقروحه قدام لغز أكبر وأسرع. شكون حجاج؟ علاش ظهر في حياة سلطان بعد وفاة والده؟ هكا نخليه المسلسل هو اللي يحكي لكم على الأسرار وعلى التفاصيل. المسلسل هي كيمياء يجمع بين الغموض، الأسرار العائلية، المفاجآت، يخلي المشاهد من حلقة لحلقة يحاول يركب حكاية أما بطريقة كوميدية. الغموض والجو اللي خلى المسلسل هي كيمياء لمصطفى غريب من أكثر المسلسلات اللي نجحت، واقتراح هيفا لكم الليلة في بون بلان. بون بلان. شكرا صبري، شكرا هيفا، شكرا إيمان، أجمل تحيات هدى، الأخبار مع فؤاد، نايت كلوب مع محمد القرقني، شكرا لكل الناس اللي تفاعلت معنا، شكرا لزنترنوت الكل، يعطيكم ألف ألف ألف صحة. جوهر الحناشي، ياسين، ليالي الأنس، نصاف الداج، حافظ هجدي، حمدي، شكرا الفارس العياري، شكرا لمية شمام، المعز المنوبي، شكرا لكم أم عبيد الله، شكرا زيدا، شكرا للناس الكل اللي تفاعلت معنا، سوين كان ذكرتكم ربا ذكرتكم، شكرا يفضلكم. الناس اللي تابعتنا زادة على فيسبوك، هيثم الغزي شكرا جزيلا زادة، ياسين شكرا شكرا شكرا يفضلكم. الناس الكل يعطيكم ألف صحة، إن شاء الله لكم زينة وتصبحوا على خير وإن شاء الله غدوة خير.
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.

0: جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكايات غريبة اما صارت. تلقاو في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
2: موجز التاسعة ليلا ديوان فام عسلمة. من المقرر أن يتم غدا الجمعة عقد جلسة استعجالية للنظر في قضية طفل الذي تعرض للعنف وسوء المعاملة داخل إحدى رياض الأطفال بمعتمدية صيادة من ولاية المنستير. وفق تأكيد مندوبة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بولاية المنستير بهيج عبد القادر، مشيرة إلى أن مندوب حماية الطفولة وكافة إطارات مكتب حماية الطفولة بلجيا قد تدخلوا بشكل مباشر كل في حدود اختصاصه ومشمولاته. والمصدر ذاته تشدد على أن الوضع النفسي للطفل المتضرر يتطلب تدخلا عاجلا وفوريا لمراعاته والإحاطة به، كاشفة أن الروضة المعنية لا تملك ترخيصا لممارسة نشاطها، كما أنها لم تتحصل بعد على وصل إيداع من سلطة الإشراف. وفق قولها في 60 دقيقة على ديوان فام،
3: نفسية الطفل تتطلب التدخل والتدخل العاجل. لصقنا مع شؤون اجتماعية بحكم عندهم البسيكولوج، وقاضي الأسرة تدخل، وإن شاء الله غدوة عنا جلسة استعجالية باش تبت في الشأن القضائي. معناها مندوب حماية الطفولة وكافة إطارات مكتب حماية الطفولة تدخلوا في إطار مشمولات.
2: جامعة قفصة تدخل لأول مرة منذ انبعاثها سنة 2004 التصنيف العالمي المرموق للجامعات تايمز للتعليم العالي، والذي تزامن مع تصنيف آخر ضمن مؤشر جرين متريك العالمي. وفق تأكيد رئيس الجامعة عمار الحيدوري، معتبرا في ذلك اعترافا دوليا بجودة التكوين والبحث العلمي الذي تقدمه مؤسسة الجامعة، وكذلك اعترافا بما تقدمه الجامعة في مجالات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمحيط.
4: نباركوا لجامعة قفصة ولكل مؤسساتها، باعتبار أن جامعة قفصة تم تصنيفها ولأول مرة في التصنيف العالمي، عبر عنه بالإنجليزية Time Higher Education THE. التصنيف هذا اعتراف دولي بكل ما تقدمه جامعة قفصة على مستوى التكوين وعلى مستوى البحث العلمي. كيف هو اعتراف بالشهادة المقدمة من جامعة قفصة، اعتراف دولي للشهادة ومصداقية الشهادة القدمة جامعة قفصة. تميز هو فخر صحيح، لكن مسؤولية على مستوى أن المحافظة على هذا التصنيف، ولما لا العمل على أن نحسنه في ترتيب جامعة قفصة مستقبلا. الحمد لله ترافق هذا التصنيف أيضا تصنيف ثاني، تم أيضا تصنيف جامعة قفصة فيما يسمى بجرين ميتريك، واللي تمثل في اعتراف أيضا دولي بمدى مساهمة جامعة قفصة في كل ما يتعلق بالاستدامة، بكل ما يتعلق بالمحيط بالبيئة. جامعة قفصة نحو جامعة خضراء إن شاء الله.
2: وفي الشأن الدولي، مجلس الوزراء اليمني يفعل حزمة إجراءات تنفيذية لتحويل قرار التعبئة العامة إلى برامج عمل بتزامن مع تصاعد القتال مع الحوثيين في مدينتي تعز ولحج، داعيا مؤسسة الدولة إلى رفع جاهزيتها وتعبئة الموارد والإمكانات وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الحكومية والعسكرية والأمنية. الحكومة العراقية تجري مفاوضات مع الجهات المسلحة لتسليم سلاحها وفق جدول زمني محدد، مع وجود خطة ثابتة تتوقع بغداد من خلالها إتمام عملية تسليم، حسب ما أعلنه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مضيفا أن 3 من أصل 7 جماعات أعلنت حتى الآن دعمها للخطة، وبدأ بعضها تسليم أسلحته إلى القوات المسلحة العراقية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوت.

كل خميس وجمعة تم بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لاكتيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

كتير من الماضي ساعتين Old Gold ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على دي ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwnfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من اثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. نتمنى لكم ان شاء الله سهره ممتعه وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نقول لكم خليوا الموسيقى علينا، خليوا الاخبار وخليوا الاكتواليتي زاده لحظه بلحظه، نحاول نعطيكم كل جديد. انتو احنا قبل ما نبدا البرنامج وقبل ما نبدا الحصه، نحب نتمنى شفاء لاستاذنا وكبير الممثلين في تونس والمسرحيين في تونس سي عيسى الحراثي، اللي هو توا في الطريق الى المستشفى العسكري في تونس، تم نقله منذ بعض الدقائق. دونك هو توا في الثنيه ديجا للمستشفى العسكري في تونس. سي عيسى الحراثي اللي عمره تقريبا 84 و85 سنة، من مواليد 1941، فنان كبير، فنان ما نجموش يعني مش أنا ولا غيري، سي عيسى الحراث وما أدراك، قام من قامات البلاد، واحد من كبار الممثلين ومن الناس اللي قدمت للمسرح وللثقافة في تونس من الستينات. نحكيه على فرقة الكيف، نحكيه على فرقة مدينة تونس، المسرح القومي حتى العراقي، وحتى أخيرا في المركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس. كان مشغلت هذا آخر نتخيل وين خدم، خاطر نعرف انه موجود ديما في صفاقس، وموجود بطبيعه في المركز فنون دراميه وركحيه بصفاقس. الوضع الفني، الوضع الصحي، سامحوني الفنان القدير سي عيسى الحراث، دونك وضعية حرجه شويه، ولكن وهذاك علاش دونك تم نقله للمستشفى العسكري بتونس. الحاله مستقره، في تحسن ان شاء الله، وفي تحسن، ويتمتع بحاله ان شاء الله. نقولوا له كان لباس، وان شاء الله يقوم لنا لباس ويرجع للمسرح ويرجع لجمهوره ويرجع للناس اللي تحبه، خاصه عائلته وكل الناس اللي يقدروا، اللي يعرفوا خاصة سي عيسى الحراث على قرب، يعرفوا الأخلاق ويعرفوا مستواه ويعرفوا الرجل هذا قداش كريم وقداش تعب وقداش ناضل، خليني نقول، في الثقافة وفي هذه البلاد. إن شاء الله ربي يفرج عليه، وإن شاء الله يقوم لنا لباس ويرجع لنا أون فورم سي عيسى الحراث. دونك هذه المعلومات كما قلت لي نداولوها في أنه سي عيسى الحراث الآن في الطريق إلى المستشفى العسكري بتونس. أنتو كان سلام عليكم الناس الكل كما العادة، برشا موسيقى تلقاو معنا من وحتى للنص الليل. سلام عليك صبري البعزيزي سيد المخرج، وانت زادة من الناس اللي عاشرت وخلت سي عيسى الحراث واشتغلت معه زادة في المسرح في في في في فترات سابقة. سلام عليك هيفا بن يوسف، سيد المعد يا هيفا، شبيك هكا من بعيد غزل اللي ترأي صحيت، نحب نشوفك، شبيك غاتسة في الشعب هيفا. على كل هذا محمد قرقني بنور الميكرون، نتمنى لكم كيما قلت سهرة ممتعة. بعد شوية في جوك بوكس باش نسمعوا برشا موسيقى حلوة، باش نرجع بكم الأغاني نوستالجيك ورومانتيك وميم طون. دونك هذاك علاش مش تلقاو معنا بعد شوية ماتيو كوما.

0: دونك هذا الكل مباشرة في تلقاو في جوك بوكس واكثر من هكا سيغمون. مي تو سويت البلاي ليست نتاعنا تبدا مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب مباشرة باش اسمه احمد سعد في اليوم الحلو ده.

ايه اليوم الحلو ده اليوم ما فماش حاجة اختصاب هكا حاجة سافات عدى نهار لباس ولا فما شوية مشاكل ما امس مستير الروضة ولا شنو صار والحاجات هذيك اليوم سافا والحمد لله ان شاء الله ربي بقى علينا ستر بلاك ام بعد شوية زادة سيغ ماغوتا.

بعد شوي زلمة شنلقاو عبد الرحمن محمد إيرا استرافي، مش نلقاو محمود التركي، شاكيرا ومالومة في القديم. أن توكا مش سامعكم موسيقى جديدة خليتها لغدوة، داير عاملين موسيقى ضاربة في العالم الكل توا قاعدة تتعدى بارتو في لي راديو. أن توكا زلمة شنسمعو إيرا، مي تو سويت باش خليكم مع جنارس باركلي في كريزي. هذه الموسيقى متاعنا نقولكم بنيكوت، أنتم تسمعوا فينا.

0: تيوان اف ام.
1: السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نقولكم مازال متواصلين معكم حتى للنسليل ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى. اذا ما زلت برشا موسيقى كيما العاده، دونك ديريكتومون باش نمشيو للجوك بوكس. لكن قبل هذايا باش نعطيكم افون غو بالنسبه للبيل بورد نتاع الموسيقى اللي باش نرجعوا لها من بعد شويه في ساعتنا الثانيه. وكينا نحكي لكم كيما العاده على بيل بورد 2004، اذا جا ما بقاش برشا باش نبداو الليله من المرتبه العاشره.

دونك هذه الموسيقى اللي سنا فيكم في ساعتنا الثانيه مي تو سويت باش نرجع بكم كيما قلت الموسيقى قديمه موسيقى رومانتيك موسيقى حلوه برشا باش نمشي بكم ديريكتومون الجوك بوكس جوك بوكس في جوك بوكس باش نسمعوا ريشارد ماكس في رايت هير رايت هير ويتينغ مايكل بابلي في هوم مايكل بولتون وين ا مان لافز ا وومن باش نسمعوا ماتيو كوما في كيسز باك باش نسمعوا براين ادمز هاف يو ايفر ريلي لافد ا وومن اي تو سويت باش نسمعوا اكستريم في مور ذان ووردز هذه الموسيقى نتاعنا قالوا معها بون كيف احنا راجعين جوستومون في بعض الاخبار فويت شويه خير يكون على راس الساعه وما تنساوش الساعه الثانيه نعاودوا نذكركم البيلبورد عام 2004 ونرجع بكم الاغاني قديمه وحلوه برشا عملوا بون كيف احنا رجعينا.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة ليلا، دي ون اف ام، عسلمة. وزارة التربية تنشر اليوم رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000، والتي تتضمن مواعيد إجراء امتحان البكالوريا وامتحاني ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. وتجرى الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا وفق الرزنامة أيام الثاني والثالث والرابع والسابع والثامن والتاسع من جوان 27 و2000، على أن يتم الإعلان عن النتائج بتاريخ الثاني والعشرين من جوان 27 و2000. وبالنسبة إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، فتجرى الاختبارات الكتابية أيام السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر من جوان 27 و2000، ويعلن عن النتائج يوم 5 جويلية 27 و2000. أما مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، فتجرى اختباراتها أيام الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين من جوان 27 و2000، على أن يتم الإعلان عن النتائج بتاريخ 9 من جويلية 27 و2000. كلية الطب بتونس تحتضن اليوم الندوة الافتتاحية لبرنامج ماجستير البحث الصحة الوحيدة، الذي أطلقته بالتعاون مع المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس وشركاء دوليين. ويهدف هذا البرنامج الأكاديمي المبتكر إلى تكوين جيل جديد من الخبراء والباحثين قادر على صياغة حلول متكاملة ومستدامة لمواجهة الأزمات الصحية وتداعيات التغيرات المناخية. ويستهدف البرنامج المهنيين وخريجي اختصاصات الصحة وعلوم الحياة والبيئة والعلوم الفلاحية والاختصاصات ذات الصلة، بهدف تطوير كفاءاتهم في مجابهة التحديات الصحية والبيئية الراهنة والمستقبلية. رئيس المجلس المحلي بيبو عرقوب من ولاية نابل خالد الخفيفي يدعو اليوم إلى الإسراع في إعادة فتح فرع التجهيز المغلق بالمنطقة، خاصة في ظل تعدد المسالك الفلاحية بالمنطقة والتي تتطلب صيانة وتدخلا مستمرا لفك العزلة عن المتساكنين والفلاحين والمدارس. والخفيفي يشدد على الحاجة الملحة لأهالي بوعرقوب في أحداث قسم استعجالي يعمل على مدار 24 ساعة لتقديم الخدمات الطبية الضرورية، موضحا أن المنطقة تقتصر حاليا على مركز وسيط وهو لا يلبي احتياجات الكثافة السكانية الهامة بالمنطقة، وفق قوله في تصريح لدي ونفهم.
2: عنا إشكالية نقطة فرع التجهيز، عنا فرع مغلق بتاع تجهيز، وتعرف المعتمدية فيها 7 عمادات، فيها 44 ألف ساكن، معناها فيها برشة خدمة، فيها برشة مسالك فلاحية. بلدية بوعرقوب معناتها تخدم بالحاجات المتاحة لها، معناتها تخدم بها كماتريال كخدامة كل شيء. نطالب بإعادة فرع التجهيز على غرار بقية المعتمديات باش تولي معناتها فما تجهيز في بوعرقوب، تخرج معناتها للمسالك كل شيء، وتعرف معناتها منطقة فلاحية فيها برشة مسالك فلاحية، فيها عزلة تامة صرتوا للفلاحة وللصغيرات وكل شيء. عنا زاد قسم الاستعجالي في بوعرقوب، ما فماش عنا مركز وسيط. أهالي في بوعرقوب يطالبوا بقسم استعجالي 24 ساعة على 24 ساعة. بوعرقوب فيها 44 ألف ساكن، بوعرقوب يلزمها قسم استعجالي.
1: وفي الشأن الدولي، التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن بقيادة سعودية يعلن اليوم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ومسيرات في مدينتي خميس مشيط وجازان في جنوب المملكة، موجها الاتهام إلى الحوثيين في اليمن. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض اليوم عقوبات جديدة على كيانات إيرانية تنشط في قطاعي السكك الحديدية والسيارات، في أحدث إجراءات واشنطن الهادفة إلى زيادة الضغط الاقتصادي على طهران وعزلها عن الاقتصاد العالمي.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتو على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل، مواكبات، الأهم من الماتشوات معانا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير، وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري وعلى هامش حضوره في ندوة التصدي لظاهرة العنف في الملاعب أدلى بتصريح إعلامي بخصوص الأجواء في المنتخب الوطني التونسي ونتائج الفترة الأخيرة. يقول نتائج توجيه بطبيعتها بالنسبة للمنتخب الوطني. يقول أيضا أنه الجامعة وفرت كل شيء وأحسن الظروف للمنتخب التونسي. يقول أيضا أنه ما ثماش مشاكل عكس ما يتم ترويجه في الشارع الرياضي والأجواء طيبة داخل معسكرات المنتخب التونسي. يقول إن شاء الله القادم أفضل للإكيب ناسيونال. ذكر المنتخب التونسي تعادل في زوز مباريات الأولى في تصفية الكان وألغى المباراة الودية كانت مبرمجة نهار السبت ضد المنتخب المالي وإلغاء ما تبقى من التربص مع خروج الياس العاشوري من تربص المنتخب التونسي بعد نقاش مع الناخب الوطني معين الشعباني. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تقرر تأجيل النظر بخصوص اعتراض النجم الساحلي ضد مستقبل المرسى. تم تأجيل بعد اجتماع اليوم بطلب من الممثل القانوني لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى فيما سيتم البث في الملف في اجتماع الرابطة القادم. ذكر لتوال تقدم باعتراض على خلفية قيام مستقبل المرسى بتغيير دون استشارة حكم الساحة في المباراة اللي انتهت 1-1 للجنوية نهار 12 سبتمبر 2026. مصدر طبي صلب النادي الرياضي صفاقسي فنت خبر إصابة المدافع الكونغولي كيفن مونديكو. نفس المصدر يقول أنه مونديكو غاب عن تدريبات البارح بسبب إجراء فحص عيون وعاد اليوم للتدريبات مع الفريق. وبخصوص علي معلول أشار نفس المصدر أنه لا يعاني من إصابة وتم منحه من طرف الإطار الفني راحة خاطفة صحبة أيمن دحمان بعد نهاية التزاماتهم مع المنتخب الوطني. لاعبيه نجم المتلاوي قاموا اليوم بمقاطعه تدريبات الفريق للمطالبه بالمستحقات الماديه. اللاعبيه غادروا الحصه التدريبيه اللي كانت مبرمجه اليوم العشيه وطالبوا بتسويه الوضعيه مع التذكير انهم عادوا لتدريبات البارح بعد اضراب بثلاثه ايام. نهاية الأسبوع الجاري تجرى لقاءات الجولة الثالثة من بطولة القسم الوطني أليف لكرة السلة. في البرنامج نهار السبت 3 أكتوبر شبيبة القيروان نادي الفريقي 5:30 بداية من 5 ملعب النابلي النادي الصفاقسي. نجم حلق الواد شبيبة المنازة 6 اتحاد الأنصار الاتحاد الرياضي المونستيري والنجم الرياضي الساحلي ديليا الرياضية بجرومباليا. نهار الأحد نادي حمام سوسة والنجم الراتسي 4 أمتع العشية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net.
0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش.

مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معكم حتى للنص الليل. هذه ساعتنا الثانية ديجا 10:26. نقول لكم ساليتكم كيما قلت برشا موسيقى استنى فيكم حاضر روحكم. باش نرجع بكم ل 2004 داير معاش برشا في البيلبورد هذايا. دونك ديراكتومون نمشيو للأولديز. أولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة العاشرة وين نلقى واحدة من الأغاني اللي كانت تقريبا في كل بلاصة في الوقت ذاك. لين باك الغنية اللي من مجموعة تيرور سكواد بقيادة فاجو لو رابور ومعاه زاد وقتها اسم نسائي كان قاعد يفرض في روحه في الليبوب اسمها ريمي مام فاجو واسمه الحقاني جوزيف كارتيغان هو رابور من البرونكس في نيويورك. وتيرور سكواد كانت كرو ويكيب أساسها في التسعينات وجمعت عدد من فناني الليبوب. في 2004 جاءت ليمباك وكانت الليد سينجل من ألبوم تيرور سكواد اللي يحمل نفس الاسم. الغنية من إنتاج سكوتش ستورش والبيت متاحة بسيطة مقوي برشا خاصة الترومبيت الدرامز الهوك متاحة ولا من أكثر الهوكس شهرة في الألفينات. العنوان ليمباك يشيل حركة بسيطة ما تعملش برشا يقول لك خلي جسمك يتحرك مع البيت الدانس متاع الغنية واللي جزء من الكولتور متاع الكلوب في الوقت ذاك. والنجاح كان ضخم. باك وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد وقعدت في القمة لثلاثة أسابيع وكانت أكبر هيت في المسيرة متاع تيرور سكواد. الغنية كانت مهمة زادة خاطر ريمي مام كان عندها حضور بارز فيها والفيرس متاعها ساهم في أنه الاسم متاع الموسيقى ولا اسمها يكون موجودة في المينستريم متاع ليبو.

في المرتبة التاسعة كان لغنبي والكرانك عايشين واحدة من أقوى الفترات متاحهم، وفي وسط الفايب هذية طلعت شابة عمرها وقتها تقريبا 18 سنة وبدلت شوية قواعد اللعبة اسمها سيارة. سيارة دخلت بقوة بغنية جوديز، الغنية اللي تجمع بين لغنبي والكرانك كما قلت، ومعها بيتي بابلو الرابر المعروف واللي كان وقتها معروف بصوته القوي والساثرن ستايل متاعه. جوديز مش مجرد غنية على الحب ولا على العلاقات، السيارة لهنا تحكي على بنية تعرف قيمتها وما تعطيش اهتمامها لأي واحد يحاول يقرب لها، والجوديز لهنا هما رمز الحاجة غالية وما تتعطاش بالسهل. الغنية كانت من أول السينجول في مسير سيارة وجهت من ألبومها الأول جوديز اللي خرج في سبتمبر 2004 والأقوى. الغنية وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد وبقات في الصدارة 7 أسابيع. الفيديو كليب بيحكي على كراهب دونس شوارع فايب أمريكي 100%، يرجعنا لفترة الألفينات ويرجعنا زادة الموسيقى حلو برشة، تعديت باختو في الإغاديو، تعديت في التلفز وتعديت زادة في الكلوب إيسيختو، عملت نجاح كبير وكبير برشة، بقات التو في الميموار 2004.

في 2008 كان فما غنية طلعت وقالت للناس الكل check it like a polaroid picture. الغنية غريبة مختلفة, فيها pop, فيها pop, فيها hip hop وفيها funk زادة, أما قبل كل شيء فيها energy ما تتعودش. نحكيه على outcast الثنائي الإجماع بين أندري 300 و big boy وجيب الهيب هوب الأمريكي ستايل مختلف برش على السيد في الوقت هذاك. في 2003 أندري خرج بسينجل اسمه هيا من ألبوم speaker box the love below. الغنية تبدأ بطريقة بسيطة وبعد شوية دخلنا في اكسبلوزيسيون اكسبلوجن موسيقية, نحكيه على بيركيسيون, نحكيه على باز, نحكيه على جيتار, تصفيق وكل شيء بصوت أندري اللي كان عامل تقريبا كل الأصوات والآلات في الترجيم. أما المفاجأة الكبرى هي إنه هي وصلت للمركز الأول في البيلبورد وقعدت 9 أسابيع في النمبر 1, والغنية ولت من أشهر الهيتس متاع الألفينات. الكليب قصة وحدها, ديجا فرقة كاملة تعزف قدام جمهور, أندري يعمل في بيرفورمانس مستوحى من ظهور فرقة ذا بيتلز في التلفزة الأمريكية, ومع اللقطة الأسطورية متاع بولارويد. والأجمل أنه الغنية رغم اللابي فايب متاحهم إلا أنها تحكي في العمق على علاقة عاطفية قاعدة تتفكك, يعني موسيقى فرحانة وكلمات فيها شوية وجيعة.

نمشي للمرتبة السابعة. في 2004 كان فما صوت متاع غنبي هذه برشا, وفي نفس الوقت في وجيعة كبيرة نحكيه على صوت ماريو وينانز وغنيته اللي ولت من أشهر الأغاني متاع الألفينات I don't wanna know. ماريو وينانز هو مغني سونغ رايتر برودوسر أمريكي وجاي من عائلة موسيقية معروفة, أما الغنية ذي بالذات هي اللي عملت له الشهرة الكبيرة في العالم. الموسيقى تحكي على واحد يشك في حبيبته ويعتقد اللي فما شخص آخر في حياتها, أما هو يقولها بكل وضوح ما نحبش نعرف التفاصيل خليني نعيش في الجهل. الحاجة اللي تعطي الغنية السيناتور متاعها هي السامبل من غنية بوديسيال مغنية الإيرلندية أنيا, والسامبل الذي هو اللي يعطيها الجو الحزين والغامض اللي نعرفوه من أول لسكوند. يمكن عديناه في بالي في فترة التسعينات جبونس الموسيقى ذي وقتها, وكانت موجودة في البيلبورد تقريبا المرتبة الثانية ولا الثالثة كمش غالط. وزيد ماري وينانز استعان باب ديدي اللي يظهر في الغنية ويعطي التوش متاع البوب متاع الباد بوي ريكوردز, والنتيجة الغنية وصلت للمرتبة الثانية في البيلبورد وكانت من أكبر الهيتس متاع 2004 ونشحت زادة في أوروبا وبريطانيا. والأجمل أنه بعد أكثر من 20 سنة أول ما تسمع الانترو متاعها تعرفها ديركتومون.

في المرتبة الأساسة نحكيو على عام كامل ملي بوب والأغنبي والبوب أما وسط الزحمة زي طلعت فرقة متاع روك بغنية هادية صادقة وقوية برشا هوبا ستانك The Reason الفرقة الأمريكية هوبا ستانك تأسست في كاليفورنيا والفرونت مان متاعها هو دوغ روب والغنية اللي خلت اسمهم يوصل للعالم الكل كانت The Reason من ألبومهم الثاني اللي يحمل نفس الاسم وخرج في 2003 في البداية الغنية كانت روك بلاد متاع روك عادية نسبيا أما الكلمات متاعها هي اللي عملت الفرق دوغ روب يغني على الاعتراف بالأخطاء وعلى شخص خليه يراجع روحه ويكتشف اللي عنده سبب باش يتبدل الجملة الشهيرة I found a reason for me واللي تقريبا نشيد متاع الاعتذار والشانس الثانية وعن جيل كامل فينا المهم تجاريا الغنية عملت نجاح كبير وصلت للمرتبة الثانية في البيلبورد وقعدت من أكثر الأغاني حضورا في الراديو والتي في خلال 2004 الفيديو كليب زاد عنده قصة مؤثرة مجموعة من الناس يعيشوا في لحظات مختلفة الغنية تربط بينهم فكرة الندم التغيير ومحاولة إصلاح الأخطاء موزيكا بقات الأسابيع كما قلت من أنجح الأغاني وبقات من بعد السنوات من أنجح الأغاني وذلك عليش اسمها ليلى في نايت كلوبا

0: المزيكا الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة دونك باش اسمو أيمن لاسيك تو سويت في ميدلي حلو برشا السيد علي الرياحي. ترجع بكم مزيكا تونسية عملوا معها بون كيف. نقول لكم شوية خير فؤاد يكون معكم بالأخبار ورجعين معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: يون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز،
1: موجز الحادية عشرة ليلا. ديوان اف ام، عسلمة. المناطق الغربية وخاصة ولايات القصرين وسيدي بوزيد وكف وسليانة وقفصة معنية بأمطار شبه يومية بداية من الغد الجمعة وحتى بداية الأسبوع القادم، وفق الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس عامر بحبة، مضيفاً أن المؤشرات الأهم والأكثر فاعلية مرتقبة خلال الفترة ما بعد الخامس والسادس من أكتوبر كمرحلة أولى، تعقبها فترة ثانية أكثر أهمية بدءا من الحادي عشر من أكتوبر الجاري.
2: بالنسبة للغدوة والأيام القليلة القادمة تقريبا نفس الوضعية كيف اليوم، يعني المناطق الغربية أساسا قصرين، ممكن سيدي بوزيد، ممكن زاد حتى الكيف أو سليانة أو قفصة، معنية بتقلبات الأيام القليلة القادمة تقريبا صفة شبه يومية. غدوة جمعة 2 أكتوبر حتى نهار السبت، ممكن حتى نهار الأحد تقريبا بصفة شبه يومية الأيام القادمة، ممكن حتى بداية الأسبوع القادم. المناطق الشرقية في الحقيقة الإمكانية موجودة أما ضعيفة. غدوة مثلا تنجم بعض مناطق الشرقية، يعني خاصة جهة الساحل أو حتى ولاية صفاقس، وربما بعض الأمطار الخفيفة، قلت ربما محلية جدا وغير مؤكدة. في انتظار الأهم إن شاء الله، خاصة نجم نقوله فترة ما بعد 5 ما بعد 6 أكتوبر مرحلة أولى، وخاصة ما بعد 11 أكتوبر ممكن مرحلة ثانية اللي بتكون أهم.
1: وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي يوقعان اليوم الميثاق الوطني للصحة بحضور عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء في المجال الصحي، وذلك في إطار اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 26 و2000 المنعقد في تونس أيام 29 و30 من سبتمبر والأول من أكتوبر 26 و2000. ويهدف الميثاق الوطني للصحة إلى تسريع تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز أعمال الحق في الصحة من خلال جعل التحول الرقمي رفيعة أساسية لتطوير المنظومة الصحية وتحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية. ويرتكز هذا التحول على 6 محاور أساسية تتمثل في ضمان النفاذ العادل رقميا إلى الخدمات الصحية واستمرارية مسارات الرعاية الصحية وتنسيقها وإرساء حوكمة سيادية وأمنة للبيانات الصحية وتحديث البنية التحتية والمنصات الرقمية وتطوير المهارات والبحث والابتكار وتعزيز أمن سلسلة إمدادات الأدوية. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل تتمكن الليلة الماضية من حجز 10 أطنان من السكر المدعم تم ضبطها على متن شاحنة، وذلك من أجل عدم الاستظهار بسندات أو فواتير تثبت شرعية مصادرها أو صفة ماسكها، حسب المديرة الجهوية للتجارة بنابل سيام المبروك. والمبروك تؤكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن فريق المراقبة الاقتصادية تولى تأمين المحجوز طبقا للإجراءات المعمول بها في الغرض، مع إعادة ضخه بالمسالك القانونية وتحرير محاضر البحث ضد المخالفين من أجل اعتماد أساليب تجارية ملتوية والإخلال بتراتيب الدعم. وفي الشأن الدولي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلوح اليوم بأن موسكو قد تلجأ إلى استخدام كل أنواع الأسلحة من بينها النووية إذا هاجمت قوات حلف شمال الأطلسي الناتو منطقة كالينينغراد، وذلك لحماية المقاطعة من أي محاولات عزل أو حصار. الشرطة البريطانية لمكافحة الإرهاب تعلن اليوم أنها قامت باعتقال شخص يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ أعمال إرهابية، وذلك في إطار تحقيق حول أحداث وقعت بالقرب من قاعدة فيرفورد تابعة لسلاح الجو الملكي التي استخدمتها الولايات المتحدة في قصف إيران.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان اف ام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتو على ديوان اف ام، ما يفوتك شيء. موندو دي جي الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد التيوب ديوان توت لا سمان على ديوان اف ام.
1: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازال ساعة في نايت كلوب ديجا حتى للنص الليل. انتو كان نقول لكم الرانديفو متاعنا يكون تسويت مع الأفلام والمسلسلات اللي تقترحهم علينا فوفهم كما كل التخميس. دونك لي بروبوزيسيون اللي نجمو تفرجوا عليهم كلك سوا في وسط الجمعة ولا كان عنا الوقت بيان سور ولا في الويكاند. دونك تسويت نمشي مع بعضنا البوب كورن.
3: بوب كورن.
4: Io ho giurato fedeltà a Cosa Nostra.
5: E me ne vaio.
6: Ma perché te ne aggiri giusto ora?
7: Che cosa si mettono buone, ma sì.
8: Picciolo, non ti puoi portare un tuo tabuto, per pure.
9: أحداث الفيلم تبدأ في أوائل الثمانينات وقت اللي تندلع حرب شرسة ما بين كبار زعماء المافيا الصقلية على النفوذ وتجارة الهيروين. ووسط الصراع هذا توماسو بوسكيتا واحد من رجال الكوستا نوسترا واحدة من أقوى العصابات يلقى روحه قدام خطر كبير فيقرر يهرب للبرازيل ويعيش غادي بعيد على الحرب والانتقامات. لكن هو بعيد باش تبدأ عمليات تصفية وحسابات دموية في صقلية وبوسكيتا باش يكتشف اللي أقرب الناس ليه وحتى أفراد عائلته ولاو أهداف للمافيا. والسؤال هنا مش شنو باش يعمل مع التهديدات هذه وإلا كيفاش باش يحمي عائلته ويحمي روحه على خاطره باش يكون مقتنع اللي قبضة الشرطة أهون برشا من قبضة المافيا. المافيا اللي يستحيل تخليه يعيش لحظة واحدة لا هو ولا عائلته بعد المشاكل اللي باش تصير بينه وبينهم.
10: أكيد يقول ليوني سيستانو شكنان من سومون
11: che il sangue dei Buscetta deve essere ucciso, eliminato.
10: Anche quasi, io sicuro.
9: بوسكيتا باش يختار صف الشرطة وبعد ما يتم القبض عليه من الشرطة البرازيلية وترحيله لإيطاليا باش يخذ قرار صادم ينجم يبدل تاريخ المافيا الإيطالية بالكامل. بوسكيتا باش يقرر يكسر قانون الصمت ويقابل القاضي جيوفاني فالكوني ويحكي له على أسرار الكوستا نوسترا تنظيمها قيادتها والعلاقات اللي تربط ما بين أفرادها الكل. فالسؤال هنا كيفاش باش تتعامل المافيا مع الراجل اللي تعرف اللي هو واحد منهم لكنه قرر يواجههم ويخونهم من منظورهم هما بالطبيعة. كيفاش باش تكون المواجهة ما بين بوسكيتا والقضاء والمافيا وزعمه هو بالحق اختار يخون المافيا؟ الأسئلة هذه الكل تعرفوا إجابتها وقت اللي تتفرجوا في فيلم The Traitor. فيلم إيطالي من إخراج ماركو بيلوكيو صدر عام 1919 وبطولة بيير فرانسيسكو فافينو في دور توماسو بوسكيتا. فيلم مبني على أحداث حقيقية ومستوحى من حياة واحد من أبرز المخبرين في تاريخ المافيا الصقلية. الفيلم تعرض لأول مرة في المسابقة الرسمية المهرجان كان في 2019. مدة الفيلم ساعتين ونصف تقريبا. فيلم يعتبر طويل لكن باش تتفرجوا فيه من غير ولا لحظة ملل. يجمع ما بين الجريمة الدراما والسيرة الذاتية. ويركز مشكلة على عالم المافيا لكن زاد على الصراع النفسي والقانوني اللي عاشه بوسكيتا بعد ما قرر يكشف أسرار التنظيم اللي كان ينتمي له.
12: المافيا non è vincibile. È un fenomeno umano. Ha avuto l'inizio e avrà una fine.
9: ملا ستي ويك دونت بريد. حضر جو السهرية وجيب البوب كورن واتفرج في فيلم The Traitor. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوب كورن. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مرة نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.
3: بوب كورن.

0: وين اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي وين اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف الليل، ديوان فام، عسلمة. تونس توقع مساء الخميس الميثاق الوطني للصحة في ختام قمة تيني هيلث كونكت 26 و2000 بتونس بمشاركة وزارة الصحة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والبنك الدولي، بهدف دعم مسار التغطية الصحية الشاملة وتعزيز التحول الرقمي للمنظومات الصحية. ووزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أهمية الميثاق في ضمان وصول الخدمات الصحية إلى كل مواطن، ولا سيما في المناطق الداخلية، وتمكينه من الاستفادة من الخبرات الطبية والتقنيات الحديثة عبر الطب عن بعد والرقمنة، بما يجنب المواطن مشقة التنقل والأعباء المادية والجسدية المرتبطة بالحصول على الرعايات الصحية. والفرجاني يوضح أن أعلان تونس المنبثق عن القمة يمثل خارطة طريقا لتعزيز التعاون في مجال الصحة الرقمية، مع إيلاء أهمية خاصة للسيادة الرقمية واحترام المعطيات الشخصية والتعويل على القدرات الذاتية، إلى جانب تطوير الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في المجال الصحي. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية المكلف بالأشجار المثمرة وتجارة المغربية إبراهيم طرابلسي يحذر من تداعيات ما وصفه بتوريد غير المدروس لبعض المنتجات الفلاحية التي تنتجها تونس، وخاصة منها المتوفرة على غرار العنب، داعيا في المقابل التجار لاحترام هامش الربح الذي أقرته وزارة التجارة من أجل الحد من الارتفاع المشط في الأسعار أو في أسعار بعض الغلال.
2: هو التوريد شغل لابد من وقت تدعي الحاجة أن بس نورد منتوج معين يزمنا نورد، خاصة اللي مس قفة المواطن مثلا وخضروات بصل طماطم بطاطا، إذا كان فما نقص هذا يمس المواطن لازمنا باش نورده باش نعمله توازن في السوق. إذا كان فما منتوج يبدأ موجود منتوج تونسي وقت الصعبة مثلا ناخذ مثال تويك العنب، عندنا العنب موجود متوفر اليوم نورده عنب ما عندوش عنوان كي نورد العنب اليوم. إذا كان أنا ندعم المواطن كدولة قاعدة تدعم في المواطن باش ينتج، ما عنده حتى معنى أني بعد ما ننتج أنا ويبدأ عندي إنتاج ونجيب أنا نورده، وخاصة في الغيلان ثبت وإحنا هو نعديه الموسم وبعدين إذا كان توجب أن نورده ما قلناش لا. التوريد مش مرفوض أما لكن يكون مدروس.
1: من المقرر أن يتم اليوم الجمعة عقد جلسة استعجالية للنظر في قضية الطفل الذي تعرض للعنف وسوء المعاملة داخل إحدى رياض الأطفال بمعتمدية صيادة من ولاية المنستير، وفق تأكيد مندوبة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بولاية المنستير بهيجة عبد القادر، كاشفة أن الروضة المعنية لا تملك ترخيصا لممارسة نشاطها، كما أنها لم تتحصل بعد على وصل إيداع من سلطة الإشراف، وفق قولها في 60 دقيقة على ديوان فام.
3: نفسية الطفل تتطلب التدخل والتدخل العاجل، لصقنا مع شؤون اجتماعية بحكم عندهم البسيكولوج، وقاضي الأسرة تدخل، وإن شاء الله غدوة عنا جلسة استعجالية باش تبت في الشأن القضائي. معناها مندوب حماية الطفولة وكافة إطارات مكتب حماية الطفولة تدخلوا في إطار مشمولات.
1: وفي الشأن الدولي، وكالة الأنباء الفرنسية تفيد بسماع دوي ثلاث انفجارات قوية في صنعاء هذه الليلة ترافق مع تصاعد للدخان، فيما قالت وكالة أنباء سباء التابعة للحوثيين أن السعودية استهدفت بضربات صنعاء ومحافظات أخرى في ظل النزاع المتجدد في اليمن. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفض الخميس فكرة وقف متبادل للغارات الجوية بعيدة المدى مع أوكرانيا والتي تتصاعد منذ أشهر، وذلك ردا على اقتراحات قدمتها كييف وواشنطن.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
4: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم باش تهزنا للعراق الشقيق، وبالتحديد المدينة من أكبر مدن بغداد واللي هي الزعفرانية في جنوب شرق العاصمة، في نقطة التقاء نهري دجلة وديالة. الزعفرانية هذه هي المدخل الجنوبي الرئيسي لبغداد، لأنها على الطريق اللي يهز المحافظات الجنوب. وكما أغلب المدن العراقية، هالمدينة عاشت فترة العدوان الوحشي الأمريكي على بلاد الرافدين، وتعلمتهم أنهم اتهموا العراق بامتلاك السلاح النووي. يلزمهم هما الوحيدين اللي يملكوا الأسلحة متاع الدمار الشامل، ولا رادع قبلهم أو بعدهم. والأمريكان وقتها كدسوا فيها السلاح متاع الجيش العراقي الكل اللي فكوه دون مراعاة أمن المدنيين. والكارثة حصلت في مارس 2003، لأنه هكا الأسلحة هذيك بشتى أنواعها وبسبب غير معلوم ولات صواريخ طائرة ومقذوفات وقنابل متنوعة وصاروخ من الصواريخ اللي تفجروا، هبطت على عائلة متكونة من 9 أنفار ردمهم الكل، وتجرحوا برشا أخرين، وطاحت العديد من البنايات. هالمصيبة هذه ما تبناها حتى حد، لكن ما ينجموا يكونوا وراها كان الأمريكان، لأنهم كدسوا السلاح بالعاني وفجروه باش يقتلوا المدنيين. والوحشية هذه بتبيعها ما هيش غريبة على الأمريكان، لأنهم سفكين لدماء الشعوب والحد الآن مواصلين وظالعين في إبادة الشعب الفلسطيني على أيدين الكيان الصهيوني. في نفس الإطار، الزعفرانية فيها 1,600,000 ساكن تقريبا، والشيء اللي يميزها أنها حافظت على تركيبتها، معناها بقات فسيفساء العديد الأطياف العراقية عكس أحياء بغداد اللي تقسمت حسب الانتماءات المذهبية والعرقية. والأحداث متع قضيتنا انطلقوا نهار 15 جوان 2023 في مجمع الصدرين السكني في الزعفرانية، واللي هو خليط من المباني الحديثة والراقية والأحياء الشعبية اللي تجمع ما بين البناء الفوضوي والسكن الاجتماعي، كما التجمعات العمرانية الحزامية اللي موجودة في العواصم العربية من بغداد للرباط مرورا بالقاهرة، تونس والجزائر وغيرهم. في حومة من حوم مجمع الصدرين هذا، الناس عندهم أكثر من نهارين وهم يشموا في رائحة كريهة، والشي ماشي ويقوى وحيرهم. بداوا يتسائلوا زعما منين جاية. من الأول مشى في بالهم اللي هي مشكلة متاع صرف صحي، معناها رقارة، حاشاكم الرقارات تسدت بعض الأوساخ المتراكمة، وإلا حد لو حاجة في المجاري ما تعداتش، لكن الحليخهم كانوا لباس عليهم، لا تحلوا لا فاضوا لا صار لهم شيء. إذن شنية الحكاية؟ السكان قالوا بالك شي حيوان مطيش في بعض البلايص تعفن وتسبب في الرواية هذيك، لكن الشيء ماشي ويقوى ما عرفوش مكانه. وفي نهاية الأمر المصدر متاع الرائحة هذه ولا معروف، كانت جاية من داخل دار مديار، لكن ما ليها ما كانوش فيها، وبالتالي حتى واحد ما ينجم يدخل لها. لهنا تم إبلاغ السلطات. الحضبة في ساعة ما تلمت قدام هكا الدار، ومن اللي كانوا يتذمروا من هكا الريحة ولا تخشوماتهم فيها، معناها يشموا ويستنشقوا ويكلفروا فيها. وبالطبيعة تم إبلاغ المختار واللي هو في مثابة العمدة كما عندنا، وجاء شاف شفمة، ومنها قرر باش يعلم الشرطة لأنه المسألة مسترابة. والدار كما سبق وقلنا لكم كانت فارغة، واللي كان ساكن فيها اسمه أبو زهرة، عنده فوق 3 أيام متغيب هو ومرته وأولاده، وما يعرفوش عليه فين مشاه.

في ترابة الأحداث هبطت الطعمة والعامة، وبما أنه ما ثم حد فيها كدار تم خلع الباب ودخلت البوليسية ومشاو في اتجاه مصدر الريحة ولقاو رواحهم في بيت نوم وفهموا أنه المشكل غادي وبداوا يحسوا في الغثيان ريبيت قياو.

0: بدأ يقلع فيها كزليس، ومنها بدأ يحفر في البلاصة. وبتبيعة كانت المفاجأة، لأنهم باش يكتشفوا جثة متاع مرأة بحوايجها ممدودة على ظهرها ومتحضنة صغيرة وعمره قرابة 3 سنين. حطته على صدرها المسكينة ومعنقته بيديها الاثنين، والجثث كانوا في حالة تعفن متقدمة وقريب الملامح متاعهم تختفي تماما. في نفس الإطار الشرطة توقت هكا الدار على أساس ولات ساحة جريمة، وخرجت الأهالي اللي دخلوا باش يتفرجوا، وأولهم الجيران على اليمين وعلى اليسار والمقابلين، معناها عدد هايل تابعوا عملية الحفران وشافوا الجثث وعرفوهم شكون. واتضح أنه الضحية اسمها نورية، والطفل اللي محضنته هو ولدها واسمه كيان، عمره كما قلنا لكم 3 سنين. وكان واضح أنه الزوز تم الاعتداء عليهم بأداة صلبة، لأنه نورية كان رأسها ماشم وهكا الرضيع ولدها كيف كيف الجمجمة متاعه مفلوقة. الشرطة العراقية طلبوا واحد من عائلة الضحية هي ولدها باش يجي يتعرف عليها، وفعلا جا أخوها، ورغم الحالة اللي كانت عليها الجثث اتعرف على أخته ولدها بسهولة. ووقتها تم نقل الجثة للطب الشرعي على أساس تصير عملية التشريح. في مجريات هالأحداث يلزمكم تعرفوا أنه قبل هالواقعة هكا الحومة كانت مقلوبة من نهار 12 جوان 2023، لأنه الناس الكل كانوا يفركسوا على نورية ولدها اللي اختفوا فجأة وما يعرفوش عليهم وين مشاو. لكن يبدو أنه آخر مرة شافوهم فيها كانوا داخلين للدار اللي لقاوهم فيهم مدفونين، وهذه شهادة الجيران اللي استقاوها الأمنيين، وأكدوا أنه نهار 12 بعد الظهر نورية دزت باب دار أبو زهرة ودخلت ولدها في حضنها، لكن ما عودتش خرجت، ما شافوهاش بالكل. وبالطبيعة ومن هنا الخيوط تربطت عند الأمنيين ما بين مقتل نورية ولدها وأبو زهرة وزوجته، واللي واضح أنه بعد الجريمة مباشرة غادروا الحومة إلى وجهة غير معلومة، وعلاقتهم بالجريمة كانت أكثر من واضحة. وشكون غيرهم باش يقتل نورية هي ولدها ويدفنهم تحت فرش بيت النوم متاعو؟ معناها ما ينجم يكون كان واحد منهم أو الاثنين مع بعضهم اللي قاموا بالفعل، وهذا لا يحتاج للبحث ولا تحريات، الشيء واضح وجلي. لكن تبقى مسألة البحث في ظروف وملابسات الجريمة، وخاصة الدافع، علاش نورية قتلت ولدها معاها، وكيفاش تم استدراجهم لهكا الدار والإجهاز عليهم ودفنهم غادي، مع العلم أن نورية ولدها ما تقتلتش في دارها وإنما في دار أبو زهرة ومرته. في تسلسل الأحداث الشرطة العراقية باش تنطلق في البحث على أبو زهرة هو وزوجته، واللي واضح أنهم في حالة فرار. وبالتوازي بدأت في جمع المعلومات على نورية باش يحدوا الأسباب اللي من أجلها تقتلت ودفنت في دار الشخص اللي مبدئيا هو المتهم الرئيسي في القضية، والهروب متاعه هو دليل على تورطه، والأمور ما هي باش تتوضح إلا كي تم القبض عليه.
1: حجي السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: الله يجبر مصابكم إن شاء الله.
2: رحم الله والديك.
1: أريد نعرف علاقتكم.
2: زادة وملح وعشرة صباح ومساء، وراح نسجن شهرين ونقامنا غراضة بالبيت ونضمتين يمي هي المرحومة نقلتين شهرين. الحكم هنا جت شو اسمها طلعت على المنطقة ولزموه ونقامنا الغراضة ضمتين عندي شهرين، وهي تروح من الحي وتجي علينا على المرة. تجي علينا طريقة من ساعة ساعتين، يعني ما هم فارقتنا المرة، ما فارقتنا شون يعني مثل بناتي هي ويانا.
0: في تعاقب الأحداث الشرطة انطلقت في بحث الأجوار، والمسألة كانت متشعبة برشا لأنه روايات متعدة وكل حد يحكي في حاجة. مثلا عائلة نورية من شيرة وعائلة راجلها والعشيرة متاعها، يعني القبيلة اللي تنتمي لها، علما وأن المجتمع العراقي محافظ بشكل كبير على النسيج العشائري متاعه، وجرائم كمن هذه عندها أحيانا تبعات خطيرة لأنه تولي فيها عمليات ثأرية وانتقامات وقاتل ومقتول. لكن مازلنا ما وصلناش لهك الحد، والحي كان في حالة انتظار للي باش تتوصل له الشرطة العراقية المكلفة بالقضية. وكما سبق قلنا لكم

المصاب على الاتهام توجهت بكل هالأبو زهرة وزوجته على اعتبار أنهم هربوا قبل ما يتم اكتشاف الجثث، وهذا يؤكد أنهم ملقاوا حتى حل سوى أنهم يهربوا بعد ما تأكدوا أن الريحة بشتقوى وتفضحهم. ولهنا السؤال المطروح بالنسبة للأمنين هو الدافع، علاش أبو زهرة وزوجته قاموا بهالجريمة الشنيعة في حق نورية ولدها؟ شنو الدافع؟ خاصة إذا عرفنا اللي هما جيران ساس، محسوب الدار في الدار وعلاقتهم وطيدة، ويمشي ويجيوا على بعضهم وصغارهم يلعبوا جميع، وهذا يمشي لهذا في أي وقت بدون استئذان. في نهاية الأمر شنو اللي صار؟ علاش وصلت الأمور للقتل؟ ولهنا يلزمنا نتبع تسلسل الأحداث من بداية ربط العلاقة ما بين نورية وأبو الزهراء ومرته اللي جاوا سكنوا في هاك الحومة بعد ما تزوجوا في عام 2018 في مدينة الكوت عاصمة واسط. ولهنا ناخذوا فكر على الضحية. في نفس السياق يلزمكم تعرفوا أنه نورية تزوجت في عام 2018، يعني في العام اللي يسكن فيه أبو الزهراء ومرته، وفي الوقت ذاك كان عمرها 28 سنة، واللي تزوجها هو واحد يقولوا له أبو حيدر أكبر منها ب 35 سنة كاملين، خذا قبلها زوج نساء أخرين وعنده جيش متاع صغار وأحفاد. أبو حامد هذا كان متقاعد ويخدم في شركة متاع اتصالات، وهكا طفل كيان ولد نورية واللي تولد في عام 2020 هو ثمرة زواجه بها. ولعلمكم أنها المسكينة وقت اللي تقتلت كانت حامل في شهرها الثاني، وهذا يضيف بشاعة كبيرة للجرم اللي تم الإقدام عليه ويخلي مسألة الدافع محدة بالنسبة للمحققين. وبحث الأجوار اللي قامت به الشرطة تركز أساسا على الجانب هذا، وعرفوا أنه الإشكال في الحقيقة انطلق من وقت اللي أبو حيدر يعني زوج نورية طلب قرض من عند البنكة واعطاته 5 ملايين بالدينار العراقي، يعني حكاية 12 ألف دينار بفلوسنا تقريبا أكثر من الدوبل. وبما أنه نورية ولات على علاقة مستمرة مع أم زهرة، وكما سبق قلنا لكم ولاو ديما مع بعضهم، ووقتها جبدت لها على القرض هذا وقالت لها ماذا بيها تعمل به مشروع يدخل لها فلوس، وتخمم باش تعمل محل الكيراء الملابس متاع الأفراح، معناها روب العرايس وغيرهم. وبما أنه أبو زهرة حكيت له مرته على الشيء هذا اتخلى على الخط وقال النورية اللي هو عنده طرف فلوس ويحب زادة يعمل مشروع، لكن المبلغ ما يكفيش، معناها بلغة أخرى يحب يدخل شريك معاها في أي مشروع تختاره. واقترح عليها أنهم يبيعوا الملابس القديمة يعني الروبا فيكيا واللي ولات تجارة مربحة مش كان في العراق حتى في تونس زادة، وتفاهموا باش يدبروا أصل تجاري ما يكونش بعيد، معناها في الحومة، على أساس ينجموا يتلهوا بالتجارة متاعهم والأرباح بتبيعة تتقسم بالتساوي بحكم أنه كل واحد منهم باش يساهم في رأس المال بالنص. في نفس الإطار للدخول في شراكة، أبو الزهراء بتصبح واقترح على نورية مشروع آخر على أساس مشروع كراء الملابس ما عجبوش برشا، وقال لها نشري وزويز توك توك نخدموا بيهم، وابقى يحاول فيها حتى لين أقنعها ومشيت معاه في فكرته على أساس هو يتلهى بيهم، واتفقوا أنها تعطيه 5 ملايين دينار عراقي وهو يساهم بقدهم ويتوكلوا على الله. لكن النقطة اللي بقات غامضة في المفاهمة هو موقف أبو حيدر الراجل نورية، واللي حسب المعطيات المتوفرة تم تغييبه تماما على الحكاية هذه، وخلف هذا هو ما قال شيء. في تواتر هالأحداث نورية اعطت الفليسات لأبو زهرة أو بعبارة أوضح فلوس القرض متاع رجلها على أساس يمشي يشري كزوز توك توك. وتعدت الجمعة الأولى الجمعة الثانية ولا حياة لمن تنادي، ونورية بحكم اللي هي تدخل وتخرج على دار أبو زهرة هايك كل مرة تسأله وينوصل في المشروع، وهو يقول لها أنه الطلب على التوك توك كبير برشا وأنه حطوه على قائمة الانتظار. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كل مرة يطلع لها بسبة
يا الموزع عطلو يا ناقصة ورقة، حتى لين بدلت اللهجة معاه والعلاقة بينها وبينه تغيرت وحطته أمام الأمر المقضي. قالت له يا تجيب الزوز توك توك كما تفاهمنا يا ترجع لي فلوسي. ما كانش من أنظر فقط أعذر. ولهنا يقول القايل أبو زهرة شنو اللي عمل بالفلوس؟ بكل بساطة خلص بيهم الديون متاعو لأنه كان عنده برشا سلف، وزيد الكريم تاعو ماهوش خالص من أشهرها، وبتبيع خلص الملاك وصرف فاش صرف. ونورية باش يسكتها أعطاها 500,000 دينار، يعني عشر المبلغ اللي مدته له، وقال لها أصبر علي 20 يوم توا نكمل لك الباقي. في تسلسل هالأحداث اتعداوا 20 يوم وجاء اليوم الموعود، يعني اللي باش يرجع فيها أبو زهرة الفلوس متاع نورية. ومشات له رغم اللي كانت مريضة، وعدات النهار بكل راقدة في دارها، وأبو حيدر ما كانش بحذاها لأنه مشى لأهله في نفس الحومة. لكن من غدوة الصباح يعني نهار 12 جوان، وحد ما فاق بها أنها خرجت ومشات لأبو زهرة ولقاته وحده في الدار، مرته ما كانتش معاه. تفاهموا باش ترجع له بعد الظهر ويعطيها فلوس على آخر مليم، وهذاك هو الاتفاق اللي صار بيناتهم. وفي نفسها كالنهار يعني في الموعد اللي هو ماضي 3 متاع العشية، نورية هزت ولدها كيان في حملتها ومشيت لدار أبو زهرة. دخلت على أساس باش تاخذ فلوسها كما تفاهموا، لكن تعدت ساعة 2 وسوايع وطاح الليل وما خرجتش وريحتها ما فماش. وأمها بدأت تفركس عليها ولات كل مهبولة، والعائلة بكلها دخلت فيها غولة. واللي زاد هبلهم أكثر أنهم مشاوا لدار أبو زهرة وبقاو يدقوا عليه في الباب، لا سمعوا جوابه لا حللهم ولا خرج لهم، ومعرفوش يا لاندرا كان موجود غادي في الدار وإلا لا. مختصر الحديث، عائلة نورية وأهلها باتوا هكا الليلة يدوروا من بلاصة لبلاصة ويسألوا عليها من واحد الواحد، فماشي شكون شافها ويعطيهم خبر. وبقاوا على هكا الحال حتى لين طلع الفجر، وطول مشاو للشرطة وعملوا بلاغ على اختفاء نورية. وعلاش ما تقولش وهما راجعين يلقاو أبو زهراء ومرته في الحومة قدام دارهم، واستغربوا من الوجود متاعهم في هكا الوقت. واللي خليهم يستغربوا أكثر كيفاش غابوا تماما بعد ما نورية جاتهم للدار. ووقت اللي سألوهم أبو زهر قال لهم أنه نورية تعديت لهم مع ماضي 3 وتفاهموا ومشى هو ومرته للكاظمية باش يجيب فلوس من عند واحد من ولاد عمه، وهذاك علاش ما باتوش في دارهم. في مجريات هالأحداث الأمنيين بنلهم أنه ما ثم حتى شي يدل أنه زوجة أبو زاهر على علم باللي صار في الدار وإلا لا، معناها في بالها باللي عملوا رجلها وإلا لا. هذا إذا كان مش هي طرف الجريمة، معناها مشاركة فيها من أولها لآخرها. وهذا بتبيع المحققين ما ينجموا يعرفوه إلا ما يلقيه القبض على أبو زهرة، واللي حسب التخمينات متاعهم ما ينجم يكون كان هو الطرف الرئيسي في هالجريمة الشنعاء، لأنه عنده من الدناءة والحقارة ما خليه عامل روحه متحير على نورية ويفركس عليها مع جماعة الحومة وأهلها. هذا باش ما نقولوش يقتل القتيل ويمشي في جنازته. ما نسبوش الأحداث وبقوا معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج ناجي التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فام. ناجي التريبيونال

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت في الشقيقة العراق في مدينة من أكبر مدن بغداد اسمها الزعفرانية. الأحداث انطلقت في حي من أحياء مجمع الصدرين واللي السكان متاعه بداوا يشموا في ريحة تبين اللي هي جاية من دار مديار يسكن فيها واحد اسمه أبو زهرة هو ومرته ولاده. لكن في الفترة هذيك اللي قوات فيها الريحة ما كانوش موجودين في دارهم، مع العلم أن الأحداث هذه متوازية مع فقدان امرأة هي ولدها اسمها نورية. وكي قوات الريحة فيها كناج الجيران علموا الشرطة وجاءوا خلعوا باب الدار وعاينوا المكان واكتشفوا زوج جثث مدفونين تحت فرش في بيت النوم. واتضح أن الجثة متاع جارة اسمها نورية عمرها 33 سنة، كانت حامل في شهرها الثاني معها ولدها كيان عمره 3 سنين، وكانت المسكينة محملته فوق صدرها، والاثنين تم قتلهم بآلة صلبة كانت السبب في تهشيم الجماجم متاعهم. وبالنسبة للأمنيين بعد تقصياتهم الفاعل ما ينجم يكون كان أبو زهرة، يا أما بمفرد وإلا بالاشتراك مع مرته. وعلى هذاك عائلة نورية وأساسا أمها وجماعة الحي الكل كانوا كما ذكرنا لكم شاكين في أبو زهرة ومقتنعوش بكلامه ولا بالطريقة المشبوهة اللي اختفى فيها في نفس النهار اللي اختفت فيه نورية من بعد ظهر فجأة مع الفجر قدام داره. ولهنا الشرطة العراقية باش تكون عندها الكلمة الفصل، وهاو جايكم الحديث بالتفصيل. في هالمرحلة هذه من القضية من جملة الأشياء اللي باش تعتمدها الشرطة العراقية هي معاينة التسجيلات متاع كاميرات المراقبة عند الجيران باش يثبتوا يا هالترا زعفرانية خرجت من غادي ولا لا. واللي يلزمكم تعرفوه أنه العراق دوب مدخل في أوضاع أمنية غير مستقرة، الناس الكل ولات عاملة كاميرات مراقبة في ديارها على ما ياتي، ويمكن أعلى نسبة موجودة في العالم العربي. المهم أن وقت اللي عائلة نورية مشاو للجار اللي مقابل دار أبو زهرة والوحيد اللي كانوا ينجموا يشوفوا من عنده إذا كان بنتهم خرجت وإلا لا، يعني حسب الفيديوهات اللي مسجلة عندهم، وفجأة أم نورية اتفتنت بزوجة أبو زهرة وهي تشاور بصبحها بالسرقة المولى الدار باش ما يعطيهاش التسجيلات. والشي هذا حكيته للشرطة، والجار بالطبيعة خاف لا يدخل في مشاكل ما هيش ناقصته، وما ننساوش الأمور العشائرية اللي موجودة في العراق وخاصة في الفترة هذيك تزيد تقوى وما يمكن أنه يترتب عنها. المفيد هالجار قال لهم اللي الكاميرا متاعه عندها مدة ما تخدمش وينجم يكون كلامه صحيح. خلاصة القول أنه بعد نهارين ما كان البحث المكثف والشرطة دخلت على الخط، وأبو زهرة اختفي مرة أخرى وخرجت هكا الريحة وبدأت تقوى، والشرطة اكتشفوا الجثة متاع نورية هي ولدها. وفي الفترة هذه من الأحداث ما بقالهم إلا أنهم يلقيوا القبض على أبو زهرة باش يعرفوا بالضبط شنو اللي صار في هكا الدار.
1: الأول تم حاكل الأوراق التحقيقية والمباشرة بجمع المعلومات والتحري عن المتهم، حيث كان المتهم هاربا من خارج العاصمة بغداد وفي أحد المحافظات المنطقة الجنوبية، ثم بعد ذلك تم جمع المعلومات عليه والتحري.
0: في تسلسل هالأحداث السلطة جندوا كل مديريات الأمن متاع بغداد والمحافظات المجاورة وبداوا بمنطقة واسط على اعتبارها مسقط رأس أبو زهرة، ومشاوا المدينة الكوت وين موجودين أغلب الأهل متاعه وعشيرته. لكن قالوا لهم أنه جاء بحذاهم النهار 12 جوان ومن بعد رجع للزعفرانية وما عندهم عليه حتى خبر. ولهنا الأمنين كثفوا من التحريات متاعهم ونشروا العديد من المخبرين في الكوت وفي الزعفرانية، وتبين أنه أبو زهرة كان متخبي في منطقة الكاظمية، معناها عكس ما قالوا أهله، رجع للكوت نهار 14 جوان في الليل وعدى 3 أيام كاملين غادي، ومن بعد مشى لبغداد للنهروان على أساس يسمع الأخبار اللي جاية من الزعفرانية. وكان على علم أنه الأهالي والشرطة فاقوا بالجريمة الشنعاء والدنيا كلها مقلوب عليه، وعلى هذاك مشى تخبى عند أقاربه في الكاظمية. وبالطبيعة الأخبار رجال الشرطة العراقية واللي قامت بتحديد الموقع متاعه بسهولة لأنه كان يستعمل في هاتفه الجوال، ونصبوا له كمين حتى لنتأكدوا اللي هو موجود في الدار متاع قريبه، وعملوا عليه مداهمة في الساعات الأولى متاع النهار، ولقاوه راقد ويشخر من فوقه من اللوتة. وقتها هبطوا عليه وخرجوه مسلسل ومعاه قريبه زادة ورصات له موقوف معاه، وفي الأثناء كملوا خلطوا عليه زوجته أم زهراء وخلاوه على ذمة البحث.
1: سؤال، ما هي علاقتك بالمجنى عليها؟
2: جوارينا سيدي.
1: نعم.
2: واحتازيت فلوس يوم من الأيام وقلت لها على فلوس.
1: نعم.
2: أعطتني الفلوس موعد مالتهم بين 20 يوم إلى 25 يوم. أجل موعد مالتهم ما دبرن الفلوس. أعطتني مهلة بعد وراء.
1: يعني ما الحالة فهم من كلامك إنك أكو التزامات مادية بينك وبين المجنى عليها؟
2: إيه بس هالمرة أنا ما أخذ منها.
0: في مجريات الأحداث والأبحاث، الشرطة العراقية دوب ما بدأوا يستندقوا في أبو زهراء، اعترف أنه هو اللي قام بقتل نورية ولدها ودفنهم الاثنين في بيت النوم تحت فرشه، وقال اللي هو قام بالعملية وحده، معناها زوجته ما عنده حتى دخل. سألوه على مجريات الواقعة بالتفصيل، قال لهم اللي نورية جاته مع ماضي 3 بعد الظهر وهو كان يصلح في الكليماتيزار متاع الدار. الحال جوا والسخانة في العراق طاق لا يطاق، ودوب ما دخلت ولدها كان في حملتها قالت له وينهم الفلوس بطريقة جافة، وهذا معقول لأنه يتسمى قلبها ويلعب بيها. ووقتها هو رجع عليها بنوع من الانفعال، قال لها أصبر علي نهارين تو نجيبهم لك حتى لدارك، ما عادش تستحق باش تجيني. وبالطبيعة نورية ما عادش تنجم تصدقه، وبقات تتذمر من تصرفاته وهو يسمع فيها من غير ما يرد الفعل، يعني قاعد يحل في البولونات متاع الكليماتيزور بسكول سبانة كما يقولوا في العراق، يعني دي كلي أليونات ولا كلي أغريف في لغة صناعية، وهم المفاتح اللي يحلوا بهم لميكانيسيان أو غيرهم البولونات ولا ليزيكروم تاعهم اللي يسكروهم، وفيهم أنواع وأشكال كلي أبيب كلي أليونات وغيرهم. وهي شدت صحيح على أساس تاخذ فلوسها، وهو مطفيها وعامل مولى الدار مش هنا. وقتها نورية طلعت لها وهبتت ولدها من شونها وحطته في القاعة وولات تعارك فيه وكلامها ولا جارح معاه، وهو زاد رجع لها لكن بالعنف لأنه ضربها بك المفتاح اللي في يده ضربة قوية على راسها لدرجة أنها طاحت وتلطخت بحذا الموتور متاع الكليماتيزار. ولهنا ولدها المسكين كيان بدا يبكي ويسيح وفحم بالبكاء، وأبو زهراء ما كانش متقلق بالكل وواصل في الجريمة متاعو، يعني كهب على نورية ولقاها مازالت تتنفس، وزاد هبط عليها بضربة أخرى أقوى من الأولى بهك المفتاح متاع البولونات الحديد الكبير لين فرش خلها راسها وجمجمتها تشقت في اثنين، وغادي في نتأكد اللي هي ماتت. ومن بعد دار لك الطفل الكيان اللي كان مبهذل وفاحم بالبكاء ويعيط ويسيح، والمسكين تشل تماما ومعادش ينجم حتى يهرب. وقتها خطفوا ولطخوا على الحيط لدرجة أنه خلعلوا كتفه ويده تسلت من طابقه ولا تدلدل، وكيما تعرفوا الطفل عمره 3 سنين زاد لطخوا لطخوا أخرى على الحيط راسه جاف اثنين. ومن غير ما ندخلوا في تفاصيل الدمومات اللي في القاعة واللي على الحيط وعلى وجه الجاني أبو زهراء وحوايجه،
1: أنت كنت مخطط أو قاصد أن تقتل المجنى عليه؟
2: هي من جت وغلطت أنا جت ببالي.
1: يعني أنت كنت مخطط هذا الموضوع؟
2: نعم.
1: مخطط؟
2: نعم سيدي.
1: مخطط على العملية القتل؟
2: نعم سيدي.
1: ليش؟
2: تجاوزت علي أنا ما عندي.
0: في نفس الإطار الدموي وبعد ما قام بالجريمة متاعه الدنيئة والجبانة، لأنه في الحقيقة الراجل الحقيقي ما يعتديش على مرأة وما يتسلفش من عندها فلوس باش يقلبها، مختصر الحديث ابقى يفكر كيفاش باش يتخلص من الجثث متاع الأم وولدها. ووقتها جاته الفكرة باش يدفنهم في الدار لأنه يستحيل ينجم يخرجهم لا في النهار ولا في الليل، الجيران الكلها بحذا بعدها معاتها يشوفوه، وإيش باش يهزلوا هكا الجثث. وهذا إجابة على السؤال متاع المحققين. وخلف هذا كما قلنا لكم الحومة بكلها كاميرات مراقبة، معناها باش يفيقوا بيه وكل شيء يتسجل، وحتى لو كان قص الجثث ما قالوا زادة يخرجهم في أكياس وبش يفطنوا بيه في كل الحالات، خلف أنه عملية التقطيع تتطلب وقت والوقت يخدم ضده. في نفس السياق أبو زهرة ظهر له أنه أضمن بلاصة هي أنه يحفر حفرة في بيت النوم تحت الفرش. الزوز أسباب، أولهم أنه الحس متاع الحفران بش يكون أقل وبالتالي الجيران ما همش بش يسمعوا، وثانيا حتى واحد ما هو بش يشوف مكان الحفرة بما أنه الفرش فوقها. واللي زاد سهل المأمورية متاع أبو زهرة هو نوعية الأرض اللي ما كانتش صلبة، يعني تتحفر بملعقة أو مغارفة كما نقولوا أحنا أو خاشوقة كما يقولوا في العراق. وهذاك هو اللي صار، أحفر حفرة وكركر الجثة متاع الأم وحتى لها ولدها كيان على صدرها، وزاد حتى لها يديها باش تظهر وكأنها معنقته. وهذا يعطي فكرة على انعدام الإنسانية متاع الشخص ووحشيته الكبيرة اللي خليته يتفنن في طريقة ردم الضحايا متاعه، لأنه من نجم يقولوا عبارة دفن إلا على ناس صارت لهم مراسم دفن. ومن بعد جاب السيمان وتروف حجر وكيبات زليز، يعني بقية متاع مرمى كانوا في السطح، وردم هكا الأم المسكينة وصغيرها الملايكة وغطاهم بزليز ومرقوا بسرعة كبيرة، لأنه متهني أنه الفرش بش يكون فوقهم ويشيحوا في عقل عقلهم.
2: سحبتهم بالمطبخ، كملت الحفر ورجعت الشتايجر حفرته وحطيتهم بالحفرة،
1: دفنتهم.
2: نعم سي.
0: في المرحلة هذه من القضية وفي الاستنطاق، أبو زهراء قال أنه بعد ما قام الجريمة ودفن الضحايا متاعه تحت الفرش، قام بتنظيف الدار ونحى الأثار متاع الدم الكل. ومرته اللي كانت حسب كلامه عند قريبتها جيت مع السبعة متاع العشية ولقاته داخل بعض أموره ما هيش هي، وبقات تلح عليه باش يقول لها شنية السبة، ووقتها حكاله على كل شيء بالتفصيل. وحسب كلامه مرته بعد ما عرفت أنه زود ضحايا تحت الفرش متاعهم مدفونين اترعبت وجن جنونها ودخلت في حالة هستيرية، وهي اللي اقترحت عليه باش يهربوا من الدار ومعاش نجم تحط فيها ساقها. وفي محاولة يأسى منه باش يبعد التهم عليهم، راجعوا للزعفرانية وعملوا رواحهم يفركسوا على نورية ولدها مع أهلها والجيران، وهذه قوة كبيرة في التضليل وانعدام الضمير. وباش ما نفوتكمش بالحديث اللي قالوا أبو زهراء فيه عدة نقاط غامضة أثارت التساؤلات عند المحققين. وأول حاجة هي مسألة سابقية الإذمار، لأنه كي جيتو قال لها أرجع لي ماضي ثلاثة، ولهنا ثم نوع من التضارب في أقواله. منشيرة قال اللي هو خطط للقتل متاع نورية وهذا مسجل عليه وقالوا في أول الاستنطاق، ومنشيرة أخرى الرواية اللي قدمها للمحققين متاع حد قتل تحت تأثير الانفعال، معناها ما فيه سابقية الأضمار، يعني التخطيط اللي قام به للجريمة، والدليل أنه اعطاها موعد باش ترجع له ماضي ثلاثة، ووقتها نفذ الجريمة متاعه لأنه هيئ روحه. ثاني حاجة أثارت حيرة المحققين هي مسألتك الحفرة اللي تحت الفرش ثم ردمانها وتغطيتها بالزليس، والعلمكم أنه الحفرة هذيك كان الغرق متاعها أكثر من متر وصعيب باش يكون حفرها وحده. وخلف هذا مسألة التخلص من التراب اللي خرج من الحفرة والتنظيف، يعني كيفاش قام بكل شيء في أقل من 4 سوايع، هذا إذا افترضنا أنه المواد متاع البناء اللي استعملهم كانوا متوفرين وموجودين في السطح مش جابهم بالذمة.
2: سيدان بالباب باك، يعني ما أروح يتيت بالباب.
3: هاي الأثامرتك وين؟
2: جت ثاني يوم. إيه جت ثاني يوم.
3: لا هاي الأثام اللي دفنيت وقتلت
2: بالكوت زيد بالحفرة،
3: يعني واحدة.
2: نعم سي.
0: في نفس السياق أكيد راكم فهمتوا أنه المحققين كانت عندهم قناعة اللي زوجة أبو زهراء عندها ضلع في هالجريمة، لكن رجلها بعد عليها التهمة تماما، وقد ما حاصروه بالأسئلة وضغطوا عليه قال لهم اللي هي خطيها ما في بالها بشيء. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه المحققين قاموا باستنطاق أبو زهراء ومرته في نفس الوقت كل واحد وحده، ومرته بالطبيعة نكرت تماما معرفتها بالجريمة اللي صارت في دارها، وأكدت على أنها هي اللي ضغطت على رجلها باش حكي لها على اللي صار، وذنبها الوحيد يتمثل في أنها تسترت على جريمته. في نهاية القضية الشرطة بتبيعة حاولوا بش يثبتوا تورط زوجة أبو زهراء، لكن ما لقاو حتى دليل مادي مباشر يدينها، وبالتالي الجرم الوحيد اللي بش تتحاسب عليه قدام المحكمة هو التستر على جريمة. بالنسبة لأبو زهراء ونظرا لبشاعة مقام به، حتى شيء ما هو بش يمنعه من حكم الأعدام. ولهنا ما بقى كان بش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.